0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 9 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. الخماسية وأمريكا ودول أوروبا تعلن حوارا سودانيا لمدة 6 أشهر وترحيب من صموت والكتلة الديمقراطية والإمارات. هجوم بطائرة مسيرة يستهدف أم درمان وتدمير كوبري في غرب دارفور في هجوم بطائرة مسيرة. تغرير حقوقي يرصد مقتل 470 شخص في 42 غارة جوية في دارفور، ومعلمو الخرطوم يمهلون السلطات 48 ساعة لتنفيذ مطالبهم. قبيلتا بني هلبة والسلامات توقعان اتفاقا لوقف العدائيات وتوتر وتعليق للأنشطة الإنسانية في معسكر بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت اللجنة الخماسية وثمانية دول غربية دعمها مسارا مدنيا سريعا ومحددا زمنيا يفضي إلى انتقال مدني في السودان، مشيرة إلى دعمها استعدادات اللجنة الخماسية العاجلة لبدء عملية حوار شاملة وجامعة بقيادة مدنيين سودانيين خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأعربت المجموعة في بيان اطلع عليه عن استعدادها لدعم جهود اللجنة الخماسية لضمان هيكلة هذا الحوار في إطار زمني لمدة 6 أشهر وصولا إلى عملية انتقال تفضي إلى حكومة مدنية مستقلة. وشدد البيان على خلو العملية من سيطرة أو تأثير أي طرف واستغلالها عن الجماعات المتطرفة، وهددت البيانات باتخاذ تدابير مناسبة ضد من يسعون لتغويض الانتقال المدني. رحب التحالف المدني لقوى الثورة صمود بالبيان المشترك حول المسار السياسي في السودان، وقال الناطق باسم التحالف إن المبادئ التي وردت في البيان المشترك تتسق مع قيم وغايات ثورة ديسمبر المجيدة التي جاءت لوضع نهاية لسلطة المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية وقطع الطريق أمام عقود الحكم العسكري التي أورثت البلاد أزمات متراكمة. وأضافت في هذا الخصوص:
1: هذا البيان يعبر عن تطلعات السودانيات والسودانيين في وقف الحرب، وركز على أهم قضايا هي معالجة الكارثة الإنسانية والتأكيد على عملية التحول المدني الديمقراطي والوصول للسلام المستدام والانتقال. ذكر هذا البيان يجب أن يقوده سلطة مدنية.
0: من جانبها رحبت أمانة الإعلام في الكتلة الديمقراطية بالبيان المشترك الصادر أمس عن شركاء السودان الإقليميين والدوليين، وقالت إنه يمثل دفعة مهمة لجهود إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة تفضي إلى انتقال مدني مستدام. وأكدت الكتلة ضرورة إطلاق عملية سياسية سودانية شاملة تستوعب كافة القوى المدنية والسياسية والمجتمعية دون إقصاء. وأضاف مبارك أردول في هذا الخصوص:
2: أغلب دول العالم وكل دول العالم عبر الأمم المتحدة أو كل الدول الأفريقية عبر الاتحاد الأفريقي، كل الدول العربية عبر جامعة الدول العربية، كل الدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كلهم وقفوا مع هذا الأمر ودعموه بشدة يعني. وهذا هو نصف الكرة الأرضية دعمت الجهود التي قمنا بها ونحن فخورون بذلك. يجب أن نتقدم إلى الأمام ويجب أن ندعم مسألة إنهاء الحرب في السودان.
0: وعلى الصعيد الدولي رحبت دولة الإمارات بالبيان المشترك بشأن السودان وجهود الآلية الخماسية في دعم عملية سياسية شاملة، وأعلنت دعمها لكافة المساعي الهادفة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار بما يضمن حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية. من جانبه أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ضرورة إطلاق مسار سياسي بملكية سودانية خالصة لوضع حد للصراع، كما شدد على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية كخطوة تمهيدية نحو وقف مستدام لإطلاق النار ورفض أي كيانات موازية. كشف شهود عيان عن سماع دوي انفجارات في قاعدة وادي سيدنا العسكرية شمال أم درمان وارتفاع سحب الدخان إثر استهدافها بطائرة مسيرة فجر اليوم الثلاثاء، وأشارت مصادر عسكرية إلى تحليق طائرة مسيرة في أجواء الخرطوم، مؤكدة أن الدفاعات الأرضية تصدت لها وتمكنت من إصغاطها، فيما تداول الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا للصواريخ التي جرى إطلاقها، بينما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل ضابط برتبة فريق. استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش كوبري أردمتا في حي النسيم بولاية غرب دارفور الجنينة فجر اليوم، وأفاد شهود عيان أن الاستهداف أدى إلى تدمير الكوبري الذي يربط مدينة الجنينة وأردمتا. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
3: تم ضرب كوبري أردمتا.
0: رصدت منظمة مناصرة ضحايا دارفور 42 غصفا جويا وهجوما بطائرة مسيرة في الفترة من مارس 2024 إلى يناير 2026، ما أسفر عن مقتل 470 شخص وإصابة 187 آخرين. وأشارت في تغرير إلى أن ولاية شمال دارفور تعرضت لنحو 61% من إجمالي الغارات الجوية المسجلة، ونفذت القوات المسلحة 87% من هذه الهجمات التي شملت استهدافا مباشرا وممنهجا للمرافق الحيوية مثل المستشفيات والمدارس ومصادر المياه. وأضاف آدم موسى أوباما المدير التنفيذي للمنظمة في هذا الخصوص:
4: وشهدت الفعالية مشاركة كبيرة من منظمات حقوق الإنسان وكذلك من منظمة ديفندر ومؤسسات يوغندية أخرى. وأكد التقرير أنه يمكن استخدام التقرير من أجل المناصرة وكذلك للمؤسسات الأكاديمية.
0: وقعت قبيلتا بني هلبة والسلامات بمحلية كابوم بولاية جنوب دارفور اتفاقا لوقف العدائيات بين الطرفين برعاية حملة الظواهر السالبة والتفلتات الأمنية التابعة لقوات الدعم السريع. وبحسب مصادر محلية فإن قائد الحملة العميد محمد آدم البنجوس دعا الطرفين إلى الالتزام ببنود الاتفاق وتعزيز الأمن والاستقرار ونبذ خطاب الكراهية، فيما أكدت الإدارات الأهلية للقبيلتين التزامها بتنفيذ الاتفاق والعمل على ترسيخ التعايش السلمي وفتح صفحة جديدة نحو الاستقرار والسلم المجتمعي بالمنطقة. شهد معسكر فرشنغا للاجئين السودانيين بشرق تشاد توترا وتعليقا للأنشطة الإنسانية إثر العثور على هاتف قتيل بحوز الطفل لاجئ في المعسكر يوم أمس. وقال لاجئ من المعسكر إن أحد المواطنين التشاديين كان قد قتل قبل نحو شهر ونهب الجاني دراجة الضحية ولاذ بالفرار، وأشار إلى عثور طفل على الهاتف في مسرح الحادث وشحنه وفتحه واللعب به، ما أدى إلى القبض عليه بواسطة الشرطة والشروع في التحقيقات اللازمة. حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان من تصاعد مقلق في معدلات الإصابات بالأمراض الوبائية في عدد من ولايات السودان، مؤكدة تسجيل مئات الإصابات بحمى الضنك والحصبة والملاريا والسل وسط تدهور الخدمات الصحية وإنعدام حملات التطعيم وتردي الأوضاع البيئية. وقالت عضو اللجنة وأخصائية الباطنية والأوبئة الدكتورة أديبة إبراهيم السيد لراديو دبنجا إن ولايات دارفور تشهد تفشيا متزايدا للحصبة والسعال الديكي والسل، وفي الولاية الشمالية حذرت من تزايد حالات الإصابة بحمى الضنك. سلمت لجان المعلمين السودانيين بمحليات ولاية الخرطوم اليوم الثلاثاء مذكرة إلى حكومة ولاية الخرطوم تحمل 6 مطالب، وأمهلت السلطات 48 ساعة للاستجابة ملوحة بخيارات أخرى. وطالبت اللجان برفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 جنيه إلى 480,000 جنيه سوداني وصرف جميع المتأخرات المالية المتراكمة منذ اندلاع الحرب والالتزام بصرف المرتبات شهريا في موعد أقصاه اليوم الخامس من كل شهر، إلى جانب صرف فروقات تعديل الأجور للفترة من يناير إلى مايو 2026. وأضاف سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين في هذا الخصوص:
5: بها 6 مطالب، أبرز رفع الحد الأدنى للأجور إلى 216 ألف جنيه، وكذلك دفع جميع الاستحقاقات وتسديد المرتبات في فترة أقصاها الخامس من كل شهر والتزام الدولة.
0: وفي شرق السودان أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسلة استمرار الإضراب والإغلاق التام للمدارس حتى يوم غدا الخميس، وأوضحت أن اللجنة العليا للإضراب ستجتمع مع مناديب الولايات وممثلي المدارس لتقييم الموقف العام وإعلان القرار الخاص بالأسبوع القادم في ضوء المستجدات. وأضاف سيد تنبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلة في هذا الخصوص:
6: المحليات الشمالية الكوك وهمشكوريب وريف كسلة وريف أروما لديها أصلا هي مشكلات الميزات والطراحيل، ومن الصعب أن يتم حلها. أما بقية المحليات فقد كسلة والقربة وغيرها نفذ إضراب بنسبة 90%.
0: تتواصل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة التأسيس لليوم الثالث على التوالي. وقال كبير المراقبين في محلية رهيد البردي أحمد عوط لراديو دبنجا إن 142 طالبا وطالبة يتوزعون على المساقين العلمي والأدبي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مركز رهيد البردي مشتركة به 142 طالب وطالبة يتوزعون على المساقين العلمي والأدبي. كل الأمور وكل الأشياء مرتبة تماما وما في أي عوائق لحد الآن.
0: في شمال دارفور قال الطالبات من كتم يجلسنا لامتحانات الشهادة في الفاشر إن الجهات المعنية وفرت الماء والغذاء والإيواء للطلاب والطالبات، وأكدنا أن الامتحانات تسير بشكل جيد. وأضاف التلميذة في هذا الخصوص:
8: والله يعني الطعام ما قصر علينا، يعني يضون الأكل والملابس والمسكن برضو كلنا قاعدين تمامين، يعني ما قصرنا في كل شيء، يعني وجبتين شاي الصباح ويعني المهم وجبنا، المهم ما قصرنا في كل شيء يعني الحمد لله، والموية متوفرة الحمد لله والله، والكهرباء الليل ونحار. يعني
0: جلس الطلاب وطالبات الشهادة الثانوية السودانيون الذين يدرسون بمعسكرات اللاجئين السودانيين في شرق تشاد أمس لامتحانات الشهادة الثانوية التشادية المعروفة بالبيكالوريا في عدد من المراكز. وأوضح أحد اللاجئين أن الطلاب جلسوا في 8 مراكز بمعسكرات اللاجئين، بينما لا يزال مصير جلوس طلاب الشهادة الثانوية السودانية لهذا العام في تشاد غامضا على الرغم من التطمينات من السلطات السودانية. زار وفد من حكومة تأسيس برئاسة وزير المالية الاتحادي مقر جامعة الضعين إيزانا باستئناف النشاط الأكاديمي وفتح الجامعة أمام الطلاب في القريب العاجل. وأكدت إدارة الجامعة خلال اجتماعها مع الوفد جاهزيتها لاستئناف الدراسة والأنشطة الأكاديمية والمناشط المصاحبة الأخرى. وأضاف الدكتور موسى الأمين رئيس لجنة مفصولي جامعة الضعين:
9: يعني الزيارة هي أصلا جات يعني بالتضامن وبالتنسيق مع الامتحانات الشهادة السودانية ضربة البداية، والمعلوم أنه الواحد من أهداف الزيارة انه حكومة تأسيس دائرة تطمئن على اوضاع الجامعة، وما شاء الله يعني وقفوا على الجامعة. ومعروف ان هناك في لجنة بتاعت مفصولين جامعة الضعين، لجنة هي مكونة من اساتذة ومن موظفين، هي بتعمل على يعني حفظ اصول الجامعة وتركات الجامعة.
0: من جهة اخرى استأنفت جامعة نيالة نشاطها الاكاديمي من مقرها المؤقت بجامعة النيلين في الخرطوم، واشرف مدير الجامعة على انطلاق امتحانات كلية العلوم البيطرية. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر عناصر قوات الدعم السريع بقتل المواطن أبو خير ونجليه داخل منزلهم قرب منطقة حاج سليمان بمحلية ودبندا غرب كردفان بعد رفضهم تسليمه شوال تقاوى أي فول سوداني بالقوة. كما اتهمت الغرفة قوات الدعم السريع بنهب سوق منطقة بياط بمحلية النهود. وأضاف المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
10: قامت قوة التابعة لقوات الدعم السريع بعدد 10 عرب اغتالية بمداهمة سوق منطقة بياض التابع لمحلية النهود. قامت بتجريد عناصرها المتواجدين لحراسة السوق في هذه المنطقة من أسلحتهم، ومن ثم انهالت عليهم بالضرب المبرح بالسياط، ومن بعد ذلك قامت بسرقة السوق بأكمله.
0: أعلنت تنسيقية المهنيين والنقابات رفضها مشاركة ممثلي الحكومة في بورسودان إلى جانب ممثلي اتحاد نقابة عمال السودان المرتبط بالنظام السابق في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد تحت مظلة منظمة العمل الدولية، واعتبرت التنسيقية المشاركة محاولة جديدة لتزييف إرادة العاملين والعاملات في السودان، وأعربت عن أسفها لسماح منظمة العمل الدولية بمشاركة هذه الأطراف. من جانبه قال الخبير النقابي محجوب كناري إن اتحاد نقابة العمال غير الشرعي ولم يأتي عبر انتخابات من جمعيته العمومية، ووصف تمثيله في المؤتمر بأنه غير سليم، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: وبالمعايير الدولية للعمل النقابي الاتحاد ده ما شرعي لأنه ما جاب انتخابات في البداية، ولأنه دورة النقابية انتهت ده اثنين، ولأنه تم حله، ولأنه تم تعيينه برضو بواسطة الحكومة ما بواسطة جمعيات عمومية، لا الاتحاد ولا النقابات العامة. فبالتالي المسألة بتاعت إنه يمثل العمال السودانيين دي مسألة غير قانونية وغير شرعية.
0: الخبر الأخير في النشرة: حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموت من تزايد التقارير المتعلقة بحملات الملاحقة والتوقيف والاعتقالات التي يتعرض لها لاجئون ومهاجرون سودانيون في عدد من المناطق الليبية، إلى جانب تصاعد خطاب الكراهية والتحريض ضد السودانيين الفارين من الحرب. ومن جهتهم جدت لاجئون سودانيون في ليبيا مطالبة الحكومة السودانية بالتدخل. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مرحبا بك الأستاذ الصادق عمر المحامي والمستشار، صديقك في راديو دبنجا على خلفية صدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري لسنة 2024. المعلومة العامة أنا عارفة أن القانون ده أجيز ونشر في الجريدة الرسمية، لكن اللائحة التنفيذية هي اللي بتحدد أو بتوضح أنه القانون يطبق كيف. فالناس يعني من خلال متابعتي للسوشيال ميديا، السودانيين هناك يعني تعبانين شديد ومتخوفين وكده. فكده انت باختصار يعني الجديد شنو وحيحصل شنو اللي قدام؟
3: مرحب بك ومرحب بالمستمعين الكرام وجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجا بالاخص. اول حاجه طبعا لازم نعرف انه القرار ده هو نشر في الجريده الرسميه المصريه، يعني هو حاليا كده في مرحله بتاعت حيز التنفيذ. والقرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026. تمام، يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
2: نعم، يعني هسه يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
3: حاليا كده لسه في شهرين، حاليا احنا في شهر 6 6 حاليا كده في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي.
2: نعم واضح.
3: قبل التحول، يعني التحول الأساسي في القانون ده هو انتقال السيادة الإدارية في وملف اللجوء بالكامل للدولة المصرية. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR هي الجهة الأولى المسؤولة عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية، تمام، بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف. تمام،
2: نعم.
3: ذلك اللاجئ يعني ألزمت لجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدء العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فولو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
2: نعم، طيب الصادق أستاذ صادق، يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
3: طيب طبعا القرار ده لا ما حيطبق فجأة كده. اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ونحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد.
2: نعم،
3: يكون مستعد.
2: نعم،
3: تمام. الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين في الفترة ذات 6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي حتحل محل المفوضية لسه ما تكون.
2: نعم،
3: يعني لسه في مرحلة بتاعت انتقال. المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما اتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام. حتى هناك يعني إنه الداتا بتاعت اللجنة اللي بيستقبلوا على بيانات اللاجئين لسه ما تم إنشائها. حاليا كده ما عليهم إلا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومة يوضح كل التفاصيل اللي هم بيتساءلوا بها الآن.
2: طيب اللجنة دي مؤكد يعني بعد ذلك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حتة، ولا احتمال مقر واحد أنا ما عارف، لكن يعني الناس اللي جايين جداد، الناس القدام ذاتهم يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعد ذاك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمة؟
3: تمام. اللجنة طبعا هي حتكون موزعة على جميع المحافظات، عكس المفوضية إنها هي كانت في مدينة 6 أكتوبر فقط وكانت في الإسكندرية، حتى إنه مكتب الإسكندرية تم يعني إغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن اللجنة الحكومية اللي حتحل محل المفوضية هي حتتوزع على جميع المحافظات، وخاصة حتركز على المحافظات الكبرى زي الإسكندرية، القاهرة، كذلك أسوان، والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجالية يعني الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية، جنوب السودان، السوريين، اليمنيين، العراقيين، تفاصيل دي.
2: نعم
3: تمام.
2: طيب
3: بالنسبة لل
2: أيوة تفضل واصل.
3: بالنسبة للأشخاص يعني أنت ذكرت إنه الأشخاص اللي حيدخلوا مصر يعني
2: أيوة.
3: الفترة دي فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده، البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة، وركزت عليه والحكومة بشكل كبير جدا. أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهلة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا يعني، عشان كده نحن يعني بنوصي انه هي زول خشة يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض للترحيل مباشرة.
2: نعم نعم. طيب الاستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي خلاص وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية هتتعاون معاهم؟ افترض انه انت جاي من منطقة حرب خلاص كافي انه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض انت يكون عندك يعني قضية شخصية في انه انا معرض للخطر للأسباب واحد اثنين ثلاثة وبالتالي هربته؟ فتفتكر يعني بشكل عام هيتعاملوا كيف مع الكيسات دي او مع الحالات دي؟
3: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوا كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس يجيبوهم من البلد يعني، فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبة للفرق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومة اللي حتحل المحل المفوضية. فأنت المفوضية كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حماية وبيعرفوا إنه يدرسوا كيف الكيسات وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات وطريقة الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة، وما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني، بس الطمأنينة لنفس اللاجئ وبتخلي إنه يتكلم بأريحية. فالفريق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة، إن هي حتختار الملفات وحتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم، منو اللي حيعتبروا لاجئ ومنو اللي ما حيعتبروا لاجئ. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجنداتها أو بتختلف مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت به من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر حيرفضوك طوال مباشرة، وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية، فهي حتفتش حتشوف انه الزول ده جاي مثلا بمشكله كبيره مع الحكومه او بمشكله يعني بتسبب يعني حلا وبتسبب ممكن
2: اخلال بالامن الامن البلد يعني المستضيف. ايوه
3: البلد، فبالتالي حتقوم ترفضه. على عكس المفوضيه انها قاعد تقبل جميع الملفات يعني، هي زول طالب للحمايه حتقبله، فده حيكون سبب يعني انه الناس ما حتكون مصر بالنسبه لهم قبله بعد ذلك يعني، خصوصا اصحاب الملفات السياسيه والملفات الانسانيه اللي فيها انه بتاع المدافعين هو الانسان عموما يعني.
2: نعم نعم. طيب احنا عشان نستفيد من الوقت بتاعنا عندي تاني زي سؤالين، وبعدك بديك فرصة تقول الحاجة الأخيرة. البطاقات المنتهية، يعني في ناس أوردي هسه خلاص عندهم بطاقات منتهية ومفروض ينتظروا كم شهر، فوضعهم حيكون كيف؟
3: تمام. نحن قبل ما نتكلم عن البطاقات المنتهية، إحنا نشوف البطاقات السارية، لأنه هي برضو نزل فيها قرار. البطاقات السارية قالوا إنها هي هتظل سارية ومقبولة قانونيا ومعترف بها تماما لحين انتهاء مدتها، أو حتى تقوم اللجنة الحكومية باستبدالها بالوثائق المصرية.
2: نعم.
3: الجديدة طبعا. أما البطاقات التي ستنتهي مثلا بعد 6 أشهر من تطبيق القانون ده، يعني بعد شهر 8، وإنت بطاقتك هتنتهي بعد 6 أشهر، اعتبرها القانون سارية يعني تلغائيا طوال تلك الفترة الانتقالية.
2: أيوه.
3: ما لم اللجنة يحدد محلها، أنت بطاقتك إذا كانت هتنتهي بعد 6 أشهر وقبل الانتهاء وقبل تنفيذ اللجنة مكانها ووضع الأرقام ووضع التفاصيل، أنت بطاقتك سارية، دي فترة انتقالية لك، ما حتمشي تجددها وما حتمشي، يعني يكون بالنسبة لك هي مشكلة. تمام. أما البطاقات المنتهية بالفعل، الناس الحالية بطاقات منتهية، اللجنة منحتهم مهلة يعني بتاعت سماح واضحة، يعني هي 6 أشهر.
2: نعم.
3: 6 أشهر كاملة لتسوية الأوضاع، تسوية موقفهم، لكن هتسوي أوضاعهم ومواقفهم وين؟ ما عند المفوضية، لدى اللجنة الحكومية.
2: ايوه، اللي هي لسه المغار حقتها والكده، يعني ما تحددت.
3: انت تاني بطاقتك منتهية بالفعل، ما حتمشي المفوضية عشان تقوم تجددها ولا كده، انت حتنتظر اللجنة.
2: نعم.
3: الحكومية، واللجنة الحكومية وعدتهم يعني انه هي زول جاها ما حيتعرض لأي مساءلة قانونية او ما حيتعرض لحاجة.
2: نعم. طيب، سؤال حول انا شايفهم برضو ذاكرين يعني كلام عن البيانات الشخصية، اللي هو الاسم والعنوان محل السكن والتلفون وكده. ويعني قادر اتخيل نتيجة ظروف الناس، الزول ممكن يغير سكنه بين فترة والتانية، يطلعوا من هنا يمشي هنا. فاللاجئ ملزم بانه اي تغييرات تحصل يقوم يوصلها. فدي يعني هل هتشكل مشكلة بالنسبة للناس؟
3: نعم. بالنسبة للبيانات اللي انت ذكرت عليه دي، طبعا شروط تنظيمية مهمة جدا يعني طبعا ضبط البيانات. يعني هي بتشمل مثلا محل الإقامة الثابت ورقم التلفون وعنوان البريد الإلكتروني. فمحل الإقامة الثابت ده ألزمت اللائحة كل لاجئ يعني انه يقوم بتحديد محل سكن ثابت ووسائل اتصالات معتمدة يعني كالهاتف. اعتبرت هذه البيانات هي الموطن القانوني لأي إعلانات أو إخطارات رسمية، يعني هي حتعتبر عنوانك بتاع السكن ده يعني عنوان دائم لك وموطن قانوني لك، عشان لو جاتك هي إخطارات من لجنة أو جاتك هي إعلان إنك بالحضور حيجيوا لك لحد بيتك. تمام؟
2: نعم.
3: في حال مثلا قام اللاجئ بتغيير محل سكنه أو رقم هاتفه، أو حتى حدث تغيير في حالته الشخصية مثلا كالزواج والطلاق والولادة، مثلا جبت لك طفل جديد، فأنت ملزم إنك أنت تخبر اللجنة الحكومية خلال 7 أيام فقط من تاريخ حدوث التغيير ده.
2: أيوة. يعني بأنه أنا حالتي الاجتماعية تغيرت، بقى عندي فرد جديد في الأسرة مثلا، ولا
3: عنوان سكنك، غيرت رقم تلفونك، حدث تغيير في حالتك الشخصية، اتزوجت، طلقت، جبت مولود جديد، فأنت ملزم إنك أنت تخطر اللجنة.
2: نعم. الأستاذ صادق عمر المحامي، يعني أنا بسرعة طرحت عليك يعني الأسئلة اللي أعتقد إنها يعني مهمة، لكن إذا في حاجة أنت شايفها أنا يعني ما سألت منها ولا شايفها مهمة دار توضيحها للناس برضو، مرحبا.
3: والله حاليا كده يعني الأسئلة اللي أنت ذكرتها هي أسئلة يعني غطت كل التفاصيل المحتاجة الزول إنه يعرفها، فإحنا بس هنقدم نصيحة يعني للمتابعين والناس اللي بيشملهم هذا القرار. فإحنا هنقول بس إنه الزول يقنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسمية اللي منحتها الحكومة في عشان هذا القرار يهدف طبعا لترتيب الأوضاع إداريا وبسط سيادة الدولة المصرية، وهو يعني ليس منعا للجوء بل إعادة بتاعت هيكلة للجوء نفسه. الإيغاء الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف إنه قد يكون مختلفا أو أبطأ في البداية مقارنة بالمفوضية الدولية، لأن الناس معتمدين كانوا على أو يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذاك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
3: فنحن نقول لهم ما ينتظروا يعني اللحظة الأخيرة عشان أنت تعمل الإجراء، لا، أبدأ بتجهيز أوراقك ويلتزم بالمدة المحددة 45 يوم للقادمين الجدد وشهر قبل انتهاء البطاقة، وتحتفظ دائما بنسخ مصورة من كافة وثائقك وإيصالاتك، التزم بالقوانين والتعليمات الأمنية، فهذا هو الضامن الأول لأمانك واستقرارك داخل بلدك الثاني مصر إن شاء الله.
2: نعم، شكرا لك الأستاذ الصادق عمر المحامي، كنت ضيفنا في راديو دبنجا حول اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء ودخول حيز التنفيذ والمهلة الحاصلة. أنا شاكر لك كثير ومؤكد بنتكلم معك تاني إذا ظهرت مستجدات.
3: يديك العافية أستاذنا، يديك العافية، الشرف.

0: وريكم
1: راديو دبي
2: الديوان. سمعنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة نحن في هذه الحلقة يعني نريد أن نلقي بعض الظلال أو نتوقف عند اليوم العالمي للبيئة، والبيئة يعني أصبحت محيط عالمي مثار اهتمام الدول والشعوب والحكومات والمنظمات. ونحن في هذه الحلقة حقيقة يسرنا أن نستضيف الأستاذة والمهتمة والخبيرة في مجال البيئة والتنمية المستدامة، والأستاذة خالدة أبو زيد، يعني عندها جهود ضخمة جدا وعندها جهود جبارة في مجال التوعية بأهمية حماية الموارد البيئية والموارد الطبيعية. ونحن في اليوم العالمي للبيئة حقيقة اتصلنا عليها على عجل لنتحدث إليها واسترقنا من وقتها، وقدمنا لها بعض الأسئلة والاستفسارات وكده. أستاذة خالد أهلا بك.
3: يا مرحب بك، يا مرحب براديو دنيا دبنجة، ونحن نتباحث عن هموم الأرض يعني والناس في زمن يعني تحصل به الأمواج زي ما بقوله، أمواج الحروب اللي بتدمر كل الحياة يعني على الأرض.
2: أستاذة لو سألناك سؤال استهلالي كده، يعني شنو أهمية الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، والمغزى والرسالة الأساسية اللي بيحملها هذا اليوم من حيث المضامين ومن حيث التدابير؟ يعني
3: بعد الحرب العالمية الثانية والتدمير اللي حصل على كل المواد والمنظومة الطبيعية، والناس وقفت وقفة يعني في سنة 72 في السويد تم اتخاذ القرار بأنه لابد من الاهتمام بالأرض البيئة بالتحديد. ومنذ ذلك الحين الأمم المتحدة طلعت قرار بأنه الاحتفال باليوم العالمي للبيئة يوم 5 يونيو، باعتبار أنه ده كان ضمن المؤتمر بتاع ستوكهولم. ومنذ ذلك الحين سنة 72 وإلى الآن العالم بيحتفل بالبيئة، بالرغم من أنه لازالت هي محتاجة منا الكثير، بالذات مع تغير المناخ وأثاره المختلفة اللي أصبحت بشكل هاجس لكل المهتمين بقضايا البيئة والأرض يعني وقضايا الإنسان. فأصبحت المخاوف متزايدة يعني، وأصبح الإنسان في مشكلة في فقدان يعني المتتالي للموائل والنظم الطبيعية والتنوع الحيوي يعني. فبالتالي مهم جدا إنه الناس تعي لرفع الوعي على المستويات الرأسية والأفقية، لأن برضو المستوى الأفقي بيهمنا جدا، المجتمعات والناس البسيطين هم أكثر دراية مننا بأهمية الأرض، لأنه هم منتجين وهي بتمثل اليوم الروح بتاعت الحياة. وبالنسبة لمتخذين القرار لابد أن يفهموا وياوين، ودي مسؤولية عظيمة جدا إنك أنت لابد أن تحافظ على الإرث الطبيعي الحبان اللي هو ربنا. فمنذ اليوم العالمي للبيئة هو يوم لليقظة الإنسان، وما يصبح جهول وظلوم لنفسه في إنه يمارس كل الدمار اللي في النهاية حيصفق وهي خاوية على عروشها الطير، يعني ما حيلقى ولا حاجة يعني. السودان كمثال يعني الآن.
2: طيب أستاذة نحن الآن ندخل مباشرة في التحديات البيئية اللي بتواجه المجتمع الإنساني بأكمله يعني، وبعد ذاك نتناول السودان كنموذج لمجتمع بيئي، والبيئة بتاعته الآن هي أيضا يعني تحتاج إلى المناداة وتحتاج إلى الوقوف.
3: إذا كان العالم كله عنده تحديات جسام، فالسودان عنده تحديات عظيمة جدا يعني متزايدة. إذا كان بفعل تغير المناخ واللي هو ناتج أصلا من فعل الإنسان، من تدهور في الأراضي وتصحر وشح المياه الجوفية وفقدان للتنوع الحيوي في السودان، وكل هذه التحديات يعني أصبحت يعني متزايدة بسبب الحروب اللي هي إذا كان إحنا من 56 في حروب يعني متصلة يعني غير منفصلة، فبالتالي نحن في حالة بتاعت تدهور مريع وبالذات للإنسان، لأن الناس حتى النزوح ده بغير شكل البيئات، لأنك أنت لما تنزح من منطقة لمنطقة أخرى بتجي لبيئة جديدة.

0: بظبط للاحتياجات المختلفة. فنحن حقيقة أمام تحديات عظيمة وجسيمة جدا. الانتهاء التام من الغطاء النباتي، تم الحيوانات الوحشية، تم صيدها، حتى الحيوانات الدوميستيك يعني الأليفة دي أو الثروة الحيوانية. شفنا شاهدنا في بركة واحدة في منطقة درديب قرابة 30 من الأنعام تم قتلها بسبب السيانايد وكده. فبالتالي نحن بنواجه في الظروف العظيمة دي، يعني بيبقى هنا مفهوم السلام واجب بيتطلب على استمرار الحياة للإنسان السوداني، لأنه بيبقى بعد ذلك مستقبل الأجيال القادمة مهدد جدا في أنه يكون موجود. يعني فالبيئة هي الإنسان في الأساس.
1: ربنا يعني ما خلق غيره. هل البيئة هي اللي قاعدة تدفع الثمن هذه الحروبات وهذه الصراعات؟ البيئة هي اللي بتدفع الثمن؟ البيئة هي الضحية الأولى لهذه التجاوزات الإنسانية؟
0: طبعا ما في شك، باعتبار أنه هي الحرب ما هي بتقوم على الأرض، والأرض هي البيئة اللي هي بيئة إنسانة.
1: الحرب حتى كان قامت في السماء برضو، كان قامت في الفضاء برضو، ما بدمر البيئة بتاعت الفضاء.
0: أيوة ما أنت في تلوث بيجي هنا، في تلوث إشعاعي إذا كانت في السماء، وفي تلوث بمواد كيماوية، في تلوث غيره برضو بأثر على الأرض والإنسان والحجر. يعني أبسطنا غابة الصمت اللي اختفت في 3 أيام فقط، غابة السنار، مناطق الدمازين كلها مهددة، كردفان، دارفور طبعا أصبحت يعني معظم القابات القيمة جدا انتهت تقريبا. فنحن أمام واقع مريض، يعني محتاج مننا حقيقي ليقظة حقيقية ولضمائر مسؤولة ولوعي يعني يشمل الصغير والكبير، لأنه أنا في النهاية برضو مسؤول.
1: أستاذة، ده بجرنا طوالي مباشرة أو بلقي بالظلال على يعني جزء من المسؤوليات المجتمعية، وخاصة يعني مسؤولية الأفراد والمجتمعات من خلال الممارسة اليومية. هل يمكن أن يكون عندهم مساهمة فعلا في حماية البيئة، ولا أصلا هي مسؤولية الدولة وكده وبالقوانين وبالدساتير وكده؟ يعني هل الأفراد عندهم دور في حماية البيئة؟
0: طبعا في قرية اسمها أمدريها في جنوب كردستان. القرية دي نفس القرية من في إطار الأوفي بتاعهم، إنهم بيحموا الغابة بتاعتهم. إذا جزوا القرعة الشجرة بيقوم يمسكوه لمدة سنة كاملة عشان يزرع 20 شجرة، يعني عرفت كيف؟ فهناك القانون العرفي مطبق لدرجة إنه القابة بتاعتهم بتعتبر القابة الوحيدة الهيلثي، يعني ذات صحة جيدة جدا في المنطقة دي، وينتجوا أفضل أنواع التبلدي في السودان. يعني فبالتالي الفرد مؤثر جدا، ما هي الحياة بتبتدي من الفرد وتصل للجماعة. فبالتالي كلنا مسؤولون، وكلنا راعي تجاه مسؤوليته. يعني بيبتدي من البيت، والفرد اللي في البيت يصل للشارع، المدرسة، الجامعة، المكتب، المتخذ القرار، فهي سلسلة متصلة مع بعضها البعض. فإذا انفرض فيها العقد بالتالي بيحصل جهدها.
1: الوعي العام ده تفتكر مسؤولية منو؟ يعني هل مسؤولية المؤسسات التعليمية والإعلامية، ولا لو حتى نحن دارين نعمل حشد ونعمل تعبئة لقضايا البيئة وقضايا الحفاظ عليها، هل المؤسسات دي الآن هي تقدر كده؟ وصف لنا الأدوات، شنو اللي ممكن نستخدمها؟
0: والله شوف، المؤسسات التعليمية والتربوية بالذات المراحل تحت الأساس بتلعب دور كبير جدا. فإذا كان المعلمين هم يقتصين زوايا كامل بأهمية إدارة مواردهم الطبيعية، وعندهم مفهوم الحكم الرشيد في إدارة الموارد، فممكن يوصلوا المسج دي للأطفال بشكل مباشر، بالتالي الطفل بنقولها للمجتمع. ممكن برضو دور الإعلام أصبح يعني بيلعب دور مؤثر جدا، يعني في تغيير حتى الدول، قيام الحروب كل حاجة. فبالتالي ليه نستخدم الإعلام إحنا في توجيه رسائل متكررة للناس؟ ومنظمات المجتمع المدني يعني بتلعب دور كبير جدا، المؤسسات ذات الصلة.

0: المرأة اللي عندها علاقة، إذا كانت هيئة القوم للقابات، إذا كانت المجلس الأعلى للبيئة، إذا كانت المؤسسات الشرطية بالمناسبة، الأئمة في الجوامع، فدي كلها ممكن تلعب دور كبير. الموسيقيين، الفنانين التشكيليين، احنا قبل كده عملنا معارض للفنانين التشكيليين عن أهمية حماية البيئة. فكل زور هنا عنده دور وبيلعب وممكن يكون مؤثر جدا، ولكل فئة أنت ممكن تستخدم وسائل معينة ومحددة. يعني فأنت مثلا للأطفال ممكن تستخدم الرسم والمزيكا وكده، والعرض والأفلام زي أفلام الكرتون دي ممكن تتحول منها رسالة، زي البلطية اللي كان عملها الجعيلي في قناته هارموني، فكان عمل رسالة جميلة جدا عن البلطية السمكة دي، وأنا أتذكر كنت بشاهدها مع أولادي يعني. فدي يعني حتة أنا بفتكر إنها ممكن الناس يخدوها على كل فئة، أنت يا نوع من الرسائل عايز توصلها بيا طريقة. فزي ما قلت لك إذا كان الإعلام
1: أنا أفتكر حديث جميل وكشيق وكده، وأنا مبارح قريت لدكتور عبد الله الرايع حساس، محمد حساس، كتب أنه في ندوة مهمة جدا ستقام في العين، والندوة دي يعني قيادتها أو قيداها الأستاذة لمياء شمت. الندوة دي بتتكلم عن المفردات البيئية في الأغنية السودانية.
0: نعم،
1: المفردات البيئية في الأغنية السودانية. أفتكر ديوان الغناء السوداني يعني مليان ومكتظ بإشارات كثيرة جدا حول البيئة وكده. وإنت برضو عندك تجربة، يعني زمان إحنا في المدارس الأولية بنقول هاتي هاتي يا نخلاتي، إنت أيوة. عندك تجربة مع الأستاذ عبد الوهاب هلاوي.
0: نعم،
1: كده أختم لنا الحتة دي بإضاءة جميلة كده عن الثقافة وتأثيرها في حماية البيئة وتجربتك مع الشاعر هلاوي.
0: والله هو التجربة كانت ضمن برنامج بتاع مشروع خاص بال التدهور الحاصل، اللي هو عن اللي هو بسموه خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة تدهور الغابات، وكان بمول البنك الدولي. فكان واحدة من الأنشطة بتاعته إنه نحن أنتجنا أغنية، الأغنية دي موجهة للكبير والصغير، اللي هي هاتي هاتي يا شجرات، هاتي هاتي يا نخلاتي، أقصد يا غاباتي، شعبا غابة شعبا صحراء. ولحن لنا شريف سرحبيل، والأداء كان لفرقة عقد الجلاد. الكلام ده كان سنة 2018، وتعتبر الأغنية دي أصبحت أيقونة لمشروع بتاع البرنامج بتاع خفض الانبعاثات في أفريقيا، لدرجة أصبحت إنه في كل مؤتمر لازم إنها تشغل الأغنية دي، وهي بتعتبر ضمن المشاريع بتاعة اللي هو المنظمة اللي أنا شغالة فيها، منظمة السودان للتنمية والمساعدات الإنسانية.
1: والله أستاذ أنا سعيد جدا بهذا اللقاء الخفيف الظريف، وحقيقة اليوم العالمي للبيئة يعني بلقي بالظلاله وبيضاعف من مهمة الباحثين ومهمة الناشطين والمهتمين بقضايا البيئة في العالم. والسودان كواحدة من الدول يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني حباها بفضاء بيئي كان من الفضاءات البكر في العالم، وبدءا بالنيل أبونا وبدءا بالصحراء وبالغابات، وغابات يعني طالما يعني الناس غنوا لغابات أفريقيا وخط الاستواء، وغنوا للحظائر الجميلة من رهيد البرد لوحة ومن مريد السمح طرحة. وحقيقة أنت يا نيل ويا سليل الفراديس.
0: نعم.
1: احنا حقيقة انا سعيد جدا بهذا اللقاء الجميل، وشكرا لك. لو عندك كلمة اخيرة في ثانية يعني.
0: طيب انا يعني رسالتي بقول انه يعني اعادة عمارة السودان ما بتعني اعادة بناء الطرق والمباني فقط، بل تعني ايضا استعادة العلاقة بين الانسان والارض، بين التنمية وحماية الموارد الطبيعية والنسبة البيئية المختلفة، بحين نحمي القابات والمياه والتنوع الحي، إننا نحمي مستقبل الإنسان نفسه. فأتمنى أن نقف وقفة وننظر إحنا ربنا حبانا بتنوع يعني عظيم جدا، فنحتاج إننا يعني أن نصونه. شكرا لكم.
1: شكرا جزيلا أستاذة، شكرا جزيلا. مستمعي الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو للعام 2026. سماع ذوي انفجار في قاعدة وادي سيدنا بأم درمان صباح اليوم وارتفاع سحب الدخان جراء هجوم بمسيرة. بيان أمريكي أوروبي يدعم مبادرة اللجنة الخماسية ويحدد إطارا زمنيا في 6 أشهر لإنجاز عملية سياسية تفضي إلى حكومة مدنية. مسعد بولس: الولايات المتحدة تفخر بالانضمام إلى 12 دولة ومنظمة في بيان مشترك حول المسار السياسي للسودان. الإمارات ترحب بالبيان المشترك بشأن السودان وتشيد بجهود الآلية الخماسية في دعم عملية سياسية شاملة. تحالف صمود بيان الخماسية والدول الثمانية يستجيب لتطلعات السودانيين في وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية بشكل عاجل. سكان العاصمة الخرطوم يشتكون من معاناتهم جراء انقطاع خدمات الكهرباء والمياه. تفاقم معاناة المرضى بمستشفى كسلة جراء انقطاع الكهرباء ومولد الكهرباء يحتاج إلى 24 مليون جنيه يوميا. تنسيقية المهنيين والنقابات ترفض مشاركة الحكومة في ورسودان واتحاد النقابات المنحل في اجتماعات منظمة العمل الدولية. تحالف صمود يعرب عن قلقه من حملات التضييق ضد السودانيين في ليبيا. الأمم المتحدة: العنف القبلي بولاية جنوب دارفور يؤدي لمقتل 16 شخص ونزوح ما يقدر بنحو 13500 آخرين. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسير أول رحلة جوية لها بين بورسودان والخرطوم منذ بدء الحرب. المنصة الإقليمية لدعم المنظمات التي تقودها النساء تعلن تضامنها مع النساء والفتيات السودانيات. مشروع أممي لمواجهة الصيد الجائر في السودان وست دول أخرى. الرئيسان المصري والأريتري يبحثان في القاهرة تطورات الأوضاع في السودان. الجنيه السوداني يشهد انهيار متسارع أمام العملات الأجنبية ويصل إلى 4400 جنيه. المؤتمر السوداني يقول إن قرار وزير التعليم العالي بعودة الجامعات إلى مقارها يفتقر إلى الحد الأدنى من المقومات الموضوعية. طلاب كلية الهندسة بجامعة كسلا ينفذون وقفة احتجاجية بعد توقف الدراسة لأكثر من 7 أشهر دون توضيحات كافية. ولاية وسط دارفور تسجل أقل عدد طلاب جالسين لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس بجلوس 85 طالب فقط. مباحث الخرطوم بحري تكشف عن معتقل سري وورشة لتفكيك السيارات يشتبه في استخدامها من قبل ميليشيا مسلحة. إحباط تهريب 24 كيلو جرام من الذهب الخام في ولاية نهر النيل. افتتاح مستشفى محمد الأمين حامد للأطفال في أم درمان بعد إعادة تأهيله عقب الدمار الذي لحق به بسبب الحرب. إجراءات أمنية مشددة لتأمين مباراة الهلال والمريخ غدا الأربعاء. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلت حياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 9 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. الخماسية وأمريكا ودول أوروبا تعلن حوارا سودانيا لمدة 6 أشهر وترحيب من صموت والكتلة الديمقراطية والإمارات. هجوم بطائرة مسيرة يستهدف أم درمان وتدمير كوبري في غرب دارفور في هجوم بطائرة مسيرة. تغرير حقوقي يرصد مقتل 470 شخص في 42 غارة جوية في دارفور، ومعلمو الخرطوم يمهلون السلطات 48 ساعة لتنفيذ مطالبهم. قبيلتا بني هلبة والسلامات توقعان اتفاقا لوقف العدائيات وتوتر وتعليق للأنشطة الإنسانية في معسكر بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت اللجنة الخماسية وثمانية دول غربية دعمها مسارا مدنيا سريعا ومحددا زمنيا يفضي إلى انتقال مدني في السودان، مشيرة إلى دعمها استعدادات اللجنة الخماسية العاجلة لبدء عملية حوار شاملة وجامعة بقيادة مدنيين سودانيين خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأعربت المجموعة في بيان اطلع عليه عن استعدادها لدعم جهود اللجنة الخماسية لضمان هيكلة هذا الحوار في إطار زمني لمدة 6 أشهر وصولا إلى عملية انتقال تفضي إلى حكومة مدنية مستقلة. وشدد البيان على خلو العملية من سيطرة أو تأثير أي طرف واستغلالها عن الجماعات المتطرفة، وهددت البيانات باتخاذ تدابير مناسبة ضد من يسعون لتغويض الانتقال المدني. رحب التحالف المدني لقوى الثورة صمود بالبيان المشترك حول المسار السياسي في السودان، وقال الناطق باسم التحالف إن المبادئ التي وردت في البيان المشترك تتسق مع قيم وغايات ثورة ديسمبر المجيدة التي جاءت لوضع نهاية لسلطة المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية وقطع الطريق أمام عقود الحكم العسكري التي أورثت البلاد أزمات متراكمة. وأضافت في هذا الخصوص:
1: هذا البيان يعبر عن تطلعات السودانيات والسودانيين في وقف الحرب، وركز على أهم قضايا هي معالجة الكارثة الإنسانية والتأكيد على عملية التحول المدني الديمقراطي والوصول للسلام المستدام والانتقال. ذكر هذا البيان يجب أن يقوده سلطة مدنية.
0: من جانبها رحبت أمانة الإعلام في الكتلة الديمقراطية بالبيان المشترك الصادر أمس عن شركاء السودان الإقليميين والدوليين، وقالت إنه يمثل دفعة مهمة لجهود إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة تفضي إلى انتقال مدني مستدام. وأكدت الكتلة ضرورة إطلاق عملية سياسية سودانية شاملة تستوعب كافة القوى المدنية والسياسية والمجتمعية دون إقصاء. وأضاف مبارك أردول في هذا الخصوص:
2: أغلب دول العالم وكل دول العالم عبر الأمم المتحدة عبر أو كل الدول الأفريقية عبر الاتحاد الأفريقي، كل الدول العربية عبر جامعة الدول العربية، كل الدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كلهم وقفوا مع هذا الأمر ودعموه بشدة يعني. وهذا هو نصف الكرة الأرضية دعمت الجهود التي قمنا بها ونحن فخورون بذلك. يجب أن نتقدم إلى الأمام ويجب أن ندعم مسألة إنهاء الحرب في السودان.
0: وعلى الصعيد الدولي رحبت دولة الإمارات بالبيان المشترك بشأن السودان وجهود الآلية الخماسية في دعم عملية سياسية شاملة، وأعلنت دعمها لكافة المساعي الهادفة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار بما يضمن حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية. من جانبه أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ضرورة إطلاق مسار سياسي بملكية سودانية خالصة لوضع حد للصراع، كما شدد على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية كخطوة تمهيدية نحو وقف مستدام لإطلاق النار ورفض أي كيانات موازية. كشف شهود عيان عن سماع دوي انفجارات في قاعدة وادي سيدنا العسكرية شمال أم درمان وارتفاع سحب الدخان إثر استهدافها بطائرة مسيرة فجر اليوم الثلاثاء. وأشارت مصادر عسكرية إلى تحليق طائرة مسيرة في أجواء الخرطوم، مؤكدة أن الدفاعات الأرضية تصدت لها وتمكنت من إصغاطها، فيما تداوى الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا للصواريخ التي جرى إطلاقها، بينما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل ضابط برتبة فريق. استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش كوبري أردمتا في حي النسيم بولاية غرب دارفور الجنينة فجر اليوم، وأفاد شهود عيان أن الاستهداف أدى إلى تدمير الكوبري الذي يربط مدينة الجنينة وأردمتا. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
3: تم ضرب كوبري أردمتا.
0: رصدت منظمة مناصرة ضحايا دارفور 42 غصفا جويا وهجوما بطائرة مسيرة في الفترة من مارس 2024 إلى يناير 2026، ما أسفر عن مقتل 470 شخص وإصابة 187 آخرين. وأشارت في تقرير إلى أن ولاية شمال دارفور تعرضت لنحو 61% من إجمالي الغارات الجوية المسجلة، ونفذت القوات المسلحة 87% من هذه الهجمات التي شملت استهدافا مباشرا وممنهجا للمرافق الحيوية مثل المستشفيات والمدارس ومصادر المياه. وأضاف آدم موسى أوباما المدير التنفيذي للمنظمة في هذا الخصوص:
4: وشهدت الفعالية مشاركة كبيرة من منظمات حقوق الإنسان وكذلك من منظمة ديفندر ومؤسسات يوغندية أخرى. وأكد التقرير أنه يمكن استخدام التقرير من أجل المناصرة وكذلك للمؤسسات الأكاديمية.
0: وقعت قبيلتا بني هلبة والسلامات بمحلية كابوم بولاية جنوب دارفور اتفاقا لوقف العدائيات بين الطرفين برعاية حملة الظواهر السالبة والتفلتات الأمنية التابعة لقوات الدعم السريع. وبحسب مصادر محلية فإن قائد الحملة العميد محمد آدم البنجوس دعا الطرفين إلى الالتزام ببنود الاتفاق وتعزيز الأمن والاستقرار ونبذ خطاب الكراهية، فيما أكدت الإدارات الأهلية للقبيلتين التزامها بتنفيذ الاتفاق والعمل على ترسيخ التعايش السلمي وفتح صفحة جديدة نحو الاستقرار والسلم المجتمعي بالمنطقة. شهد معسكر فرشنغا للاجئين السودانيين بشرق تشاد توترا وتعليقا للأنشطة الإنسانية إثر العثور على هاتف قتيل بحوزة طفل لاجئ في المعسكر يوم أمس. وقال لاجئ من المعسكر إن أحد المواطنين التشاديين كان قد قتل قبل نحو شهر ونهب الجاني دراجة الضحية ولاذ بالفرار، وأشار إلى عثور طفل على الهاتف في مسرح الحادث وشحنه وفتحه واللعب به، ما أدى إلى القبض عليه بواسطة الشرطة والشروع في التحقيقات اللازمة. حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان من تصاعد مقلق في معدلات الإصابات بالأمراض الوبائية في عدد من ولايات السودان، مؤكدة تسجيل مئات الإصابات بحمى الضنك والحصبة والملاريا والسل وسط تدهور الخدمات الصحية وانعدام حملات التطعيم وتردي الأوضاع البيئية. وقالت عضو اللجنة وأخصائية الباطنية والأوبئة الدكتورة أديبة إبراهيم السيد لراديو دبنجا إن ولايات دارفور تشهد تفشيا متزايدا للحصبة والسعال الديكي والسل، وفي الولاية الشمالية حذرت من تزايد حالات الإصابة بحمى الضنك. سلمت لجان المعلمين السودانيين بمحليات ولاية الخرطوم اليوم الثلاثاء مذكرة إلى حكومة ولاية الخرطوم تحمل 6 مطالب، وأمهلت السلطات 48 ساعة للاستجابة ملوحة بخيارات أخرى. وطالبت اللجان برفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 جنيه إلى 480,000 جنيه سوداني، وصرف جميع المتأخرات المالية المتراكمة منذ اندلاع الحرب والالتزام بصرف المرتبات شهريا في موعد أقصاه اليوم الخامس من كل شهر، إلى جانب صرف فروقات تعديل الأجور للفترة من يناير إلى مايو 2026. وأضاف سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين في هذا الخصوص:
5: بها 6 مطالب، أبرز رفع الحد الأدنى للأجور إلى 216 ألف جنيه، وكذلك دفع جميع الاستحقاقات وتسديد المرتبات في فترة أقصاها الخامس من كل شهر والتزام الدولة.
0: وفي شرق السودان أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسلا استمرار الإضراب والإغلاق التام للمدارس حتى يوم غدا الخميس، وأوضحت أن اللجنة العليا للإضراب ستجتمع مع مناديب الولايات وممثلي المدارس لتقييم الموقف العام وإعلان القرار الخاص بالأسبوع القادم في ضوء المستجدات. وأضاف سيد تنبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلة في هذا الخصوص:
6: المحليات الشمالية الكوب وهمشكوريب وريف كسلة وريف أروما لديها أصلا هي مشكلات الميزات والطراحيل، ومن الصعب أن يتم حلها. أما بقية المحليات فقد كسلة والقربة وغيرها نفذوا إضراب بنسبة 90%.
0: تتواصل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة التأسيس لليوم الثالث على التوالي. وقال كبير المراقبين في محلية رهيد البردي أحمد عوط لراديو دبنجا إن 142 طالبا وطالبة يتوزعون على المساقين العلمي والأدبي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مركز رهيد البردي مشتركة به 142 طالب وطالبة يتوزعون على المساقين العلمي والأدبي. كل الأمور وكل الأشياء مرتبة تماما وما في أي عوائق لحد الآن.
0: في شمال دارفور قال الطالبات من كتم يجلسنا لامتحانات الشهادة في الفاشر إن الجهات المعنية وفرت الماء والغذاء والإيواء للطلاب والطالبات، وأكدنا أن الامتحانات تسير بشكل جيد. وأضاف التلميذة في هذا الخصوص:
8: والله يعني الطعام ما قصر علينا، يعني يضون الأكل والملابس والمسكن برضو كلنا قاعدين تمامين، يعني ما قصروا لنا في كل شيء، يعني وجبتين شاي الصباح، ويعني المهم وجبنا المهم ما قصروا لنا في كل شيء، يعني الحمد لله. والموية متوفرة الحمد لله والله، والكهرباء الليل ونحار. يعني
0: جلس الطلاب وطالبات الشهادة الثانوية السودانيون الذين يدرسون بمعسكرات اللاجئين السودانيين في شرق تشاد أمس لامتحانات الشهادة الثانوية التشادية المعروفة بالبيكالوريا في عدد من المراكز. وأوضح أحد اللاجئين أن الطلاب جلسوا في 8 مراكز بمعسكرات اللاجئين، بينما لا يزال مصير جلوس طلاب الشهادة الثانوية السودانية لهذا العام في تشاد غامضا على الرغم من التطمينات من السلطات السودانية. زار وفد من حكومة تأسيس برئاسة وزير المالية الاتحادي مقر جامعة الضعين إيزانا باستئناف النشاط الأكاديمي وفتح الجامعة أمام الطلاب في القريب العاجل. وأكدت إدارة الجامعة خلال اجتماعها مع الوفد جاهزيتها لاستئناف الدراسة والأنشطة الأكاديمية والمناشط المصاحبة الأخرى. وأضاف الدكتور موسى الأمين رئيس لجنة مفصولي جامعة الضعين:
9: يعني الزيارة هي أصلا جات يعني بالتضامن وبالتنسيق مع الاتحادات الشهادة السودانية ضربة البداية. والمعلوم انه الواحد من اهداف الزياره انه حكومه تاسيس دائره تطمئن على اوضاع الجامعه، وما شاء الله يعني وقفوا على الجامعه. ومعروف ان هناك في لجنه بتاعت مفصولين جامعه الضعين، لجنه هي مكونه من اساتذه ومن موظفين، هي بتعمل على يعني حفظ أصول الجامعة وتركات الجامعة.
0: من جهة أخرى استأنفت جامعة نيالا نشاطها الأكاديمي من مقرها المؤقت بجامعة النيلين في الخرطوم، وأشرف مدير الجامعة على انطلاق امتحانات كلية العلوم البيطرية. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر عناصر قوات الدعم السريع بقتل المواطن أبو خير ونجليه داخل منزلهم قرب منطقة حاج سليمان بمحلية ودبندا غرب كردفان بعد رفضهم تسليمه شوال تقاوى أي فول سوداني بالقوة. كما اتهمت الغرفة قوات الدعم السريع بنهب سوق منطقة بياط بمحلية النهود. وأضاف المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
10: قامت قوة التابعة لقوات الدعم السريع بعدد 10 عرب اغتالية بمداهمة سوق منطقة بياض التابعة لمحلية النهود. قامت بتجريد عناصر المتواجدين لحراسة السوق في هذه المنطقة من أسلحتهم، ومن ثم انهارت عليهم بالضرب المبرح بالصياط، ومن بعد ذلك قامت بسرقة السوق بأكمله.
0: أعلنت تنسيقية المهنيين والنقابات رفضها مشاركة ممثلي الحكومة في بورسودان إلى جانب ممثلي اتحاد نقابة عمال السودان المرتبط بالنظام السابق في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد تحت مظلة منظمة العمل الدولية، ويعتبرت التنسيقية المشاركة محاولة جديدة لتزييف إرادة العاملين والعاملات في السودان، وأعربت عن أسفها لسماح منظمة العمل الدولية بمشاركة هذه الأطراف. من جانبه قال الخبير النقابي محجوب كناري إن اتحاد نقابة العمال غير الشرعي ولم يأتي عبر انتخابات من جمعيته العمومية، ووصف تمثيله في المؤتمر بأنه غير سليم، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: وبالمعايير الدولية للعمل النقابي الاتحاد ده ما شرعي لأنه ما جاب انتخابات في البداية، ولأنه دورة النقابية انتهت، ده اثنين، ولأنه تم حله، ولأنه تم تعيينه برضو بواسطة الحكومة ما بواسطة جمعيات عمومية، لا الاتحاد ولا النقابات العامة. فبالتالي المسألة بتاعت إنه يمثل العمال السودانيين دي مسألة غير قانونية وغير شرعية.
0: الخبر الأخير في النشرة: حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموت من تزايد التقارير المتعلقة بحملات الملاحقة والتوقيف والاعتقالات التي يتعرض لها لاجئون ومهاجرون سودانيون في عدد من المناطق الليبية، إلى جانب تصاعد خطاب الكراهية والتحريض ضد السودانيين الفارين من الحرب. ومن جهتهم جدت لاجئون سودانيون في ليبيا مطالبة الحكومة السودانية بالتدخل. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الثلاثاء 9 من شهر 6 لسنة 2026، وتتابعون فيها: التحالف المدني لقوى الثورة صمود يرحب بالبيان المشترك حول المسار السياسي في السودان.
1: يا هذا البيان يعبر عن تطلعات السودانيات والسودانيين في وقف الحرب، وركز على أهم قضايا هي معالجة الكارثة الإنسانية.
13: تير امتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس في يومه الثالث.
14: الحمد لله هذه الامتحانات حقيقة جرت بصورة طيبة في كل مناطق سيطرة التأسيس إحنا حقيقة فيها.
13: وفد من حكومة التأسيس يقف على جاهزية جامعة الضعين لبدء العمل واستقبال الطلاب الجدد.
15: استقبل جامعة الضعين وفد كبير ومن حكومة التأسيس ممثلة في السيد وزير المالية الاتحادي والسيدة وكيل وزارة الحكم المحلي والسيد رئيس الإدارة المدنية والسيدة.
13: إضراب معلمو ولاية كسلة عن العمل يدخل يومه الثالث.
16: دخل معلمو ولاية كسلة في إضراب شامل في أكثر من 700 مدرسة نفذه أكثر من 9000 معلم وتوقف عن العمل.
13: اللاجئين السودانيين بليبيا يشتكون من المعاناة بسبب حملات الاحتجاز الجارية بليبيا.
17: أنا بناشدكم من راديو الدبنجا، نحن في ليبيا بنعانوا معاناة كبيرة جدا، نحن بنعانوا بمعاناة كبيرة جدا بسبب الاعتقالات والحملات الحاصلة.
13: تقرير لمنظمة مناصرة ضحايا دارفور يرصد 42 قصفا جويا وهجوما بطائرة مسيرة في الفترة من مارس 2024 وإلى غاية يناير 2026.
4: تقرير تناول أثر الهجمات بالطائرات المسيرة على المدنيين والبنى التحتية في دارفور، كما يوثق أبرز الانتهاكات المرتبطة.
13: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها بترحيب التحالف المدني لقوى الثورة صمود بالبيان المشترك حول المسار السياسي في السودان والذي صدر عن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والنرويج واليونان والمجموعة الخماسية المكونة من الاتحاد الأفريقي والإيجاد والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، حيث أشار التحالف إلى أن البيان جاء مستجيبا لتطلعات السودانيين والسودانيات في وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية بشكل عاجل. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ جعفر حسن عثمان، الناطق الرسمي باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود.
1: نرحب نحن في صمود بالبيان المشترك حول المسار السياسي في السودان، والذي صدر عن عدد من الدول أهمها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والنرويج واليونان والمجموعة الخماسية المكونة من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والجامعة العربية والإيجاد. وجاء هذا البيان يعبر عن تطلعات السودانيات والسودانيين في وقف الحرب، وركز على أهم قضايا هي معالجة الكارثة الإنسانية والتأكيد على عملية التحول المدني الديمقراطي والوصول للسلام المستدام والانتقال. ذكر هذا البيان يجب أن يقوده سلطة مدنية، وتحدث أيضا على أن يكون خالي من المجموعات المتطرفة والخطرة والمحايدة والمستقلة من أطراف الحرب، وهذا أمر مهم جدا في هذه المسألة. لذلك نحن بنرى هذا البيان بيان جيد وداعم لعملية السلام في السودان، وداعم للخطوات التي بدأت من فترة والآن حدثت فيها تطورات كبيرة في لقاء أديس أبابا الذي عقدته الخماسية خلال يوم 3 ليوم 5 في الشهر الجاري، وده بيؤكد أنه الآن في انفتاح كبير وفي تصور كبير لعملية السلام في السودان، وفي توجه واضح من العالم للضغط على أطراف الحرب للوصول للسلام. لذلك الآن القضايا الملحة كثيرة جدا في السودان، أهمها القضية الإنسانية. الآن السودانيين يعانوا، عدد النازحين عدد اللاجئين بالملايين، نسبة الفقر عالية جدا جدا، المحتاجين الأطفال خارج التغطية الدراسية، الأطفال الذين يعانوا إنهم ما نالوا جرعاتهم من التحصين ضد الأمراض الفتاكة، دي كلها قضايا كبيرة. لذلك الآن استوجب على العالم كله انتباهه، ويجب مزيد من الضغط على طرفي الحرب وعلى المؤثرين في الحرب السودانية حتى نصل إلى سلام في أسرع وقت ممكن بمسارات الثلاثة، وفقا لما صدر عن الرباعية من بيان في العام الفات حول مسارات السلام الثلاثة: المسار العسكري العسكري والمسار الإنساني والمسار السياسي اللي عرف بالعملية السياسية. في هذا الاتجاه بنفتكر أنه هذا البيان داعم للوصول لسلام في السودان مستدام، وداعم للوصول لوقف الحرب بشكل نهائي، وداعم لوجود تحول مدني حقيقي يقود السودانيين يقودوه السودانيين. هذا السلام اللي بنأمله أنه يكون ينتج منه عبر حوار سوداني سوداني خالص نبني به بلدنا وننظر به لمستقبل بلدنا، عدا المؤتمر الوطني وواجهاته وهذه الجماعات الإرهابية قطعا لن تكون جزء من بناء هذا الوطن. شكرا.
13: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، وفي الفقرة القادمة نتعرف على سير امتحانات الشهادة السودانية التي انطلقت يوم الأحد الماضي في مناطق سيطرة تأسيس، وذلك مع الأستاذ حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية.
18: مرحبا بك أستاذ حافظ عمر في راديو دبنجا بصفتك رئيس لجنة الامتحانات امتحانات الشهادة السودانية في مناطق حكومة السلام، كيف جرت في كل المراكز؟
19: الحمد لله الوالي الكريم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه التسليم. وبعد شكرا راديو على متابعتهم لنا في اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة السودانية. الحمد لله إحنا بدأنا هذه الامتحانات يوم 7/6 يوم الأحد، وفيها مادة الأحياء والجغرافيا في المادة الأكاديمي،
14: والحمد لله هذه الامتحانات حقيقة جرت بصورة طيبة في كل مناطق سيطرة التأسيس. إحنا حقيقة فيها يعني أكثر من 83 مركز للامتحان, وتشمل هذا الامتحان كثير جدا من ولايات السودان, 8 ولايات إن شاء الله, ودي أنا أفتكر أنه عدد مقدر جدا, وعندنا عدد كبير جدا من الطلاب حقيقة وصلوا إلينا من دولة تشاد ومن أفريقيا الوسطى ومن ليبيا وكذلك من كامبالا, واحدين جونا طلاب من الخرطوم حتى الآن هم جلسوا الامتحان, وإحنا والله سعيدين بتنفيذ هذا الامتحان, والتفاؤل الكبير اللي ظهرت من خلال أثناء قرأ الجرس وتفاؤل المواطنين والطلاب بهذا الامتحان وفرحتهم الكبيرة سواء كان في مدينة الفاشر أو الجنينة أو زالنجي أو في نيالة أو في الضئيل أو في الفولة وفي كل هذه المناطق, حقيقة يعني كان في تفاعل كبير جدا من قبل المواطنين, ودي بيأكد في أنه كان لهم حقوق, وأنت عارف أنه هي حق بالنسبة لطلابنا الحرم منها في خلال 3 سنوات بأنه ما استطاع فيه ينزل هذا الامتحان. جد يعني إحنا سعيدين وفخورين بتنفيذ هذا الامتحان, وإحنا منأكد للجميع أنه التعليم لا يتقيد أو ما عنده علاقة بالحروب ولا عنده علاقة بكل علاقة بالسياسة, وإنما له حقوق يجب أن تنفذ بالنسبة للطلاب. وبالتالي يعني في تقديرنا أنه إحنا في حكومة السلام وكمعلمين استجبنا لرداء المواطنين والطلاب, وبالتالي نفذنا هذا الامتحان بكل شفافية وبكل احترافية وبكل مهنية, وهذا الامتحان كلها تم تنفيذه ابتداء من طباعة تأليف الامتحان ومراجعته وطباعته وتاني مراجعته للمرة الثانية, ثم بعد ذلك تغليفه وتطريده, وكلها تمت في داخل مناطق تأسيس, والحمد لله إنه دي بالشكل فخر وإعزاز بالنسبة لنا إحنا كناس معلمين محنيين محترفين لنا القدرة في إنه ننفذ الامتحان بكل احترافية. ونأكد للجميع إنه هذه الامتحانات إن شاء الله لغاية ما تصح وطول النتيجة إن شاء الله ومستعدين أي جهد داري يراقب هذه الامتحانات وسير عمله نقول له تفضل في هذه مناطقنا, وتفضل في إنه تراقب هذه الامتحانات لتتأكد من مدى شفافيته ومدى مهنيته ومدى عدالته وتوزيعه بالنسبة للطلاب في كل المناطق إن شاء الله. ودي أنا حقيقة كمعلمين فخور بهذا الإنجاز الكبير والرضا من الجمهور ومن أبنائنا الطلاب.
18: أستاذ حافظ, يعني طالعنا في وسائط التواصل الاجتماعي الكثير تحدث حول هذه الامتحانات, أشاروا فيها لأنه هذه الامتحانات تعتبر غير معترف بها, وأنه مستقبل الطلاب الذين جلسوا لهذه الامتحانات مستقبل غير معروف, كيف ترد على هذه الانتقادات؟
14: إحنا والله بنفتكر إنه يعني الزول اللي بيتكلم بهذه الطريقة ما بيستاهل فينا نرد له. إحنا بنتشغل شغلنا شغل عملي, عندنا ناس يعني حرمون من الامتحانات لمدة 3 سنوات, زول زي ده يعني أفتكر أخلاقيا ما مفروض يتحدث عن مدى الاعتراف هنا. الاعتراف ده أول خطوة الأولى, إنه إحنا كمعلمين اللي درسنا هؤلاء الطلاب والطالبات الاعتراف بيجي مننا إحنا أولا. إحنا يعني كحكومة هنوفر الجامعات كلها هتفتح إن شاء الله في مقبل الأيام بالنسبة للطلاب دي حتستوعبهم, وكذلك كثير جدا من الدول الصديقة والمحبة للسلام والمقرة في إنه الطلاب دي يجب أن تعطى حقوقهم, هم إن شاء الله هيكون هنالك منح بالنسبة للطلاب دي في كثير من الدول الصديقة ودول الجوار إن شاء الله يمشوا بهذه الشهادة وبيواصلوا في دراستهم الجامعية بإذن الله. فبالتالي إحنا بنفتكر إنه الزور اللي بيتكلم بهذه الطريقة بنفتكر إنه كلام غير موضوعي وكلام غير أخلاقي يعني حتى, وبالتالي يعني من ناحية أخلاقية مفروض ما يتكلم ولا يعني إحنا نسمع هذا الكلام زول بيتكلم بالعبارة دي, لأنه أصلاً إحنا طلبنا المبادرة المجتمعية للخبراء المعلمين والدكاترة وغيرهم لما انطرحوا مبادرة بالنسبة للناس في تجميع أو توحيد متاع الشعب السوداني, إحنا وافقنا على هذه المبادرة واتفقنا مع المبادرة, لكن بكل أسف الناس الآن بتكلم في إنه ما مثلا دي ما معترف به ما غيره, هم رفضوا وكان بيتماطلوا في إنه يلاقوا اللجنة دي وبالتالي رفضوا المسألة. يعني تقرأ نحن نعمل شنو يعني احنا قادرين فينا نفذ الامتحان وقادرين فينا هذا الامتحان ان شاء الله بتلقى مشروعيه وبتلقى القدره في انها يعني تنافس على مستوى العالم. انا اكيد لك الكلام ده ودي انا افتكر انه احنا الان ما عندنا وقت عشان نتناقش في انه دي معترف به ما معترف ده كلام بالنسبه لي ما عنده قيمه. القيمه في انه كيف نمشي لقدام في انه نفذ هذه الامتحانات ونوفر الجامعات نفتح الجامعات وكذلك نوفر المنح بالنسبه لطلابنا عشان يواصلوا تعليمهم. وان العدد كبير جدا من الطلاب كانوا في الجامعات وحتى هذه اللحظه ما ادوهم فرصه في انه يكملوا الامتحانات يعني في دول في السنه الثالثه وفي دول في السنه الختاميه في دول سنه اولى قرا كده. فلكل من احنا ملتزمين اخلاقيا في انه نوفر لهم هذه الدراسه ونوفق اوضاعهم ان شاء الله ويواصلوا في هذه الجامعات باذن الله.
20: شكرا لك استاذ.
14: كثر خيرك. شكرا جزيلا.
13: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم وفي إطار استعدادات حكومة تأسيس لتهيئة الجامعات بمناطق سيطرتها للعودة إلى العمل واستقبال الطلاب الجدد، زار وفد يوم الاثنين ضم وزير المالية ووكيل وزارة الحكم الاتحادي وآخرين زاروا جامعة الضعين للإطمئنان على أوضاع الجامعة وجاهزيتها على استئناف العمل. مزيد من التفاصيل مع الدكتور موسى الأمين عضو لجنة مفصولي جامعة الضعين.
21: تقبل جامعة الضعين وفدي كبير ومن حكومة تأسيس ممثلة في السيد وزير المالية الاتحادي والسيدة وكيل وزارة الحكم المحلي والسيد رئيس الإدارة المدنية والسيدة رئيس تحالف قمم وقيادات أمنية وقانونية وسياسية وعسكرية والسيدة عضو التحالف الهيئة القيادية بالتأسيس كانوا في زيارة جامعة الضعين كنتيجة يعني الخطوات الجادة والعملية التي تعمل أو تحكي في حكومة التأسيس عليها يعني والزيارة هي أصلا جات يعني بالتضامن أو بالتنسيق مع الامتحانات الشهادة السودانية ضربة البداية. والمعلوم أنه الواحد من أهداف الزيارة انه حكومه تاسيس دائره تطمئن على اوضاع الجامعه وما شاء الله يعني وقفوا على الجامعه. ومعروف ان هناك في لجنه بتاعت مفصولين جامعه الضعين لجنه هي مكونه من اساتذه ومن موظفين هي بتعمل على يعني حفظ اصول الجامعه ومتركات الجامعه. واللجنه يعني جات وقفت على الخطوات دي واطمأنت على الجامعه. ما شاء الله الجامعه فيها 12 كليه أهم الكليات الموجودة فيها كلية الطب وكلية المختبرات وكلية الإنتاج الحيواني والحاسوب. اطمأنت على المعامل كلها موجودة اطمأنت على القاعات على هيئة الجامعة بشكل عام على البيئة الجامعية واستمع للإفادات من الأساتذة ومن الموظفين والطلاب أيضا. ومعلوم أنه في تراكم للدفعات يعني نتيجة الحرب دي معروف أن جامعة الضعين يعني بعد ما تم نقل المراكز الجامعة إلى مراكز في مناطق سيطرة الجيش يعني جامعات أغلقت في الفترة دي. ويعني الناس الآن واحد من هدف الزيارة دي إنه الحكومة التأسيس يعني بشكل جاد يعني استمعنا لإفادة من السيد وزير المالية إنه هي بتعمل على إنه الجامعات تفتح إن شاء الله يعني في القريب العاجل تفتح أول حاجة عشان تفك التراكم بتاع الدفعات القدامى. عندنا دفعات طبعا 2023 2024 2021 2022 أصلا هم مفروض ينتقلوا من سمستر لسمستر. إن شاء الله تناسقنا أو فاكرنا بأنه كيف أنه الناس يقدروا يعني جامعة تستأنف نشاط الأكاديمي وبنفس الوقت أيضا أنه الجامعة تستقبل الطلاب الجدد الآن حاليا هم في الامتحانات. يعني يعني إن شاء الله في رؤية إن شاء الله تشغيلية لجامعة الضعين خطة عمل إن شاء الله ممتازة أطلعنا عليها السادة في الزيارة واطمأنوا عليها تماما. وإن شاء الله دي واحد ممكن تكون من هدف الزيارة الناس عايزين انه يضيفوا على قطاع الجامعات. يعني الشيء اللي عرفته انا ايضا انه الزيارة دي ما اختصرت فقط على جامعة الضعين بل يعني شملت كل الجامعات في مناطق السيطرة يعني الاطمئنان على الوقوف عليها. الحمد لله انه نحن يعني نبشر طلابنا ونبشر مجتمعنا اصلا معروف ان الجامعات هي يعني جات خدمة المجتمع وخدمة البحث العلمي بجانب التدريس. انه ان شاء الله يعني نحن مستعدين ونستقبل طلابنا الآن ممتحنين وفي سعة للكلام ده كله وفي تنسيق للكلام ده كله حيتم.
13: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. ومن شرق السودان دخل إضراب معلمو ولاية كسلة عن العمل والذي تضامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد يومه الثالث، وذلك للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات والبدلات. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ سيد تيمبا المتحدث باسم لجنة المعلمين.
16: في السابع اليوم في السابع من يونيو 2026 دخل معلمو ولاية كسلة في إضراب شامل في أكثر من 700 مدرسة، نفذه أكثر من 9000 معلم وتوقف عن العمل في محليات الولاية 11 بإضراب مفتوح، وقدرت نسبة الإضراب والتوقف عن العمل بأكثر من 95%. هذا الإضراب سببه أن المعلمين مطالبين بحقوقهم والحفاظ على كرامتهم الإنسانية، إذ أن أعلى مرتب تقاضاه معلم هو 156,000، ما يعادل 40 دولارا مقابل 5,000 في اليوم، وهذه 5,000 لا تفي مواصلات الفرد من البيت إلى المدرسة والعودة، ناهيك عن فطوره والتزاماته الأسرية الأخرى. محليات حلفة ونهر عبرة وريف كسلة وأروما وتلكوك وهامشكوريب نفذت إضرابا ناجحا بنسبة 100%، بالإضافة إلى أن المحليات الشمالية تلكوك وهامشكوريب وريف كسلة وريف أروما لديها أصلا هي مشكلات الميزات والطراحيل، ومن الصعب أن يتم حلها. أما بقية المحليات فقد كسلة والقربة وغيرها نفذ إضراب بنسبة 90%. المعلمون يطالبون بحقوقهم، لديهم رتب شهر 11 و12 من 23، وعندما البديل النقدي لأربع سنوات لم يتم صرفه، وعندما بدل اللبس لأربع سنوات لم يتم صرفه، وعندما منح الأعياد لأربع سنوات لم يتم صرفه، وعندهم تعديل المرتب في 2025 لم يتم تعديله، والتعديل 2026. الحكومة في ولاية كسلة بدل أن تواجه المشكلة نجدها تقفز إلى الأمام بالوعود السراب التي لا تنفذ كما حصل المرة العام السابق. لذلك نجد أن المعلمون قد وعوا الدرس تماما، ويعني من جرب المجرب كان عقله خرب وأصبح في حل من الوعود الكواذب. وشكرا جزيلا.
13: مرحب بكم مستمعينا الكرام، ما زلنا في جولة السودان اليوم، حيث اشتكى السودانيين اللاجئين بليبيا من معاناتهم بسبب الاعتقالات والحملات الجارية في ليبيا هذه الأيام. وناشد أحد اللاجئين عبر راديو دبنجا الحكومات في السودان إنها تهيئ سبل العودة الطوعية أو استخراج أوراق تثبت تعذر ذلك بسبب الحرب. مزيد من التفاصيل مع مناشدة هذا اللاجئ.
2: السلام عليكم ورحمة الله، أنا بناشدكم من راديو الدبنجا. نحن في ليبيا بنعانوا معاناة كبيرة جدا، نحن بنعانوا بمعاناة كبيرة جدا بسبب الاعتقالات والحملات الحاصلة. نحن كسودانيين سفارتنا بقول كلام، وفي الواقع يعني الحكومة الليبية بقول كلام، فنحن من هنا نناشد إنه يحاولوا أن الحكومات اللي هناك إذا كانت أي حكومة إنه يعني بيهتم بمواطنيها اللي موجودين في السودان، إذا كان بيهتم بمواطنيها من هنا نحن نناشدها من راديو الدبنجا إنه الصوت لازم تسلم. نحن هنا بنعانوا معاناة، يا يعملون لنا أي طريقة ممكن للرجوع، يا كمان ينظموا لنا هنا إن شاء الله نطلوا أي أوراق يثبت لنا نحن كسودانيين لاجئين بنعانوا من وضع الحرب في السودان، ويعني ما بخلينا بنرجو. فالرسالة دايرين نسل بأي طريقة، يا ريت إنه الرسالة ده يسل لكل الحكومات. فده مناشدتي، يعني الناس في المعتقلات وما لاجئين حتى الأكل يأكلوا زي الناس، يعني في اليوم وجبة واحدة، الوجبة واحدة ده بيعمل شنو؟ ما بيعمل أي شيء. فعشان كده نحن بنناشد من هنا إن شاء الله الرسالة تصلكم، ويعني الناس يحاولوا يناشدوا الحكومة، فنحن تعبانين. يعني الواحد عنده إيال تلقى مفترق من أولاده، يعني بيتقلوا هو وبتركوا أولاده، فأولاد بكونوا في البيت يعني بيعانوا معنا، يعني خروجوا من البيت خايفين.
13: وفي ختام جولتنا مستمعينا الكرام، نستعرض معكم التقرير الصادر من منظمة مناصرة ضحايا دارفور يوم الاثنين تحت اسم تقرير حول القصف الجوي في دارفور، والذي رصدت فيه المنظمة 42 قصفا جويا وهجوما بطائرة مسيرة في الفترة من شهر 3/2024 ولحد شهر 1/2026، ما أسفر عن مقتل 470 شخصا وإصابة 187 آخرين. وكشفت البيانات الإحصائية التي حللها التقرير عن تباين جغرافي كبير في حدة الضربات الجوية، حيث نالت ولاية شمال دارفور النصيب الأكبر وجاءت ولاية جنوب دارفور في المرتبة الثانية، في حين توزعت بقية الضربات على ولايات كردفان والجزيرة وسنار. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ آدم موسى المدير التنفيذي لمنظمة مناصرة ضحايا دارفور.
4: تحية لمستمعين إذاعة راديو دبنجة عبر الأثير. حقيقة دشنت منظمة مناصرة ضحايا دارفور 8 يونيو، وذلك في العاصمة اليوغندية كامبالا بمقر مؤسسة حقوق الإنسان، بمشاركة 25 ممثلين لمنظمات حقوقية وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان. التقرير تناول أثر الهجمات بالطائرات المسيرة على المدنيين والبنى التحتية في دارفور، كما يوثق أبرز الانتهاكات المرتبطة بالأسلحة المستخدمة خلال الفترة من مارس 25 وحتى يناير 2026، وفقا لإفادات وشهادات ميدانية وعمليات رصد أجرتها المنظمة بحضور الباحث تجاني الحاج والقانوني آدم راشد. وشهدت

0: مؤسسات يوغندية أخرى، وأكد التقرير أنه يمكن استخدام التقرير من أجل المناصرة وكذلك للمؤسسات الأكاديمية. وكما شدد التقرير على أهمية التحقق الفني المخصص عند التعامل مع الأدلة المتعلقة بالتيارات المسيرة وتحديدا الحيمات والمسؤولية.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا، جولة السودان لليوم الثلاثاء 9 من شهر 6 سنة 2026. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى لكم مني أطيب التحايا.

0: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
1: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
0: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
1: ده؟ انا ما بتكلم زيك، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
0: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفع دي؟
1: لا يا اخي، برضو رتبنا معاهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه فتره صباحيه.
0: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
1: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. حنستفيد من كل الكتب، والما عنده حنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
0: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
1: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
0: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريب. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
1: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي حيكون عندنا مسابقات بتاعت العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للأسر، وحتى أعمامنا وحبوباتنا الكبار حنخليهم يشاركوا في تعليم أولادنا.
0: يا أخوي أنت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع ديل؟
1: في المسايات يا أخي نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والغيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح أسري وتواصل أجيال يستفيدوا منه أولادنا وبناتنا.
0: والله يسمح لي أقول لك أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم. وأقسم بالله ده كلام جميل، والله أنا معاكم لما بيغادي أول حصة 200
1: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
0: أنا اللي حدق الجرس.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب

0: المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
1: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبك في راديو دابنجا.
3: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، زوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
2: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

مرحبا بكم مستمعي راديو دابنغ في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو للعام 2026. سماع ذوي انفجار في قاعدة وادي سيدنا بأم درمان صباح اليوم وارتفاع سحب الدخان جراء هجوم بمسيرة. بيان أمريكي أوروبي يدعم مبادرة اللجنة الخماسية ويحدد إطارا زمنيا في 6 أشهر لإنجاز عملية سياسية تفضي إلى حكومة مدنية. مسعد بولس: الولايات المتحدة تفخر بالانضمام إلى 12 دولة ومنظمة في بيان مشترك حول المسار السياسي للسودان. الإمارات ترحب بالبيان المشترك بشأن السودان وتشيد بجهود الآلية الخماسية في دعم عملية سياسية شاملة. تحالف صمود بيان الخماسية والدول الثمانية يستجيب لتطلعات السودانيين في وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية بشكل عاجل. سكان العاصمة الخرطوم يشتكون من معاناتهم جراء انقطاع خدمات الكهرباء والمياه. تفاقم معاناة المرضى بمستشفى كسلة جراء انقطاع الكهرباء ومولد الكهرباء يحتاج إلى 24 مليون جنيه يوميا. تنسيقية المهنيين والنقابات ترفض مشاركة الحكومة في ورسودان واتحاد النقابات المنحل في اجتماعات منظمة العمل الدولية. تحالف صمود يعرب عن قلقه من حملات التضييق ضد السودانيين في ليبيا. الأمم المتحدة: العنف القبلي بولاية جنوب دارفور يؤدي لمقتل 16 شخص ونزوح ما يقدر بنحو 13500 آخرين. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسير أول رحلة جوية لها بين بورسودان والخرطوم منذ بدء الحرب. المنصة الإقليمية لدعم المنظمات التي تقودها النساء تعلن تضامنها مع النساء والفتيات السودانيات. مشروع أممي لمواجهة الصيد الجائر في السودان و6 دول أخرى. الرئيسان المصري والأريتري يبحثان في القاهرة تطورات الأوضاع في السودان. الجنيه السوداني يشهد انهيار متسارع أمام العملات الأجنبية ويصل إلى 4400 جنيه. المؤتمر السوداني يقول إن قرار وزير التعليم العالي بعودة الجامعات إلى مقارها يفتقر إلى الحد الأدنى من المقومات الموضوعية. طلاب كلية الهندسة بجامعة كسلا ينفذون وقف احتجاجية بعد توقف الدراسة لأكثر من 7 أشهر دون توضيحات كافية. ولاية وسط دارفور تسجل أقل عدد طلاب جالسين لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس بجلوس 85 طالب فقط. مباحث الخرطوم بحري تكشف عن معتقل سري وورشة لتفكيك السيارات يشتبه في استخدامها من قبل ميليشيا مسلحة. إحباط تهريب 24 كيلوغرام من الذهب الخام في ولاية نهر النيل. افتتاح مستشفى محمد الأمين حامد للأطفال في أم درمان بعد إعادة تأهيله عقب الدمار الذي لحق به بسبب الحرب. إجراءات أمنية مشددة لتأمين مباراة الهلال والمريخ غدا الأربعاء. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دابنغا. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 9 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. الخماسية وأمريكا ودول أوروبا تعلن حوارا سودانيا لمدة 6 أشهر وترحيب من صموت والكتلة الديمقراطية والإمارات. هجوم بطائرة مسيرة يستهدف أم درمان وتدمير كوبري في غرب دارفور في هجوم بطائرة مسيرة. تغرير حقوقي يرصد مقتل 470 شخص في 42 غارة جوية في دارفور، ومعلمو الخرطوم يمهلون السلطات 48 ساعة لتنفيذ مطالبهم. قبيلتا بني هلبة والسلامات توقعان اتفاقا لوقف العدائيات وتوتر وتعليق للأنشطة الإنسانية في معسكر بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت اللجنة الخماسية وثمانية دول غربية دعمها مسارا مدنيا سريعا ومحددا زمنيا يفضي إلى انتقال مدني في السودان، مشيرة إلى دعمها استعدادات اللجنة الخماسية العاجلة لبدء عملية حوار شاملة وجامعة بقيادة مدنيين سودانيين خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأعربت المجموعة في بيان اطلع عليه عن استعدادها لدعم جهود اللجنة الخماسية لضمان هيكلة هذا الحوار في إطار زمني لمدة 6 أشهر وصولا إلى عملية انتقال تفضي إلى حكومة مدنية مستقلة. وشدد البيان على خلو العملية من سيطرة أو تأثير أي طرف واستغلالها عن الجماعات المتطرفة، وهددت البيانات باتخاذ تدابير مناسبة ضد من يسعون لتغويض الانتقال المدني. رحب التحالف المدني لقوى الثورة صمود بالبيان المشترك حول المسار السياسي في السودان، وقال الناطق باسم التحالف إن المبادئ التي وردت في البيان المشترك تتسق مع قيم وغايات ثورة ديسمبر المجيدة التي جاءت لوضع نهاية لسلطة المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية وقطع الطريق أمام عقود الحكم العسكري التي أورثت البلاد أزمات متراكمة. وأضافت في هذا الخصوص:
1: هذا البيان يعبر عن تطلعات السودانيات والسودانيين في وقف الحرب، وركز على أهم قضايا هي معالجة الكارثة الإنسانية والتأكيد على عملية التحول المدني الديمقراطي والوصول للسلام المستدام والانتقال. ذكر هذا البيان يجب أن يقوده سلطة مدنية.
0: من جانبها رحبت أمانة الإعلام في الكتلة الديمقراطية بالبيان المشترك الصادر أمس عن شركاء السودان الإقليميين والدوليين، وقالت إنه يمثل دفعة مهمة لجهود إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة تفضي إلى انتقال مدني مستدام. وأكدت الكتلة ضرورة إطلاق عملية سياسية سودانية شاملة تستوعب كافة القوى المدنية والسياسية والمجتمعية دون إقصاء. وأضاف مبارك أردول في هذا الخصوص:
2: أغلب دول العالم وكل دول العالم عبر الأمم المتحدة وعبر كل الدول الأفريقية عبر الاتحاد الأفريقي، كل الدول العربية عبر جامعة الدول العربية، كل الدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة كلهم وقفوا مع هذا الأمر ودعموه بشدة يعني. وهذا هو نصف الكرة الأرضية دعمت الجهود التي قمنا بها ونحن فخورون بذلك. يجب أن نتقدم إلى الأمام ويجب أن ندعم مسألة إنهاء الحرب في السودان.
0: وعلى الصعيد الدولي رحبت دولة الإمارات بالبيان المشترك بشأن السودان وجهود الآلية الخماسية في دعم عملية سياسية شاملة، وأعلنت دعمها لكافة المساعي الهادفة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار بما يضمن حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية. من جانبه أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ضرورة إطلاق مسار سياسي بملكية سودانية خالصة لوضع حد للصراع، كما شدد على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية كخطوة تمهيدية نحو وقف مستدام لإطلاق النار ورفض أي كيانات موازية. كشف شهود عيان عن سماع دوي انفجارات في قاعدة وادي سيدنا العسكرية شمال أم درمان وارتفاع سحب الدخان إثر استهدافها بطائرة مسيرة فجر اليوم الثلاثاء، وأشارت مصادر عسكرية إلى تحليق طائرة مسيرة في أجواء الخرطوم، مؤكدة أن الدفاعات الأرضية تصدت لها وتمكنت من إصغاطها، فيما تداول الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا للصواريخ التي جرى إطلاقها، بينما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل ضابط برتبة فريق. استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش كوبري أردمتا في حي النسيم بولاية غرب دارفور الجنينة فجر اليوم، وأفاد شهود عيان أن الاستهداف أدى إلى تدمير الكوبري الذي يربط مدينة الجنينة وأردمتا. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
3: تم ضرب كوبري أردمتا.
0: رصدت منظمة مناصرة ضحايا دارفور 42 غصفا جويا وهجوما بطائرة مسيرة في الفترة من مارس 2024 إلى يناير 2026، ما أسفر عن مقتل 470 شخص وإصابة 187 آخرين. وأشارت في تقرير إلى أن ولاية شمال دارفور تعرضت لنحو 61% من إجمالي الغارات الجوية المسجلة، ونفذت القوات المسلحة 87% من هذه الهجمات التي شملت استهدافا مباشرا وممنهجا للمرافق الحيوية مثل المستشفيات والمدارس ومصادر المياه. وأضاف آدم موسى أوباما المدير التنفيذي للمنظمة في هذا الخصوص:
4: وشهدت الفعالية مشاركة كبيرة من منظمات حقوق الإنسان وكذلك من منظمة ديفندر ومؤسسات يوغندية أخرى. وأكد التقرير أنه يمكن استخدام التقرير من أجل المناصرة وكذلك للمؤسسات الأكاديمية.
0: وقعت قبيلتا بني هلبة والسلامات بمحلية كابوم بولاية جنوب دارفور اتفاقا لوقف العدائيات بين الطرفين برعاية حملة الظواهر السالبة والتفلتات الأمنية التابعة لقوات الدعم السريع. وبحسب مصادر محلية فإن قائد الحملة العميد محمد آدم البنجوس دعا الطرفين إلى الالتزام ببنود الاتفاق وتعزيز الأمن والاستقرار ونبذ خطاب الكراهية، فيما أكدت الإدارات الأهلية للقبيلتين التزامها بتنفيذ الاتفاق والعمل على ترسيخ التعايش السلمي وفتح صفحة جديدة نحو الاستقرار والسلم المجتمعي بالمنطقة. شهد معسكر فرشنغا للاجئين السودانيين بشرق تشاد توترا وتعليقا للأنشطة الإنسانية إثر العثور على هاتف قتيل بحوز الطفل لاجئ في المعسكر يوم أمس. وقال لاجئ من المعسكر إن أحد المواطنين التشاديين كان قد قتل قبل نحو شهر ونهب الجاني دراجة الضحية ولاذ بالفرار، وأشار إلى عثور طفل على الهاتف في مسرح الحادث وشحنه وفتحه واللعب به، ما أدى إلى القبض عليه بواسطة الشرطة والشروع في التحقيقات اللازمة. حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان من تصاعد مقلق في معدلات الإصابات بالأمراض الوبائية في عدد من ولايات السودان، مؤكدة تسجيل مئات الإصابات بحمى الضنك والحصبة والملاريا والسل وسط تدهور الخدمات الصحية وانعدام حملات التطعيم وتردي الأوضاع البيئية. وقالت عضو اللجنة وأخصائية الباطنية والأوبئة الدكتورة أديبة إبراهيم السيد لراديو دبنجا إن ولايات دارفور تشهد تفشيا متزايدا للحصبة والسعال الديكي والسل، وفي الولاية الشمالية حذرت من تزايد حالات الإصابة بحمى الضنك. سلمت لجان المعلمين السودانيين بمحليات ولاية الخرطوم اليوم الثلاثاء مذكرة إلى حكومة ولاية الخرطوم تحمل 6 مطالب، وأمهلت السلطات 48 ساعة للاستجابة ملوحة بخيارات أخرى. وطالبت اللجان برفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 جنيه إلى 480,000 جنيه سوداني، وصرف جميع المتأخرات المالية المتراكمة منذ اندلاع الحرب والالتزام بصرف المرتبات شهريا في موعد أقصاه اليوم الخامس من كل شهر، إلى جانب صرف فروقات تعديل الأجور للفترة من يناير إلى مايو 2026. وأضاف سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين في هذا الخصوص:
5: بها 6 مطالب، أبرز رفع الحد الأدنى للأجور إلى 216 ألف جنيه، وكذلك دفع جميع الاستحقاقات وتسديد المرتبات في فترة أقصاها الخامس من كل شهر والتزام الدولة.
0: وفي شرق السودان أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسلة استمرار الإضراب والإغلاق التام للمدارس حتى يوم غدا الخميس، وأوضحت أن اللجنة العليا للإضراب ستجتمع مع مناديب الولايات وممثلي المدارس لتقييم الموقف العام وإعلان القرار الخاص بالأسبوع القادم في ضوء المستجدات. وأضاف سيد تنبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلة في هذا الخصوص:
6: المحليات الشمالية الكوك وهمشكوريب وريف كسلة وريف أروما لديها أصلا هي مشكلات الميزات والطراحيل، ومن الصعب أن يتم حلها. أما بقية المحليات فقد كسلة والقربة وغيرها نفذ إضراب بنسبة 90%.
0: تتواصل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة التأسيس لليوم الثالث على التوالي. وقال كبير المراقبين في محلية رهيد البردي أحمد عوطلي راديو دبنجا إن 142 طالبا وطالبة يتوزعون على المساقين العلمي والأدبي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مركز رهيد البردي مشتركة به 142 طالب وطالبة يتوزعون على المساقين العلمي والأدبي. كل الأمور وكل الأشياء مرتبة تماما وما في أي عوائق لحد الآن.
0: وفي شمال دارفور قال الطالبات من كتم يجلسنا لامتحانات الشهادة في الفاشر إن الجهات المعنية وفرت الماء والغذاء والإيواء للطلاب والطالبات، وأكدنا أن الامتحانات تسير بشكل جيد. وأضاف التلميذة في هذا الخصوص:
8: والله يعني الطعام ما قصر علينا، يعني يدون الأكل والملابس والمسكن برضو كلنا قاعدين تمامين، يعني ما قصروا لنا في كل شيء، يعني وجبتين شاي الصباح ويعني المهم وجبنا المهم ما قصروا لنا في كل شيء، يعني الحمد لله المويه متوفره الحمد لله والله والكهرباء الليل ونحار. يعني
0: جلس الطلاب وطالبات الشهادة الثانوية السودانيون الذين يدرسون بمعسكرات اللاجئين السودانيين في شرق تشاد أمس لامتحانات الشهادة الثانوية التشادية المعروفة بالبيكالوريا في عدد من المراكز. وأوضح أحد اللاجئين أن الطلاب جلسوا في 8 مراكز بمعسكرات اللاجئين، بينما لا يزال مصير جلوس طلاب الشهادة الثانوية السودانية لهذا العام في تشاد غامضا على الرغم من التطمينات من السلطات السودانية. زار وفد من حكومة تأسيس برئاسة وزير المالية الاتحادي مقر جامعة الضعين إيزانا باستئناف النشاط الأكاديمي وفتح الجامعة أمام الطلاب في القريب العاجل. وأكدت إدارة الجامعة خلال اجتماعها مع الوفد جاهزيتها لاستئناف الدراسة والأنشطة الأكاديمية والمناشط المصاحبة الأخرى. وأضاف الدكتور موسى الأمين رئيس لجنة مفصولي جامعة الضعين:
9: يعني الزيارة هي أصلا جات يعني بالتضامن وبالتنسيق مع الامتحانات الشهادة السودانية ضربة البداية، والمعلوم انه الواحد من اهداف الزياره انه حكومه تاسيس دائره تطمئن على اوضاع الجامعه، وما شاء الله يعني وقفوا على الجامعه. ومعروف ان هناك في لجنه بتاعت مفصولين جامعه الضعين، لجنه هي مكونه من اساتذه ومن موظفين، هي بتعمل على يعني حفظ أصول الجامعة وتركات الجامعة.
0: من جهة أخرى استأنفت جامعة نيالة نشاطها الأكاديمي من مقرها المؤقت بجامعة النيلين في الخرطوم، وأشرف مدير الجامعة على انطلاق امتحانات كلية العلوم البيطرية. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر عناصر قوات الدعم السريع بقتل المواطن أبو خير ونجليه داخل منزلهم قرب منطقة حاج سليمان بمحلية ودبندا غرب كردفان بعد رفضهم تسليمه شوال تقاوى أي فول سوداني بالقوة. كما اتهمت الغرفة قوات الدعم السريع بنهب سوق منطقة بياط بمحلية النهود. وأضاف المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
10: قامت قوة التابعة لقوات الدعم السريع بعدد 10 عرب اغتالية بمداهمة سوق منطقة بياض التابع لمحلية النهود. قامت بتجريد عناصرها المتواجدين لحراسة السوق في هذه المنطقة من أسلحتهم، ومن ثم انهالت عليهم بالضرب المبرح بالصياط، ومن بعد ذلك قامت بسرقة السوق بأكمله.
0: أعلنت تنسيقية المهنيين والنقابات رفضها مشاركة ممثلي الحكومة في بورسودان إلى جانب ممثلي اتحاد نقابة عمال السودان المرتبط بالنظام السابق في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد تحت مظلة منظمة العمل الدولية، واعتبرت التنسيقية المشاركة محاولة جديدة لتزييف إرادة العاملين والعاملات في السودان، وأعربت عن أسفها لسماح منظمة العمل الدولية بمشاركة هذه الأطراف. من جانبه قال الخبير النقابي محجوب كناري إن اتحاد نقابة العمال غير الشرعي ولم يأتي عبر انتخابات من جمعيته العمومية، ووصف تمثيله في المؤتمر بأنه غير سليم، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: وبالمعايير الدولية للعمل النقابي الاتحاد ده ما شرعي لأنه ما جاب انتخابات في البداية، ولأنه دورة النقابية انتهت ده اثنين، ولأنه تم حله، ولأنه تم تعيينه برضو بواسطة الحكومة ما بواسطة جمعيات عمومية، لا الاتحاد ولا النقابات العامة. فبالتالي المسألة بتاعت إنه يمثل العمال السودانيين دي مسألة غير قانونية وغير شرعية.
0: الخبر الأخير في النشرة: حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموت من تزايد التقارير المتعلقة بحملات الملاحقة والتوقيف والاعتقالات التي يتعرض لها لاجئون ومهاجرون سودانيون في عدد من المناطق الليبية، إلى جانب تصاعد خطاب الكراهية والتحريض ضد السودانيين الفارين من الحرب. ومن جهتهم جدت لاجئون سودانيون في ليبيا مطالبة الحكومة السودانية بالتدخل. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
13: على راديو دبنجا حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
14: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين حنناقش فيها واحدة من أكثر الملفات الاقتصادية أهمية وتأثير على حياة المواطن أو المستهلك اليومية، وهو ملف التضخم وارتفاع الأسعار في السودان في ظل استمرار الحرب والتدهور الاقتصادي المتسارع والمتصاعد. فقد أعلن جهاز المركزي للإحصاء مؤخرا أن معدل التضخم السنوي في السودان خلال شهر أبريل 2026 بلغ نحو 45.84%، وده بعد سنوات من مستويات تضخم قياسية تجاوزت 422% في يوليو 2021. لكن ورغم هذا الانخفاض السنوي في المعدلات، لا يزال المواطن السوداني يواجه واقع معيشي بالغ السوء مع استمرار الارتفاع اليومي في أسعار السلع والخدمات الأساسية. طيب، كثير من الخبراء الاقتصاديين بيروا أنه الأزمة الحالية ترتبط بجملة من العوامل، من بينها استمرار السياسات الاقتصادية بتنتهج الحكومة، طباعة النقود، تدهور سعر صرف الجنيه السوداني، إلى جانب تداعيات الحرب التي أدت إلى انكماش الناتج المحلي وفقدان قطاعات واسعة من الاقتصاد لقدرتها الانتاجية. وبرضو بعض الخبراء بيروا أنه وصول سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 4300 جنيه أصبح عامل رئيسي في تغذية موجة الغلاء، خاصة مع اعتماد البلاد بشكل كبير على الواردات لتغطية الاحتياجات الأساسية والمجهود الحربي. للحديث حول دلالات أرقام التضخم الأخيرة وأسباب استمرار ارتفاع الأسعار رغم تراجع المعدلات السنوية وتأثير الحرب والسياسات الاقتصادية على معيشة المواطنين، يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي. أهلا ومرحبا بك دكتور وائل فهمي في راديو دبنجا وبرنامج حديث اليوم.
15: هلا هلا راديو دبنجا. هلا هلا رئيس سليمان. هلا بالسادة المستمعين وشكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة من قبلكم.
14: عايزين لك بداية تدينا تعريف شامل عن التضخم، ما هو التضخم وأسباب حدوثه وما هي المعالجات اللازمة للحد من ظاهرة التضخم.
15: بالنسبة للتضخم، التضخم طبعا تم تعريفه بأنه مرض خطير ومدمر للمجتمعات واقتصاداتهم عبر العصور يعني. وطبعا الشعب السوداني للأسف الشديد أو لسوء حظه من الشعوب اللي عانت من هذا المرض التضخمي منذ أوائل السبعينات. طبعا يعني كان في صراع مستمر دائما بين الاقتصاديين وحكوماتهم ضد اعتماد هذه الحكومات على سياسة التضخم النقدي أو زيادة عرض النقود علشان يسدوا في العجوزات حقتهم باستمرار، لأنه ده بيدمر حاجة مهمة جدا جدا، هو يعني بيدمر النسيج الاقتصادي للمجتمع أو بيدمر التنظيم أو قدرة أصحاب القطاع الخاص والحكومات في تنظيم المجتمع للإنتاج عموما بمعدلات كبيرة جدا من ناحية، ومن ناحية تانية بيدهور في القوة الشرائية للجنيه أو للعملة الوطنية، بحيث أنه بتدمر قدرة أو القوة الدافعة في الاقتصاد واللي هو المستهلك عموما في دفع الإنتاج لأعلى باستمرار، باعتبار أنه الغاية من الإنتاج هو الاستهلاك، وأيضا أنه أصلا بدون استهلاك لا معنى للإنتاج، لأنه في سؤال مهم جدا لمن تنتج يعني، فأنت حتنتج لمنه؟ هو المستهلك في النهاية، إذن المستهلك هو العمود الفقري في الاقتصاد بتاع أي دولة. فقوة الشرائية زي ما كانت مستقرة ومرتفعة كمان، وده بينعكس في مستواه المعيشي، معناته إنه الإنتاج بتاعك لازم ينكمش في نفس الوقت مع انكماش القدرات الشرائية للمواطنين. إذن التضخم لازم تنظر له بأنه في غياب الموافقة الشعبية أو البرلمان بأنه ضريبة خفية بتفرض السياسات المالية وتفرض أيضا السياسات النقدية إلى جانب الأجهزة الضريبية والجمركية والرسومية للحكومات المختلفة. تعريفات التضخم هي دائما يعني أنه ارتفاع مستمر في الأسعار نتيجة لزيادة في معروض من النقد بأعلى من زيادة الإنتاج القومي، باختصار بما يؤدي إلى تدهور القوة الشرائية بتاعت هذه العملة عن طريق رفع الأسعار، لأنه في فرق بين القوش بين العملة لدى الجمهور والإنتاج، وده حينعكس في القوة الشرائية للعملة بالمقارنة مع العملات الأخرى بالعملات القوة الشرائية للعملات الأجنبية، بما يؤدي إلى انهيار في سعر الصرف أو تدهور في سعر الصرف بالمقارنة. فبتلقى عليه أنه طباعة النقود ما بس بتأثر في أنه ترفع الأسعار في الداخل، ولكن أيضا بترفع أسعار العملات الأجنبية. باختصار ده التعريف بتاع التضخم. لو جينا للتضخم في إبريل بنلقى عليه أنه السياسات الاقتصادية المتبناة منذ أواخر السبعينات كانت ما بتعرف بسياسات النيوليبرالية التضخمية، وأهم حاجة كلمة تضخمية لأنه من مواصفاتها التضخم في أي حاجة، وبتخلق سياسة مرنة متصاعدة لفوق ما لتهد أبدا، لتهدي ما شهدناه في السودان. فبتلقى لأنه يعني ملخصة مثلا يقول لك أرفع أسعار العملات الأجنبية اللي هو بسموه تخفيض سعر الصرف، أرفع حرر الأسعار بتاعت الأسواق خليها تطلع لفوق، أرفع الدعم عشان برضو بترفع الأسعار، جمد الأجور، خصص القطاع العام وإلى آخره، بما يؤدي إلى كله رفع في الأسعار. دي سياسات النيوليبرالية التضخمية. لكن السودان طبعا عارف التضخم في الواقع قبل هذه السياسات في عام 1972، يعني أول ما بدأ انطلق التضخم بشكل بشع جدا جدا في بداية السبعينات إلى يومنا هذا، يعني جاءت دعمتها كمان السياسات النيوليبرالية في أواخر السبعينات. فده التعريف، ارتفاع مستمر في الأسعار الفترة طويلة قصيرة، دي ما مشكلة، المشكلة في إنه الفترة الزمنية اللي تتواصل فيها الأسعار بتاعت السلع والخدمات في الارتفاع هي دي المقصودة.
14: طيب بالنظر للتقرير الصادر من الجهاز المركزي للإحصاء عن التضخم في الشهر ده، ما هي قراءتك أو تعليقك على هذا التقرير، وما هي أهم العوامل اللي ساهمت في ارتفاع مؤشر التضخم؟
15: أنا بالنسبة لي أهم حاجة المستويات بتاعت الأسعار في الفترة دي ما بين بهمني أكثر، قصدي مارس إبريل 26، ما بيهمني التفاصيل القديمة دي. ليه؟ لسبب بسيط جدا جدا. يعني مثلا المستوى العام للأسعار، وبكرر ما بقول التضخم، المستوى العام للأسعار في يوليو 2021 اللي كان فيه معدل التضخم 422 دية، المستوى العام للأسعار بتاعه أقل بكثير جدا جدا جدا من المستوى العام للأسعار بتاع إبريل 25 اللي كان فيه معدل التضخم 156، أقل بكثير جدا جدا من مارس 26 اللي كان فيه معدل التضخم 156، ومارس 56 المستوى العام للأسعار فيه أقل من المستوى العام للأسعار في إبريل 26 اللي هو 45%. فده ما بيخلينا نفرح بالحكاية دي، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحسب الأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم، لأنه الأسعار قدامه ملموسة وليست سرعة ارتفاع. سرعة ارتفاع دي مصطلحات فنية يفهموها الاقتصاديين أكثر في شغلهم. يعني السبب العام بالنسبة لي الحكاية دي رغم عدم توفر يعني التقرير، لكن يعني ما ننسى انه بجانب البنك المركزي في طباعة النقود لتمويل المجهود الحربي عبر الموازنة العامة، بنجد انه الدهابة برضو لهم دور كبير جدا جدا في تغذية السوق بال زيادة عرض النقود، لأنه الذهب ده أصلا ما بيشتريه أي زول في السوق في الغالب، وبيشتريه يمكن الذهابة ويشتريه البنك المركزي وتشتريه الشركات، وده ما بتوفر في السوق عشان يقدر يخفض الأسعار، فبتخلق طلب لمنتج غير منتج لسلع مستهلك استهلاكية، فدي في حد ذاتها زيادة في عرض النقود يعني بطريقة أو بأخرى، أو خلق فئة مستهلكة للسلع دون أن تساهم في توفير هذه السلع التي يستهلكها بالأسواق أو التي يستهلكها غيره من المواطنين. يعني هو يعني المواطنين ما هيستهلكوا ذهب وما هيشتروا ذهب عشان يأكلوا يعني، أو يشربوه أو يركبوها أو يطيروا بيها أو يمشي أو تعالجهم كمكنة ولا حتقريهم في المدارس يجي تجيف الذهب الذهب كذي تجيف كذي تدرسوا يعني معلش آسف يعني. فدي مشكلة كبيرة جدا عملية الذهب اللي بتحول بعض المواطنين إلى مستهلكين ضاغطين على الأسعار إلى أعلى. الخلاف ديل نتيجة لتدهور القوى الشرائية للعملة بسبب هذا التضخم أو بهذه الارتفاعات في الأسعار، تدهور سعر الصرف اللي بنلقاه لأنه زاد بسرعة رهيبة جدا إلى 4200-4300 للدولار جنيه سوداني، يعني ضخمة يعني. ده كان كلام أنا توقعته قبل في آخر السنة اللي فاتت بأنه سعر الصرف قد يصل إلى 5000 جنيه إذا استمرت الحكاية دي، ومتوقع طبعا إذا استمرت الأوضاع دي بالطريقة دي قد يصل إلى 10000 جنيه كما قال أحد القادة في الحكومة الحالية يعني. أما الأسباب الأخرى فهو طبعا ارتفاع أسعار الوقود عالميا وداخليا، أيضا رفع الدولار الجمركي بنسبة 5% على ما أظن خلال هذا العام، وأيضا مختلف الرسوم اللي صاحبت عودة اللاجئين والنازحين، ده خلاف الرسوم في الطرق، تكثيف العمليات العسكرية برضو دي برضو لها دور كبير في إنه تضخ كمية هائلة من النقود في الاقتصاد، بالتأكيد تنعكس في تضخم في القوى الشرائية للجنيه السوداني وتنعكس في ارتفاعات الأسعار بالداخل، ارتفاع أسعار برضو رسوم التعليم، رسوم الصحة، الحياة الزيدية كلها، وهذا طبعا واضح جدا في أسعار الأضاحي اللي بيشتكي منها الناس دي، في ناس كثيرة جدا اللي يتخلوا منها. ده بالإضافة لطبعا محاولة المصارف في إنها تغطي الفجوة في سعر الصرف ما بين وما بين السوق الموازي المهيمن الآن على التجارة الخارجية في السودان، أو على أسعار التجارة الخارجية في السودان، فدي كلها لابد إنه تنعكس في المستوى العام للأسعار وتزيد بسرعة كبيرة، خصوصا في هذا الشهر الذي طرأت عليه هذه الزيادات الكبيرة في يعني في أسعار العامة يعني أسعار السلع والخدمات الموجودة في السوق يعني، بغض النظر عن الاجتهادات أو القرارات العديدة التي تهدف إلى تخفيض الأسعار ده. وكما هو واضح من معدل التضخم ب 45% في أنه هذه القرارات لم تؤتي أكلها، وبالمستوى الذي يمكن المواطنين من تلبية احتياجاتهم اليومية.
14: دكتور الفهمي، وانت لازلت تتحدث لراديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزينك يعني تضع لنا زي روشتة علاجية تقترح فيها الحلول المعالجات للحد من ظاهرة ارتفاع مؤشرات التضخم.
15: بالنسبة للحلول الممكنة دي ما بتقدر تتحدد إلا لما تنتهي هذه الحرب المستمرة ويتم البدء فورا في إعادة إحياء النشاط الإنتاجي للمواطن. يعني إذا كان عايزين نبدأ الإعمار يبدأ بالنشاط الإنتاجي للمواطنين الموفر أو المزيد اللي بيزيد من عرض السلع والخدمات بأسعار يعني تقوي من القوة الشرائية للمواطنين نفسهم، وتحد برضو من معدلات نمو الكتلة النقدية بتحويل، يعني عادة بعد ما تنتهي الحروب بيتم تحويل الأموال الكاد مخصصة للمجهود الحربي للمجهود الإنتاجي للشعوب، فدا ده شيء أساسي يعني. ودائما يتم الحد برضو عبر حد من الزيادة في الكلة النقدية عبر التحسين الجذري في السياسات المالية والنقدية اللي موجودة اللا تضخمية. يعني يكون السياسات المالية والنقدية تكون لا تضخمية، وده بعكس السياسات السائدة حسة اللي هي في ظل السياسات النيوليبرالية التضخمية الموجودة حسة يعني. تاني حاجة القضاء على السوق الموازية المهيمنة على قرار تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية في التجارة الخارجية، برضو محاربة المضاربين والمهربين للسلع خصوصا في ظل تفشي الفساد المالي الموجود حاليا، بالإضافة إلى ضبط حركة أسعار الخدمات الأساسية على الأقل يعني حتى يعني يستقر الاقتصاد على الأقل يعني. فمن غير المحتمل أن يتم على هذا المرض الاقتصادي أو الضريبي للمواطن وللممرض للاقتصاد، بقصد الضريبة هذه ضريبة التضخم الممرضة للأداء الاقتصادي العام سواء كان من جانب المستهلك أو من جانب المنتج.
14: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم اللي ناقشنا فيها ارتفاع مؤشرات التضخم في السودان لهذا الشهر في أبريل، بصحبة ضيفنا الكريم الدكتور وائل فهمي الخبير الاقتصادي. إلى أن نواصل في حلقة قادمة من شاء الله، تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
13: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
13: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
16: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المارس حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجر حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طواري أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجة، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه، والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
17: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت

0: أستاذ في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت انها توجه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لانه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار انه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعينا الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفاف. نستمع للأستاذ المعيز حضرة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفة ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارقات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين، نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه، لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين، أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم، بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفة وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش انتهاك، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، هو لديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق، هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذا.

0: هذه البلاغات الكيدية. وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق، وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني أن لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتقالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجنائية سنة 91 الغبط لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في غبط حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمة الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاكي ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغطاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.
2: كلكم خلي بالكم،
3: صوتك أمانة ورأيك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
4: الشكر والتقدير لراديو دبنجا لأنها فردت مساحة عبر برنامج سمعنا صوتك للمواطنين عشان يرسلوا أصواتهم وتكون لي عزان صاغية. أنا منال إبراهيم حسين لاجئة في ليبيا، وصوتي برسلوا عايزاه يسمعوا كل الناس عشان يعرفوا يعني مدى المعاناة اللاجئين في ليبيا. فنحن سودانيين في ليبيا زينا وزي بقية السودانيين في دول الجوار، والمعاناة أكيد واحدة. السودانيين يعني ضاقت بهم والله الحال في المعيشة، الواحد ما لقي يعني شغل يأكل ويشرب ويتعالج، يتعالج منه ويدفع حق الإيجار. في تشرد وتسول يعني حاصل في ليبيا، حاصل العلاج صعب جدا جدا، والأدوية ما تتخيل غالية قد شنو. وللمدارس، المدارس والتعليم والإجراءات الطويلة والمملة والمهينة والمرهقة في ليبيا، يعني في أطفال من ما وصلوا ليبيا من بداية الحرب لليلة ما لاقين طريقة إنه يواصلوا تعليمهم بجد. يعني كمية من الذل والإهانة والتعب والشقا، فالناس عايزين يرجعوا السودان بالرغم إنه الحرب لسه ما انتهت، لكن عايزين يرجعوا. أفضل لهم من حياة اللجوء والذل، والإنسان يعني عزيز عزيز أكيد يعني في بلده. مئات الآلاف من السودانيين العالقين هنا في ليبيا عايزين يرجعوا رغم كل المعالات والظروف، عايزين يرجعوا. فأنا بتمنى إنه يكون في ترتيب جاد من الجهات المعنية في السودان والجهات المعنية هنا في ليبيا، كانت السفارة السودانية في ليبيا والحكومة الليبية والمنظمات الأممية، يرتبوا للعودة الطوئية للسودانيين العالقين في ليبيا لكل ولايات السودان، لأن الناس عانوا بما فيه الكفاية. وبتمنى عودة حميدة لكل اللاجئين السودانيين.
5: السلام عليكم أصدقاء، إن شاء الله كدلري دي أهل لي سكو راديو دبنجا وكبالي سكو تهي سلام لي، إن شاء الله كدلري لي تو هسا حاليا ما أسكرتلهم بتشات داخل تشات ما أسكر لكوري ترغب ما أسكرتلهم ميري كبر ارتري. ما شاء الله يا جماعة راديو دبنجا، ما شاء الله ما شاء الله شديد ما شاء الله، كل الإعلامين نغو يري وغو راديو دبنجا كديريري سوكو، ما شاء الله أخبار كداري كتري، طبعا أخبار سوك كداري سوكو أخبار مؤكد حقيقية 100% أخبار ما شاء الله كداري أخبار، يعني او خبر قلت تعلير خلاصي خبر ضمانات ومؤكدتي، وما شاء الله قدايا مجتمعي كيتو او سودان انتريسي ما شاء الله، خاصة تو داخل تشتي لورو كمان، خاصة اللاجي ماسكر طولهم كتاريسي، يعني راديو دبنجا جي أهم إعلام ما شاء الله، إعلام سكر برامجر وكدار كتسيري كي راديو دبنجا دي أو راديو دبنجا يا جماعة أهلك سكر راديو دبنجا كبلو راديو دبنجا كبابير استفيدية ببرس خفلشي ما شاء الله، برامجر وكدار أخبار روغا سكر مؤكدتي 100% كل الإعلامين داخل راديو دبنجا ما شاء الله الا منو يعني كدري سكو بري كدلو خبر مؤكد ورو اي راديو دبنجا كبيجي ما شاء الله يعني او كبالي سري خلال اي جيجي استماع راديو دبنجا سكو ما شاء الله اخبار كداي استفيديجي اي حميده شخصيا استفيديجي راديو دبنجا اخوانجي اخواتي اهلجي انياجي هلايجي سكو وسيلج يا جماعه راديو دبنجا كبي استفيدلو خبر برغو كدوري خلاص في معناته مؤكد وخاصة تو لا جيم أذكر طول مقدر تريسي يعني رايدو دبان قالوا لك بيري يا جماعة أخبار رارو سكو تبايري أخبار رارو مؤكدتي ما شاء الله أي برا استفيديجي حقيقة دي ولو سكو استفيديجي رايدو دبان قابلو أخواننجي أخواتي حلاجي
3: راديو دبان وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 02 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 9 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. الخماسية وأمريكا ودول أوروبا تعلن حوارا سودانيا لمدة 6 أشهر وترحيب من صموت والكتلة الديمقراطية والإمارات. هجوم بطائرة مسيرة يستهدف أم درمان وتدمير كوبري في غرب دارفور في هجوم بطائرة مسيرة. تغرير حقوقي يرصد مقتل 470 شخص في 42 غارة جوية في دارفور، ومعلمو الخرطوم يمهلون السلطات 48 ساعة لتنفيذ مطالبهم. قبيلتا بني هلبة والسلامات توقعان اتفاقا لوقف العدائيات وتوتر وتعليق للأنشطة الإنسانية في معسكر بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت اللجنة الخماسية وثمانية دول غربية دعمها مسارا مدنيا سريعا ومحددا زمنيا يفضي إلى انتقال مدني في السودان، مشيرة إلى دعمها استعدادات اللجنة الخماسية العاجلة لبدء عملية حوار شاملة وجامعة بقيادة مدنيين سودانيين خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأعربت المجموعة في بيان اطلع عليه عن استعدادها لدعم جهود اللجنة الخماسية لضمان هيكلة هذا الحوار في إطار زمني لمدة 6 أشهر وصولا إلى عملية انتقال تفضي إلى حكومة مدنية مستقلة. وشدت البيان على خلوء العملية من سيطرة أو تأثير أي طرف واستغلالها عن الجماعات المتطرفة، وهددت البيانات باتخاذ تدابير مناسبة ضد من يسعون لتغويض الانتقال المدني. رحب التحالف المدني لقوى الثورة صمود بالبيان المشترك حول المسار السياسي في السودان، وقال الناطق باسم التحالف إن المبادئ التي وردت في البيان المشترك تتسق مع قيم وغايات ثورة ديسمبر المجيدة التي جاءت لوضع نهاية لسلطة المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية وقطع الطريق أمام عقود الحكم العسكري التي أورثت البلاد أزمات متراكمة. وأضافت في هذا الخصوص:
1: هذا البيان يعبر عن تطلعات السودانيات والسودانيين في وقف الحرب، وركز على أهم قضايا هي معالجة الكارثة الإنسانية والتأكيد على عملية التحول المدني الديمقراطي والوصول للسلام المستدام والانتقال. ذكر هذا البيان يجب أن يقوده سلطة مدنية.
0: من جانبها رحبت أمانة الإعلام في الكتلة الديمقراطية بالبيان المشترك الصادر أمس عن شركاء السودان الإقليميين والدوليين، وقالت إنه يمثل دفعة مهمة لجهود إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة تفضي إلى انتقال مدني مستدام. وأكدت الكتلة ضرورة إطلاق عملية سياسية سودانية شاملة تستوعب كافة القوى المدنية والسياسية والمجتمعية دون إقصاء. وأضاف مبارك أردول في هذا الخصوص:
2: أغلب دول العالم وكل دول العالم عبر الأمم المتحدة عبر كل الدول الأفريقية عبر الاتحاد الأفريقي، كل الدول العربية عبر جامعة الدول العربية، كل الدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كلهم وقفوا مع هذا الأمر ودعموه بشدة يعني. وهذا هو نصف الكرة الأرضية دعمت الجهود التي قمنا بها ونحن فخورون بذلك. يجب أن نتقدم إلى الأمام ويجب أن ندعم مسألة إنهاء الحرب في السودان.
0: وعلى الصعيد الدولي رحبت دولة الإمارات بالبيان المشترك بشأن السودان وجهود الآلية الخماسية في دعم عملية سياسية شاملة، وأعلنت دعمها لكافة المساعي الهادفة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار بما يضمن حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية. من جانبه أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ضرورة إطلاق مسار سياسي بملكية سودانية خالصة لوضع حد للصراع، كما شدد على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية كخطوة تمهيدية نحو وقف مستدام لإطلاق النار ورفض أي كيانات موازية. كشف شهود عيان عن سماع دوي انفجارات في قاعدة وادي سيدنا العسكرية شمال أم درمان وارتفاع سحب الدخان إثر استهدافها بطائرة مسيرة فجر اليوم الثلاثاء، وأشارت مصادر عسكرية إلى تحليق طائرة مسيرة في أجواء الخرطوم، مؤكدة أن الدفاعات الأرضية تصدت لها وتمكنت من إصغاطها، فيما تداول الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا للصواريخ التي جرى إطلاقها، بينما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل ضابط برتبة فريق. استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش كوبري أردمتا في حي النسيم بولاية غرب دارفور الجنينة فجر اليوم، وأفاد شهود عيان أن الاستهداف أدى إلى تدمير الكوبري الذي يربط مدينة الجنينة وأردمتا. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
3: تم ضرب كوبري أردمتا.
0: رصدت منظمة مناصرة ضحايا دارفور 42 غصفا جويا وهجوما بطائرة مسيرة في الفترة من مارس 2024 إلى يناير 2026، ما أسفر عن مقتل 470 شخص وإصابة 187 آخرين. وأشارت في تقرير إلى أن ولاية شمال دارفور تعرضت لنحو 61% من إجمالي الغارات الجوية المسجلة، ونفذت القوات المسلحة 87% من هذه الهجمات التي شملت استهدافا مباشرا وممنهجا للمرافق الحيوية مثل المستشفيات والمدارس ومصادر المياه. وأضاف آدم موسى أوباما المدير التنفيذي للمنظمة في هذا الخصوص:
4: وشهدت الفعالية مشاركة كبيرة من منظمات حقوق الإنسان وكذلك من منظمة ديفندر ومؤسسات يوغندية أخرى. وأكد التقرير أنه يمكن استخدام التقرير من أجل المناصرة وكذلك للمؤسسات الأكاديمية.
0: وقعت قبيلتا بني هلبة والسلامات بمحلية كابوم بولاية جنوب دارفور اتفاقا لوقف العدائيات بين الطرفين برعاية حملة الظواهر السالبة والتفلتات الأمنية التابعة لقوات الدعم السريع. وبحسب مصادر محلية فإن قائد الحملة العميد محمد آدم البنجوس دعا الطرفين إلى الالتزام ببنود الاتفاق وتعزيز الأمن والاستقرار ونبذ خطاب الكراهية، فيما أكدت الإدارات الأهلية للقبيلتين التزامها بتنفيذ الاتفاق والعمل على ترسيخ التعايش السلمي وفتح صفحة جديدة نحو الاستقرار والسلم المجتمعي بالمنطقة. شهد معسكر فرشنغا للاجئين السودانيين بشرق تشاد توترا وتعليقا للأنشطة الإنسانية إثر العثور على هاتف قتيل بحوز الطفل لاجئ في المعسكر يوم أمس. وقال لاجئ من المعسكر إن أحد المواطنين التشاديين كان قد قتل قبل نحو شهر ونهب الجاني دراجة الضحية ولاذ بالفرار، وأشار إلى عثور طفل على الهاتف في مسرح الحادث وشحنه وفتحه واللعب به، ما أدى إلى القبض عليه بواسطة الشرطة والشروع في التحقيقات اللازمة. حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان من تصاعد مقلق في معدلات الإصابات بالأمراض الوبائية في عدد من ولايات السودان، مؤكدة تسجيل مئات الإصابات بحمى الضنك والحصبة والملاريا والسل وسط تدهور الخدمات الصحية وانعدام حملات التطعيم وتردي الأوضاع البيئية. وقالت عضو اللجنة وأخصائية الباطنية والأوبئة الدكتورة أديبة إبراهيم السيد لراديو دبنجا إن ولايات دارفور تشهد تفشيا متزايدا للحصبة والسعال الديكي والسل، وفي الولاية الشمالية حذرت من تزايد حالات الإصابة بحمى الضنك. سلمت لجان المعلمين السودانيين بمحليات ولاية الخرطوم اليوم الثلاثاء مذكرة إلى حكومة ولاية الخرطوم تحمل 6 مطالب، وأمهلت السلطات 48 ساعة للاستجابة ملوحة بخيارات أخرى. وطالبت اللجان برفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 جنيه إلى 480,000 جنيه سوداني وصرف جميع المتأخرات المالية المتراكمة منذ اندلاع الحرب والالتزام بصرف المرتبات شهريا في موعد أقصاه اليوم الخامس من كل شهر، إلى جانب صرف فروقات تعديل الأجور للفترة من يناير إلى مايو 2026. وأضاف سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين في هذا الخصوص:
5: بها 6 مطالب، أبرز رفع الحد الأدنى للأجور إلى 216,000 جنيه، وكذلك دفع جميع الاستحقاقات وتسديد المرتبات في فترة أقصاها الخامس من كل شهر والتزام الدولة.
0: وفي شرق السودان أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسلة استمرار الإضراب والإغلاق التام للمدارس حتى يوم غدا الخميس، وأوضحت أن اللجنة العليا للإضراب ستجتمع مع مناديب الولايات وممثلي المدارس لتقييم الموقف العام وإعلان القرار الخاص بالأسبوع القادم في ضوء المستجدات. وأضاف سيد تنبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلة في هذا الخصوص:
6: المحليات الشمالية تلكوك وهمشكوريب وريف كسلة وريف أروما لديها أصلا هي مشكلات الميزات والطراحيل، ومن الصعب أن يتم حلها. أما بقية المحليات فقد كسلة والقربة وغيرها نفذ إضراب بنسبة 90%.
0: تتواصل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة التأسيس لليوم الثالث على التوالي. وقال كبير المراقبين في محلية رهيد البردي أحمد عوط لراديو دبنجا إن 142 طالبا وطالبة يتوزعون على المساقين العلمي والأدبي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مركز رهيد البردي مشتركة به 142 طالب وطالبة يتوزعون على المساقين العلمي والأدبي. كل الأمور وكل الأشياء مرتبة تماما وما في أي عوائق لحد الآن.
0: في شمال دارفور قال الطالبات من كتم يجلسن لامتحانات الشهادة في الفاشر إن الجهات المعنية وفرت الماء والغذاء والإيواء للطلاب والطالبات، وأكدنا أن الامتحانات تسير بشكل جيد. وأضاف التلميذة في هذا الخصوص:
8: والله يعني الطعام ما قصر علينا، يعني يضون الأكل والملابس والمسكن برضو كلنا قاعدين تمامين، يعني ما قصروا لنا في كل شيء، يعني وجبتين شاي الصباح ويعني المهم والجبن، المهم ما قصروا لنا في كل شيء يعني الحمد لله، والموية متوفرة الحمد لله والله، والكهرباء الليل ونحار. يعني
0: جلس الطلاب وطالبات الشهادة الثانوية السودانيون الذين يدرسون بمعسكرات اللاجئين السودانيين في شرق تشاد أمس لامتحانات الشهادة الثانوية التشادية المعروفة بالبيكالوريا في عدد من المراكز. وأوضح أحد اللاجئين أن الطلاب جلسوا في 8 مراكز بمعسكرات اللاجئين، بينما لا يزال مصير جلوس طلاب الشهادة الثانوية السودانية لهذا العام في تشاد غامضا على الرغم من التطمينات من السلطات السودانية. زار وفد من حكومة تأسيس برئاسة وزير المالية الاتحادي مقر جامعة الضعين إيزانا باستئناف النشاط الأكاديمي وفتح الجامعة أمام الطلاب في القريب العاجل. وأكدت إدارة الجامعة خلال اجتماعها مع الوفد جاهزيتها لاستئناف الدراسة والأنشطة الأكاديمية والمناشط المصاحبة الأخرى. وأضاف الدكتور موسى الأمين رئيس لجنة مفصولي جامعة الضعين:
9: يعني الزيارة هي أصلا جات يعني بالتضامن أو بالتنسيق مع الامتحانات الشهادة السودانية ضربة البداية، والمعلوم انه واحد من اهداف الزياره انه حكومه تاسيس دائره تطمئن على اوضاع الجامعه، وما شاء الله يعني وقفوا على الجامعه، ومعروف ان هناك في لجنه بتاعت مفصولين جامعه الضعين، لجنه هي مكونه من اساتذه ومن موظفين هي بتعمل على يعني حفظ أصول الجامعة وتركات الجامعة.
0: من جهة أخرى استأنفت جامعة نيالا نشاطها الأكاديمي من مقرها المؤقت بجامعة النيلين في الخرطوم، وأشرف مدير الجامعة على انطلاق امتحانات كلية العلوم البيطرية. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر عناصر قوات الدعم السريع بقتل المواطن أبو خير ونقليه داخل منزلهم قرب منطقة حاج سليمان بمحلية ودبندا غرب كردفان بعد رفضهم تسليمه شوال تقاوى أي فول سوداني بالقوة. كما اتهمت الغرفة قوات الدعم السريع بنهب سوق منطقة بياط بمحلية النهود. وأضاف المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
10: قامت قوة التابع لقوات الدعم السريع بعدد 10 عرب اغتالية بمداهمة سوق منطقة بياض التابع لمحلية النهود. قامت بتجريد عناصرها المتواجدين لحراسة السوق في هذه المنطقة من أسلحتهم، ومن ثم انهالت عليهم بالضرب المبرح بالسياط، ومن بعد ذلك قامت بسرقة السوق بأكمله.
0: أعلنت تنسيقية المهنيين والنقابات رفضها مشاركة ممثلي الحكومة في بورسودان إلى جانب ممثلي اتحاد نقابة عمال السودان المرتبط بالنظام السابق في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد تحت مظلة منظمة العمل الدولية. واعتبرت التنسيقية المشاركة محاولة جديدة لتزييف إرادة العاملين والعاملات في السودان وأعربت عن أسفها لسماح منظمة العمل الدولية بمشاركة هذه الأطراف. من جانبه قال الخبير النقابي محجوب كناري إن اتحاد نقابة العمال غير الشرعي ولم يأتي عبر انتخابات من جمعيته العمومية، ووصف تمثيله في المؤتمر بأنه غير سليم، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: وبالمعايير الدولية للعمل النقابي الاتحاد ده ما شرعي لأنه ما جاب انتخابات في البداية، ولأنه دورة النقابية انتهت ده اثنين، ولأنه تم حله، ولأنه تم تعيينه برضو بواسطة الحكومة ما بواسطة جمعيات عمومية لا الاتحاد ولا النقابات العامة. فبالتالي المسألة بتاعت إنه يمثل العمال السودانيين دي مسألة غير قانونية وغير شرعية.
0: الخبر الأخير في النشرة: حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموت من تزايد التقارير المتعلقة بحملات الملاحقة والتوقيف والاعتقالات التي يتعرض لها لاجئون ومهاجرون سودانيون في عدد من المناطق الليبية، إلى جانب تصاعد خطاب الكراهية والتحريض ضد السودانيين الفارين من الحرب. ومن جهتهم جدت لاجئون سودانيون في ليبيا مطالبة الحكومة السودانية بالتدخل. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الثلاثاء 9 من شهر 6 لسنة 2026، وتتابعون فيها: التحالف المدني لقوى الثورة صمود يرحب بالبيان المشترك حول المسار السياسي في السودان.
1: يا هذا البيان يعبر عن تطلعات السودانيات والسودانيين في وقف الحرب، وركز على أهم قضايا هي معالجة الكارثة الإنسانية.
13: تير امتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس في يومه الثالث.
14: الحمد لله هذه الامتحانات حقيقة جرت بصورة طيبة في كل مناطق سيطرة التأسيس إحنا حقيقة فيها.
13: وفد من حكومة التأسيس يقف على جاهزية جامعة الضعين لبدء العمل واستقبال الطلاب الجدد.
14: استقبل جامعة الضعين وفدي كبير ومن حكومة التأسيس ممثلة في السيد وزير المالية الاتحادي والسيدة وكيل وزارة الحكومة المحلي والسيد رئيس الإدارة المدنية والسيدة.
13: إضراب معلمو ولاية كسلة عن العمل يدخل يومه الثالث.
15: دخل معلمو ولاية كسلة في إضراب شامل في أكثر من 700 مدرسة نفذه أكثر من 9000 معلم وتوقف عن العمل.
13: اللاجئين السودانيين بليبيا يشتكون من المعاناة بسبب حملات الاحتجاز الجارية بليبيا.
16: أنا بناشدكم من راديو الدبنجا، نحن في ليبيا بنعانوا معاناة كبيرة جدا، نحن بنعانوا بمعاناة كبيرة جدا بسبب الاعتقالات والحملات الحاصلة.
13: تقرير لمنظمة مناصرة ضحايا دارفور يرصد 42 قصفا جويا وهجوما بطائرة مسيرة في الفترة من مارس 2024 وإلى غاية يناير 2026.
4: تقرير تناول أثر الهجمات بالطائرات المسيرة على المدنيين والبنى التحتية في دارفور، كما يوثق أبرز الانتهاكات المرتبطة.
13: مرحبا مجددا مستمعنا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها بترحيب التحالف المدني لقوى الثورة صمود بالبيان المشترك حول المسار السياسي في السودان، والذي صدر عن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والنرويج واليونان والمجموعة الخماسية المكونة من الاتحاد الأفريقي والإيجاد والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، حيث أشار التحالف إلى أن البيان جاء مستجيبا لتطلعات السودانيين والسودانيات في وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية بشكل عاجل. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ جعفر حسن عثمان، الناطق الرسمي باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود.
1: نرحب نحن في صمود بالبيان المشترك حول المسار السياسي في السودان، والذي صدر عن عدد من الدول أهمها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والنرويج واليونان والمجموعة الخماسية المكونة من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والجامعة العربية والإيجاد. وجاء هذا البيان يعبر عن تطلعات السودانيات والسودانيين في وقف الحرب، وركز على أهم قضايا هي معالجة الكارثة الإنسانية والتأكيد على عملية التحول المدني الديمقراطي والوصول للسلام المستدام والانتقال. ذكر هذا البيان يجب أن يقوده سلطة مدنية، وتحدث أيضا على أن يكون خالي من المجموعات المتطرفة والخطرة والمحايدة والمستقلة من أطراف الحرب، وهذا أمر مهم جدا في هذه المسألة. لذلك نحن بنرى هذا البيان بيان جيد وداعم لعملية السلام في السودان، وداعم للخطوات التي بدأت من فترة والآن حدثت فيها تطورات كبيرة في لقاء أديس أبابا الذي عقدته الخماسية خلال يوم 3 ليوم 5 في الشهر الجاري، وده بيؤكد أنه الآن في انفتاح كبير وفي تصور كبير لعملية السلام في السودان، وفي توجه واضح من العالم للضغط على أطراف الحرب للوصول للسلام. لذلك الآن القضايا الملحة كثيرة جدا في السودان، أهمها القضية الإنسانية. الآن السودانيين يعانوا، عدد النازحين عدد اللاجئين بالملايين، نسبة الفقر عالية جدا جدا، المحتاجين الأطفال خارج التغطية الدراسية، الأطفال الذين يعانوا إنهم ما نالوا جرعاتهم من التحصين ضد الأمراض الفتاكة، دي كلها قضايا كبيرة. لذلك الآن استوجب على العالم كله انتباهه، ويجب مزيد من الضغط على طرفي الحرب وعلى المؤثرين في الحرب السودانية حتى نصل إلى سلام في أسرع وقت ممكن بمسارات الثلاثة، وفقا لما صدر عن الرباعية من بيان في العام الفات حول مسارات السلام الثلاثة: المسار العسكري العسكري والمسار الإنساني والمسار السياسي اللي عرف بالعملية السياسية. في هذا الاتجاه بنفتكر أنه هذا البيان داعم للوصول لسلام في السودان مستدام، وداعم للوصول لوقف الحرب بشكل نهائي، وداعم لوجود تحول مدني حقيقي يقود السودانيين يقودوا السودانيين. هذا السلام اللي بنأمله أنه يكون ينتج منه عبر حوار سوداني سوداني خالص نبني به بلدنا وننظر به لمستقبل بلدنا، عدا المؤتمر الوطني وواجهاته، وهذه الجماعات الإرهابية قطعا لن تكون جزء من بناء هذا الوطن. شكرا.
13: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، وفي الفقرة القادمة نتعرف على سير امتحانات الشهادة السودانية التي انطلقت يوم الأحد الماضي في مناطق سيطرة تأسيس، وذلك مع الأستاذ حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية.
17: مرحبا بك أستاذ حافظ عمر في راديو دبنجا بصفتك رئيس لجنة الامتحانات امتحانات الشهادة السودانية في مناطق حكومة السلام، كيف جرت في كل المراكز؟
18: الحمد لله الوالي الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليم، وبعد شكرا راديو على متابعتهم لنا في اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة السودانية. الحمد لله إحنا بدأنا هذه الامتحانات يوم 7/6 يوم الأحد، وفيها مادة الأحياء والجغرافيا في المادة الأكاديمي، والحمد لله هذه الامتحانات حقيقة جرت بصورة طيبة في كل مناطق سيطرة التأسيس. إحنا حقيقة فيها يعني أكثر من 83 مركز للامتحان, وتشمل هذا الامتحان كثير جدا من ولايات السودان, 8 ولايات إن شاء الله, ودي أنا أفتكر أنه عدد مقدر جدا, وعندنا عدد كبير جدا من الطلاب حقيقة وصلوا إلينا من دولة تشاد ومن أفريقيا الوسطى ومن ليبيا وكذلك من كامبالا, وهدين جونا الطلاب من الخرطوم حتى الآن هم جلسوا الامتحان, وإحنا والله سعيدين بتنفيذ هذا الامتحان, والتفاعل الكبير اللي ظهرت من خلال أثناء قرى الجرس وتفاعل المواطنين والطلاب بهذه الامتحان وفرحتهم الكبيرة سواء كان في مدينة الفاشر أو الجنينة أو زالنجي أو في نيالة أو في الضئيل أو في الفولة وفي كل هذه المناطق, حقيقة يعني كان في تفاعل كبير جدا من خير المواطنين, ودي بيأكد في أنه كان لهم حقوق, وأنت عارف أنه هي حق بالنسبة لطلابنا الحرم منها في خلال 3 سنوات بأنه ما استطاع فيه ينزل لهذا الامتحان. جد يعني إحنا سعيدين وفخورين بتنفيذ هذا الامتحان, وإحنا منأكد للجميع أنه التعليم لا يتقيد أو ما عنده علاقة بالحروب ولا عنده علاقة بكل علاقة بالسياسة, وإنما له حقوق يجب أن تنفذ بالنسبة للطلاب, وبالتالي يعني في تقديرنا أنه إحنا في حكومة السلام وكمعلمين استجبنا لرداء المواطنين والطلاب, وبالتالي نفذنا هذا الامتحان بكل شفافية وبكل احترافية وبكل مهنية, وهذا الامتحان كلها تم تنفيذه ابتداء من طباعة تأليف الامتحان ومراجعته وطباعته وتاني مراجعته للمرة الثانية, ثم بعد ذلك تغليفه وتطريده, وكلها تمت في داخل مناطق تأسيس, والحمد لله إنه دي بالشكل فخر وإعزاز بالنسبة لنا إحنا كناس معلمين محنيين محترفين لنا القدرة في إنه ننفذ الامتحان بكل احترافية, ونأكد للجميع إنه هذه الامتحانات إن شاء الله لغاية ما تصح وطول النتيجة إن شاء الله ومستعدين أي جهد يراقب هذه الامتحانات وسير عمله نقول له تفضل في هذه مناطقنا وتفضل في أنه تراقب هذه الامتحانات بتتأكد من مدى شفافيته ومدى مهنيته ومدى عدالته وتوزيعه بالنسبة للطلاب في كل المناطق إن شاء الله, ودي أنا حقيقة كمعلمين فخورين بهذا الإنجاز الكبير والرضا من الجمهور ومن أبنائنا الطلاب.
17: أستاذ حافظ, يعني طالعنا في وسائط التواصل الاجتماعي الكثير تحدث حول هذه الامتحانات, أشاروا فيها لأنه هذه الامتحانات تعتبر غير معترف بها, وأنه مستقبل الطلاب الذين جلسوا لهذه الامتحانات مستقبل غير معروف, كيف ترد على هذه الانتقادات؟
18: إحنا والله بنفتكر إنه يعني الزول بيتكلم بهذه الطريقة ما بيستاهل فينا يرد له, إحنا بنتشغل شغلنا شغل عملي, عندنا ناس يعني حرمون من الامتحانات لمدة 3 سنوات, زول زي ده يعني بتقول أخلاقيا ما مفروض يتحدث عن مدى الاعتراف هنا. الاعتراف ده أول خطوة الأولى إنه إحنا كمعلمين اللي درسنا هؤلاء الطلاب والطالبات, الاعتراف بيجي مننا إحنا أولا, إحنا يعني كحكومة هنوفر الجامعات كلها هتفتح إن شاء الله في مقبل الأيام بالنسبة للطلاب دول حتستوعبهم, وكذلك كثير جدا من الدول الصديقة والمحبة للسلام والمقرة في إنه الطلاب يجب أن تعطى حقوقهم, هم إن شاء الله هيكون هنالك منح بالنسبة للطلاب دول في كثير من الدول الصديقة ودول الجوار, إن شاء الله يمشوا بهذه الشهادة وبيواصلوا في دراستهم الجامعية بإذن الله. فبالتالي إحنا بنفتكر إنه الزور اللي بيتكلم بهذه الطريقة بنفتكر إنه كلام غير موضوعي وكلام غير أخلاقي يعني حتى, وبالتالي يعني من ناحية أخلاقية مفروض ما يتكلم, ولا يعني إحنا نسمع هذا الكلام زول بيتكلم بالعبارة دي, لأنه أصلاً إحنا طلبنا المبادرة المجتمعية للخبراء المعلمين والدكاترة وغيرهم لما انطرها مبادرة بالنسبة للناس في تجميع أو توحيد كان شعار السودانيين, إحنا وافقنا على هذه المبادرة واتفقنا مع المبادرة, لكن بكل أسف الناس الآن بتكلم في إنه ما مثلا دي ما معترف به ما غيره, هم رفضوا وكان بيتماطلوا في إنه يلاقوا اللجنة دي وبالتالي رفضوا المسألة, يعني تقرأ نحن نعمل شنو يعني احنا قادرين فينا ننفذ هذا الامتحان، وقادرين فينا هذا الامتحان ان شاء الله بتلقى مشروعيه وبتلقى القدره في انها يعني تنافس على مستوى العالم. انا اكيد لك الكلام ده، ودي انا افتكر انه الان ما عندنا وقت عشان نتناقش في انه دي معترف به ما معترف به، كلام بالنسبه لي ما عنده قيمه. القيمه في انه انهي كيف نمشي لقدام في انه ننفذ هذه الامتحانات ونوفر الجامعات، نفتح الجامعات وكذلك نوفر المنح بالنسبه لطلابنا عشان يواصلوا تعليمهم، واننا عدد كبير جدا من الطلاب كانوا في الجامعات وحتى هذه اللحظه ما ادوهم فرصه في انه يكملوا الامتحانات، يعني في دول في السنه الثالثه وفي دول في السنه الختاميه، في دول سنه اولى قرا كده. فلكل من احنا ملتزمين اخلاقيا في انه نوفر لهم هذه الدراسه ونوفق اوضاعهم ان شاء الله ويواصلوا في هذه الجامعات باذن الله.
17: شكرا لك استاذ،
18: كثر خيرك، شكرا جزيلا.
13: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، وفي إطار استعدادات حكومة تأسيس لتهيئة الجامعات بمناطق سيطرتها للعودة إلى العمل واستقبال الطلاب الجدد، زار وفد يوم الاثنين ضم وزير المالية ووكيل وزارة الحكم الاتحادي وآخرين زاروا جامعة الضعين للإطمئنان على أوضاع الجامعة وجاهزيتها على استئناف العمل. مزيد من التفاصيل مع الدكتور موسى الأمين عضو لجنة مفصولي جامعة الضعين.
19: تقبل جامعة الضعين وفد كبير ومن حكومة تأسيس ممثلة في السيد وزير المالية الاتحادي والسيد وكيل وزارة الحكم المحلي والسيد رئيس الإدارة المدنية والسيد رئيس تحالف قمم وقيادات أمنية وقانونية وسياسية وعسكرية والسيد عضو التحالف الهيئة القيادية بالتأسيس كانوا في زيارة جامعة الضعين كنتيجة يعني الخطوات الجادة والعملية التي تعمل أو تحكي في حكومة التأسيس عليها. يعني والزيارة هي أصلا جات يعني بالتضامن أو بالتنسيق مع الامتحانات الشهادة السودانية ضربة البداية. والمعلوم أنه الواحد من أهداف الزيارة انه حكومه تاسيس دائره تطمئن على اوضاع الجامعه، وما شاء الله يعني وقفوا على الجامعه، ومعروف ان هناك في لجنه بتاعه مفصولين جامعه الضعين، لجنه هي مكونه من اساتذه ومن موظفين، هي بتعمل على يعني حفظ اصول الجامعه وتركات الجامعه، واللجنه يعني جات وقفت على الخطوات دي واطمأنت على الجامعه. ما شاء الله الجامعه فيها 12 كليه، أهم الكليات الموجودة فيها كلية الطب وكلية المختبرات وكلية الإنتاج الحيواني والحاسوب، اطمأنت على المعامل كلها موجودة، اطمأنت على القاعات، على هيئة الجامعة بشكل عام، على البيئة الجامعية، واستمع للإفادات من الأساتذة ومن الموظفين والطلاب أيضا. ومعلوم أنه في تراكم للدفعات يعني نتيجة الحرب دي، معروف أن جامعة الضعين يعني بعد ما تم نقل المراكز الجامعة إلى مراكز في مناطق سيطرة الجيش، يعني الجامعات أغلقت في الفترة دي، ويعني الناس الآن واحد من هدف الزيارة دي إنه الحكومة التأسيس يعني بشكل جاد يعني استمعنا لإفادة من السيد وزير المالية إنه هي بتعمل على إنه الجامعات تفتح إن شاء الله يعني في القريب العاجل. تفتح أول حاجة عشان تفك التراكم بتاع الدفعات القدامى، عندنا دفعات طبعا 2023 2024 2021 2022 أصلا هم مفروض ينتقلوا من سمستر لسمستر، إن شاء الله تناسقنا أو فاكرنا بأنه كيف أنه الناس يقدروا يعني جامعة تستأنف نشاط الأكاديمي، وبنفس الوقت أيضا أنه الجامعة تستقبل الطلاب الجدد من الأسى الآن حاليا هم في الامتحانات. يعني يعني إن شاء الله في رؤية إن شاء الله تشغيلية لجامعة الضعين، خطة عمل إن شاء الله ممتازة أطلعنا عليها السادة في الزيارة واطمأننا عليها تماما، وإن شاء الله دي واحد يمكن تكون من هدف الزيارة، الناس عايزين انه يضيفوا على قطاع الجامعات. يعني الشيء اللي عرفته انا ايضا انه الزيارة دي ما اختصرت فقط على جامعة الضعين، بل يعني شملت كل الجامعات في مناطق السيطرة، يعني الاطمئنان على الوقوف عليها. الحمد لله انه نحن يعني نبشر طلابنا ونبشر مجتمعنا، اصلا معروف ان الجامعات هي يعني جات خدمة المجتمع وخدمة البحث العلمي بجانب التدريس، انه ان شاء الله يعني نحن مستعدين ونستقبل يعني طلابنا الآن ممتحنين، وفي سعة للكلام ده كله وفي تنسيق للكلام ده كله حيتم.
13: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. ومن شرق السودان، دخل إضراب معلمو ولاية كسلة عن العمل والذي تزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد يومه الثالث، وذلك للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات والبدلات. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ سيد تيمبا المتحدث باسم لجنة المعلمين.
15: في السابع اليوم في السابع من يونيو 2026 دخل معلمو ولاية كسلة في إضراب شامل في أكثر من 700 مدرسة، نفذه أكثر من 9000 معلم وتوقفوا عن العمل في محليات الولاية 11 بإضراب مفتوح، وقدرت نسبة الإضراب والتوقف عن العمل بأكثر من 95%. هذا الإضراب سببه أن المعلمين مطالبين بحقوقهم والحفاظ على كرامتهم الإنسانية، إذ أن أعلى مرتب تقاضاه معلم هو 156,000، ما يعادل 40 دولارا مقابل 5,000 في اليوم، وهذه 5,000 لا تفي مواصلات الفرد من البيت إلى المدرسة والعودة، ناهيك عن فطوره والتزاماته الأسرية الأخرى. محليات حلفة ونهر عبرة وريف كسلة وأروما وتلكوك وهامشكوريب نفذت إضرابا ناجحا بنسبة 100%، بالإضافة إلى أن المحليات الشمالية تلكوك وهامشكوريب وريف كسلة وريف أروما لديها أصلا هي مشكلات الميزات والطراحيل، ومن الصعب أن يتم حلها. أما بقية المحليات فقد كسلة والقربة وغيرها نفذ إضراب بنسبة 90%. المعلمون يطالبون بحقوقهم، لديهم مرتب شهر 11 و12 من 23، وعندهم البديل النقدي لأربع سنوات لم يتم صرفه، وعندهم بدل اللبس لأربع سنوات لم يتم صرفه، وعندهم منح الأعياد لأربع سنوات لم يتم صرفه، وعندهم تعديل المرتب في 2025 لم يتم تعديله، والتعديل 2026. الحكومة في ولاية كسلة بدل أن تواجه المشكلة نجدها تقفز إلى الأمام بالوعود السراب التي لا تنفذ كما حصل المرة العام السابق. لذلك نجد أن المعلمون قد وعوا الدرس تماما، ويعني من جرب المجرب كان عقله خرب، وأصبح في حل من الوعود الكواذب. وشكرا جزيلا.
13: نرحب بكم مستمعينا الكرام، ما زلنا في جولة السودان اليوم، حيث اشتكى السودانيين اللاجئين بليبيا من معاناتهم بسبب الاعتقالات والحملات الجارية في ليبيا هذه الأيام. وناشد أحد اللاجئين عبر راديو دبنجا الحكومات في السودان إنها تهيئ سبل العودة الطوعية أو استخراج أوراق تثبت تعذر ذلك بسبب الحرب. مزيد من التفاصيل مع مناشدة هذا اللاجئ.
20: السلام عليكم ورحمة الله، أنا بناشدكم من راديو الدبنجا. نحن في ليبيا بنعانوا معاناة كبيرة جدا، نحن بنعانوا بمعاناة كبيرة جدا بسبب الاعتقالات والحملات الحاصلة. نحن كسودانيين سفارتنا بقول كلام، وفي الواقع يعني الحكومة الليبية بقول كلام، فنحن من هنا نناشد انه يحاولوا ان الحكومات اللي هناك اذا كانت اي حكومة انه يعني بيهتم بمواطنيها اللي موجودين في السودان، اذا كان بيهتم بمواطنيها من هنا نحن نناشدها من راديو الدبنجا انه الصوت لازم تسلم. نحن هنا بنعانوا معاناة، يا يعملون لنا اي طريقة ممكن للرجوع، يا كمان ينظموا لنا هنا ان شاء الله نطلع اي اوراق يثبت لنا نحن كسودانيين لاجئين بنعانوا من وضع الحرب في السودان، ويعني ما بخلينا بنرجو. فالرساله دايرين نسل باي طريقه، يا ريت انه الرساله ده يصل لكل الحكومات. فده مناشدتي، يعني الناس في المعتقلات وما لاقين حتى الاكل ياكلوا زي الناس، يعني في اليوم وجبه واحده، الوجبه واحده ده بيعمل شنو؟ ما بيعمل اي شيء. فعشان كده نحن بنناشد من هنا ان شاء الله الرساله تصلكم، ويعني الناس يحاولوا يناشدوا الحكومة، فنحن تعبانين. يعني الواحد عنده عيال تلقى مفترق من أولاده، يعني بيتقلوا هو وبتركوا أولاده، فأولاد بكونوا في البيت يعني بيعانوا معنا، يعني خروجوا من البيت خايفين.
13: وفي ختام جولتنا مستمعينا الكرام نستعرض معكم التقرير الصادر من منظمة مناصرة ضحايا دارفور يوم الاثنين تحت اسم تقرير حول القصف الجوي في دارفور والذي رصدت فيه المنظمة 42 قصفا جويا وهجوما بطائرة مسيرة في الفترة من شهر 3/2024 ولحد شهر 1/2026 ما أسفر عن مقتل 470 شخصا وإصابة 187 آخرين. وكشفت البيانات الإحصائية التي حللها التقرير عن تباين جغرافي كبير في حدة الضربات الجوية حيث نالت ولاية شمال دارفور النصيب الأكبر وجاءت ولاية جنوب دارفور في المرتبة الثانية في حين توزعت بقية الضربات على ولايات كردفان والجزيرة والسنار. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ آدم موسى المدير التنفيذي لمنظمة مناصرة ضحايا دارفور.
4: تحية لمستمعين إذاعة راديو دبنجة عبر الأثير. حقيقة دشنت منظمة مناصرة ضحايا دارفور 8 يونيو وذلك في العاصمة اليوغندية كمبالا بمقر مؤسسة حقوق الإنسان بمشاركة 25 ممثلين لمنظمات حقوقية وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان. التقرير تناول أثر الهجمات بالطائرات المسيرة على المدنيين والبنى التحتية في دارفور كما يوثق أبرز الانتهاكات المرتبطة بالأسلحة المستخدمة خلال الفترة من مارس 25 وحتى يناير 2026 وفقا لإفادات وشهادات ميدانية وعمليات رصد أجرتها المنظمة بحضور الباحث تجاني الحاج والقانوني آدم راشد. وشهدت الفعالية مشاركة كبيرة من منظمات حقوق الإنسان وكذلك من منظمة ديفندر ومؤسسات يوغندية أخرى. وأكد التقرير أنه يمكن استخدام التقرير من أجل المناصرة وكذلك للمؤسسات الأكاديمية. وكما شدد التقرير على أهمية التحقق الفني المخصص عند التعامل مع الأدلة المتعلقة بالطائرات المسيرة وتحديدا الهجمات والمسؤولية.
13: هذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا جولة السودان اليوم الثلاثاء 9 من شهر 6 سنة 2026. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة وحتى نلتقي في جولة أخرى لكم مني أطيب التحية.

0: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
1: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
0: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى يا اخي ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
1: ده؟ انا ما بتكلم زي يا اخي، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
0: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن بدنا نقري الشفع عليك؟
1: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
0: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
1: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. حنستفيد من كل الكتب، والما عنده حنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
0: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
1: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا، وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
0: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريق. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
1: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي حيكون عندنا مسابقات بذات العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للأسر، وحتى أعمامنا وحبوباتنا الكبار حنخليهم يشاركوا في تعليم أولادنا.
0: يا أخوي أنت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع عدل؟
1: في المسايات يا أخي نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والقيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بدينا الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح أسري وتواصل أجيال يستفيدوا منه أولادنا وبناتنا.
0: والله يسمح لي أقول لك أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم. وأقسم بالله ده كلام جميل، والله أنا معاكم لما بغادي أول حصة متين
1: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
0: أنا اللي حدق الجرس.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
4: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعمل

0: على أول حاجة التوفير بتاعت الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به إنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثه خاصه الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، وزوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحته الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحده من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أول إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا. السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو للعام 2026. سماع ذوي انفجار في قاعدة وادي سيدنا بأم درمان صباح اليوم وارتفاع سحب الدخان جراء هجوم بمسيرة. بيان أمريكي أوروبي يدعم مبادرة اللجنة الخماسية ويحدد إطارا زمنيا في 6 أشهر لإنجاز عملية سياسية تفضي إلى حكومة مدنية. مسعد بولس: الولايات المتحدة تفخر بالانضمام إلى 12 دولة ومنظمة في بيان مشترك حول المسار السياسي للسودان. الإمارات ترحب بالبيان المشترك بشأن السودان وتشيد بجهود الآلية الخماسية في دعم عملية سياسية شاملة. تحالف صمود بيان الخماسية والدول الثمانية يستجيب لتطلعات السودانيين في وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية بشكل عاجل. سكان العاصمة الخرطوم يشتكون من معاناتهم جراء انقطاع خدمات الكهرباء والمياه. تفاقم معاناة المرضى بمستشفى كسلة جراء انقطاع الكهرباء ومولد الكهرباء يحتاج إلى 24 مليون جنيه يوميا. تنسيقية المهنيين والنقابات ترفض مشاركة الحكومة في ورسودان واتحاد النقابات المنحل في اجتماعات منظمة العمل الدولية. تحالف صمود يعرب عن قلقه من حملات التضييق ضد السودانيين في ليبيا. الأمم المتحدة: العنف القبلي بولاية جنوب دارفور يؤدي لمقتل 16 شخص ونزوح ما يقدر بنحو 13500 آخرين. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسير أول رحلة جوية لها بين بورسودان والخرطوم منذ بدء الحرب. المنصة الإقليمية لدعم المنظمات التي تقودها النساء تعلن تضامنها مع النساء والفتيات السودانيات. مشروع أممي لمواجهة الصيد الجائر في السودان و6 دول أخرى. الرئيسان المصري والأريتري يبحثان في القاهرة تطورات الأوضاع في السودان. الجنيه السوداني يشهد انهيار متسارع أمام العملات الأجنبية ويصل إلى 4400 جنيه. المؤتمر السوداني يقول إن قرار وزير التعليم العالي بعودة الجامعات إلى مقارها يفتقر إلى الحد الأدنى من المقومات الموضوعية. طلاب كلية الهندسة بجامعة كسلا ينفذون وقف احتجاجية بعد توقف الدراسة لأكثر من 7 أشهر دون توضيحات كافية. ولاية وسط دارفور تسجل أقل عدد طلاب جالسين لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس بجلوس 85 طالب فقط. مباحث الخرطوم بحري تكشف عن معتقل سري وورشة لتفكيك السيارات يشتبه في استخدامها من قبل ميليشيا مسلحة. إحباط تهريب 24 كيلو جرام من الذهب الخام في ولاية نهر النيل. افتتاح مستشفى محمد الأمين حامد للأطفال في أم درمان بعد إعادة تأهيله عقب الدمار الذي لحق به بسبب الحرب. إجراءات أمنية مشددة لتأمين مباراة الهلال والمريخ غدا الأربعاء. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 9 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. الخماسية وأمريكا ودول أوروبا تعلن حوارا سودانيا لمدة 6 أشهر وترحيب من صموت والكتلة الديمقراطية والإمارات. هجوم بطائرة مسيرة يستهدف أم درمان وتدمير كوبري في غرب دارفور في هجوم بطائرة مسيرة. تغرير حقوقي يرصد مقتل 470 شخص في 42 غارة جوية في دارفور، ومعلمو الخرطوم يمهلون السلطات 48 ساعة لتنفيذ مطالبهم. قبيلتا بني هلبة والسلامات توقعان اتفاقا لوقف العدائيات وتوتر وتعليق للأنشطة الإنسانية في معسكر بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت اللجنة الخماسية وثمانية دول غربية دعمها مسارا مدنيا سريعا ومحددا زمنيا يفضي إلى انتقال مدني في السودان، مشيرة إلى دعمها استعدادات اللجنة الخماسية العاجلة لبدء عملية حوار شاملة وجامعة بقيادة مدنيين سودانيين خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأعربت المجموعة في بيان اطلع عليه عن استعدادها لدعم جهود اللجنة الخماسية لضمان هيكلة هذا الحوار في إطار زمني لمدة 6 أشهر وصولا إلى عملية انتقال تفضي إلى حكومة مدنية مستقلة. وشدت البيان على خلوء العملية من سيطرة أو تأثير أي طرف واستغلالها عن الجماعات المتطرفة، وهددت البيانات باتخاذ تدابير مناسبة ضد من يسعون لتغويض الانتقال المدني. رحب التحالف المدني لقوى الثورة صمود بالبيان المشترك حول المسار السياسي في السودان، وقال الناطق باسم التحالف إن المبادئ التي وردت في البيان المشترك تتسق مع قيم وغايات ثورة ديسمبر المجيدة التي جاءت لوضع نهاية لسلطة المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية وقطع الطريق أمام عقود الحكم العسكري التي أورثت البلاد أزمات متراكمة. وأضافت في هذا الخصوص:
1: هذا البيان يعبر عن تطلعات السودانيات والسودانيين في وقف الحرب، وركز على أهم قضايا هي معالجة الكارثة الإنسانية والتأكيد على عملية التحول المدني الديمقراطي والوصول للسلام المستدام والانتقال. ذكر هذا البيان يجب أن يقوده سلطة مدنية.
0: من جانبها رحبت أمانة الإعلام في الكتلة الديمقراطية بالبيان المشترك الصادر أمس عن شركاء السودان الإقليميين والدوليين، وقالت إنه يمثل دفعة مهمة لجهود إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة تفضي إلى انتقال مدني مستدام. وأكدت الكتلة ضرورة إطلاق عملية سياسية سودانية شاملة تستوعب كافة القوى المدنية والسياسية والمجتمعية دون إقصاء. وأضاف مبارك أردول في هذا الخصوص:
2: أغلب دول العالم وكل دول العالم عبر الأمم المتحدة عبر كل الدول الأفريقية عبر الاتحاد الأفريقي، كل الدول العربية عبر جامعة الدول العربية، كل الدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كلهم وقفوا مع هذا الأمر ودعموه بشدة يعني. وهذا هو نصف الكرة الأرضية دعمت الجهود التي قمنا بها ونحن فخورون بذلك. يجب أن نتقدم إلى الأمام ويجب أن ندعم مسألة إنهاء الحرب في السودان.
0: وعلى الصعيد الدولي رحبت دولة الإمارات بالبيان المشترك بشأن السودان وجهود الآلية الخماسية في دعم عملية سياسية شاملة، وأعلنت دعمها لكافة المساعي الهادفة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار بما يضمن حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية. من جانبه أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ضرورة إطلاق مسار سياسي بملكية سودانية خالصة لوضع حد للصراع، كما شدد على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية كخطوة تمهيدية نحو وقف مستدام لإطلاق النار ورفض أي كيانات موازية. كشف شهود عيان عن سماع دوي انفجارات في قاعدة وادي سيدنا العسكرية شمال أم درمان وارتفاع سحب الدخان إثر استهدافها بطائرة مسيرة فجر اليوم الثلاثاء، وأشارت مصادر عسكرية إلى تحليق طائرة مسيرة في أجواء الخرطوم، مؤكدة أن الدفاعات الأرضية تصدت لها وتمكنت من إصغاطها، فيما تداوى الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا للصواريخ التي جرى إطلاقها، بينما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل ضابط برتبة فريق. استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش كوبري أردمتا في حي النسيم بولاية غرب دارفور الجنينة فجر اليوم، وأفاد شهود عيان أن الاستهداف أدى إلى تدمير الكوبري الذي يربط مدينة الجنينة وأردمتا. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
3: تم ضرب كوبري أردمتا.
0: رصدت منظمة مناصرة ضحايا دارفور 42 غصفا جويا وهجوما بطائرة مسيرة في الفترة من مارس 2024 إلى يناير 2026، ما أسفر عن مقتل 470 شخص وإصابة 187 آخرين. وأشارت في تقرير إلى أن ولاية شمال دارفور تعرضت لنحو 61% من إجمالي الغارات الجوية المسجلة، ونفذت القوات المسلحة 87% من هذه الهجمات التي شملت استهدافا مباشرا وممنهجا للمرافق الحيوية مثل المستشفيات والمدارس ومصادر المياه. وأضاف آدم موسى أوباما المدير التنفيذي للمنظمة في هذا الخصوص:
4: وشهدت الفعالية مشاركة كبيرة من منظمات حقوق الإنسان وكذلك من منظمة ديفندر ومؤسسات يوغندية أخرى. وأكد التقرير أنه يمكن استخدام التقرير من أجل المناصرة وكذلك للمؤسسات الأكاديمية.
0: وقعت قبيلتا بني هلبة والسلامات بمحلية كابوم بولاية جنوب دارفور اتفاقا لوقف العدائيات بين الطرفين برعاية حملة الظواهر السالبة والتفلتات الأمنية التابعة لقوات الدعم السريع. وبحسب مصادر محلية فإن قائد الحملة العميد محمد آدم البنجوس دعا الطرفين إلى الالتزام ببنود الاتفاق وتعزيز الأمن والاستقرار ونبذ خطاب الكراهية، فيما أكدت الإدارات الأهلية للقبيلتين التزامها بتنفيذ الاتفاق والعمل على ترسيخ التعايش السلمي وفتح صفحة جديدة نحو الاستقرار والسلم المجتمعي بالمنطقة. شهد معسكر فرشنغا للاجئين السودانيين بشرق تشاد توترا وتعليقا للأنشطة الإنسانية إثر العثور على هاتف قتيل بحوز الطفل لاجئ في المعسكر يوم أمس. وقال لاجئ من المعسكر إن أحد المواطنين التشاديين كان قد قتل قبل نحو شهر ونهب الجاني دراجة الضحية ولاذ بالفرار، وأشار إلى عثور طفل على الهاتف في مسرح الحادث وشحنه وفتحه واللعب به، ما أدى إلى القبض عليه بواسطة الشرطة والشروع في التحقيقات اللازمة. حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان من تصاعد مقلق في معدلات الإصابات بالأمراض الوبائية في عدد من ولايات السودان، مؤكدة تسجيل مئات الإصابات بحمى الضنك والحصبة والملاريا والسل وسط تدهور الخدمات الصحية وانعدام حملات التطعيم وتردي الأوضاع البيئية. وقالت عضو اللجنة وأخصائية الباطنية والأوبئة الدكتورة أديبة إبراهيم السيد لراديو دبنجا إن ولايات دارفور تشهد تفشيا متزايدا للحصبة والسعال الديكي والسل، وفي الولاية الشمالية حذرت من تزايد حالات الإصابة بحمى الضنك. سلمت لجان المعلمين السودانيين بمحليات ولاية الخرطوم اليوم الثلاثاء مذكرة إلى حكومة ولاية الخرطوم تحمل 6 مطالب، وأمهلت السلطات 48 ساعة للاستجابة ملوحة بخيارات أخرى. وطالبت اللجان برفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 جنيه إلى 480,000 جنيه سوداني وصرف جميع المتأخرات المالية المتراكمة منذ اندلاع الحرب والالتزام بصرف المرتبات شهريا في موعد أقصاه اليوم الخامس من كل شهر، إلى جانب صرف فروقات تعديل الأجور للفترة من يناير إلى مايو 2026. وأضاف سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين في هذا الخصوص:
5: بها 6 مطالب، أبرز رفع الحد الأدنى للأجور إلى 216 ألف جنيه، وكذلك دفع جميع الاستحقاقات وتسديد المرتبات في فترة أقصاها الخامس من كل شهر والتزام الدولة.
0: وفي شرق السودان أعلنت اللجنة المعلمين بولاية كسلا استمرار الإضراب والإغلاق التام للمدارس حتى يوم غدا الخميس، وأوضحت أن اللجنة العليا للإضراب ستجتمع مع مناديب الولايات وممثلي المدارس لتقييم الموقف العام وإعلان القرار الخاص بالأسبوع القادم في ضوء المستجدات. وأضاف سيد تنبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلة في هذا الخصوص:
6: المحليات الشمالية الكوك وهمشكوريب وريف كسلة وريف أروما لديها أصلا هي مشكلات الميزات والطراحيل، ومن الصعب أن يتم حلها. أما بقية المحليات فقد كسلة والقربة وغيرها نفذ إضراب بنسبة 90%.
0: تتواصل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة التأسيس لليوم الثالث على التوالي. وقال كبير المراقبين في محلية رهيد البردي أحمد عوط لراديو دبنجا إن 142 طالبا وطالبة يتوزعون على المساقين العلمي والأدبي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مركز رهيد البردي مشتركة به 142 طالب وطالبة يتوزعون على المساقين العلمي والأدبي. كل الأمور وكل الأشياء مرتبة تماما وما في أي عوائق لحد الآن.
0: في شمال دارفور قال الطالبات من كتم يجلسنا لامتحانات الشهادة في الفاشر إن الجهات المعنية وفرت الماء والغذاء والإيواء للطلاب والطالبات، وأكدنا أن الامتحانات تسير بشكل جيد. وأضاف التلميذة في هذا الخصوص:
8: والله يعني الطعام ما قصر علينا، يعني يضون الأكل والملابس والمسكن برضو كلنا قاعدين تمامين، يعني ما قصرونا في كل شيء، يعني وجبتين شاي الصباح ويعني المهم والجبن، المهم ما قصرونا في كل شيء يعني الحمد لله، والموية متوفرة الحمد لله والله، والكهرباء الليل ونحار. يعني
0: جلس الطلاب وطالبات الشهادة الثانوية السودانيون الذين يدرسون بمعسكرات اللاجئين السودانيين في شرق تشاد أمس لامتحانات الشهادة الثانوية التشادية المعروفة بالبيكالوريا في عدد من المراكز. وأوضح أحد اللاجئين أن الطلاب جلسوا في 8 مراكز بمعسكرات اللاجئين، بينما لا يزال مصير جلوس طلاب الشهادة الثانوية السودانية لهذا العام في تشاد غامضا على الرغم من التطمينات من السلطات السودانية. زار وفد من حكومة تأسيس برئاسة وزير المالية الاتحادي مقر جامعة الضعين إيزانا باستئناف النشاط الأكاديمي وفتح الجامعة أمام الطلاب في القريب العاجل. وأكدت إدارة الجامعة خلال اجتماعها مع الوفد جاهزيتها لاستئناف الدراسة والأنشطة الأكاديمية والمناشط المصاحبة الأخرى. وأضاف الدكتور موسى الأمين رئيس لجنة مفصولي جامعة الضعين:
9: يعني الزيارة هي أصلا جات يعني بالتضامن وبالتنسيق مع الامتحانات الشهادة السودانية ضربة البداية، والمعلوم أنه الواحد من أهداف الزيارة إنه حكومة تأسيس دائرة تطمئن على أوضاع الجامعة، وما شاء الله يعني وقفوا على الجامعة، ومعروف إن هناك في لجنة بتاعت مفصولين جامعة الضعين، لجنة هي مكونة من أساتذة ومن موظفين هي بتعمل على يعني حفظ أصول الجامعة وتركات الجامعة.
0: من جهة أخرى استأنفت جامعة نيالا نشاطها الأكاديمي من مقرها المؤقت بجامعة النيلين في الخرطوم، وأشرف مدير الجامعة على انطلاق امتحانات كلية العلوم البيطرية. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر عناصر قوات الدعم السريع بقتل المواطن أبو خير ونقليه داخل منزلهم قرب منطقة حاج سليمان بمحلية ودبندا غرب كردفان بعد رفضهم تسليمه شوال تقاوى أي فول سوداني بالقوة. كما اتهمت الغرفة قوات الدعم السريع بنهب سوق منطقة بياط بمحلية النهود. وأضاف المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
10: قامت قوة التابعة لقوات الدعم السريع بعدد 10 عرب اغتالية بمداهمة سوق منطقة بياض التابع لمحلية النهود. قامت بتجريد عناصرها المتواجدين لحراسة السوق في هذه المنطقة من أسلحتهم، ومن ثم انهارت عليهم بالضرب المبرح بالسياط، ومن بعد ذلك قامت بسرقة السوق بأكمله.
0: أعلنت تنسيقية المهنيين والنقابات رفضها مشاركة ممثلي الحكومة في بورسودان إلى جانب ممثلي اتحاد نقابة عمال السودان المرتبط بالنظام السابق في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد تحت مظلة منظمة العمل الدولية. واعتبرت التنسيقية المشاركة محاولة جديدة لتزييف إرادة العاملين والعاملات في السودان وأعربت عن أسفها لسماح منظمة العمل الدولية بمشاركة هذه الأطراف. من جانبه قال الخبير النقابي محجوب كناري إن اتحاد نقابة العمال غير الشرعي ولم يأتي عبر انتخابات من جمعيته العمومية، ووصف تمثيله في المؤتمر بأنه غير سليم، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: وبالمعايير الدولية للعمل النقابي الاتحاد ده ما شرعي لأنه ما جاب انتخابات في البداية، ولأنه دورة النقابية انتهت، ده اثنين، ولأنه تم حله، ولأنه تم تعيينه برضو بواسطة الحكومة ما بواسطة جمعيات عمومية، لا الاتحاد ولا النقابات العامة. فبالتالي المسألة بتاعت إنه يمثل العمال السودانيين دي مسألة غير قانونية وغير شرعية.
0: الخبر الأخير في النشرة: حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموت من تزايد التقارير المتعلقة بحملات الملاحقة والتوقيف والاعتقالات التي يتعرض لها لاجئون ومهاجرون سودانيون في عدد من المناطق الليبية، إلى جانب تصاعد خطاب الكراهية والتحريض ضد السودانيين الفارين من الحرب. ومن جهتهم جدت لاجئون سودانيون في ليبيا مطالبة الحكومة السودانية بالتدخل. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
2: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جنائية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت انها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المهندس حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفاف. فنستمع للأستاذ المهندس حضرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفة ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالبا في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفة وضد منيب تم شطب هذه البلاغات. بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش انتهاك، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، هو لديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني أن لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني، وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق للفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب، وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث، الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة. دنيا

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: Rádio da Manhã.
1: Adeua.
2: أهلا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة نحن في هذه الحلقة يعني نريد أن نلقي بعض الظلال أو نتوقف عند اليوم العالمي للبيئة. والبيئة يعني أصبحت محيط عالمي مثار اهتمام الدول والشعوب والحكومات والمنظمات. ونحن في هذه الحلقة حقيقة يسرنا أن نستضيف الأستاذة والمهتمة والخبيرة في مجال البيئة والتنمية المستدامة، والأستاذة خالدة أبو زيد. يعني عندها جهود ضخمة جدا وعندها جهود جبارة في مجال التوعية بأهمية حماية الموارد البيئية والموارد الطبيعية. ونحن في اليوم العالمي للبيئة حقيقة اتصلنا عليها على عجل لنتحدث إليها واسترقنا من وقتها وقدمنا لها بعض الأسئلة والاستفسارات وكده. أستاذة خالد أهلا بك.
3: يا مرحب بك، يا مرحب براديو دنيا دبنجة، ونحن نتباحث عن هموم الأرض يعني والناس في زمن يعني تحصل به الأمواج زي ما بقوله، أمواج الحروب اللي بتدمر كل الحياة يعني على الأرض.
2: أستاذة لو سألناك سؤال استهلالي كده، يعني شنو أهمية الاحتفال باليوم العالمي للبيئة والمغزى والرسالة الأساسية اللي بيحملها هذا اليوم من حيث المضامين ومن حيث التدابير؟ يعني
3: بعد الحرب العالمية الثانية والتدمير اللي حصل على كل المواد والمنظومة الطبيعية، والناس وقفت وقفة يعني في سنة 72 في السويد تم اتخاذ القرار بأنه لابد من الاهتمام بالأرض البيئة بالتحديد. ومنذ ذلك الحين الأمم المتحدة طلعت قرار بأنه الاحتفال باليوم العالمي للبيئة يوم 5 يونيو، باعتبار أنه ده كان ضمن المؤتمر بتاع ستوكهولم. ومن ذلك الحين سنة 72 وإلى الآن العالم بيحتفل بالبيئة، بالرغم أنه لازالت هي محتاجة منا الكثير، بالذات مع تغير المناخ وأثاره المختلفة اللي أصبحت بشكل هاجس لكل المهتمين بقضايا البيئة والأرض يعني وقضايا الإنسان. فأصبحت المخاوف متزايدة يعني، وأصبح الإنسان في مشكلة في فقدان يعني المتتالي للموائل والنظم الطبيعية والتنوع الحيوي يعني. فبالتالي مهم جدا إنه الناس تعي لرفع الوعي على المستويات الرأسية والأفقية، لأن برضو المستوى الأفقي بيهمنا جدا، المجتمعات والناس البسيطين هم أكثر دراية مننا بأهمية الأرض، لأنه هم منتجين وهي بتمثل اليوم الروح بتاعت الحياة. وبالنسبة لمتخذين القرار لابد أن يفهموا وياوين ودي مسؤولية عظيمة جدا، إنك أنت لابد أن تحافظ على الإرث الطبيعي الحبان اللي هو ربنا. فمنذ اليوم العالمي للبيئة هو يوم لليقظة، ليقظة الإنسان، وما يصبح جهول وظلوم لنفسه في إنه يمارس كل الدمار اللي في النهاية حيصفق وهي خاوية على عروشها الطير، يعني ما حيلقى ولا حاجة يعني. السودان كمثال يعني الآن.
2: طيب أستاذة نحن الآن ندخل مباشرة في التحديات البيئية اللي بتواجه المجتمع الإنساني بأكمله يعني، وبعد ذلك نتناول السودان كنموذج لمجتمع بيئي، والبيئة بتاعته الآن هي أيضا يعني تحتاج إلى المناداة وتحتاج إلى الوقوف.
3: إذا كان العالم كله عنده تحديات جسام، فالسودان عنده تحديات عظيمة جدا يعني متزايدة. إذا كان بفعل تغير المناخ واللي هو ناتج أصلا من فعل الإنسان، من تدهور في الأراضي والتصحر وشح المياه الجوفية وفقدان للتنوع الحيوي في السودان، وكل هذه التحديات يعني أصبحت يعني متزايدة بسبب الحروب اللي هي إذا كان إحنا من 56 في حروب يعني متصلة يعني غير منفصلة، فبالتالي نحن في حالة بتاعة تدهور مريع وبالذات للإنسان، لأن الناس حتى النزوح ده بغير شكل البيئات، لأنك أنت لما تنزح من منطقة لمنطقة أخرى بتجي لبيئة جديدة أنت ما بتعرف تتعامل معها، فبالتالي ممكن تكون مؤثر سلبي عليها بسبب الضغط للإحتياجات المختلفة. فنحن حقيقي أمام تحديات عظيمة وجسيمة جدا، الانتهاء التام من الغطاء النباتي، تم الحيوانات الوحشية، تم صيدها، حتى الحيوانات الدوميستيك يعني الأليفة دي أو الثروة الحيوانية، شفنا شاهدنا في بركة واحدة في منطقة درديب قرابة 30 من الأنعام تم قتلها بسبب السيانايد وكده. فبالتالي نحن بنواجه في الظروف العظيمة دي

0: ثاني، لأنه بيبقى بعدك مستقبل الأجيال القادمة مهدد جدا في إنه يكون موجود يعني. فالبيئة هي الإنسان في الأساس، ربنا يعني ما خلق غيره.
1: أستاذة، هل البيئة هي اللي قاعدة تدفع ثمن هذه الحروبات وهذه الصراعات؟ البيئة هي اللي بتدفع الثمن؟ البيئة هي الضحية الأولى لهذه التجاوزات الإنسانية؟
0: طبعا ما في شك، باعتبار أنه هي الحرب ما هي بتقوم على الأرض، والأرض هي البيئة اللي هي بيئة إنسانة.
1: الحرب حتى كان قامت في السماء برضو، كان قامت في الفضاء برضو، ما بدمر البيئة بتاعت الفضاء.
0: أيوة ما أنت في تلوث بيجي هنا، في تلوث إشعاعي إذا كانت في السماء، وفي تلوث بمواد كيماوية، في تلوث غيره برضو بأثر على الأرض والإنسان والحجر. يعني أصلا غابة الصمت اللي اختفت في 3 أيام فقط، غابة السنار، مناطق الدمازين كلها مهددة، كردفان، دارفور طبعا أصبحت يعني معظم القابات القيمة جدا انتهت تقريبا. فنحن أمام واقع مريض يعني، محتاج مننا حقيقي ليقظة حقيقية ولضمائر مسؤولة ولوعي يعني يشمل الصغير والكبير، لأنه أنا في النهاية برضو مسؤول.
1: أستاذة، ده بجرنا طوالي مباشرة أو بلقي بالظلال على يعني جزء من المسؤوليات المجتمعية، وخاصة يعني مسؤولية الأفراد والمجتمعات من خلال الممارسة اليومية. هل يمكن أن يكون عندهم مساهمة فعلا في حماية البيئة، ولا أصلا هي مسؤولية الدولة وكده وبالقوانين وبالدساتير وكده؟ يعني هل الأفراد عندهم دور في حماية البيئة؟
0: طبعا في قرية اسمها أمدريها في جنوب كردستان. القرية دي نفس القرية من في إطار الأوفي بتاعهم، إنهم بيحموا الغابة بتاعتهم. إذا جزوا القرعة شجرة بيقوم يمسكوه لمدة سنة كاملة عشان يزرع 20 شجرة يعني، عرفت كيف؟ فهناك القانون العرفي مطبق لدرجة إنه القابة بتاعتهم بتعتبر القابة الوحيدة الهيلثي يعني ذات صحة جيدة جدا في المنطقة دي، وبينتجوا أفضل أنواع التبلدي في السودان يعني. فبالتالي الفرد مؤثر جدا، ما هي الحياة بتبتدي من الفرد وتصل للجماعة، فبالتالي كلنا مسؤولون وكلنا راعي تجاه مسؤوليته يعني، بيبتدي من البيت والفرد اللي في البيت، يصل للشارع، المدرسة، الجامعة، المكتب، المتخذ القرار، فهي سلسلة متصلة مع بعضها البعض. فإذا انفرض فيها العقد بالتالي بيحصل جهدها.
1: الوعي العام ده تفتكري مسؤولية منو يعني؟ هل مسؤولية المؤسسات التعليمية والإعلامية، ولا لو حتى نحن دارين نعمل حشد ونعمل تعبئة لقضايا البيئة وقضايا الحفاظ عليها، هل المؤسسات دي الآن هي تقدر كده؟ وصف لنا الأدوات شنو اللي ممكن نستخدمها.
0: والله شوف، المؤسسات التعليمية والتربوية بالذات المراحل تحت الأساس بتلعب دور كبير جدا. فإذا كان المعلمين هم يقتصين زوايا كامل بأهمية إدارة مواردهم الطبيعية، وعندهم مفهوم الحكم الرشيد في إدارة الموارد، فممكن يوصلوا المسج دي للأطفال بشكل مباشر، بالتالي الطفل بنقولها للمجتمع. ممكن برضو دور الإعلام أصبح يعني بيلعب دور مؤثر جدا يعني في تغيير حتى الدول، قيام الحروب كل حاجة. فبالتالي ليه وهي نستخدم الإعلام إحنا في توجيه رسائل متكررة للناس، ومنظمات المجتمع المدني يعني بتلعب دور كبير جدا، المؤسسات ذات الصلة اللي عندها علاقة، إذا كانت هيئة القوم للقابات، إذا كانت المجلس الأعلى للبيئة، إذا كانت المؤسسات الشرطية بالمناسبة، الأئمة في الجوامع، فدي كلها ممكن تلعب دور كبير. الموسيقيين، الفنانين التشكيليين، احنا قبل كده عملنا معارض للفنانين التشكيليين عن أهمية حماية البيئة. فكل زور هنا عنده دور وبيلعب، وممكن يكون مؤثر جدا، ولكل فئة أنت ممكن تستخدم وسائل معينة ومحددة يعني. فأنت مثلا للأطفال ممكن تستخدم الرسم والمزيكا وكده، والعرض والأفلام، زي أفلام الكرتون دي ممكن تتحول منها رسالة، زي البلطية اللي كان عملها الجعيلي في قناته هارموني، فكان عمل

0: رسالة جميلة جدا عن البلطية السمكة دي، وأنا أتذكر كنت بشاهدها مع أولادي يعني. فدي يعني حتة أنا بفتكر إنها ممكن الناس ياخدوها على كل فئة، أنت يا نوع من الرسائل عايز توصلها بيا طريقة. فزي ما قلت لك إذا كان الإعلام
1: أنا أفتكر حديث جميل وكشيق وكده. وأنا مبارح قريت لدكتور عبد الله الرايح حساس، محمد حساس، كتب أنه في ندوة مهمة جدا ستقام في العين، والندوة دي يعني بقيادتها أو قيداها الأستاذة لمياء شمت. الندوة دي بتتكلم عن المفردات البيئية في الأغنية السودانية،
0: نعم
1: المفردات البيئية في الأغنية السودانية. أفتكر ديوان الغناء السوداني يعني مليان ومكتظ بإشارات كثيرة جدا حول البيئة وكده. وإنت برضو عندك تجربة، يعني زمان إحنا في المدارس الأولية بنقول هاتي هاتي يا نخلاتي، إنت عندك
0: ايوه
1: تجربة
0: نعم
1: مع الأستاذ عبد الوهاب هلاوي
0: نعم
1: كده. أختم لنا الحتة دي بإضاءة جميلة كده عن الثقافة وتأثيرها في حماية البيئة وتجربتك مع الشاعر هلاوي.
0: والله هو التجربة كانت ضمن برنامج بتاع مشروع خاص بالتدهور الحاصل اللي هو عن اللي هو بسموه خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة تدهور الغابات، وكان بمول البنك الدولي. فكان واحدة من الأنشطة بتاعته إنه نحن أنتجنا أغنية، الأغنية دي موجهة للكبير والصغير، اللي هي هاتي هاتي يا شجرات، هاتي هاتي يا نخلاتي، أقصد يا غاباتي، شعبا غابة شعبا صحراء. ولحن لنا شريف سرحبيل، والأداء كان لفرقة عقد الجلاد. الكلام ده كان سنة 2018، وتعتبر الأغنية دي أصبحت أيقونة لمشروع بتاع البرنامج بتاع خفض الانبعاثات في أفريقيا، لدرجة أصبحت إنه في كل مؤتمر لازم إنها تشغل الأغنية دي، وهي بتعتبر ضمن المشاريع بتاعت اللي هو المنظمة اللي أنا شغال فيها، منظمة سوي السودان للتنمية والمساعدات الإنسانية.
1: والله أستاذ أنا سعيد جدا بهذا اللقاء الخفيف الظريف، وحقيقة اليوم العالمي للبيئة يعني بلقي بالظلال وبيضاعف من مهمة الباحثين ومهمة الناشطين والمهتمين بقضايا البيئة في العالم. والسودان كواحدة من الدول يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني حباها بفضاء بيئي كان من الفضاءات البكر في العالم، وبدءا بالنيل أبونا وبدءا بالصحراء وبالغابات، وغابات يعني طالما يعني الناس غنوا لغابات أفريقيا وخط الاستواء، وغنوا للحظائر الجميلة من رهيد البرد لوحة ومن مريد السمحة طرحة. وحقيقة أنت يا نيل ويا سليل الفراديس. نعم نحن حقيقة أنا سعيد جدا بهذا اللقاء الجميل وشكرا لك. لو عندك كلمة أخيرة في ثانية يعني.
0: طيب أنا يعني رسالتي بقول إنه يعني إعادة إعمار السودان ما بتعني إعادة بناء الطرق والمباني فقط، بل تعني أيضا استعادة العلاقة بين الإنسان والأرض، بين التنمية وحماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية المختلفة، بحين نحمي الغابات والمياه والتنوع الحي، إننا نحمي مستقبل الإنسان نفسه. فأتمنى أن نقف وقفة ولننظر إحنا ربنا حبانا بتنوع يعني عظيم جدا، فنحتاج إننا يعني أن نصونه. شكرا لكم.
1: شكرا جزيلا أستاذة، شكرا جزيلا. مستمعي الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 9 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. الخماسية وأمريكا ودول أوروبا تعلن حوارا سودانيا لمدة 6 أشهر وترحيب من صموت والكتلة الديمقراطية والإمارات. هجوم بطائرة مسيرة يستهدف أم درمان وتدمير كوبري في غرب دارفور في هجوم بطائرة مسيرة. تغرير حقوقي يرصد مقتل 470 شخص في 42 غارة جوية في دارفور، ومعلمو الخرطوم يمهلون السلطات 48 ساعة لتنفيذ مطالبهم. قبيلتا بني هلبة والسلامات توقعان اتفاقا لوقف العدائيات وتوتر وتعليق للأنشطة الإنسانية في معسكر بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت اللجنة الخماسية وثمانية دول غربية دعمها مسارا مدنيا سريعا ومحددا زمنيا يفضي إلى انتقال مدني في السودان، مشيرة إلى دعمها استعدادات اللجنة الخماسية العاجلة لبدء عملية حوار شاملة وجامعة بقيادة مدنيين سودانيين خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأعربت المجموعة في بيان اطلع عليه عن استعدادها لدعم جهود اللجنة الخماسية لضمان هيكلة هذا الحوار في إطار زمني لمدة 6 أشهر وصولا إلى عملية انتقال تفضي إلى حكومة مدنية مستقلة. وشدد البيان على خلو العملية من سيطرة أو تأثير أي طرف واستغلالها عن الجماعات المتطرفة، وهددت البيانات باتخاذ تدابير مناسبة ضد من يسعون لتغويض الانتقال المدني. رحب التحالف المدني لقوى الثورة صمود بالبيان المشترك حول المسار السياسي في السودان، وقال الناطق باسم التحالف إن المبادئ التي وردت في البيان المشترك تتسق مع قيم وغايات ثورة ديسمبر المجيدة التي جاءت لوضع نهاية لسلطة المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية وقطع الطريق أمام عقود الحكم العسكري التي أورثت البلاد أزمات متراكمة. وأضافت في هذا الخصوص:
1: هذا البيان يعبر عن تطلعات السودانيات والسودانيين في وقف الحرب، وركز على أهم قضايا هي معالجة الكارثة الإنسانية والتأكيد على عملية التحول المدني الديمقراطي والوصول للسلام المستدام والانتقال. ذكر هذا البيان يجب أن يقوده سلطة مدنية.
0: من جانبها رحبت أمانة الإعلام في الكتلة الديمقراطية بالبيان المشترك الصادر أمس عن شركاء السودان الإقليميين والدوليين، وقالت إنه يمثل دفعة مهمة لجهود إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة تفضي إلى انتقال مدني مستدام. وأكدت الكتلة ضرورة إطلاق عملية سياسية سودانية شاملة تستوعب كافة القوى المدنية والسياسية والمجتمعية دون إقصاء. وأضاف مبارك أردول في هذا الخصوص:
2: أغلب دول العالم وكل دول العالم عبر الأمم المتحدة وعبر كل الدول الأفريقية عبر الاتحاد الأفريقي، كل الدول العربية عبر جامعة الدول العربية، كل الدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كلهم وقفوا مع هذا الأمر ودعموه بشدة يعني. وهذا هو نصف الكرة الأرضية دعمت الجهود التي قمنا بها ونحن فخورون بذلك. يجب أن نتقدم إلى الأمام ويجب أن ندعم مسألة إنهاء الحرب في السودان.
0: وعلى الصعيد الدولي رحبت دولة الإمارات بالبيان المشترك بشأن السودان وجهود الآلية الخماسية في دعم عملية سياسية شاملة، وأعلنت دعمها لكافة المساعي الهادفة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار بما يضمن حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية. من جانبه أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ضرورة إطلاق مسار سياسي بملكية سودانية خالصة لوضع حد للصراع، كما شدد على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية كخطوة تمهيدية نحو وقف مستدام لإطلاق النار ورفض أي كيانات موازية. كشف شهود عيان عن سماع دوي انفجارات في قاعدة وادي سيدنا العسكرية شمال أم درمان وارتفاع سحب الدخان إثر استهدافها بطائرة مسيرة فجر اليوم الثلاثاء. وأشارت مصادر عسكرية إلى تحليق طائرة مسيرة في أجواء الخرطوم، مؤكدة أن الدفاعات الأرضية تصدت لها وتمكنت من إصغاطها، فيما تداوى الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا للصواريخ التي جرى إطلاقها، بينما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل ضابط برتبة فريق. استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش كوبري أردمتا في حي النسيم بولاية غرب دارفور الجنينة فجر اليوم، وأفاد شهود عيان أن الاستهداف أدى إلى تدمير الكوبري الذي يربط مدينة الجنينة وأردمتا. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
3: تم ضرب كوبري أردمتا.
0: رصدت منظمة مناصرة ضحايا دارفور 42 غصفا جويا وهجوما بطائرة مسيرة في الفترة من مارس 2024 إلى يناير 2026، ما أسفر عن مقتل 470 شخص وإصابة 187 آخرين. وأشارت في تقرير إلى أن ولاية شمال دارفور تعرضت لنحو 61% من إجمالي الغارات الجوية المسجلة، ونفذت القوات المسلحة 87% من هذه الهجمات التي شملت استهدافا مباشرا وممنهجا للمرافق الحيوية مثل المستشفيات والمدارس ومصادر المياه. وأضاف آدم موسى أوباما المدير التنفيذي للمنظمة في هذا الخصوص:
4: وشهدت الفعالية مشاركة كبيرة من منظمات حقوق الإنسان وكذلك من منظمة ديفندر ومؤسسات يوغندية أخرى. وأكد التقرير أنه يمكن استخدام التقرير من أجل المناصرة وكذلك للمؤسسات الأكاديمية.
0: وقعت قبيلتا بني هلبة والسلامات بمحلية كابوم بولاية جنوب دارفور اتفاقا لوقف العدائيات بين الطرفين برعاية حملة الظواهر السالبة والتفلتات الأمنية التابعة لقوات الدعم السريع. وبحسب مصادر محلية فإن قائد الحملة العميد محمد آدم البنجوس دعا الطرفين إلى الالتزام ببنود الاتفاق وتعزيز الأمن والاستقرار ونبذ خطاب الكراهية، فيما أكدت الإدارات الأهلية للقبيلتين التزامها بتنفيذ الاتفاق والعمل على ترسيخ التعايش السلمي وفتح صفحة جديدة نحو الاستقرار والسلم المجتمعي بالمنطقة. شهد معسكر فرشنغا للاجئين السودانيين بشرق تشاد توترا وتعليقا للأنشطة الإنسانية إثر العثور على هاتف قتيل بحوز الطفل لاجئ في المعسكر يوم أمس. وقال لاجئ من المعسكر إن أحد المواطنين التشاديين كان قد قتل قبل نحو شهر ونهب الجاني دراجة الضحية ولاذ بالفرار، وأشار إلى عثور طفل على الهاتف في مسرح الحادث وشحنه وفتحه واللعب به، ما أدى إلى القبض عليه بواسطة الشرطة والشروع في التحقيقات اللازمة. حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان من تصاعد مقلق في معدلات الإصابات بالأمراض الوبائية في عدد من ولايات السودان، مؤكدة تسجيل مئات الإصابات بحمى الضنك والحصبة والملاريا والسل وسط تدهور الخدمات الصحية وانعدام حملات التطعيم وتردي الأوضاع البيئية. وقالت عضو اللجنة وأخصائية الباطنية والأوبئة الدكتورة أديبة إبراهيم السيد لراديو دبنجا إن ولايات دارفور تشهد تفشيا متزايدا للحصبة والسعال الديكي والسل، وفي الولاية الشمالية حذرت من تزايد حالات الإصابة بحمى الضنك. سلمت لجان المعلمين السودانيين بمحليات ولاية الخرطوم اليوم الثلاثاء مذكرة إلى حكومة ولاية الخرطوم تحمل 6 مطالب، وأمهلت السلطات 48 ساعة للاستجابة ملوحة بخيارات أخرى. وطالبت اللجان برفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 جنيه إلى 480,000 جنيه سوداني وصرف جميع المتأخرات المالية المتراكمة منذ اندلاع الحرب والالتزام بصرف المرتبات شهريا في موعد أقصاه اليوم الخامس من كل شهر، إلى جانب صرف فروقات تعديل الأجور للفترة من يناير إلى مايو 2026. وأضاف سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين في هذا الخصوص:
5: بها 6 مطالب، أبرز رفع الحد الأدنى للأجور إلى 216 ألف جنيه، وكذلك دفع جميع الاستحقاقات وتسديد المرتبات في فترة أقصاها الخامس من كل شهر والتزام الدولة.
0: وفي شرق السودان أعلنت اللجنة المعلمين بولاية كسلا استمرار الإضراب والإغلاق التام للمدارس حتى يوم غدا الخميس، وأوضحت أن اللجنة العليا للإضراب ستجتمع مع مناديب الولايات وممثلي المدارس لتقييم الموقف العام وإعلان القرار الخاص بالأسبوع القادم في ضوء المستجدات. وأضاف سيد تنبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلة في هذا الخصوص:
6: المحليات الشمالية الكوك وهمشكوريب وريف كسلة وريف أروما لديها أصلا هي مشكلات الميزات والطراحيل، ومن الصعب أن يتم حلها. أما بقية المحليات فقد كسلة والقربة وغيرها نفذ إضراب بنسبة 90%.
0: تتواصل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة التأسيس لليوم الثالث على التوالي. وقال كبير المراقبين في محلية رهيد البردي أحمد عوط لراديو دبنجا إن 142 طالبا وطالبة يتوزعون على المساقين العلمي والأدبي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مركز رهيد البردي مشتركة به 142 طالب وطالبة يتوزعون على المساقين العلمي والأدبي. كل الأمور وكل الأشياء مرتبة تماما وما في أي عوائق لحد الآن.
0: في شمال دارفور قال الطالبات من كتم يجلسنا لامتحانات الشهادة في الفاشر إن الجهات المعنية وفرت الماء والغذاء والإيواء للطلاب والطالبات، وأكدنا أن الامتحانات تسير بشكل جيد. وأضاف التلميذة في هذا الخصوص:
8: والله يعني الطعام ما قصر علينا، يعني يضون الأكل والملابس والمسكن برضو كلنا قاعدين تمامين، يعني ما قصروا لنا في كل شيء، يعني وجبتين شاي الصباح، ويعني المهم وجبنا المهم ما قصروا لنا في كل شيء، يعني الحمد لله الموية متوفرة الحمد لله والله، والكهرباء الليل ونحار. يعني
0: جلس الطلاب وطالبات الشهادة الثانوية السودانيون الذين يدرسون بمعسكرات اللاجئين السودانيين في شرق تشاد أمس لامتحانات الشهادة الثانوية التشادية المعروفة بالبيكالوريا في عدد من المراكز. وأوضح أحد اللاجئين أن الطلاب جلسوا في 8 مراكز بمعسكرات اللاجئين، بينما لا يزال مصير جلوس طلاب الشهادة الثانوية السودانية لهذا العام في تشاد غامضا على الرغم من التطمينات من السلطات السودانية. زار وفد من حكومة تأسيس برئاسة وزير المالية الاتحادي مقر جامعة الضعين إيزانا باستئناف النشاط الأكاديمي وفتح الجامعة أمام الطلاب في القريب العاجل. وأكدت إدارة الجامعة خلال اجتماعها مع الوفد جاهزيتها لاستئناف الدراسة والأنشطة الأكاديمية والمناشط المصاحبة الأخرى. وأضاف الدكتور موسى الأمين رئيس لجنة مفصولي جامعة الضعين:
9: يعني والزيارة هي أصلا جات يعني بالتضامن وبالتنسيق مع الامتحانات الشهادة السودانية ضربة البداية، والمعلوم انه الواحد من اهداف الزياره انه حكومه تاسيس دائره تطمئن على اوضاع الجامعه، وما شاء الله يعني وقفوا على الجامعه، ومعروف ان هناك في لجنه بتاعت مفصولين جامعه الضعين، لجنه هي مكونه من اساتذه ومن موظفين هي بتعمل على يعني حفظ أصول الجامعة وتركات الجامعة.
0: من جهة أخرى استأنفت جامعة نيالا نشاطها الأكاديمي من مقرها المؤقت بجامعة النيلين في الخرطوم، وأشرف مدير الجامعة على انطلاق امتحانات كلية العلوم البيطرية. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر عناصر قوات الدعم السريع بقتل المواطن أبو خير ونقليه داخل منزلهم قرب منطقة حاج سليمان بمحلية ودبندا غرب كردفان بعد رفضهم تسليمه شوال تقاوى أي فول سوداني بالقوة. كما اتهمت الغرفة قوات الدعم السريع بنهب سوق منطقة بياط بمحلية النهود. وأضاف المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
10: قامت قوة التابعة لقوات الدعم السريع بعدد 10 عرب اغتالية بمداهمة سوق منطقة بياض التابع لمحلية النهود. قامت بتجريد عناصر المتواجدين لحراسة السوق في هذه المنطقة من أسلحتهم، ومن ثم انهارت عليهم بالضرب المبرح بالسياط، ومن بعد ذلك قامت بسرقة السوق بأكمله.
0: أعلنت تنسيقية المهنيين والنقابات رفضها مشاركة ممثلي الحكومة في بورسودان إلى جانب ممثلي اتحاد نقابة عمال السودان المرتبط بالنظام السابق في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد تحت مظلة منظمة العمل الدولية. واعتبرت التنسيقية المشاركة محاولة جديدة لتزييف إرادة العاملين والعاملات في السودان وأعربت عن أسفها لسماح منظمة العمل الدولية بمشاركة هذه الأطراف. من جانبه قال الخبير النقابي محجوب كناري إن اتحاد نقابة العمال غير الشرعي ولم يأتي عبر انتخابات من جمعيته العمومية، ووصف تمثيله في المؤتمر بأنه غير سليم، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: وبالمعايير الدولية للعمل النقابي الاتحاد ده ما شرعي لأنه ما جاب انتخابات في البداية، ولأنه دورة النقابية انتهت، ده اثنين، ولأنه تم حله، ولأنه تم تعيينه برضو بواسطة الحكومة ما بواسطة جمعيات عمومية، لا الاتحاد ولا النقابات العامة. فبالتالي المسألة بتاعت إنه يمثل العمال السودانيين دي مسألة غير قانونية وغير شرعية.
0: الخبر الأخير في النشرة: حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموت من تزايد التقارير المتعلقة بحملات الملاحقة والتوقيف والاعتقالات التي يتعرض لها لاجئون ومهاجرون سودانيون في عدد من المناطق الليبية، إلى جانب تصاعد خطاب الكراهية والتحريض ضد السودانيين الفارين من الحرب. ومن جهتهم جدت لاجئون سودانيون في ليبيا مطالبة الحكومة السودانية بالتدخل. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الثلاثاء 9 من شهر 6 لسنة 2026، وتتابعون فيها: التحالف المدني لقوى الثورة صمود يرحب بالبيان المشترك حول المسار السياسي في السودان.
1: يا هذا البيان يعبر عن تطلعات السودانيات والسودانيين في وقف الحرب، وركز على أهم قضايا هي معالجة الكارثة الإنسانية.
13: تير امتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس في يومه الثالث.
14: الحمد لله هذه الامتحانات حقيقة جرت بصورة طيبة في كل مناطق سيطرة التأسيس إحنا حقيقة فيها.
13: وفد من حكومة التأسيس يقف على جاهزية جامعة الضعين لبدء العمل واستقبال الطلاب الجدد.
15: استقبل جامعة الضعين وفدي كبير ومن حكومة التأسيس ممثلة في السيد وزير المالية الاتحادي والسيد وكيل وزارة الحكم المحلي والسيد رئيس الإدارة المدنية والسيد.
13: إضراب معلمو ولاية كسلة عن العمل يدخل يومه الثالث.
16: دخل معلمو ولاية كسلة في إضراب شامل في أكثر من 700 مدرسة نفذه أكثر من 9000 معلم وتوقف عن العمل.
13: اللاجئين السودانيين بليبيا يشتكون من المعاناة بسبب حملات الاحتجاز الجارية بليبيا.
17: أنا بناشدكم من راديو الدبنجا، نحن في ليبيا بنعانوا معاناة كبيرة جدا، نحن بنعانوا بمعاناة كبيرة جدا بسبب الاعتقالات والحملات الحاصلة.
13: تقرير لمنظمة مناصرة ضحايا دارفور يرصد 42 قصفا جويا وهجوما بطائرة مسيرة في الفترة من مارس 2024 وإلى غاية يناير 2026.
4: تقرير تناول أثر الهجمات بالطائرات المسيرة على المدنيين والبنى التحتية في دارفور، كما يوثق أبرز الانتهاكات المرتبطة.
13: مرحبا مجددا مستمعنا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها بترحيب التحالف المدني لقوى الثورة صمود بالبيان المشترك حول المسار السياسي في السودان والذي صدر عن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والنرويج واليونان والمجموعة الخماسية المكونة من الاتحاد الأفريقي والإيجاد والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، حيث أشار التحالف إلى أن البيان جاء مستجيبا لتطلعات السودانيين والسودانيات في وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية بشكل عاجل. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ جعفر حسن عثمان، الناطق الرسمي باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود.
1: نرحب نحن في صمود بالبيان المشترك حول المسار السياسي في السودان، والذي صدر عن عدد من الدول أهمها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والنرويج واليونان والمجموعة الخماسية المكونة من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والجامعة العربية والإيجاد. وجاء هذا البيان يعبر عن تطلعات السودانيات والسودانيين في وقف الحرب، وركز على أهم قضايا هي معالجة الكارثة الإنسانية والتأكيد على عملية التحول المدني الديمقراطي والوصول للسلام المستدام والانتقال. ذكر هذا البيان يجب أن يقوده سلطة مدنية، وتحدث أيضا على أن يكون خالي من المجموعات المتطرفة والخطرة والمحايدة والمستقلة من أطراف الحرب، وهذا أمر مهم جدا في هذه المسألة. لذلك نحن بنرى هذا البيان بيان جيد وداعم لعملية السلام في السودان، وداعم للخطوات التي بدأت من فترة والآن حدثت فيها تطورات كبيرة في لقاء أديس أبابا الذي عقدته الخماسية خلال يوم 3 ليوم 5 في الشهر الجاري، وده بيؤكد أنه الآن في انفتاح كبير وفي تصور كبير لعملية السلام في السودان، وفي توجه واضح من العالم للضغط على أطراف الحرب للوصول للسلام. لذلك الآن القضايا الملحة كثيرة جدا في السودان، أهمها القضية الإنسانية. الآن السودانيين يعانوا، عدد النازحين عدد اللاجئين بالملايين، نسبة الفقر عالية جدا جدا، المحتاجين، الأطفال خارج التغطية الدراسية، الأطفال الذين يعانوا إنهم ما نالوا جرعاتهم من التحصين ضد الأمراض الفتاكة، دي كلها قضايا كبيرة. لذلك الآن استوجب على العالم كله انتباهه، ويجب مزيد من الضغط على طرفي الحرب وعلى المؤثرين في الحرب السودانية حتى نصل إلى سلام في أسرع وقت ممكن بمسارات الثلاثة، وفقا لما صدر عن الرباعية من بيان في العام الفات حول مسارات السلام الثلاثة: المسار العسكري العسكري والمسار الإنساني والمسار السياسي اللي عرف بالعملية السياسية. في هذا الاتجاه بنفتكر أنه هذا البيان داعم للوصول لسلام في السودان مستدام، وداعم للوصول لوقف الحرب بشكل نهائي، وداعم لوجود تحول مدني حقيقي يقود السودانيين يقودوه السودانيين. هذا السلام اللي بنأمله أنه يكون ينتج منه عبر حوار سوداني سوداني خالص نبني به بلدنا وننظر به لمستقبل بلدنا، عدا المؤتمر الوطني وواجهاته وهذه الجماعات الإرهابية قطعا لن تكون جزء من بناء هذا الوطن. شكرا.
13: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، وفي الفقرة القادمة نتعرف على سير امتحانات الشهادة السودانية التي انطلقت يوم الأحد الماضي في مناطق سيطرة تأسيس، وذلك مع الأستاذ حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية.
18: مرحبا بك أستاذ حافظ عمر في راديو دبنجا بصفتك رئيس لجنة الامتحانات امتحانات الشهادة السودانية في مناطق حكومة السلام، كيف جرت في كل المراكز؟
14: الحمد لله الوالي الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه التسليم، وبعد شكرا راديو على متابعتهم لنا في اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة السودانية. الحمد لله إحنا بدأنا هذه الامتحانات يوم 7/6 يوم الأحد، وفيها مادة الأحياء والجغرافيا في المادة الأكاديمي، والحمد لله هذه الامتحانات حقيقة جرت بصورة طيبة في كل مناطق سيطرة التأسيس. إحنا حقيقة فيها يعني أكثر من 83 مركز للامتحان, وتشمل هذا الامتحان كثير جدا من ولايات السودان, 8 ولايات إن شاء الله, ودي أنا أفتكر أنه عدد مقدر جدا, وعندنا عدد كبير جدا من الطلاب حقيقة وصلوا إلينا من دولة تشاد ومن أفريقيا الوسطى ومن ليبيا وكذلك من كامبالا, وواحدين جونا طلاب من الخرطوم حتى الآن هم جلسوا الامتحان, وإحنا والله سعيدين بتنفيذ هذا الامتحان, والتفاعل الكبير اللي ظهرت من خلال أثناء قرى الجرس وتفاعل المواطنين والطلاب بهذا الامتحان وفرحتهم الكبيرة سواء كان في مدينة الفاشر أو الجنينة أو زالنجي أو في نيالة أو في الضئيل أو في الفولة وفي كل هذه المناطق. حقيقة يعني كان في تفاعل كبير جدا من خير المواطنين, ودي بيأكد في أنه كان لهم حقوق, وأنت عارف أنه هي حق بالنسبة لطلابنا الحرم منها في خلال 3 سنوات بأنه ما استطاع فيه ينزل هذا الامتحان. جد يعني إحنا سعيدين وفخورين بتنفيذ هذا الامتحان, وإحنا منأكد للجميع أنه التعليم لا يتقيد أو ما عنده علاقة بالحروب ولا عنده علاقة بكل علاقة بالسياسة, وإنما بحقوق يجب أن تنفذ بالنسبة للطلاب. وبالتالي يعني في تقديرنا أنه إحنا في حكومة السلام وكمعلمين استجبنا لرداء المواطنين والطلاب, وبالتالي نفذنا هذا الامتحان بكل شفافية وبكل احترافية وبكل مهنية, وهذا الامتحان كلها تم تنفيذه ابتداء من طباعة تأليف الامتحان ومراجعته وطباعته وتاني مراجعته للمرة الثانية, ثم بعد ذلك تغليفه وتطريده, وكلها تمت في داخل مناطق تأسيس, والحمد لله إنه دي بالشكل فخر وإعزاز بالنسبة لنا إحنا كناس معلمين محنيين محترفين لنا القدرة في إنه ننفذ الامتحان بكل احترافية. ونأكد للجميع إنه هذه الامتحان إن شاء الله لغاية ما تصح وطول النتيجة إن شاء الله ومستعدين أي جهد داري يراقب هذه الامتحانات وسير عمله نقول له تفضل في هذه مناطقنا, وتفضل في إنه تراقب هذه الامتحانات بتتأكد من مدى شفافيته ومدى مهنيته ومدى عدالته وتوزيعه بالنسبة للطلاب في كل المناطق إن شاء الله. ودي أنا حقيقة كمعلمين فخورين بهذا الإنجاز الكبير والرضا من الجمهور ومن أبنائنا الطلاب.
18: أستاذ حافظ, يعني طالعنا في وسائط التواصل الاجتماعي الكثير تحدث حول هذه الامتحانات, أشاروا فيها لأنه هذه الامتحانات تعتبر غير معترف بها, وأنه مستقبل الطلاب الذين جلسوا لهذه الامتحانات مستقبل غير معروف, كيف ترد على هذه الانتقادات؟
14: إحنا والله بنفتكر إنه يعني الزول اللي بيتكلم بهذه الطريقة ما بيستاهل فينا يرد له. إحنا بنتشغل شغلنا شغل عملي, عندنا ناس يعني حرمون من الامتحانات لمدة 3 سنوات, زول زي ده يعني أفتكر أخلاقيا ما مفروض يتحدث عن مدى الاعتراف هنا. الاعتراف ده أول خطوة الأولى إنه إحنا كمعلمين اللي درسنا هؤلاء الطلاب والطالبات, الاعتراف بيجي مننا إحنا أولا. إحنا يعني كحكومة هنوفر الجامعات كلها هتفتح إن شاء الله في مقبل الأيام بالنسبة للطلاب دي حسوا صعوبة, وكذلك كثير جدا من الدول الصديقة والمحبة للسلام والمقرة في إنه الطلاب دي يجب أن تعطى حقوقهم, هم إن شاء الله هيكون هنالك منح بالنسبة للطلاب دي في كثير من الدول الصديقة ودول الجوار إن شاء الله يمشوا بهذه الشهادة وبيواصلوا في دراستهم الجامعية بإذن الله. فبالتالي إحنا بنفتكر إنه الزور اللي بيتكلم بهذه الطريقة بنفتكر إنه كلام غير موضوعي وكلام غير أخلاقي يعني حتى, وبالتالي يعني من ناحية أخلاقية مفروض ما يتكلم ولا يعني إحنا نسمع هذا الكلام زول بيتكلم بالعبارة دي, لأنه أصلاً إحنا طلبنا المبادرة المجتمعية للخبراء المعلمين والدكاترة وغيرهم لما انطرحوا مبادرة بالنسبة للناس في تجميع أو توحيد متاع الشعب السوداني, إحنا وافقنا على هذه المبادرة واتفقنا مع المبادرة, لكن بكل أسف الناس الآن بتكلم في إنه ما مثلا دي ما معترف به ما غيره, هم رفضوا وكان بيتماطلوا في إنه يلاقوا اللجنة دي, وبالتالي رفضوا المسألة. يعني تقرأ نحن نعمل شنو يعني إحنا قادرين فينا نفذ الامتحان وقادرين فينا هذا الامتحان إن شاء الله بتلقى مشروعية وبتلقى القدرة في إنها يعني تنافس على مستوى العالم. أنا أكيد لك الكلام ده ودي أنا أفتكر إنه الآن ما عندنا وقت عشان نتناقش في إنه دي معترف به ما معترف ده كلام بالنسبة لي ما عنده قيمة. القيمة في إنه أنه كيف نمشي لقدام في إنه نفذ هذه الامتحانات ونوفر الجامعات نفتح الجامعات وكذلك نوفر المنح بالنسبة للطلاب عشان يواصلوا تعليمهم. وإننا عدد كبير جدا من الطلاب كانوا في الجامعات وحتى هذه اللحظة ما أدوهم فرصة في إنه يكملوا الامتحانات يعني في دول في السنة الثالثة وفي دول في السنة الختامية في دول سنة أولى قرى كده. فده كل ما نحن ملتزمين أخلاقيين في إنه نوفر لهم هذه الدراسة ونوفق أوضاعهم إن شاء الله ويواصلوا في هذه الجامعات بإذن الله.
18: شكرا لك أستاذ.
14: كتر خيرك. شكرا جزيلا.
13: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم وفي إطار استعدادات حكومة تأسيس لتهيئة الجامعات بمناطق سيطرتها للعودة إلى العمل واستقبال الطلاب الجدد. زار وفد يوم الاثنين ضم وزير المالية ووكيل وزارة الحكم الاتحادي وآخرين زاروا جامعة الضعين للإطمئنان على أوضاع الجامعة وجاهزيتها على استئناف العمل. مزيد من التفاصيل مع الدكتور موسى الأمين عضو لجنة مفصولي جامعة الضعين.
15: استقبل جامعة الضعين وفد كبير ومن حكومة تأسيس ممثل في السيد وزير المالية الاتحادي والسيد وكيل وزارة الحكم المحلي والسيد رئيس الإدارة المدنية والسيد رئيس تحالف قمم وقيادات أمنية وقانونية وسياسية وعسكرية والسيد عضو التحالف الهيئة القيادية بالتأسيس. كانوا في زيارة جامعة الضعين كنتيجة يعني الخطوات الجادة والعملية التي تعمل أو تحكي في حكومة التأسيس عليها. ويعني يعني والزيارة هي أصلا جات يعني بالتضامن أو بالتنسيق مع الامتحانات الشهادة السودانية ضربة البداية. والمعلوم أنه الواحد من أهداف الزيارة إنه حكومة تأسيس دارة تطمئن على أوضاع الجامعة وما شاء الله يعني وقفوا على الجامعة. ومعروف إن هناك في لجنة بتاعت مفصولين جامعة الضعين لجنة هي مكونة من أساتذة ومن موظفين هي بتعمل على يعني حفظ أصول الجامعة وتركات الجامعة. واللجنة يعني جات وقفت على الخطوات دي واطمأنت على الجامعة. ما شاء الله الجامعة فيها 12 كلية أهم الكليات الموجودة فيها كلية الطب وكلية المختبرات وكلية الإنتاج الحيواني والحاسوب. اطمأنت على المعامل كلها موجودة اطمأنت على القاعات على هيئة الجامعة بشكل عام على البيئة الجامعية واستمع للإفادات من الأساتذة ومن الموظفين والطلاب أيضا. ومعلوم أنه في تراكم للدفعات يعني نتيجة الحرب دي معروف أن جامعة الضعين يعني بعد ما تم نقل المراكز الجامعة إلى مراكز في مناطق سيطرة الجيش يعني جامعات أغلقت في الفترة دي. ويعني الناس الآن واحد من هدف الزيارة دي إنه الحكومة التأسيس يعني بشكل جاد يعني استمعنا لإفادة من السيد وزير المالية إنه هي بتعمل على إنه جامعات تفتح إن شاء الله يعني في القريب العاجل تفتح أول حاجة عشان تفك التراكم بتاع الدفعات القدامى. عندنا دفعات طبعا 2023 2024 2021 2022 أصلا هم مفروض ينتقلوا من سمستر لسمستر. إن شاء الله تناسقنا أو فاكرنا بأنه كيف أنه الناس يقدروا يعني جامعة تستأنف نشاط الأكاديمي وبنفس الوقت أيضا أنه الجامعة تستقبل الطلاب الجدد الآن حاليا هم في الامتحانات. يعني يعني إن شاء الله في رؤية إن شاء الله تشغيلية لجامعة الضعين خطة عمل إن شاء الله ممتازة أطلعنا عليها السادة في الزيارة واطمعنا عليها تماما. وإن شاء الله دي واحد ممكن تكون من هدف الزيارة الناس عايزين انه يضيفوا على قطاع الجامعات. يعني الشيء اللي عرفته انا ايضا انه الزيارة دي ما اختصرت فقط على جامعة الضعين بل يعني شملت كل الجامعات في مناطق السيطرة. يعني الاطمئنان على الوقوف عليها الحمد لله انه نحن يعني نبشر طلابنا ونبشر مجتمعنا. اصلا معروف ان الجامعات هي يعني جات لخدمة المجتمع وخدمة البحث العلمي بجانب التدريس. انه ان شاء الله يعني نحن مستعدين ونستقبل يعني طلابنا الآن ممتحنين وفي سعة للكلام ده كله وفي تنسيق للكلام ده كله حيتم.
13: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. ومن شرق السودان دخل إضراب معلمو ولاية كسلة عن العمل والذي تضامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد يومه الثالث، وذلك للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات والبدلات. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ سيد تيمبا المتحدث باسم لجنة المعلمين.
16: في السابع اليوم في السابع من يونيو 2026 دخل معلمو ولاية كسلا في إضراب شامل في أكثر من 700 مدرسة، نفذه أكثر من 9000 معلم وتوقف عن العمل في محليات الولاية 11 بإضراب مفتوح، وقدرت نسبة الإضراب والتوقف عن العمل بأكثر من 95%. هذا الإضراب سببه أن المعلمين مطالبين بحقوقهم والحفاظ على كرامتهم الإنسانية، إذ أن أعلى مرتب تقاضاه معلم هو 156,000، ما يعادل 40 دولارا مقابل 5,000 في اليوم، وهذه 5,000 لا تفي مواصلات الفرد من البيت إلى المدرسة والعودة، ناهيك عن فطوره والتزاماته الأسرية الأخرى. محليات حلفة ونهر عبرة وريف كسلة وأروما وتلكوك وهامشكوريب نفذت إضرابا ناجحا بنسبة 100%، بالإضافة إلى أن المحليات الشمالية تلكوك وهامشكوريب وريف كسلة وريف أروما لديها أصلا هي مشكلات الميزات والطراحيل، ومن الصعب أن يتم حلها. أما بقية المحليات فقد كسلة والقربة وغيرها نفذوا إضراب بنسبة 90%. المعلمون يطالبون بحقوقهم، لديهم مرتب شهر 11 و12 من 23، وعندما البديل النقدي لأربع سنوات لم يتم صرفه، وعندما بدل اللبس لأربع سنوات لم يتم صرفه، وعندما منح الأعياد لأربع سنوات لم يتم صرفه، وعندهم تعديل المرتب في 2025 لم يتم تعديله، والتعديل 2026. الحكومة في ولاية كسلة بدل أن تواجه المشكلة نجدها تقفز إلى الأمام بالوعود السراب التي لا تنفذ كما حصل المرة العام السابق. لذلك نجد أن المعلمون قد وعوا الدرس تماما، ويعني من جرب المجرب كان عقله خرب، وأصبح في حل من الوعود الكواذب. وشكرا جزيلا.
13: مرحب بكم مستمعينا الكرام، ما زلنا في جولة السودان اليوم، حيث اشتكى السودانيين اللاجئين بليبيا من معاناتهم بسبب الاعتقالات والحملات الجارية في ليبيا هذه الأيام. وناشد أحد اللاجئين عبر راديو دبنجا الحكومات في السودان إنها تهيئ سبل العودة الطوعية أو استخراج أوراق تثبت تعذر ذلك بسبب الحرب. مزيد من التفاصيل مع مناشدة هذا اللاجئ.
19: السلام عليكم ورحمة الله، أنا بناشدكم من راديو الدبنجا. نحن في ليبيا بنعانوا معاناة كبيرة جدا، نحن بنعانوا بمعاناة كبيرة جدا بسبب الاعتقالات والحملات الحاصلة. نحن كسودانيين سفارتنا بقول كلام، وفي الواقع يعني الحكومة الليبية بقول كلام. فنحن من هنا نناشد إنه يحاولوا أن الحكومات اللي هناك، إذا كانت أي حكومة إنه يعني بيهتم بمواطنيها اللي موجودين في السودان، إذا كان بيهتم بمواطنيها من هنا نحن نناشدها من راديو الدبنجا إنه الصوت لازم تسلم. نحن هنا بنعانوا معاناة، يا يعملون لنا أي طريقة ممكن للرجوع، يا كمان ينظموا لنا هنا إن شاء الله نطلوا أي أوراق يثبت لنا نحن كسودانيين لاجئين بنعانوا من وضع الحرب في السودان، يعني ما بخلينا بنرجع. فالرسالة دايرين نسل بأي طريقة، يا ريت إنه الرسالة ده يسل لكل الحكومات. فده مناشدتي، يعني الناس في المعتقلات وما لاقين حتى الأكل يأكلوا زي الناس، يعني في اليوم وجبة واحدة، الوجبة واحدة ده بيعمل شنو؟ ما بيعمل أي شيء. فعشان كده نحن بنناشد من هنا إن شاء الله الرسالة تصلكم، ويعني الناس يحاولوا يناشدوا الحكومة. فنحن تعبانين، يعني الواحد عنده عيال تلقى مفترق من أولاده، يعني بيتقلوا هو وبتركوا أولاده، فأولاد بكونوا في البيت يعني بيعانوا معنا، يعني خروجوا من البيت خايفين.
13: وفي ختام جولتنا مستمعينا الكرام نستعرض معكم التقرير الصادر من منظمة مناصرة ضحايا دارفور يوم الاثنين تحت اسم تقرير حول القصف الجوي في دارفور والذي رصدت فيه المنظمة 42 قصفا جويا وهجوما بطائرة مسيرة في الفترة من شهر 3/2024 ولحد شهر 1/2026 ما أسفر عن مقتل 470 شخصا وإصابة 187 آخرين. وكشفت البيانات الإحصائية التي حللها التقرير عن تباين جغرافي كبير في حدة الضربات الجوية حيث نالت ولاية شمال دارفور النصيب الأكبر وجاءت ولاية جنوب دارفور في المرتبة الثانية في حين توزعت بقية الضربات على ولايات كردفان والجزيرة وسنار. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ آدم موسى المدير التنفيذي لمنظمة مناصرة ضحايا دارفور.
4: تحية لمستمعين إذاعة راديو دبنجة عبر الأثير. حقيقة دشنت منظمة مناصرة ضحايا دارفور 8 يونيو وذلك في العاصمة اليوغندية كمبالا بمقر مؤسسة حقوق الإنسان بمشاركة 25 ممثلين لمنظمات حقوقية وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان. التقرير تناول أثر الهجمات بالطائرات المسيرة على المدنيين والبنى التحتية في دارفور كما يوثق أبرز الانتهاكات المرتبطة بالأسلحة المستخدمة خلال الفترة من مارس 25 وحتى يناير 2026 وفقا لإفادات وشهادات ميدانية وعمليات رصد أجرتها المنظمة بحضور الباحث تيجاني الحاج والقانوني آدم راشد. وشهدت الفعالية مشاركة كبيرة من منظمات حقوق الإنسان وكذلك من منظمة ديفندر ومؤسسات يوغندية أخرى. وأكد التقرير أنه يمكن استخدام التقرير من أجل المناصرة وكذلك للمؤسسات الأكاديمية. وكما شدد التقرير على أهمية التحقق الفني المخصص عند التعامل مع الأدلة المتعلقة بالطائرات المسيرة وتحديدا الهجمات والمسؤولية.
13: هذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا جولة السودان اليوم الثلاثاء 9 من شهر 6 سنة 2026. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة وحتى نلتقي في جولة أخرى لكم مني أطيب التحية.

0: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
1: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
0: يعني انت بتقول لي

0: مكان فاضي ممكن تخلي الأطفال
1: ده يجوا؟ أنا ما بتكلم زي يا أخي، رتبت يا أخي. عندك الديوان حقنا، أيوة الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الأولاد والبنات بالراحة، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
0: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا أخي اطلعوا نحن قدرنا نقرر نشوف بعدين؟
1: لا يا أخي، برضو رتبنا معهم ووافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرك لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير وأصلا زمن الدراسة الفترة الصباحية.
0: يا أبو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
1: كله عاملين حساب يا اخي، الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
0: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
1: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
0: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريم، شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
1: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بتاعت العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبحضور الاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
0: يا اخوي يا اخوي، انت الحريم دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع دي؟
1: في المسايات، في المسايات يا اخي، نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والغيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الاساسيه بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح اسري وتواصل اجيال يستفيدوا منه اولادنا وبناتنا.
0: والله يسمح لي اقول لك، اول مره تقول فكره عظيمه وعبقريه وفيها ابتكار، فكره انه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وامهاتنا في عمليه التعليم، واقسم بالله ده كلام جميل. والله انا معاكم معاكم لما بيغادي اول حصه 200
1: بكره باذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
0: انا اللي حدق الجرس.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
4: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب، يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه، سواء كان الحته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضو توفير الامان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضو واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها

0: في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة، سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو، أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الثمن هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثه، خاصه الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، وزوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحته الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحده من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولي إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو للعام 2026. سماع ذوي انفجار في قاعدة وادي سيدنا بأم درمان صباح اليوم وارتفاع سحب الدخان جراء هجوم بمسيرة. بيان أمريكي أوروبي يدعم مبادرة اللجنة الخماسية ويحدد إطارا زمنيا في 6 أشهر لإنجاز عملية سياسية تفضي إلى حكومة مدنية. مسعد بولس: الولايات المتحدة تفخر بالانضمام إلى 12 دولة ومنظمة في بيان مشترك حول المسار السياسي للسودان. الإمارات ترحب بالبيان المشترك بشأن السودان وتشيد بجهود الآلية الخماسية في دعم عملية سياسية شاملة. تحالف صمود بيان الخماسية والدول الثمانية يستجيب لتطلعات السودانيين في وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية بشكل عاجل. سكان العاصمة الخرطوم يشتكون من معاناتهم جراء انقطاع خدمات الكهرباء والمياه. تفاقم معاناة المرضى بمستشفى كسلة جراء انقطاع الكهرباء ومولد الكهرباء يحتاج إلى 24 مليون جنيه يوميا. تنسيقية المهنيين والنقابات ترفض مشاركة الحكومة في ورسودان واتحاد النقابات المنحل في اجتماعات منظمة العمل الدولية. تحالف صمود يعرب عن قلقه من حملات التضييق ضد السودانيين في ليبيا. الأمم المتحدة: العنف القبلي بولاية جنوب دارفور يؤدي لمقتل 16 شخص ونزوح ما يقدر بنحو 13500 آخرين. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسير أول رحلة جوية لها بين بورسودان والخرطوم منذ بدء الحرب. المنصة الإقليمية لدعم المنظمات التي تقودها النساء تعلن تضامنها مع النساء والفتيات السودانيات. مشروع أممي لمواجهة الصيد الجائر في السودان و6 دول أخرى. الرئيسان المصري والأريتري يبحثان في القاهرة تطورات الأوضاع في السودان. الجنيه السوداني يشهد انهيار متسارع أمام العملات الأجنبية ويصل إلى 4400 جنيه. المؤتمر السوداني يقول إن قرار وزير التعليم العالي بعودة الجامعات إلى مقارها يفتقر إلى الحد الأدنى من المقومات الموضوعية. طلاب كلية الهندسة بجامعة كسلا ينفذون وقفة احتجاجية بعد توقف الدراسة لأكثر من 7 أشهر دون توضيحات كافية. ولاية وسط دارفور تسجل أقل عدد طلاب جالسين لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس بجلوس 85 طالب فقط. مباحث الخرطوم بحري تكشف عن معتقل سري وورشة لتفكيك السيارات يشتبه في استخدامها من قبل ميليشيا مسلحة. إحباط تهريب 24 كيلو جرام من الذهب الخام في ولاية نهر النيل. افتتاح مستشفى محمد الأمين حامد للأطفال في أم درمان بعد إعادة تأهيله عقب الدمار الذي لحق به بسبب الحرب. إجراءات أمنية مشددة لتأمين مباراة الهلال والمريخ غدا الأربعاء. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلت حياتي فاطنة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 9 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. الخماسية وأمريكا ودول أوروبا تعلن حوارا سودانيا لمدة 6 أشهر وترحيب من صموت والكتلة الديمقراطية والإمارات. هجوم بطائرة مسيرة يستهدف أم درمان وتدمير كوبري في غرب دارفور في هجوم بطائرة مسيرة. تغرير حقوقي يرصد مقتل 470 شخص في 42 غارة جوية في دارفور، ومعلمو الخرطوم يمهلون السلطات 48 ساعة لتنفيذ مطالبهم. قبيلتا بني هلبة والسلامات توقعان اتفاقا لوقف العدائيات وتوتر وتعليق للأنشطة الإنسانية في معسكر بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت اللجنة الخماسية وثمانية دول غربية دعمها مسارا مدنيا سريعا ومحددا زمنيا يفضي إلى انتقال مدني في السودان، مشيرة إلى دعمها استعدادات اللجنة الخماسية العاجلة لبدء عملية حوار شاملة وجامعة بقيادة مدنيين سودانيين خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأعربت المجموعة في بيان اطلع عليه عن استعدادها لدعم جهود اللجنة الخماسية لضمان هيكلة هذا الحوار في إطار زمني لمدة 6 أشهر وصولا إلى عملية انتقال تفضي إلى حكومة مدنية مستقلة. وشدد البيان على خلو العملية من سيطرة أو تأثير أي طرف واستغلالها عن الجماعات المتطرفة، وهددت البيانات باتخاذ تدابير مناسبة ضد من يسعون لتغويض الانتقال المدني. رحب التحالف المدني لقوى الثورة صمود بالبيان المشترك حول المسار السياسي في السودان، وقال الناطق باسم التحالف إن المبادئ التي وردت في البيان المشترك تتسق مع قيم وغايات ثورة ديسمبر المجيدة التي جاءت لوضع نهاية لسلطة المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية وقطع الطريق أمام عقود الحكم العسكري التي أورثت البلاد أزمات متراكمة. وأضافت في هذا الخصوص:
1: هذا البيان يعبر عن تطلعات السودانيات والسودانيين في وقف الحرب، وركز على أهم قضايا هي معالجة الكارثة الإنسانية والتأكيد على عملية التحول المدني الديمقراطي والوصول للسلام المستدام والانتقال. ذكر هذا البيان يجب أن يقوده سلطة مدنية.
0: من جانبها رحبت أمانة الإعلام في الكتلة الديمقراطية بالبيان المشترك الصادر أمس عن شركاء السودان الإقليميين والدوليين، وقالت إنه يمثل دفعة مهمة لجهود إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة تفضي إلى انتقال مدني مستدام. وأكدت الكتلة ضرورة إطلاق عملية سياسية سودانية شاملة تستوعب كافة القوى المدنية والسياسية والمجتمعية دون إقصاء. وأضاف مبارك أردول في هذا الخصوص:
2: أغلب دول العالم أو كل دول العالم عبر الأمم المتحدة أو كل الدول الأفريقية عبر الاتحاد الأفريقي، كل الدول العربية عبر جامعة الدول العربية، كل الدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كلهم وقفوا مع هذا الأمر ودعموه بشدة يعني. وهذا هو نصف الكرة الأرضية دعمت الجهود التي قمنا بها ونحن فخورون بذلك. يجب أن نتقدم إلى الأمام ويجب أن ندعم مسألة إنهاء الحرب في السودان.
0: وعلى الصعيد الدولي رحبت دولة الإمارات بالبيان المشترك بشأن السودان وجهود الآلية الخماسية في دعم عملية سياسية شاملة، وأعلنت دعمها لكافة المساعي الهادفة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار بما يضمن حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية. من جانبه أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ضرورة إطلاق مسار سياسي بملكية سودانية خالصة لوضع حد للصراع، كما شدد على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية كخطوة تمهيدية نحو وقف مستدام لإطلاق النار ورفض أي كيانات موازية. كشف شهود عيان عن سماع دوي انفجارات في قاعدة وادي سيدنا العسكرية شمال أم درمان وارتفاع سحب الدخان إثر استهدافها بطائرة مسيرة فجر اليوم الثلاثاء. وأشارت مصادر عسكرية إلى تحليق طائرة مسيرة في أجواء الخرطوم، مؤكدة أن الدفاعات الأرضية تصدت لها وتمكنت من إصغاطها، فيما تداول الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا للصواريخ التي جرى إطلاقها، بينما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل ضابط برتبة فريق. استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش كوبري أردمتا في حي النسيم بولاية غرب دارفور الجنينة فجر اليوم، وأفاد شهود عيان أن الاستهداف أدى إلى تدمير الكوبري الذي يربط مدينة الجنينة وأردمتا. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
3: تم ضرب كوبري أردمتا.
0: رصدت منظمة مناصرة ضحايا دارفور 42 غصفا جويا وهجوما بطائرة مسيرة في الفترة من مارس 2024 إلى يناير 2026، ما أسفر عن مقتل 470 شخص وإصابة 187 آخرين. وأشارت في تغرير إلى أن ولاية شمال دارفور تعرضت لنحو 61% من إجمالي الغارات الجوية المسجلة، ونفذت القوات المسلحة 87% من هذه الهجمات التي شملت استهدافا مباشرا وممنهجا للمرافق الحيوية مثل المستشفيات والمدارس ومصادر المياه. وأضاف آدم موسى أوباما المدير التنفيذي للمنظمة في هذا الخصوص:
4: وشهدت الفعالية مشاركة كبيرة من منظمات حقوق الإنسان وكذلك من منظمة ديفندر ومؤسسات يوغندية أخرى. وأكد التقرير أنه يمكن استخدام التقرير من أجل المناصرة وكذلك للمؤسسات الأكاديمية.
0: وقعت قبيلتا بني هلبة والسلامات بمحلية كابوم بولاية جنوب دارفور اتفاقا لوقف العدائيات بين الطرفين برعاية حملة الظواهر السالبة والتفلتات الأمنية التابعة لقوات الدعم السريع. وبحسب مصادر محلية فإن قائد الحملة العميد محمد آدم البنجوس دعا الطرفين إلى الالتزام ببنود الاتفاق وتعزيز الأمن والاستقرار ونبذ خطاب الكراهية، فيما أكدت الإدارات الأهلية للقبيلتين التزامها بتنفيذ الاتفاق والعمل على ترسيخ التعايش السلمي وفتح صفحة جديدة نحو الاستقرار والسلم المجتمعي بالمنطقة. شهد معسكر فرشنغا للاجئين السودانيين بشرق تشاد توترا وتعليقا للأنشطة الإنسانية إثر العثور على هاتف قتيل بحوز الطفل لاجئ في المعسكر يوم أمس. وقال لاجئ من المعسكر إن أحد المواطنين التشاديين كان قد قتل قبل نحو شهر ونهب الجاني دراجة الضحية ولاذ بالفرار، وأشار إلى عثور طفل على الهاتف في مسرح الحادث وشحنه وفتحه واللعب به، ما أدى إلى القبض عليه بواسطة الشرطة والشروع في التحقيقات اللازمة. حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان من تصاعد مقلق في معدلات الإصابات بالأمراض الوبائية في عدد من ولايات السودان، مؤكدة تسجيل مئات الإصابات بحمى الضنك والحصبة والملاريا والسل وسط تدهور الخدمات الصحية وإنعدام حملات التطعيم وتردي الأوضاع البيئية. وقالت عضو اللجنة وأخصائية الباطنية والأوبئة الدكتورة أديبة إبراهيم السيد لراديو دبنجا إن ولايات دارفور تشهد تفشيا متزايدا للحصبة والسعال الديكي والسل، وفي الولاية الشمالية حذرت من تزايد حالات الإصابة بحمى الضنك. سلمت لجان المعلمين السودانيين بمحليات ولاية الخرطوم اليوم الثلاثاء مذكرة إلى حكومة ولاية الخرطوم تحمل 6 مطالب، وأمهلت السلطات 48 ساعة للاستجابة ملوحة بخيارات أخرى. وطالبت اللجان برفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 جنيه إلى 480,000 جنيه سوداني وصرف جميع المتأخرات المالية المتراكمة منذ اندلاع الحرب والالتزام بصرف المرتبات شهريا في موعد أقصاه اليوم الخامس من كل شهر، إلى جانب صرف فروقات تعديل الأجور للفترة من يناير إلى مايو 2026. وأضاف سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين في هذا الخصوص:
5: بها 6 مطالب، أبرز رفع الحد الأدنى للأجور إلى 216 ألف جنيه، وكذلك دفع جميع الاستحقاقات وتسديد المرتبات في فترة أقصاها الخامس من كل شهر والتزام الدولة.
0: وفي شرق السودان أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسلة استمرار الإضراب والإغلاق التام للمدارس حتى يوم غدا الخميس، وأوضحت أن اللجنة العليا للإضراب ستجتمع مع مناديب الولايات وممثلي المدارس لتقييم الموقف العام وإعلان القرار الخاص بالأسبوع القادم في ضوء المستجدات. وأضاف سيد تنبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلة في هذا الخصوص:
6: المحليات الشمالية الكوك وهمشكوريب وريف كسلة وريف أروما لديها أصلا هي مشكلات الميزات والطراحيل، ومن الصعب أن يتم حلها. أما بقية المحليات فقد كسلة والقربة وغيرها نفذ إضراب بنسبة 90%.
0: تتواصل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة التأسيس لليوم الثالث على التوالي. وقال كبير المراقبين في محلية رهيد البردي أحمد عوط لراديو دبنجا إن 142 طالبا وطالبة يتوزعون على المساقين العلمي والأدبي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مركز رهيد البردي مشتركة به 142 طالب وطالبة يتوزعون على المساقين العلمي والأدبي. كل الأمور وكل الأشياء مرتبة تماما وما في أي عوائق لحد الآن.
0: وفي شمال دارفور قال الطالبات من كتم يجلسنا لامتحانات الشهادة في الفاشر إن الجهات المعنية وفرت الماء والغذاء والإيواء للطلاب والطالبات، وأكدنا أن الامتحانات تسير بشكل جيد. وأضاف التلميذة في هذا الخصوص:
8: والله يعني الطعام ما قصر علينا، يعني يضون الأكل والملابس والمسكن برضو كلنا قاعدين تمامين، يعني ما قصروا لنا في كل شيء، يعني وجبتين شاي الصباح ويعني المهم وجبنا، المهم ما قصروا لنا في كل شيء يعني الحمد لله، والموية متوفرة الحمد لله والله، والكهرباء الليل ونحار. يعني
0: جلس الطلاب وطالبات الشهادة الثانوية السودانيون الذين يدرسون بمعسكرات اللاجئين السودانيين في شرق تشاد أمس لامتحانات الشهادة الثانوية التشادية المعروفة بالبيكالوريا في عدد من المراكز. وأوضح أحد اللاجئين أن الطلاب جلسوا في 8 مراكز بمعسكرات اللاجئين، بينما لا يزال مصير جلوس طلاب الشهادة الثانوية السودانية لهذا العام في تشاد غامضا على الرغم من التطمينات من السلطات السودانية. زار وفد من حكومة تأسيس برئاسة وزير المالية الاتحادي مقر جامعة الضعين إيزانا باستئناف النشاط الأكاديمي وفتح الجامعة أمام الطلاب في القريب العاجل. وأكدت إدارة الجامعة خلال اجتماعها مع الوفد جاهزيتها لاستئناف الدراسة والأنشطة الأكاديمية والمناشط المصاحبة الأخرى. وأضاف الدكتور موسى الأمين رئيس لجنة مفصولي جامعة الضعين:
9: يعني الزيارة هي أصلا جات يعني بالتضامن وبالتنسيق مع الامتحانات الشهادة السودانية ضربة البداية، والمعلوم أنه الواحد من أهداف الزيارة انه حكومة تأسيس دائرة تطمئن على اوضاع الجامعة، وما شاء الله يعني وقفوا على الجامعة. ومعروف ان هناك في لجنة بتاعت مفصولين جامعة الضعين، لجنة هي مكونة من اساتذة ومن موظفين، هي بتعمل على يعني حفظ اصول الجامعة وتركات الجامعة.
0: من جهة اخرى استأنفت جامعة نيالة نشاطها الاكاديمي من مقرها المؤقت بجامعة النيلين في الخرطوم، واشرف مدير الجامعة على انطلاق امتحانات كلية العلوم البيطرية. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر عناصر قوات الدعم السريع بقتل المواطن أبو خير ونجليه داخل منزلهم قرب منطقة حاج سليمان بمحلية ودبندا غرب كردفان بعد رفضهم تسليمه شوال تقاوى أي فول سوداني بالقوة. كما اتهمت الغرفة قوات الدعم السريع بنهب سوق منطقة بياط بمحلية النهود. وأضاف المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
10: قامت قوة التابعة لقوات الدعم السريع بعدد 10 عرب اغتالية بمداهمة سوق منطقة بياض التابع لمحلية النهود. قامت بتجريد عناصرها المتواجدين لحراسة السوق في هذه المنطقة من أسلحتهم، ومن ثم انهالت عليهم بالضرب المبرح بالسياط، ومن بعد ذلك قامت بسرقة السوق بأكمله.
0: أعلنت تنسيقية المهنيين والنقابات رفضها مشاركة ممثلي الحكومة في بورسودان إلى جانب ممثلي اتحاد نقابة عمال السودان المرتبط بالنظام السابق في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد تحت مظلة منظمة العمل الدولية، واعتبرت التنسيقية المشاركة محاولة جديدة لتزييف إرادة العاملين والعاملات في السودان، وأعربت عن أسفها لسماح منظمة العمل الدولية بمشاركة هذه الأطراف. من جانبه قال الخبير النقابي محجوب كناري إن اتحاد نقابة العمال غير الشرعي ولم يأتي عبر انتخابات من جمعيته العمومية، ووصف تمثيله في المؤتمر بأنه غير سليم، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: وبالمعايير الدولية للعمل النقابي الاتحاد ده ما شرعي لأنه ما جاب انتخابات في البداية، ولأنه دورة النقابية انتهت ده اثنين، ولأنه تم حله، ولأنه تم تعيينه برضو بواسطة الحكومة ما بواسطة جمعيات عمومية لا الاتحاد ولا النقابات العامة. فبالتالي المسألة بتاعت إنه يمثل العمال السودانيين دي مسألة غير قانونية وغير شرعية.
0: الخبر الأخير في النشرة: حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموت من تزايد التقارير المتعلقة بحملات الملاحقة والتوقيف والاعتقالات التي يتعرض لها لاجئون ومهاجرون سودانيون في عدد من المناطق الليبية، إلى جانب تصاعد خطاب الكراهية والتحريض ضد السودانيين الفارين من الحرب. ومن جهتهم جدت لاجئون سودانيون في ليبيا مطالبة الحكومة السودانية بالتدخل. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: Rádio da Bahia.
1: Adeua.
2: أهلا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة نحن في هذه الحلقة يعني نريد أن نلقي بعض الظلال أو نتوقف عند اليوم العالمي للبيئة، والبيئة يعني أصبحت محيط عالمي مثار اهتمام الدول والشعوب والحكومات والمنظمات. ونحن في هذه الحلقة حقيقة يسرنا أن نستضيف الأستاذة والمهتمة والخبيرة في مجال البيئة والتنمية المستدامة، والأستاذة خالدة أبو زيد. يعني عندها جهود ضخمة جدا وعندها جهود جبارة في مجال التوعية بأهمية حماية الموارد البيئية والموارد الطبيعية. ونحن في اليوم العالمي للبيئة حقيقة اتصلنا عليها على عجل لنتحدث إليها واسترقنا من وقتها وقدمنا لها بعض الأسئلة والاستفسارات وكده. أستاذة خالد أهلا بك.
3: يا مرحب بك، يا مرحب براديو دنيا دبنجة، ونحن نتباحث عن هموم الأرض يعني والناس في زمن يعني تحصل به الأمواج زي ما بقوله، أمواج الحروب اللي بتدمر كل الحياة يعني على الأرض.
2: أستاذة لو سألناك سؤال استهلالي كده، يعني شنو أهمية الاحتفال باليوم العالمي للبيئة والمغزى والرسالة الأساسية اللي بيحملها هذا اليوم من حيث المضامين ومن حيث التدابير؟ يعني
3: بعد الحرب العالمية الثانية والتدمير اللي حصل على كل المواد والمنظومة الطبيعية والناس وقفت وقفة، يعني في سنة 72 في السويد تم اتخاذ القرار بأنه لابد من الاهتمام بالأرض البيئة بالتحديد. ومنذ ذلك الحين الأمم المتحدة طلعت قرار بأنه الاحتفال باليوم العالمي للبيئة يوم 5 يونيو، باعتبار أنه ده كان ضمن المؤتمر بتاع ستوكهولم. ومن ذلك الحين سنة 72 وإلى الآن العالم بيحتفل بالبيئة، بالرغم أنه لازالت هي محتاجة منا الكثير، بالذات مع تغير المناخ وأسعاره المختلفة اللي أصبحت بشكل هاجس لكل المهتمين بقضايا البيئة والأرض يعني وقضايا الإنسان. فأصبحت المخاوف متزايدة يعني، وأصبح الإنسان في مشكلة في فقدان يعني المتتالي للمويل والنظم الطبيعية والتنوع الحيوي يعني. فبالتالي مهم جدا إنه الناس تعي لرفع الوعي على المستويات الرأسية والأفقية، لأن برضو المستوى الأفقي بيهمنا جدا، المجتمعات والناس البسيطين هم أكثر دراية مننا بأهمية الأرض، لأنه هم منتجين وهي بتمثل لهم الروح بتاعت الحياة. وبالنسبة لمتخذين القرار لابد أن يفهموا ويعوينوا، دي مسؤولية عظيمة جدا إنك أنت لابد أن تحافظ على الإرث الطبيعي الحبان اللي هو ربنا. فمن اليوم العالمي للبيئة هو يوم لليقظة الإنسان، وما يصبح جهول وظلوم لنفسه في إنه يمارس كل الدمار اللي في النهاية حيصفق وهي خاوية على عروشها الطير، يعني ما حيلقى ولا حاجة يعني. السودان كمثال يعني الآن.
2: طيب أستاذة نحن الآن ندخل مباشرة في التحديات البيئية اللي بتواجه المجتمع الإنساني بأكمله يعني، وبعد ذاك نتناول السودان كنموذج لمجتمع بيئي، والبيئة بتاعته الآن هي أيضا يعني تحتاج إلى المناداة وتحتاج إلى الوقوف.
3: إذا كان العالم كله عنده تحديات جسام، فالسودان عنده تحديات عظيمة جدا يعني متزايدة. إذا كان بفعل تغير المناخ واللي هو ناتج أصلا من فعل الإنسان، من تدهور في الأراضي وتصحر وشح المياه الجوفية وفقدان للتنوع الحيوي في السودان، وكل هذه التحديات يعني أصبحت يعني متزايدة بسبب الحروب اللي هي إذا كان إحنا من 56 في حروب يعني متصلة يعني غير منفصلة، وبالتالي نحن في حالة بتاعت تدهور مريع وبالذات للإنسان، لأنه الناس حتى النزوح ده بيغير شكل البيئات، لأنك أنت لما تنزح من منطقة لمنطقة أخرى بتجي لبيئة جديدة أنت ما بتعرف تتعامل معها، فبالتالي ممكن تكون مؤثر سلبي عليها بسبب الضغط للإحتياجات المختلفة. فنحن حقيقي أمام تحديات عظيمة وجسيمة جدا، الانتهاء التام من القطاع النباتي، تم الحيوانات الوحشية، تم صيدها، حتى الحيوانات الدوميستيك يعني الأليفة دي أو الثروة الحيوانية، شفنا شاهدنا في بركة واحدة في منطقة دورديب قرابة 30 من الأنعام تم قتلها بسبب السيانايد وكده. فبالتالي نحن بنواجه في الظروف العظيمة دي، يعني بيبقى هنا مفهوم السلام واجب بيتطلب على استمرار الحياة للإنسان السوداني، لأنه بيبقى بعدك مستقبل الأجيال القادمة مهدد جدا في أنه يكون موجود. يعني فالبيئة هي الإنسان في الأساس، ربنا يعني ما خلق غيره.
2: أستاذة، هل البيئة هي اللي قاعدة تدفع ثمن هذه الحروبات وهذه الصراعات؟ البيئة هي اللي بتدفع الثمن؟ البيئة هي الضحية الأولى لهذه التجاوزات الإنسانية؟
3: طبعا ما في شك، باعتبار أنه هي الحرب ما هي بتقوم على الأرض، والأرض هي البيئة اللي هي بيئة إنسانة.
2: الحرب حتى كان قامت في السماء برضو، كان قامت في الفضاء برضو، ما بدمر البيئة بتاعت الفضاء.
3: أيوة ما أنت في تلوث بيجي هنا، في تلوث إشعاعي إذا كانت في السماء، وفي تلوث بمواد كيماوية، في تلوث غيره برضو بأثر على الأرض والإنسان والحجر. يعني أبسطنا غابة الصمت اللي اختفت في 3 أيام فقط، غابة السنار، مناطق الدمازين كلها مهددة، كردفان، دارفور طبعا أصبحت يعني معظم القابات القيمة جدا انتهت تقريبا. فنحن أمام واقع مريض، يعني محتاج مننا حقيقي ليقظة حقيقية ولضمائر مسؤولة ولوعي يعني يشمل الصغير والكبير، لأنه أنا في النهاية برضو مسؤول.
2: أستاذة، ده بجرنا طوالي مباشرة أو بلقي بالظلال على يعني جزء من المسؤوليات المجتمعية، وخاصة يعني مسؤولية الأفراد والمجتمعات من خلال الممارسة اليومية. هل يمكن أن يكون عندهم مساهمة فعلا في حماية البيئة، ولا أصلا هي مسؤولية الدولة وكده وبالقوانين وبالدساتير وكده؟ يعني هل الأفراد عندهم دور في حماية البيئة؟
3: طبعا في قرية اسمها أمدريها في جنوب كردستان، القرية دي نفس القرية من في إطار الأوفي بتاعهم إنهم بيحموا الغابة بتاعتهم، إذا جزوا القرعة الشجرة بيقوم يمسكوه لمدة سنة كاملة عشان يزرع 20 شجرة، يعني عرفت كيف؟ فهناك القانون العرفي مطبق لدرجة إنه القابة بتاعتهم بتعتبر القابة الوحيدة الهيلثي يعني ذات صحة جيدة جدا في المنطقة دي، وينتجوا أفضل أنواع التبلدي في السودان يعني. فبالتالي الفرد مؤثر جدا، ما هي الحياة بتبتدي من الفرد وتصل للجماعة، فبالتالي كلنا مسؤولون وكلنا راعي تجاه مسؤوليته، يعني بيبتدي من البيت والفرد اللي في البيت، يصل للشارع، المدرسة، الجامعة، المكتب، المتخذ القرار، فهي سلسلة متصلة مع بعضها البعض. فإذا انفرض فيها العقد بالتالي بيحصل جهدها.
2: الوعي العام ده مستفتكر مسؤولية منو؟ يعني هل مسؤولية المؤسسات التعليمية والإعلامية، ولا لو حتى نحن دارين نعمل حشد ونعمل تعبئة لقضايا البيئة وقضايا الحفاظ عليها، هل المؤسسات الآن هي تقدر كده؟ وصف لنا الأدوات، شنو اللي ممكن نستخدمها؟
3: والله شوف المؤسسات التعليمية والتربوية بالذات المراحل تحت الأساس بتلعب دور كبير جدا. فإذا كان المعلمين هم يقتصين زوايا كامل بأهمية إدارة مواردهم الطبيعية وعندهم مفهوم الحكم الرشيد في إدارة الموارد دي، فممكن يوصلوا المسج دي للأطفال بشكل مباشر، بالتالي الطفل بنقولها للمجتمع. ممكن برضو دور الإعلام، الإعلام أصبح يعني بيلعب دور مؤثر جدا يعني في تغيير حتى الدول، قيام الحروب كل حاجة. فبالتالي ليه نستخدم الإعلام إحنا في توجيه رسائل متكررة للناس، ومنظمات المجتمع المدني يعني بتلعب دور كبير جدا، المؤسسات ذات الصلة اللي عندها علاقة، إذا كانت هيئة القابات، إذا كانت المجلس الأعلى للبيئة، إذا كانت المؤسسات الشرطية بالمناسبة، الإمام في الجامعة، فدي كلها ممكن تلعب دور كبير. الموسيقيين، الفنانين التشكيليين، احنا قبل كده عملنا معارض للفنانين التشكيليين عن أهمية حماية البيئة. فكل زور هنا عنده دور وبيلعب وممكن يكون مؤثر جدا، ولكل فئة انت ممكن تستخدم وسائل معينة ومحددة. يعني فانت مثلا للأطفال ممكن تستخدم الرسم والمزيكا وكده والعرض والأفلام، زي أفلام الكرتون دي ممكن تتحول منها رسالة، زي البلطية اللي كان عملها الجعيلي في قناته هارموني، فكان عمل رسالة جميلة جدا عن البلطية السمكة دي، وأنا أتذكر كنت بشاهدها مع أولادي يعني. فدي يعني حتى أنا بفتكر إنها ممكن الناس يخدوها على كل فئة، أنت يا نوع من الرسائل عايز توصلها بيا طريقة. فزي ما قلت لك إذا كان الإعلام
2: أنا أفتكر حديث جميل وكشيق وكده. وأنا مبارح قريت لدكتور عبد الله الرايع حساس، محمد حساس، كتب أنه في ندوة مهمة جدا ستقام في العين، والندوة دي يعني قيادتها أو قيدها الأستاذة لمياء شمت. الندوة دي بتتكلم عن المفردات البيئية في الأغنية السودانية.
3: نعم.
2: المفردات البيئية في الأغنية السودانية، أفتكر ديوان الغناء السوداني يعني مليان ومكتظ بإشارات كثيرة جدا حول البيئة وكده. وإنت برضو عندك تجربة، يعني زمان إحنا في المدارس الأولية بنقول هاتي هاتي يا نخلاتي. إنت أيوة. عندك تجربة مع الأستاذ عبد الوهاب هلاوي.
3: نعم.
2: كده أختم لنا الحتة دي بإضاءة جميلة كده عن الثقافة وتأثيرها في حماية البيئة وتجربتك مع الشاعر هلاوي.
3: والله هو التجربة كانت ضمن برنامج بتاع مشروع خاص بال التدهور الحاصل، اللي هو عن اللي هو بسموه خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة تدهور الغابات، وكان بمول البنك الدولي. فكان واحدة من الأنشطة بتاعته إنه نحن أنتجنا أغنية، الأغنية دي موجهة للكبير والصغير، اللي هي هاتي هاتي يا شجرات، هاتي هاتي يا نخلاتي، أقصد يا غاباتي، شعبا غابة شعبا صحراء. ولحن لنا شريف سرحبيل، والأداء كان لفرقة عقد الجلاد. الكلام ده كان سنة 2018، وتعتبر الأغنية دي أصبحت أيقونة لمشروع بتاع البرنامج خفض الانبعاثات في أفريقيا، لدرجة أصبحت إنه في كل مؤتمر لازم إنها تشغل الأغنية دي، وهي بتعتبر ضمن المشاريع بتاعة اللي هو المنظمة اللي أنا شغالة فيها، منظمة سوى السودان للتنمية والمساعدات الإنسانية.
2: والله أستاذ أنا سعيد جدا بهذا اللقاء الخفيف الظريف، وحقيقة اليوم العالمي للبيئة يعني بلقي بالظلاله وبيضاعف من مهمة الباحثين ومهمة الناشطين والمهتمين بقضايا البيئة في العالم. والسودان كواحدة من الدول يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني حباها بفضاء بيئي كان من الفضاءات البكر في العالم، وبدءا بالنيل أبونا، وبدءا بالصحراء وبالغابات، وغابات يعني طالما يعني الناس غنوا لغابات أفريقيا وخط الاستواء، وغنوا للحظائر الجميلة من رهيد البرد لوحة ومن مريد السمحة طرحة، وحقيقة أنت يا نيل ويا سليل الفراديس.
3: الفراديس. نعم.
2: إحنا حقيقة أنا سعيد جدا بهذا اللقاء الجميل وشكرا لك. لو عندك كلمة أخيرة في ثانية يعني.
3: طيب أنا يعني رسالتي بقول إنه يعني إعادة إعمار السودان ما بتعني إعادة بناء الطرق والمباني فقط، بل تعني أيضا إعادة العلاقة بين الإنسان والأرض، بين التنمية وحماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية المختلفة، بحين نحمي الغابات والمياه والتنوع الحيوي، إننا نحمي مستقبل الإنسان نفسه. فأتمنى أن نقف وقفة ولننظر إحنا ربنا حبانا بتنوع يعني عظيم جدا، فنحتاج إننا يعني أن نصونه. شكرا لكم.
2: شكرا جزيلا أستاذة، شكرا جزيلا. مستمعي الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم، ونسبة العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك، بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
1: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك، وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي، أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراقدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة باقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراقدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراقدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
0: هل هي مرض معدي؟
1: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم. في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض, بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك, والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية, بكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
0: الأعراض
1: المرض, كنا نجي لأعراض المرض, ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي, ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة, لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة, قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة, تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد, يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ, تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم, ألم ورا العين, يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع, ألم شديد هل في العين, وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام, وقد يكون برضو في طفح جلدي, يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله, وقد يكون في برضو يعني طراش, وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها, إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة, وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها, ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن, وبيكون في طراش شديد متكرر, دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة, نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات, بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر, فلما تحصل انها يكون في نزيف, سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة, ده بيبقى مسألة, ده واحدة من علامات الخطرة, العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول او في البراز, ده برضو من علامات الخطر, زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية, ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد, وبيكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس, وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة, ألم شديد جدا جدا في البطن, طراش شديد, والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز, ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا, وفي بيكون صعوبة في التنفس, ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
0: هل هي مرض متوطن؟
1: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن, وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها, لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك, لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره, بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية, بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية, ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده, في بعض الحمات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده, لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك, لكن طبعا كان في برنامج صحي النظافة لها أثر، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
0: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
1: يا جماعة من ضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الأجراد المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوض بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بنهو بنهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك

0: هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل وسوري والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا، نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة عشان إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية، وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة، وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة، هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة، كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء، بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة، لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
0: في الخلاصة يا جماعة، زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب.

0: ولازم يعني التطبيق السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثير إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم. شكرا لك.
1: كلكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
3: الشكر والتقدير لراديو دبنجا لأنها فردت مساحة عبر برنامج سمعنا صوتك للمواطنين عشان يرسلوا أصواتهم وتكون لي أذان صاغية. أنا منال إبراهيم حسين، لاجئة في ليبيا، وصوتي برسلوا عايزاه يسمعوا كل الناس عشان يعرفوا يعني مدى المعاناة اللاجئين في ليبيا. فنحن سودانيين في ليبيا زينا وزي بقية السودانيين في دول الجوار، والمعاناة أكيد واحدة. السودانيين يعني ضاقت بهم والله الحال في المعيشة، الواحد ما لقي يعني شغل يأكل ويشرب ويتعالج منه ويدفع حق الإيجار. في تشرد وتسول يعني حاصل في ليبيا، حاصل العلاج صعب جدا جدا، والأدوية ما تتخيل وقالية قدر شنو. وللمدارس، المدارس والتعليم والإجراءات الطويلة المملة والمهينة والمرهقة في ليبيا، يعني في أطفال من ما وصلوا ليبيا من بداية الحرب لليلة ما لاقين طريقة إنه يواصلوا تعليمهم بجد. يعني كمية من الذل والإهانة والتعب والشقة، فالناس عايزين يرجعوا السودان بالرغم إنه الحرب لسه ما انتهت، لكن عايزين يرجعوا. أفضل لهم من حياة اللجوء والذل، والإنسان يعني عزيز أكيد يعني في بلده. مئات الآلاف من السودانيين العالقين هنا في ليبيا عايزين يرجعوا رغم كل المعالات والظروف، عايزين يرجعوا. فأنا بتمنى أن يكون في ترتيب جاد من الجهات المعنية في السودان والجهات المعنية هنا في ليبيا، كان السفارة السودانية في ليبيا والحكومة الليبية والمنظمات الأممية، يرتبوا للأوضة الطوئية للسودانيين العالقين في ليبيا لكل ولايات السودان، لأن الناس عانوا بما فيه الكفاية. وبتمنى عودة حميدة لكل اللاجئين السودانيين.
4: السلام عليكم أصدقائي، إن شاء الله كدلري دي أهل لي سكو راديو دبنجا أو كبلي سكو تهيا سلام مجي ليجة إن شاء الله كدلري لي تو هسا حاليا ما أسكرتلهم بتشات داخل تشات ما أسكر لكوري ترغب ما أسكرتلهم ميري كبر أرتري. ما شاء الله يا جماعة راديو دبنجا جي. ما شاء الله ما شاء الله شديد ما شاء الله كل الإعلامين نغو يري وغو راديو دبنجا كديري ري سكو ما شاء الله أخبار كداري كتري. طبعا أخبار كداري سكو أخبار مؤكد حقيقية 100% أخبار ما شاء الله كداري أخبار يعني أو خبر قلت ألير خلاصي خبر ضمانات ومؤكدتي. وما شاء الله قدايا مجتمعي كتو أو سودان انتريس ما شاء الله خاصة تو داخل تشتي لورو كمان خاصة اللاجي ما أسكرتو لهم كتاريسي يعني راديو دبنجا جي أهم إعلام ما شاء الله إعلام سكرة برامجر وكدار كتسيري جي كي راديو دبنجا دي أو راديو دبنجا يا جماعة أهلق سكرة راديو دبنجا كبلو راديو دبنجا كبابير استفيدية ببرس خفلشي ما شاء الله برامج شغوة كده أخبار رغوة سكو مؤكدتي 100% كل الإعلامين داخل راديو دبنجا ما شاء الله إعلامين نغو يعني كدريغة سكو باري كدلو خبر مؤكدتي ورو أي راديو دبنجا كباقيجي ما شاء الله يعني أو كبالي سري خلال أي جيجي ري استماعي راديو دبنجا ري سكو ما شاء الله أخبار كده استفيديجي أي حميدة شخصيا استفيديجي راديو دبنجا ري أخوانيجي أخواتيجي أهلجي أنيجي هلايجي سكو وسيلجة يا جماعة راديو دبنجا كباب استفيدلو خبر برقو كدوري خلاصي معناته مؤكدتي. وخاصة تو لاجي ما أسكرتولهم كدر تريسي يعني راديو دبنجا لورا كبير يا جماعة أخبار رارو سكو تباير أخبار رارو مؤكدتي ما شاء الله أي برا استفيديجي حقيقة دي ولو سكو استفيديجي راديو دبنجا كبلو أخواني أخواتي هلايجي.
2: راديو دبنجا وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور، سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 9 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. الخماسية وأمريكا ودول أوروبا تعلن حوارا سودانيا لمدة 6 أشهر وترحيب من صموت والكتلة الديمقراطية والإمارات. هجوم بطائرة مسيرة يستهدف أم درمان وتدمير كوبري في غرب دارفور في هجوم بطائرة مسيرة. تغرير حقوقي يرصد مقتل 470 شخص في 42 غارة جوية في دارفور، ومعلمو الخرطوم يمهلون السلطات 48 ساعة لتنفيذ مطالبهم. قبيلتا بني هلبة والسلامات توقعان اتفاقا لوقف العدائيات وتوتر وتعليق للأنشطة الإنسانية في معسكر بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت اللجنة الخماسية وثمانية دول غربية دعمها مسارا مدنيا سريعا ومحددا زمنيا يفضي إلى انتقال مدني في السودان، مشيرة إلى دعمها استعدادات اللجنة الخماسية العاجلة لبدء عملية حوار شاملة وجامعة بقيادة مدنيين سودانيين خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأعربت المجموعة في بيان اطلع عليه عن استعدادها لدعم جهود اللجنة الخماسية لضمان هيكلة هذا الحوار في إطار زمني لمدة 6 أشهر وصولا إلى عملية انتقال تفضي إلى حكومة مدنية مستقلة. وشدد البيان على خلو العملية من سيطرة أو تأثير أي طرف واستغلالها عن الجماعات المتطرفة، وهددت البيانات باتخاذ تدابير مناسبة ضد من يسعون لتغويض الانتقال المدني. رحب التحالف المدني لقوى الثورة صمود بالبيان المشترك حول المسار السياسي في السودان، وقال الناطق باسم التحالف إن المبادئ التي وردت في البيان المشترك تتسق مع قيم وغايات ثورة ديسمبر المجيدة التي جاءت لوضع نهاية لسلطة المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية وقطع الطريق أمام عقود الحكم العسكري التي أورثت البلاد أزمات متراكمة. وأضافت في هذا الخصوص:
1: هذا البيان يعبر عن تطلعات السودانيات والسودانيين في وقف الحرب، وركز على أهم قضايا هي معالجة الكارثة الإنسانية والتأكيد على عملية التحول المدني الديمقراطي والوصول للسلام المستدام والانتقال. ذكر هذا البيان يجب أن يقوده سلطة مدنية.
0: من جانبها رحبت أمانة الإعلام في الكتلة الديمقراطية بالبيان المشترك الصادر أمس عن شركاء السودان الإقليميين والدوليين، وقالت إنه يمثل دفعة مهمة لجهود إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة تفضي إلى انتقال مدني مستدام. وأكدت الكتلة ضرورة إطلاق عملية سياسية سودانية شاملة تستوعب كافة القوى المدنية والسياسية والمجتمعية دون إقصاء. وأضاف مبارك أردول في هذا الخصوص:
2: أغلب دول العالم وكل دول العالم عبر الأمم المتحدة عبر أو كل الدول الأفريقية عبر الاتحاد الأفريقي، كل الدول العربية عبر جامعة الدول العربية، كل الدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كلهم وقفوا مع هذا الأمر ودعموه بشدة يعني. وهذا هو نصف الكرة الأرضية دعمت الجهود التي قمنا بها ونحن فخورون بذلك. يجب أن نتقدم إلى الأمام ويجب أن ندعم مثلا إنهاء الحرب في السودان.
0: وعلى الصعيد الدولي رحبت دولة الإمارات بالبيان المشترك بشأن السودان وجهود الآلية الخماسية في دعم عملية سياسية شاملة، وأعلنت دعمها لكافة المساعي الهادفة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار بما يضمن حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية. من جانبه أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ضرورة إطلاق مسار سياسي بملكية سودانية خالصة لوضع حد للصراع، كما شدد على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية كخطوة تمهيدية نحو وقف مستدام لإطلاق النار ورفض أي كيانات موازية. كشف شهود عيان عن سماع دوي انفجارات في قاعدة وادي سيدنا العسكرية شمال أم درمان، وارتفاع سحب الدخان إثر استهدافها بطائرة مسيرة فجر اليوم الثلاثاء. وأشارت مصادر عسكرية إلى تحليق طائرة مسيرة في أجواء الخرطوم، مؤكدة أن الدفاعات الأرضية تصدت لها وتمكنت من إصغاطها، فيما تداوى الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا للصواريخ التي جرى إطلاقها، بينما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل ضابط برتبة فريق. استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش كوبري أردمتا في حي النسيم بولاية غرب دارفور الجنينة فجر اليوم، وأفاد شهود عيان أن الاستهداف أدى إلى تدمير الكوبري الذي يربط مدينة الجنينة وأردمتا. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
3: تم ضرب كوبري أردمتا.
0: رصدت منظمة مناصرة ضحايا دارفور 42 غصفا جويا وهجوما بطائرة مسيرة في الفترة من مارس 2024 إلى يناير 2026، ما أسفر عن مقتل 470 شخص وإصابة 187 آخرين. وأشارت في تقرير إلى أن ولاية شمال دارفور تعرضت لنحو 61% من إجمالي الغارات الجوية المسجلة، ونفذت القوات المسلحة 87% من هذه الهجمات التي شملت استهدافا مباشرا وممنهجا للمرافق الحيوية مثل المستشفيات والمدارس ومصادر المياه. وأضاف آدم موسى أوباما المدير التنفيذي للمنظمة في هذا الخصوص:
4: وشهدت الفعالية مشاركة كبيرة من منظمات حقوق الإنسان وكذلك من منظمة ديفندر ومؤسسات يوغندية أخرى. وأكد التقرير أنه يمكن استخدام التقرير من أجل المناصرة وكذلك للمؤسسات الأكاديمية.
0: وقعت قبيلتا بني هلبة والسلامات بمحلية كابوم بولاية جنوب دارفور اتفاقا لوقف العدائيات بين الطرفين برعاية حملة الظواهر السالبة والتفلتات الأمنية التابعة لقوات الدعم السريع. وبحسب مصادر محلية فإن قائد الحملة العميد محمد آدم البنجوس دعا الطرفين إلى الالتزام ببنود الاتفاق وتعزيز الأمن والاستقرار ونبذ خطاب الكراهية، فيما أكدت الإدارات الأهلية للقبيلتين التزامها بتنفيذ الاتفاق والعمل على ترسيخ التعايش السلمي وفتح صفحة جديدة نحو الاستقرار والسلم المجتمعي بالمنطقة. شهد معسكر فرشنغا للاجئين السودانيين بشرق تشاد توترا وتعليقا للأنشطة الإنسانية إثر العثور على هاتف قتيل بحوز الطفل اللاجئ في المعسكر يوم أمس. وقال لاجئ من المعسكر إن أحد المواطنين التشاديين كان قد قتل قبل نحو شهر ونهب الجاني دراجة الضحية ولاذ بالفرار، وأشار إلى عثور طفل على الهاتف في مسرح الحادث وشحنه وفتحه واللعب به، ما أدى إلى القبض عليه بواسطة الشرطة والشروع في التحقيقات اللازمة. حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان من تصاعد مقلق في معدلات الإصابات بالأمراض الوبائية في عدد من ولايات السودان، مؤكدة تسجيل مئات الإصابات بحمى الضنك والحصبة والملاريا والسل وسط تدهور الخدمات الصحية وانعدام حملات التطعيم وتردي الأوضاع البيئية. وقالت عضو اللجنة وأخصائية الباطنية والأوبئة الدكتورة أديبة إبراهيم السيد لراديو دبنجا إن ولايات دارفور تشهد تفشيا متزايدا للحصبة والسعال الديكي والسل، وفي الولاية الشمالية حذرت من تزايد حالات الإصابة بحمى الضنك. سلمت لجان المعلمين السودانيين بمحليات ولاية الخرطوم اليوم الثلاثاء مذكرة إلى حكومة ولاية الخرطوم تحمل 6 مطالب، وأمهلت السلطات 48 ساعة للاستجابة ملوحة بخيارات أخرى. وطالبت اللجان برفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 جنيه إلى 480,000 جنيه سوداني وصرف جميع المتأخرات المالية المتراكمة منذ اندلاع الحرب والالتزام بصرف المرتبات شهريا في موعد أقصاه اليوم الخامس من كل شهر، إلى جانب صرف فروقات تعديل الأجور للفترة من يناير إلى مايو 2026. وأضاف سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين في هذا الخصوص:
5: بها 6 مطالب، أبرز رفع الحد الأدنى للأجور إلى 216 ألف جنيه، وكذلك دفع جميع الاستحقاقات وتسديد المرتبات في فترة أقصاها الخامس من كل شهر والتزام الدولة.
0: وفي شرق السودان أعلنت اللجنة المعلمين بولاية كسلة استمرار الإضراب والإغلاق التام للمدارس حتى يوم غدا الخميس، وأوضحت أن اللجنة العليا للإضراب ستجتمع مع مناديب الولايات وممثلي المدارس لتقييم الموقف العام وإعلان القرار الخاص بالأسبوع القادم في ضوء المستجدات. وأضاف سيد تنبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلة في هذا الخصوص:
6: المحليات الشمالية تلكوك وهمشكوريب وريف كسلة وريف أروما لديها أصلا هي مشكلات الميزات والطراحيل، ومن الصعب أن يتم حلها. أما بقية المحليات فقد كسلة والقربة وغيرها نفذ إضراب بنسبة 90%.
0: تتواصل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة التأسيس لليوم الثالث على التوالي. وقال كبير المراقبين في محلية رهيد البردي أحمد عوط لراديو دبنجا إن 142 طالبا وطالبة يتوزعون على المساقين العلمي والأدبي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مركز رهيد البردي مشتركة به 142 طالب وطالبة يتوزعون على المساقين العلمي والأدبي. كل الأمور وكل الأشياء مرتبة تماما وما في أي عوائق لحد الآن.
0: في شمال دارفور قال الطالبات من كتم يجلسنا لامتحانات الشهادة في الفاشر إن الجهات المعنية وفرت الماء والغذاء والإيواء للطلاب والطالبات، وأكدنا أن الامتحانات تسير بشكل جيد. وأضاف التلميذة في هذا الخصوص:
8: والله يعني الطعام ما قصر علينا، يعني يضون الأكل والملابس والمسكن برضو كلنا قاعدين تمامين، يعني ما قصروا لنا في كل شيء، يعني وجبتين شاي الصباح ويعني المهم وجبنا المهم ما قصروا لنا في كل شيء، يعني الحمد لله الموية متوفرة الحمد لله والله، والكهرباء الليل ونحار. يعني
0: جلس الطلاب وطالبات الشهادة الثانوية السودانيون الذين يدرسون بمعسكرات اللاجئين السودانيين في شرق تشاد أمس لامتحانات الشهادة الثانوية التشادية المعروفة بالبيكالوريا في عدد من المراكز. وأوضح أحد اللاجئين أن الطلاب جلسوا في 8 مراكز بمعسكرات اللاجئين، بينما لا يزال مصير جلوس طلاب الشهادة الثانوية السودانية لهذا العام في تشاد غامضا على الرغم من التطمينات من السلطات السودانية. زار وفد من حكومة تأسيس برئاسة وزير المالية الاتحادي مقر جامعة الضعين إيزانا باستئناف النشاط الأكاديمي وفتح الجامعة أمام الطلاب في القريب العاجل. وأكدت إدارة الجامعة خلال اجتماعها مع الوفد جاهزيتها لاستئناف الدراسة والأنشطة الأكاديمية والمناشط المصاحبة الأخرى. وأضاف الدكتور موسى الأمين رئيس لجنة مفصولي جامعة الضعين:
9: يعني الزيارة هي أصلا جات يعني بالتضامن وبالتنسيق مع الامتحانات الشهادة السودانية ضربة البداية، والمعلوم انه واحد من اهداف الزياره انه حكومه تاسيس دائره تطمئن على اوضاع الجامعه، وما شاء الله يعني وقفوا على الجامعه. ومعروف ان هناك في لجنه بتاعت مفصولين جامعه الضعين، لجنه هي مكونه من اساتذه ومن موظفين، هي بتعمل على يعني حفظ أصول الجامعة وتركات الجامعة.
0: من جهة أخرى استأنفت جامعة نيالا نشاطها الأكاديمي من مقرها المؤقت بجامعة النيلين في الخرطوم، وأشرف مدير الجامعة على انطلاق امتحانات كلية العلوم البيطرية. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر عناصر قوات الدعم السريع بقتل المواطن أبو خير ونقليه داخل منزلهم قرب منطقة حاج سليمان بمحلية ودبندا غرب كردفان بعد رفضهم تسليمه شوال تقاوى أي فول سوداني بالقوة. كما اتهمت الغرفة قوات الدعم السريع بنهب سوق منطقة بياط بمحلية النهود. وأضاف المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
10: قامت قوة التابعة لقوات الدعم السريع بعدد 10 عرب اغتالية بمداهمة سوق منطقة بياض التابع لمحلية النهود. قامت بتجريد عناصر المتواجدين لحراسة السوق في هذه المنطقة من أسلحتهم، ومن ثم انهالت عليهم بالضرب المبرح بالسياط، ومن بعد ذلك قامت بسرقة السوق بأكمله.
0: أعلنت تنسيقية المهنيين والنقابات رفضها مشاركة ممثلي الحكومة في بورسودان إلى جانب ممثلي اتحاد نقابة عمال السودان المرتبط بالنظام السابق في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد تحت مظلة منظمة العمل الدولية. واعتبرت التنسيقية المشاركة محاولة جديدة لتزييف إرادة العاملين والعاملات في السودان وأعربت عن أسفها لسماح منظمة العمل الدولية بمشاركة هذه الأطراف. من جانبه قال الخبير النقابي محجوب كناري إن اتحاد نقابة العمال غير الشرعي ولم يأتي عبر انتخابات من جمعيته العمومية، ووصف تمثيله في المؤتمر بأنه غير سليم، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: وبالمعايير الدولية للعمل النقابي الاتحاد ده ما شرعي لأنه ما جاب انتخابات في البداية، ولأنه دورة النقابية انتهت ده اثنين، ولأنه تم حله، ولأنه تم تعيينه برضو بواسطة الحكومة ما بواسطة جمعيات عمومية لا الاتحاد ولا النقابات العامة. فبالتالي المسألة بتاعت إنه يمثل العمال السودانيين دي مسألة غير قانونية وغير شرعية.
0: الخبر الأخير في النشرة: حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموت من تزايد التقارير المتعلقة بحملات الملاحقة والتوقيف والاحتغالات التي يتعرض لها لاجئون ومهاجرون سودانيون في عدد من المناطق الليبية، إلى جانب تصاعد خطاب الكراهية والتحريض ضد السودانيين الفارين من الحرب. ومن جهتهم جدت لاجئون سودانيون في ليبيا مطالبة الحكومة السودانية بالتدخل. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الثلاثاء 9 من شهر 6 لسنة 2026، وتتابعون فيها: التحالف المدني لقوى الثورة صمود يرحب بالبيان المشترك حول المسار السياسي في السودان.
1: يا هذا البيان يعبر عن تطلعات السودانيات والسودانيين في وقف الحرب، وركز على أهم قضايا هي معالجة الكارثة الإنسانية.
13: سير امتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس في يومه الثالث.
14: الحمد لله هذه الامتحانات حقيقة جرت بصورة طيبة في كل مناطق سيطرة التأسيس إحنا حقيقة فيها.
13: وفد من حكومة التأسيس يقف على جاهزية جامعة الضعين لبدء العمل واستقبال الطلاب الجدد.
15: استقبل جامعة الضعين وفد كبير ومن حكومة التأسيس ممثلة في السيد وزير المالية الاتحادي والسيدة وكيل وزارة الحكومة المحلي والسيد رئيس الإدارة المدنية والسيدة.
13: إضراب معلمو ولاية كسلة عن العمل يدخل يومه الثالث.
16: دخل معلمو ولاية كسلة في إضراب شامل في أكثر من 700 مدرسة نفذه أكثر من 9000 معلم وتوقف عن العمل.
13: اللاجئين السودانيين بليبيا يشتكون من المعاناة بسبب حملات الاحتجاز الجارية بليبيا.
17: أنا بناشدكم من راديو الدبنجا، نحن في ليبيا بنعانوا معاناة كبيرة جدا، نحن بنعانوا بمعاناة كبيرة جدا بسبب الاعتقالات والحملات الحاصلة.
13: تقرير لمنظمة مناصرة ضحايا دارفور يرصد 42 قصفا جويا وهجوما بطائرة مسيرة في الفترة من مارس 2024 وإلى غاية يناير 2026.
4: تقرير تناول أثر الهجمات بالطائرات المسيرة على المدنيين والبنى التحتية في دارفور، كما يوثق أبرز الانتهاكات المرتبطة.
13: مرحبا مجددا مستمعنا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها بترحيب التحالف المدني لقوى الثورة صمود بالبيان المشترك حول المسار السياسي في السودان والذي صدر عن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والنرويج واليونان والمجموعة الخماسية المكونة من الاتحاد الأفريقي والإيجاد والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، حيث أشار التحالف إلى أن البيان جاء مستجيبا لتطلعات السودانيين والسودانيات في وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية بشكل عاجل. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ جعفر حسن عثمان، الناطق الرسمي باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود.
1: نرحب نحن في صمود بالبيان المشترك حول المسار السياسي في السودان، والذي صدر عن عدد من الدول أهمها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والنرويج واليونان والمجموعة الخماسية المكونة من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والجامعة العربية والإيجاد. وجاء هذا البيان يعبر عن تطلعات السودانيات والسودانيين في وقف الحرب، وركز على أهم قضايا هي معالجة الكارثة الإنسانية والتأكيد على عملية التحول المدني الديمقراطي والوصول للسلام المستدام والانتقال. ذكر هذا البيان يجب أن يقوده سلطة مدنية، وتحدث أيضا على أن يكون خالي من المجموعات المتطرفة والخطرة والمحايدة والمستقلة من أطراف الحرب، وهذا أمر مهم جدا في هذه المسألة. لذلك نحن بنرى هذا البيان بيان جيد وداعم لعملية السلام في السودان، وداعم للخطوات التي بدأت من فترة والآن حدثت فيها تطورات كبيرة في لقاء أديس أبابا الذي عقدته الخماسية خلال يوم 3 ليوم 5 في الشهر الجاري، وده بيؤكد أنه الآن في انفتاح كبير وفي تصور كبير لعملية السلام في السودان، وفي توجه واضح من العالم للضغط على أطراف الحرب للوصول للسلام. لذلك الآن القضايا الملحة كثيرة جدا في السودان، أهمها القضية الإنسانية. الآن السودانيين يعانوا، عدد النازحين عدد اللاجئين بالملايين، نسبة الفقر عالية جدا جدا، المحتاجين الأطفال خارج التغطية الدراسية، الأطفال الذين يعانوا إنهم ما نالوا جرعاتهم من التحصين ضد الأمراض الفتاكة، دي كلها قضايا كبيرة. لذلك الآن استوجب على العالم كله انتباهه، ويجب مزيد من الضغط على طرفي الحرب وعلى المؤثرين في الحرب السودانية حتى نصل إلى سلام في أسرع وقت ممكن بمسارات الثلاثة، وفقا لما صدر عن الرباعية من بيان في العام الفات حول مسارات السلام الثلاثة: المسار العسكري العسكري والمسار الإنساني والمسار السياسي اللي عرف بالعملية السياسية. في هذا الاتجاه بنفتكر أنه هذا البيان داعم للوصول لسلام في السودان مستدام، وداعم للوصول لوقف الحرب بشكل نهائي، وداعم لوجود تحول مدني حقيقي يقود السودانيين يقودوا السودانيين. هذا السلام اللي بنأمله إنه يكون ينتج منه عبر حوار سوداني خالص نبني به بلدنا وننظر به لمستقبل بلدنا عدا المؤتمر الوطني وواجهاته، وهذه الجماعات الإرهابية قطعا لن تكون جزء من بناء هذا الوطن. شكرا.
13: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، وفي الفقرة القادمة نتعرف على سير امتحانات الشهادة السودانية التي انطلقت يوم الأحد الماضي في مناطق سيطرة تأسيس، وذلك مع الأستاذ حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية.
18: مرحبا بك أستاذ حافظ عمر في راديو دبنجا بصفتك رئيس لجنة الامتحانات، امتحانات الشهادة السودانية في مناطق حكومة السلام كيف جرت في كل المراكز؟
14: الحمد لله الوالي الكريم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليم. وبعد شكرا راديو على متابعتهم لنا في اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة السودانية. الحمد لله إحنا بدأنا هذه الامتحانات يوم 7/6 يوم الأحد، وفيها مادة الأحياء والجغرافيا في المادة الأكاديمي، والحمد لله هذه الامتحانات حقيقة جرت بصورة طيبة في كل مناطق سيطرة التأسيس. إحنا حقيقة فيها يعني أكثر من 83 مركز للامتحان, وتشمل هذا الامتحان كثير جدا من ولايات السودان, 8 ولايات إن شاء الله, ودي أنا أفتكر أنه عدد مقدر جدا, وعندنا عدد كبير جدا من الطلاب حقيقة وصلوا إلينا من دولة تشاد ومن أفريقيا الوسطى ومن ليبيا وكذلك من كامبالا, واحدين جونا الطلاب من الخرطوم حتى الآن هم جلسوا الامتحان, وإحنا والله سعيدين بتنفيذ هذا الامتحان, والتفاؤل الكبير اللي ظهرت من خلال أثناء قرأ الجرس وتفاؤل المواطنين والطلاب بهذا الامتحان وفرحتهم الكبيرة سواء كان في مدينة الفاشر أو الجنينة أو زالنجي أو في نيالة أو في الضئيل أو في الفولة وفي كل هذه المناطق, حقيقة يعني كان في تفاعل كبير جدا من خير المواطنين, ودي بيأكد في أنه كان لهم حقوق, وأنت عارف أنه هي حق بالنسبة لطلابنا الحرم منها في خلال 3 سنوات بأنه ما استطاع فيه ينزل لهذا الامتحان. جد يعني إحنا سعيدين وفخورين بتنفيذ هذا الامتحان, وإحنا منأكد للجميع أنه التعليم لا يتقيد أو ما عنده علاقة بالحروب ولا عنده علاقة بكل علاقة بالسياسة, وإنما بحقوق يجب أن تنفذ بالنسبة للطلاب, وبالتالي يعني في تقديرنا أنه إحنا في حكومة السلام وكمعلمين استجبنا لرداء المواطنين والطلاب, وبالتالي نفذنا هذا الامتحان بكل شفافية وبكل احترافية وبكل مهنية, وهذا الامتحان كلها تم تنفيذه ابتداء من طباعة تأليف الامتحان ومراجعته وطباعته وتاني مراجعته للمرة الثانية, ثم بعد ذلك تغليفه وتطريده, وكلها تمت في داخل مناطق تأسيس, والحمد لله إنه دي بالشكل فخر وإعزاز بالنسبة لنا إحنا كناس معلمين محنيين محترفين, لنا القدرة في إنه ننفذ الامتحان بكل احترافية, ونأكد للجميع إنه هذه الامتحانات إن شاء الله لغاية ما تصح وطول النتيجة إن شاء الله, ومستعدين أي جهة داري يراقب هذه الامتحانات وسير عمله نقول له تفضل في هذه مناطقنا, وتفضل في أنه تراقب هذه الامتحانات لتتأكد من مدى شفافيته ومدى مهنيته ومدى عدالته وتوزيعه بالنسبة للطلاب في كل المناطق إن شاء الله, ودي أنا حقيقة كمعلمين فخورين بهذا الإنجاز الكبير والرضا من الجمهور ومن أبنائنا الطلاب.
18: أستاذ حافظ, يعني طالعنا في وسائط التواصل الاجتماعي الكثير تحدث حول هذه الامتحانات, أشاروا فيها لأنه هذه الامتحانات تعتبر غير معترف بها, وأنه مستقبل الطلاب الذين جلسوا لهذه الامتحانات مستقبل غير معروف, كيف ترد على هذه الانتقادات؟
14: إحنا والله بنفتكر إنه يعني الزول بيتكلم بهذه الطريقة ما بيستاهل فينا يردوا, إحنا بنتشغل شغلنا شغل عملي, عندنا ناس يعني حرموا من الامتحانات لمدة 3 سنوات, زول زي ده يعني أفتكر أخلاقيا ما مفروض يتحدث عن مدى الاعتراف هنا. الاعتراف ده أول خطوة الأولى, إنه إحنا كمعلمين اللي درسنا هؤلاء الطلاب والطالبات الاعتراف بيجي مننا إحنا أولا, إن إحنا يعني كحكومة هنوفر الجامعات كلها هتفتح إن شاء الله في مقبل الأيام بالنسبة للطلاب دي حتستوعبهم, وكذلك كثير جدا من الدول الصديقة والمحبة للسلام والمقرة في إنه الطلاب دي يجب أن تعطى حقوقهم, هم إن شاء الله هيكون هنالك منح بالنسبة للطلاب دي في كثير من الدول الصديقة ودول الجوار, إن شاء الله يمشوا بهذه الشهادة وبيواصلوا في دراستهم الجامعية بإذن الله. فبالتالي إحنا بنفتكر إنه الزور اللي بيتكلم بهذه الطريقة بنفتكر إنه كلام غير موضوعي وكلام غير أخلاقي يعني حتى, وبالتالي يعني من ناحية أخلاقية مفروض ما يتكلم ولا يعني إحنا نسمع هذا الكلام زول بيتكلم بالعبارة دي, لأنه أصلاً إحنا طلبنا المبادرة المجتمعية للخبراء المعلمين والدكاترة وغيرهم لما انطرها مبادرة بالنسبة للناس في تجميع أو توحيد متى نشعر الجزانين, إحنا وافقنا على هذه المبادرة واتفقنا مع المبادرة, لكن بكل أسف الناس الآن بتكلم في إنه ما ما ما مثلا دي ما معترف به ما غيره, هم رفضوا وكان بيتماطلوا في إنه يلاقوا اللجنة دي, وبالتالي رفض المسألة. يعني تقرأ نحن نعمل شنو يعني؟ إحنا قادرين فينا نفذ هذا الامتحان، وقادرين فينا هذا الامتحان إن شاء الله بتلقى مشروعية وبتلقى القدرة في إنها يعني تنافس على مستوى العالم. أنا أكيد لك الكلام ده، ودي أنا أفتكر إنه إحنا الآن ما عندنا وقت عشان نتناقش في إنه دي معترف به ما معترف، ده كلام بالنسبة لي ما عنده قيمة. القيمة في إنه أنهي كيف نمشي لقدام، في إنه نفذ هذه الامتحانات ونوفر الجامعات، نفتح الجامعات وكذلك نوفر المنح بالنسبة لطلابنا عشان يواصلوا تعليمهم، وإننا عدد كبير جدا من الطلاب كانوا في الجامعات وحتى هذه اللحظة ما أدوهم فرصة في إنه يكملوا الامتحانات. يعني في دول في السنة الثالثة، وفي دول في السنة الختامية، في دول سنة أولى قرى كده. فلكل من إحنا ملتزمين أخلاقيا في إنه نوفر لهم هذه الدراسة ونوفق أوضاعهم إن شاء الله ويواصلوا في هذه الجامعات بإذن الله.
18: شكرا لك أستاذ،
14: كتر خيرك، شكرا جزيلا.
13: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، وفي إطار استعدادات حكومة تأسيس لتهيئة الجامعات بمناطق سيطرتها للعودة إلى العمل واستقبال الطلاب الجدد، زار وفد يوم الاثنين ضم وزير المالية ووكيل وزارة الحكم الاتحادي وآخرين، زاروا جامعة الضعين للإطمئنان على أوضاع الجامعة وجاهزيتها على استئناف العمل. مزيد من التفاصيل مع الدكتور موسى الأمين، عضو لجنة مفصولي جامعة الضعين.
15: استقبل جامعة الضعين وفدي كبير ومن حكومة تأسيس ممثلة في السيد وزير المالية الاتحادي والسيدة وكيل وزارة الحكم المحلي والسيد رئيس الإدارة المدنية والسيدة رئيس تحالف قمم وقيادات أمنية وقانونية وسياسية وعسكرية والسيدة عضو التحالف الهيئة القيادية بالتأسيس، كانوا في زيارة جامعة الضعين كنتيجة يعني الخطوات الجادة والعملية التي تعمل أو تحكي في حكومة التأسيس عليها. يعني والزيارة هي أصلا جات يعني بالتضامن أو بالتنسيق مع الامتحانات الشهادة السودانية ضربة البداية. والمعلوم أنه الواحد من أهداف الزيارة إنه حكومة تأسيس دارة تطمئن على أوضاع الجامعة، وما شاء الله يعني وقفوا على الجامعة. ومعروف إن هناك في لجنة بتاعت مفصولين جامعة الضعين، لجنة هي مكونة من أساتذة ومن موظفين، هي بتعمل على يعني حفظ أصول الجامعة وتركات الجامعة. واللجنة يعني جات وقفت على الخطوات دي واطمأنت على الجامعة. ما شاء الله الجامعة فيها 12 كلية، أهم الكليات الموجودة فيها كلية الطب وكلية المختبرات وكلية الإنتاج الحيواني والحاسوب، اطمأنت على المعامل كلها موجودة، اطمأنت على القاعات، على هيئة الجامعة بشكل عام، على البيئة الجامعية، واستمع للإفادات من الأساتذة ومن الموظفين والطلاب أيضا. ومعلوم أنه في تراكم للدفعات يعني نتيجة الحرب دي، معروف أن جامعة الضعين يعني بعد ما تم نقل المراكز الجامعة إلى مراكز في مناطق سيطرة الجيش، يعني الجامعات أغلقت في الفترة دي. ويعني الناس الآن واحد من هدف الزيارة دي إنه الحكومة التأسيس يعني بشكل جاد يعني استمعنا لإفادة من السيد وزير المالية إنه هي بتعمل على إنه الجامعات تفتح إن شاء الله يعني في القريب العاجل. تفتح أول حاجة عشان تفك التراكم بتاع الدفعات القدامى. عندنا دفعات طبعا 2023 2024 2021 2022 أصلا هم مفروض ينتقلوا من سمستر لسمستر. إن شاء الله تناسقنا أو تفكرنا بأنه كيف أنه الناس يقدروا يعني جامعة تستأنف نشاط الأكاديمي، وبنفس الوقت أيضا أنه الجامعة تستقبل الطلاب الجدد من الأس الآن حاليا هم في الامتحانات. يعني يعني إن شاء الله في رؤية إن شاء الله تشغيلية لجامعة الضعين، خطة عمل إن شاء الله ممتازة أطلعنا عليها السادة في الزيارة واطمأنوا عليها تماما. وإن شاء الله دي واحد اللي بتكون من هدف الزيارة، الناس عايزين انه يضيفوا على قطاع الجامعات. يعني الشيء اللي عرفته انا ايضا انه الزيارة دي ما اختصرت فقط على جامعة الضعين، بل يعني شملت كل الجامعات في مناطق السيطرة. يعني الاطمئنان على الوقوف عليها، الحمد لله انه نحن يعني نبشر طلابنا ونبشر مجتمعنا. اصلا معروف ان الجامعات هي يعني جات لخدمة المجتمع وخدمة البحث العلمي بجانب التدريس، انه ان شاء الله يعني نحن مستعدين ونستقبل طلابنا الآن ممتحنين، وفي سعة للكلام ده كله وفي تنسيق للكلام ده كله حيتم.
13: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. ومن شرق السودان دخل إضراب معلمو ولاية كسلة عن العمل، والذي تضامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد يومه الثالث، وذلك للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات والبدلات. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ سيد تيمبا المتحدث باسم لجنة المعلمين.
16: في السابع اليوم في السابع من يونيو 2026 دخل معلمو ولاية كسلة في إضراب شامل في أكثر من 700 مدرسة، نفذه أكثر من 9000 معلم، وتوقف عن العمل في محليات الولاية 11 بإضراب مفتوح، وقدرت نسبة الإضراب والتوقف عن العمل بأكثر من 95%. هذا الإضراب سببه أن المعلمين مطالبين بحقوقهم والحفاظ على كرامتهم الإنسانية، إذ أن أعلى مرتب تقاضاه معلم هو 156,000، ما يعادل 40 دولارا مقابل 5,000 في اليوم، وهذه 5,000 لا تفي مواصلات الفرد من البيت إلى المدرسة والعودة، ناهيك عن فطوره والتزاماته الأسرية الأخرى. محليات حلفة ونهر عبرة وريف كسلة وأروما وتلكوك وهامشكوريب نفذت إضرابا ناجحا بنسبة 100%، بالإضافة إلى أن المحليات الشمالية تلكوك وهامشكوريب وريف كسلة وريف أروما لديها أصلا هي مشكلات الميزات والتراحيل، ومن الصعب أن يتم حلها. أما بقية المحليات فقد كسلة والقربة وغيرها نفذ إضراب بنسبة 90%. المعلمون يطالبون بحقوقهم، لديهم مرتب شهر 11 و12 من 23، وعندما البديل النقدي لأربع سنوات لم يتم صرفه، وعندما بدل اللبس لأربع سنوات لم يتم صرفه، وعندما منح الأعياد لأربع سنوات لم يتم صرفه، وعندهم تعديل المرتب في 2025 لم يتم تعديله، والتعديل 2026. الحكومة في ولاية كسلة بدل أن تواجه المشكلة نجدها تقفز إلى الأمام بالوعود السراب التي لا تنفذ كما حصل المرة العام السابق. لذلك نجد أن المعلمون قد وعوا الدرس تماما، ويعني من جرب المجرب كان عقله خرب، وأصبح في حل من الوعود الكواذب. وشكرا جزيلا.
13: مرحب بكم مستمعينا الكرام، ما زلنا في جولة السودان اليوم، حيث اشتكى السودانيين اللاجئين بليبيا من معاناتهم بسبب الاعتقالات والحملات الجارية في ليبيا هذه الأيام. وناشد أحد اللاجئين عبر راديو دبنجا الحكومات في السودان إنها تهيئ سبل العودة الطوعية أو استخراج أوراق تثبت تعذر ذلك بسبب الحرب. مزيد من التفاصيل مع مناشدة هذا اللاجئ.
17: السلام عليكم ورحمة الله، أنا بناشدكم من راديو الدبنجا. نحن في ليبيا بنعانوا معاناة كبيرة جدا، نحن بنعانوا بمعاناة كبيرة جدا بسبب الاعتقالات والحملات الحاصلة. نحن كسودانيين سفارتنا بقول كلام، وفي الواقع يعني الحكومة الليبية بقول كلام، فنحن من هنا نناشد إنه يحاولوا أن الحكومات اللي هناك إذا كانت أي حكومة إنه يعني بيهتم بمواطنيها اللي موجودين في السودان، إذا كان بيهتم بمواطنيها من هنا نحن نناشدها من راديو الدبنجا إنه الصوت لازم تسلم. نحن هنا بنعانوا معاناة، يا يعملون لنا أي طريقة ممكن للرجوع، يا كمان ينظموا لنا هنا إن شاء الله نطلع أي أوراق يثبت لنا نحن كسودانيين لاجئين بنعانوا من وضع الحرب في السودان، ويعني ما بقلينا بنرجو. فالرسالة دايرين نسل بأي طريقة، يا ريت إنه الرسالة ده يسل لكل الحكومات. فده مناشدتي، يعني الناس في المعتقلات وما لاجئين حتى الأكل يأكلوا زي الناس، يعني في اليوم وجبة واحدة، الوجبة واحدة ده بيعمل شنو؟ ما بيعمل أي شيء. فعشان كده نحن بنناشد من هنا إن شاء الله الرسالة تصلكم، ويعني الناس يحاولوا يناشدوا الحكومة، فنحن تعبانين. يعني الواحد عنده عيال تلقى مفترق من أولاده، يعني بيتقلوه هو وبتركوا أولاده، فأولاد بكونوا في البيت يعني بيعانوا معنا، يعني خروجهم من البيت خايفين.
13: وفي ختام جولتنا مستمعينا الكرام، نستعرض معكم التقرير الصادر من منظمة مناصرة ضحايا دارفور يوم الاثنين تحت اسم تقرير حول القصف الجوي في دارفور، والذي رصدت فيه المنظمة 42 قصفا جويا وهجوما بطائرة مسيرة في الفترة من شهر 3/2024 ولحد شهر 1/2026، ما أسفر عن مقتل 470 شخصا وإصابة 187 آخرين. وكشفت البيانات الإحصائية التي حللها التقرير عن تباين جغرافي كبير في حدة الضربات الجوية، حيث نالت ولاية شمال دارفور النصيب الأكبر وجاءت ولاية جنوب دارفور في المرتبة الثانية، في حين توزعت بقية الضربات على ولايات كردفان والجزيرة والسنار. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ آدم موسى المدير التنفيذي لمنظمة مناصرة ضحايا دارفور.
4: تحية لمستمعين إذاعة راديو دبنجة عبر الأثير. حقيقة دشنت منظمة مناصرة ضحايا دارفور 8 يونيو، وذلك في العاصمة اليوغندية كمبالا بمقر مؤسسة حقوق الإنسان، بمشاركة 25 ممثلين لمنظمات حقوقية وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان. التقرير تناول أثر الهجمات بالطائرات المسيرة على المدنيين والبنى التحتية في دارفور، كما يوثق أبرز الانتهاكات المرتبطة بالأسلحة المستخدمة خلال الفترة من مارس 25 وحتى يعني يانوري 2026، وفقا لإفادات وشهادات ميدانية وعمليات رصد أجرتها المنظمة بحضور الباحث تجاني الحاج والقانوني آدم راشد. وشهدت الفعالية مشاركة كبيرة من منظمات حقوق الإنسان وكذلك من منظمة ديفندر ومؤسسات يوغندية أخرى. وأكد التقرير أنه يمكن استخدام التقرير من أجل المناصرة وكذلك للمؤسسات الأكاديمية. وكما شدد التقرير على أهمية التحقق الفني المخصص عند التعامل مع الأدلة المتعلقة بالطائرات المسيرة وتحديدا الهجمات والمسؤولية.
13: هذا مستمعينا الكرام، نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا، جولة السودان اليوم الثلاثاء 9 من شهر 6 سنة 2026. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى لكم مني أطيب التحية.

0: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
1: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
0: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
1: ده؟ انا ما بتكلم زي اخي. رتبت يا اخي، عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
0: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفع عليه؟
1: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم ووافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضوء كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
0: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
1: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. حنستفيد من كل الكتب، والما عنده حنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
0: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا. وما خليتوا حاجه، بس
1: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا، وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
0: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريق. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟

0: حتى أعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم أولادنا.
1: يا أخوي يا أخوي، أنت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المزامين الكبار والحبوبات تعلموا المشوف عدل
0: في المزايات؟ في المزايات يا أخي نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والغيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح أسري وتواصل أجيال يستفيد منه أولادنا وبناتنا.
1: والله يسمح لي أقول لك أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم. وأقسم بالله ده كلام جميل، والله أنا معاكم معاكم لما بغادي أول حصة متين
0: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
1: أنا اللي حدق الجرس.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
4: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة

0: كوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه وهو مشى اتجاهه وزوجه مشى اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحته الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس، ودي برضو واحده من الحاجات الضروريه جدا في اننا نقدم لاي زول يتعرض لكارثه طبيعيه كانت كارثه بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه اسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم او نحاول نربط بيناتهم دي واحده من الخدمه الضروريه اللي احنا قدمناها لها. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعيه حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الام على الاطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحته بعيده، بعد ذاك بيكونوا افراد الاسره الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل، نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو للعام 2026. سماع دوي انفجار في قاعدة
1: للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو للعام 2026. سماع ذوي انفجار في قاعدة وادي سيدنا بأم درمان صباح اليوم وارتفاع سحب الدخان جراء هجوم بمسيرة. بيان أمريكي أوروبي يدعم مبادرة اللجنة الخماسية ويحدد إطارا زمنيا في 6 أشهر لإنجاز عملية سياسية تفضي إلى حكومة مدنية. مسعد بولس: الولايات المتحدة تفخر بالانضمام إلى 12 دولة ومنظمة في بيان مشترك حول المسار السياسي للسودان. الإمارات ترحب بالبيان المشترك بشأن السودان وتشيد بجهود الآلية الخماسية في دعم عملية سياسية شاملة. تحالف صمود بيان الخماسية والدول الثمانية يستجيب لتطلعات السودانيين في وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية بشكل عاجل. سكان العاصمة الخرطوم يشتكون من معاناتهم جراء انقطاع خدمات الكهرباء والمياه. تفاقم معاناة المرضى بمستشفى كسلة جراء انقطاع الكهرباء ومولد الكهرباء يحتاج إلى 24 مليون جنيه يومياً. تنسيقية المهنيين والنقابات ترفض

شاركت الحكومة في بورسودان واتحاد النقابات المنحل في اجتماعات منظمة العمل الدولية. تحالف صمود يعرب عن قلقه من حملات التضييق ضد السودانيين في ليبيا. الأمم المتحدة العنف القبلي بولاية جنوب دارفور يؤدي لمقتل 16 شخص ونزوح ما يقدر بنحو 13500 آخرين. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسير أول رحلة جوية لها بين بورسودان والخرطوم منذ بدء الحرب. المنصة الإقليمية لدعم المنظمات التي تقودها النساء تعلن تضامنها مع النساء والفتيات السودانيات. مشروع أممي لمواجهة الصيد الجائر في السودان وستة دول أخرى. الرئيسان المصري والأريتري يبحثان في القاهرة تطورات الأوضاع في السودان. الجنيه السوداني يشهد انهيار متسارع أمام العملات الأجنبية ويصل إلى 4400 جنيه. المؤتمر السوداني يقول إن قرار وزير التعليم العالي بعودة الجامعات إلى مقارها يفتقر إلى الحد الأدنى من المقومات الموضوعية. طلاب كلية الهندسة بجامعة كسلا ينفذون وقفة احتجاجية بعد توقف الدراسة لأكثر من 7 أشهر دون توضيحات كافية. ولاية وسط دارفور تسجل أقل عدد طلاب جالسين لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس بجلوس 85 طالب فقط. مباحث الخرطوم بحري تكشف عن معتقل سري وورشة لتفكيك السيارات يشتبه في استخدامها من قبل ميليشيا مسلحة. إحباط تهريب 24 كيلو جرام من الذهب الخام في ولاية نهر النيل. افتتاح مستشفى محمد الأمين حامد للأطفال في أم درمان بعد إعادة تأهيله عقب الدمار الذي لحق به بسبب الحرب. إجراءات أمنية مشددة لتأمين مباراة الهلال والمريخ غدا الأربعاء. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 9 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. الخماسية وأمريكا ودول أوروبا تعلن حوارا سودانيا لمدة 6 أشهر وترحيب من صموت والكتلة الديمقراطية والإمارات. هجوم بطائرة مسيرة يستهدف أم درمان وتدمير كوبري في غرب دارفور في هجوم بطائرة مسيرة. تغرير حقوقي يرصد مقتل 470 شخص في 42 غارة جوية في دارفور، ومعلمو الخرطوم يمهلون السلطات 48 ساعة لتنفيذ مطالبهم. قبيلتا بني هلبة والسلامات توقعان اتفاقا لوقف العدائيات وتوتر وتعليق للأنشطة الإنسانية في معسكر بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت اللجنة الخماسية وثمانية دول غربية دعمها مسارا مدنيا سريعا ومحددا زمنيا يفضي إلى انتقال مدني في السودان، مشيرة إلى دعمها استعدادات اللجنة الخماسية العاجلة لبدء عملية حوار شاملة وجامعة بقيادة مدنيين سودانيين خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأعربت المجموعة في بيان اطلع عليه عن استعدادها لدعم جهود اللجنة الخماسية لضمان هيكلة هذا الحوار في إطار زمني لمدة 6 أشهر وصولا إلى عملية انتقال تفضي إلى حكومة مدنية مستقلة. وشدد البيان على خلوء العملية من سيطرة أو تأثير أي طرف واستغلالها عن الجماعات المتطرفة، وهددت البيانات باتخاذ تدابير مناسبة ضد من يسعون لتغويض الانتقال المدني. رحب التحالف المدني لقوى الثورة صمود بالبيان المشترك حول المسار السياسي في السودان، وقال الناطق باسم التحالف إن المبادئ التي وردت في البيان المشترك تتسق مع قيم وغايات ثورة ديسمبر المجيدة التي جاءت لوضع نهاية لسلطة المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية وقطع الطريق أمام عقود الحكم العسكري التي أورثت البلاد أزمات متراكمة. وأضافت في هذا الخصوص:
1: هذا البيان يعبر عن تطلعات السودانيات والسودانيين في وقف الحرب، وركز على أهم قضايا هي معالجة الكارثة الإنسانية والتأكيد على عملية التحول المدني الديمقراطي والوصول للسلام المستدام والانتقال. ذكر هذا البيان يجب أن يقوده سلطة مدنية.
0: من جانبها رحبت أمانة الإعلام في الكتلة الديمقراطية بالبيان المشترك الصادر أمس عن شركاء السودان الإقليميين والدوليين، وقالت إنه يمثل دفعة مهمة لجهود إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة تفضي إلى انتقال مدني مستدام. وأكدت الكتلة ضرورة إطلاق عملية سياسية سودانية شاملة تستوعب كافة القوى المدنية والسياسية والمجتمعية دون إقصاء. وأضاف مبارك أردول في هذا الخصوص:
2: أغلب دول العالم وكل دول العالم عبر الأمم المتحدة وعبر كل الدول الأفريقية عبر الاتحاد الأفريقي، كل الدول العربية عبر جامعة الدول العربية، كل الدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كلهم وقفوا مع هذا الأمر ودعموه بشدة يعني. وهذا هو نصف الكرة الأرضية دعمت الجهود التي قمنا بها ونحن فخورون بذلك. يجب أن نتقدم إلى الأمام ويجب أن ندعم مسألة إنهاء الحرب في السودان.
0: وعلى الصعيد الدولي رحبت دولة الإمارات بالبيان المشترك بشأن السودان وجهود الآلية الخماسية في دعم عملية سياسية شاملة، وأعلنت دعمها لكافة المساعي الهادفة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار بما يضمن حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية. من جانبه أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ضرورة إطلاق مسار سياسي بملكية سودانية خالصة لوضع حد للصراع، كما شدد على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية كخطوة تمهيدية نحو وقف مستدام لإطلاق النار ورفض أي كيانات موازية. كشف شهود عيان عن سماع دوي انفجارات في قاعدة وادي سيدنا العسكرية شمال أم درمان وارتفاع سحب الدخان إثر استهدافها بطائرة مسيرة فجر اليوم الثلاثاء، وأشارت مصادر عسكرية إلى تحليق طائرة مسيرة في أجواء الخرطوم، مؤكدة أن الدفاعات الأرضية تصدت لها وتمكنت من إصغاطها، فيما تداوى الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا للصواريخ التي جرى إطلاقها، بينما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل ضابط برتبة فريق. استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش كوبري أردمتا في حي النسيم بولاية غرب دارفور الجنينة فجر اليوم، وأفاد شهود عيان أن الاستهداف أدى إلى تدمير الكوبري الذي يربط مدينة الجنينة وأردمتا. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
3: تم ضرب كوبري أردمتا.
0: رصدت منظمة مناصرة ضحايا دارفور 42 غصفا جويا وهجوما بطائرة مسيرة في الفترة من مارس 2024 إلى يناير 2026، ما أسفر عن مقتل 470 شخص وإصابة 187 آخرين. وأشارت في تقرير إلى أن ولاية شمال دارفور تعرضت لنحو 61% من إجمالي الغارات الجوية المسجلة، ونفذت القوات المسلحة 87% من هذه الهجمات التي شملت استهدافا مباشرا وممنهجا للمرافق الحيوية مثل المستشفيات والمدارس ومصادر المياه. وأضاف آدم موسى أوباما المدير التنفيذي للمنظمة في هذا الخصوص:
4: وشهدت الفعالية مشاركة كبيرة من منظمات حقوق الإنسان وكذلك من منظمة ديفندر ومؤسسات يوغندية أخرى. وأكد التقرير أنه يمكن استخدام التقرير من أجل المناصرة وكذلك للمؤسسات الأكاديمية.
0: وقعت قبيلتا بني هلبة والسلامات بمحلية كابوم بولاية جنوب دارفور اتفاقا لوقف العدائيات بين الطرفين برعاية حملة الظواهر السالبة والتفلتات الأمنية التابعة لقوات الدعم السريع. وبحسب مصادر محلية فإن قائد الحملة العميد محمد آدم البنجوس دعا الطرفين إلى الالتزام ببنود الاتفاق وتعزيز الأمن والاستقرار ونبذ خطاب الكراهية، فيما أكدت الإدارات الأهلية للقبيلتين التزامها بتنفيذ الاتفاق والعمل على ترسيخ التعايش السلمي وفتح صفحة جديدة نحو الاستقرار والسلم المجتمعي بالمنطقة. شهد معسكر فرشنغا للاجئين السودانيين بشرق تشاد توترا وتعليقا للأنشطة الإنسانية إثر العثور على هاتف قتيل بحوزة طفل لاجئ في المعسكر يوم أمس. وقال لاجئ من المعسكر إن أحد المواطنين التشاديين كان قد قتل قبل نحو شهر ونهب الجاني دراجة الضحية ولاذ بالفرار، وأشار إلى عثور طفل على الهاتف في مسرح الحادث وشحنه وفتحه واللعب به، ما أدى إلى القبض عليه بواسطة الشرطة والشروع في التحقيقات اللازمة. حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان من تصاعد مقلق في معدلات الإصابات بالأمراض الوبائية في عدد من ولايات السودان، مؤكدة تسجيل مئات الإصابات بحمى الضنك والحصبة والملاريا والسل وسط تدهور الخدمات الصحية وانعدام حملات التطعيم وتردي الأوضاع البيئية. وقالت عضو اللجنة وأخصائية الباطنية والأوبئة الدكتورة أديبة إبراهيم السيد لراديو دبنجا إن ولايات دارفور تشهد تفشيا متزايدا للحصبة والسعال الديكي والسل، وفي الولاية الشمالية حذرت من تزايد حالات الإصابة بحمى الضنك. سلمت لجان المعلمين السودانيين بمحليات ولاية الخرطوم اليوم الثلاثاء مذكرة إلى حكومة ولاية الخرطوم تحمل 6 مطالب، وأمهلت السلطات 48 ساعة للاستجابة ملوحة بخيارات أخرى. وطالبت اللجان برفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 جنيه إلى 480,000 جنيه سوداني وصرف جميع المتأخرات المالية المتراكمة منذ اندلاع الحرب والالتزام بصرف المرتبات شهريا في موعد أقصاه اليوم الخامس من كل شهر، إلى جانب صرف فروقات تعديل الأجور للفترة من يناير إلى مايو 2026. وأضاف سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين في هذا الخصوص:
5: بها 6 مطالب، أبرز رفع الحد الأدنى للأجور إلى 216 ألف جنيه، وكذلك دفع جميع الاستحقاقات وتسديد المرتبات في فترة أقصاها الخامس من كل شهر والتزام الدولة.
0: وفي شرق السودان أعلنت اللجنة المعلمين بولاية كسلة استمرار الإضراب والإغلاق التام للمدارس حتى يوم غدا الخميس، وأوضحت أن اللجنة العليا للإضراب ستجتمع مع مناديب الولايات وممثلي المدارس لتقييم الموقف العام وإعلان القرار الخاص بالأسبوع القادم في ضوء المستجدات. وأضاف سيد تنبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلة في هذا الخصوص:
6: المحليات الشمالية تلكوك وهمشكوريب وريف كسلة وريف أروما لديها أصلا هي مشكلات الميزات والطراحيل، ومن الصعب أن يتم حلها. أما بقية المحليات فقد كسلة والقربة وغيرها نفذ إضراب بنسبة 90%.
0: تتواصل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة التأسيس لليوم الثالث على التوالي. وقال كبير المراقبين في محلية رهيد البردي أحمد عوط لراديو دبنجا إن 142 طالبا وطالبة يتوزعون على المساقين العلمي والأدبي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مركز رهيد البردي مشتركة به 142 طالب وطالبة يتوزعون على المساقين العلمي والأدبي. كل الأمور وكل الأشياء مرتبة تماما وما في أي عوائق لحد الآن.
0: في شمال دارفور قال الطالبات من كتم يجلسنا لامتحانات الشهادة في الفاشر إن الجهات المعنية وفرت الماء والغذاء والإيواء للطلاب والطالبات، وأكدنا أن الامتحانات تسير بشكل جيد. وأضاف التلميذة في هذا الخصوص:
8: والله يعني الطعام ما قصر علينا، يعني يضون الأكل والملابس والمسكن برضو كلنا قاعدين تمامين، يعني ما قصروا لنا في كل شيء، يعني وجبتين شاي الصباح ويعني المهم والجبن، المهم ما قصروا لنا في كل شيء يعني الحمد لله، والموية متوفرة الحمد لله والله، والكهرباء الليل ونحار. يعني
0: جلس الطلاب وطالبات الشهادة الثانوية السودانيون الذين يدرسون بمعسكرات اللاجئين السودانيين في شرق تشاد أمس لامتحانات الشهادة الثانوية التشادية المعروفة بالبيكالوريا في عدد من المراكز. وأوضح أحد اللاجئين أن الطلاب جلسوا في 8 مراكز بمعسكرات اللاجئين، بينما لا يزال مصير جلوس طلاب الشهادة الثانوية السودانية لهذا العام في تشاد غامضا على الرغم من التطمينات من السلطات السودانية. زار وفد من حكومة تأسيس برئاسة وزير المالية الاتحادي مقر جامعة الضعين إيزانا باستئناف النشاط الأكاديمي وفتح الجامعة أمام الطلاب في القريب العاجل. وأكدت إدارة الجامعة خلال اجتماعها مع الوفد جاهزيتها لاستئناف الدراسة والأنشطة الأكاديمية والمناشط المصاحبة الأخرى. وأضاف الدكتور موسى الأمين رئيس لجنة مفصولي جامعة الضعين:
9: يعني الزيارة هي أصلا جات يعني بالتضامن وبالتنسيق مع الامتحانات الشهادة السودانية ضربة البداية، والمعلوم انه الواحد من اهداف الزياره انه حكومه تاسيس دائره تطمئن على اوضاع الجامعه، وما شاء الله يعني وقفوا على الجامعه. ومعروف ان هناك في لجنه بتاعت مفصولين جامعه الضعين، لجنه هي مكونه من اساتذه ومن موظفين، هي بتعمل على يعني حفظ أصول الجامعة وتركات الجامعة.
0: من جهة أخرى استأنفت جامعة نيالا نشاطها الأكاديمي من مقرها المؤقت بجامعة النيلين في الخرطوم، وأشرف مدير الجامعة على انطلاق امتحانات كلية العلوم البيطرية. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر عناصر قوات الدعم السريع بقتل المواطن أبو خير ونقليه داخل منزلهم قرب منطقة حاج سليمان بمحلية ودبندا غرب كردفان بعد رفضهم تسليمه شوال تقاوى أي فول سوداني بالقوة. كما اتهمت الغرفة قوات الدعم السريع بنهب سوق منطقة بياط بمحلية النهود. وأضاف المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
10: قامت قوة التابعة لقوات الدعم السريع بعدد 10 عرب اغتالية بمداهمة سوق منطقة بياض التابع لمحلية النهود. قامت بتجريد عناصرها المتواجدين لحراسة السوق في هذه المنطقة من أسلحتهم، ومن ثم انهالت عليهم بالضرب المبرح بالسياط، ومن بعد ذلك قامت بسرقة السوق بأكمله.
0: أعلنت تنسيقية المهنيين والنقابات رفضها مشاركة ممثلي الحكومة في بورسودان إلى جانب ممثلي اتحاد نقابة عمال السودان المرتبط بالنظام السابق في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد تحت مظلة منظمة العمل الدولية. واعتبرت التنسيقية المشاركة محاولة جديدة لتزييف إرادة العاملين والعاملات في السودان وأعربت عن أسفها لسماح منظمة العمل الدولية بمشاركة هذه الأطراف. من جانبه قال الخبير النقابي محجوب كناري إن اتحاد نقابة العمال غير الشرعي ولم يأتي عبر انتخابات من جمعيته العمومية، ووصف تمثيله في المؤتمر بأنه غير سليم، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: وبالمعايير الدولية للعمل النقابي الاتحاد ده ما شرعي لأنه ما جاب انتخابات في البداية، ولأنه دورة النقابية انتهت، ده اثنين، ولأنه تم حله، ولأنه تم تعيينه برضو بواسطة الحكومة ما بواسطة جمعيات عمومية، لا الاتحاد ولا النقابات العامة. فبالتالي المسألة بتاعت إنه يمثل العمال السودانيين دي مسألة غير قانونية وغير شرعية.
0: الخبر الأخير في النشرة: حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموت من تزايد التقارير المتعلقة بحملات الملاحقة والتوقيف والاعتقالات التي يتعرض لها لاجئون ومهاجرون سودانيون في عدد من المناطق الليبية، إلى جانب تصاعد خطاب الكراهية والتحريض ضد السودانيين الفارين من الحرب. ومن جهتهم جدت لاجئون سودانيون في ليبيا مطالبة الحكومة السودانية بالتدخل. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين حنناقش فيها واحدة من أكثر الملفات الاقتصادية أهمية وتأثير على حياة المواطن أو المستهلك اليومية، وهو ملف التضخم وارتفاع الأسعار في السودان في ظل استمرار الحرب والتدهور الاقتصادي المتسارع والمتصاعد. فقد أعلن الجهاز المركزي للإحصاء مؤخرا أن معدل التضخم السنوي في السودان خلال شهر أبريل 2026 بلغ نحو 45.84%، وده بعد سنوات من مستويات تضخم قياسية تجاوزت 422% في يوليو 2021. لكن ورغم هذا الانخفاض السنوي في المعدلات، لا يزال المواطن السوداني يواجه واقع معيشي بالغ السوء مع استمرار الارتفاع اليومي في أسعار السلع والخدمات الأساسية. طيب، كثير من الخبراء الاقتصاديين بيروا أنه الأزمة الحالية ترتبط بجملة من العوامل، من بينها استمرار السياسات الاقتصادية بتنتهج الحكومة، طباعة النقود، تدهور سعر صرف الجنيه السوداني، إلى جانب تداعيات الحرب التي أدت إلى انكماش الناتج المحلي وفقدان قطاعات واسعة من الاقتصاد لقدرتها الانتاجية. وبرضو بعض الخبراء بيروا أنه وصول سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 4300 جنيه أصبح عامل رئيسي في تغذية موجة الغلاء، خاصة مع اعتماد البلاد بشكل كبير على الواردات لتغطية الاحتياجات الأساسية والمجهود الحربي. للحديث حول دلالات أرقام التضخم الأخيرة وأسباب استمرار ارتفاع الأسعار رغم تراجع المعدلات السنوية وتأثير الحرب والسياسات الاقتصادية على معيشة المواطنين، يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي. أهلا ومرحبا بك دكتور وائل فهمي في راديو دبنجا وبرنامج حديث اليوم.
2: هلا راديو دبنجا، هلا رئيس سليمان، هلا بالسادة المستمعين، وشكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة من قبلكم.
1: عايزين لك بداية تدينا تعريف شامل عن التضخم، ما هو التضخم وأسباب حدوثه وما هي المعالجات اللازمة للحد من ظاهرة التضخم.
2: بالنسبة للتضخم، التضخم طبعا تم تعريفه بأنه مرض خطير ومدمر للمجتمعات واقتصاداتهم عبر العصور يعني. وطبعا الشعب السوداني للأسف الشديد أو لسوء حظه من الشعوب اللي عانت من هذا المرض التضخمي منذ أوائل السبعينات. طبعا يعني كان في صراع مستمر دائما بين الاقتصاديين وحكوماتهم ضد اعتماد هذه الحكومات على سياسة التضخم النقدي أو زيادة عرض النقود علشان يسدوا في العجوزات حقتهم باستمرار، لأنه ده بيدمر حاجة مهمة جدا جدا، هو يعني بيدمر النسيج الاقتصادي للمجتمع أو بيدمر التنظيم أو قدرة أصحاب القطاع الخاص والحكومات في تنظيم المجتمع للإنتاج عموما بمعدلات كبيرة جدا من ناحية، ومن ناحية تانية بيدهور في القوة الشرائية للجنيه أو للعملة الوطنية، بحيث أنه بتدمر قدرة أو القوة الدافعة في الاقتصاد واللي هو المستهلك عموما في دفع الإنتاج لأعلى باستمرار، باعتبار أنه الغاية من الإنتاج هو الاستهلاك، وأيضا أنه أصلا بدون استهلاك لا معنى للإنتاج، لأنه في سؤال مهم جدا، لمن تنتج يعني؟ فأنت هتنتج لمنه؟ هو المستهلك في النهاية، إذن المستهلك هو العمود الفقري في الاقتصاد، بتاع أي دولة. فقوة الشرائية زي ما كانت مستقرة ومرتفعة كمان، وده بينعكس في مستواه المعيشي، معناته إنه الإنتاج بتاعك لازم ينكمش في نفس الوقت مع انكماش القدرات الشرائية للمواطنين. إذن التضخم لازم تنظر له بأنه في غياب الموافقة الشعبية أو البرلمان، بأنه ضريبة خفية بتفرض السياسات المالية وتفرض أيضا السياسات النقدية إلى جانب الأجهزة الضريبية والجمركية والرسومية للحكومات المختلفة. تعريفات التضخم هي دائما يعني إنه ارتفاع مستمر في الأسعار نتيجة لزيادة في معروض من النقد بأعلى من زيادة الإنتاج القومي، باختصار بما يؤدي إلى تدهور القوة الشرائية بتاعت هذه العملة عن طريق رفع الأسعار، لأن في فرق بين القوش بين العملة لدى الجمهور والإنتاج، وده حينعكس في القوة الشرائية للعملة بالمقارنة مع العملات الأخرى بالعملات القوة الشرائية للعملات الأجنبية، بما يؤدي إلى انهيار في سعر الصرف أو تدهور في سعر الصرف بالمقارنة. فبتلقى عليه أنه طباعة النقود ما بس بتأثر في أنه ترفع الأسعار في الداخل، ولكن أيضا بترفع أسعار العملات الأجنبية. باختصار ده التعريف بتاع التضخم. لو جينا للتضخم في إبريل بنلقى عليه أنه السياسات الاقتصادية المتبناة منذ أواخر السبعينات كانت ما بتعرف بسياسات النيوليبرالية التضخمية، وأهم حاجة كلمة تضخمية لأنه من مواصفاتها التضخم في أي حاجة، وبتخلق سياسة مرنة متصاعدة لفوق ما لتهد أبدا، لتهد ما شهدناه في السودان. فبتلقى لأنه يعني ملخصة مثلا يقول لك أرفع أسعار العملات الأجنبية اللي هو بسموه تخفيض سعر الصرف، حرر الأسعار بتاعت الأسواق خليها تطلع لفوق، أرفع الدعم عشان برضو بترفع الأسعار، جمد الأجور، خصخص القطاع العام وإلى آخره، بما يؤدي إلى كله رفع في الأسعار. دي سياسات النيوليبرالية التضخمية. لكن السودان طبعا عارف التضخم في الواقع قبل هذه السياسات في عام 1972، يعني أول ما بدأ انطلق التضخم بشكل بشع جدا جدا في بداية السبعينات إلى يومنا هذا، يعني جاءت دعمتها كمان السياسات النيوليبرالية في أواخر السبعينات. فده التعريف، ارتفاع مستمر في الأسعار الفترة طويلة قصيرة، دي ما مشكلة، المشكلة في إنه الفترة الزمنية اللي تتواصل فيها الأسعار بتاعت السلع والخدمات في الارتفاع هي دي المقصودة.
1: طيب بالنظر للتقرير الصادر من الجهاز المركزي للإحصاء عن التضخم في الشهر ده، ما هي قراءتك أو تعليقك على هذا التقرير، وما هي أهم العوامل اللي ساهمت في ارتفاع مؤشر التضخم؟
2: أنا بالنسبة لي أهم حاجة المستويات بتاعت الأسعار في الفترة دي ما بين بهمني أكثر، قصدي مارس إبريل 26، ما بيهمني التفاصيل القديمة دي. ليه؟ لسبب بسيط جدا جدا، يعني مثلا المستوى العام للأسعار، وبكرر ما بقول التضخم، المستوى العام للأسعار في يوليو 2021 اللي كان فيه معدل التضخم 422 دية، المستوى العام للأسعار بتاعه أقل بكثير جدا جدا جدا من المستوى العام للأسعار بتاع إبريل 25 اللي كان فيه معدل التضخم 156، أقل بكثير جدا جدا من مارس 26 اللي كان فيه معدل التضخم 156، ومارس 56 مستوى العام للأسعار فيه أقل من المستوى العام للأسعار في إبريل 26 اللي هو 45%. فده ما بيخلينا نفرح بالحكاية دي، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحس بالأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم، لأنه الأسعار قدامه ملموسة وليست سرعة ارتفاع. سرعة ارتفاع دي مصطلحات فنية يفهموها الاقتصاديين أكثر في شغلهم يعني. السبب العام بالنسبة للحكاية دي رغم عدم توفر يعني التقرير، لكن يعني ما ننسى انه بجانب البنك المركزي في طباعة النقود لتمويل المجهود الحربي عبر الموازنة العامة، بنجد انه الذهابة برضو لهم دور كبير جدا جدا في تغذية السوق زيادة عرض النقود، لأنه الذهب ده أصلا ما بيشتريه أي زول في السوق في الغالب، وبيشتريه يمكن الذهابة ويشتريه البنك المركزي وتشتريه الشركات، وده ما بيتوفر في السوق عشان يقدر يخفض الأسعار، فبتخلق طلب لمنتج غير منتج لسلع مستهلك استهلاكية، فدي في حد ذاتها زيادة في عرض النقود يعني بطريقة أو بأخرى، أو خلق فئة مستهلكة للسلع دون أن تساهم في توفير هذه السلع التي يستهلكها بالأسواق أو التي يستهلكها غيره من المواطنين يعني. هو يعني المواطنين ما حيستهلكوا ذهب وما حيشتروا ذهب عشان يأكلوا يعني، أو يشربوه أو يركبوها أو يطيروا بيها أو يمشي أو تعالجهم كمكنة ولا حتقريهم في المدارس يجي تقيف الذهب كذي تقيف كذي تدرسوا يعني معلش آسف يعني. فدي مشكلة كبيرة جدا عملية الذهب اللي بتحول بعض المواطنين إلى مستهلكين ضاغطين على الأسعار إلى أعلى. الخلاف ديل نتيجة لتدهور القوى الشرائية للعملة بسبب هذا التضخم أو بهذه الارتفاعات في الأسعار، تدهور سعر الصرف اللي بنلقاه لأنه زاد بسرعة رهيبة جدا إلى 4200-4300 للدولار جنيه سوداني، يعني ضخمة يعني. ده كان كلام أنا توقعته قبل في آخر السنة اللي فاتت بأنه سعر الصرف قد يصل إلى 5000 جنيه إذا استمرت الحكاية دي، ومتوقع طبعا إذا استمرت الأوضاع دي بالطريقة دي قد يصل إلى 10000 جنيه كما قال أحد القادة في الحكومة الحالية يعني. أما الأسباب الأخرى فهو طبعا ارتفاع أسعار الوقود عالميا وداخليا، أيضا رفع الدولار الجمركي بنسبة 5% على ما أظن خلال هذا العام، وأيضا مختلف الرسوم اللي صاحبت عودة اللاجئين والنازحين، ده خلاف الرسوم في الطرق، تكثيف العمليات العسكرية برضو دي برضو لها دور كبير في إنه تضخ كمية هائلة من النقود في الاقتصاد، بالتأكيد تنعكس في تدهور في القوى الشرائية للجنيه السوداني وتنعكس في ارتفاعات الأسعار بالداخل، ارتفاع أسعار برضو رسوم التعليم رسوم الصحة الحياة الزيدية كلها، وهذا طبعا واضحة جدا في أسعار الأضاحي اللي بيشتكي منها الناس دي، في ناس كثيرة جدا اللي يتخلوا منها. ده بالإضافة لطبعا محاولة المصارف في إنها تغطي الفجوة في سعر الصرف ما بين وما بين السوق الموازي المهيمن الآن على التجارة الخارجية في السودان أو على أسعار التجارة الخارجية في السودان. فهذه كلها لابد أنه تنعكس في المستوى العام للأسعار وتزيد بسرعة كبيرة، خصوصا في هذا الشهر الذي طرأت عليه هذه الزيادات الكبيرة في يعني في أسعار العامة، يعني أسعار السلع والخدمات الموجودة في السوق، يعني بغض النظر عن الاجتهادات أو القرارات العديدة التي تهدف إلى تخفيض الأسعار ده. وكما هو واضح من معدل التضخم ب 45% في أنه هذه القرارات لم تؤتي أكلها، وبالمستوى الذي يمكن المواطنين من تلبية احتياجاتهم اليومية.
1: دكتور وائل فهمي، وانت لازلت تتحدث لراديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزينك يعني تضع لنا زي روشتة علاجية تقترح فيها الحلول المعالجات للحد من ظاهرة ارتفاع مؤشرات التضخم.
2: بالنسبة للحلول الممكنة دي ما بتقدر تتحدد إلا لما تنتهي هذه الحرب المستمرة ويتم البدء فورا في إعادة إحياء النشاط الإنتاجي للمواطن. يعني إذا كان عايزين نبدأ الإعمار يبدأ بالنشاط الإنتاجي للمواطنين الموفر أو بيزيد من عرض السلع والخدمات بأسعار يعني تقوي من القوة الشرائية للمواطنين نفسهم، وتحد برضو من معدلات نمو الكتلة النقدية بتحويل، يعني عادة بعد ما تنتهي الحروب بيتم تحويل الأموال الكاد مخصصة للمجهود الحربي للمجهود الإنتاجي للشعوب، فده شيء أساسي يعني. ودائما يتم الحد برضو عبر حد من زيادة في كل النقدية عبر التحسين الجذري في السياسات المالية والنقدية اللي موجودة اللا تضخمية، يعني يكون السياسات المالية والنقدية تكون لا تضخمية، وده بعكس السياسات السائدة حسة اللي هي في ظل السياسات النيوليبرالية التضخمية الموجودة حسة. يعني تاني حاجة القضاء على السوق الموازية المهيمنة على قرار تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية في التجارة الخارجية، برضو محاربة المضاربين والمهربين للسلع خصوصا في ظل تفشي الفساد المالي الموجود حاليا، بالإضافة إلى ضبط حركة أسعار الخدمات الأساسية على الأقل يعني حتى يعني يستقر الاقتصاد على الأقل يعني. فمن غير المحتمل أن يتم على هذا المرض الاقتصادي أو الضريبي للمواطن وللممرض للاقتصاد، بقصد الضريبة هذه ضريبة التضخم الممرضة للأداء الاقتصادي العام سواء كان من جانب المستهلك أو من جانب المنتج.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم اللي ناقشنا فيها ارتفاع مؤشرات التضخم في السودان لهذا الشهر في أبريل، بصحبة ضيفنا الكريم الدكتور وائل فهمي الخبير الاقتصادي. إلى أن نواصل في حلقة قادمة من شاءة الله، تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: راديو دبنجا، راديو
4: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام.
5: نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
6: مرحبا بك الأستاذ الصادق عمر المحامي والمستشار، صديقك في راديو دبنجا على خلفية صدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري لسنة 2024. المعلومة العامة أنا عارفة أن القانون ده أجيز ونشر في الجريدة الرسمية، لكن اللائحة التنفيذية هي اللي بتحدد أو بتوضح أنه القانون يطبق كيف. فالناس يعني من خلال متابعتي للسوشيال ميديا، السودانيين هناك يعني تعبانين شديد ومتخوفين وكده. فكده انت باختصار يعني الجديد شنو وحيحصل شنو اللي قدام؟
7: مرحب بك ومرحب بالمستمعين الكرام وجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجا بالاخص. اول حاجه طبعا لازم نعرف انه القرار ده هو نشر في الجريده الرسميه المصريه، يعني هو حاليا كده في مرحله بتاعت حيز التنفيذ. والقرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026. تمام، يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
6: نعم، يعني هسه يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
7: حاليا كده لسه في شهرين، حاليا احنا في شهر ستة حاليا كده، في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي.
6: نعم، واضح.
7: قبل التحول، يعني التحول الأساسي في القانون ده هو انتقال السيادة الإدارية في وملف اللجوء بالكامل للدولة المصرية. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR هي الجهة الأولى المسؤولة عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها دي. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية، تمام، بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف. تمام، ذلك اللاجئ يعني ألزمت لجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدأ العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فولو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
6: نعم، طيب الصادق أستاذ صادق، يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
7: طيب طبعا القرار ده لا ما حيطبق فجأة كده، اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ونحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد. هي نعم. تكون مستعد.
6: نعم،
7: تمام. الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين في الفترة ذات 6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي هتحل محل المفوضية لسه ما تكون.
6: نعم،
7: يعني لسه في مرحلة بتاعت انتقال. المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما اتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام. حتى هناك يعني إنه الداتا بتاعت اللجنة اللي بيستقبلوا على بيانات اللاجئين لسه ما تم إنشاءها. حاليا كده ما عليهم إلا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومة يوضح كل التفاصيل اللي هم بتسألوا بها الآن دي.
6: طيب اللجنة دي هم مؤكد يعني بعد ذلك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حتة، ولا احتمال مقر واحد؟ أنا ما عارف، لكن يعني الناس اللي جايين جداد، الناس القدام ذاتهم يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعد ذلك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمة؟
7: تمام. اللجنة طبعا هي حتكون موزعة على جميع المحافظات عكس المفوضية إنها هي كانت في مدينة 6 أكتوبر فقط وكانت في الإسكندرية، حتى إنه مكتب الإسكندرية تم يعني إغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن اللجنة الحكومية اللي حتحل محل المفوضية هي حتتوزع على جميع المحافظات، وخاصة حتركز على المحافظات الكبرى زي الإسكندرية، القاهرة، كذلك أسوان والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجالية يعني الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية، جنوب السودان، السوريين، اليمنيين، العراقيين وفاصيل دي.
8: نعم
7: تمام.
8: طيب
7: بالنسبة لل
8: أيوة تفضل واصل.
7: بالنسبة للأشخاص يعني أنت ذكرت إنه الأشخاص اللي حيدخلوا مصر يعني
8: أيوة.
7: فترة دي فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده، البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة، وركزت عليه والحكومة بشكل كبير جدا. أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهلة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا يعني، عشان كده نحن يعني بنوصي انه يزول الخشة يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض للترحيل مباشرة.
8: نعم نعم. طيب الاستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي خلاص وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية هتتعاون معاهم؟ افترض انه انت جاي من منطقة حرب خلاص كافي انه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض انت يكون عندك يعني قضية شخصية في انه انا معرض للخطر للأسباب واحد اثنين ثلاثة وبالتالي هربته؟ فتفتكر يعني بشكل عام هيتعاملوا كيف مع الكيسات دي او مع الحالات دي؟
7: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوا كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس الجوبيو من البلد يعني، فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبة للفرق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومة اللي حتحل المحل المفوضية. فانت المفوضية كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين

0: مفواضيع. فانت المفواضيع كان عندها يعني اخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حمايه، وبيعرفوا انه يدرسوا كيف الكيسات، وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات، وطريقه الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنه، وما تشبه بتاعت الحكومه او بتاعت الشرطه او كده، يعني بتبث الطمانينه لنفس اللاجئ وبتخليه انه يتكلم باريحيه. فالفريق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومه، ان هي حتختار الملفات وحتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم، منو اللي حيعتبره لايق ومنو اللي ما حيعتبره لايق. يعني اذا انت بتختلف مع الحكومه في اجنداتها، او بتختلف في مع الحكومه في السبب اللي انت جيت بيه من بلدك وهي شايفاه انه هو ممكن يعرضها للخطر، حيرفضوك طوال مباشره، وده حاجه صعبه جدا جدا يعني. فمفترض الدوله تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لاي زول اتى يعني طلبا للحمايه، فهي حتفتش حتشوف انه الزول ده جاي مثلا بمشكله كبيره مع الحكومه، او بمشكله يعني بتسبب يعني حلع، وبتسبب ممكن يعني جوع
1: إخلال بالأمن الأمن البلد يعني المستضيف. أيوه
0: البلد، فبالتالي حتقوم ترفضه. على عكس المفوضيه انها قاعد تقبل جميع الملفات، يعني هي زول طالبه للحمايه حتقبله، فده حيكون سبب يعني انه الناس ما حتكون مصر بالنسبه لهم قبله بعد ذلك، خصوصا اصحاب الملفات السياسيه والملفات الانسانيه اللي فيها انه بتاع المدافعين حقوق الانسان عموما يعني.
1: نعم. طيب احنا عشان نستفيد من الوقت بتاعنا، عندي تاني زي سؤالين وبعدك بديك فرصه تقول الحاجه الاخيره. البطاقات المنتهيه، يعني في ناس اوريدي هسه خلاص عندهم بطاقات منتهيه ومفروض ينتظروا كم شهر، فوضعهم هيكون كيف؟
0: تمام. نحن قبل ما نتكلم عن البطاقات المنتهية، احنا نشوف البطاقات السارية، لأنه هي برضو نزل فيها قرار. البطاقات السارية قالوا إنها هي هتظل سارية ومقبولة قانونيا ومعترف بها تماما لحين انتهاء مدتها، أو حتى تقوم اللجنة الحكومية باستبدالها بالوثائق المصرية
1: نعم
0: الجديدة طبعا. أما البطاقات التي ستنتهي مثلا بعد 6 أشهر من تطبيق القانون ده، يعني بعد شهر 8، وإنت بطاقتك هتنتهي بعد 6 أشهر، اعتبرها القانون سارية يعني تلقائيا طوال تلك الفترة الانتقالية،
1: أيوه.
0: ما لم اللجنة يحدد محلها. إنت بطاقتك إذا كانت هتنتهي بعد 6 أشهر وقبل الانتهاء وقبل تنفيذ اللجنة مكانها ووضع الأرقام ووضع التفاصيل، إنت بطاقتك سارية، دي فترة انتقالية لك، ما حتمشي تجددها وما حتمشي يعني يكون بالنسبة لك هي مشكلة. تمام. أما البطاقات المنتهية بالفعل، الناس حاليا بطاقات منتهية، اللجنة منحتهم مهلة يعني بتاعت سماح واضحة، يعني هي 6 أشهر.
1: نعم.
0: 6 أشهر كاملة لتسوية الأوضاع، تسوية موقفهم. لكن هتسوي أوضاعهم ومواقفهم وين؟ ما عند المفوضية، لدى اللجنة الحكومية.
1: ايوه، اللي هي لسه المغار حقتها والكده يعني ما تحددت.
0: انت تاني بطاقتك منتهية بالفعل، ما حتمشي المفوضية عشان تقوم تجددها ولا كده، انت حتنتظر اللجنة
1: نعم
0: الحكومية. واللجنة الحكومية وعدتهم يعني انه هي زول جاها ما حيتعرض لأي مساءلة قانونية او ما حيتعرض لحاجة.
1: نعم طيب سؤال حول انا شايفهم برضو ذاكرين يعني كلام عن البيانات الشخصية، اللي هو الاسم والعنوان ومحل السكن والتلفون وكده، ويعني قادر اتخيل نتيجة ظروف الناس زي الزول ممكن يغير سكنه بين فترة والتانية ويطلعوا من هنا يمشي هنا. فاللاجئ ملزم بانه اي تغييرات تحصل يقوم يوصلها، فدي يعني هل هتشكل مشكلة بالنسبة للناس؟
0: نعم. بالنسبة للبيانات اللي انت ذكرتها دي طبعا شروط تنظيمية مهمة جدا يعني طبعا ضبط البيانات. يعني هي بتشمل مثلا محل الإقامة الثابت ورقم التلفون وعنوان البريد الإلكتروني. فمحل الإقامة الثابت ده ألزمت اللائحة كله لاجئ يعني إنه يقوم بتحديد محل سكن ثابت ووسائل اتصالات معتمدة يعني كالهاتف، اعتبرت هذه البيانات هي الموطن القانوني.

0: تقنعوني بأي إعلانات أو إخطارات رسمية. يعني هي حتعتبر عنوانك بتاع السكن ده يعني عنوان دائم لك وموطن قانوني لك، عشان لو جاتك هي إخطارات من اللجنة أو جاتك هي إعلان إنك بالحضور حيجيبوا لك لحد بيتك، تمام؟
1: نعم.
0: في حال مثلا قام اللاجئ بتغيير محل سكنه أو رقم هاتفه، أو حتى حدث تغيير في حالته الشخصية مثلا كالزواج والطلاق والولادة، مثلا جبت لك طفل جديد، فأنت ملزم إنك أنت تخبر اللجنة الحكومية خلال 7 يوم فقط من تاريخ حدوث التغيير ده.
1: ايوه،
0: أيوه
1: يعني بانه انا حالتي الاجتماعيه تغيرت، بقى عندي فرد جديد في الاسره مثلا ولا كده.
0: غيرت عنوان سكنك، غيرت رقم تلفونك، حدث تغيير في حالتك الشخصية، اتزوجت، طلقت، جبت مولود جديد، فأنت ملزم إنك أنت تخبر اللجنة.
1: نعم، الاستاذ صادق عمر المحامي، يعني انا بسرعه طرحت عليك يعني الاسئله اللي اعتقد انها يعني مهمه، لكن اذا في حاجه انت شايفها انا يعني ما سالت منها ولا شايفها مهمه دار توضيحها للناس برضو، مرحبا.
0: والله حاليا كده يعني الأسئلة اللي أنت ذكرتها هي أسئلة يعني غطت كل التفاصيل المحتاجة الزول إنه يعرفها، فإحنا بس هنقدم نصيحة يعني للمتابعين والناس اللي بيشملهم هذا القرار. فإحنا هنقول بس إنه الزول يجنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسمية اللي منحتها الحكومة في عشان هذا الغرض، يهدو طبعا لترتيب الاوضاع اداريا وبسط سياده الدوله المصريه، وهو يعني ليس منعا للجوء بل اعاده بتاعت هيكله للجوء نفسه. الايقاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف انه قد يكون مختلفا او ابطا في البدايه مقارنه بالمفوضيه الدوليه، لانه الناس معتمدين كانوا على او يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذاك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
1: الله.
0: فنحن نقول لهم ما ينتظروا يعني اللحظة الأخيرة عشان أنت تعمل الإجراء، لا، أبدأ بتجهيز أوراقك ويلتزم بالمدة المحددة 45 يوم للقادمين الجدد وشهر قبل انتهاء البطاقة، وتحتفظ دائما بنسخ مصورة من كافة وثائقك وإيصالاتك، التزم بالقوانين والتعليمات الأمنية، فهذا هو الضامن الأول لأمانك واستقرارك داخل بلدك الثاني مصر إن شاء الله.
1: نعم، شكرا لك الأستاذ الصادق عمر المحامي، كنت ضيفنا في راديو دبنجا حول اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء ودخول حيز التنفيذ والمهلة الحاصلة. أنا شاكر لك كثير ومؤكد بنتكلم معك تاني إذا ظهرت مستجدات.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو للعام 2026. سماع ذوي انفجار في قاعدة وادي سيدنا بأم درمان صباح اليوم وارتفاع سحب الدخان جراء هجوم بمسيرة. بيان أمريكي أوروبي يدعم مبادرة اللجنة الخماسية ويحدد إطارا زمنيا في 6 أشهر لإنجاز عملية سياسية تفضي إلى حكومة مدنية. مسعد بولس: الولايات المتحدة تفخر بالانضمام إلى 12 دولة ومنظمة في بيان مشترك حول المسار السياسي للسودان. الإمارات ترحب بالبيان المشترك بشأن السودان وتشيد بجهود الآلية الخماسية في دعم عملية سياسية شاملة. تحالف صمود بيان الخماسية والدول الثمانية يستجيب لتطلعات السودانيين في وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية بشكل عاجل. سكان العاصمة الخرطوم يشتكون من معاناتهم جراء انقطاع خدمات الكهرباء والمياه. تفاقم معاناة المرضى بمستشفى كسلة جراء انقطاع الكهرباء ومولد الكهرباء يحتاج إلى 24 مليون جنيه يوميا. تنسيقية المهنيين والنقابات ترفض مشاركة الحكومة في ورسودان واتحاد النقابات المنحل في اجتماعات منظمة العمل الدولية. تحالف صمود يعرب عن قلقه من حملات التضييق ضد السودانيين في ليبيا. الأمم المتحدة: العنف القبلي بولاية جنوب دارفور يؤدي لمقتل 16 شخص ونزوح ما يقدر بنحو 13500 آخرين. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسير أول رحلة جوية لها بين بورسودان والخرطوم منذ بدء الحرب. المنصة الإقليمية لدعم المنظمات التي تقودها النساء تعلن تضامنها مع النساء والفتيات السودانيات. مشروع أممي لمواجهة الصيد الجائر في السودان وست دول أخرى. الرئيسان المصري والأريتري يبحثان في القاهرة تطورات الأوضاع في السودان. الجنيه السوداني يشهد انهيار متسارع أمام العملات الأجنبية ويصل إلى 4400 جنيه. المؤتمر السوداني يقول إن قرار وزير التعليم العالي بعودة الجامعات إلى مقارها يفتقر إلى الحد الأدنى من المقومات الموضوعية. طلاب كلية الهندسة بجامعة كسلا ينفذون وقف احتجاجية بعد توقف الدراسة لأكثر من 7 أشهر دون توضيحات كافية. ولاية وسط دارفور تسجل أقل عدد طلاب جالسين لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس بجلوس 85 طالب فقط. مباحث الخرطوم بحري تكشف عن معتقل سري وورشة لتفكيك السيارات يشتبه في استخدامها من قبل ميليشيا مسلحة. إحباط تهريب 24 كيلو جرام من الذهب الخام في ولاية نهر النيل. افتتاح مستشفى محمد الأمين حامد للأطفال في أم درمان بعد إعادة تأهيله عقب الدمار الذي لحق به بسبب الحرب. إجراءات أمنية مشددة لتأمين مباراة الهلال والمريخ غدا الأربعاء. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلت حياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 9 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. الخماسية وأمريكا ودول أوروبا تعلن حوارا سودانيا لمدة 6 أشهر وترحيب من صموت والكتلة الديمقراطية والإمارات. هجوم بطائرة مسيرة يستهدف أم درمان وتدمير كوبري في غرب دارفور في هجوم بطائرة مسيرة. تغرير حقوقي يرصد مقتل 470 شخص في 42 غارة جوية في دارفور، ومعلمو الخرطوم يمهلون السلطات 48 ساعة لتنفيذ مطالبهم. قبيلتا بني هلبة والسلامات توقعان اتفاقا لوقف العدائيات وتوتر وتعليق للأنشطة الإنسانية في معسكر بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت اللجنة الخماسية وثمانية دول غربية دعمها مسارا مدنيا سريعا ومحددا زمنيا يفضي إلى انتقال مدني في السودان، مشيرة إلى دعمها استعدادات اللجنة الخماسية العاجلة لبدء عملية حوار شاملة وجامعة بقيادة مدنيين سودانيين خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأعربت المجموعة في بيان اطلع عليه عن استعدادها لدعم جهود اللجنة الخماسية لضمان هيكلة هذا الحوار في إطار زمني لمدة 6 أشهر وصولا إلى عملية انتقال تفضي إلى حكومة مدنية مستقلة. وشدد البيان على خلو العملية من سيطرة أو تأثير أي طرف واستغلالها عن الجماعات المتطرفة، وهددت البيانات باتخاذ تدابير مناسبة ضد من يسعون لتغويض الانتقال المدني. رحب التحالف المدني لقوى الثورة صمود بالبيان المشترك حول المسار السياسي في السودان، وقال الناطق باسم التحالف إن المبادئ التي وردت في البيان المشترك تتسق مع قيم وغايات ثورة ديسمبر المجيدة التي جاءت لوضع نهاية لسلطة المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية وقطع الطريق أمام عقود الحكم العسكري التي أورثت البلاد أزمات متراكمة. وأضافت في هذا الخصوص:
1: هذا البيان يعبر عن تطلعات السودانيات والسودانيين في وقف الحرب، وركز على أهم قضايا هي معالجة الكارثة الإنسانية والتأكيد على عملية التحول المدني الديمقراطي والوصول للسلام المستدام والانتقال. ذكر هذا البيان يجب أن يقوده سلطة مدنية.
0: من جانبها رحبت أمانة الإعلام في الكتلة الديمقراطية بالبيان المشترك الصادر أمس عن شركاء السودان الإقليميين والدوليين، وقالت إنه يمثل دفعة مهمة لجهود إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة تفضي إلى انتقال مدني مستدام. وأكدت الكتلة ضرورة إطلاق عملية سياسية سودانية شاملة تستوعب كافة القوى المدنية والسياسية والمجتمعية دون إقصاء. وأضاف مبارك أردول في هذا الخصوص:
2: أغلب دول العالم وكل دول العالم عبر الأمم المتحدة أو كل الدول الأفريقية عبر الاتحاد الأفريقي، كل الدول العربية عبر جامعة الدول العربية، كل الدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كلهم وقفوا مع هذا الأمر ودعموه بشدة يعني. وهذا هو نصف الكرة الأرضية دعمت الجهود التي قمنا بها ونحن فخورون بذلك. يجب أن نتقدم إلى الأمام ويجب أن ندعم مسألة إنهاء الحرب في السودان.
0: وعلى الصعيد الدولي رحبت دولة الإمارات بالبيان المشترك بشأن السودان وجهود الآلية الخماسية في دعم عملية سياسية شاملة، وأعلنت دعمها لكافة المساعي الهادفة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار بما يضمن حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية. من جانبه أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ضرورة إطلاق مسار سياسي بملكية سودانية خالصة لوضع حد للصراع، كما شدد على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية كخطوة تمهيدية نحو وقف مستدام لإطلاق النار ورفض أي كيانات موازية. كشف شهود عيان عن سماع دوي انفجارات في قاعدة وادي سيدنا العسكرية شمال أم درمان، وارتفاع سحب الدخان إثر استهدافها بطائرة مسيرة فجر اليوم الثلاثاء. وأشارت مصادر عسكرية إلى تحليق طائرة مسيرة في أجواء الخرطوم، مؤكدة أن الدفاعات الأرضية تصدت لها وتمكنت من إصغاطها، فيما تداوى الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا للصواريخ التي جرى إطلاقها، بينما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل ضابط برتبة فريق. استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش كوبري أردمتا في حي النسيم بولاية غرب دارفور الجنينة فجر اليوم، وأفاد شهود عيان أن الاستهداف أدى إلى تدمير الكوبري الذي يربط مدينة الجنينة وأردمتا. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
3: تم ضرب كوبري أردمتا.
0: رصدت منظمة مناصرة ضحايا دارفور 42 غصفا جويا وهجوما بطائرة مسيرة في الفترة من مارس 2024 إلى يناير 2026، ما أسفر عن مقتل 470 شخص وإصابة 187 آخرين. وأشارت في تقرير إلى أن ولاية شمال دارفور تعرضت لنحو 61% من إجمالي الغارات الجوية المسجلة، ونفذت القوات المسلحة 87% من هذه الهجمات التي شملت استهدافا مباشرا وممنهجا للمرافق الحيوية مثل المستشفيات والمدارس ومصادر المياه. وأضاف آدم موسى أوباما المدير التنفيذي للمنظمة في هذا الخصوص:
4: وشهدت الفعالية مشاركة كبيرة من منظمات حقوق الإنسان وكذلك من منظمة ديفندر ومؤسسات يوغندية أخرى. وأكد التقرير أنه يمكن استخدام التقرير من أجل المناصرة وكذلك للمؤسسات الأكاديمية.
0: وقعت قبيلتا بني هلبة والسلامات بمحلية كابوم بولاية جنوب دارفور اتفاقا لوقف العدائيات بين الطرفين برعاية حملة الظواهر السالبة والتفلتات الأمنية التابعة لقوات الدعم السريع. وبحسب مصادر محلية فإن قائد الحملة العميد محمد آدم البنجوس دعا الطرفين إلى الالتزام ببنود الاتفاق وتعزيز الأمن والاستقرار ونبذ خطاب الكراهية، فيما أكدت الإدارات الأهلية للقبيلتين التزامها بتنفيذ الاتفاق والعمل على ترسيخ التعايش السلمي وفتح صفحة جديدة نحو الاستقرار والسلم المجتمعي بالمنطقة. شهد معسكر فرشنغا للاجئين السودانيين بشرق تشاد توترا وتعليقا للأنشطة الإنسانية إثر العثور على هاتف قتيل بحوز الطفل لاجئ في المعسكر يوم أمس. وقال لاجئ من المعسكر إن أحد المواطنين التشاديين كان قد قتل قبل نحو شهر ونهب الجاني دراجة الضحية ولاذ بالفرار، وأشار إلى عثور طفل على الهاتف في مسرح الحادث وشحنه وفتحه واللعب به، ما أدى إلى القبض عليه بواسطة الشرطة والشروع في التحقيقات اللازمة. حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان من تصاعد مقلق في معدلات الإصابات بالأمراض الوبائية في عدد من ولايات السودان، مؤكدة تسجيل مئات الإصابات بحمى الضنك والحصبة والملاريا والسل وسط تدهور الخدمات الصحية وانعدام حملات التطعيم وتردي الأوضاع البيئية. وقالت عضو اللجنة وأخصائية الباطنية والأوبئة الدكتورة أديبة إبراهيم السيد لراديو دبنجا إن ولايات دارفور تشهد تفشيا متزايدا للحصبة والسعال الديكي والسل، وفي الولاية الشمالية حذرت من تزايد حالات الإصابة بحمى الضنك. سلمت لجان المعلمين السودانيين بمحليات ولاية الخرطوم اليوم الثلاثاء مذكرة إلى حكومة ولاية الخرطوم تحمل 6 مطالب، وأمهلت السلطات 48 ساعة للاستجابة ملوحة بخيارات أخرى. وطالبت اللجان برفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 جنيه إلى 480,000 جنيه سوداني، وصرف جميع المتأخرات المالية المتراكمة منذ اندلاع الحرب والالتزام بصرف المرتبات شهريا في موعد أقصاه اليوم الخامس من كل شهر، إلى جانب صرف فروقات تعديل الأجور للفترة من يناير إلى مايو 2026. وأضاف سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين في هذا الخصوص:
5: بها 6 مطالب، أبرز رفع الحد الأدنى للأجور إلى 216 ألف جنيه، وكذلك دفع جميع الاستحقاقات وتسديد المرتبات في فترة أقصاها الخامس من كل شهر والتزام الدولة.
0: وفي شرق السودان أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسلة استمرار الإضراب والإغلاق التام للمدارس حتى يوم غدا الخميس، وأوضحت أن اللجنة العليا للإضراب ستجتمع مع مناديب الولايات وممثلي المدارس لتقييم الموقف العام وإعلان القرار الخاص بالأسبوع القادم في ضوء المستجدات. وأضاف سيد تنبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلة في هذا الخصوص:
6: المحليات الشمالية الكوك وهمشكوريب وريف كسلة وريف أروما لديها أصلا هي مشكلات الميزات والتراحيل، ومن الصعب أن يتم حلها. أما بقية المحليات فقد كسلة والقربة وغيرها نفذ إضراب بنسبة 90%.
0: تتواصل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة التأسيس لليوم الثالث على التوالي. وقال كبير المراقبين في محلية رهيد البردي أحمد عوط لراديو دبنجا إن 142 طالبا وطالبة يتوزعون على المساقين العلمي والأدبي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مركز رهيد البردي مشتركة به 142 طالب وطالبة يتوزعون على المساقين العلمي والأدبي. كل الأمور وكل الأشياء مرتبة تماما وما في أي عوائق لحد الآن.
0: في شمال دارفور قال الطالبات من كتم يجلسنا لامتحانات الشهادة في الفاشر إن الجهات المعنية وفرت الماء والغذاء والإيواء للطلاب والطالبات، وأكدنا أن الامتحانات تسير بشكل جيد. وأضاف التلميذة في هذا الخصوص:
8: والله يعني الطعام ما قصر علينا، يعني يضون الأكل والملابس والمسكن برضو كلنا قاعدين تمامين، يعني ما قصروا لنا في كل شيء، يعني وجبتين شاي الصباح ويعني المهم وجبنا المهم ما قصروا لنا في كل شيء، يعني الحمد لله الموية متوفرة الحمد لله والله، والكهرباء الليل ونحار. يعني
0: جلس الطلاب وطالبات الشهادة الثانوية السودانيون الذين يدرسون بمعسكرات اللاجئين السودانيين في شرق تشاد أمس لامتحانات الشهادة الثانوية التشادية المعروفة بالبيكالوريا في عدد من المراكز. وأوضح أحد اللاجئين أن الطلاب جلسوا في 8 مراكز بمعسكرات اللاجئين، بينما لا يزال مصير جلوس طلاب الشهادة الثانوية السودانية لهذا العام في تشاد غامضا على الرغم من التطمينات من السلطات السودانية. زار وفد من حكومة تأسيس برئاسة وزير المالية الاتحادي مقر جامعة الضعين إيزانا باستئناف النشاط الأكاديمي وفتح الجامعة أمام الطلاب في القريب العاجل. وأكدت إدارة الجامعة خلال اجتماعها مع الوفد جاهزيتها لاستئناف الدراسة والأنشطة الأكاديمية والمناشط المصاحبة الأخرى. وأضاف الدكتور موسى الأمين رئيس لجنة مفصولي جامعة الضعين:
9: يعني الزيارة هي أصلا جات يعني بالتضامن وبالتنسيق مع الامتحانات الشهادة السودانية ضربة البداية، والمعلوم انه الواحد من اهداف الزياره انه حكومه تاسيس دائره تطمئن على اوضاع الجامعه، وما شاء الله يعني وقفوا على الجامعه. ومعروف ان هناك في لجنه بتاعت مفصولين جامعه الضعين، لجنه هي مكونه من اساتذه ومن موظفين، هي بتعمل على يعني حفظ اصول الجامعه وتركات الجامعه.
0: من جهة أخرى استأنفت جامعة نيالة نشاطها الأكاديمي من مقرها المؤقت بجامعة النيلين في الخرطوم، وأشرف مدير الجامعة على انطلاق امتحانات كلية العلوم البيطرية. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر عناصر قوات الدعم السريع بقتل المواطن أبو خير ونجليه داخل منزلهم قرب منطقة حاج سليمان بمحلية ودبندا غرب كردفان بعد رفضهم تسليمه شوال تقاوى أي فول سوداني بالقوة. كما اتهمت الغرفة قوات الدعم السريع بنهب سوق منطقة بياط بمحلية النهود. وأضاف المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
10: قامت قوة التابعة لقوات الدعم السريع بعدد 10 عرب اغتالية بمداهمة سوق منطقة بياض التابع لمحلية النهود. قامت بتجريد عناصرها المتواجدين لحراسة السوق في هذه المنطقة من أسلحتهم، ومن ثم انهالت عليهم بالضرب المبرح بالصياط، ومن بعد ذلك قامت بسرقة السوق بأكمله.
0: أعلنت تنسيقية المهنيين والنقابات رفضها مشاركة ممثلي الحكومة في بورسودان إلى جانب ممثلي اتحاد نقابة عمال السودان المرتبط بالنظام السابق في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد تحت مظلة منظمة العمل الدولية. واعتبرت التنسيقية المشاركة محاولة جديدة لتزييف إرادة العاملين والعاملات في السودان وأعربت عن أسفها لسماح منظمة العمل الدولية بمشاركة هذه الأطراف. من جانبه قال الخبير النقابي محجوب كناري إن اتحاد نقابة العمال غير الشرعي ولم يأتي عبر انتخابات من جمعيته العمومية، ووصف تمثيله في المؤتمر بأنه غير سليم، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: وبالمعايير الدولية للعمل النقابي الاتحاد ده ما شرعي لأنه ما جاب انتخابات في البداية، ولأنه دورة النقابية انتهت ده اثنين، ولأنه تم حله، ولأنه تم تعيينه برضو بواسطة الحكومة ما بواسطة جمعيات عمومية لا الاتحاد ولا النقابات العامة. فبالتالي المسألة بتاعت إنه يمثل العمال السودانيين دي مسألة غير قانونية وغير شرعية.
0: الخبر الأخير في النشرة: حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموت من تزايد التقارير المتعلقة بحملات الملاحقة والتوقيف والاعتقالات التي يتعرض لها لاجئون ومهاجرون سودانيون في عدد من المناطق الليبية، إلى جانب تصاعد خطاب الكراهية والتحريض ضد السودانيين الفارين من الحرب. ومن جهتهم جدت لاجئون سودانيون في ليبيا مطالبة الحكومة السودانية بالتدخل. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الثلاثاء 9 من شهر 6 لسنة 2026، وتتابعون فيها: التحالف المدني لقوى الثورة صمود يرحب بالبيان المشترك حول المسار السياسي في السودان.
1: يا هذا البيان يعبر عن تطلعات السودانيات والسودانيين في وقف الحرب، وركز على أهم قضايا هي معالجة الكارثة الإنسانية.
13: سير امتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس في يومه الثالث.
14: الحمد لله هذه الامتحانات حقيقة جرت بصورة طيبة في كل مناطق سيطرة التأسيس إحنا حقيقة فيها.
13: وفد من حكومة التأسيس يقف على جاهزية جامعة الضعين لبدء العمل واستقبال الطلاب الجدد.
15: استقبل جامعة الضعين وفد كبير ومن حكومة التأسيس ممثلة في السيد وزير المالية الاتحادي والسيدة وكيل وزارة الحكومة المحلي والسيد رئيس الإدارة المدنية والسيدة.
13: إضراب معلمو ولاية كسلة عن العمل يدخل يومه الثالث.
16: دخل معلمو ولاية كسلة في إضراب شامل في أكثر من 700 مدرسة نفذه أكثر من 9000 معلم وتوقف عن العمل.
13: اللاجئين السودانيين بليبيا يشتكون من المعاناة بسبب حملات الاحتجاز الجارية بليبيا.
17: أنا بناشدكم من راديو الدبنجا، نحن في ليبيا بنعانوا معاناة كبيرة جدا، نحن بنعانوا بمعاناة كبيرة جدا بسبب الاعتقالات والحملات الحاصلة.
13: تقرير لمنظمة مناصرة ضحايا دارفور يرصد 42 قصفا جويا وهجوما بطائرة مسيرة في الفترة من مارس 2024 وإلى غاية يناير 2026.
4: تقرير تناول أثر الهجمات بالطائرات المسيرة على المدنيين والبنى التحتية في دارفور، كما يوثق أبرز الانتهاكات المرتبطة.
13: مرحبا مجددا مستمعنا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها بترحيب التحالف المدني لقوى الثورة الصمود بالبيان المشترك حول المسار السياسي في السودان، والذي صدر عن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والنرويج واليونان والمجموعة الخماسية المكونة من الاتحاد الأفريقي والإيجاد والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، حيث أشار التحالف إلى أن البيان جاء مستجيبا لتطلعات السودانيين والسودانيات في وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية بشكل عاجل. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ جعفر حسن عثمان، الناطق الرسمي باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود.
1: نرحب نحن في صمود بالبيان المشترك حول المسار السياسي في السودان، والذي صدر عن عدد من الدول أهمها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والنرويج واليونان والمجموعة الخماسية المكونة من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والجامعة العربية والإيجاد. وجاء هذا البيان يعبر عن تطلعات السودانيات والسودانيين في وقف الحرب، وركز على أهم قضايا هي معالجة الكارثة الإنسانية والتأكيد على عملية التحول المدني الديمقراطي والوصول للسلام المستدام والانتقال. ذكر هذا البيان يجب أن يقوده سلطة مدنية، وتحدث أيضا على أن يكون خالي من المجموعات المتطرفة والخطرة والمحايدة والمستقلة من أطراف الحرب، وهذا أمر مهم جدا في هذه المسألة. لذلك نحن بنرى هذا البيان بيان جيد وداعم لعملية السلام في السودان، وداعم للخطوات التي بدأت من فترة والآن حدثت فيها تطورات كبيرة في لقاء أديس أبابا الذي عقدته الخماسية خلال يوم 3 ليوم 5 في الشهر الجاري، وده بيؤكد أنه الآن في انفتاح كبير وفي تصور كبير لعملية السلام في السودان، وفي توجه واضح من العالم للضغط على أطراف الحرب للوصول للسلام. لذلك الآن القضايا الملحة كثيرة جدا في السودان، أهمها القضية الإنسانية. الآن السودانيين يعانوا، عدد النازحين عدد اللاجئين بالملايين، نسبة الفقر عالية جدا جدا، المحتاجين الأطفال خارج التغطية الدراسية، الأطفال الذين يعانوا إنهم ما نالوا جرعاتهم من التحصين ضد الأمراض الفتاكة، دي كلها قضايا كبيرة. لذلك الآن استوجب على العالم كله انتباهه، ويجب مزيد من الضغط على طرفي الحرب وعلى المؤثرين في الحرب السودانية حتى نصل إلى سلام في أسرع وقت ممكن بمسارات الثلاثة، وفقا لما صدر عن الرباعية من بيان في العام الفات حول مسارات السلام الثلاثة: المسار العسكري العسكري والمسار الإنساني والمسار السياسي اللي عرف بالعملية السياسية. في هذا الاتجاه بنفتكر أنه هذا البيان داعم للوصول لسلام في السودان مستدام، وداعم للوصول لوقف الحرب بشكل نهائي، وداعم لوجود تحول مدني حقيقي يقود السودانيين يقودوا السودانيين. هذا السلام اللي بنأمله أنه يكون ينتج منه عبر حوار سوداني سوداني خالص نبني به بلدنا وننظر به لمستقبل بلدنا، عدا المؤتمر الوطني وواجهاته، وهذه الجماعات الإرهابية قطعا لن تكون جزء من بناء هذا الوطن. شكرا.
13: مرحبا مجددا مستمعنا الكرام في جولة السودان اليوم، وفي الفقرة القادمة نتعرف على سير امتحانات الشهادة السودانية التي انطلقت يوم الأحد الماضي في مناطق سيطرة تأسيس، وذلك مع الأستاذ حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية.
18: مرحبا بك أستاذ حافظ عمر في راديو دبنجا بصفتك رئيس لجنة الامتحانات، امتحانات الشهادة السودانية في مناطق حكومة السلام كيف جرت في كل المراكز؟
14: الحمد لله الوالي الكريم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه التسليم. وبعد شكرا راديو على متابعتهم لنا في اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة السودانية. الحمد لله إحنا بدأنا هذه الامتحانات يوم 7/6 يوم الأحد، وفيها مادة الأحياء والجغرافيا في المادة الأكاديمي. والحمد لله هذه الامتحانات حقيقة جرت بصورة طيبة في كل مناطق سيطرة التأسيس. إحنا حقيقة فيها يعني أكثر من 83 مركز للامتحان، وتشمل هذا الامتحان كثير جدا من ولايات السودان، 8 ولايات إن شاء الله، ودي أنا أفتكر أنه عدد مقدر جدا، وعندنا عدد كبير جدا من الطلاب حقيقة وصلوا إلينا من دولة تشاد ومن أفريقيا الوسطى ومن ليبيا وكذلك من كامبالا، وهذين جونا الطلاب من الخرطوم حتى الآن هم جلسوا الامتحان، وإحنا والله سعيدين بتنفيذ هذا الامتحان. والتفاؤل الكبير اللي ظهرت من خلال أثناء قرأ الجرس وتفاؤل المواطنين والطلاب بهذا الامتحان وفرحتهم الكبيرة، سواء كان في مدينة الفاشر أو الجنينة أو زالنجي أو في نيالة أو في الضئيل أو في الفولة وفي كل هذه المناطق، حقيقة يعني كان في تفاعل كبير جدا من خير المواطنين، ودي بيأكد في أنه كان لهم حقوق، وأنت عارف أنه هي حق بالنسبة للطلاب الحرم منها في خلال 3 سنوات بأنه ما استطاع فيه ينزل لهذا الامتحان. جد يعني إحنا سعيدين وفخورين بتنفيذ هذا الامتحان، وإحنا منأكد للجميع أنه التعليم لا يتقيد أو ما عنده علاقة بالحروب ولا عنده علاقة بكل علاقة بالسياسة، وإنما بحقوق يجب أن تنفذ بالنسبة للطلاب. وبالتالي يعني في تقديرنا أنه إحنا في حكومة السلام وكمعلمين استجبنا لرداء المواطنين والطلاب، وبالتالي نفذنا هذا الامتحان بكل شفافية وبكل احترافية وبكل مهنية، وهذا الامتحان كلها تم تنفيذه ابتداء من طباعة تأليف الامتحان ومراجعته وطباعته وتاني مراجعته للمرة الثانية، ثم بعد ذلك تغليفه وتطريده، وكلها تمت في داخل مناطق تأسيس. والحمد لله إنه دي بالشكل فخر وإعزاز بالنسبة لنا إحنا كناس مؤلمين محنيين محترفين، لنا القدرة في إنه ننفذ الامتحان بكل احترافية. ونأكد للجميع إنه هذه الامتحانات إن شاء الله لغاية ما تصح وطول النتيجة إن شاء الله، ومستعدين أي جهة داري يراقب هذه الامتحانات وسير عمله نقول له تفضل في هذه مناطقنا، وتفضل في أنه تراقب هذه الامتحانات لتتأكد من مدى شفافيته ومدى مهنيته ومدى عدالته وتوزيعه بالنسبة للطلاب في كل المناطق إن شاء الله. ودي أنا حقيقة كمعلمين فخورين بهذا الإنجاز الكبير والرضا من الجمهور ومن أبنائنا الطلاب.
18: أستاذ حافظ، يعني طالعنا في وسائط التواصل الاجتماعي الكثير تحدث حول هذه الامتحانات، أشاروا فيها لأنه هذه الامتحانات تعتبر غير معترف بها، وأنه مستقبل الطلاب الذين جلسوا لهذه الامتحانات مستقبل غير معروف. كيف ترد على هذه الانتقادات؟
14: إحنا والله بنفتكر إنه يعني الزول بيتكلم بهذه الطريقة ما بيستاهل فينا نرد له. إحنا بنتشغل شغلنا شغل عملي، عندنا ناس يعني حرمون من الامتحانات لمدة 3 سنوات، زول زي ده يعني أفتكر أخلاقيا ما مفروض يتحدث عن مدى الاعتراف هنا. الاعتراف ده أول خطوة الأولى، إنه إحنا كمعلمين اللي درسنا هؤلاء الطلاب والطالبات الاعتراف بيجي مننا إحنا أولا. إحنا يعني كحكومة هنوفر الجامعات كلها هتفتح إن شاء الله في مقبل الأيام بالنسبة للطلاب دي حتستوعبهم، وكذلك كثير جدا من الدول الصديقة والمحبة للسلام والمقرة في إنه الطلاب دي يجب أن تعطى حقوقهم، هم إن شاء الله هيكون هنالك منح بالنسبة للطلاب دي في كثير من الدول الصديقة ودول الجوار، إن شاء الله يمشوا بهذه الشهادة وبيواصلوا في دراستهم الجامعية بإذن الله. فبالتالي إحنا بنفتكر إنه الزور اللي بيتكلم بهذه الطريقة بنفتكر إنه كلام غير موضوعي وكلام غير أخلاقي يعني حتى، وبالتالي يعني من ناحية أخلاقية مفروض ما يتكلم، ولا يعني إحنا نسمع هذا الكلام زول بيتكلم بالعبارة دي، لأنه أصلاً إحنا طلبنا المبادرة المجتمعية للخبراء المعلمين والدكاترة وغيرهم لما انطرها مبادرة بالنسبة للناس في تجميع أو توحيد متاع الشعب السوداني. إحنا وافقنا على هذه المبادرة واتفقنا مع المبادرة، لكن بكل أسف الناس الآن بتكلم في إنه ما مثلا دي ما معترف به ما غيره، هم رفضوا وكان بيتماطلوا فيني يتلاقوا اللجنة دي وبالتالي رفضوا المسألة. يعني تقرأ نحن نعمل شنو يعني؟ إحنا قادرين فينا نفذ هذا الامتحان وقادرين فينا هذا الامتحان إن شاء الله بتلقى مشروعية وبتلقى القدرة في إنها يعني تنافس على مستوى العالم. أنا أكيد لك الكلام ده ودي أنا أفتكر إنه إحنا الآن ما عندنا وقت عشان نتناقش في إنه دي معترب وما معترب. ده كلام بالنسبة لي ما عنده قيمة. القيمة في إنه أنهم كيف نمشي لقدام في إنه ننفذ هذه الامتحانات ونوفر الجامعات نفتح الجامعات وكذلك نوفر المنح بالنسبة لطلابنا للإشي نواصلوا تعليمهم. وإننا عدد كبير جدا من الطلاب كانوا في الجامعات وحتى هذه اللحظة ما أدوهم فرصة في إنه يكملوا الامتحانات. يعني في دول في السنة الثالثة وفي دول في السنة الختامية في دول سنة أولى قرأ كده. فلكل من إحنا ملتزمين أخلاقيين في إنه نوفر لهم هذه الدراسة ونوفق أوضاعهم إن شاء الله ويواصلوا في هذه الجامعات بإذن الله.
18: شكرا لك أستاذ.
14: كتر خيرك. شكرا جزيلا.
13: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم وفي إطار استعدادات حكومة تأسيس لتهيئة الجامعات بمناطق سيطرتها للعودة إلى العمل واستقبال الطلاب الجدد. زار وفد يوم الاثنين ضم وزير المالية ووكيل وزارة الحكم الاتحادي وآخرين زاروا جامعة الضعين للإطمئنان على أوضاع الجامعة وجاهزيتها على استئناف العمل. مزيد من التفاصيل مع الدكتور موسى الأمين عضو لجنة مفصولي جامعة الضعين.
15: تقبل جامعة الضعين وفدي كبير ومن حكومة تأسيس ممثلة في السيد وزير المالية الاتحادي والسيدة وكيل وزارة الحكم المحلي والسيد رئيس الإدارة المدنية والسيدة رئيس تحالف قمم وقيادات أمنية وقانونية وسياسية وعسكرية والسيدة عضو التحالف الهيئة القيادية بالتأسيس كانوا في زيارة جامعة الضعين كنتيجة يعني الخطوات الجادة والعملية التي تعمل أو تحكي في حكومة التأسيس عليها. يعني والزيارة هي أصلا جات يعني بالتضامن أو بالتنسيق مع الامتحانات الشهادة السودانية ضربة البداية. والمعلوم أنه الواحد من أهداف الزيارة إنه حكومة تأسيس دارة تطمئن على أوضاع الجامعة وما شاء الله يعني وقفوا على الجامعة. ومعروف إن هناك في لجنة بتاعت مفصولين جامعة الضعين لجنة هي مكونة من أساتذة ومن موظفين هي بتعمل على يعني حفظ أصول الجامعة وتركات الجامعة. واللجنة يعني جات وقفت على الخطوات دي واطمأنت على الجامعة. ما شاء الله الجامعة فيها 12 كلية أهم الكليات الموجودة فيها كلية الطب وكلية المختبرات وكلية الإنتاج الحيواني والحاسوب. اطمأنت على المعامل كلها موجودة اطمأنت على القاعات على هيئة الجامعة بشكل عام على البيئة الجامعية واستمع للإفادات من الأساتذة ومن الموظفين والطلاب أيضا. ومعلوم أنه في تراكم للدفعات يعني نتيجة الحرب دي معروف أن جامعة الضعين يعني بعد ما تم نقل المراكز الجامعة إلى مراكز في مناطق سيطرة الجيش يعني الجامعات أغلقت في الفترة دي. ويعني الناس الآن واحد من هدف الزيارة دي إنه الحكومة التأسيس يعني بشكل جاد يعني استمعنا لإفادة من السيد وزير المالية إنه هي بتعمل على إنه الجامعات تفتح إن شاء الله يعني في القريب العاجل تفتح أول حاجة عشان تفك التراكم بتاع الدفعات القدامى. عندنا دفعات طبعا 2023 2024 2021 2022 أصلا هم مفروض ينتقلوا من سمستر لسمستر. إن شاء الله تناسقنا أو فاكرنا بأنه كيف أنه الناس يقدروا يعني جامعة تستأنف نشاط الأكاديمي وبنفس الوقت أيضا أنه الجامعة تستقبل الطلاب الجدد الأس الآن حاليا هم في الامتحانات. يعني يعني إن شاء الله في رؤية إن شاء الله تشغيلية لجامعة الضعين خطة عمل إن شاء الله ممتازة أطلعنا عليها السادة في الزيارة واطمأنوا عليها تماما. وإن شاء الله دي واحد يمكن تكون من هدف الزيارة الناس عايزين انه يضيفوا على قطاع الجامعات. يعني الشيء اللي عرفته انا ايضا انه الزيارة دي ما اختصرت فقط على جامعة الضعين بل يعني شملت كل الجامعات في مناطق السيطرة. يعني الاطمئنان على الوقوف عليها الحمد لله انه نحن يعني نبشر طلابنا ونبشر مجتمعنا. اصلا معروف ان الجامعات هي يعني جات لخدمة المجتمع وخدمة البحث العلمي بجانب التدريس. انه ان شاء الله يعني نحن مستعدين ونستقبل طلابنا الآن ممتحنين وفي سعة للكلام ده كله وفي تنسيق للكلام ده كله حيتم.
13: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. ومن شرق السودان دخل إضراب معلمو ولاية كسلة عن العمل، والذي تضامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد يومه الثالث، وذلك للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات والبدلات. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ سيد تيمبا المتحدث باسم لجنة المعلمين.
16: في السابع اليوم في السابع من يونيو 2026 دخل معلمو ولاية كسلة في إضراب شامل في أكثر من 700 مدرسة، نفذه أكثر من 9000 معلم، وتوقفوا عن العمل في محليات الولاية 11 بإضراب مفتوح، وقدرت نسبة الإضراب والتوقف عن العمل بأكثر من 95%. هذا الإضراب سببه أن المعلمين مطالبين بحقوقهم والحفاظ على كرامتهم الإنسانية، إذ أن أعلى مرتب تقاضاه معلم هو 156,000، ما يعادل 40 دولارا مقابل 5,000 في اليوم، وهذه 5,000 لا تفي مواصلات الفرد من البيت إلى المدرسة والعودة، ناهيك عن فطوره والتزاماته الأسرية الأخرى. محليات حلفة ونهر عبرة وريف كسلة وأروما وتلكوك وهامشكوريب نفذت إضرابا ناجحا بنسبة 100%، بالإضافة إلى أن المحليات الشمالية تلكوك وهامشكوريب وريف كسلة وريف أروما لديها أصلا هي مشكلات الميزات والتراحيل، ومن الصعب أن يتم حلها. أما بقية المحليات فقد كسلة والقربة وغيرها نفذ إضراب بنسبة 90%. المعلمون يطالبون بحقوقهم، لديهم مرتب شهر 11 و12 من 23، وعندما البديل النقدي لأربع سنوات لم يتم صرفه، وعندما بدل اللبس لأربع سنوات لم يتم صرفه، وعندما منح الأعياد لأربع سنوات لم يتم صرفه، وعندهم تعديل المرتب في 2025 لم يتم تعديله، والتعديل 2026. الحكومة في ولاية كسلة بدل أن تواجه المشكلة نجدها تقفز إلى الأمام بالوعود السراب التي لا تنفذ كما حصل المرة العام السابق. لذلك نجد أن المعلمون قد وعوا الدرس تماما، ويعني من جرب المجرب كان عقله خريب، وأصبح في حل من الوعود الكواذب. وشكرا جزيلا.
13: مرحب بكم مستمعينا الكرام، ما زلنا في جولة السودان اليوم، حيث اشتكى السودانيين اللاجئين بليبيا من معاناتهم بسبب الاعتقالات والحملات الجارية في ليبيا هذه الأيام. وناشد أحد اللاجئين عبر راديو دبنجا الحكومات في السودان إنها تهيئ سبل العودة الطوعية أو استخراج أوراق تثبت تعذر ذلك بسبب الحرب. مزيد من التفاصيل مع مناشدة هذا اللاجئ.
17: السلام عليكم ورحمة الله، أنا بناشدكم من راديو الدبنجا. نحن في ليبيا بنعانوا معاناة كبيرة جدا، نحن بنعانوا بمعاناة كبيرة جدا بسبب الاعتقالات والحملات الحاصلة. نحن كسودانيين سفارتنا بقول كلام، وفي الواقع يعني الحكومة الليبية بقول كلام، فنحن من هنا نناشد إنه يحاولوا أن الحكومات اللي هناك إذا كانت أي حكومة إنه يعني بيهتم بمواطنيها اللي موجودين في السودان، إذا كان بيهتم بمواطنيها من هنا نحن نناشدها من راديو الدبنجا إنه الصوت لازم تسلم. نحن هنا بنعانوا معاناة، يا يعملون لنا أي طريقة ممكن للرجوع، يا كمان ينظموا لنا هنا إن شاء الله نطلع أي أوراق يثبت لنا نحن كسودانيين لاجئين بنعانوا من وضع الحرب في السودان، ويعني ما بقلينا بنرجو. فالرسالة دايرين نسل بأي طريقة، يا ريت إنه الرسالة ده يسل لكل الحكومات. فده مناشدتي، يعني الناس في المعتقلات وما لاجئين حتى الأكل يأكلوا زي الناس، يعني في اليوم وجبة واحدة، الوجبة واحدة ده بيعمل شنو؟ ما بيعمل أي شيء. فعشان كده نحن بنناشد من هنا إن شاء الله الرسالة تصلكم، ويعني الناس يحاولوا يناشدوا الحكومة، فنحن تعبانين. يعني الواحد عنده عيال تلقى مفترق من أولاده، يعني بيتقلوه هو وبتركوا أولاده، فأولاد بكونوا في البيت يعني بيعانوا معنا، يعني خروجهم من البيت خايفين.
13: وفي ختام جولتنا مستمعينا الكرام نستعرض معكم التقرير الصادر من منظمة مناصرة ضحايا دارفور يوم الاثنين تحت اسم تقرير حول القصف الجوي في دارفور والذي رصدت فيه المنظمة 42 قصفا جويا وهجوما بطائرة مسيرة في الفترة من شهر 3/2024 ولحد شهر 1/2026 ما أسفر عن مقتل 470 شخصا وإصابة 187 آخرين. وكشفت البيانات الإحصائية التي حللها التقرير عن تباين جغرافي كبير في حدة الضربات الجوية حيث نالت ولاية شمال دارفور النصيب الأكبر وجاءت ولاية جنوب دارفور في المرتبة الثانية في حين توزعت بقية الضربات على ولايات كردفان والجزيرة والسنار. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ آدم موسى المدير التنفيذي لمنظمة مناصرة ضحايا دارفور.
4: تحية لمستمعين إذاعة راديو دبنجة عبر الأثير. حقيقة دشنت منظمة مناصرة ضحايا دارفور 8 يونيو وذلك في العاصمة اليوغندية كامبالا بمقر مؤسسة حقوق الإنسان بمشاركة 25 ممثلين لمنظمات حقوقية وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان. التقرير تناول أثر الهجمات بالطائرات المسيرة على المدنيين والبنى التحتية في دارفور كما يوثق أبرز الانتهاكات المرتبطة بالأسلحة المستخدمة خلال الفترة من مارس 25 وحتى يناير 2026 وفقا لإفادات وشهادات ميدانية وعمليات رصد أجرتها المنظمة بحضور الباحث تجاني الحاج والقانوني آدم راشد. وشهدت الفعالية مشاركة كبيرة من منظمات حقوق الإنسان وكذلك من منظمة ديفندر ومؤسسات يوغندية أخرى. وأكد التقرير أنه يمكن استخدام التقرير من أجل المناصرة وكذلك للمؤسسات الأكاديمية. وكما شدد التقرير على أهمية التحقق الفني المخصص عند التعامل مع الأدلة المتعلقة بالطائرات المسيرة وتحديدا الهجمات والمسؤولية.
13: هذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا جولة السودان اليوم الثلاثاء 9 من شهر 6 سنة 2026. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة وحتى نلتقي في جولة أخرى لكم مني أطيب التحية.

0: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
1: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
0: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
1: ده؟ انا ما بتكلم زيك، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
0: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفع دي؟
1: لا يا اخي، برضو رتبنا معاهم ووافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرك لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه فتره صباحيه.
0: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
1: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. حنستفيد من كل الكتب، والما عنده حنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
0: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
1: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
0: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريم. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
1: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي حيكون عندنا مسابقات بتاعت العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للأسر، وحتى أعمامنا وحبوباتنا الكبار حنخليهم يشاركوا في تعليم أولاد.
0: يا أخوي أنت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع ديل؟
1: في المسايات يا أخي نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لينا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والقيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغع أسري وتواصل أجيال يستفيد منه أولادنا وبناتنا.
0: والله يسمح لي أقول لك أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم. وأقسم بالله ده كلام جميل، والله أنا معاكم لما بيغادي أول حصة متين
1: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا

0: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضو توفير الامان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضو واحده من الخدمات بتاعة الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني.

0: من جديد في خدمة كبيرة جدا نفسية. يعني احنا بنكون قدمنا لضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير. يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة. يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا. إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو للعام 2026. مقتل 4 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش على منطقة عديد راحة بشمال كردفان بعد ساعات من الهجوم الأول. هجوم جديد بمسيرة تتبع لقوات الدعم السريع على بحر مساء أمس بعد ساعات من هجوم مماثل على أمدرمان. مقتل 5 عسكريين في هجوم بطائرة مسيرة على مدينة الدلنج أمس الثلاثاء. الطيران الحربي يشن غارة جوية على مدينة الكرمك بالنيل الأزرق. حكومة تأسيس تدين تدمير كوبري أردمتا في غرب دارفور بغصف بمسيرة وتحذر من تأثير ذلك على نقل المساعدات. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إذا غصف كوبري أردمتا بغرب دارفور وكوبري آخر يربط بين الدلنج وكادوغلي. مسعد بولوس يجري مباحثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي لمناقشة المسار السياسي الحاسم في السودان. مسعد بولوس يعقد اجتماع مع مسؤولين نرويجيين لبحث هدنة إنسانية في السودان. مجلس النواب الأمريكي يجيز مشروع قرار للنظر في تصنيف أطراف الحرب في السودان كمنظمات إرهابية. تعديلات في مشروع القرار الذي وافق عليه الكونغرس الأمريكي ليطالب بالتشكيك في شرعية تمثيل الحكومة السودانية الحالية في المؤسسات الدولية. اشتباكات بين قوة من الجيش ومجموعة متفلتة من القوة المشتركة في وادي الأنصاري بالبحر الأحمر ونظارة البشاريين ترفض أي وجود مسلح في مناطقها. التحالف الثوري لشرق السودان يدين استمرار اعتقال الشاب علي إدريس بواسطة الأجهزة الأمنية لأكثر من أسبوع. 12 من الضحايا يتقدمون بشكوى ضد أعضاء في قوات الدعم السريع بنيروبي بتهمة ارتكاب جرائم حرب. التوقيع على ميثاق السلم الاجتماعي بجنوب دارفور في نيالا بتنسيق من المبادرة السودانية للتماسك الاجتماعي. تحالف صمود يعلن تمسكه بإبعاد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وواجهاتهما عن العملية السياسية. تحالف صمود يبدي قلقه من تزايد مؤشرات تعميق الانقسام الإداري والاجتماعي والسياسي في البلاد. انقطاع الإمداد المائي عن جميع أحياء المدينة بالأبيض وسعر برميل المياه ما بين 12,000 إلى 19,000 جنيه. ارتفاع كبير في أسعار السلع بمدينة عطبر اليوم وسعر شوال السكر يبلغ 200,000 جنيه. استمرار أزمة الوقود في الخرطوم رغم نفي وزير الطاقة للأزمة. وزير التعليم العالي يلزم الجامعات باستمرار الطلاب المنقطعين عن الدراسة بسبب الحرب التي قبلوا بها. بعثة الأمم المتحدة بليبيا تنفي انتقال مكتب مفوضية اللاجئين الأممية إلى مقر البعثة بطرابلس. السودان يدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم استعادة خدمات تشخيص وعلاج الأورام بالمراكز الحكومية المتأثرة بالحرب. وزير الموارد البشرية يقول إن نسبة الفقر وسط السودانيين داخل وخارج البلاد ارتفعت إلى 73%. الغرفة القومية للمستوردين ارتفاع سعر الدولار أكد فشل قرار حظر السلع. البنجوس يدعو البني هلبة والسلامات لإيقاف اللايفاتية ويحملهم مسؤولية تضخيم الصراع. رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم يلتقي البرهان ويعلن أن الفترة القادمة ستشهد إعادة تأهيل 6 استادات. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 9 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. الخماسية وأمريكا ودول أوروبا تعلن حوارا سودانيا لمدة 6 أشهر وترحيب من صموت والكتلة الديمقراطية والإمارات. هجوم بطائرة مسيرة يستهدف أم درمان وتدمير كوبري في غرب دارفور في هجوم بطائرة مسيرة. تغرير حقوقي يرصد مقتل 470 شخص في 42 غارة جوية في دارفور، ومعلمو الخرطوم يمهلون السلطات 48 ساعة لتنفيذ مطالبهم. قبيلتا بني هلبة والسلامات توقعان اتفاقا لوقف العدائيات وتوتر وتعليق للأنشطة الإنسانية في معسكر بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت اللجنة الخماسية وثمانية دول غربية دعمها مسارا مدنيا سريعا ومحددا زمنيا يفضي إلى انتقال مدني في السودان، مشيرة إلى دعمها استعدادات اللجنة الخماسية العاجلة لبدء عملية حوار شاملة وجامعة بقيادة مدنيين سودانيين خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأعربت المجموعة في بيان اطلع عليه عن استعدادها لدعم جهود اللجنة الخماسية لضمان هيكلة هذا الحوار في إطار زمني لمدة 6 أشهر وصولا إلى عملية انتقال تفضي إلى حكومة مدنية مستقلة. وشدت البيان على خلوء العملية من سيطرة أو تأثير أي طرف واستغلالها عن الجماعات المتطرفة، وهددت البيانات باتخاذ تدابير مناسبة ضد من يسعون لتغويض الانتقال المدني. رحب التحالف المدني لقوى الثورة صمود بالبيان المشترك حول المسار السياسي في السودان، وقال الناطق باسم التحالف إن المبادئ التي وردت في البيان المشترك تتسق مع قيم وغايات ثورة ديسمبر المجيدة التي جاءت لوضع نهاية لسلطة المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية وقطع الطريق أمام عقود الحكم العسكري التي أورثت البلاد أزمات متراكمة. وأضافت في هذا الخصوص:
1: هذا البيان يعبر عن تطلعات السودانيات والسودانيين في وقف الحرب، وركز على أهم قضايا هي معالجة الكارثة الإنسانية والتأكيد على عملية التحول المدني الديمقراطي والوصول للسلام المستدام والانتقال. ذكر هذا البيان يجب أن يقوده سلطة مدنية.
0: من جانبها رحبت أمانة الإعلام في الكتلة الديمقراطية بالبيان المشترك الصادر أمس عن شركاء السودان الإقليميين والدوليين، وقالت إنه يمثل دفعة مهمة لجهود إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة تفضي إلى انتقال مدني مستدام. وأكدت الكتلة ضرورة إطلاق عملية سياسية سودانية شاملة تستوعب كافة القوى المدنية والسياسية والمجتمعية دون إقصاء. وأضاف مبارك أردول في هذا الخصوص:
2: أغلب دول العالم وكل دول العالم عبر الأمم المتحدة أو كل الدول الأفريقية عبر الاتحاد الأفريقي، كل الدول العربية عبر جامعة الدول العربية، كل الدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كلهم وقفوا مع هذا الأمر ودعموه بشدة يعني. وهذا هو نصف الكرة الأرضية دعمت الجهود التي قمنا بها ونحن فخورون بذلك. يجب أن نتقدم إلى الأمام ويجب أن ندعم مسألة إنهاء الحرب في السودان.
0: وعلى الصعيد الدولي رحبت دولة الإمارات بالبيان المشترك بشأن السودان وجهود الآلية الخماسية في دعم عملية سياسية شاملة، وأعلنت دعمها لكافة المساعي الهادفة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار بما يضمن حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية. من جانبه أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ضرورة إطلاق مسار سياسي بملكية سودانية خالصة لوضع حد للصراع، كما شدد على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية كخطوة تمهيدية نحو وقف مستدام لإطلاق النار ورفض أي كيانات موازية. كشف شهود عيان عن سماع دوي انفجارات في قاعدة وادي سيدنا العسكرية شمال أم درمان وارتفاع سحب الدخان إثر استهدافها بطائرة مسيرة فجر اليوم الثلاثاء. وأشارت مصادر عسكرية إلى تحليق طائرة مسيرة في أجواء الخرطوم، مؤكدة أن الدفاعات الأرضية تصدت لها وتمكنت من إصغاطها، فيما تداول الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا للصواريخ التي جرى إطلاقها، بينما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل ضابط برتبة فريق. استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش كوبري أردمتا في حي النسيم بولاية غرب دارفور الجنينة فجر اليوم، وأفاد شهود عيان أن الاستهداف أدى إلى تدمير الكوبري الذي يربط مدينة الجنينة وأردمتا. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
3: تم ضرب كوبري أردمتا.
0: رصدت منظمة مناصرة ضحايا دارفور 42 غصفا جويا وهجوما بطائرة مسيرة في الفترة من مارس 2024 إلى يناير 2026، ما أسفر عن مقتل 470 شخص وإصابة 187 آخرين. وأشارت في تغرير إلى أن ولاية شمال دارفور تعرضت لنحو 61% من إجمالي الغارات الجوية المسجلة، ونفذت القوات المسلحة 87% من هذه الهجمات التي شملت استهدافا مباشرا وممنهجا للمرافق الحيوية مثل المستشفيات والمدارس ومصادر المياه. وأضاف آدم موسى أوباما المدير التنفيذي للمنظمة في هذا الخصوص:
4: وشهدت الفعالية مشاركة كبيرة من منظمات حقوق الإنسان وكذلك من منظمة ديفندر ومؤسسات يوغندية أخرى. وأكد التقرير أنه يمكن استخدام التقرير من أجل المناصرة وكذلك للمؤسسات الأكاديمية.
0: وقعت قبيلتا بني هلبة والسلامات بمحلية كابوم بولاية جنوب دارفور اتفاقا لوقف العدائيات بين الطرفين برعاية حملة الظواهر السالبة والتفلتات الأمنية التابعة لقوات الدعم السريع. وبحسب مصادر محلية فإن قائد الحملة العميد محمد آدم البنجوس دعا الطرفين إلى الالتزام ببنود الاتفاق وتعزيز الأمن والاستقرار ونبذ خطاب الكراهية، فيما أكدت الإدارات الأهلية للقبيلتين التزامها بتنفيذ الاتفاق والعمل على ترسيخ التعايش السلمي وفتح صفحة جديدة نحو الاستقرار والسلم المجتمعي بالمنطقة. شهد معسكر فرشنغا للاجئين السودانيين بشرق تشاد توترا وتعليقا للأنشطة الإنسانية إثر العثور على هاتف قتيل بحوز الطفل لاجئ في المعسكر يوم أمس. وقال لاجئ من المعسكر إن أحد المواطنين التشاديين كان قد قتل قبل نحو شهر ونهب الجاني دراجة الضحية ولاذ بالفرار، وأشار إلى عثور طفل على الهاتف في مسرح الحادث وشحنه وفتحه واللعب به، ما أدى إلى القبض عليه بواسطة الشرطة والشروع في التحقيقات اللازمة. حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان من تصاعد مقلق في معدلات الإصابات بالأمراض الوبائية في عدد من ولايات السودان، مؤكدة تسجيل مئات الإصابات بحمى الضنك والحصبة والملاريا والسل وسط تدهور الخدمات الصحية وإنعدام حملات التطعيم وتردي الأوضاع البيئية. وقالت عضو اللجنة وأخصائية الباطنية والأوبئة الدكتورة أديبة إبراهيم السيد لراديو دبنجا إن ولايات دارفور تشهد تفشيا متزايدا للحصبة والسعال الديكي والسل، وفي الولاية الشمالية حذرت من تزايد حالات الإصابة بحمى الضنك. سلمت لجان المعلمين السودانيين بمحليات ولاية الخرطوم اليوم الثلاثاء مذكرة إلى حكومة ولاية الخرطوم تحمل 6 مطالب، وأمهلت السلطات 48 ساعة للاستجابة ملوحة بخيارات أخرى. وطالبت اللجان برفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 جنيه إلى 480,000 جنيه سوداني وصرف جميع المتأخرات المالية المتراكمة منذ اندلاع الحرب والالتزام بصرف المرتبات شهريا في موعد أقصاه اليوم الخامس من كل شهر، إلى جانب صرف فروقات تعديل الأجور للفترة من يناير إلى مايو 2026. وأضاف سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين في هذا الخصوص:
5: بها 6 مطالب، أبرز رفع الحد الأدنى للأجور إلى 216,000 جنيه، وكذلك دفع جميع الاستحقاقات وتسديد المرتبات في فترة أقصاها الخامس من كل شهر والتزام الدولة.
0: وفي شرق السودان أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسلة استمرار الإضراب والإغلاق التام للمدارس حتى يوم غدا الخميس، وأوضحت أن اللجنة العليا للإضراب ستجتمع مع مناديب الولايات وممثلي المدارس لتقييم الموقف العام وإعلان القرار الخاص بالأسبوع القادم في ضوء المستجدات. وأضاف سيد تنبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلة في هذا الخصوص:
6: المحليات الشمالية تلكوك وهمشكوريب وريف كسلة وريف أروما لديها أصلا هي مشكلات الميزات والطراحيل، ومن الصعب أن يتم حلها. أما بقية المحليات فقد كسلة والقربة وغيرها نفذ إضراب بنسبة 90%.
0: تتواصل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة التأسيس لليوم الثالث على التوالي. وقال كبير المراقبين في محلية رهيد البردي أحمد عوط لراديو دبنجا إن 142 طالبا وطالبة يتوزعون على المساقين العلمي والأدبي، وأضاف في هذا الخصوص:
7: مركز رهيد البردي مشتركة به 142 طالب وطالبة يتوزعون على المساقين العلمي والأدبي. كل الأمور وكل الأشياء مرتبة تماما وما في أي عوائق لحد الآن.
0: في شمال دارفور قال الطالبات من كتم يجلسنا لامتحانات الشهادة في الفاشر إن الجهات المعنية وفرت الماء والغذاء والإيواء للطلاب والطالبات، وأكدنا أن الامتحانات تسير بشكل جيد. وأضاف التلميذة في هذا الخصوص:
8: والله يعني الطعام ما قصر علينا، يعني يضون الأكل والملابس والمسكن برضو كلنا قاعدين تمامين، يعني ما قصرونا في كل شيء، يعني وجبتين شاي الصباح ويعني الحين وجبنا المهم ما قصرونا في كل شيء، يعني الحمد لله والموية متوفرة الحمد لله والله والكهرباء الليل ونحار. يعني
0: جلس الطلاب وطالبات الشهادة الثانوية السودانيون الذين يدرسون بمعسكرات اللاجئين السودانيين في شرق تشاد أمس لامتحانات الشهادة الثانوية التشادية المعروفة بالبيكالوريا في عدد من المراكز. وأوضح أحد اللاجئين أن الطلاب جلسوا في 8 مراكز بمعسكرات اللاجئين، بينما لا يزال مصير جلوس طلاب الشهادة الثانوية السودانية لهذا العام في تشاد غامضا على الرغم من التطمينات من السلطات السودانية. زار وفد من حكومة تأسيس برئاسة وزير المالية الاتحادي مقر جامعة الضعين إيزانا باستئناف النشاط الأكاديمي وفتح الجامعة أمام الطلاب في القريب العاجل. وأكدت إدارة الجامعة خلال اجتماعها مع الوفد جاهزيتها لاستئناف الدراسة والأنشطة الأكاديمية والمناشط المصاحبة الأخرى. وأضاف الدكتور موسى الأمين رئيس لجنة مفصولي جامعة الضعين:
9: يعني الزيارة هي أصلا جات يعني بالتضامن وبالتنسيق مع الامتحانات الشهادة السودانية ضربة البداية، والمعلوم انه الواحد من اهداف الزياره انه حكومه تاسيس دائره تطمئن على اوضاع الجامعه، وما شاء الله يعني وقفوا على الجامعه. ومعروف ان هناك في لجنه بتاعت مفصولين جامعه الضعين، لجنه هي مكونه من اساتذه ومن موظفين، هي بتعمل على يعني حفظ أصول الجامعة وتركات الجامعة.
0: من جهة أخرى استأنفت جامعة نيالا نشاطها الأكاديمي من مقرها المؤقت بجامعة النيلين في الخرطوم، وأشرف مدير الجامعة على انطلاق امتحانات كلية العلوم البيطرية. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر عناصر قوات الدعم السريع بقتل المواطن أبو خير ونجليه داخل منزلهم قرب منطقة حاج سليمان بمحلية ودبندا غرب كردفان بعد رفضهم تسليمه شوال تقاوى أي فول سوداني بالقوة. كما اتهمت الغرفة قوات الدعم السريع بنهب سوق منطقة بياط بمحلية النهود. وأضاف المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
10: قامت قوة التابعة لقوات الدعم السريع بعدد 10 عرب اغتالية بمداهمة سوق منطقة بياض التابع لمحلية النهود. قامت بتجريد عناصرها المتواجدين لحراسة السوق في هذه المنطقة من أسلحتهم، ومن ثم انهارت عليهم بالضرب المبرح بالسياط، ومن بعد ذلك قامت بسرقة السوق بأكمله.
0: أعلنت تنسيقية المهنيين والنقابات رفضها مشاركة ممثلي الحكومة في بورسودان إلى جانب ممثلي اتحاد نقابة عمال السودان المرتبط بالنظام السابق في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد تحت مظلة منظمة العمل الدولية. واعتبرت التنسيقية المشاركة محاولة جديدة لتزييف إرادة العاملين والعاملات في السودان وأعربت عن أسفها لسماح منظمة العمل الدولية بمشاركة هذه الأطراف. من جانبه قال الخبير النقابي محجوب كناري إن اتحاد نقابة العمال غير الشرعي ولم يأتي عبر انتخابات من جمعيته العمومية، ووصف تمثيله في المؤتمر بأنه غير سليم، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: وبالمعايير الدولية للعمل النقابي الاتحاد ده ما شرعي لأنه ما جاب انتخابات في البداية، ولأنه دورة النقابية انتهت، ده اثنين، ولأنه تم حله، ولأنه تم تعيينه برضو بواسطة الحكومة ما بواسطة جمعيات عمومية، لا الاتحاد ولا النقابات العامة. فبالتالي المسألة بتاعت إنه يمثل العمال السودانيين دي مسألة غير قانونية وغير شرعية.
0: الخبر الأخير في النشرة: حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموت من تزايد التقارير المتعلقة بحملات الملاحقة والتوقيف والاعتقالات التي يتعرض لها لاجئون ومهاجرون سودانيون في عدد من المناطق الليبية، إلى جانب تصاعد خطاب الكراهية والتحريض ضد السودانيين الفارين من الحرب. ومن جهتهم جدت لاجئون سودانيون في ليبيا مطالبة الحكومة السودانية بالتدخل. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنبا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين حنناقش فيها واحدة من أكثر الملفات الاقتصادية أهمية وتأثير على حياة المواطن أو المستهلك اليومية، وهو ملف التضخم وارتفاع الأسعار في السودان في ظل استمرار الحرب والتدهور الاقتصادي المتسارع والمتصاعد. فقد أعلن الجهاز المركزي للإحصاء مؤخرا أن معدل التضخم السنوي في السودان خلال شهر أبريل 2026 بلغ نحو 45.84%، وده بعد سنوات من مستويات تضخم قياسية تجاوزت 422% في يوليو 2021. لكن ورغم هذا الانخفاض السنوي في المعدلات، لا يزال المواطن السوداني يواجه واقع معيشي بالغ السوء مع استمرار الارتفاع اليومي في أسعار السلع والخدمات الأساسية. طيب، كثير من الخبراء الاقتصاديين بيروا أنه الأزمة الحالية ترتبط بجملة من العوامل، من بينها استمرار السياسات الاقتصادية بتنتهج الحكومة، طباعة النقود، تدهور سعر صرف الجنيه السوداني، إلى جانب تداعيات الحرب التي أدت إلى انكماش الناتج المحلي وفقدان قطاعات واسعة من الاقتصاد لقدرتها الانتاجية. وبرضو بعض الخبراء بيروا أنه وصول سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 4300 جنيه أصبح عامل رئيسي في تغذية موجة الغلاء، خاصة مع اعتماد البلاد بشكل كبير على الواردات لتغطية الاحتياجات الأساسية والمجهود الحربي. للحديث حول دلالات أرقام التضخم الأخيرة وأسباب استمرار ارتفاع الأسعار رغم تراجع المعدلات السنوية وتأثير الحرب والسياسات الاقتصادية على معيشة المواطنين، يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي. أهلا ومرحبا بك دكتور وائل فهمي في راديو دبنجا وبرنامج حديث اليوم.
2: هلا هلا راديو دبنجا، هلا هلا رئيس سليمان، هلا بالسادة المستمعين، وشكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة من قبلكم.
1: عايزين لك بداية تدينا تعريف شامل عن التضخم، ما هو التضخم وأسباب حدوثه وما هي المعالجات اللازمة للحد من ظاهرة التضخم.
2: بالنسبة للتضخم، التضخم طبعا تم تعريفه بأنه مرض خطير ومدمر للمجتمعات واقتصاداته عبر العصور يعني. وطبعا الشعب السوداني للأسف الشديد أو لسوء حظه من الشعوب اللي عانت من هذا المرض التضخمي منذ أوائل السبعينات. طبعا يعني كان في صراع مستمر دائما بين الاقتصاديين وحكوماتهم ضد اعتماد هذه الحكومات على سياسة التضخم النقدي أو زيادة عرض النقود علشان يسدوا في العجوزات حقتهم باستمرار، لأنه ده بيدمر حاجة مهمة جدا جدا، هو يعني بيدمر النسيج الاقتصادي للمجتمع أو بيدمر التنظيم أو قدرة أصحاب القطاع الخاص والحكومات في تنظيم المجتمع للإنتاج عموما بمعدلات كبيرة جدا من ناحية، ومن ناحية تانية بيدهور في القوة الشرائية للجنيه أو للعملة الوطنية، بحيث أنه بتدمر قدرة أو القوة الدافعة في الاقتصاد واللي هو المستهلك عموما في دفع الإنتاج لأعلى باستمرار، باعتبار أنه الغاية من الإنتاج هو الاستهلاك، وأيضا أنه أصلا بدون استهلاك لا معنى للإنتاج، لأنه في سؤال مهم جدا، لمن تنتج يعني؟ فأنت هتنتج لمنه؟ هو المستهلك في النهاية، إذن المستهلك هو العمود الفقري في الاقتصاد، بتاع أي دولة. فقوة الشرائية زي ما كانت مستقرة ومرتفعة كمان، وده بينعكس في مستواه المعيشي، معناته إنه الإنتاج بتاعك لازم ينكمش في نفس الوقت مع انكماش القدرات الشرائية للمواطنين. إذن التضخم لازم تنظر له بأنه في غياب الموافقة الشعبية أو البرلمان بأنه ضريبة خفية بتفريض السياسات المالية وتفريض أيضا السياسات النقدية إلى جانب الأجهزة الضريبية والجمركية والرسومية للحكومات المختلفة. تعريفات التضخم هي دائما يعني إنه ارتفاع مستمر في الأسعار نتيجة لزيادة في معروض من النقد بأعلى من زيادة الإنتاج القومي، باختصار بما يؤدي إلى تدهور القوة الشرائية بتاعت هذه العملة عن طريق رفع الأسعار، لأن في فرق بين القوش بين العملة لدى الجمهور والإنتاج، وده حينعكس في القوة الشرائية للعملة بالمقارنة مع العملات الأخرى بالعملات القوة الشرائية للعملات الأجنبية، بما يؤدي إلى انهيار في سعر الصرف أو تدهور في سعر الصرف بالمقارنة. فبتلقى عليه إنه طباعة النقود ما بس بتأثر في إنه ترفع الأسعار في الداخل، ولكن أيضا بترفع أسعار العملات الأجنبية. باختصار ده التعريف بتاع التضخم. لو جينا للتضخم في إبريل بنلقى عليه إنه السياسات الاقتصادية المتبناة منذ أواخر السبعينات كانت ما بتعرف بسياسات النيوليبرالية التضخمية، وأهم حاجة كلمة تضخمية لأنه من مواصفاتها التضخم في أي حاجة، وبتخلق سياسة مرنة متصاعدة لفوق ما لتهد أبدا، لتهد ما شهدناه في السودان. فبتلقى لأنه يعني ملخصة مثلا يقول لك أرفع سعر العملات الأجنبية اللي هو بسموه تخفيض سعر الصرف، حرر الأسعار بتاعت الأسواق خليها تطلع لفوق، أرفع الدعم عشان برضو بترفع الأسعار، جمد الأجور، خصص القطاع العام وإلى آخره، بما يؤدي إلى كله رفع في الأسعار. دي سياسات النيوليبرالية التضخمية. لكن السودان طبعا عارف التضخم في الواقع قبل هذه السياسات في عام 1972، يعني أول ما بدأ انطلق التضخم بشكل بشع جدا جدا في بداية السبعينات إلى يومنا هذا، يعني جاءت دعمتها كمان السياسات النيوليبرالية في أواخر السبعينات. فده التعريف، ارتفاع مستمر في الأسعار الفترة طويلة قصيرة، دي ما مشكلة، المشكلة في إنه الفترة الزمنية اللي تتواصل فيها الأسعار بتاعت السلع والخدمات في الارتفاع هي دي المقصودة.
1: طيب بالنظر للتقرير الصادر من الجهاز المركزي للإحصاء عن التضخم في الشهر ده، ما هي قراءتك أو تعليقك على هذا التقرير، وما هي أهم العوامل اللي ساهمت في ارتفاع مؤشر التضخم؟
2: أنا بالنسبة لي أهم حاجة المستويات بتاعت الأسعار في الفترة دي ما بيهمني أكثر، قصدي مارس إبريل 26، ما بيهمني التفاصيل القديمة دي. ليه؟ لسبب بسيط جدا جدا، يعني مثلا المستوى العام للأسعار، وبكرر ما بقول التضخم، المستوى العام للأسعار في يوليو 2021 اللي كان فيه معدل التضخم 422 دية، المستوى العام للأسعار بتاعه أقل بكثير جدا جدا جدا من المستوى العام للأسعار بتاع إبريل 25 اللي كان فيه معدل التضخم 156، أقل بكثير جدا جدا من مارس 26 اللي كان فيه معدل التضخم 156، ومارس 56 مستوى العام للأسعار فيه أقل من المستوى العام للأسعار في إبريل 26 اللي هو 45%. فده ما بيخلينا نفرح بالحكاية دي، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحس بالأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم، لأنه الأسعار قدامه ملموسة وليست سرعة ارتفاع. سرعة ارتفاع دي مصطلحات فنية يفهموها الاقتصاديين أكثر في شغلهم يعني. السبب العام بالنسبة للحكاية دي رغم عدم توفر يعني التقرير، لكن يعني ما ننسى انه بجانب البنك المركزي في طباعة النقود لتمويل المجهود الحربي عبر الموازنة العامة، بنجد انه الدهابة برضو لهم دور كبير جدا جدا في تغذية السوق بال زيادة عرض النقود، لانه الذهب ده اصلا ما بيشتريه اي زول في السوق في الغالب، وبيشتريه يمكن الذهابة وبيشتريه البنك المركزي وتشتريه الشركات، وده ما بيتوفر في السوق عشان يقدر يخفض الأسعار، فبتخلق طلب لمنتج غير منتج لسلع مستهلك استهلاكية، فدي في حد ذاتها زيادة في عرض النقود يعني بطريقة أو بأخرى، أو خلق فئة مستهلكة للسلع دون أن تساهم في توفير هذه السلع التي يستهلكها بالأسواق أو التي يستهلكها غيره من المواطنين. يعني هو يعني المواطنين ما هيستهلكوا ذهب وما هيشتروا ذهب عشان يأكلوا يعني أو يشربوه أو يركبوها أو يطيروا بها أو يمشي أو تعالجهم كمكنة ولا هتقريهم في المدارس يجي تجيف الذهب كدي تجيف كدي تدرسوا يعني معلش آسف يعني. فدي مشكلة كبيرة جدا عملية الذهب اللي بتحول بعض المواطنين إلى مستهلكين ضاغطين على الأسعار إلى أعلى. الخلاف ديل نتيجة لتدهور القوى الشرائية للعملة بسبب هذا التضخم أو بهذه الارتفاعات في الأسعار، تدهور سعر الصرف اللي بنلقاه لأنه زاد بسرعة رهيبة جدا إلى 4200 4300 للدولار جنيه سوداني، يعني ضخمة يعني. ده كان كلام أنا توقعته قبل في آخر السنة اللي فاتت بأنه سعر الصرف قد يصل إلى 5000 جنيه إذا استمرت الحكاية دي، ومتوقع طبعا إذا استمرت الأوضاع دي بالطريقة دي قد يصل إلى 10000 جنيه كما قال أحد القادة في الحكومة الحالية يعني. أما الأسباب الأخرى فهو طبعا ارتفاع أسعار الوقود عالميا وداخليا، أيضا رفع الدولار الجمركي بنسبة 5% على ما أظن خلال هذا العام، وأيضا مختلف الرسوم اللي صاحبت عودة اللاجئين والنازحين، ده خلاف الرسوم في الطرق، تكثيف العمليات العسكرية برضو دي برضو لها دور كبير في إنه تضخ كمية هائلة من النقود في الاقتصاد، بالتأكيد تنعكس في تدهور في القوى الشرائية للجنيه السوداني وتنعكس في ارتفاعات الأسعار بالداخل، ارتفاع أسعار برضو رسوم التعليم رسوم الصحة الحاجات الزيدية كلها، وهذا طبعا واضحة جدا في أسعار الأضاحي اللي بيشتكي منها الناس دي، في ناس كثيرة جدا اللي يتخلوا منها. ده بالإضافة لطبعا محاولة المصارف في إنها افتقدت الفجوة في سعر الصرف ما بين وما بين السوق الموازي المهيمن الآن على التجارة الخارجية في السودان أو على أسعار التجارة الخارجية في السودان. فهذه كلها لابد إنه تنعكس في المستوى العام للأسعار وتزيد بسرعة كبيرة، خصوصا في هذا الشهر الذي طرأت عليه هذه الزيادات الكبيرة في يعني في أسعار العامة، يعني أسعار السلع والخدمات الموجودة في السوق، يعني بغض النظر عن الاجتهادات أو القرارات العديدة التي تهدف إلى تخفيض الأسعار. وكما هو واضح من معدل التضخم ب 45% في أنه هذه القرارات لم تؤتي أكلها، وبالمستوى الذي يمكن المواطنين من تلبية احتياجاتهم اليومية.
1: دكتور الفهمي، وانت لازلت تتحدث لراديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزينك يعني تضع لنا زي روشتة علاجية تقترح فيها الحلول والمعالجات للحد من ظاهرة ارتفاع مؤشرات التضخم.
2: بالنسبة للحلول الممكنة، دي ما بتقدر تتحدد إلا لما تنتهي هذه الحرب المستمرة ويتم البدء فورا في إعادة إحياء النشاط الإنتاجي للمواطن. يعني إذا كان عايزين نبدأ الإعمار يبدأ بالنشاط الإنتاجي للمواطنين الموفر أو بيزيد من عرض السلع والخدمات بأسعار يعني تقوي من القوة الشرائية للمواطنين نفسهم، وتحد برضو من معدلات نمو الكتلة النقدية بتحويل. يعني عادة بعد ما تنتهي الحروب بيتم تحويل الأموال كانت مخصصة للمجهود الحربي للمجهود الإنتاجي للشعوب، فده شيء أساسي يعني. ودائما يتم الحد برضو عبر حد من الزيادة في الكتلة النقدية عبر التحسين الجذري في السياسات المالية والنقدية اللي موجودة اللا تضخمية. يعني يكون السياسات المالية والنقدية تكون لا تضخمية، وده بعكس السياسات السائدة حسة اللي هي في ظل السياسات النيوليبرالية التضخمية الموجودة حسة. يعني تاني حاجة القضاء على السوق الموازية المهيمنة على قرار تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية في التجارة الخارجية، برضو محاربة المضاربين والمهربين للسلع خصوصا في ظل تفشي الفساد المالي الموجود حاليا، بالإضافة إلى ضبط حركة أسعار الخدمات الأساسية على الأقل يعني حتى يعني يستقر الاقتصاد على الأقل. يعني فمن غير المحتمل أن يتم على هذا المرض الاقتصادي أو الضريبي للمواطن وللممرض للاقتصاد، بقصد الضريبة هذه ضريبة التضخم الممرضة للأداء الاقتصادي العام سواء كان من جانب المستهلك أو من جانب المنتج.
1: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم اللي ناقشنا فيها ارتفاع مؤشرات التضخم في السودان لهذا الشهر في أبريل، بصحبة ضيفنا الكريم الدكتور وائل فهمي الخبير الاقتصادي. إلى أن نواصل في حلقة قادمة من شاء الله، تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم. 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
8: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المجلس حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
10: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جنائية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت انها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لانه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار انه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
9: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضرة.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفة ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين، نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه، لكن هذا تكميم الأفواه يعني

سامي لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين، أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية، وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون، وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات. بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش انتهاك، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لدي ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للغضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي غير قانوني غير منصوص عليه في قانون الجرائم الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتقالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والغضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 الغبط لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في غبط حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا. وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا لأنه لا توجد محاسبة للأسف.

0: الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل. وهذا هو ما يحدث الآن، لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا. من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري، العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر. لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني. لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 9 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. الخماسية وأمريكا ودول أوروبا تعلن حوارا سودانيا لمدة 6 أشهر وترحيب من صموت والكتلة الديمقراطية والإمارات. هجوم بطائرة مسيرة يستهدف أم درمان وتدمير كوبري في غرب دارفور في هجوم بطائرة مسيرة. تغرير حقوقي يرصد مقتل 470 شخص في 42 غارة جوية في دارفور، ومعلمو الخرطوم يمهلون السلطات 48 ساعة لتنفيذ مطالبهم. قبيلتا بني هلبة والسلامات توقعان اتفاقا لوقف العدائيات وتوتر وتعليق للأنشطة الإنسانية في معسكر بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت اللجنة الخماسية وثمانية دول غربية دعمها مسارا مدنيا سريعا ومحددا زمنيا يفضي إلى انتقال مدني في السودان، مشيرة إلى دعمها استعدادات اللجنة الخماسية العاجلة لبدء عملية حوار شاملة وجامعة بقيادة مدنيين سودانيين خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأعربت المجموعة في بيان اطلع عليه عن استعدادها لدعم جهود اللجنة الخماسية لضمان هيكلة هذا الحوار في إطار زمني لمدة 6 أشهر وصولا إلى عملية انتقال تفضي إلى حكومة مدنية مستقلة. وشدت البيان على خلوء العملية من سيطرة أو تأثير أي طرف واستغلالها عن الجماعات المتطرفة، وهددت البيانات باتخاذ تدابير مناسبة ضد من يسعون لتغويض الانتقال المدني. رحب التحالف المدني لقوى الثورة صمود بالبيان المشترك حول المسار السياسي في السودان، وقال الناطق باسم التحالف إن المبادئ التي وردت في البيان المشترك تتسق مع قيم وغايات ثورة ديسمبر المجيدة التي جاءت لوضع نهاية لسلطة المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية وقطع الطريق أمام عقود الحكم العسكري التي أورثت البلاد أزمات متراكمة. وأضافت في هذا الخصوص:
1: هذا البيان يعبر عن تطلعات السودانيات والسودانيين في وقف الحرب، وركز على أهم قضايا هي معالجة الكارثة الإنسانية والتأكيد على عملية التحول المدني الديمقراطي والوصول للسلام المستدام والانتقال. ذكر هذا البيان يجب أن يقوده سلطة مدنية.
0: من جانبها رحبت أمانة الإعلام في الكتلة الديمقراطية بالبيان المشترك الصادر أمس عن شركاء السودان الإقليميين والدوليين، وقالت إنه يمثل دفعة مهمة لجهود إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة تفضي إلى انتقال مدني مستدام. وأكدت الكتلة ضرورة إطلاق عملية سياسية سودانية شاملة تستوعب كافة القوى المدنية والسياسية والمجتمعية دون إقصاء. وأضاف مبارك أردول في هذا الخصوص:
2: أغلب دول العالم وكل دول العالم عبر الأمم المتحدة وعبر كل الدول الأفريقية عبر الاتحاد الأفريقي، كل الدول العربية عبر جامعة الدول العربية، كل الدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كلهم وقفوا مع هذا الأمر ودعموه بشدة يعني. وهذا هو نصف الكرة الأرضية دعمت الجهود التي قمنا بها ونحن فخورون بذلك. يجب أن نتقدم إلى الأمام ويجب أن ندعم مسألة إنهاء الحرب في السودان.
0: وعلى الصعيد الدولي رحبت دولة الإمارات بالبيان المشترك بشأن السودان وجهود الآلية الخماسية في دعم عملية سياسية شاملة، وأعلنت دعمها لكافة المساعي الهادفة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار بما يضمن حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية. من جانبه أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ضرورة إطلاق مسار سياسي بملكية سودانية خالصة لوضع حد للصراع، كما شدد على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية كخطوة تمهيدية نحو وقف مستدام لإطلاق النار ورفض أي كيانات موازية. كشف شهود عيان عن سماع دوي انفجارات في قاعدة وادي سيدنا العسكرية شمال أم درمان وارتفاع سحب الدخان إثر استهدافها بطائرة مسيرة فجر اليوم الثلاثاء، وأشارت مصادر عسكرية إلى تحليق طائرة مسيرة في أجواء الخرطوم، مؤكدة أن الدفاعات الأرضية تصدت لها وتمكنت من إصغاطها، فيما تداوى الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا للصواريخ التي جرى إطلاقها، بينما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل ضابط برتبة فريق. استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش كوبري أردمتا في حي النسيم بولاية غرب دارفور الجنينة فجر اليوم، وأفاد شهود عيان أن الاستهداف أدى إلى تدمير الكوبري الذي يربط مدينة الجنينة وأردمتا. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
3: تم ضرب كوبري أردمتا.
0: رصدت منظمة مناصرة ضحايا دارفور 42 غصفا جويا وهجوما بطائرة مسيرة في الفترة من مارس 2024 إلى يناير 2026، ما أسفر عن مقتل 470 شخص وإصابة 187 آخرين. وأشارت في تقرير إلى أن ولاية شمال دارفور تعرضت لنحو 61% من إجمالي الغارات الجوية المسجلة، ونفذت القوات المسلحة 87% من هذه الهجمات التي شملت استهدافا مباشرا وممنهجا للمرافق الحيوية مثل المستشفيات والمدارس ومصادر المياه. وأضاف آدم موسى أوباما المدير التنفيذي للمنظمة في هذا الخصوص:
4: وشهدت الفعالية مشاركة كبيرة من منظمات حقوق الإنسان وكذلك من منظمة ديفندر ومؤسسات يوغندية أخرى. وأكد التقرير أنه يمكن استخدام التقرير من أجل المناصرة وكذلك للمؤسسات الأكاديمية.
0: وقعت قبيلتا بني هلبة والسلامات بمحلية كابوم بولاية جنوب دارفور اتفاقا لوقف العدائيات بين الطرفين برعاية حملة الظواهر السالبة والتفلتات الأمنية التابعة لقوات الدعم السريع. وبحسب مصادر محلية فإن قائد الحملة العميد محمد آدم البنجوس دعا الطرفين إلى الالتزام ببنود الاتفاق وتعزيز الأمن والاستقرار ونبذ خطاب الكراهية، فيما أكدت الإدارات الأهلية للقبيلتين التزامها بتنفيذ الاتفاق والعمل على ترسيخ التعايش السلمي وفتح صفحة جديدة نحو الاستقرار والسلم المجتمعي بالمنطقة. شهد معسكر فرشنغا للاجئين السودانيين بشرق تشاد توترا وتعليقا للأنشطة الإنسانية إثر العثور على هاتف قتيل بحوز الطفل لاجئ في المعسكر يوم أمس. وقال لاجئ من المعسكر إن أحد المواطنين التشاديين كان قد قتل قبل نحو شهر ونهب الجاني دراجة الضحية ولاذ بالفرار، وأشار إلى عثور طفل على الهاتف في مسرح الحادث وشحنه وفتحه واللعب به، ما أدى إلى القبض عليه بواسطة الشرطة والشروع في التحقيقات اللازمة. حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان من تصاعد مقلق في معدلات الإصابات بالأمراض الوبائية في عدد من ولايات السودان، مؤكدة تسجيل مئات الإصابات بحمى الضنك والحصبة والملاريا والسل وسط تدهور الخدمات الصحية وانعدام حملات التطعيم وتردي الأوضاع البيئية. وقالت عضو اللجنة وأخصائية الباطنية والأوبئة الدكتورة أديبة إبراهيم السيد لراديو دبنجا إن ولايات دارفور تشهد تفشيا متزايدا للحصبة والسعال الديكي والسل، وفي الولاية الشمالية حذرت من تزايد حالات الإصابة بحمى الضنك. سلمت لجان المعلمين السودانيين بمحليات ولاية الخرطوم اليوم الثلاثاء مذكرة إلى حكومة ولاية الخرطوم تحمل 6 مطالب، وأمهلت السلطات 48 ساعة للاستجابة ملوحة بخيارات أخرى. وطالبت اللجان برفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 جنيه إلى 480,000 جنيه سوداني وصرف جميع المتأخرات المالية المتراكمة منذ اندلاع الحرب والالتزام بصرف المرتبات شهريا في موعد أقصاه اليوم الخامس من كل شهر، إلى جانب صرف فروقات تعديل الأجور للفترة من يناير إلى مايو 2026. وأضاف سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين في هذا الخصوص:
5: بها 6 مطالب، أبرز رفع الحد الأدنى للأجور إلى 216,000 جنيه، وكذلك دفع جميع الاستحقاقات وتسديد المرتبات في فترة أقصاها الخامس من كل شهر والتزام الدولة.
0: وفي شرق السودان أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسلة استمرار الإضراب والإغلاق التام للمدارس حتى يوم غدا الخميس، وأوضحت أن اللجنة العليا للإضراب ستجتمع مع مناديب الولايات وممثلي المدارس لتقييم الموقف العام وإعلان القرار الخاص بالأسبوع القادم في ضوء المستجدات. وأضاف سيد تنبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلة في هذا الخصوص:
6: المحليات الشمالية الكوك ومشكوريب وريف كسلة وريف أروما لديها أصلا هي مشكلات الميزات والطراحيل، ومن الصعب أن يتم حلها. أما بقية المحليات فقد كسلة والقربة وغيرها نفذ إضراب بنسبة 90%.
0: تتواصل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة التأسيس لليوم الثالث على التوالي. وقال كبير المراقبين في محلية رهيد البردي أحمد عوط لراديو دبنجا إن 142 طالبا وطالبة يتوزعون على المساقين العلمي والأدبي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مركز رهيد البردي مشتركة به 142 طالب وطالبة يتوزعون على المساقين العلمي والأدبي. كل الأمور وكل الأشياء مرتبة تماما وما في أي عوائق لحد الآن.
0: في شمال دارفور قال الطالبات من كتم يجلسنا لامتحانات الشهادة في الفاشر إن الجهات المعنية وفرت الماء والغذاء والإيواء للطلاب والطالبات، وأكدنا أن الامتحانات تسير بشكل جيد. وأضاف التلميذة في هذا الخصوص:
8: والله يعني الطعام ما قصر علينا، يعني يضون الأكل والملابس والمسكن برضو كلنا قاعدين تمامين، يعني ما قصروا لنا في كل شيء، يعني وجبتين شاي الصباح ويعني المهم والجبن، المهم ما قصروا لنا في كل شيء يعني الحمد لله، والموية متوفرة الحمد لله والله، والكهرباء الليل ونحار. يعني
0: جلس الطلاب وطالبات الشهادة الثانوية السودانيون الذين يدرسون بمعسكرات اللاجئين السودانيين في شرق تشاد أمس لامتحانات الشهادة الثانوية التشادية المعروفة بالبيكالوريا في عدد من المراكز. وأوضح أحد اللاجئين أن الطلاب جلسوا في 8 مراكز بمعسكرات اللاجئين، بينما لا يزال مصير جلوس طلاب الشهادة الثانوية السودانية لهذا العام في تشاد غامضا على الرغم من التطمينات من السلطات السودانية. زار وفد من حكومة تأسيس برئاسة وزير المالية الاتحادي مقر جامعة الضعين إيزانا باستئناف النشاط الأكاديمي وفتح الجامعة أمام الطلاب في القريب العاجل. وأكدت إدارة الجامعة خلال اجتماعها مع الوفد جاهزيتها لاستئناف الدراسة والأنشطة الأكاديمية والمناشط المصاحبة الأخرى. وأضاف الدكتور موسى الأمين رئيس لجنة مفصولي جامعة الضعين:
9: يعني الزيارة هي أصلا جات يعني بالتضامن أو بالتنسيق مع الامتحانات الشهادة السودانية ضربة البداية، والمعلوم انه واحد من اهداف الزياره انه حكومه تاسيس دائره تطمئن على اوضاع الجامعه، وما شاء الله يعني وقفوا على الجامعه، ومعروف ان هناك في لجنه بتاعت مفصولين جامعه الضعين، لجنه هي مكونه من اساتذه ومن موظفين، هي بتعمل على يعني حفظ أصول الجامعة وتركات الجامعة.
0: من جهة أخرى استأنفت جامعة نيالا نشاطها الأكاديمي من مقرها المؤقت بجامعة النيلين في الخرطوم، وأشرف مدير الجامعة على انطلاق امتحانات كلية العلوم البيطرية. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر عناصر قوات الدعم السريع بقتل المواطن أبو خير ونجليه داخل منزلهم قرب منطقة حاج سليمان بمحلية ودبندا غرب كردفان بعد رفضهم تسليمه شوال تقاوى أي فول سوداني بالقوة. كما اتهمت الغرفة قوات الدعم السريع بنهب سوق منطقة بياط بمحلية النهود. وأضاف المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
10: قامت قوة التابعة لقوات الدعم السريع بعدد 10 عرب اغتالية بمداهمة سوق منطقة بياض التابع لمحلية النهود. قامت بتجريد عناصرها المتواجدين لحراسة السوق في هذه المنطقة من أسلحتهم، ومن ثم انهارت عليهم بالضرب المبرح بالسياط، ومن بعد ذلك قامت بسرقة السوق بأكمله.
0: أعلنت تنسيقية المهنيين والنقابات رفضها مشاركة ممثلي الحكومة في بورسودان إلى جانب ممثلي اتحاد نقابة عمال السودان المرتبط بالنظام السابق في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد تحت مظلة منظمة العمل الدولية. واعتبرت التنسيقية المشاركة محاولة جديدة لتزييف إرادة العاملين والعاملات في السودان وأعربت عن أسفها لسماح منظمة العمل الدولية بمشاركة هذه الأطراف. من جانبه قال الخبير النقابي محجوب كناري إن اتحاد نقابة العمال غير الشرعي ولم يأتي عبر انتخابات من جمعيته العمومية، ووصف تمثيله في المؤتمر بأنه غير سليم، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: وبالمعايير الدولية للعمل النقابي الاتحاد ده ما شرعي لأنه ما جاب انتخابات في البداية، ولأنه دورة النقابية انتهت ده اثنين، ولأنه تم حله، ولأنه تم تعيينه برضو بواسطة الحكومة ما بواسطة جمعيات عمومية، لا الاتحاد ولا النقابات العامة. فبالتالي المسألة بتاعت إنه يمثل العمال السودانيين دي مسألة غير قانونية وغير شرعية.
0: الخبر الأخير في النشرة: حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموت من تزايد التقارير المتعلقة بحملات الملاحقة والتوقيف والاحتغالات التي يتعرض لها لاجئون ومهاجرون سودانيون في عدد من المناطق الليبية، إلى جانب تصاعد خطاب الكراهية والتحريض ضد السودانيين الفارين من الحرب. ومن جهتهم جدت لاجئون سودانيون في ليبيا مطالبة الحكومة السودانية بالتدخل. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الثلاثاء 9 من شهر 6 لسنة 2026، وتتابعون فيها: التحالف المدني لقوى الثورة صمود يرحب بالبيان المشترك حول المسار السياسي في السودان.
1: يا هذا البيان يعبر عن تطلعات السودانيات والسودانيين في وقف الحرب، وركز على أهم قضايا هي معالجة الكارثة الإنسانية.
13: تير امتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس في يومه الثالث.
14: الحمد لله هذه الامتحانات حقيقة جرت بصورة طيبة في كل مناطق سيطرة التأسيس إحنا حقيقة فيها.
13: وفد من حكومة التأسيس يقف على جاهزية جامعة الضعين لبدء العمل واستقبال الطلاب الجدد.
15: استقبل جامعة الضعين وفد كبير ومن حكومة التأسيس ممثلة في السيد وزير المالية الاتحادي والسيدة وكيل وزارة الحكم المحلي والسيد رئيس الإدارة المدنية والسيدة.
13: إضراب معلمو ولاية كسلة عن العمل يدخل يومه الثالث.
16: دخل معلمو ولاية كسلة في إضراب شامل في أكثر من 700 مدرسة نفذه أكثر من 9000 معلم وتوقف عن العمل.
13: اللاجئين السودانيين بليبيا يشتكون من المعاناة بسبب حملات الاحتجاز الجارية بليبيا.
17: أنا بناشدكم من راديو الدبنجا، نحن في ليبيا بنعانوا معاناة كبيرة جدا، نحن بنعانوا بمعاناة كبيرة جدا بسبب الاعتقالات والحملات الحاصلة.
13: تقرير لمنظمة مناصرة ضحايا دارفور يرصد 42 قصفا جويا وهجوما بطائرة مسيرة في الفترة من مارس 2024 وإلى غاية يناير 2026.
4: تقرير تناول أثر الهجمات بالطائرات المسيرة على المدنيين والبنى التحتية في دارفور، كما يوثق أبرز الانتهاكات المرتبطة.
13: مرحبا مجددا مستمعنا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها بترحيب التحالف المدني لقوى الثورة صمود بالبيان المشترك حول المسار السياسي في السودان والذي صدر عن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والنرويج واليونان والمجموعة الخماسية المكونة من الاتحاد الأفريقي والإيجاد والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، حيث أشار التحالف إلى أن البيان جاء مستجيبا لتطلعات السودانيين والسودانيات في وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية بشكل عاجل. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ جعفر حسن عثمان، الناطق الرسمي باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود.
1: نرحب نحن في صمود بالبيان المشترك حول المسار السياسي في السودان، والذي صدر عن عدد من الدول أهمها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والنرويج واليونان والمجموعة الخماسية المكونة من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والجامعة العربية والإيجاد. وجاء هذا البيان يعبر عن تطلعات السودانيات والسودانيين في وقف الحرب، وركز على أهم قضايا هي معالجة الكارثة الإنسانية والتأكيد على عملية التحول المدني الديمقراطي والوصول للسلام المستدام والانتقال. ذكر هذا البيان يجب أن يقوده سلطة مدنية، وتحدث أيضا على أن يكون خالي من المجموعات المتطرفة والخطرة والمحايدة والمستقلة من أطراف الحرب، وهذا أمر مهم جدا في هذه المسألة. لذلك نحن بنرى هذا البيان بيان جيد وداعم لعملية السلام في السودان، وداعم للخطوات التي بدأت من فترة والآن حدثت فيها تطورات كبيرة في لقاء أديس أبابا الذي عقدته الخماسية خلال يوم 3 ليوم 5 في الشهر الجاري، وده بيؤكد أنه الآن في انفتاح كبير وفي تصور كبير لعملية السلام في السودان، وفي توجه واضح من العالم للضغط على أطراف الحرب للوصول للسلام. لذلك الآن القضايا الملحة كثيرة جدا في السودان، أهمها القضية الإنسانية. الآن السودانيين يعانوا، عدد النازحين عدد اللاجئين بالملايين، نسبة الفقر عالية جدا جدا، المحتاجين الأطفال خارج التغطية الدراسية، الأطفال الذين يعانوا إنهم ما نالوا جرعاتهم من التحصين ضد الأمراض الفتاكة، دي كلها قضايا كبيرة. لذلك الآن استوجب على العالم كله انتباهه، ويجب مزيد من الضغط على طرفي الحرب وعلى المؤثرين في الحرب السودانية حتى نصل إلى سلام في أسرع وقت ممكن بمسارات الثلاثة، وفقا لما صدر عن الرباعية من بيان في العام الفات حول مسارات السلام الثلاثة: المسار العسكري العسكري والمسار الإنساني والمسار السياسي اللي عرف بالعملية السياسية. في هذا الاتجاه بنفتكر أنه هذا البيان داعم للوصول لسلام في السودان مستدام، وداعم للوصول لوقف الحرب بشكل نهائي، وداعم لوجود تحول مدني حقيقي يقود السودانيين يقودوه السودانيين. هذا السلام اللي بنأمله أنه يكون ينتج منه عبر حوار سوداني سوداني خالص نبني به بلدنا وننظر به لمستقبل بلدنا، عدا المؤتمر الوطني وواجهاته وهذه الجماعات الإرهابية قطعا لن تكون جزء من بناء هذا الوطن. شكرا.
13: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، وفي الفقرة القادمة نتعرف على سير امتحانات الشهادة السودانية التي انطلقت يوم الأحد الماضي في مناطق سيطرة تأسيس، وذلك مع الأستاذ حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية.
18: مرحبا بك أستاذ حافظ عمر في راديو دبنجا بصفتك رئيس لجنة الامتحانات امتحانات الشهادة السودانية في مناطق حكومة السلام، كيف جرت في كل المراكز؟
14: الحمد لله الوالي الكريم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه التسليم. وبعد شكرا راديو على متابعتهم لنا في اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة السودانية. الحمد لله إحنا بدأنا هذه الامتحانات يوم 7/6 يوم الأحد، وفيها مادة الأحياء والجغرافيا في المادة الأكاديمي، والحمد لله هذه الامتحانات حقيقة جرت بصورة طيبة في كل مناطق سيطرة التأسيس. إحنا حقيقة فيها يعني أكثر من 83 مركز للامتحان, وتشمل هذا الامتحان كثير جدا من ولايات السودان, 8 ولايات إن شاء الله, ودي أنا أفتكر أنه عدد مقدر جدا, وعندنا عدد كبير جدا من الطلاب حقيقة وصلوا إلينا من دولة تشاد ومن أفريقيا الوسطى ومن ليبيا وكذلك من كامبالا, واحدين جونا الطلاب من الخرطوم حتى الآن هم جلسوا الامتحان, وإحنا والله سعيدين بتنفيذ هذا الامتحان, والتفاؤل الكبير اللي ظهرت من خلال أثناء قرأ الجرس وتفاؤل المواطنين والطلاب بهذه الامتحانات وفرحتهم الكبيرة سواء كان في مدينة الفاشر أو الجنينة أو زالنجي أو في نيالة أو في الضئيل أو في الفولة وفي كل هذه المناطق, حقيقة يعني كان في تفاعل كبير جدا من خير المواطنين, ودي بيأكد في أنه كان لهم حقوق, وأنت عارف أنه هي حق بالنسبة لطلابنا الحرم منها في خلال 3 سنوات بأنه ما استطاع فيه ينزل لهذا الامتحان. جد يعني إحنا سعيدين وفخورين بتنفيذ هذا الامتحان, وإحنا منأكد للجميع أنه التعليم لا يتقيد أو ما عنده علاقة بالحروب ولا عنده علاقة بكل علاقة بالسياسة, وإنما له حقوق يجب أن تنفذ بالنسبة للطلاب. وبالتالي يعني في تقديرنا أنه إحنا في حكومة السلام وكمعلمين استجبنا لرداء المواطنين والطلاب, وبالتالي نفذنا هذا الامتحان بكل شفافية وبكل احترافية وبكل مهنية, وهذا الامتحان كلها تم تنفيذه ابتداء من طباعة تأليف الامتحان ومراجعته وطباعته وتاني مراجعته للمرة الثانية, ثم بعد ذلك تغليفه وتطريده, وكلها تمت في داخل مناطق تأسيس, والحمد لله إنه دي بالشكل فخر وإعزاز بالنسبة لنا إحنا كناس مؤلمين محنيين محترفين لنا القدرة في إنه ننفذ الامتحان بكل احترافية. ونأكد للجميع إنه هذه الامتحانات إن شاء الله لغاية ما تصح وطول النتيجة إن شاء الله ومستعدين أي جهد داري يراقب هذه الامتحانات وسير عمله نقول له تفضل في هذه مناطقنا, وتفضل في أنه تراقب هذه الامتحانات لتتأكد من مدى شفافيته ومدى مهنيته ومدى عدالته وتوزيعه بالنسبة للطلاب في كل المناطق إن شاء الله. ودي أنا حقيقة كمعلمين فخور بهذا الإنجاز الكبير والرضا من الجمهور ومن أبنائنا الطلاب.
18: أستاذ حافظ, يعني طالعنا في وسائط التواصل الاجتماعي الكثير تحدث حول هذه الامتحانات, أشاروا فيها لأنه هذه الامتحانات تعتبر غير معترف بها, وأنه مستقبل الطلاب الذين جلسوا لهذه الامتحانات مستقبل غير معروف, كيف ترد على هذه الانتقادات؟
14: إحنا والله بنفتكر إنه يعني الزول اللي بيتكلم بهذه الطريقة ما بيستاهل فينا يرد له. إحنا بنتشغل شغلنا شغل عملي, عندنا ناس يعني حرمون من الامتحانات لمدة 3 سنوات, زول زي ده يعني أفتكر أخلاقيا ما مفروض يتحدث عن مدى الاعتراف هنا. الاعتراف ده أول خطوة الأولى إنه إحنا كمعلمين اللي درسنا هؤلاء الطلاب والطالبات, الاعتراف بيجي مننا إحنا أولا. إحنا يعني كحكومة هنوفر الجامعات كلها هتفتح إن شاء الله في مقبل الأيام بالنسبة للطلاب دي حتستوعبهم, وكذلك كثير جدا من الدول الصديقة والمحبة للسلام والمقرة في إنه الطلاب دي يجب أن تعطى حقوقهم, هم إن شاء الله هيكون هنالك منح بالنسبة للطلاب دي في كثير من الدول الصديقة ودول الجوار إن شاء الله يمشوا بهذه الشهادة وبيواصلوا في دراستهم الجامعية بإذن الله. فبالتالي إحنا بنفتكر إنه الزور اللي بيتكلم بهذه الطريقة بنفتكر إنه كلام غير موضوعي وكلام غير أخلاقي يعني حتى, وبالتالي يعني من ناحية أخلاقية مفروض ما يتكلم ولا يعني إحنا نسمع هذا الكلام زول بيتكلم بالعبارة دي, لأنه أصلاً إحنا طلبنا المبادرة المجتمعية للخبراء المعلمين والدكاترة وغيرهم لما انطرحوا مبادرة بالنسبة للناس في تجميع أو توحيد متى نشعر السودانيين, إحنا وافقنا على هذه المبادرة واتفقنا مع المبادرة, لكن بكل أسف الناس الآن بتكلم في إنه ما مثلا دي ما معترف به ما غيره, هم رفضوا وكان بيتماطروا في إنه يلاقوا اللجنة دي وبالتالي رفضوا المسألة. يعني تقرأ نحن نعمل شنو يعني احنا قادرين فينا نفذ الامتحان وقادرين فينا هذا الامتحان ان شاء الله بتلقى مشروعيه وبتلقى القدره في انها يعني تنافس على مستوى العالم. انا اكيد لك الكلام ده ودي انا افتكر انه انه الان ما عندنا وقت عشان نتناقش في انه دي معترف به ما معترف ده كلام بالنسبه لي ما عنده قيمه. القيمه في انه كيف نمشي لقدام في انه نفذ هذه الامتحانات ونوفر الجامعات نفتح الجامعات وكذلك نوفر المنح بالنسبه لطلابنا عشان يواصلوا تعليمهم. واننا عدد كبير جدا من الطلاب كانوا في الجامعات وحتى هذه اللحظه ما ادوا فرصه في انه يكملوا الامتحانات يعني في دول في السنه الثالثه وفي دول في السنه الختاميه في دول سنه اولى قرا كده. فدل كل ما احنا ملتزمين اخلاقيا في انه نوفر لهم هذه الدراسه ونوفق اوضاعهم ان شاء الله ويواصلوا في هذه الجامعات باذن الله.
18: شكرا لك استاذ.
14: كثر خيرك. شكرا جزيلا.
13: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم وفي إطار استعدادات حكومة تأسيس لتهيئة الجامعات بمناطق سيطرتها للعودة إلى العمل واستقبال الطلاب الجدد، زار وفد يوم الاثنين ضم وزير المالية ووكيل وزارة الحكم الاتحادي وآخرين زاروا جامعة الضعين للإطمئنان على أوضاع الجامعة وجاهزيتها على استئناف العمل. مزيد من التفاصيل مع الدكتور موسى الأمين عضو لجنة مفصولي جامعة الضعين.
15: استقبل جامعة الضعين وفد كبير ومن حكومة تأسيس ممثلة في السيد وزير المالية الاتحادي والسيدة وكيل وزارة الحكم المحلي والسيد رئيس الإدارة المدنية والسيدة رئيس تحالف قمم وقيادات أمنية وقانونية وسياسية وعسكرية والسيدة عضو التحالف الهيئة القيادية بالتأسيس. كانوا في زيارة جامعة الضعين كنتيجة يعني الخطوات الجادة والعملية التي تعمل أو تحكي في حكومة التأسيس عليها. يعني والزيارة هي أصلا جات يعني بالتضامن أو بالتنسيق مع الامتحانات الشهادة السودانية ضربة البداية. والمعلوم أنه الواحد من أهداف الزيارة انه حكومه التاسيس دارت تطمئن على اوضاع الجامعه وما شاء الله يعني وقفوا على الجامعه. ومعروف ان هناك في لجنه بتاعت مفصولين جامعه الضعين لجنه هي مكونه من اساتذه ومن موظفين هي بتعمل على يعني حفظ اصول الجامعه ومتركات الجامعه. واللجنه يعني جات وقفت على الخطوات دي واطمأنت على الجامعه. ما شاء الله الجامعه فيها 12 كليه أهم الكليات الموجودة فيها كلية الطب وكلية المختبرات وكلية الإنتاج الحيواني والحاسوب. اطمأنت على المعامل كلها موجودة، اطمأنت على القاعات على هيئة الجامعة بشكل عام على البيئة الجامعية واستمع للإفادات من الأساتذة ومن الموظفين والطلاب أيضا. ومعلوم أنه في تراكم للدفعات يعني نتيجة الحرب دي معروف أن جامعة الضعين يعني بعد ما تم نقل المراكز الجامعة إلى مراكز في مناطق سيطرة الجيش يعني الجامعات أغلقت في الفترة دي. ويعني الناس الآن واحد من هدف الزيارة دي إنه الحكومة التأسيس يعني بشكل جاد يعني استمعنا لإفادة من السيد وزير المالية إنه هي بتعمل على إنه الجامعات تفتح إن شاء الله يعني في القريب العاجل تفتح أول حاجة عشان تفك التراكم بتاع الدفعات القدامى. عندنا دفعات طبعا 2023 2024 2021 2022 أصلا هم مفروض ينتقلوا من سمستر لسمستر. إن شاء الله تناسقنا أو فاكرنا بأنه كيف أنه الناس يقدروا يعني الجامعة تستأنف نشاط الأكاديمي وبنفس الوقت أيضا أنه الجامعة تستقبل الطلاب الجدد الأس الآن حاليا هم في الامتحانات. يعني يعني إن شاء الله في رؤية إن شاء الله تشغيلية لجامعة الضعين خطة عمل إن شاء الله ممتازة أطلعنا عليها السادة في الزيارة واطمأنوا عليها تماما. وإن شاء الله دي واحد ممكن تكون من هدف الزيارة الناس عايزين انه يضيفوا على قطاع الجامعات. يعني الشيء اللي عرفته انا ايضا انه الزيارة دي ما اختصرت فقط على جامعة الضعين بل يعني شملت كل الجامعات في مناطق السيطرة. يعني الاطمئنان على الوقوف عليها الحمد لله انه نحن يعني نبشر طلابنا ونبشر مجتمعنا. اصلا معروف ان الجامعات هي يعني جات خدمة المجتمع وخدمة البحث العلمي بجانب التدريس. انه ان شاء الله يعني نحن مستعدين ونستقبل طلابنا الآن ممتحنين وفي سعة للكلام ده كله وفي تنسيق للكلام ده كله حيتم.
13: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. ومن شرق السودان دخل إضراب معلمو ولاية كسلة عن العمل والذي تضامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد يومه الثالث، وذلك للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات والبدلات. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ سيد تيمبا المتحدث باسم لجنة المعلمين.
16: في السابع اليوم في السابع من يونيو 2026 دخل معلمو ولاية كسلة في إضراب شامل في أكثر من 700 مدرسة، نفذه أكثر من 9000 معلم وتوقف عن العمل في محليات الولاية 11 بإضراب مفتوح، وقدرت نسبة الإضراب والتوقف عن العمل بأكثر من 95%. هذا الإضراب سببه أن المعلمين مطالبين بحقوقهم والحفاظ على كرامتهم الإنسانية، إذ أن أعلى مرتب تقاضاه معلم هو 156,000، ما يعادل 40 دولارا مقابل 5,000 في اليوم، وهذه 5,000 لا تفي مواصلات الفرد من البيت إلى المدرسة والعودة، ناهيك عن فطوره والتزاماته الأسرية الأخرى. محليات حلفة ونهر عبرة وريف كسلة وأروما وتلكوك وهامشكوريب نفذت إضرابا ناجحا بنسبة 100%، بالإضافة إلى أن المحليات الشمالية تلكوك وهامشكوريب وريف كسلة وريف أروما لديها أصلا هي مشكلات الميزات والتراحيل، ومن الصعب أن يتم حلها. أما بقية المحليات فقد كسلة والقربة وغيرها نفذ إضراب بنسبة 90%. المعلمون يطالبون بحقوقهم، لديهم مرتب شهر 11 و12 من 23، وعندما البديل النقدي لأربع سنوات لم يتم صرفه، وعندما بدل اللبس لأربع سنوات لم يتم صرفه، وعندما منح الأعياد لأربع سنوات لم يتم صرفه، وعندهم تعديل المرتب في 2025 لم يتم تعديله، والتعديل 2026. الحكومة في ولاية كسلة بدل أن تواجه المشكلة نجدها تقفز إلى الأمام بالوعود السراب التي لا تنفذ كما حصل المرة العام السابق. لذلك نجد أن المعلمون قد وعوا الدرس تماما، ويعني من جرب المجرب كان عقله خرب وأصبح في حل من الوعود الكواذب. وشكرا جزيلا.
13: مرحب بكم مستمعينا الكرام، ما زلنا في جولة السودان اليوم، حيث اشتكى السودانيين اللاجئين بليبيا من معاناتهم بسبب الاعتقالات والحملات الجارية في ليبيا هذه الأيام. وناشد أحد اللاجئين عبر راديو دبنجا الحكومات في السودان إنها تهيئ سبل العودة الطوعية أو استخراج أوراق تثبت تعذر ذلك بسبب الحرب. مزيد من التفاصيل مع مناشدة هذا اللاجئ.
19: السلام عليكم ورحمة الله، أنا بناشدكم من راديو الدبنجا. نحن في ليبيا بنعانوا معاناة كبيرة جدا، نحن بنعانوا بمعاناة كبيرة جدا بسبب الاعتقالات والحملات الحاصلة. نحن كسودانيين سفارتنا بقول كلام، وفي الواقع يعني الحكومة الليبية بقول كلام، فنحن من هنا نناشد إنه يحاولوا أن الحكومات اللي هناك إذا كانت أي حكومة إنه يعني بيهتم بمواطنيها اللي موجودين في السودان، إذا كان بيهتم بمواطنيها من هنا نحن نناشدها من راديو الدبنجا إنه الصوت لازم تسلم. نحن هنا بنعانوا معاناة، يا يعملون لنا أي طريقة ممكن للرجوع، يا كمان ينظموا لنا هنا إن شاء الله نطلوا أي أوراق يثبت لنا نحن كسودانيين لاجئين بنعانوا من وضع الحرب في السودان، ويعني ما بخلينا بنرجو. فالرسالة دايرين نسل بأي طريقة، يا ريت إنه الرسالة ده يسل لكل الحكومات. فده مناشدتي، يعني الناس في المعتقلات وما لاجئين حتى الأكل يأكلوا زي الناس، يعني في اليوم وجبة واحدة، الوجبة واحدة ده بيعمل شنو؟ ما بيعمل أي شيء. فعشان كده نحن بنناشد من هنا إن شاء الله الرسالة تصلكم، ويعني الناس يحاولوا يناشدوا الحكومة، فنحن تعبانين. يعني الواحد عنده عيال تلقى مفترق من أولاده، يعني بيتقلوا هو وبتركوا أولاده، فأولاد بكونوا في البيت يعني بيعانوا معنا، يعني خروجوا من البيت خايفين.
13: وفي ختام جولتنا مستمعينا الكرام، نستعرض معكم التقرير الصادر من منظمة مناصرة ضحايا دارفور يوم الاثنين تحت اسم تقرير حول القصف الجوي في دارفور، والذي رصدت فيه المنظمة 42 قصفا جويا وهجوما بطائرة مسيرة في الفترة من شهر 3/2024 ولحد شهر 1/2026، ما أسفر عن مقتل 470 شخصا وإصابة 187 آخرين. وكشفت البيانات الإحصائية التي حللها التقرير عن تباين جغرافي كبير في حدة الضربات الجوية، حيث نالت ولاية شمال دارفور النصيب الأكبر وجاءت ولاية جنوب دارفور في المرتبة الثانية، في حين توزعت بقية الضربات على ولايات كردفان والجزيرة وسنار. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ آدم موسى المدير التنفيذي لمنظمة مناصرة ضحايا دارفور.
4: تحية لمستمعين إذاعة راديو دبنجة عبر الأثير. حقيقة دشنت منظمة مناصرة ضحايا دارفور 8 يونيو، وذلك في العاصمة اليوغندية كمبالا بمقر مؤسسة حقوق الإنسان، بمشاركة 25 ممثلين لمنظمات حقوقية وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان. التقرير تناول أثر الهجمات بالطائرات المسيرة على المدنيين والبنى التحتية في دارفور، كما يوثق أبرز الانتهاكات المرتبطة بالأسلحة المستخدمة خلال الفترة من مارس 25 وحتى يناير 2026، وفقا لإفادات وشهادات ميدانية وعمليات رصد أجرتها المنظمة بحضور الباحث تيجاني الحاج والقانوني آدم راشد. وشهدت الفعالية مشاركة كبيرة من منظمات حقوق الإنسان وكذلك من منظمة ديفندر ومؤسسات يوغندية أخرى. وأكد التقرير أنه يمكن استخدام التقرير من أجل المناصرة وكذلك للمؤسسات الأكاديمية. وكما شدد التقرير على أهمية التحقق الفني المخصص عند التعامل مع الأدلة المتعلقة بالطائرات المسيرة وتحديدا الهجمات والمسؤولية.
13: هذا مستمعينا الكرام، نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا، جولة السودان اليوم الثلاثاء 9 من شهر 6 سنة 2026. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى لكم مني أطيب التحية.

0: بوريك اموره.
1: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
2: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
1: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى يا اخي ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
2: ده؟ انا ما بتكلم زي يا اخي، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
1: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن بدنا نقري الشفه عليك؟
2: لا يا اخي، برضو رتبنا معاهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
1: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
2: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. حنستفيد من كل الكتب، والما عنده حنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
1: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
2: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
1: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريق. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
2: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي حيكون عندنا مسابقات بتاعت العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للأسر، وحتى أعمامنا وحبوباتنا الكبار حنخليهم يشاركوا في تعليم أولادنا.
1: يا أخوي يا أخوي، أنت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع ديل؟
2: في المسايات، في المسايات يا أخي، نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والقيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح أسري وتواصل أجيال يستفيدوا منه أولادنا وبناتنا.
1: والله يسمح لي أقول لك، أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم. وأقسم بالله ده كلام جميل، والله أنا معاكم معاكم لما بغادي أول حصة متين
2: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
1: أنا اللي حدق الجرس.
3: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
5: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من

المفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها. أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به إنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر. مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده يعني، وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاعة الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان. يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر. برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه يعني أو التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي. يعني اطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس. يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، وزوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره. نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده. نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس، ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير. يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أول يعني إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل

0: البشر حتى. وشكرا جزيلا. السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو للعام 2026. مقتل 4 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش على منطقة عديد راحة بشمال كردفان بعد ساعات من الهجوم الأول. هجوم جديد بمسيرة تتبع لقوات الدعم السريع على بحري مساء أمس بعد ساعات من هجوم مماثل على أمدرمان. مقتل 5 عسكريين في هجوم بطائرة مسيرة على مدينة الدلنج أمس الثلاثاء. الطيران الحربي يشن غارة جوية على مدينة الكرمك بالنيل الأزرق. حكومة تأسيس تدين تدمير كوبري أردمتا في غرب دارفور بغصف بمسيرة وتحذر من تأثير ذلك على نقل المساعدات. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء غصف كوبري أردمتا بغرب دارفور وكوبري آخر يربط بين الدلنج وكادوغلي. مسعد بولوس يجري مباحثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي لمناقشة المسار السياسي الحاسم في السودان. مسعد بولوس يعقد اجتماع مع مسؤولين نرويجيين لبحث هدنة إنسانية في السودان. مجلس النواب الأمريكي يجيز مشروع قرار للنظر في تصنيف أطراف الحرب في السودان كمنظمات إرهابية. تعديلات في مشروع القرار الذي وافق عليه الكونغرس الأمريكي ليطالب بالتشكيك في شرعية تمثيل الحكومة السودانية الحالية في المؤسسات الدولية. اشتباكات بين قوة من الجيش ومجموعة متفلتة من القوة المشتركة في وادي الأنصاري بالبحر الأحمر ونظارة البشاريين ترفض أي وجود مسلح في مناطقها. التحالف الثوري لشرق السودان يدين استمرار اعتقال الشاب علي إدريس بواسطة الأجهزة الأمنية لأكثر من أسبوع. 12 من الضحايا يتقدمون بشكوى ضد أعضاء في قوات الدعم السريع بنيروبي بتهمة ارتكاب جرائم حرب. التوقيع على ميثاق السلم الاجتماعي بجنوب دارفور في نيالا بتنسيق من المبادرة السودانية للتماسك الاجتماعي. تحالف صمود يعلن تمسكه بإبعاد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وواجهاتهما عن العملية السياسية. تحالف صمود يبدي قلقه من تزايد مؤشرات تعميق الانقسام الإداري والاجتماعي والسياسي في البلاد. انقطاع الإمداد المائي عن جميع أحياء المدينة بالأبيض وسعر برميل المياه ما بين 12,000 إلى 19,000 جنيه. ارتفاع كبير في أسعار السلع بمدينة عطبر اليوم وسعر شوال السكر يبلغ 200,000 جنيه. استمرار أزمة الوقود في الخرطوم رغم نفي وزير الطاقة للأزمة. وزير التعليم العالي يلزم الجامعات باستمرار الطلاب المنقطعين عن الدراسة بسبب الحرب التي قبلوا بها. بعثة الأمم المتحدة بليبيا تنفي انتقال مكتب مفوضية اللاجئين الأممية إلى مقر البعثة بطرابلس. السودان يدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم استعادة خدمات تشخيص وعلاج الأورام بالمراكز الحكومية المتأثرة بالحرب. وزير الموارد البشرية يقول إن نسبة الفقر وسط السودانيين داخل وخارج البلاد ارتفعت إلى 73%. الغرفة القومية للمستوردين ارتفاع سعر الدولار أكد فشل قرار حظر السلع. البنجوس يدعو البني هلبة والسلامات لإيقاف اللايفاتية ويحملهم مسؤولية تضخيم الصراع. رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم يلتقي البرهان ويعلن أن الفترة القادمة ستشهد إعادة تأهيل 6 استادات. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 9 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. الخماسية وأمريكا ودول أوروبا تعلن حوارا سودانيا لمدة 6 أشهر وترحيب من صموت والكتلة الديمقراطية والإمارات. هجوم بطائرة مسيرة يستهدف أم درمان وتدمير كوبري في غرب دارفور في هجوم بطائرة مسيرة. تغرير حقوقي يرصد مقتل 470 شخص في 42 غارة جوية في دارفور، ومعلمو الخرطوم يمهلون السلطات 48 ساعة لتنفيذ مطالبهم. قبيلتا بني هلبة والسلامات توقعان اتفاقا لوقف العدائيات وتوتر وتعليق للأنشطة الإنسانية في معسكر بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت اللجنة الخماسية وثمانية دول غربية دعمها مسارا مدنيا سريعا ومحددا زمنيا يفضي إلى انتقال مدني في السودان، مشيرة إلى دعمها استعدادات اللجنة الخماسية العاجلة لبدء عملية حوار شاملة وجامعة بقيادة مدنيين سودانيين خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأعربت المجموعة في بيان اطلع عليه عن استعدادها لدعم جهود اللجنة الخماسية لضمان هيكلة هذا الحوار في إطار زمني لمدة 6 أشهر وصولا إلى عملية انتقال تفضي إلى حكومة مدنية مستقلة. وشدد البيان على خلو العملية من سيطرة أو تأثير أي طرف واستغلالها عن الجماعات المتطرفة، وهددت البيانات باتخاذ تدابير مناسبة ضد من يسعون لتغويض الانتقال المدني. رحب التحالف المدني لقوى الثورة صمود بالبيان المشترك حول المسار السياسي في السودان، وقال الناطق باسم التحالف إن المبادئ التي وردت في البيان المشترك تتسق مع قيم وغايات ثورة ديسمبر المجيدة التي جاءت لوضع نهاية لسلطة المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية وقطع الطريق أمام عقود الحكم العسكري التي أورثت البلاد أزمات متراكمة. وأضافت في هذا الخصوص:
1: هذا البيان يعبر عن تطلعات السودانيات والسودانيين في وقف الحرب، وركز على أهم قضايا هي معالجة الكارثة الإنسانية والتأكيد على عملية التحول المدني الديمقراطي والوصول للسلام المستدام والانتقال. ذكر هذا البيان يجب أن يقوده سلطة مدنية.
0: من جانبها رحبت أمانة الإعلام في الكتلة الديمقراطية بالبيان المشترك الصادر أمس عن شركاء السودان الإقليميين والدوليين، وقالت إنه يمثل دفعة مهمة لجهود إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة تفضي إلى انتقال مدني مستدام. وأكدت الكتلة ضرورة إطلاق عملية سياسية سودانية شاملة تستوعب كافة القوى المدنية والسياسية والمجتمعية دون إقصاء. وأضاف مبارك أردول في هذا الخصوص:
2: أغلب دول العالم وكل دول العالم عبر الأمم المتحدة وعبر كل الدول الأفريقية عبر الاتحاد الأفريقي، كل الدول العربية عبر جامعة الدول العربية، كل الدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة كلهم وقفوا مع هذا الأمر ودعموه بشدة يعني. وهذا هو نصف الكرة الأرضية دعمت الجهود التي قمنا بها ونحن فخورون بذلك. يجب أن نتقدم إلى الأمام ويجب أن ندعم مسألة إنهاء الحرب في السودان.
0: وعلى الصعيد الدولي رحبت دولة الإمارات بالبيان المشترك بشأن السودان وجهود الآلية الخماسية في دعم عملية سياسية شاملة، وأعلنت دعمها لكافة المساعي الهادفة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار بما يضمن حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية. من جانبه أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ضرورة إطلاق مسار سياسي بملكية سودانية خالصة لوضع حد للصراع، كما شدد على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية كخطوة تمهيدية نحو وقف مستدام لإطلاق النار ورفض أي كيانات موازية. كشف شهود عيان عن سماع دوي انفجارات في قاعدة وادي سيدنا العسكرية شمال أم درمان وارتفاع سحب الدخان إثر استهدافها بطائرة مسيرة فجر اليوم الثلاثاء. وأشارت مصادر عسكرية إلى تحليق طائرة مسيرة في أجواء الخرطوم، مؤكدة أن الدفاعات الأرضية تصدت لها وتمكنت من إصغاطها، فيما تداوى الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا للصواريخ التي جرى إطلاقها، بينما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل ضابط برتبة فريق. استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش كوبري أردمتا في حي النسيم بولاية غرب دارفور الجنينة فجر اليوم، وأفاد شهود عيان أن الاستهداف أدى إلى تدمير الكوبري الذي يربط مدينة الجنينة وأردمتا. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
3: تم ضرب كوبري أردمتا.
0: رصدت منظمة مناصرة ضحايا دارفور 42 غصفا جويا وهجوما بطائرة مسيرة في الفترة من مارس 2024 إلى يناير 2026، ما أسفر عن مقتل 470 شخص وإصابة 187 آخرين. وأشارت في تقرير إلى أن ولاية شمال دارفور تعرضت لنحو 61% من إجمالي الغارات الجوية المسجلة، ونفذت القوات المسلحة 87% من هذه الهجمات التي شملت استهدافا مباشرا وممنهجا للمرافق الحيوية مثل المستشفيات والمدارس ومصادر المياه. وأضاف آدم موسى أوباما المدير التنفيذي للمنظمة في هذا الخصوص:
4: وشهدت الفعالية مشاركة كبيرة من منظمات حقوق الإنسان وكذلك من منظمة ديفندر ومؤسسات يوغندية أخرى. وأكد التقرير أنه يمكن استخدام التقرير من أجل المناصرة وكذلك للمؤسسات الأكاديمية.
0: وقعت قبيلتا بني هلبة والسلامات بمحلية كابوم بولاية جنوب دارفور اتفاقا لوقف العدائيات بين الطرفين برعاية حملة الظواهر السالبة والتفلتات الأمنية التابعة لقوات الدعم السريع. وبحسب مصادر محلية فإن قائد الحملة العميد محمد آدم البنجوس دعا الطرفين إلى الالتزام ببنود الاتفاق وتعزيز الأمن والاستقرار ونبذ خطاب الكراهية، فيما أكدت الإدارات الأهلية للقبيلتين التزامها بتنفيذ الاتفاق والعمل على ترسيخ التعايش السلمي وفتح صفحة جديدة نحو الاستقرار والسلم المجتمعي بالمنطقة. شهد معسكر فرشنغا للاجئين السودانيين بشرق تشاد توترا وتعليقا للأنشطة الإنسانية إثر العثور على هاتف قتيل بحوزة طفل لاجئ في المعسكر يوم أمس. وقال لاجئ من المعسكر إن أحد المواطنين التشاديين كان قد قتل قبل نحو شهر ونهب الجاني دراجة الضحية ولاذ بالفرار، وأشار إلى عثور طفل على الهاتف في مسرح الحادث وشحنه وفتحه واللعب به، ما أدى إلى القبض عليه بواسطة الشرطة والشروع في التحقيقات اللازمة. حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان من تصاعد مقلق في معدلات الإصابات بالأمراض الوبائية في عدد من ولايات السودان، مؤكدة تسجيل مئات الإصابات بحمى الضنك والحصبة والملاريا والسل وسط تدهور الخدمات الصحية وانعدام حملات التطعيم وتردي الأوضاع البيئية. وقالت عضو اللجنة وأخصائية الباطنية والأوبئة الدكتورة أديبة إبراهيم السيد لراديو دبنجا إن ولايات دارفور تشهد تفشيا متزايدا للحصبة والسعال الديكي والسل، وفي الولاية الشمالية حذرت من تزايد حالات الإصابة بحمى الضنك. سلمت لجان المعلمين السودانيين بمحليات ولاية الخرطوم اليوم الثلاثاء مذكرة إلى حكومة ولاية الخرطوم تحمل 6 مطالب، وأمهلت السلطات 48 ساعة للاستجابة ملوحة بخيارات أخرى. وطالبت اللجان برفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 جنيه إلى 480,000 جنيه سوداني، وصرف جميع المتأخرات المالية المتراكمة منذ اندلاع الحرب والالتزام بصرف المرتبات شهريا في موعد أقصاه اليوم الخامس من كل شهر، إلى جانب صرف فروقات تعديل الأجور للفترة من يناير إلى مايو 2026. وأضاف سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين في هذا الخصوص:
5: بها 6 مطالب، أبرز رفع الحد الأدنى للأجور إلى 216 ألف جنيه، وكذلك دفع جميع الاستحقاقات وتسديد المرتبات في فترة أقصاها الخامس من كل شهر والتزام الدولة.
0: وفي شرق السودان أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسلا استمرار الإضراب والإغلاق التام للمدارس حتى يوم غدا الخميس، وأوضحت أن اللجنة العليا للإضراب ستجتمع مع مناديب الولايات وممثلي المدارس لتقييم الموقف العام وإعلان القرار الخاص بالأسبوع القادم في ضوء المستجدات. وأضاف سيد تنبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلة في هذا الخصوص:
6: المحليات الشمالية الكوب وهمشكوريب وريف كسلة وريف أروما لديها أصلا هي مشكلات الميزات والطراحيل، ومن الصعب أن يتم حلها. أما بقية المحليات فقد كسلة والقربة وغيرها نفذوا إضراب بنسبة 90%.
0: تتواصل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة التأسيس لليوم الثالث على التوالي. وقال كبير المراقبين في محلية رهيد البردي أحمد عوط لراديو دبنجا إن 142 طالبا وطالبة يتوزعون على المساقين العلمي والأدبي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مركز رهيد البردي مشتركة به 142 طالب وطالبة يتوزعون على المساقين العلمي والأدبي. كل الأمور وكل الأشياء مرتبة تماما وما في أي عوائق لحد الآن.
0: في شمال دارفور قال الطالبات من كتم يجلسنا لامتحانات الشهادة في الفاشر إن الجهات المعنية وفرت الماء والغذاء والإيواء للطلاب والطالبات، وأكدنا أن الامتحانات تسير بشكل جيد. وأضاف التلميذة في هذا الخصوص:
8: والله يعني الطعام ما قصر علينا، يعني يضون الأكل والملابس والمسكن برضو كلنا قاعدين تمامين، يعني ما قصروا لنا في كل شيء، يعني وجبتين شاي الصباح ويعني المهم وجبنا المهم ما قصروا لنا في كل شيء، يعني الحمد لله المويه متوفره الحمد لله والله والكهرباء الليل ونحار. يعني
0: جلس الطلاب وطالبات الشهادة الثانوية السودانيون الذين يدرسون بمعسكرات اللاجئين السودانيين في شرق تشاد أمس لامتحانات الشهادة الثانوية التشادية المعروفة بالبيكالوريا في عدد من المراكز. وأوضح أحد اللاجئين أن الطلاب جلسوا في 8 مراكز بمعسكرات اللاجئين، بينما لا يزال مصير جلوس طلاب الشهادة الثانوية السودانية لهذا العام في تشاد غامضا على الرغم من التطمينات من السلطات السودانية. زار وفد من حكومة تأسيس برئاسة وزير المالية الاتحادي مقر جامعة الضعين إيزانا باستئناف النشاط الأكاديمي وفتح الجامعة أمام الطلاب في القريب العاجل. وأكدت إدارة الجامعة خلال اجتماعها مع الوفد جاهزيتها لاستئناف الدراسة والأنشطة الأكاديمية والمناشط المصاحبة الأخرى. وأضاف الدكتور موسى الأمين رئيس لجنة مفصولي جامعة الضعين:
9: يعني الزيارة هي أصلا جات يعني بالتضامن وبالتنسيق مع الامتحانات الشهادة السودانية ضربة البداية، والمعلوم انه الواحد من اهداف الزياره انه حكومه تاسيس دائره تطمئن على اوضاع الجامعه، وما شاء الله يعني وقفوا على الجامعه. ومعروف ان هناك في لجنه بتاعت مفصولين جامعه الضعين، لجنه هي مكونه من اساتذه ومن موظفين، هي بتعمل على يعني حفظ أصول الجامعة وتركات الجامعة.
0: من جهة أخرى استأنفت جامعة نيالا نشاطها الأكاديمي من مقرها المؤقت بجامعة النيلين في الخرطوم، وأشرف مدير الجامعة على انطلاق امتحانات كلية العلوم البيطرية. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر عناصر قوات الدعم السريع بقتل المواطن أبو خير ونجليه داخل منزلهم قرب منطقة حاج سليمان بمحلية ودبندا غرب كردفان بعد رفضهم تسليمه شوال تقاوى أي فول سوداني بالقوة. كما اتهمت الغرفة قوات الدعم السريع بنهب سوق منطقة بياط بمحلية النهود. وأضاف المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
10: قامت قوة التابعة لقوات الدعم السريع بعدد 10 عرب اغتالية بمداهمة سوق منطقة بياض التابع لمحلية النهود. قامت بتجريد عناصر المتواجدين لحراسة السوق في هذه المنطقة من أسلحتهم، ومن ثم انهالت عليهم بالضرب المبرح بالصياط، ومن بعد ذلك قامت بسرقة السوق بأكمله.
0: أعلنت تنسيقية المهنيين والنقابات رفضها مشاركة ممثلي الحكومة في بورسودان إلى جانب ممثلي اتحاد نقابة عمال السودان المرتبط بالنظام السابق في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد تحت مظلة منظمة العمل الدولية. واعتبرت التنسيقية المشاركة محاولة جديدة لتزييف إرادة العاملين والعاملات في السودان وأعربت عن أسفها لسماح منظمة العمل الدولية بمشاركة هذه الأطراف. من جانبه قال الخبير النقابي محجوب كناري إن اتحاد نقابة العمال غير الشرعي ولم يأتي عبر انتخابات من جمعيته العمومية، ووصف تمثيله في المؤتمر بأنه غير سليم، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: وبالمعايير الدولية للعمل النقابي الاتحاد ده ما شرعي لأنه ما جاب انتخابات في البداية، ولأنه دورة النقابية انتهت، ده اثنين، ولأنه تم حله، ولأنه تم تعيينه برضو بواسطة الحكومة ما بواسطة جمعيات عمومية، لا الاتحاد ولا النقابات العامة. فبالتالي المسألة بتاعت إنه يمثل العمال السودانيين دي مسألة غير قانونية وغير شرعية.
0: الخبر الأخير في النشرة: حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموت من تزايد التقارير المتعلقة بحملات الملاحقة والتوقيف والاعتقالات التي يتعرض لها لاجئون ومهاجرون سودانيون في عدد من المناطق الليبية، إلى جانب تصاعد خطاب الكراهية والتحريض ضد السودانيين الفارين من الحرب. ومن جهتهم جدت لاجئون سودانيون في ليبيا مطالبة الحكومة السودانية بالتدخل. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
0: راديو دبنجا يقدم
13: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
14: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفنا اليوم مستمعينا الكرام هو شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، لكن عنده اعمال واهتمامات كبيره بفنون التصوير والتوثيق، وحقيقه حمل على عاتقه مهمه اكبر من سنه. مساهماته ربما ستشكل جزء من ذاكره وجدان الشعب السوداني، وتتمثل في تصوير وتوثيق ذاكره الوطن يئن تحت وطاه الحرب. بعدسته طاف وتجول شوارع الخرطوم والتقط أكثر من 6000 صورة خلال 4 أيام فقط، ودي محاولة لرصد ملامح الدمار الذي طال المؤسسات والبناء التحتية وتحويل اللحظة القاسية إلى شهادة باقية. هذا الشاب هو بصدد أنه يعمل كتاب يضم 100 صورة توثق لمشاهد ما دمرته الحرب في الخرطوم، وهو سبق أن أصدر كتابه الأول بعنوان خاصرة الروح، وكان يتعلق أو وثق مأساة اللاجئين الإثيوبيين ضحايا الحرب بين الحكومة الفدرالية ومجموعة التجراي المسلحة حينما لجوا إلى السودان. ويمكن ربما يتذكر الكثير من الناس المشهد المحزن والمؤثر لما وقف هذا الشاب وسط غابة الصمت يوثق ما شاف من مشاهد مدمرة، ورافع صوته بنداء صادق من المشاهد الحزينة في غابة الصمت بصوته لما قال الكلام ده. اللحظة دي امتزج فيها الحزن بالذهول وتوقف فيها لتواني، كأن الكلمات خانته أو حبس أنفاسه ويمكن نقول دموعه خلف الكاميرا من هول ما رأى، وهو يقول إنها اختفت تماما، أو بعبارة دقة غابة الصمت التي كانت. وده بيعكس اهتمامه بالبيئة، لأنه هو كان بصور وبوثق في صور فوتوغرافية اللي هي 6000 صورة تكلمنا عنها، لكن لما جاء غبط الصوت طوالي عمل مقطع فيديو بس مباشر أو لايف على طول، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع ده وأثار ردود أفعال واسعة جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل الفضائيات العربية والعالمية. ويمكن هذا النداء لم يمر بالكرام، وبعد أيام قليلة تحديدا في 18 يناير بعد 4 أيام من التصوير للفيديو، وصل رئيس الوزراء إلى الموقع وفي مشهد يعكس قوة المقطع، وحين تتحول المشهد إلى رسالة قوية تحرك المسؤولين. من هو هذا المصور وكيف يرى الحرب من خلال عدسته، وما الذي تعنيه الصورة حين تصبح ذاكرة شعب؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم مع المصور الصحفي والمبدع حسين محمد صالح أري أو حسين أري. أهلا وحبيك أستاذ حسين في برنامج ملفات سودانية، وعايزينك حقيقة تدينا خلفية عن البدايات، إنك كيف بدأت عندك موهبة التصوير والاهتمام بالتوثيق، وده طبعا يعتبر فن من الفنون، فأنت متين اكتشفت نفسك في هذا المجال وقدرت تطور قدراتك وتمضي في هذا المجال إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة؟
15: شكرا أستاذنا سليمان، وشكرا لراديو دابانجا ولكل المستمعين على امتداد البث. الاهتمام بالتصوير من فترة طويلة، ويمكن أنا برضو ما كنت مكتشف إنه ده اهتمام ولا شغف ولا أي نوع تاني من أنواع الانجذاب، لكن برز بشكل قوي كده وأنا في المرحلة الثانوية. بعدين اتطور مع التطورات الشديدة اللي بدأ يشهد التصوير كزخم مع انتشار الموبايلات المزودة بالكاميرات ونسمى الكاميرات المتنوعة، فلقيت روحي إنه دي واحدة من الهوايات والشغف الكبير اللي كان متنفس وبدأت أستمر فيه، ولقيت روحي إنه أنا مركز على البورتري من دون ما أقصد. لاحقا كده عرفت إنه ده اهتمامي وبدأت أعزز مقدرتي فيه. يعني
14: برضو يا حسين عايزينك توضح لنا أو تكلمنا عن مقطع فيديو، المقطع الفيديو بتاع غبط الصمت الأثار الجدل وأثار ردود أفعال واسعة جدا جدا، وحقيقة أنت يعني قدرت برضو بحسك الفني وحسك الصحفي يعني تحول التصوير هنا من مشاهد وصور فوتوغرافية، اللي أنت 6000 صورة أخذتها وصور فوتوغرافية، لكن هنا لما جيت لغبط الصمت أخذت المقطع ده لايف أو بس مباشر، وحاولت زي ما يقولوا تشرك المتلقي شعورك وإحساسك في اللحظة ديك.
15: أنا بشكرك جزيلا يا أستاذنا سليمان على اهتمامك وعلى كلامك الطيب ذا، وبجد صدقني عنده أثر علي، يعني ما كلام عابر ولا مجاملة. أنا يعني في اللحظة دي والله كنت شغوف على الأجيال اللي حتيجي ورانا، وكنت برضو سعيد إنه في الوقت ده في كاميرات بتصور وفي كاميرات أخرى بتسجل وفي صحفيين واعين بيكتبوا، معناها اللحظة دي حتترفد للمستقبل. فكان حرصي الشديد إنه أنا أعمل أكبر كم من العدد ده، وبرضو في اللحظة دي كان في أعمال الترميم والصيانة متسارعة. أنا برضو كنت قلقان، ليه يعني أنتم مستعجلين، أصبر شوية خلوا الناس تشوف ما حصل هنا في الخرطوم كان شكله كيف، وقياسا عليه وفي الفاشر ونيالة ومدني والجزيرة ومناطق وغرى ومدارس وحاجات كثيرة كان مفترض تظل شاهدة، يعني على الأقل تحكي أو تروي للأجيال ما حصل، وممكن الناس اللي قدام تفكر كيف تعمل منه.
14: طيب ننتقل للحديث عن فكرة إصدار الكتاب، وبرضو ممكن توضح للمستمع الكريم وإنت بتتحدث لراديو دوانجا عبر برنامج ملفات سودانية حول الأماكن اللي زرتها ووثقتها والفترة الزمنية اللي استغرقتها في عملية التصوير والمخاطر والعقبات اللي واجهتك أثناء عملك في التوثيق، وهل زرت كل المناطق حسب الخريطة الزمانية أو المكانية، الوضعات لك الجهات المختصة، أم كان عندك يعني شعور بأنه في أماكن كنت تنوي زيارتها لكنك لم تتمكن؟ وما هي أكثر الأماكن أو الصور أشدت انتباهك وأثارت شعورك بالحزن؟
15: أنا ده الكتاب الثاني لي، وهو كتاب مصور ما ألبوم، هو كتاب مصور تقريبا ممكن يكون العمل الفكرة دي بطريقة يعني احترافية، ناس قلال جدا يعني سودانيين قلال. أنا عملت الكتاب الأول سميته خاصرة الروح، وكان عن مأساة اللاجئين السوبيين بحرب تيغراي، وكنت بقتل الحرب دي لصالح وكالات بتاعت أخبار، فأتيحت لي فرصتي إنه خشيت الإغليم وشهدت النزوح بتاعهم للسودان واللجوء بتاعهم وكذا، فدي تجربتي الثانية. من هنا جات الفكرة إنه أنا برضو لازم أشتغل لبلدي حاجة مشابهة للحاجة دي. زرت مناطق كثيرة، أنا مهتم بشكل عام، مهتم بالذاكرة بتاعت السودانيين عموما. فهسا الناس ممكن يكون عندهم إحساس إنه المتاحف هي الأكثر ضررا أو دار الوثائق أو السجل المدني، لكن أنا كنت متأثر أكثر لأنه المتاحف في بيوت الناس، ألبومات الصور، الأشرطة بتاعت الفيديو القديم، الكاسيت القديم، المحلات اللي كانت برضو لام حاجات تراثية، دي كلها انتهت يعني، انسرقت، انحرقت، أهملت وسط الدمار، واستهدفت بشكل مباشر. فأنا كنت مهتم بالحاجة، عشان كده زرت كل البيوت، المتاحف، الحديقة النباتية، حديقة القصر الجمهوري برضو فيها نباتات منسبة ومعروفة، فكنت بوثق لل لاقتني مخاطر، لأنه كنت بصور في الوقت ذاك لسه كانوا بينظفوا في الخرطوم، ما كان تم كثير من المناطق ما انفتحت. مثلا في منطقة الأماب ناصر اللي هي بحر أبيض هناك، في كان شاهدت بعض المغزوفات والغنابل والألغام في منطقة المقرن برضو في الخرطوم، في بعض في حديقة المقرن، منتزه المقرن، في الفنادق الكبيرة في المنطقة ديك، في غيره لقيت المصائب دي. لكن كان في فريق من الجهة المنحتني التسريح، كان في فريق بيمشي قدامي، وهو كده دي من المخاطر اللي لاقتني. تاني برضو يعني شاهدت أول مقبرة دفنوا فيها العسكريين المعروفين بالحرس الرئاسي، وصورت الموقع ده وشفته، وصورت مواقع كثيرة لمغابر مدنية، لمغابر عسكرية، لمغابر في بيوت. أنا عم أعددت خطة مسبقة بناء عليها، بديت أتحرك عشان أقدر أغطي في المدة الزمنية اللي كان مسموح لي فيها التصوير. فكنت بطلع من الصباح مرات بعد الصلاة، مرات الساعة 7 صباحا وبعود 10 بالليل. أي نعم الخرطوم في الوقت ده كانت ظلام دامس، الكهرباء ما كانت في كل المحلات، لكن كنت بحاول أصور طول الإضاءة ما هي موجودة وبيسمحوا لي فيها بالتصوير. يعني أكثر الصور أثرتني مباني جامعة الخرطوم، يعني أهملت إهمال شديد في الحرب، مبنى المين، يعني لقيت بعض المكتبات كانوا بيحرقوا المراجع والكتب الكبيرة عشان يولعوا بها نار زي سكنة عسكرية فاتحة لأنه على شارع النيل بهناك، والكتب في المكتبات العامة مرمية. قاعة كلية العلوم اللي هي معروفة بالإكزام هول لقيتها كلها مهدمة والحريق انتهى منها. هلا لقيت مغابر في بيوت، شاهدت في بعض المناطق جثث متحللة، ويعني انت ما بتقدر تعرف انه دي جثة متحللة كان ما قربت، ولقيت باقي العظام، ربنا ان شاء الله يرحمهم. فكان في مشاهد كثيرة جدا جدا يعني، وغيره يعني مشيت المتحف لقيت أثر الغزايف على كل المخزون، اللوحات حتى التماثيل البرة والكباش المروية وغيرها كلها منخورة في بعض المناطق وبعض المكانات.
14: أستاذ حسين، الحقيقة أنا برضو عندي يعني عايز أعرف منك، هل أنت أثناء يعني تخطيطك وأثناء تصويرك وتجربتك التوثيقية دي، هل بتشعر بأنه في جوانب الإعلام ما يتناولها وما غطاها، ولا تفتكر أنه الإعلام غطى كل الجانب ده؟
15: الإعلاميين كلهم مشكورين، بالذات الإعلام الوطني السوداني والمراسلين السودانيين المصورين والصحفيين، لكن الكارثة اللي حلت على السودان دي كارثة عظيمة كبيرة جدا جدا، محتاجة لفرق متخصصة في حاجات كثيرة. يعني واحدة من الحاجات اللي انصدمت بها أنا في منتزه المقرن العائلي، لقيت غنابل يعني ألغام أرضية وألغام مضادة للسيارات، لقيت يعني أنا كنت أول زول، بعدي في تيم تاني وصل في نفس اليوم يعني، فتم منعنا من الدخول، لكن في الأول دخلنا وصورنا وكان خطر جدا علينا. معظم الفنادق الكبيرة هيلتون والميريديان وغيرها كلها جوا عربات قتالية عسكرية ومحترقة يعني في معظمها، فلسه الحاجات دي وبرج البركة ومناطق كثيرة محتاجة لأتيام هندسية فنية عشان تجي تشوفوا منطقة المقرن بالذات ومنطقة البحر مقابل النيل، يعني المنطقة دي سنسيتي سيما، هي برضو دي من المناطق الصعبة ومناطق أخرى كثير، لكن صدقني الحصل في الخرطوم هو حريق كامل للخرطوم. الخرطوم كمكان وكهوية وكثقافة وكدين نفسه، الكنائس والمساجد والسينمات ودور العرض زي قاعة الصداقة وغيره، وفي إرث كثير جدا جدا انتهى، لكن أعتقد ده داير لسه يعني محتاج. واحدة من الحاجات اللي كان مفترض الناس تنتظر فيها شوية، طبعا حسب رأيي أنا، إنه ما ترمم بسرعة منطقة الخرطوم والحاجات اللي تضرر بالذات في القيادة العامة والمناطق في وسط الخرطوم، ينتظروا الناس يجي يشوفوا الحاصل شنو، أو لقدام ممكن تبقى مزارات أو متاحف والناس يتعلموا منها، زي ما حصل في رواندا هسا في مناطق مكفولة، زي المتحف الكبير في رواندا ده هو المحل اللي حصل فيه الكارثة، وأنا زرته يعني، وزرت المناطق في الغورة الصغيرة، فكنت بفضل إنه المناطق دي ما يتم إعادة ترميمها على الأقل بسرعة يعني في الوقت الحالي، خلوها كده وتبقى مزارات قدر ما الناس رجعوا ويشوفها، طبعا بعد إزالة الألغام والمتفجرات الما متفجرة وغيرها المخاطر يعني.
14: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو الدمج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو للعام 2026. مقتل 4 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش على منطقة عديد راحة بشمال كردفان بعد ساعات من الهجوم الأول. هجوم جديد بمسيرة تتبع لقوات الدعم السريع على بحري مساء أمس بعد ساعات من هجوم مماثل على أمدرمان. مقتل 5 عسكريين في هجوم بطائرة مسيرة على مدينة الدلنج أمس الثلاثاء. الطيران الحربي يشن غارة جوية على مدينة الكرمك بالنيل الأزرق. حكومة تأسيس تدين تدمير كوبري أردمتا في غرب دارفور بغصف بمسيرة وتحذر من تأثير ذلك على نقل المساعدات. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء غصف كوبري أردمتا بغرب دارفور وكوبري آخر يربط بين الدلنج وكادوغلي. مسعد بولوس يجري مباحثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي لمناقشة المسار السياسي الحاسم في السودان. مسعد بولوس يعقد اجتماع مع مسؤولين نرويجيين لبحث هدنة إنسانية في السودان. مجلس النواب الأمريكي يجيز مشروع قرار للنظر في تصنيف أطراف الحرب في السودان كمنظمات إرهابية. تعديلات في مشروع القرار الذي وافق عليه الكونغرس الأمريكي ليطالب بالتشكيك في شرعية تمثيل الحكومة السودانية الحالية في المؤسسات الدولية. اشتباكات بين قوة من الجيش ومجموعة متفلتة من القوة المشتركة في وادي الأنصاري بالبحر الأحمر ونظارة البشاريين ترفض أي وجود مسلح في مناطقها. التحالف الثوري لشرق السودان يدين استمرار اعتقال الشاب علي إدريس بواسطة الأجهزة الأمنية لأكثر من أسبوع. 12 من الضحايا يتقدمون بشكوى ضد أعضاء في قوات الدعم السريع بنيروبي بتهمة ارتكاب جرائم حرب. التوقيع على ميثاق السلم الاجتماعي بجنوب دارفور في نيالة بتنسيق من المبادرة السودانية للتماسك الاجتماعي. تحالف صموت يعلن تمسكه بإبعاد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وواجهاتهما عن العملية السياسية. تحالف صموت يبدي قلقه من تزايد مؤشرات تعميق الانقسام الإداري والاجتماعي والسياسي في البلاد. انقطاع الإمداد المائي عن جميع أحياء المدينة بالأبيض وسعر برميل المياه ما بين 12,000 إلى 19,000 جنيه. ارتفاع كبير في أسعار السلع بمدينة عطبر اليوم وسعر شوال السكر يبلغ 200,000 جنيه. استمرار أزمة الوقود في الخرطوم رغم نفي وزير الطاقة للأزمة. وزير التعليم العالي يلزم الجامعات باستمرار الطلاب المنقطعين عن الدراسة بسبب الحرب التي قبلوا بها. بعثة الأمم المتحدة بليبيا تنفي انتقال مكتب مفوضية اللاجئين الأممية إلى مقر البعثة بطرابلس. السودان يدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم استعادة خدمات تشخيص وعلاج الأورام بالمراكز الحكومية المتأثرة بالحرب. وزير الموارد البشرية يقول إن نسبة الفقر وسط السودانيين داخل وخارج البلاد ارتفعت إلى 73%. الغرفة القومية للمستوردين ارتفاع سعر الدولار أكد فشل قرار حظر السلع. البنجوس يدعو البني هلبة والسلامات لإيقاف اللايفاتية ويحملهم مسؤولية تضخيم الصراع. رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم يلتقي البرهان ويعلن أن الفترة القادمة ستشهد إعادة تأهيل 6 استادات. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة والجسد. انتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
2: نحنا ونحنا تعبانين ويهون نحنا دايرين حاجة نأكله ما عندي أنا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
3: المواد بقت قليلة. رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
4: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي في حاجات ذاتها ما فيشة والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
0: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف ولأنها كانت ما موجودة طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
6: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء. الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه. لمن تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتيجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي. فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديل دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي. وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة اللساتك المجدعة العلب البنجدعة الباقات الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
5: هل هي مرض معدي؟
7: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كل هذه ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
5: الأعراض
7: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم وراء العين، يعني وراء العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد خلف العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللثة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول او في البراز، ده برضو من علامات الخطر، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الأشياء

0: ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد والنزيف، سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
1: هل هي مرض متوطن؟
0: يا جماعة صحيح، هم الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، النظافة لها أثرها، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
1: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
0: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها، دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بنهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة، اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا، نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها، بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة عشان إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية، وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللسة أو في البول أو في البراز، ده بيقول له حمى الضنك النزيف.

0: عاطفية، ودي خطرة جدا يا جماعة، وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة، هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة البعوض المصابة. تلدغ إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب، فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة، الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة، إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة، كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده، عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء، بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة، لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
0: في الخلاصة يا جماعة، زي ما قلت لكم، حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة، ده السلاح الأقوى. إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 9 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. الخماسية وأمريكا ودول أوروبا تعلن حوارا سودانيا لمدة 6 أشهر وترحيب من صموت والكتلة الديمقراطية والإمارات. هجوم بطائرة مسيرة يستهدف أم درمان وتدمير كوبري في غرب دارفور في هجوم بطائرة مسيرة. تغرير حقوقي يرصد مقتل 470 شخص في 42 غارة جوية في دارفور، ومعلمو الخرطوم يمهلون السلطات 48 ساعة لتنفيذ مطالبهم. قبيلتا بني هلبة والسلامات توقعان اتفاقا لوقف العدائيات وتوتر وتعليق للأنشطة الإنسانية في معسكر بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت اللجنة الخماسية وثمانية دول غربية دعمها مسارا مدنيا سريعا ومحددا زمنيا يفضي إلى انتقال مدني في السودان، مشيرة إلى دعمها استعدادات اللجنة الخماسية العاجلة لبدء عملية حوار شاملة وجامعة بقيادة مدنيين سودانيين خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأعربت المجموعة في بيان اطلع عليه عن استعدادها لدعم جهود اللجنة الخماسية لضمان هيكلة هذا الحوار في إطار زمني لمدة 6 أشهر وصولا إلى عملية انتقال تفضي إلى حكومة مدنية مستقلة. وشدد البيان على خلو العملية من سيطرة أو تأثير أي طرف واستغلالها عن الجماعات المتطرفة، وهددت البيانات باتخاذ تدابير مناسبة ضد من يسعون لتغويض الانتقال المدني. رحب التحالف المدني لقوى الثورة صمود بالبيان المشترك حول المسار السياسي في السودان، وقال الناطق باسم التحالف إن المبادئ التي وردت في البيان المشترك تتسق مع قيم وغايات ثورة ديسمبر المجيدة التي جاءت لوضع نهاية لسلطة المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية وقطع الطريق أمام عقود الحكم العسكري التي أورثت البلاد أزمات متراكمة. وأضافت في هذا الخصوص:
1: هذا البيان يعبر عن تطلعات السودانيات والسودانيين في وقف الحرب، وركز على أهم قضايا هي معالجة الكارثة الإنسانية والتأكيد على عملية التحول المدني الديمقراطي والوصول للسلام المستدام والانتقال. ذكر هذا البيان يجب أن يقوده سلطة مدنية.
0: من جانبها رحبت أمانة الإعلام في الكتلة الديمقراطية بالبيان المشترك الصادر أمس عن شركاء السودان الإقليميين والدوليين، وقالت إنه يمثل دفعة مهمة لجهود إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة تفضي إلى انتقال مدني مستدام. وأكدت الكتلة ضرورة إطلاق عملية سياسية سودانية شاملة تستوعب كافة القوى المدنية والسياسية والمجتمعية دون إقصاء. وأضاف مبارك أردول في هذا الخصوص:
2: أغلب دول العالم وكل دول العالم عبر الأمم المتحدة وعبر كل الدول الأفريقية عبر الاتحاد الأفريقي، كل الدول العربية عبر جامعة الدول العربية، كل الدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كلهم وقفوا مع هذا الأمر ودعموه بشدة يعني. وهذا هو نصف الكرة الأرضية دعمت الجهود التي قمنا بها ونحن فخورون بذلك. يجب أن نتقدم إلى الأمام ويجب أن ندعم مسألة إنهاء الحرب في السودان.
0: وعلى الصعيد الدولي رحبت دولة الإمارات بالبيان المشترك بشأن السودان وجهود الآلية الخماسية في دعم عملية سياسية شاملة، وأعلنت دعمها لكافة المساعي الهادفة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار بما يضمن حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية. من جانبه أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ضرورة إطلاق مسار سياسي بملكية سودانية خالصة لوضع حد للصراع، كما شدد على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية كخطوة تمهيدية نحو وقف مستدام لإطلاق النار ورفض أي كيانات موازية. كشف شهود عيان عن سماع دوي انفجارات في قاعدة وادي سيدنا العسكرية شمال أم درمان وارتفاع سحب الدخان إثر استهدافها بطائرة مسيرة فجر اليوم الثلاثاء. وأشارت مصادر عسكرية إلى تحليق طائرة مسيرة في أجواء الخرطوم، مؤكدة أن الدفاعات الأرضية تصدت لها وتمكنت من إصغاطها، فيما تداول الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا للصواريخ التي جرى إطلاقها، بينما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل ضابط برتبة فريق. استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش كوبري أردمتا في حي النسيم بولاية غرب دارفور الجنينة فجر اليوم، وأفاد شهود عيان أن الاستهداف أدى إلى تدمير الكوبري الذي يربط مدينة الجنينة وأردمتا. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
3: تم ضرب كوبري أردمتا.
0: رصدت منظمة مناصرة ضحايا دارفور 42 غصفا جويا وهجوما بطائرة مسيرة في الفترة من مارس 2024 إلى يناير 2026، ما أسفر عن مقتل 470 شخص وإصابة 187 آخرين. وأشارت في تغرير إلى أن ولاية شمال دارفور تعرضت لنحو 61% من إجمالي الغارات الجوية المسجلة، ونفذت القوات المسلحة 87% من هذه الهجمات التي شملت استهدافا مباشرا وممنهجا للمرافق الحيوية مثل المستشفيات والمدارس ومصادر المياه. وأضاف آدم موسى أوباما المدير التنفيذي للمنظمة في هذا الخصوص:
4: وشهدت الفعالية مشاركة كبيرة من منظمات حقوق الإنسان وكذلك من منظمة ديفندر ومؤسسات يوغندية أخرى. وأكد التقرير أنه يمكن استخدام التقرير من أجل المناصرة وكذلك للمؤسسات الأكاديمية.
0: وقعت قبيلتا بني هلبة والسلامات بمحلية كابوم بولاية جنوب دارفور اتفاقا لوقف العدائيات بين الطرفين برعاية حملة الظواهر السالبة والتفلتات الأمنية التابعة لقوات الدعم السريع. وبحسب مصادر محلية فإن قائد الحملة العميد محمد آدم البنجوس دعا الطرفين إلى الالتزام ببنود الاتفاق وتعزيز الأمن والاستقرار ونبذ خطاب الكراهية، فيما أكدت الإدارات الأهلية للقبيلتين التزامها بتنفيذ الاتفاق والعمل على ترسيخ التعايش السلمي وفتح صفحة جديدة نحو الاستقرار والسلم المجتمعي بالمنطقة. شهد معسكر فرشنغا للاجئين السودانيين بشرق تشاد توترا وتعليقا للأنشطة الإنسانية إثر العثور على هاتف قتيل بحوز الطفل لاجئ في المعسكر يوم أمس. وقال لاجئ من المعسكر إن أحد المواطنين التشاديين كان قد قتل قبل نحو شهر ونهب الجاني دراجة الضحية ولاذ بالفرار، وأشار إلى عثور طفل على الهاتف في مسرح الحادث وشحنه وفتحه واللعب به، ما أدى إلى القبض عليه بواسطة الشرطة والشروع في التحقيقات اللازمة. حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان من تصاعد مقلق في معدلات الإصابات بالأمراض الوبائية في عدد من ولايات السودان، مؤكدة تسجيل مئات الإصابات بحمى الضنك والحصبة والملاريا والسل وسط تدهور الخدمات الصحية وإنعدام حملات التطعيم وتردي الأوضاع البيئية. وقالت عضو اللجنة وأخصائية الباطنية والأوبئة الدكتورة أديبة إبراهيم السيد لراديو دبنجا إن ولايات دارفور تشهد تفشيا متزايدا للحصبة والسعال الديكي والسل، وفي الولاية الشمالية حذرت من تزايد حالات الإصابة بحمى الضنك. سلمت لجان المعلمين السودانيين بمحليات ولاية الخرطوم اليوم الثلاثاء مذكرة إلى حكومة ولاية الخرطوم تحمل 6 مطالب، وأمهلت السلطات 48 ساعة للاستجابة ملوحة بخيارات أخرى. وطالبت اللجان برفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 جنيه إلى 480,000 جنيه سوداني وصرف جميع المتأخرات المالية المتراكمة منذ اندلاع الحرب والالتزام بصرف المرتبات شهريا في موعد أقصاه اليوم الخامس من كل شهر، إلى جانب صرف فروقات تعديل الأجور للفترة من يناير إلى مايو 2026. وأضاف سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين في هذا الخصوص:
5: بها 6 مطالب، أبرز رفع الحد الأدنى للأجور إلى 216 ألف جنيه، وكذلك دفع جميع الاستحقاقات وتسديد المرتبات في فترة أقصاها الخامس من كل شهر والتزام الدولة.
0: وفي شرق السودان أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسلة استمرار الإضراب والإغلاق التام للمدارس حتى يوم غدا الخميس، وأوضحت أن اللجنة العليا للإضراب ستجتمع مع مناديب الولايات وممثلي المدارس لتقييم الموقف العام وإعلان القرار الخاص بالأسبوع القادم في ضوء المستجدات. وأضاف سيد تنبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلة في هذا الخصوص:
6: المحليات الشمالية تلكوك وهمشكوريب وريف كسلة وريف أروما لديها أصلا هي مشكلات الميزات والطراحيل، ومن الصعب أن يتم حلها. أما بقية المحليات فقد كسلة والقربة وغيرها نفذ إضراب بنسبة 90%.
0: تتواصل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة التأسيس لليوم الثالث على التوالي. وقال كبير المراقبين في محلية رهيد البردي أحمد عوط لراديو دبنجا إن 142 طالبا وطالبة يتوزعون على المساقين العلمي والأدبي، وأضاف في هذا الخصوص:
7: مركز رهيد البردي مشتركة به 142 طالب وطالبة يتوزعون على المساقين العلمي والأدبي. كل الأمور وكل الأشياء مرتبة تماما وما في أي عوائق لحد الآن.
0: في شمال دارفور قال الطالبات من كتم يجلسنا لامتحانات الشهادة في الفاشر إن الجهات المعنية وفرت الماء والغذاء والإيواء للطلاب والطالبات، وأكدنا أن الامتحانات تسير بشكل جيد. وأضاف التلميذة في هذا الخصوص:
8: والله يعني الطعام ما قصر علينا، يعني يضون الأكل والملابس والمسكن برضو كلنا قاعدين تمامين، يعني ما قصرنا في كل شيء، يعني وجبتين شاي الصباح ويعني المهم وجبنا، المهم ما قصرنا في كل شيء، يعني الحمد لله والموية متوفرة الحمد لله والله، والكهرباء الليل ونحار. يعني
0: جلس الطلاب وطالبات الشهادة الثانوية السودانيون الذين يدرسون بمعسكرات اللاجئين السودانيين في شرق تشاد أمس لامتحانات الشهادة الثانوية التشادية المعروفة بالبيكالوريا في عدد من المراكز. وأوضح أحد اللاجئين أن الطلاب جلسوا في 8 مراكز بمعسكرات اللاجئين، بينما لا يزال مصير جلوس طلاب الشهادة الثانوية السودانية لهذا العام في تشاد غامضا على الرغم من التطمينات من السلطات السودانية. زار وفد من حكومة تأسيس برئاسة وزير المالية الاتحادي مقر جامعة الضعين إيزانا باستئناف النشاط الأكاديمي وفتح الجامعة أمام الطلاب في القريب العاجل. وأكدت إدارة الجامعة خلال اجتماعها مع الوفد جاهزيتها لاستئناف الدراسة والأنشطة الأكاديمية والمناشط المصاحبة الأخرى. وأضاف الدكتور موسى الأمين رئيس لجنة مفصولي جامعة الضعين:
9: يعني الزيارة هي أصلا جات يعني بالتضامن وبالتنسيق مع الامتحانات الشهادة السودانية ضربة البداية، والمعلوم انه الواحد من اهداف الزياره انه حكومه تاسيس دائره تطمئن على اوضاع الجامعه، وما شاء الله يعني وقفوا على الجامعه. ومعروف ان هناك في لجنه بتاعت مفصولين جامعه الضعين، لجنه هي مكونه من اساتذه ومن موظفين، هي بتعمل على يعني حفظ اصول الجامعه وتركات الجامعه.
0: من جهه اخرى استأنفت جامعه نياله نشاطها الاكاديمي من مقرها المؤقت بجامعه النيلين في الخرطوم، واشرف مدير الجامعه على انطلاق امتحانات كليه العلوم البيطريه. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر عناصر قوات الدعم السريع بقتل المواطن أبو خير ونجليه داخل منزلهم قرب منطقة حاج سليمان بمحلية ودبندا غرب كردفان بعد رفضهم تسليمه شوال تقاوى أي فول سوداني بالقوة. كما اتهمت الغرفة قوات الدعم السريع بنهب سوق منطقة بياط بمحلية النهود. وأضاف المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
10: قامت قوة التابعة لقوات الدعم السريع بعدد 10 عرب اغتالية بمداهمة سوق منطقة بياض التابع لمحلية النهود. قامت بتجريد عناصرها المتواجدين لحراسة السوق في هذه المنطقة من أسلحتهم، ومن ثم انهالت عليهم بالضرب المبرح بالسياط، ومن بعد ذلك قامت بسرقة السوق بأكمله.
0: أعلنت تنسيقية المهنيين والنقابات رفضها مشاركة ممثلي الحكومة في بورسودان إلى جانب ممثلي اتحاد نقابة عمال السودان المرتبط بالنظام السابق في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد تحت مظلة منظمة العمل الدولية، واعتبرت التنسيقية المشاركة محاولة جديدة لتزييف إرادة العاملين والعاملات في السودان، وأعربت عن أسفها لسماح منظمة العمل الدولية بمشاركة هذه الأطراف. من جانبه قال الخبير النقابي محجوب كناري إن اتحاد نقابة العمال غير الشرعي ولم يأتي عبر انتخابات من جمعيته العمومية، ووصف تمثيله في المؤتمر بأنه غير سليم، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: وبالمعايير الدولية للعمل النقابي الاتحاد ده ما شرعي لأنه ما جاب انتخابات في البداية، ولأنه دورة النقابية انتهت ده اثنين، ولأنه تم حله، ولأنه تم تعيينه برضو بواسطة الحكومة ما بواسطة جمعيات عمومية لا الاتحاد ولا النقابات العامة. فبالتالي المسألة بتاعت إنه يمثل العمال السودانيين دي مسألة غير قانونية وغير شرعية.
0: الخبر الأخير في النشرة: حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموت من تزايد التقارير المتعلقة بحملات الملاحقة والتوقيف والاعتقالات التي يتعرض لها لاجئون ومهاجرون سودانيون في عدد من المناطق الليبية، إلى جانب تصاعد خطاب الكراهية والتحريض ضد السودانيين الفارين من الحرب. ومن جهتهم جدت لاجئون سودانيون في ليبيا مطالبة الحكومة السودانية بالتدخل. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة نحن في هذه الحلقة يعني نريد أن نلقي بعض الظلال أو نتوقف عند اليوم العالمي للبيئة. والبيئة يعني أصبحت محيط عالمي مثار اهتمام الدول والشعوب والحكومات والمنظمات. ونحن في هذه الحلقة حقيقة يسرنا أن نستضيف الأستاذة والمهتمة والخبيرة في مجال البيئة والتنمية المستدامة، والأستاذة خالدة أبو زيد. يعني عندها جهود ضخمة جدا وعندها جهود جبارة في مجال التوعية بأهمية حماية الموارد البيئية والموارد الطبيعية. ونحن في اليوم العالمي للبيئة حقيقة اتصلنا عليها على عجل لنتحدث إليها واسترقنا من وقتها وقدمنا لها بعض الأسئلة والاستفسارات وكده. أستاذة خالد أهلا بك.
1: يا مرحب بك، يا مرحب براديو دنيا دبنجة، ونحن نتباحث عن هموم الأرض يعني والناس في زمن يعني تحصل به الأمواج زي ما بقوله، أمواج الحروب اللي بتدمر كل الحياة يعني على الأرض.
0: أستاذة لو سألناك سؤال استهلالي كده، يعني شنو أهمية الاحتفال باليوم العالمي للبيئة والمغزى والرسالة الأساسية اللي بيحملها هذا اليوم من حيث المضامين ومن حيث التدابير؟ يعني
1: بعد الحرب العالمية الثانية والتدمير اللي حصل على كل المواد والأنظمة الطبيعية والناس وقفت وقفة، يعني في سنة 72 في السويد تم اتخاذ القرار بأنه لابد من الاهتمام بالأرض البيئة بالتحديد. ومنذ ذلك الحين الأمم المتحدة طلعت قرار بأنه الاحتفال باليوم العالمي للبيئة يوم 5 يونيو، باعتبار أنه ده كان ضمن المؤتمر بتاع ستوكهولم. ومن ذلك الحين سنة 72 وإلى الآن العالم بيحتفل بالبيئة، بالرغم أنه لازالت هي محتاجة منها الكثير، بالذات مع تغير المناخ وأثاره المختلفة اللي أصبحت بشكل هاجس لكل المهتمين بقضايا البيئة والأرض يعني وقضايا الإنسان. فأصبحت المخاوف متزايدة يعني، وأصبح الإنسان في مشكلة في فقدان يعني المتتالي للمويل والنظم الطبيعية والتنوع الحيوي يعني. فبالتالي مهم جدا إنه الناس تعي لرفع الوعي على المستويات الرأسية والأفقية، لأن برضو المستوى الأفقي بيهمنا جدا، المجتمعات والناس البسيطين هم أكثر دراية مننا بأهمية الأرض، لأنه هم منتجين وهي بتتمثل لهم الروح بتاعت الحياة. وبالنسبة لمتخذين القرار لابد أن يفهموا وياوين ودي مسؤولية عظيمة جدا، إنك أنت لابد أن تحافظ على الإرث الطبيعي الحبانة اللي هو ربنا. فمنذ اليوم العالمي للبيئة هو يوم لليقظة، ليقظة الإنسان، وما يصبح جهول وظلوم لنفسه في إنه يمارس كل الدمار اللي في النهاية حيصفق وهي خاوية على عروشها الطير، يعني ما حيلقى ولا حاجة يعني. السودان كمثال يعني الآن.
0: طيب أستاذة نحن الآن ندخل مباشرة في التحديات البيئية اللي بتواجه المجتمع الإنساني بأكمله يعني، وبعد ذلك نتناول السودان كنموذج لمجتمع بيئي، والبيئة بتاعته الآن هي أيضا يعني تحتاج إلى المناداة وتحتاج إلى الوقوف.
1: إذا كان العالم كله عنده تحديات جسام فالسودان عنده تحديات عظيمة جدا يعني متزايدة. إذا كان بفعل تغير المناخ واللي هو ناتج أصلا من فعل الإنسان، من تدهور في الأراضي وتصحر وشح المياه الجوفية وفقدان للتنوع الحيوي في السودان، وكل هذه التحديات يعني أصبحت يعني متزايدة بسبب الحروب اللي هي إذا كان إحنا من 56 في حروب يعني متصلة يعني غير منفصلة، فبالتالي نحن في حالة بتاعة تدهور مريع وبالذات للإنسان، لأن الناس حتى النزوح ده بغير شكل البيئات، لأنك أنت لما تنزح من منطقة لمنطقة أخرى بتجي لبيئة جديدة أنت ما بتعرف تتعامل معها، فبالتالي ممكن تكون مؤثر سلبي عليها بسبب الضغط للإحتياجات المختلفة. فنحن حقيقي أمام تحديات عظيمة وجسيمة جدا، الانتهاء التام من القطاع النباتي، تم الحيوانات الوحشية، تم صيدها، حتى الحيوانات الدوميستيك يعني الأليفة دي أو الثروة الحيوانية، شفنا شاهدنا في بركة واحدة في منطقة دورديب قرابة 30 من الأنعام تم قتلها بسبب السيانايد وكده. فبالتالي نحن بنواجه في الظروف العظيمة دي، يعني بيبقى هنا مفهوم السلام واجب بيتطلب على استمرار الحياة للإنسان السوداني، لأنه بيبقى بعد ذلك مستقبل الأجيال القادمة مهدد جدا في أنه يكون موجود. يعني فالبيئة هي الإنسان في الأساس، ربنا يعني ما خلق غيره.
0: أستاذة، هل البيئة هي اللي قاعدة تدفع الثمن هذه الحروبات وهذه الصراعات؟ البيئة هي اللي بتدفع الثمن؟ البيئة هي الضحية الأولى لهذه التجاوزات الإنسانية؟
1: طبعا ما في شك، باعتبار أنه هي الحرب ما هي بتقوم على الأرض، والأرض هي البيئة اللي هي بيئة إنسانة.
0: الحرب حتى كان قامت في السماء برضو، كان قامت في الفضاء برضو، ما بدمر البيئة بتاعت الفضاء.
1: أيوة ما أنت في تلوث بيجي هنا، في تلوث إشعاعي إذا كانت في السماء، وفي تلوث بمواد كيماوية، في تلوث غيره برضو بأثر على الأرض والإنسان والحجر. يعني أصبحت غابة الصمت اللي اختفت في 3 أيام فقط، غابة السنار، مناطق الدمازين كلها مهددة، كردفان، دارفور طبعا أصبحت يعني معظم القابات القيمة جدا انتهت تقريبا. فنحن أمام واقع مريض، يعني محتاج مننا حقيقي ليقظة حقيقية ولضمائر مسؤولة ولوعي يعني يشمل الصغير والكبير، لأنه أنا في النهاية برضو مسؤول.
0: أستاذة، ده بجرنا طوالي مباشرة أو بلقي بالظلال على يعني جزء من المسؤوليات المجتمعية، وخاصة يعني مسؤولية الأفراد والمجتمعات من خلال الممارسة اليومية. هل يمكن أن يكون عندهم مساهمة فعلا في حماية البيئة، ولا أصلا هي مسؤولية الدولة وكده وبالقوانين وبالدساتير وكده؟ يعني هل الـ الـ الـ الـ الـ الأفراد عندهم دور في حماية البيئة؟
1: طبعا في قرية اسمها أمدريها في جنوب كردستان، القرية دي نفس القرية من في إطار الأوفي بتاعهم إنهم بيحموا الغابة بتاعتهم، إذا جزوا القرعة الشجرة بيقوم يمسكوه لمدة سنة كاملة عشان يزرع 20 شجرة، يعني عرفت كيف؟ فهناك القانون العرفي مطبق لدرجة إنه القابة بتاعتهم بتعتبر القابة الوحيدة الهيلثي يعني ذات صحة جيدة جدا في المنطقة دي، وينتجوا أفضل أنواع التبلدي في السودان يعني. فبالتالي الفرد مؤثر جدا، ما هي الحياة بتبتدي من الفرد وتصل للجماعة، فبالتالي كلنا مسؤولون وكلنا راعي تجاه مسؤوليته، يعني بيبتدي من البيت والفرد اللي في البيت، يصل للشارع، المدرسة، الجامعة، المكتب، المتخذ القرار، فهي سلسلة متصلة مع بعضها البعض. فإذا انفرض فيها العقدة بالتالي بيحصل جهدها.
0: الوعي العام ده تفتكري مسؤولية منو؟ يعني هل مسؤولية المؤسسات التعليمية والإعلامية، ولا لو حتى نحن دارين نعمل حشد ونعمل تعبئة لقضايا البيئة وقضايا الحفاظ عليها، هل المؤسسات الآن هي تقدر كده؟ وصف لنا الأدوات شنو ممكن نستخدمها.
1: والله شوف المؤسسات التعليمية والتربوية بالذات المراحل تحت الأساس بتلعب دور كبير جدا. فإذا كان المعلمين هم يقيسين زوايا كامل بأهمية إدارة مواردهم الطبيعية وعندهم مفهوم الحكم الرشيد في إدارة الموارد دي، فممكن يوصلوا المسج دي للأطفال بشكل مباشر، بالتالي الطفل بنقولها للمجتمع. ممكن برضو دور الإعلام، الإعلام أصبح يعني بيلعب دور مؤثر جدا يعني في تغيير حتى الدول، قيام الحروب كل حاجة. فبالتالي ليه نستخدم الإعلام إحنا في توجيه رسائل متكررة للناس؟ ومنظمات المجتمع المدني يعني بتلعب دور كبير جدا، المؤسسات ذات الصلة اللي عندها علاقة، إذا كانت هيئة القوم للقابات، إذا كانت المجلس الأعلى للبيئة، إذا كانت المؤسسات الشرطية بالمناسبة، الأئمة في الجوامع، فدي كلها ممكن تلعب دور كبير. الموسيقيين، الفنانين التشكيليين، احنا قبل كده عملنا معارض للفنانين التشكيليين عن أهمية حماية البيئة. فكل زول هنا عنده دور وبيلعب وممكن يكون مؤثر جدا، ولكل فئة انت ممكن تستخدم وسائل معينة ومحددة. يعني فانت مثلا للأطفال ممكن تستخدم الرسم والمزيكا وكده، والعرض والأفلام زي أفلام الكرتون دي ممكن تتحول منها رسالة، زي البلطية اللي كان عملها الجعيلي في قناته هارموني، فكان عمل رسالة جميلة جدا عن البلطية السمكة دي، وأنا أتذكر كنت بشاهدها مع أولادي يعني. فدي يعني حتى أنا بفتكر إنها ممكن الناس يخدوها على كل فئة، أنت يا نوع من الرسائل عايز توصلها بيا طريقة. فزي ما قلت لك إذا كان الإعلام،
0: أنا أفتكر حديث جميل وكشيق وكده، وأنا مبارح قريت لدكتور عبد الله الرايع حساس، محمد حساس، كتب أنه في ندوة مهمة جدا ستقام في العين، والندوة دي يعني قيادتها وقايداها الأستاذة لمياء شمت. الندوة دي بتتكلم عن المفردات البيئية في الأغنية السودانية.
1: نعم،
0: المفردات البيئية في الأغنية السودانية. افتكر ديوان الغناء السوداني يعني مليان ومكتظ بإشارات كثيرة جدا حول البيئة وكده. وانت برضو عندك تجربة، يعني زمان احنا في المدارس الاولية بنقول هاتي هاتي يا نخلاتي. انت أيوة. عندك تجربة مع الأستاذ عبد الوهاب هلاوي.
1: نعم،
0: كده اختم لنا الحتة دي بإضاءة جميلة كده عن الثقافة وتأثيرها في حماية البيئة وتجربتك مع الشاعر هلاوي.
1: والله هو التجربة كانت ضمن برنامج بتاع مشروع خاص بالتدهور الحاصل، اللي هو عن اللي هو بسموه خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة تدهور الغابات، وكان بمول البنك الدولي. فكان واحد من الأنشطة بتاعته إنه نحن أنتجنا أغنية، الأغنية دي موجهة للكبير والصغير، اللي هي هاتي هاتي يا شجرات، هاتي هاتي يا نخلاتي، أقصد يا غاباتي، شعبا غابة شعبا صحراء. ولحن لنا شريف سرحبيل، والأداء كان لفرقة عقد الجلاد. الكلام ده كان سنة 2018، وتعتبر الأغنية دي أصبحت أيقونة لمشروع بتاع البرنامج بتاع خفض الانبعاثات في أفريقيا، لدرجة أصبحت إنه في كل مؤتمر لازم إنها تشغل الأغنية دي، وهي بتعتبر ضمن المشاريع بتاعة اللي هو المنظمة اللي أنا شغالة فيها، منظمة سوي السودان للتنمية والمساعدات الإنسانية.
0: والله أستاذ أنا سعيد جدا بهذا اللقاء الخفيف الظريف، وحقيقة اليوم العالمي للبيئة يعني بلقي بالظلاله وبيضاعف من مهمة الباحثين ومهمة الناشطين والمهتمين بقضايا البيئة في العالم. والسودان كواحدة من الدول يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني حباها بفضاء بيئي كان من الفضاءات البكر في العالم، وبدءا بالنيل أبونا وبدءا بالصحراء وبالغابات، وغابات يعني طالما يعني الناس غنوا لغابات أفريقيا وخط الاستواء، وغنوا للحظائر الجميلة من رهيد البرد لوحة ومن مريد السمحة طرحة، و و و وحقيقة أنت يا نيل ويا سليل الفراديس.
1: الفراديس. نعم.
0: نحن حقيقة أنا سعيد جدا بهذا اللقاء الجميل وشكرا لك. لو عندك كلمة أخيرة في ثانية يعني.
1: طيب أنا يعني رسالتي بقول إنه يعني إعادة إعمار السودان ما بتعني إعادة بناء الطرق والمباني فقط، بل تعني أيضا استعادة العلاقة بين الإنسان والأرض، بين التنمية وحماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية المختلفة، بحين نحمي الغابات والمياه والتنوع الحي إننا نحمي مستقبل الإنسان نفسه. فأتمنى أن نقف وقفة ولننظر إحنا ربنا حبانا بتنوع يعني عظيم جدا، فنحتاج إننا يعني أن نصونه. شكرا لكم.
0: شكرا جزيلا أستاذة، شكرا جزيلا. مستمعي الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: بابانوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو للعام 2026. مقتل 4 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش على منطقة عديد راحة بشمال كردفان بعد ساعات من الهجوم الأول. هجوم جديد بمسيرة تتبع لقوات الدعم السريع على بحري مساء أمس بعد ساعات من هجوم مماثل على أمدرمان. مقتل 5 عسكريين في هجوم بطائرة مسيرة على مدينة الدلنج أمس الثلاثاء. الطيران الحربي يشن غارة جوية على مدينة الكرمك بالنيل الأزرق. حكومة تأسيس تدين تدمير كوبري أردمتا في غرب دارفور بغصف بمسيرة وتحذر من تأثير ذلك على نقل المساعدات. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء غصف كوبري أردمتا بغرب دارفور وكوبري آخر يربط بين الدلنج وكادوغلي. مسعد بولوس يجري مباحثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي لمناقشة المسار السياسي الحاسم في السودان. مسعد بولوس يعقد اجتماع مع مسؤولين نرويجيين لبحث هدنة إنسانية في السودان. مجلس النواب الأمريكي يجيز مشروع قرار للنظر في تصنيف أطراف الحرب في السودان كمنظمات إرهابية. تعديلات في مشروع القرار الذي وافق عليه الكونغرس الأمريكي ليطالب بالتشكيك في شرعية تمثيل الحكومة السودانية الحالية في المؤسسات الدولية. اشتباكات بين قوة من الجيش ومجموعة متفلتة من القوة المشتركة في وادي الأنصاري بالبحر الأحمر ونظارة البشاريين ترفض أي وجود مسلح في مناطقها. التحالف الثوري لشرق السودان يدين استمرار اعتقال الشاب علي إدريس بواسطة الأجهزة الأمنية لأكثر من أسبوع. 12 من الضحايا يتقدمون بشكوى ضد أعضاء في قوات الدعم السريع بنيروبي بتهمة ارتكاب جرائم حرب. التوقيع على ميثاق السلم الاجتماعي بجنوب دارفور في نيالا بتنسيق من المبادرة السودانية للتماسك الاجتماعي. تحالف صموت يعلن تمسكه بإبعاد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وواجهاتهما عن العملية السياسية. تحالف صموت يبدي قلقه من تزايد مؤشرات تعميق الانقسام الإداري والاجتماعي والسياسي في البلاد. انقطاع الإمداد المائي عن جميع أحياء المدينة بالأبيض وسعر برميل المياه ما بين 12,000 إلى 19,000 جنيه. ارتفاع كبير في أسعار السلع بمدينة عطبر اليوم وسعر شوال السكر يبلغ 200,000 جنيه. استمرار أزمة الوقود في الخرطوم رغم نفي وزير الطاقة للأزمة. وزير التعليم العالي يلزم الجامعات باستمرار الطلاب المنقطعين عن الدراسة بسبب الحرب التي قبلوا بها. بعثة الأمم المتحدة بليبيا تنفي انتقال مكتب مفوضية اللاجئين الأممية إلى مقر البعثة بطرابلس. السودان يدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم استعادة خدمات تشخيص وعلاج الأورام بالمراكز الحكومية المتأثرة بالحرب. وزير الموارد البشرية يقول إن نسبة الفقر وسط السودانيين داخل وخارج البلاد ارتفعت إلى 73%. الغرفة القومية للمستوردين ارتفاع سعر الدولار أكد فشل قرار حظر السلع. البنجوس يدعو البني هلبة والسلامات لإيقاف اللايفاتية ويحملهم مسؤولية تضخيم الصراع. رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم يلتقي البرهان ويعلن أن الفترة القادمة ستشهد إعادة تأهيل 6 استادات. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، بوسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف إنه ما مفترض يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه أي حق يعني إنه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك. ما بحاجة اسمها ما نشور عيبنا، العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لي طفل أو بتحصل لي طفلة أو بتحصل لي فتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب إنه أنا لما أتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يهو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع يعني، منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائمهم دي، بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي يعني، المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط.

0: يحاسبوه يعني. فده الغلط هنا يعني، الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل يعني. مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة يعني، اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي يعني. احنا دايرين الناس تجي يعني، لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
0: بخصوص الشراكات القاعدة تتم، نعم في شراكات بين المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية يعني، الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دايرة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه يعني احنا نمشي نتكلم يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس. الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد يعني، الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني، فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول يعني، من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي يعني، الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة، ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد يعني.
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها، والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين، والناس تتعامل معاها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي، وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغصر ده في رقبة الناس كلهم، عشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة بدي تديم كيف اذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فانت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيب، وهو واصل في جرائم وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني، فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي أنت بتلقى حقك، إن إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف، ونحن دايرين

0: ناس تصل، عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف. فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إن الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة، وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 9 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. الخماسية وأمريكا ودول أوروبا تعلن حوارا سودانيا لمدة 6 أشهر وترحيب من صموت والكتلة الديمقراطية والإمارات. هجوم بطائرة مسيرة يستهدف أم درمان وتدمير كوبري في غرب دارفور في هجوم بطائرة مسيرة. تغرير حقوقي يرصد مقتل 470 شخص في 42 غارة جوية في دارفور، ومعلمو الخرطوم يمهلون السلطات 48 ساعة لتنفيذ مطالبهم. قبيلتا بني هلبة والسلامات توقعان اتفاقا لوقف العدائيات وتوتر وتعليق للأنشطة الإنسانية في معسكر بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت اللجنة الخماسية وثمانية دول غربية دعمها مسارا مدنيا سريعا ومحددا زمنيا يفضي إلى انتقال مدني في السودان، مشيرة إلى دعمها استعدادات اللجنة الخماسية العاجلة لبدء عملية حوار شاملة وجامعة بقيادة مدنيين سودانيين خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأعربت المجموعة في بيان اطلع عليه عن استعدادها لدعم جهود اللجنة الخماسية لضمان هيكلة هذا الحوار في إطار زمني لمدة 6 أشهر وصولا إلى عملية انتقال تفضي إلى حكومة مدنية مستقلة. وشدد البيان على خلو العملية من سيطرة أو تأثير أي طرف واستغلالها عن الجماعات المتطرفة، وهددت البيانات باتخاذ تدابير مناسبة ضد من يسعون لتغويض الانتقال المدني. رحب التحالف المدني لقوى الثورة صمود بالبيان المشترك حول المسار السياسي في السودان، وقال الناطق باسم التحالف إن المبادئ التي وردت في البيان المشترك تتسق مع قيم وغايات ثورة ديسمبر المجيدة التي جاءت لوضع نهاية لسلطة المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية وقطع الطريق أمام عقود الحكم العسكري التي أورثت البلاد أزمات متراكمة. وأضافت في هذا الخصوص:
1: هذا البيان يعبر عن تطلعات السودانيات والسودانيين في وقف الحرب، وركز على أهم قضايا هي معالجة الكارثة الإنسانية والتأكيد على عملية التحول المدني الديمقراطي والوصول للسلام المستدام والانتقال. ذكر هذا البيان يجب أن يقوده سلطة مدنية.
0: من جانبها رحبت أمانة الإعلام في الكتلة الديمقراطية بالبيان المشترك الصادر أمس عن شركاء السودان الإقليميين والدوليين، وقالت إنه يمثل دفعة مهمة لجهود إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة تفضي إلى انتقال مدني مستدام. وأكدت الكتلة ضرورة إطلاق عملية سياسية سودانية شاملة تستوعب كافة القوى المدنية والسياسية والمجتمعية دون إقصاء. وأضاف مبارك أردول في هذا الخصوص:
2: أغلب دول العالم وكل دول العالم عبر الأمم المتحدة وعبر كل الدول الأفريقية عبر الاتحاد الأفريقي، كل الدول العربية عبر جامعة الدول العربية، كل الدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كلهم وقفوا مع هذا الأمر ودعموه بشدة يعني. وهذا هو نصف الكرة الأرضية دعمت الجهود التي قمنا بها ونحن فخورون بذلك. يجب أن نتقدم إلى الأمام ويجب أن ندعم مسألة إنهاء الحرب في السودان.
0: وعلى الصعيد الدولي رحبت دولة الإمارات بالبيان المشترك بشأن السودان وجهود الآلية الخماسية في دعم عملية سياسية شاملة، وأعلنت دعمها لكافة المساعي الهادفة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار بما يضمن حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية. من جانبه أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ضرورة إطلاق مسار سياسي بملكية سودانية خالصة لوضع حد للصراع، كما شدد على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية كخطوة تمهيدية نحو وقف مستدام لإطلاق النار ورفض أي كيانات موازية. كشف شهود عيان عن سماع دوي انفجارات في قاعدة وادي سيدنا العسكرية شمال أم درمان وارتفاع سحب الدخان إثر استهدافها بطائرة مسيرة فجر اليوم الثلاثاء، وأشارت مصادر عسكرية إلى تحليق طائرة مسيرة في أجواء الخرطوم، مؤكدة أن الدفاعات الأرضية تصدت لها وتمكنت من إصغاطها، فيما تداول الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا للصواريخ التي جرى إطلاقها، بينما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل ضابط برتبة فريق. استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش كوبري أردمتا في حي النسيم بولاية غرب دارفور الجنينة فجر اليوم، وأفاد شهود عيان أن الاستهداف أدى إلى تدمير الكوبري الذي يربط مدينة الجنينة وأردمتا. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
3: تم ضرب كوبري أردمتا.
0: رصدت منظمة مناصرة ضحايا دارفور 42 غصفا جويا وهجوما بطائرة مسيرة في الفترة من مارس 2024 إلى يناير 2026، ما أسفر عن مقتل 470 شخص وإصابة 187 آخرين. وأشارت في تغرير إلى أن ولاية شمال دارفور تعرضت لنحو 61% من إجمالي الغارات الجوية المسجلة، ونفذت القوات المسلحة 87% من هذه الهجمات التي شملت استهدافا مباشرا وممنهجا للمرافق الحيوية مثل المستشفيات والمدارس ومصادر المياه. وأضاف آدم موسى أوباما المدير التنفيذي للمنظمة في هذا الخصوص:
4: وشهدت الفعالية مشاركة كبيرة من منظمات حقوق الإنسان وكذلك من منظمة ديفندر ومؤسسات يوغندية أخرى. وأكد التقرير أنه يمكن استخدام التقرير من أجل المناصرة وكذلك للمؤسسات الأكاديمية.
0: وقعت قبيلتا بني هلبة والسلامات بمحلية كابوم بولاية جنوب دارفور اتفاقا لوقف العدائيات بين الطرفين برعاية حملة الظواهر السالبة والتفلتات الأمنية التابعة لقوات الدعم السريع. وبحسب مصادر محلية فإن قائد الحملة العميد محمد آدم البنجوس دعا الطرفين إلى الالتزام ببنود الاتفاق وتعزيز الأمن والاستقرار ونبذ خطاب الكراهية، فيما أكدت الإدارات الأهلية للقبيلتين التزامها بتنفيذ الاتفاق والعمل على ترسيخ التعايش السلمي وفتح صفحة جديدة نحو الاستقرار والسلم المجتمعي بالمنطقة. شهد معسكر فرشنغا للاجئين السودانيين بشرق تشاد توترا وتعليقا للأنشطة الإنسانية إثر العثور على هاتف قتيل بحوز الطفل لاجئ في المعسكر يوم أمس. وقال لاجئ من المعسكر إن أحد المواطنين التشاديين كان قد قتل قبل نحو شهر ونهب الجاني دراجة الضحية ولاذ بالفرار، وأشار إلى عثور طفل على الهاتف في مسرح الحادث وشحنه وفتحه واللعب به، ما أدى إلى القبض عليه بواسطة الشرطة والشروع في التحقيقات اللازمة. حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان من تصاعد مقلق في معدلات الإصابات بالأمراض الوبائية في عدد من ولايات السودان، مؤكدة تسجيل مئات الإصابات بحمى الضنك والحصبة والملاريا والسل وسط تدهور الخدمات الصحية وإنعدام حملات التطعيم وتردي الأوضاع البيئية. وقالت عضو اللجنة وأخصائية الباطنية والأوبئة الدكتورة أديبة إبراهيم السيد لراديو دبنجا إن ولايات دارفور تشهد تفشيا متزايدا للحصبة والسعال الديكي والسل، وفي الولاية الشمالية حذرت من تزايد حالات الإصابة بحمى الضنك. سلمت لجان المعلمين السودانيين بمحليات ولاية الخرطوم اليوم الثلاثاء مذكرة إلى حكومة ولاية الخرطوم تحمل 6 مطالب، وأمهلت السلطات 48 ساعة للاستجابة ملوحة بخيارات أخرى. وطالبت اللجان برفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 جنيه إلى 480,000 جنيه سوداني وصرف جميع المتأخرات المالية المتراكمة منذ اندلاع الحرب والالتزام بصرف المرتبات شهريا في موعد أقصاه اليوم الخامس من كل شهر، إلى جانب صرف فروقات تعديل الأجور للفترة من يناير إلى مايو 2026. وأضاف سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين في هذا الخصوص:
5: بها 6 مطالب، أبرز رفع الحد الأدنى للأجور إلى 216,000 جنيه، وكذلك دفع جميع الاستحقاقات وتسديد المرتبات في فترة أقصاها الخامس من كل شهر والتزام الدولة.
0: وفي شرق السودان أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسلة استمرار الإضراب والإغلاق التام للمدارس حتى يوم غدا الخميس، وأوضحت أن اللجنة العليا للإضراب ستجتمع مع مناديب الولايات وممثلي المدارس لتقييم الموقف العام وإعلان القرار الخاص بالأسبوع القادم في ضوء المستجدات. وأضاف سيد تنبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلة في هذا الخصوص:
6: المحليات الشمالية الكوك ومشكوريب وريف كسلة وريف أروما لديها أصلا هي مشكلات الميزات والطراحيل، ومن الصعب أن يتم حلها. أما بقية المحليات فقد كسلة والقربة وغيرها نفذ إضراب بنسبة 90%.
0: تتواصل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة التأسيس لليوم الثالث على التوالي. وقال كبير المراقبين في محلية رهيد البردي أحمد عوط لراديو دبنجا إن 142 طالبا وطالبة يتوزعون على المساقين العلمي والأدبي، وأضاف في هذا الخصوص:
7: مركز رهيد البردي مشتركة به 142 طالب وطالبة يتوزعون على المساقين العلمي والأدبي. كل الأمور وكل الأشياء مرتبة تماما وما في أي عوائق لحد الآن.
0: وفي شمال دارفور قال الطالبات من كتم يجلسنا لامتحانات الشهادة في الفاشر إن الجهات المعنية وفرت الماء والغذاء والإيواء للطلاب والطالبات، وأكدنا أن الامتحانات تسير بشكل جيد. وأضاف التلميذة في هذا الخصوص:
8: والله يعني الطعام ما قصر علينا، يعني يضون الأكل والملابس والمسكن برضو كلنا قاعدين تمامين، يعني ما قصرونا في كل شيء، يعني وجبتين شاي الصباح ويعني الحين وجبنا المهم ما قصرونا في كل شيء، يعني الحمد لله والموية متوفرة الحمد لله والله والكهرباء الليل ونحار. يعني
0: جلس الطلاب وطالبات الشهادة الثانوية السودانيون الذين يدرسون بمعسكرات اللاجئين السودانيين في شرق تشاد أمس لامتحانات الشهادة الثانوية التشادية المعروفة بالبيكالوريا في عدد من المراكز. وأوضح أحد اللاجئين أن الطلاب جلسوا في 8 مراكز بمعسكرات اللاجئين، بينما لا يزال مصير جلوس طلاب الشهادة الثانوية السودانية لهذا العام في تشاد غامضا على الرغم من التطمينات من السلطات السودانية. زار وفد من حكومة تأسيس برئاسة وزير المالية الاتحادي مقر جامعة الضعين إيزانا باستئناف النشاط الأكاديمي وفتح الجامعة أمام الطلاب في القريب العاجل. وأكدت إدارة الجامعة خلال اجتماعها مع الوفد جاهزيتها لاستئناف الدراسة والأنشطة الأكاديمية والمناشط المصاحبة الأخرى. وأضاف الدكتور موسى الأمين رئيس لجنة مفصولي جامعة الضعين:
9: يعني الزيارة هي أصلا جات يعني بالتضامن وبالتنسيق مع الامتحانات الشهادة السودانية ضربة البداية، والمعلوم أنه الواحد من أهداف الزيارة إنه حكومة تأسيس دائرة تطمئن على وضع الجامعة، وما شاء الله يعني وقفوا على الجامعة. ومعروف إن هناك في لجنة بتاعت مفصولين جامعة الضعين، لجنة هي مكونة من أساتذة ومن موظفين، هي بتعمل على يعني حفظ أصول الجامعة وتركات الجامعة.
0: من جهة أخرى استأنفت جامعة نيالة نشاطها الأكاديمي من مقرها المؤقت بجامعة النيلين في الخرطوم، وأشرف مدير الجامعة على انطلاق امتحانات كلية العلوم البيطرية. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر عناصر قوات الدعم السريع بقتل المواطن أبو خير ونجليه داخل منزلهم قرب منطقة حاج سليمان بمحلية ودبندا غرب كردفان بعد رفضهم تسليمه شوال تقاوى أي فول سوداني بالقوة. كما اتهمت الغرفة قوات الدعم السريع بنهب سوق منطقة بياط بمحلية النهود. وأضاف المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
10: قامت قوة التابعة لقوات الدعم السريع بعدد 10 عرب اغتالية بمداهمة سوق منطقة بياض التابع لمحلية النهود. قامت بتجريد عناصرها المتواجدين لحراسة السوق في هذه المنطقة من أسلحتهم، ومن ثم انهالت عليهم بالضرب المبرح بالسياط، ومن بعد ذلك قامت بسرقة السوق بأكمله.
0: أعلنت تنسيقية المهنيين والنقابات رفضها مشاركة ممثلي الحكومة في بورسودان إلى جانب ممثلي اتحاد نقابة عمال السودان المرتبط بالنظام السابق في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد تحت مظلة منظمة العمل الدولية. واعتبرت التنسيقية المشاركة محاولة جديدة لتزييف إرادة العاملين والعاملات في السودان وأعربت عن أسفها لسماح منظمة العمل الدولية بمشاركة هذه الأطراف. من جانبه قال الخبير النقابي محجوب كناري إن اتحاد نقابة العمال غير الشرعي ولم يأتي عبر انتخابات من جمعيته العمومية، ووصف تمثيله في المؤتمر بأنه غير سليم، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: وبالمعايير الدولية للعمل النقابي الاتحاد ده ما شرعي لأنه ما جاب انتخابات في البداية، ولأنه دورة النقابية انتهت ده اثنين، ولأنه تم حله، ولأنه تم تعيينه برضو بواسطة الحكومة ما بواسطة جمعيات عمومية لا الاتحاد ولا النقابات العامة. فبالتالي المسألة بتاعت إنه يمثل العمال السودانيين دي مسألة غير قانونية وغير شرعية.
0: الخبر الأخير في النشرة: حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموت من تزايد التقارير المتعلقة بحملات الملاحقة والتوقيف والاعتقالات التي يتعرض لها لاجئون ومهاجرون سودانيون في عدد من المناطق الليبية، إلى جانب تصاعد خطاب الكراهية والتحريض ضد السودانيين الفارين من الحرب. ومن جهتهم جدت لاجئون سودانيون في ليبيا مطالبة الحكومة السودانية بالتدخل. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مرحبا بك الأستاذ الصادق عمر المحامي والمستشار، صديقك في راديو دبنجا، على خلفية صدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري لسنة 2024. المعلومة العامة أنا عارف أن القانون ده أجيز ونشر في الجريدة الرسمية، لكن اللائحة التنفيذية هي اللي بتحدد أو بتوضح أنه القانون يطبق كيف. فالناس يعني من خلال متابعتين السوشيال ميديا، السودانيين هناك يعني تعبانين شديد ومتخوفين وكده. فكده انت باختصار يعني الجديد شنو وحيحصل شنو اللي قدام؟
3: مرحب بك ومرحب بالمستمعين الكرام وجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجا بالاخص. اول حاجه طبعا لازم نعرف انه القرار ده هو نشر في الجريده الرسميه المصريه، يعني هو حاليا كده في مرحله بتاعت حيز التنفيذ. والقرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026. تمام، يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
2: نعم، يعني هسه يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
3: حاليا كده لسه في شهرين، حاليا احنا في شهر 6 3/6، حاليا كده في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي.
2: نعم، واضح.
3: قبل التحول، يعني التحول الأساسي في القانون ده هو انتقال السيادة الإدارية في وملف اللجوء بالكامل للدولة المصرية. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR هي الجهة الأولى المسؤولة عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها دي. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية، تمام، بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف. تمام؟
2: نعم.
3: ذلك اللاجئ يعني ألزمت اللجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدء العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فولو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
2: نعم. طيب الصادق، أستاذ الصادق، يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
3: طيب طبعا القرار ده ما حيطبق فجأة كده. اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ومنحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد. هي
2: نعم.
3: تكون مستعد.
2: نعم.
3: تمام. الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين في الفترة ذات 6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي هتحل محل المفوضية لسه ما تكون.
2: نعم.
3: يعني لسه في مرحلة بتاعة انتقال. المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما اتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام. حتى هناك يعني إنه الداتا بتاعت اللجنة اللي بيستقبلوا على بيانات اللاجئين لسه ما تم إنشاءها. حاليا كده ما عليهم إلا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومة يوضح كل التفاصيل اللي هم بتسألوا بها الآن دي.
2: طيب اللجنة دي مؤكد يعني بعد ذلك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حتة، ولا احتمال مقر واحد أنا ما عارف، لكن يعني الناس اللي جايين جداد، الناس القدام ذاتهم يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعد ذاك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمة؟
3: تمام. اللجنة طبعا هي حتكون موزعة على جميع المحافظات عكس المفوضية، إنها هي كانت في مدينة 6 أكتوبر فقط وكانت في الإسكندرية، حتى إنه مكتب الإسكندرية تم يعني إغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن اللجنة الحكومية اللي حتحل محل المفوضية هي حتتوزع على جميع المحافظات، وخاصة حتركز على المحافظات الكبرى زي الإسكندرية، القاهرة، كذلك أسوان، والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجال يعني الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية، جنوب السودان، السوريين، اليمنيين، العراقيين وفاصيل دي.
2: نعم
3: تمام.
2: طيب
3: بالنسبة لل
2: أيوة تفضل واصل.
3: بالنسبة للأشخاص يعني أنت ذكرت إنه الأشخاص اللي حيدخل مصر يعني
2: أيوة.
3: الفترة دي فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده، البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة، وركزت عليه والحكومة بشكل كبير جدا. أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهنة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا يعني، عشان كده نحن يعني بنوصي انه هي ذو الخشة يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض للترحيل مباشرة.
2: نعم نعم. طيب الأستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي خلاص وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية هتتعاون معاهم؟ افترض انه انت جاي من منطقة حرب خلاص كافي انه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض انت يكون عندك يعني قضية شخصية في انه انا معرض خطر للأسباب واحد اثنين ثلاثة وبالتالي هربته؟ فتفتكر يعني بشكل عام هيتعاملوا كيف مع الكيسات دي او مع الحالات دي؟
3: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوه كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس يجيبوه من البلد يعني، فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبة للفرق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومة اللي هتحل المحل المفوضية. فأنت المفوضية كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حماية وبيعرفوا إنه يدرسوا كيف الكيسات وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات وطريقة الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة، وما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني، بس الطمأنينة لنفس اللاجئ وبتخليه إنه يتكلم بأريحية. فالفريق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة، إن هي حتختار الملفات وحتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم، منو اللي حيعتبروا لايق ومنو اللي ما حيعتبروا لايق. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجنداتك أو بتختلف في مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت به من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر، حيرفضوك طوال مباشرة، وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية، فهي حتفتش حتشوف انه الزول ده جاي مثلا بمشكله كبيره مع الحكومه او بمشكله يعني بتسبب يعني حلع وبتسبب ممكن
2: اخلال بالامن الامن البلد يعني المستضيف. ايوه
3: البلد، فبالتالي حتقوم ترفضه. على عكس المفوضيه انها قاعد تقبل جميع الملفات يعني، هي زول طالبه للحمايه حتقبله، فده حيكون سبب يعني انه الناس ما حتكون مصر بالنسبه لهم قبله بعد ذلك يعني، خصوصا اصحاب الملفات السياسيه والملفات الانسانيه اللي فيها انه بتاع المدافعين هو الانسان عموما يعني.
2: نعم نعم. طيب احنا عشان نستفيد من الوقت بتاعنا عندي تاني زي سؤالين، وبعدك بديك فرصه تقول الحاجه الاخيره. البطاقات المنتهيه يعني في ناس اوريدي هسه خلاص عندهم بطاقات منتهيه ومفروض ينتظروا كم شهر، فوضعهم حيكون كيف؟
3: تمام. نحن قبل ما نتكلم عن البطاقات المنتهيه احنا نشوف البطاقات الساريه، لانه هي برضو نزل فيها قرار. البطاقات الساريه قالوا انها هي حتظل ساريه ومقبوله قانونيا ومعترف بها تماما لحين انتهاء مدتها، او حتى تقوم اللجنه الحكوميه باستبدالها بالوثائق المصريه.
2: نعم
3: الجديد طبعا. اما البطاقات التي ستنتهي مثلا بعد 6 أشهر من تطبيق القانون ده، يعني بعد شهر 8، وانت بطاقتك حتنتهي بعد 6 أشهر، اعتبرها القانون ساريه يعني تلغائيا طوال تلك الفتره الانتقاليه.
2: أيوة.
3: ما لم اللجنه يحدد محلها، انت بطاقتك اذا كانت حتنتهي بعد 6 أشهر وقبل الانتهاء وقبل تنفيذ اللجنه مكانها ووضع الارقام ووضع التفاصيل، انت بطاقتك ساريه، دي فتره انتقاليه لك، ما حتمشي تجددها وما حتمشي يعني يكون بالنسبه لك هي مشكله. تمام. اما البطاقات المنتهيه بالفعل، الناس الحاليه بطاقات منتهيه، اللجنه منحتهم مهله يعني بتاعت سماح واضحه، يعني هي 6 أشهر.
2: نعم
3: 6 أشهر كامله لتسويه الاوضاع، تسويه موقفهم. لكن حتسوي أوضاعهم ومواقفهم وين؟ ما عند المفوضين، لدى اللجنة الحكومية.
2: أيوة، اللي هي لسه المغار حقتها والكده يعني ما تحددت.
3: انت تاني مضاقتك منتهية بالفعل، ما حتمشي المفوضين عشان تقوم تجددها ولا كده، انت حتنتظر اللجنة.
2: نعم
3: الحكومية، واللجنة الحكومية وعدتهم يعني انه هي زول جاها ما حيتعرض لأي مساءلة قانونية او ما حيتعرض لحاجة.
2: نعم. طيب سؤال حول أنا شايفهم برضو ذاكرين يعني كلام عن البيانات الشخصية، اللي هو الاسم والعنوان محل السكن والتلفون وكده، ويعني قادر أتخيل نتيجة ظروف النازل الزول ممكن غير سكنه بين فترة والتانية ويطلعوا من هنا يمشي هنا، فاللاجئ ملزم بأنه أي تغييرات تحصل يقوم يوصلها، فدي يعني هل هتشكل مشكلة بالنسبة للناس؟
3: نعم. بالنسبة للبيانات اللي انت ذكرتها دي طبعا شروط تنظيمية مهمة جدا يعني طبعا ضبط البيانات. يعني هي بتشمل مثلا محل الإقامة الثابت ورقم التلفون وعنوان البريد الإلكتروني. فمحل الإقامة الثابت ده ألزمت اللائحة كل لائحة يعني انه يقوم بتحديد محل سكن ثابت ووسائل اتصالات معتمدة يعني كالهاتف. اعتبرت هذه البيانات هي الموطن القانوني لأي إعلانات أو إخطارات رسمية، يعني هي حتعتبر عنوانك بتاع السكن ده يعني عنوان دائم لك وموطن قانوني لك، عشان لو جاتك هي إخطارات من لجنة أو جاتك هي إعلان إنك بالحضور حيجي لك لحد بيتك. تمام.
2: نعم.
3: في حال مثلا قام اللاجئ بتغيير محل سكنه أو رقم هاتفه، أو حتى حدث تغيير في حالته الشخصية مثلا كالزواج والطلاق والولادة مثلا، جبت لك طفل جديد، فأنت ملزم إنك أنت تخبر اللجنة الحكومية خلال 7 أيام فقط من تاريخ حدوث التغيير ده.
2: أيوة
3: أيوة،
2: يعني بأنه أنا حالتي الاجتماعية تغيرت، بقى عندي فرد جديد في الأسرة مثلا، ولا
3: عنوان سكنك، غيرت رقم تلفونك، حدث تغيير في حالتك الشخصية، اتزوجت، طلقت، جبت مولود جديد، فانت ملزم انك انت تخبر اللجنة.
2: نعم. الاستاذ صادق عمر المحامي، يعني انا بسرعة طرحت عليك يعني الاسئلة اللي اعتقد انها يعني مهمة، لكن اذا في حاجة انت شايفها انا يعني ما سألت منها ولا شايفها مهمة دار توضيحها للناس برضو مرحبا.
3: والله حاليا كده يعني الأسئلة اللي انت ذكرتها هي أسئلة يعني غطت كل التفاصيل المحتاجة زول انه يعرفها، فاحنا بس حنقدم نصيحة يعني للمتابعين والناس اللي بيشملهم هذا القرار. فاحنا حنقول بس انه زول يقنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسمية اللي منحتها الحكومة في عشان هذا الغرض، يهدف طبعا لترتيب الاوضاع اداريا وبسط سياده الدوله المصريه، وهو يعني ليس منعا للجوء بل اعاده بتاعت هيكله للجوء نفسه. الإيقاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف إنه قد يكون مختلفا أو أبطأ في البداية مقارنة بالمفوضية الدولية، لأنه الناس معتمدين كانوا على أو يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذاك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
2: الله.
3: فنحن نقول لهم إنه ما ينتظروا يعني اللحظة الأخيرة عشان أنت تعمل الإجراء، لا، أبدأ بتجهيز أوراقك ويلتزم بالمدة المحددة 45 يوم للقادمين الجدد وشهر قبل انتهاء البطاقة، وتحتفظ دائما بنسخ مصورة من كافة وثائقك وإيصالاتك، التزم بالقوانين والتعليمات الأمنية، فهذا هو الضامن الأول لأمانك واستقرارك داخل بلدك الثاني مصر إن شاء الله.
2: نعم، شكرا لك الأستاذ الصادق عمر المحامي، كنت ضيفنا في راديو دبنجا حول اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء ودخول حيز التنفيذ والمهلة الحاصلة. أنا شاكر لك كثير ومؤكد بنتكلم معك تاني إذا ظهرت مستجدات.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو للعام 2026. مقتل 4 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش على منطقة عديد راحة بشمال كردفان بعد ساعات من الهجوم الأول. هجوم جديد بمسيرة تتبع لقوات الدعم السريع على بحر مساء أمس بعد ساعات من هجوم مماثل على أمدرمان. مقتل 5 عسكريين في هجوم بطائرة مسيرة على مدينة الدلنج أمس الثلاثاء. الطيران الحربي يشن غارة جوية على مدينة الكرمك بالنيل الأزرق. حكومة تأسيس تدين تدمير كوبري أردمتا في غرب دارفور بغصف بمسيرة وتحذر من تأثير ذلك على نقل المساعدات. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء غصف كوبري أردمتا بغرب دارفور وكوبري آخر يربط بين الدلنج وكادوغلي. مسعد بولوس يجري مباحثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي لمناقشة المسار السياسي الحاسم في السودان. مسعد بولوس يعقد اجتماع مع مسؤولين نرويجيين لبحث هدنة إنسانية في السودان. مجلس النواب الأمريكي يجيز مشروع قرار للنظر في تصنيف أطراف الحرب في السودان كمنظمات إرهابية. تعديلات في مشروع القرار الذي وافق عليه الكونغرس الأمريكي ليطالب بالتشكيك في شرعية تمثيل الحكومة السودانية الحالية في المؤسسات الدولية. اشتباكات بين قوة من الجيش ومجموعة متفلتة من القوى المشتركة في وادي الأنصاري بالبحر الأحمر ونظارة البشاريين ترفض أي وجود مسلح في مناطقها. التحالف الثوري لشرق السودان يدين استمرار اعتقال الشاب علي إدريس بواسطة الأجهزة الأمنية لأكثر من أسبوع. 12 من الضحايا يتقدمون بشكوى ضد أعضاء في قوات الدعم السريع بنيروبي بتهمة ارتكاب جرائم حرب. التوقيع على ميثاق السلم الاجتماعي بجنوب دارفور في نيالة بتنسيق من المبادرة السودانية للتماسك الاجتماعي. تحالف صموت يعلن تمسكه بإبعاد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وواجهاتهما عن العملية السياسية. تحالف صموت يبدي قلقه من تزايد مؤشرات تعميق الانقسام الإداري والاجتماعي والسياسي في البلاد. انقطاع الإمداد المائي عن جميع أحياء المدينة بالأبيض وسعر برميل المياه ما بين 12,000 إلى 19,000 جنيه. ارتفاع كبير في أسعار السلع بمدينة عطبر اليوم وسعر شوال السكر يبلغ 200,000 جنيه. استمرار أزمة الوقود في الخرطوم رغم نفي وزير الطاقة للأزمة. وزير التعليم العالي يلزم الجامعات باستمرار الطلاب المنقطعين عن الدراسة بسبب الحرب التي قبلوا بها. بعثة الأمم المتحدة بليبيا تنفي انتقال مكتب مفوضية اللاجئين الأممية إلى مقر البعثة بطرابلس. السودان يدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم استعادة خدمات تشخيص وعلاج الأورام بالمراكز الحكومية المتأثرة بالحرب. وزير الموارد البشرية يقول إن نسبة الفقر وسط السودانيين داخل وخارج البلاد ارتفعت إلى 73%. الغرفة القومية للمستوردين ارتفاع سعر الدولار أكد فشل قرار حظر السلع. البنجوس يدعو البني هلبة والسلامات لإيقاف اللايفاتية ويحملهم مسؤولية تضخيم الصراع. رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم يلتقي البرهان ويعلن أن الفترة القادمة ستشهد إعادة تأهيل 6 استادات. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الارشادات الصحيه المتعلقه بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمه الخرطوم ونسبه العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الاحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الارشادات الصحيه حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والاعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لانها كانت ما موجوده، طرق المكافحه وخطورتها على الانسان، وهل هي معديه، وهل طوالب تؤدي للوفاه. فهذه كل اسئله يعني متعلقه بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
1: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديل دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباغات، الأصائص حق بتاعة الباغات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
0: هل هي مرض معدي؟
1: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة، وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
0: الأعراض
1: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين. وبرضه بيكون في ألم في في عضلة في في في العضلات وفي وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضه في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضه يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللثة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في يكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
0: هل هي مرض متوطن؟
1: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
0: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
1: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة.

الأجراد، المياه الراكدة في الـ في الـ في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد مناي يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بنوم بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعة الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس.

0: جو تتجنبوا الأطعمة الدسمة الثقيلة، لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
0: في الخلاصة يا جماعة، زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة، ده السلاح الأقوى. إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 9 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. الخماسية وأمريكا ودول أوروبا تعلن حوارا سودانيا لمدة 6 أشهر وترحيب من صمود والكتلة الديمقراطية والإمارات. هجوم بطائرة مسيرة يستهدف أم درمان وتدمير كوبري في غرب دارفور في هجوم بطائرة مسيرة. تغرير حقوقي يرصد مقتل 470 شخص في 42 غارة جوية في دارفور، ومعلمو الخرطوم يمهلون السلطات 48 ساعة لتنفيذ مطالبهم. قبيلتا بني هلبة والسلامات توقعان اتفاقا لوقف العدائيات وتوتر وتعليق للأنشطة الإنسانية في معسكر بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت اللجنة الخماسية وثمانية دول غربية دعمها مسارا مدنيا سريعا ومحددا زمنيا يفضي إلى انتقال مدني في السودان، مشيرة إلى دعمها استعدادات اللجنة الخماسية العاجلة لبدء عملية حوار شاملة وجامعة بقيادة مدنيين سودانيين خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأعربت المجموعة في بيان اطلع عليه عن استعدادها لدعم جهود اللجنة الخماسية لضمان هيكلة هذا الحوار في إطار زمني لمدة 6 أشهر وصولا إلى عملية انتقال تفضي إلى حكومة مدنية مستقلة. وشدت البيان على خلوء العملية من سيطرة أو تأثير أي طرف واستغلالها عن الجماعات المتطرفة، وهددت البيانات باتخاذ تدابير مناسبة ضد من يسعون لتغويض الانتقال المدني. رحب التحالف المدني لقوى الثورة صمود بالبيان المشترك حول المسار السياسي في السودان، وقال الناطق باسم التحالف إن المبادئ التي وردت في البيان المشترك تتسق مع قيم وغايات ثورة ديسمبر المجيدة التي جاءت لوضع نهاية لسلطة المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية وقطع الطريق أمام عقود الحكم العسكري التي أورثت البلاد أزمات متراكمة. وأضافت في هذا الخصوص:
1: هذا البيان يعبر عن تطلعات السودانيات والسودانيين في وقف الحرب، وركز على أهم قضايا هي معالجة الكارثة الإنسانية والتأكيد على عملية التحول المدني الديمقراطي والوصول للسلام المستدام والانتقال. ذكر هذا البيان يجب أن يقوده سلطة مدنية.
0: من جانبها رحبت أمانة الإعلام في الكتلة الديمقراطية بالبيان المشترك الصادر أمس عن شركاء السودان الإقليميين والدوليين، وقالت إنه يمثل دفعة مهمة لجهود إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة تفضي إلى انتقال مدني مستدام. وأكدت الكتلة ضرورة إطلاق عملية سياسية سودانية شاملة تستوعب كافة القوى المدنية والسياسية والمجتمعية دون إقصاء. وأضاف مبارك أردول في هذا الخصوص:
2: أغلب دول العالم وكل دول العالم عبر الأمم المتحدة وعبر كل الدول الأفريقية عبر الاتحاد الأفريقي، كل الدول العربية عبر جامعة الدول العربية، كل الدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كلهم وقفوا مع هذا الأمر ودعموه بشدة يعني. وهذا هو نصف الكرة الأرضية دعمت الجهود التي قمنا بها ونحن فخورون بذلك. يجب أن نتقدم إلى الأمام ويجب أن ندعم مسألة إنهاء الحرب في السودان.
0: وعلى الصعيد الدولي رحبت دولة الإمارات بالبيان المشترك بشأن السودان وجهود الآلية الخماسية في دعم عملية سياسية شاملة، وأعلنت دعمها لكافة المساعي الهادفة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار بما يضمن حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية. من جانبه أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ضرورة إطلاق مسار سياسي بملكية سودانية خالصة لوضع حد للصراع، كما شدد على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية كخطوة تمهيدية نحو وقف مستدام لإطلاق النار ورفض أي كيانات موازية. كشف شهود عيان عن سماع دوي انفجارات في قاعدة وادي سيدنا العسكرية شمال أم درمان وارتفاع سحب الدخان إثر استهدافها بطائرة مسيرة فجر اليوم الثلاثاء. وأشارت مصادر عسكرية إلى تحليق طائرة مسيرة في أجواء الخرطوم، مؤكدة أن الدفاعات الأرضية تصدت لها وتمكنت من إصغاطها، فيما تداول الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا للصواريخ التي جرى إطلاقها، بينما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل ضابط برتبة فريق. استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش كوبري أردمتا في حي النسيم بولاية غرب دارفور الجنينة فجر اليوم، وأفاد شهود عيان أن الاستهداف أدى إلى تدمير الكوبري الذي يربط مدينة الجنينة وأردمتا. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
3: تم ضرب كوبري أردمتا.
0: رصدت منظمة مناصرة ضحايا دارفور 42 غصفا جويا وهجوما بطائرة مسيرة في الفترة من مارس 2024 إلى يناير 2026، ما أسفر عن مقتل 470 شخص وإصابة 187 آخرين. وأشارت في تقرير إلى أن ولاية شمال دارفور تعرضت لنحو 61% من إجمالي الغارات الجوية المسجلة، ونفذت القوات المسلحة 87% من هذه الهجمات التي شملت استهدافا مباشرا وممنهجا للمرافق الحيوية مثل المستشفيات والمدارس ومصادر المياه. وأضاف آدم موسى أوباما المدير التنفيذي للمنظمة في هذا الخصوص:
4: وشهدت الفعالية مشاركة كبيرة من منظمات حقوق الإنسان وكذلك من منظمة ديفندر ومؤسسات يوغندية أخرى. وأكد التقرير أنه يمكن استخدام التقرير من أجل المناصرة وكذلك للمؤسسات الأكاديمية.
0: وقعت قبيلتا بني هلبة والسلامات بمحلية كابوم بولاية جنوب دارفور اتفاقا لوقف العدائيات بين الطرفين برعاية حملة الظواهر السالبة والتفلتات الأمنية التابعة لقوات الدعم السريع. وبحسب مصادر محلية فإن قائد الحملة العميد محمد آدم البنجوس دعا الطرفين إلى الالتزام ببنود الاتفاق وتعزيز الأمن والاستقرار ونبذ خطاب الكراهية، فيما أكدت الإدارات الأهلية للقبيلتين التزامها بتنفيذ الاتفاق والعمل على ترسيخ التعايش السلمي وفتح صفحة جديدة نحو الاستقرار والسلم المجتمعي بالمنطقة. شهد معسكر فرشنغا للاجئين السودانيين بشرق تشاد توترا وتعليقا للأنشطة الإنسانية إثر العثور على هاتف قتيل بحوز الطفل لاجئ في المعسكر يوم أمس. وقال لاجئ من المعسكر إن أحد المواطنين التشاديين كان قد قتل قبل نحو شهر ونهب الجاني دراجة الضحية ولاذ بالفرار، وأشار إلى عثور طفل على الهاتف في مسرح الحادث وشحنه وفتحه واللعب به، ما أدى إلى القبض عليه بواسطة الشرطة والشروع في التحقيقات اللازمة. حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان من تصاعد مقلق في معدلات الإصابات بالأمراض الوبائية في عدد من ولايات السودان، مؤكدة تسجيل مئات الإصابات بحمى الضنك والحصبة والملاريا والسل وسط تدهور الخدمات الصحية وانعدام حملات التطعيم وتردي الأوضاع البيئية. وقالت عضو اللجنة وأخصائية الباطنية والأوبئة الدكتورة أديبة إبراهيم السيد لراديو دبنجا إن ولايات دارفور تشهد تفشيا متزايدا للحصبة والسعال الديكي والسل، وفي الولاية الشمالية حذرت من تزايد حالات الإصابة بحمى الضنك. سلمت لجان المعلمين السودانيين بمحليات ولاية الخرطوم اليوم الثلاثاء مذكرة إلى حكومة ولاية الخرطوم تحمل 6 مطالب، وأمهلت السلطات 48 ساعة للاستجابة ملوحة بخيارات أخرى. وطالبت اللجان برفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 جنيه إلى 480,000 جنيه سوداني وصرف جميع المتأخرات المالية المتراكمة منذ اندلاع الحرب والالتزام بصرف المرتبات شهريا في موعد أقصاه اليوم الخامس من كل شهر، إلى جانب صرف فروقات تعديل الأجور للفترة من يناير إلى مايو 2026. وأضاف سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين في هذا الخصوص:
5: بها 6 مطالب، أبرز رفع الحد الأدنى للأجور إلى 216,000 جنيه، وكذلك دفع جميع الاستحقاقات وتسديد المرتبات في فترة أقصاها الخامس من كل شهر والتزام الدولة.
0: وفي شرق السودان أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسلا استمرار الإضراب والإغلاق التام للمدارس حتى يوم غدا الخميس، وأوضحت أن اللجنة العليا للإضراب ستجتمع مع مناديب الولايات وممثلي المدارس لتقييم الموقف العام وإعلان القرار الخاص بالأسبوع القادم في ضوء المستجدات. وأضاف سيد تنبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلة في هذا الخصوص:
6: المحليات الشمالية تلكوك وهمشكوريب وريف كسلة وريف أروما لديها أصلا هي مشكلات الميزات والطراحيل، ومن الصعب أن يتم حلها. أما بقية المحليات فقد كسلة والقربة وغيرها نفذ إضراب بنسبة 90%.
0: تتواصل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة التأسيس لليوم الثالث على التوالي. وقال كبير المراقبين في محلية رهيد البردي أحمد عوط لراديو دبنجا إن 142 طالبا وطالبة يتوزعون على المساقين العلمي والأدبي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مركز رهيد البردي مشتركة به 142 طالب وطالبة يتوزعون على المساقين العلمي والأدبي. كل الأمور وكل الأشياء مرتبة تماما وما في أي عوائق لحد الآن.
0: في شمال دارفور قال الطالبات من كتم يجلسنا لامتحانات الشهادة في الفاشر إن الجهات المعنية وفرت الماء والغذاء والإيواء للطلاب والطالبات، وأكدنا أن الامتحانات تسير بشكل جيد. وأضاف التلميذة في هذا الخصوص:
8: والله يعني الطعام ما قصر علينا، يعني يضون الأكل والملابس والمسكن برضو كلنا قاعدين تمامين، يعني ما قصرونا في كل شيء، يعني وجبتين شاي الصباح ويعني المهم والجبن، المهم ما قصرونا في كل شيء يعني الحمد لله، والموية متوفرة الحمد لله والله، والكهرباء الليل ونحار. يعني
0: جلس الطلاب وطالبات الشهادة الثانوية السودانيون الذين يدرسون بمعسكرات اللاجئين السودانيين في شرق تشاد أمس لامتحانات الشهادة الثانوية التشادية المعروفة بالبيكالوريا في عدد من المراكز. وأوضح أحد اللاجئين أن الطلاب جلسوا في 8 مراكز بمعسكرات اللاجئين، بينما لا يزال مصير جلوس طلاب الشهادة الثانوية السودانية لهذا العام في تشاد غامضا على الرغم من التطمينات من السلطات السودانية. زار وفد من حكومة تأسيس برئاسة وزير المالية الاتحادي مقر جامعة الضعين إيزانا باستئناف النشاط الأكاديمي وفتح الجامعة أمام الطلاب في القريب العاجل. وأكدت إدارة الجامعة خلال اجتماعها مع الوفد جاهزيتها لاستئناف الدراسة والأنشطة الأكاديمية والمناشط المصاحبة الأخرى. وأضاف الدكتور موسى الأمين رئيس لجنة مفصولي جامعة الضعين:
9: يعني الزيارة هي أصلا جات يعني بالتضامن أو بالتنسيق مع الامتحانات الشهادة السودانية ضربة البداية، والمعلوم انه واحد من اهداف الزياره انه حكومه تاسيس دائره تطمئن على اوضاع الجامعه، وما شاء الله يعني وقفوا على الجامعه، ومعروف ان هناك في لجنه بتاعت مفصولين جامعه الضعين، لجنه هي مكونه من اساتذه ومن موظفين، هي بتعمل على يعني حفظ أصول الجامعة وتركات الجامعة.
0: من جهة أخرى استأنفت جامعة نيالا نشاطها الأكاديمي من مقرها المؤقت بجامعة النيلين في الخرطوم، وأشرف مدير الجامعة على انطلاق امتحانات كلية العلوم البيطرية. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر عناصر قوات الدعم السريع بقتل المواطن أبو خير ونجليه داخل منزلهم قرب منطقة حاج سليمان بمحلية ودبندا غرب كردفان بعد رفضهم تسليمه شوال تقاوى أي فول سوداني بالقوة. كما اتهمت الغرفة قوات الدعم السريع بنهب سوق منطقة بياط بمحلية النهود. وأضاف المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
10: قامت قوة التابعة لقوات الدعم السريع بعدد 10 عرب اغتالية بمداهمة سوق منطقة بياض التابع لمحلية النهود. قامت بتجريد عناصرها المتواجدين لحراسة السوق في هذه المنطقة من أسلحتهم، ومن ثم انهارت عليهم بالضرب المبرح بالسياط، ومن بعد ذلك قامت بسرقة السوق بأكمله.
0: أعلنت تنسيقية المهنيين والنقابات رفضها مشاركة ممثلي الحكومة في بورسودان إلى جانب ممثلي اتحاد نقابة عمال السودان المرتبط بالنظام السابق في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد تحت مظلة منظمة العمل الدولية. واعتبرت التنسيقية المشاركة محاولة جديدة لتزييف إرادة العاملين والعاملات في السودان وأعربت عن أسفها لسماح منظمة العمل الدولية بمشاركة هذه الأطراف. من جانبه قال الخبير النقابي محجوب كناري إن اتحاد نقابة العمال غير الشرعي ولم يأتي عبر انتخابات من جمعيته العمومية، ووصف تمثيله في المؤتمر بأنه غير سليم، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: وبالمعايير الدولية للعمل النقابي الاتحاد ده ما شرعي لأنه ما جاب انتخابات في البداية، ولأنه دورة النقابية انتهت، ده اثنين، ولأنه تم حله، ولأنه تم تعيينه برضو بواسطة الحكومة ما بواسطة جمعيات عمومية، لا الاتحاد ولا النقابات العامة. فبالتالي المسألة بتاعت إنه يمثل العمال السودانيين دي مسألة غير قانونية وغير شرعية.
0: الخبر الأخير في النشرة: حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموت من تزايد التقارير المتعلقة بحملات الملاحقة والتوقيف والاحتغالات التي يتعرض لها لاجئون ومهاجرون سودانيون في عدد من المناطق الليبية، إلى جانب تصاعد خطاب الكراهية والتحريض ضد السودانيين الفارين من الحرب. ومن جهتهم جدت لاجئون سودانيون في ليبيا مطالبة الحكومة السودانية بالتدخل. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مرحبا بك الأستاذ الصادق عمر المحامي والمستشار، صديقك في راديو دبنجا، على خلفية صدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري لسنة 2024. المعلومة العامة أنا عارف إنه القانون ده أجيز ونشر في الجريدة الرسمية، لكن اللائحة التنفيذية هي اللي بتحدد أو بتوضح إنه القانون يطبق كيف. فالناس يعني من خلال متابعتين السوشيال ميديا، السودانيين هناك يعني تعبانين شديد ومتخوفين وكده. فكده انت باختصار يعني الجديد شنو وحيحصل شنو اللي قدام؟
3: مرحب بك ومرحب بالمستمعين الكرام وجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجا بالاخص. اول حاجه طبعا لازم نعرف انه القرار ده هو نشر في الجريده الرسميه المصريه، يعني هو حاليا كده في مرحله بتاعت حيز التنفيذ. والقرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026. تمام، يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
2: نعم، يعني هسه يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
3: حاليا كده لسه في شهرين، حاليا احنا في شهر 6 حاليا كده في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي.
2: نعم واضح.
3: قبل التحول، يعني التحول الأساسي في القانون ده هو انتقال السيادة الإدارية في وملف اللجوء بالكامل للدولة المصرية. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR هي الجهة الأولى المسؤولة عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها دي. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية، تمام، بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف. تمام،
2: نعم.
3: ذلك اللاجئ يعني ألزمت اللجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدء العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فلو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
2: نعم. طيب الصادق، أستاذ الصادق، يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
3: طيب طبعا القرار ده لا ما حيطبق فجأة كده. اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ومنحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد. هي
2: نعم.
3: تكون مستعد.
2: نعم.
3: تمام. الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين في الفترة ذات 6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي هتحل محل المفوضية لسه ما تكون.
2: نعم.
3: يعني لسه في مرحلة بتاعت انتقال. المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما اتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام. حتى هناك يعني إنه الداتا بتاعت اللجنة اللي بيستقبلوا على بيانات اللاجئين لسه ما تم إنشاءها. حاليا كده ما عليهم إلا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومة يوضح كل التفاصيل اللي هم بتسألوا بها الآن دي.
2: طيب اللجنة دي مؤكد يعني بعد ذلك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حتة، ولا احتمال مقر واحد أنا ما عارف، لكن يعني الناس اللي جايين جداد، الناس القدام ذاتهم يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعد ذاك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمة؟
3: تمام. اللجنة طبعا هي حتكون موزعة على جميع المحافظات، عكس المفوضية إنها هي كانت في مدينة 6 أكتوبر فقط، وكانت في الإسكندرية، حتى إنه مكتب الإسكندرية تم يعني إغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن اللجنة الحكومية اللي حتحل محل المفوضية هي حتتوزع على جميع المحافظات، وخاصة حتركز على المحافظات الكبرى زي الإسكندرية، القاهرة، كذلك أسوان، والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجال يعني الجاليات المختلفة، سواء السودانية أو الصومالية، جنوب السودان، السوريين، اليمنيين، العراقيين، وفاصيل دي.
2: نعم
3: تمام.
2: طيب
3: بالنسبة لل
2: أيوة تفضل واصل.
3: للأشخاص يعني أنت ذكرت إنه الأشخاص اللي حيدخل مصر يعني
2: أيوة.
3: الفترة دي فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده، البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة، وركزت عليه والحكومة بشكل كبير جدا. أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهلة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا يعني، عشان كده نحن يعني بنوصي انه هي ذو الخشة يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض للترحيل مباشرة.
2: نعم نعم. طيب الأستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي خلاص وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية هتتعاون معاهم؟ افترض انه انت جاي من منطقة حرب خلاص كافي انه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض انت يكون عندك يعني قضية شخصية في انه انا معرض للخطر للأسباب 1 2 3 وبالتالي هربته؟ فتفتكر يعني بشكل عام هيتعاملوا كيف مع الكيسات دي او مع الحالات دي؟
3: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوه كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس يجيبوه من البلد يعني. فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبة للفرق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومة اللي هتحل المحل المفوضية. فانت المفوضية كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حماية، وبيعرفوا إنه يدرسوا كيف الكيسات، وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات، وطريقة الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة، وما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني، بتبس الطمأنينة لنفس اللاجئ وبتخليه إنه يتكلم بأريحية. فالفريق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة، إن هي حتختار الملفات وحتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم، منو اللي حيعتبروا لايق ومنو اللي ما حيعتبروا لايق. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجنداتك أو بتختلف في مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت به من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر، حيرفضوك طوال مباشرة، وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية. فهي حتفتش، حتشوف انه الزول ده جاي مثلا بمشكله كبيره مع الحكومه او بمشكله يعني بتسبب يعني حلع وبتسبب ممكن
2: اخلال بالامن الامن البلد يعني المستضيف. ايوه
3: البلد، فبالتالي حتقوم ترفضه. على عكس المفوضيه انها قاعد تقبل جميع الملفات يعني، هي زول طالبه للحمايه حتقبله، فده حيكون سبب يعني انه الناس ما حتكون مصر بالنسبه لهم قبله بعد ذلك يعني، خصوصا اصحاب الملفات السياسيه والملفات الانسانيه اللي فيها انه بتاع المدافعين هو الانسان عموما يعني.
2: نعم نعم. طيب احنا عشان نستفيد من الوقت بتاعنا عندي تاني زي سؤالين، وبعدك بديك فرصه تقول الحاجه الاخيره. البطاقات المنتهيه يعني في ناس اوريدي هسه خلاص عندهم بطاقات منتهيه ومفروض ينتظروا كم شهر، فوضعهم حيكون كيف؟
3: تمام. نحن قبل ما نتكلم عن البطاقات المنتهيه احنا نشوف البطاقات الساريه، لانه هي برضو نزل فيها قرار. البطاقات الساريه قالوا انها هي حتظل ساريه ومقبوله قانونيا ومعترف بها تماما لحين انتهاء مدتها، او حتى تقوم اللجنه الحكوميه باستبدالها بالوثائق المصريه.
2: نعم
3: الجديد طبعا. اما البطاقات التي ستنتهي مثلا بعد 6 أشهر من تطبيق القانون ده، يعني بعد شهر 8، وإنت بطاقتك حتنتهي بعد 6 أشهر، اعتبرها القانون سارية يعني تلغائيا طوال تلك الفترة الانتقالية. أيوة. ما لم اللجنة يحدد محلها، إنت بطاقتك إذا كانت حتنتهي بعد 6 أشهر وقبل الانتهاء وقبل تنفيذ اللجنة مكانها ووضع الأرقام ووضع التفاصيل، إنت بطاقتك سارية، دي فترة انتقالية لك، ما حتمشي تجددها وما حتمشي يعني يكون بالنسبة لك هي مشكلة. تمام. أما البطاقات المنتهية بالفعل، الناس الحالية بطاقات منتهية، اللجنة منحتهم مهلة يعني بتاعت سماح واضحة، يعني هي 6 أشهر.
2: نعم
3: 6 أشهر كاملة لتسوية الأوضاع، تسوية موقفهم. لكن حتسوي أوضاعهم ومواقفهم وين؟ ما عند المفوضين، لدى اللجنة الحكومية.
2: أيوة، اللي هي لسه المغار حقتها والكده يعني ما تحددت.
3: انت تاني بطاقتك منتهيه بالفعل، ما حتمشي المفوضيه عشان تقوم تجددها ولا كده، انت حتنتظر اللجنه.
2: نعم
3: الحكوميه، واللجنه الحكوميه وعدتهم يعني انه هي زول جاها ما حيتعرض لاي مساءله قانونيه او ما حيتعرض لحاجه.
2: نعم. طيب سؤال حول انا شايفهم برضو ذاكرين يعني كلام عن البيانات الشخصيه، اللي هو الاسم والعنوان محل السكن والتلفون وكده. ويعني قادر اتخيل نتيجه ظروف الناس زي الزول ممكن يغير سكنه بين فتره والتانيه ويطلعوا من هنا يمشي هنا، فاللاجئ ملزم بانه اي تغييرات تحصل يقوم يوصلها. فدي يعني هل هتشكل مشكله بالنسبه للناس؟
3: نعم. بالنسبه للبيانات اللي انت ذكرت عليه دي، طبعا شروط تنظيميه مهمه جدا يعني طبعاً ضبط البيانات. يعني هي بتشمل مثلا محل الاقامه الثابت ورقم التلفون وعنوان البريد الالكتروني. فمحل الاقامه الثابت ده الزمت اللائحه كل لائحه يعني انه يقوم بتحديد محل سكن ثابت ووسائل اتصالات معتمده يعني كالهاتف. اعتبرت هذه البيانات هي الموطن القانوني لأي إعلانات أو إخطارات رسمية، يعني هي حتعتبر عنوانك بتاع السكن ده يعني عنوان دائم لك وموطن قانوني لك، عشان لو جاتك هي إخطارات من لجنة أو جاتك هي إعلان إنك بالحضور حيجي لك لحد بيتك. تمام.
2: نعم.
3: في حال مثلا قام اللاجئ بتغيير محل سكنه أو رقم هاتفه، أو حتى حدث تغيير في حالته الشخصية مثلا كالزواج والطلاق والولادة مثلا، جبت لك طفل جديد، فإنت ملزم إنك إنت تخبر اللجنة الحكومية خلال 7 أيام فقط من تاريخ حدوث التغيير ده.
2: أيوة يعني بإنه أنا حالتي الاجتماعية تغيرت، بقى عندي فرد جديد في الأسرة مثلا، ولا
3: عنوان سكنك، غيرت رقم تلفونك، حدث تغيير في حالتك الشخصية، اتزوجت، طلقت، جبت مولود جديد، فانت ملزم انك انت تخطر اللجنه.
2: نعم. الاستاذ صادق عمر المحامي، يعني انا بسرعه طرحت عليك يعني الاسئله اللي اعتقد انها يعني مهمه، لكن اذا في حاجه انت شايفها انا يعني ما سالت منها ولا شايفها مهمه دار توضيحها للناس برضو مرحبا.
3: والله حاليا كده يعني الاسئله اللي انت ذكرتها هي اسئله يعني غطت كل التفاصيل المحتاجه الزول انه يعرفها، فاحنا بس حنقدم نصيحه يعني للمتابعين والناس اللي بيشملهم هذا القرار. فاحنا حنقول بس انه الزول يقنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسميه اللي منحتها الحكومه في عشان هذا الغرض، يهدف طبعا لترتيب الاوضاع اداريا وبسط سياده الدوله المصريه، وهو يعني ليس منعا للجوء بل اعاده بتاعت هيكله للجوء نفسه. الإيغاء الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف إنه قد يكون مختلفا أو أبطأ في البداية مقارنة بالمفوضية الدولية، لأنه الناس معتمدين كانوا على أو يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذاك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
2: الله.
3: فنحن نقول لهم إنه ما ينتظروا يعني اللحظة الأخيرة عشان أنت تعمل الإجراء، لا، أبدأ بتجهيز أوراقك ويلتزم بالمدة المحددة 45 يوم للقادمين الجدد وشهر قبل انتهاء البطاقة، وتحتفظ دائما بنسخ مصورة من كافة وثائقك وإيصالاتك، التزم بالقوانين والتعليمات الأمنية، فهذا هو الضامن الأول لأمانك واستقرارك داخل بلدك الثاني مصر إن شاء الله.
2: نعم، شكرا لك الأستاذ الصادق عمر المحامي، كنت ضيفنا في راديو دبنجا حول اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء ودخول حيز التنفيذ والمهلة الحاصلة. أنا شاكر لك كثير ومؤكد بنتكلم معك تاني إذا ظهرت مستجدات.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو للعام 2026. مقتل 4 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش على منطقة عديد راحة بشمال كردفان بعد ساعات من الهجوم الأول. هجوم جديد بمسيرة تتبع لقوات الدعم السريع على بحري مساء أمس بعد ساعات من هجوم مماثل على أمدرمان. مقتل 5 عسكريين في هجوم بطائرة مسيرة على مدينة الدلنج أمس الثلاثاء. الطيران الحربي يشن غارة جوية على مدينة الكرمك بالنيل الأزرق. حكومة تأسيس تدين تدمير كوبري أردمتا في غرب دارفور بغصف بمسيرة وتحذر من تأثير ذلك على نقل المساعدات. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء غصف كوبري أردمتا بغرب دارفور وكوبري آخر يربط بين الدلنج وكادوغلي. مسعد بولوس يجري مباحثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي لمناقشة المسار السياسي الحاسم في السودان. مسعد بولوس يعقد اجتماع مع مسؤولين نرويجيين لبحث هدنة إنسانية في السودان. مجلس النواب الأمريكي يجيز مشروع قرار للنظر في تصنيف أطراف الحرب في السودان كمنظمات إرهابية. تعديلات في مشروع القرار الذي وافق عليه الكونغرس الأمريكي ليطالب بالتشكيك في شرعية تمثيل الحكومة السودانية الحالية في المؤسسات الدولية. اشتباكات بين قوة من الجيش ومجموعة متفلتة من القوة المشتركة في وادي الأنصاري بالبحر الأحمر ونظارة البشاريين ترفض أي وجود مسلح في مناطقها. التحالف الثوري لشرق السودان يدين استمرار اعتقال الشاب علي إدريس بواسطة الأجهزة الأمنية لأكثر من أسبوع. 12 من الضحايا يتقدمون بشكوى ضد أعضاء في قوات الدعم السريع بنيروبي بتهمة ارتكاب جرائم حرب. التوقيع على ميثاق السلم الاجتماعي بجنوب دارفور في نيالة بتنسيق من المبادرة السودانية للتماسك الاجتماعي. تحالف صموت يعلن تمسكه بإبعاد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وواجهاتهما عن العملية السياسية. تحالف صموت يبدي قلقه من تزايد مؤشرات تعميق الانقسام الإداري والاجتماعي والسياسي في البلاد. انقطاع الإمداد المائي عن جميع أحياء المدينة بالأبيض وسعر برميل المياه ما بين 12,000 إلى 19,000 جنيه. ارتفاع كبير في أسعار السلع بمدينة عطبر اليوم وسعر شوال السكر يبلغ 200,000 جنيه. استمرار أزمة الوقود في الخرطوم رغم نفي وزير الطاقة للأزمة. وزير التعليم العالي يلزم الجامعات باستمرار الطلاب المنقطعين عن الدراسة بسبب الحرب التي قبلوا بها. بعثة الأمم المتحدة بليبيا تنفي انتقال مكتب مفوضية اللاجئين الأممية إلى مقر البعثة بطرابلس. السودان يدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم استعادة خدمات تشخيص وعلاج الأورام بالمراكز الحكومية المتأثرة بالحرب. وزير الموارد البشرية يقول إن نسبة الفقر وسط السودانيين داخل وخارج البلاد ارتفعت إلى 73%. الغرفة القومية للمستوردين ارتفاع سعر الدولار أكد فشل قرار حظر السلع. البنجوس يدعو البني هلبة والسلامات لإيقاف اللايفاتية ويحملهم مسؤولية تضخيم الصراع. رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم يلتقي البرهان ويعلن أن الفترة القادمة ستشهد إعادة تأهيل 6 استادات. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل
1: على راديو دبنجة. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين حنناقش فيها واحدة من أكثر الملفات الاقتصادية أهمية وتأثير على حياة المواطن أو المستهلك اليومية، وهو ملف التضخم وارتفاع الأسعار في السودان في ظل استمرار الحرب والتدهور الاقتصادي المتسارع والمتصاعد. فقد أعلن الجهاز المركزي للإحصاء مؤخرا أن معدل التضخم السنوي في السودان خلال شهر أبريل 2026 بلغ نحو 45.84%، وده بعد سنوات من مستويات تضخم قياسية تجاوزت 422% في يوليو 2021. لكن ورغم هذا الانخفاض السنوي في المعدلات، لا يزال المواطن السوداني يواجه واقع معيشي بالغ السوء مع استمرار الارتفاع اليومي في أسعار السلع والخدمات الأساسية. طيب، كثير من الخبراء الاقتصاديين بيروا أنه الأزمة الحالية ترتبط بجملة من العوامل، من بينها استمرار السياسات الاقتصادية بتنتهج الحكومة، طباعة النقود، تدهور سعر صرف الجنيه السوداني، إلى جانب تداعيات الحرب التي أدت إلى انكماش الناتج المحلي وفقدان قطاعات واسعة من الاقتصاد لقدرتها الانتاجية. وبرضو بعض الخبراء بيروا أنه وصول سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 4300 جنيه أصبح عامل رئيسي في تغذية موجة الغلاء، خاصة مع اعتماد البلاد بشكل كبير على الواردات لتغطية الاحتياجات الأساسية والمجهود الحربي. للحديث حول دلالات أرقام التضخم الأخيرة وأسباب استمرار ارتفاع الأسعار رغم تراجع المعدلات السنوية وتأثير الحرب والسياسات الاقتصادية على معيشة المواطنين، يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي. أهلا ومرحبا بك دكتور وائل فهمي في راديو دبنجا وبرنامج حديث اليوم.
3: هلا هلا راديو دبنجا، هلا هلا رئيس سليمان، هلا بالسادة المستمعين، وشكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة من قبلكم.
2: عايزين لك بداية تدينا تعريف شامل عن التضخم، ما هو التضخم وأسباب حدوثه وما هي المعالجات اللازمة للحد من ظاهرة التضخم.
3: بالنسبة للتضخم، التضخم طبعا تم تعريفه بأنه مرض خطير ومدمر للمجتمعات واقتصاداتهم عبر العصور يعني. وطبعا الشعب السوداني للأسف الشديد أو لسوء حظه من الشعوب اللي عانت من هذا المرض التضخمي منذ أوائل السبعينات. طبعا يعني كان في صراع مستمر دائما بين الاقتصاديين وحكوماتهم ضد اعتماد هذه الحكومات على سياسة التضخم النقدي أو زيادة عرض النقود علشان يسدوا في العجوزات حقتهم باستمرار، لأنه ده بيدمر حاجة مهمة جدا جدا، هو يعني بيدمر النسيج الاقتصادي للمجتمع أو بيدمر التنظيم أو قدرة أصحاب القطاع الخاص والحكومات في تنظيم المجتمع للإنتاج عموما بمعدلات كبيرة جدا من ناحية، ومن ناحية تانية بيدهور في القوة الشرائية للجنيه أو للعملة الوطنية، بحيث أنه بتدمر قدرة أو القوة الدافعة في الاقتصاد واللي هو المستهلك عموما في دفع الإنتاج لأعلى باستمرار، باعتبار أنه الغاية من الإنتاج هو الاستهلاك، وأيضا أنه أصلا بدون استهلاك لا معنى للإنتاج، لأنه في سؤال مهم جدا، لمن تنتج يعني؟ فأنت حتنتج لمنه؟ هو المستهلك في النهاية، إذا المستهلك هو العمود الفقري في الاقتصاد بتاع أي دولة، فقوة الشرائية زي ما كانت مستقرة ومرتفعة كمان، وده بينعكس في مستواه المعيشي، معناته إنه الإنتاج بتاعك لازم ينكمش في نفس الوقت مع انكماش القدرات الشرائية للمواطنين. إذا التضخم لازم تنظر له بأنه في غياب الموافقة الشعبية أو البرلمان بأنه ضريبة خفية بتفريض السياسات المالية وتفريض أيضا السياسات النقدية إلى جانب الأجهزة الضريبية والجمركية والرسومية للحكومات المختلفة. تعريفات التضخم هي دائما يعني إنه ارتفاع مستمر في الأسعار نتيجة لزيادة في معروض من النقد بأعلى من زيادة الإنتاج القومي، باختصار بما يؤدي إلى تدهور القوة الشرائية بتاعت هذه العملة عن طريق رفع الأسعار، لأن في فرق بين القوش بين العملة لدى الجمهور والإنتاج، وده حينعكس في القوة الشرائية للعملة بالمقارنة مع العملات الأخرى بالعملات القوة الشرائية للعملات الأجنبية، بما يؤدي إلى انهيار في سعر الصرف أو تدهور في سعر الصرف بالمقارنة. فبتلقى عليه انه طباعة النقود ما بس بتأثر في انه ترفع الأسعار في الداخل، ولكن أيضا بترفع أسعار العملات الأجنبية. باختصار ده التعريف بتاع التضخم. لو جينا للتضخم في إبريل بنلقى عليه انه السياسات الاقتصادية المتبناة منذ أواخر السبعينات كانت ما بتعرف بسياسات النيوليبرالية التضخمية، وأهم حاجة كلمة تضخمية لأنه من مواصفاتها التضخم في أي حاجة، وبتخلق سياسة مرنة متصاعدة لفوق ما لا تهد أبدا، لا تهد ما شهدناه في السودان. فبتلقى لأنه يعني ملخصة مثلا يقول لك أرفع سعر العملات الأجنبية اللي هو بسموه تخفيض سعر الصرف، حرر الأسعار بتاعت الأسواق خليها تطلع لفوق، أرفع الدعم عشان برضو بترفع الأسعار، جمد الأجور، خصص القطاع العام وإلى آخره، بما يؤدي إلى كله رفع في الأسعار. دي سياسات النيوليبرالية التضخمية. لكن السودان طبعا عارف التضخم في الواقع قبل هذه السياسات في عام 1972، يعني أول ما بدأ انطلق التضخم بشكل بشع جدا جدا في بداية السبعينات إلى يومنا هذا، يعني جاءت دعمتها كمان السياسات النيوليبرالية في أواخر السبعينات. فده التعريف، ارتفاع مستمر في الأسعار الفترة طويلة قصيرة، دي ما مشكلة، المشكلة في انه الفترة الزمنية اللي تتواصل فيها الاسعار بتاعت السلع والخدمات في الارتفاع هي دي المقصودة.
2: طيب بالنظر للتقرير الصادر من الجهاز المركزي للإحصاء عن التضخم في الشهر ده، ما هي قراءتك او تعليقك على هذا التقرير، وما هي اهم العوامل اللي ساهمت في ارتفاع مؤشر التضخم؟
3: أنا بالنسبة لي أهم حاجة المستويات بتاعت الأسعار في الفترة دي ما بيهمني أكثر، قصدي مارس إبريل 26، ما بيهمني التفاصيل القديمة دي. ليه؟ لسبب بسيط جدا جدا. يعني مثلا المستوى العام للأسعار، وبكرر ما بقول التضخم، المستوى العام للأسعار في يوليو 2021 اللي كان فيه معدل التضخم 422 دية، المستوى العام للأسعار بتاعه أقل بكثير جدا جدا جدا من المستوى العام للأسعار بتاع إبريل 25 اللي كان فيه معدل التضخم 156، أقل بكثير جدا جدا من مارس 26 اللي كان فيه معدل التضخم 156، ومارس 56 مستوى العام للأسعار فيه أقل من المستوى العام للأسعار في إبريل 26 اللي هو 45%. فده ما بيخلينا نفرح بالحكاية دي، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحس بالأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم، لأنه الأسعار قدامه ملموسة وليست سرعه ارتفاع. سرعه ارتفاع دي مصطلحات فنيه يفهموها الاقتصاديين اكثر في شغلهم يعني. السبب العام بالنسبه للحكايه دي رغم عدم توفر يعني التقرير، لكن يعني ما ننسى انه بجانب البنك المركزي في طباعه النقود لتمويل المجهود الحربي عبر الموازنه العامه، بنجد انه الذهابه برضو لهم دور كبير جدا جدا في

0: زيادة عرض النقود، لأنه الذهب ده أصلا ما بيشتريه أي زول في السوق في الغالب، وبيشتريه يمكن الذهابة ويشتريه البنك المركزي وتشتريه الشركات، وده ما بتوفر في السوق عشان يقدر يخفض الأسعار، فبتخلق طلب لمنتج غير منتج لسلع مستهلكة استهلاكية، فدي في حد ذاتها زيادة في عرض النقود يعني بطريقة أو بأخرى، أو خلق فئة مستهلكة للسلع دون أن تساهم في توفير هذه السلع التي يستهلكها بالأسواق أو التي يستهلكها غيره من المواطنين. يعني هو يعني المواطنين ما حيستهلكوا ذهب وما حيشتروا ذهب عشان يأكلوا يعني أو يشربوه أو يركبوها أو يطيروا بيها أو يمشي أو تعالجهم كمكنة ولا حتقريهم في المدارس يجي تجيف الذهب كدي تجيف كدي تدرسوا يعني معلش آسف يعني. فدي مشكلة كبيرة جدا عملية الذهب اللي بتحول بعض المواطنين إلى مستهلكين ضاغطين على الأسعار إلى أعلى. الخلاف ديل نتيجة لتدهور القوى الشرائية للعملة بسبب هذا التضخم أو بهذه الارتفاعات في الأسعار، تدهور سعر الصرف اللي بنلقاه لأنه زاد بسرعة رهيبة جدا إلى 4200 4300 للدولار جنيه سوداني، يعني ضخمة يعني. ده كان كلام أنا توقعته قبل في آخر السنة اللي فاتت بأنه سعر الصرف قد يصل إلى 5000 جنيه إذا استمرت الحكاية دي، ومتوقع طبعا إذا استمرت الأوضاع دي بالطريقة دي قد يصل إلى 10000 جنيه كما قال أحد القادة في الحكومة الحالية يعني. أما الأسباب الأخرى فهو طبعا ارتفاع أسعار الوقود عالميا وداخليا، أيضا رفع الدولار الجمركي بنسبة 5% على ما أظن خلال هذا العام، وأيضا مختلف الرسوم اللي صاحبت عودة اللاجئين والنازحين، ده خلاف الرسوم في الطرق، تكثيف العمليات العسكرية برضو دي برضو لها دور كبير في إنه تضخ كمية هائلة من النقود في الاقتصاد، بالتأكيد تنعكس في تدهور في القوة الشرائية للجنيه السوداني وتنعكس في ارتفاعات الأسعار بالداخل، ارتفاع أسعار برضو رسوم التعليم رسوم الصحة الحاجات الزيدية كلها، وهسه طبعا واضحة جدا في أسعار الأضاحي اللي بيشتكي منها الناس دي، في ناس كثيرة جدا اللي يتخلوا منها. ده بالإضافة لطبعا محاولة المصارف في إنها تغطي الفجوة في سعر الصرف ما بين وما بين السوق الموازي المهيمن الآن على التجارة الخارجية في السودان، أو على أسعار التجارة الخارجية في السودان، فدي كلها لابد إنه تنعكس في المستوى العام للأسعار وتزيد بسرعة كبيرة، خصوصا في هذا الشهر الذي طرأت عليه هذه الزيادات الكبيرة في يعني في أسعار العامة يعني أسعار السلع والخدمات الموجودة في السوق يعني، بغض النظر عن الاجتهادات أو القرارات العديدة التي تهدف إلى تخفيض الأسعار ده، وكما هو واضح من معدل التضخم ب 45% في أنه هذه القرارات لم تؤتي أكلها، وبالمستوى الذي يمكن المواطنين من تلبية احتياجاتهم اليومية.
1: دكتور وائل فهمي، وأنت لازلت تتحدث لراديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم.

0: عايز انك يعني تضع لنا زي روشتة علاجية تقترح فيها الحلول والمعالجات للحد من ظاهرة ارتفاع مؤشرات التضخم.
1: بالنسبة للحلول الممكنة دي ما بتقدر تتحدد إلا لما تنتهي هذه الحرب المستمرة ويتم البدء فورا في إعادة إحياء النشاط الإنتاجي للمواطن. يعني إذا كان عايزين نبدأ الإعمار يبدأ بالنشاط الإنتاجي للمواطنين الموفر أو المزيد اللي بيزيد من عرض السلع والخدمات بأسعار يعني تقوي من القوة الشرائية للمواطنين نفسهم، وتحد برضو من معدلات نمو الكتلة النقدية بتحويل، يعني عادة بعد ما تنتهي الحروب بيتم تحويل الأموال كانت مخصصة للمجهود الحربي للمجهود الإنتاجي للشعوب، فده شيء أساسي يعني. ودائما يتم الحد برضو عبر حد من الزيادة في الكتلة النقدية عبر التحسين الجذري في السياسات المالية والنقدية اللي موجودة اللا تضخمية، يعني يكون السياسات المالية والنقدية تكون لا تضخمية، وده بعكس السياسات السائدة هسه اللي هي في ظل السياسات النيوليبرالية التضخمية الموجودة حسا. يعني تاني حاجة القضاء على السوق الموازية المهيمنة على قرار تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية في التجارة الخارجية، برضو محاربة المضاربين والمهربين للسلع خصوصا في ظل تفشي الفساد المالي الموجود حالياً، بالإضافة إلى ضبط حركة أسعار الخدمات الأساسية على الأقل، يعني حتى يعني يستقر الاقتصاد على الأقل يعني. فمن غير المحتمل أن يتم على هذا المرض الاقتصادي أو الضريبي للمواطن ولل الممرض للاقتصاد، بقصد الضريبة هذه ضريبة التضخم الممرضة للأداء الاقتصادي العام سواء كان من جانب المستهلك أو من جانب المنتج.
0: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم اللي ناقشنا فيها ارتفاع مؤشرات التضخم في السودان لهذا الشهر في أبريل، بصحبة ضيفنا الكريم الدكتور وائل فهمي الخبير الاقتصادي. إلى أن نواصل في حلقة قادمة من شاء الله، تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأربعاء الموافق 10 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل 9 أشخاص في هجوم بمسيرات على كردفان، وهجوم جديد على بحري، وتحذير أممي من استهداف الجسور. منظمات حقوقية ترفع أول شكوى جنائية في نيروبي ضد قوات الدعم السريع، ولجنة في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قرار يبحث تصنيف أطراف الحرب في السودان كمنظمات إرهابية. ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 4400 جنيه، وأزمة خانقة في الوقود في الخرطوم وعدد من الولايات. اشتباكات في منطقة وادي الأنصار بالبحر الأحمر، والتوقيع على وثيقة للتعايش السلمي في جنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قدمت منظمات حقوقية في كينيا أول شكوى جنائية تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية ضد عناصر من قوات الدعم السريع. وقالت منظمة العمل القانوني العالمية والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام إن الشكوى قدمت إلى مدير النيابة العامة الكينية مطالبة بالتحقيق مع 10 أشخاص يشتبه في تورطهم بارتكاب انتهاكات جسيمة في الخرطوم ومحيطها بين عامي 2023 و2025، ويستند الملف إلى شهادات 12 ناجياً تحدثوا عن تعرضهم للاحتجاز غير القانوني والتعذيب والاغتصاب. وأضاف مقدمو الدعوة في هذا الخصوص:
1: تم تقديم شكوى نيابة عن 12 ضحية سودانية رجالا ونساء تعرضوا للتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والاحتجاز التعسفي، وشهدوا مقتل أفراد من عائلاتهم في الخرطوم ومحيطها، وهم للأسف يمثلون ملايين السودانيين اللذان عانوا معاناة شديدة على أيدي قوات الدعم السريع.
0: وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي على مشروع قرار بإجراء مراجعة شاملة خلال 90 يوم لتحديد ما إذا كان أي من أطراف الحرب في السودان يستوفي المعايير اللازمة للتصنيف بوصفه كيانا إرهابيا عالميا مصنفا بشكل خاص. ودعا مشروع القانون إلى فرض عقوبات على مسؤولين في قوات الدعم السريع والجيش السوداني وعائلاتهم. وقال المستشار القانوني حافظ حامد لراديو دبنجة إن التصنيف ككيان إرهابي يستوجب تجميد الأصول وفرض قيود، مؤكدا أن لهذا التصنيف تأثيرا سياسيا أكبر من تأثيره القانوني المتمثل في تجميد الأصول. وأضاف في هذا الخصوص:
2: هذا القرار يتكون من شقين. الشق الأول يتعلق بتحديد أي من طرفي الحرب يمكن تصنيفه كيانا إرهابيا عالميا، والشق الثاني يتعلق بسحب الشرعية عن تمثيل الحكومة السودانية لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية وفقا لنص البند 29 من النظام الداخلي.
0: قتل 5 عسكريين على الأقل في غصف بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أمس. وفي شمال كردفان كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن مقتل 4 مدنيين وإصابة شخص آخر بجروح أمس في هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش على منطقة عديت راحة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان. جددت قوات الدعم السريع شن هجوم بطائرات مسيرة على شمال بحري مساء أمس بعد ساعات من استهداف أم درمان بهجوم مماثل، ولم يتسنى لراديو دبنجة معرفة حجم الخسائر. وفي غرب كردفان أدان مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور الغصف الذي استهدف كوبري أردمتا بواسطة الطيران المسير يوم أمس الثلاثاء. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
3: فنحن نناشد الأمم المتحدة والجمعيات الحقوقية، فهذا المعبر يمثل غذاء للأطفال فهذا المعبر يمثل حياة الإنسان هذه الإقليم، فهذا المعبر يمثل كل شيء يعني بمعنى الإنسانية، هذا لا يعني بالإنسانية من شيء. فنحن نناشد جمعيات الأمم المتحدة.
0: من جانبه قال فريق الأمم المتحدة الإنساني في السودان إن تصاعد الهجمات على الجسور والطرق وغيرها من البنى التحتية المدنية الحيوية يعرقل وصول المساعدات الإنسانية ويعرض المدنيين لمزيد من المخاطر. وأشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن تعرض كوبري أردمتا وكوبري على طريق الدلنج كادوغلي لهجمات من شأنه عرقلة وصول المساعدات، وأضاف في هذا الخصوص
1: تجلت هشاشة هذه الشرايين الحيوية خلال الليل في ولاية غرب دارفور، حيث أفادت التقارير بوقوع انفجارات الليلة الماضية استهدفت جسر أردماتا الذي يربط مدينة الجنينة بالمناطق القريبة من الحدود مع تشاد، ويعد هذا الجسر طريقا حيويا لحركة النقل التجاري والإمدادات الإنسانية التي تدخل دارفور.
0: كشف المستشار الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بولوس عن إجراء اتصال بوزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وعقد لقاءات مع سكرتير الدولة النرويجي أندرياس كرافيك ومبعوث القرن الأفريقي أندريا إستانسن وكذلك مع الرئيس الكيني ويليام روتو، وناقش الاتصال الهاتفي واللقاءات ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان تمهد لوقف دائم لإطلاق النار. أكد حاكم إقليم دارفور الهادي إدريس أن نجاح وثيقة التعايش السلمي التي وقع عليها زعماء القبائل في الولايات سيناقش بمدى تنفيذها على أرض الواقع، مشير إلى أن المؤشر الحقيقي يتمثل في وقف النزاعات القبلية ومرور الموسم الزراعي المقبل دون شكاوى أو احتكاكات بين الرعاة والمزارعين. وقال خلال مخاطبته مراسم التوقيع أن الوثيقة تضمنت قضايا مهمة وآليات لمعالجة النزاعات، وأضاف في هذا الخصوص
4: أنا شفت الكلام عن المحاكم الأهلية والنيابة وغيره لحد القوات، طبعا ده آليات تقليدية بمعنى شنو؟ الآليات دي كله موجودة لكن في مشاكل، عشان كده نحن لازم نجيب حاجة جديد. أنا الدائرة يا مجمع لجنة بتاعكم ده خلينا من إدارة أهلية وغيره من الأجسام التانية ده تبقى لجنة بتاع مراقبة ومتابعة لتنفيذ أي قرار عنده علاقة بالسلم الأمن، وإنتوا تكونوا موجودين في كل المستويات لا سيما في الولاية، لو حصلت مشكلة قبلية إنتوا تمشوا أول ناس.
0: من جهته دعا رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس زعماء الإدارات الأهلية إلى الالتزام بتنفيذ الوثيقة، مؤكد أن التحدي الحقيقي لا يكمن في توقيع الاتفاقيات بل في تطبيقها على أرض الواقع، وقال إن السلطات قطعت شوطا كبيرا في الجوانب الأمنية والتنظيمية، مشيرا إلى تحسن الأوضاع المجتمعية وفتح عدد من الطرق أمام حركة الرعاة والمزارعين، وأضاف في هذا الخصوص
5: أتمنى إنه نقدر نحافظ على الوثيقة دي باعتبار إنه وثيقة جديدة، وثيقة تراضي اجتماعي، عقد اجتماعي جديد بيننا كلنا كمكونات اجتماعية، ونحاول نمشي على الأمر.
0: شهد سعر صرف الدولار في السوق الموازي ارتفاعا كبيرا ليصل إلى 4400 جنيه، وتوقع الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار في حديث لراديو دبنجا استمرار صعود الدولار ليصل إلى 5000 جنيه سوداني في القريب العاجل، مشير إلى أنه ارتفع بأكثر من 10 أضعاف منذ بداية الحرب، وأرجع أسباب الارتفاع إلى تمويل نفقات الحرب وتوفير الأسلحة واستيراد الوقود والسلع الضرورية بجانب طباعة كميات جديدة من العملة، وتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة في أسعار السلع، وأضاف في هذا الخصوص
6: أسباب واضحة جدا، محاولة تمويل الحرب دي وإيجاد مصادر للتسليح وكده وللأسلحة، ده بيتطلب وجود عملة صعبة، يتوقع في القريب العاجل جدا جدا حتى في المستقبل المنظور ده يصل الدولار ل 5000 جنيه، وهو يعني ومعناها إنه من بداية الحرب لحد هسه ارتفعت قيمة الدولار ده بأكثر من 10 مرات، يعني 1000%.
0: رفض مكتب الخطوط الجوية الأثيوبية بمدينة بورسودان إصدار حجوزات التذاكر بالعملة المحلية السودانية مشترطا الدفع بالدولار نقدا، الأمر الذي أثار استياء المواطنين والمتعاملين مع المكتب. وقال الكابتن عماد الدين عثمان أحمد عثمان لراديو دبنجا إن مبررات الخطوط تعود إلى عدم استقرار العملة المحلية وأن تكاليف الطيران تحسب عالميا بالدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن القرار سيؤثر سلبا على المواطن وسيضطره للجوء إلى السوق السوداء للحصول على الدولار. وأضاف في هذا الخصوص
7: الإجراء اللي عملته الخطوط الأثيوبية أفتكر هو إجراء حصل قبال كده، يعني دي ما أول مرة
8: نعم
7: الخطوط الأثيوبية عملته قبال كده، الخطوط الكينية عملته قبال كده، دائما بيلجأوا له في حالة إنه العملة المحلية بتكون ما بكون فيها استقرار، يعني ما بتقدر تسعر سعر التذكرة لأنه العملة المحلية بتاعت الجهة المعينة دي مثلا زي السودان مثلا، لأنه حس على العملة ما لو لاحظت عليها كل يوم زايدة ناقصة وكل مرة متغيرة.
0: أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مصطفى موسى قراراً يقضي بالتزام مؤسسات التعليم العالي بالرسوم المعتمدة وفق لائحة الرسوم الموحدة للعام 2018 إلى جانب حفظ مقاعد الطلاب الذين توقفت دراستهم نتيجة الحرب، كما وجه القرار الجامعات ومؤسسات التعليم العالي باعتبار هؤلاء الطلاب في حكم الطلاب المجمدين مع ضمان إعادة استيعابهم في مقاعدهم الدراسية خلال فترة أقصاها نهاية العام الدراسي 2027-2028. أعلنت الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور اكتمال دخول 27 بئرا تعمل بالطاقة الشمسية إلى الخدمة المدنية بمدينة نيالة خلال الشهر المقبل في إطار جهود معالجة أزمة المياه وتحسين الإمداد المائي. وقال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس يوسف في تصريحات صحفية إن المشروعات الجديدة ستسهم في تغطية نحو 70% من احتياجات المدينة من المياه. تشهد الخرطوم وكسلة وعدد من المدن أزمة خانقة في الوقود، وأعلنت وزارة الطاقة إصدار حزمة جديدة من الضوابط لتنظيم وضبط استيراد وتوزيع المشتقات البترولية في إطار جهودها لضمان استقرار إمدادات الوقود وتعزيز الشفافية في القطاع. وقالت الوزارة إن الضوابط الجديدة تتضمن طرح عطاءات دولية لاستيراد المشتقات البترولية. أعلنت وزارة الرعاية الاجتماعية عن ترتيبات جديدة لعودة 10,000 لاجئ سوداني من جمهورية مصر العربية إلى البلاد. وقال وزير الرعاية الاجتماعية معتصم أحمد صالح في تصريحات صحفية إن ديوان الزكاة قدم إسهامات كبيرة لتمويل عودة هؤلاء المواطنين ضمن برامج العودة الطوعية، وأضاف في هذا الخصوص
9: حقيقة سعيدين اليوم كل السعادة لعودة أهلنا من جمهورية مصر العربية إلى السودان، والشكر لديوان الزكاة. صراحة ديوان الزكاة بذل جهد ما عادي في هذه الجولة، فقط ديوان الزكاة يساهم بعودة 10,000 مواطن في حدود 200 بص.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن عبور آلاف العائدين إلى السودان عبر 7 نقاط حدودية بينها معابر في دارفور والشمال والشرق من مصر وتشات وأثيوبيا وأريتريا. وأفاد التقرير بعودة نحو 766,910 شخص بين يناير 2024 وأبريل 2026، جاءت النسبة الأكبر منهم من مصر بنسبة 82%. أكد تحال الصمود تمسكه بموقفه الداعي إلى إبعاد الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته، ودعا التحالف في البيان الختامي لاجتماعه في نيروبي أمس القوات المسلحة والدعم السريع إلى قبول مقترح الهدنة الإنسانية المطروح عليهما من الآلية الرباعية. وأبدى التحالف قلقه الشديد من تزايد مؤشرات تعميق وترسيخ الانقسام الإداري والسياسي والاجتماعي الجماعي في البلاد. وأضاف جعفر حسن في هذا الخصوص:
8: حدثت فيها تطورات كبيرة في لقاء أديس أبابا الذي عقدته الخماسية خلال يوم 3 ليوم 5 في الشهر الجاري، وده بيؤكد أنه الآن في انفتاح كبير وفي تصور كبير لعملية السلام في السودان، وفي توجه واضح من العالم للضغط على أطراف الحرب للوصول للسلام.
0: رحبت حركة تحرير السودان بالبيان الدولي المشترك بشأن المسار السياسي في السودان الصادر عن الخماسية والولايات المتحدة وسبع دول أوروبية، وجددت الحركة دعمها للحلول الشاملة عبر آلية اللجنة التحضيرية الموقعة مع القوى المدنية المناهضة للحرب في أديس أبابا بشأن العملية السياسية. شهدت منطقة وادي الأنصاري بمحلية جبيت في ولاية البحر الأحمر اشتباكات بين قوة من الجيش ومجموعة متفلتة يعتقد أنها تتبع للقوة المشتركة. وقالت نظارة البشاريين في بيان إن القوات المسلحة ولجنة أمن ولاية البحر الأحمر بذلتا جهودا لاحتواء الموقف والتصدي للعناصر المتفلتة التي كادت بسلوكها أن تهدد السلم الاجتماعي، وأعلنت رفضها لأي وجود مسلح خارج إطار الدولة في مناطقها خاصة مناطق التعدين. الخبر الأخير في النشرة: شهدت إيرلندا قيام طالب لجوء سوداني بطعن مواطن مستخدما سكين مطبخ، ما أدى إلى موجة عنف واسعة ودعوات لاحتجاجات مناوئة للهجرة واللجوء. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم الأربعاء الموافق 10 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي حنتناول المواضيع التالية: مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يتضمن إجراءات عقابية واسعة ضد السودان.
2: نزع الشرعية من الممثلية السودانية في الأمم المتحدة والهيئات الدولية.
10: ما هي أسباب الارتفاع المفاجئ لسعر الدولار مقابل الجنيه السوداني؟
11: الحكومة في محاولة يعني تغطية الإنفاق على الحرب والمرتبات وغيرها من مصاريف التسيير وكده، قاعد ترجع لطباعة العملة الورقية في المطبعة.
10: لجنة المعلمين بكسلة تجتمع يوم الخميس لبحث الخطوة القادمة بعد نجاح الإضراب بنسبة 100%.
12: المعلم في الدرجة الأولى في ولاية كسلة بيتقاضى 150,000 في اليوم تقريبا، هذا المبلغ لا يكفي لوجبة فطور.
10: تنسيقية المهنيين والنقابات ترفض مشاركة ممثلي الحكومة السودانية في اجتماعات مؤتمر العمل الدولي.
13: ده قرار معيب إنه لا يحق للمسجل تعيين لجان تمهيدية أو لجان تأسيسية للنقابات.
10: الخطوط الأثيوبية تقرر عدم التعامل بالجنيه السوداني في عمليات الحجز على سفرياتها.
7: فالخطوط الأثيوبية هي ممكن تكون الخط الوحيد الممكن يربط السودان ده بباقي العالم.
10: وبالجولة مواد أخرى، فاصل قصير ونعود.
14: دبنجا، أخبار لكل السودان.
10: أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون جديد يتضمن إجراءات سياسية وعقابية واسعة ضد السودان، أبرزها الدعوة للطعن في شرعية تمثيل الحكومة السودانية الحالية داخل الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية. حول هذا القرار تحدث لنا المستشار حافظ حامد.
2: حول القرار الذي اتخذه الكونغرس بالأمس الثلاثاء الذي يتعلق بتطورات الأزمة في السودان، هذا القرار يتكون من شقين. الشق الأول يتعلق بتحديد أي من طرفي الحرب يمكن تصنيفه كيانا إرهابيا عالميا، والشق الثاني يتعلق بسحب الشرعية عن تمثيل الحكومة السودانية لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية وفقا لنص البند 29 من النظام الداخلي. طيب نجي بتناول بالشرح عن الشق الأول والذي يتعلق بتحديد أي من طرفي الحرب يمكن تصنيفه كيانا إرهابيا عالميا، وذلك خلال 90 يوما من تاريخ هذا القرار، بأن يقوم وزير الخارجية ووزير الخزانة الأمريكي بإجراء مراجعة شاملة لتحديد ما إذا كان أي من طرفي الحرب يستوفي المعايير اللازمة لتصنيفه كيانا إرهابيا عالميا، والذي يطلق عليه اختصارا بال SDGT، ويعني Specially Designated Global Terrorist، وهو تصنيف خاص بمكافحة الإرهاب عبر مكتب الوفاق الأمريكي، ويستهدف الأشخاص والمنظمات والهيئات التي تتورط في أعمال إرهابية والتي من شأنها تهدد الأمن القومي والعلاقات الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي. العقوبات المنصوص عليها فيما يتعلق بهذا الشق هي لمن تم تصنيفهم هي تجميد الأصول، وضع قيود تمنع التعامل مع الأشخاص المعنيين بهذا التصنيف. بالطبع لهذا التصنيف تأثير سياسي أكبر من التأثير القانوني الخاص، لأن القانون الخاص بتصنيف تجميد الأصول يبقى هو حيكون عنده تأثير political impact كبير على الهيئات أو المنظمات أو الحكومات اللي ممكن تكون تم تصنيفها بموجب هذا القرار. نجي نتناول الشق الثاني من القرار، وهو بيلزم وزارة الخارجية باتخاذ خطوات فورية مع لجنة وثائق التفويض التابعة للجميع العام للأمم المتحدة لتفعيل المادة 29 من النظام الداخلي للأمم المتحدة، وده بيختص بنزع الشرعية، واللي هو التنسيق والنظر في نزع الشرعية من وجود الممثلين للحكومة السودانية في الهيئات الدولية ومن ضمنها طبعا الأمم المتحدة، إلى أن يقرر الوزير أن السودان قد انتقل إلى حكومة مدنية. ونفتكر ده شيء مهم جدا وخطير، عنده انعكاساته الكبيرة على الوضع في السودان، بمعنى أنه تقوم ممثل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة بالتنسيق مع لجنة الوثائق في الأمم المتحدة بتفعيل المادة 29 ومحاولة نزع الشرعية من الممثلية السودانية في الأمم المتحدة والهيئات الدولية. وده بالضرورة حيكون عنده انعكاسات كبيرة جدا في تفاعل ممثلي الحكومة السودانية في هيئات الأمم المتحدة المختلفة، وبالتالي المنظمات الدولية ذات العلاقة. وبرضو هذا الشق الثاني يعتبر إجراء وترتيب من شأنه يكون عنده تأثير سلبي على الحكومة السودانية، ويظل نزع هذه الشرعية عن تمثيل السودان في المحافل الدولية والهيئات الدولية إلى أن يقرر الوزير لو وزير الخارجية أن السودان قد انتقل إلى حكومة مدنية. وهذا يعني أنه نوع من الضغط على أنه حكومة السودان تمشي حسب الترتيبات التي وضعتها الرباعية بوقف الحرب والمسارات الإنسانية والمسار السياسي المتعلق بتسليم الحكومة إلى حكومة مدنية. أنا في تقديري هذا القرار هو من أخطر القرارات والأكثر تأثيرا منذ نشوب الحرب في السودان، ويعتبر أداة ضغط كبيرة جدا على حكومة السودان للانتقال أو لضغط على الانتقال لتسليم الحكم إلى الحكومة المدنية، وطبعا يفق الآليات والترتيبات الخاصة بالرباعية. أنا أفتكر
10: سلمت لجان المعلمين بولاية الخرطوم مذكرة مطلبية للجهات المختصة، بينما أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسلة نجاح الإضراب بنسبة 100%، وأن اللجنة ستجتمع يوم الخميس لبحث الخطوة القادمة. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين.
12: في ظل الحراك الذي تقوده لجنة المعلمين السودانيين في كل الولايات، واصلت لجنة المعلمين ولاية كسلة الحراك، حيث أعلنت اللجنة اليوم أن الإضراب والإغلاق بلغ نسبة 100% في ولاية كسلة. وأعلنت كذلك أن اللجنة العليا للتصعيد بالولاية ولاية كسلة ستجتمع يوم الخميس لبحث الخطوة القادمة. أيضا ولاية الخرطوم، لجنة ليان المعلمين بمحليات ولاية الخرطوم اليوم رفعت مذكرة بها 6 مطالب، أبرز رفع الحد الأدنى للأجور إلى 216 ألف جنيه، وكذلك دفع جميع الاستحقاقات وتسديد المرتبات في فترة أقصاها 5 من كل شهر، والتزام الدولة بالصرف على التعليم وعدم تحميل أولياء الأمور الإنفاق على التعليم، وعلى أن تلتزم ولاية الخرطوم وغيرها من الولايات بالإنفاق على التعليم وتنفيذ الترقيات. هذه مطالب عادلة نقابية باللجان المعلمين، وهي تمثل مطالب كل المعلمين بالسودان. بنفتكر أنه هذا الحراك الذي بدأ في الولايات سرعان ما تنادت إليه جميع ولايات السودان، على اعتبار أن الظلم الواقع على المعلمين في أي ولاية هو ذات الظلم الذي يقع على المعلمين في بقية الولايات. بنعتقد أنه العقبة الأساسية هي نظرة الدولة تجاه التعليم، حيث تجاهلت التعليم تماما في هذه الفترة. مرتبات المعلمين أصبحت لا تفي بأي بند من بنود الصرف. لك أن تتخيل أن معلم يتقاضى في الشهر 50,000 دلوجات، 50,000 جنيه، وهو يعني يحتاج أن يذهب إلى المدرسة. هذا المبلغ لا يفي حتى بالمواصلات، بل لا يفي حتى بشرب كوب من الشاي يوميا، لأن كوب الشاي مثلا ب2000 جنيه، فأنت محتاج 60,000 في اليوم أو في الشهر. ده لو بتشرب كوباية بتاعت شاي واحدة. يعني المعلم في الدرجة الأولى في ولاية كسلة بيتقاضى 150,000، 5,000 في اليوم تقريبا. هذا المبلغ لا يكفي لوجبة فطور للمعلم، ناهيك عن بقية بنود الصرف في الحياة. الوضع لا يطاق. هذه المرتبات هزيلة. لم يتم زيادة الحد الأدنى للأجور منذ العام 2022، مع أن الأسعار تضاعفت عشرات المرات وربما 100 مرة تضاعفت الأسعار. وعلى ضعف المرتبات لا تلتزم بها الدولة في الولايات، لأن وزارة المالية الاتحادية رفعت يدها من المرتبات وأصبح شأن ولايي في خطوة بنعتقد أنها هي رجوع للخلف. المطلب الأساسي اللي حيكون على كل السودان أنه المرتبات ترجع اتحادية، ويتم الصرف على الفصل الأول من الميزانية الاتحادية. وقبل ذلك يجب أن تفكر، يعني يتم التفكير بصورة جادة في إيقاف السبب في التدهور الحاصل في التعليم وفي كل قطاعات الحياة في السودان، اللي هي استمرار هذه الحرب اللعينة. لذلك ما يعاني المعلمون الآن في كل السودان هو جزء مما يعانيه بقية العاملين في الدولة وحتى في القطاع الخاص. سيستمر هذا الحراك المطلب للمعلمين، وسيتوج هذا الحراك بالحراك على مستوى كل ولايات السودان، الحراك المركزي في كل السودان. بنعتقد أنه يجب أن تستجيب السلطات وتجلس مع ممثل المعلمين الحقيقيين، ولا تحاول السلطة فرض أجسام قد حكم عليها الشعب السوداني منذ العام 2019.
10: أثارت مشاركة ممثلي الحكومة السودانية باتحاد نقابات العمال في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد تحت مظلة منظمة العمل الدولية جدلا. الخبير النقابي محجوب كناري يعلق على هذه المشاركة وأسبابها.
13: الموضوع ببساطة بيتلخص في الفراغ النقابي، والفراغ النقابي الموجود ده سببه إنه الحكومة حلت اتحاد العمال والنقابات العامة بقرار من المسجل، ثم رجعت وإعادت الاتحاد والنقابات العامة بقرار برضو من المسجل. والقرار معيب، ونحن قلنا رأينا فيه في حينه إنه ده قرار معيب، إنه لا يحق للمسجل تعيين لجان تمهيدية أو لجان تأسيسية للنقابات. اللجان النقابية بحسب نصوص قانون النقابات الحالي اللي هو بتاع 2010 ذاته، مش القانون اللي تم عرضه على مجلس السيادة وما ثبت إياسه. بنص القانون ده وبنص وبالمعايير الدولية للعمل النقابي الاتحاد ده ما شرعي، لأنه ما جاب انتخابات في البداية، ولأنه دورة النقابية انتهت ده اثنين، ولأنه تم حله، ولأنه تم تعيينه برضو بواسطة الحكومة ما بواسطة جمعيات عمومية، لا الاتحاد ولا النقابات العامة. فبالتالي المسألة بتاعت إنه يمثل العمال السودانيين دي مسألة غير قانونية وغير شرعية يعني. الحكومة تتمثل لأنه الحكومة أساسا موجودة في الأمم المتحدة، ورئيس الحكومة بيمشي وبيخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي الحكومة موجودة في منظمات الأمم المتحدة، ومنظمة العمل الدولية واحدة من منظمات الأمم المتحدة. أما اتحاد العمال واتحاد أصحاب العمل ده أجسام نقابية، وما مفترض يتم تمثيل باتحادات في كلام كثير جدا جدا في شرعيتها وفي قانونيتها. بالتالي اتحاد العمال هو ما عنده شرعية في تمثيل العمال. اترفعت مذكرات لمنظمة العمل الدولي من نقابات المستقلة، تم انتخابها بواسطة جمعيات عمومية وأشارت لكلام ده، وبموجبه جاء مندوب من منظمة العمل الدولية وقعد مع النقابات المستقلة المنتقبة دي، وكان في إشكالية كبيرة، كان في نقابات منتخبة بجمعيات عمومية، وكان في نقابات معينة بواسطة لجنة التفكيك التمكين. في رأي منظمة العمل إنه النقابات المنتخبة دي نقابات شرعية وقانونية، والنقابات الليانة التسييرية اللي تم تعيينها بواسطة لجنة تفكيك التمكين دي نقابات ما شرعية وما قانونية، لأنه تم تعيينها بواسطة لجنة حكومية ما جات بانتخابات وما عندها نظام أساسي يسندها وكده. ده رأينا ورأي قديم يعني، ما رأي بنقوله هسي بمناسبة المؤتمر ده، لكن رأي قديم وقلناه، وقالت النقابات المستقلة وترفعت مذكرات فوز زي ما قلت، وجاءت المنظمة دي وشافت الوضع على الطبيعة في السودان يعني. وقتها المؤتمر التم بعد ذاك ما تم فيه تمثيل العمال ولا أصحاب العمل. أنا ما أعرف المرة دي التمثيل تم ليه وكيف وإلى آخره، ما ده يسأل عنه الوزارة ويسأل عنه اتحاد العمال.
10: سجل الدولار الأمريكي ارتفاعا كبيرا ومفاجئا في قيمته مقابل الجنيه السوداني. حول الأسباب المحتملة لهذا الارتفاع استضاف راديو دبنجا الأستاذ كمال كرار الصحفي والمحلل الاقتصادي.
15: يعني ارتفاع المتواطئ في هذا الدولار ده أسباب واضحة جدا،
6: محاولة تمويل الحرب دي وإيجاد مصادر للتسليح وكده وللأسلحة ده بيتطلب وجود عملات صعبة، وبالتالي والبنك المركزي والموارد الموجودة بتاعت النقد الأجنبي أصلا شحيحة بسبب السياسات الاقتصادية، وبالتالي الحكومة والأجهزة الرسمية بتلجأ للشراء من الدولار من السوق الأسود، وكل ما زاد الطلب على الدولار زاد سعر الدولار في السوق الأسود. ده واحد من التفسيرات. التفسير الثاني انه برضه محاوله توفير الوقود البترولي والكلام حول المحفظه وحول ادخال القطاع الخاص في عمليه استيراد البترول، الكلام اللي حاصل من سنه 2020 ده خلى هذه الشركات يعني وهي بلا رؤوس اموال حقيقيه وكده انها هي تاخذ اموال من البنوك بالسوداني وتشتريها من تحول دولارات من السوق الأسود وتجيب بترول، والبترول تبيعه بجنيه سوداني وبتاعين ترجعه لدولارات عن طريق السوق الأسود، وبقى فيه طلب كبير جدا على الدولار يعني في السوق الأسود أو السوق الموازي، وبالتالي زادت الأسعار. حتى الموردين العاديين يعني كان كبار ولا كان صغار في محاولاتهم لتوفير يعني السلع الضرورية للناس فهم بيشتروا الدولار من السوق الأسود، وبالتالي فهناك طلب كثيف على الدولار لابد انه يرفع اسعاره من ناحيه عرضه وطلبه كده. يعني حاجه ثانيه مسلمه في اضعاف سعر الجنيه السوداني عموما بخلاف يعني هذه القضايا انه الحكومه في محاوله يعني تغطيه الانفاق على الحرب والمرتبات وغيرها من المصاريف التسيير وكده قاعد تلجأ لطباعه العمله الورقيه في المطبعه، و زيادة الكتلة النقدية أيضا بتسهم في إضعاف قيمة الجنيه وإضعاف قيمة الجنيه السوداني برضو أمام العملات الأجنبية ومن ضمن الدولار وكذا. وهذه سياسة مستمرة يعني من زمان يعني منذ ما قبل الحرب، لكن بقت زادت يعني وتيرتها فيما بعد الحرب للأسباب دي يعني، وما فيش حل هسه وحيستمر صعود الدولار ده أكثر وأكثر إلى حين ما تنتهي الحرب دي وترجع الأوضاع لطبيعتها. أتوقع في القريب العاجل جدا جدا حتى في المستقبل المنظور ده يطلع الدولار ل 5000 جنيه، وهو يعني ومعناه إنه من بداية الحرب لحد هسه ارتفعت قيمة الدولار ده بأكثر من 10 مرات يعني 1000% خلال هذه الفترة يعني، وبالتالي فكلام ده بأثر على الأسعار السلع وبأثر على معيشة الناس وبأثر على القيمة الحقيقية للجنيه والقوة الشرائية له وكده، وبزيد معاناة الناس وبصعب العيش عليهم وبتبقى الأوضاع الاقتصادية أكثر سوءا.
15: رفض مكتب الخطوط الجوية الأثيوبي بمدينة بور سودان إصدار حجوزات للتذاكر بالعملة المحلية السودانية واشترط الدفع بالدولار نقدا، الأمر الذي أثار استياء المواطنين والمتعاملين مع المكتب. راديو دبنجا تحدث للكابتن عماد الدين عثمان حول هذا القرار.
7: الحقيقة طبعا انت زي ما عارف انه الطيران ده يعني حاجة عالمية يعني الكوست دائما التكلفة بتاعته هي بتحسب بالدولار، يعني ساعات الطيران مثلا وليك ساعة الطيران بتاعت كل طيارة مثلا سعرها بكده دولار، عشان كده في النهاية الملجأ الأساسي بتاعت القيمة زي التسعير بتاع لو لاحظت تسعير مثلا الوقود أيوة. عالميا وليك سعر البرميل بكده دولار.
15: نعم.
7: فالإجراء اللي عملته الخطوط الأثيوبية أفتكر هو إجراء حصل قبل كده، يعني دي ما أول مرة.
15: نعم.
7: الخطوط الأثيوبية عملته قبل كده، الخطوط الكينية عملته قبل كده، دائما بيلجأوا له في حالة إنه العملة المحلية بتكون ما بكون فيها استقرار، يعني ما بتقدر تسعر سعر التذكرة لانه العمله المحليه بتاعت الجهه المعينه دي مثلا زي السودان مثلا، لانه حس على العمله لو لاحظ عليها كل يوم زايده ناقصه وكل مره متغيره ما ثابت،
15: اللي هو التذبذب بتاع السعر ذاته بتاع العمله
7: بتاع السعر. الشيء الثاني زمان يعني كان لما مثلا اذا بنك السودان كان عنده دولار الشركات الأجنبية إذا باعت بالعملة المحلية فلازم تلقى مصدر يحول لها العملة المحلية للدولار، لأنه هي سبيراتا مثلا كل التكلفة بتاعت الطيران بتتباع بالدولار وحتتباع بالعملة السودانية. فإذا ما لقوا مصدر يغير لهم العملة المحلية لدولار، برضو بيقوموا بيعملوا التسعير بالدولار. فهو إجراء حصل بيحصل نعم. حصل قبال كده، ما أول مرة، ما أول مرة يعني. أنا بفتكر إجراء عادي ما فيه حاجة نعم. ما فيه يعني ضغط على الراكب ولا كده، إنما بالعكس إذا حصل إنه الناس أصروا عليهم يبيعوا بالعملة المحلية هي حتخسر طبعا الاثيوبية دفن حتخسر.
15: وإذا خسرت ممكن توقف الخط يعني، ما تقول أنا الديستنيشن دي ما بيها ومش حتة تانية مثلا.
7: نعم، نقطة الخطوط الإثيوبية طبعا أنت زي ما شايف، لأنه حسي الطيران العالمي يعني نادر يجي السودان، فالخطوط الإثيوبية هي ممكن تكون الخط الوحيد الممكن يربط السودان ده بباقي العالم يعني. عشان كده
15: طيب المسألة دي التأثير حقها شنو على المواطن العادي؟ يعني في ناس عندهم كاش بس يعني عندهم قروش عملة سودانية، ما عندهم لا حساب بنك لا كريدت كارد لشنو، فهل ممكن تخلق صعوبات للناس؟
7: طبعا مع المواطن العادي والراكب السوداني العادي داير يسافر حيعاني، طبعا حيعاني معاناة شديدة من المسألة دي، ذاته عشان يلقى له دولار ذاته السوق ذاته ما حيرحمه، السوق بتاع العملة ساد وما بيرحم.
15: نعم وقت
7: كل يوم حيكون حيدو له بسعر يعني. اصلا في النهاية المواطن المسكين ما هو كل التداعيات الشغلانات دي كلها واقع فيه.
15: نعم طيب السلطات ممكن تتدخل بشكل او باخر تقوم تخفف العبء على الناس؟
7: والله ما بيقدروا يتدخلوا، لانه اذا حاولوا يتدخلوا الخطوط الاثيوبيه بتقول لهم خلاص اوكي انا بشيل من الراكب سوداني، لكن انتوا تدوني له انا بديكم له ادوني له دولار. الحكومه ما عندها دولار تدي له الخطوط الاثيوبيه. السودانيه بالمناسبه قبال كده عملتها في ليبيا زمان لما سعر الدينار الليبي برضو كان فيه مشكله، برضو عملوا نفس الحكايه، لكن الليبيين كانوا بيقولوا لهم خلاص اوكي، عملوا يعني وصلوا معهم في اتفاقيه انه البنك المركزي الليبي يحول كل الدينار اللي بتستلم الخطوط السودانيه للدولار.
15: نعم
7: اجراء طبيعي يعني، ما فيه تعسف ولا ما فيه يعني شركات في الحالات زي دي يعني.
15: شهدت مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية حفل تكريم الخبير الرياضي والمدرب القومي والمحاضر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأستاذ أحمد بابكر. الكوتش الرشيد الجدي يحدثنا بالمزيد حول هذا التكريم.
16: الأستاذ طبعا قدم الكثير لكرة القدم السودانية والمنتخبات الوطنية، فنبعت فكرة التكريم من أكاديمية الرواد السودانية بخميس مشيط. هي أكاديمية تابعة لأكاديمية الرواد، ولكن عندنا عدة فروع، اخترنا من ضمنها أكاديمية سودانية خاصة بالسودانيين، عندهم تدريبات الجمعة والسبت من كل أسبوع. فكانت الفكرة أنه تكريم الأستاذ بعد وصوله لمنطقة عسير، وعملت لجنة برئاسة الرشيد سليمان والجيدي وعضوية طارق السر ومحمد عبد الغفار لاعب منتخب الناشئين السابق وكابتن رياض عطية سعودي والأخ ياسر علي حسين، واللجنة عقدت عدة اجتماعات، ومن ثم تحديد يوم 5/6 تكريم الأستاذ أحمد بابكر، ومشاركة كبيرة من الرابطة الرياضية للسودانيين بمنطقة عسير وعدد من الرياضيين السعوديين. حقيقة التكريم كان تكريم رائع جدا يليق بمكانة الأستاذ وما قدم لكرة القدم السودانية. هذا التكريم رسالة للدولة، لأن أحمد بابكر يعني رجل قدم الكثير ولم ينال حظ من التكريم، هو في زيارة لأبنائه هنا باشمهندس أيمن ودكتور حاتم، هم مقيمين في منطقة عسير، فرأينا أنه الظروف السودان والشيء الحاصل أنه نقوم بهذا التكريم نيابة عن كل الرياضيين في السودان والشعب السوداني عام. أستاذ أحمد غام وقيمة كبيرة جدا، مسيرته حافلة بالتدريب بعد ما بقى محاضر في الاتحاد الأفريقي، قدم كل خبراته لأبناء اللاعبين وأبناء المدربين واللاعبين، ونحن كان لنا نصيب الحظ منه نتدرب على يده، أخذنا السي والبي والاي وهو كان بإشرافه في فترة كان مدير فني اتحاد السودان لكرة القدم.
15: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: وريك اموره.
1: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وجراء، انت بتتكلم عن شنو
2: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
1: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال ده؟
2: انا ما بتكلم زيك، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
1: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفع عليك؟
2: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
1: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
2: كله عاملين حساب يا اخي، الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. حنستفيد من كل الكتب، والما عنده حنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
1: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
2: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
1: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريق. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
2: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبحضور الاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار حنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
1: يا اخوي انت الحريق دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع عدل؟
2: في المسايات يا أخي نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي على الوطن وحب الوطن والغيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بدينا الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح أسري وتواصل أجيال يستفيد منه أولادنا وبناتنا.
1: والله يسمح لي أقول لك، أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم، وأقسم بالله ده كلام جميل. والله أنا معاكم لما بيغادي أول حصة 200
2: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
1: أنا اللي حدق الجرس.
3: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
5: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به إنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة.

0: الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنتصبيه في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس قررت تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة، سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو، أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان، نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، زوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته، بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لما نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحنا بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

أي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو للعام 2026. مقتل 4 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش على منطقة عديد راحة بشمال كردفان بعد ساعات من الهجوم الأول. هجوم جديد بمسيرة تتبع لقوات الدعم السريع على بحري مساء أمس بعد ساعات من هجوم مماثل على أمدرمان. مقتل 5 عسكريين في هجوم بطائرة مسيرة على مدينة الدلنج أمس الثلاثاء. الطيران الحربي يشن غارة جوية على مدينة الكرمك بالنيل الأزرق. حكومة تأسيس تدين تدمير كوبري أردمتا في غرب دارفور بغصف بمسيرة وتحذر من تأثير ذلك على نقل المساعدات. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء غصف كوبري أردمتا بغرب دارفور وكوبري آخر يربط بين الدلنج وكادوغلي. مسعد بولوس يجري مباحثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي لمناقشة المسار السياسي الحاسم في السودان. مسعد بولوس يعقد اجتماع مع مسؤولين نرويجيين لبحث هدنة إنسانية في السودان. مجلس النواب الأمريكي يجيز مشروع قرار للنظر في تصنيف أطراف الحرب في السودان كمنظمات إرهابية. تعديلات في مشروع القرار الذي وافق عليه الكونغرس الأمريكي ليطالب بالتشكيك في شرعية تمثيل الحكومة السودانية الحالية في المؤسسات الدولية. اشتباكات بين قوة من الجيش ومجموعة متفلتة من القوة المشتركة في وادي الأنصاري بالبحر الأحمر ونظارة البشاريين ترفض أي وجود مسلح في مناطقها. التحالف الثوري لشرق السودان يدين استمرار اعتقال الشاب علي إدريس بواسطة الأجهزة الأمنية لأكثر من أسبوع. 12 من الضحايا يتقدمون بشكوى ضد أعضاء في قوات الدعم السريع بنيروبي بتهمة ارتكاب جرائم حرب. التوقيع على ميثاق السلم الاجتماعي بجنوب دارفور في نيالة بتنسيق من المبادرة السودانية للتماسك الاجتماعي. تحالف صموت يعلن تمسكه بإبعاد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وواجهاتهما عن العملية السياسية. تحالف صموت يبدي قلقه من تزايد مؤشرات تعميق الانقسام الإداري والاجتماعي والسياسي في البلاد. انقطاع الإمداد المائي عن جميع أحياء المدينة بالأبيض وسعر برميل المياه ما بين 12,000 إلى 19,000 جنيه. ارتفاع كبير في أسعار السلع بمدينة عطبر اليوم وسعر شوال السكر يبلغ 200,000 جنيه. استمرار أزمة الوقود في الخرطوم رغم نفي وزير الطاقة للأزمة. وزير التعليم العالي يلزم الجامعات باستمرار الطلاب المنقطعين عن الدراسة بسبب الحرب التي قبلوا بها. بعثة الأمم المتحدة بليبيا تنفي انتقال مكتب مفوضية اللاجئين الأممية إلى مقر البعثة بطرابلس. السودان يدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم استعادة خدمات تشخيص وعلاج الأورام بالمراكز الحكومية المتأثرة بالحرب. وزير الموارد البشرية يقول إن نسبة الفقر وسط السودانيين داخل وخارج البلاد ارتفعت إلى 73%. الغرفة القومية للمستوردين ارتفاع سعر الدولار أكد فشل قرار حظر السلع. البنجوس يدعو البني هلبة والسلامات لإيقاف اللايفاتية ويحملهم مسؤولية تضخيم الصراع. رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم يلتقي البرهان ويعلن أن الفترة القادمة ستشهد إعادة تأهيل 6 استادات. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأربعاء الموافق 10 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل 9 أشخاص في هجوم بمسيرات على كردفان، وهجوم جديد على بحري، وتحذير أممي من استهداف الجسور. منظمات حقوقية ترفع أول شكوى جنائية في نيروبي ضد قوات الدعم السريع، ولجنة في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قرار يبحث تصنيف أطراف الحرب في السودان كمنظمات إرهابية. ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 4400 جنيه، وأزمة خانقة في الوقود في الخرطوم وعدد من الولايات. اشتباكات في منطقة وادي الأنصار بالبحر الأحمر، والتوقيع على وثيقة للتعايش السلمي في جنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قدمت منظمات حقوقية في كينيا أول شكوى جنائية تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية ضد عناصر من قوات الدعم السريع. وقالت منظمة العمل القانوني العالمية والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام إن الشكوى قدمت إلى مدير النيابة العامة الكينية مطالبة بالتحقيق مع 10 أشخاص يشتبه في تورطهم بارتكاب انتهاكات جسيمة في الخرطوم ومحيطها بين عامي 2023 و2025، ويستند الملف إلى شهادات 12 ناجياً تحدثوا عن تعرضهم للاحتجاز غير القانوني والتعذيب والاغتصاب. وأضاف مقدمو الدعوة في هذا الخصوص:
1: تم تقديم شكوى نيابة عن 12 ضحية سودانية رجالا ونساء تعرضوا للتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والاحتجاز التعسفي، وشهدوا مقتل أفراد من عائلاتهم في الخرطوم ومحيطها، وهم للأسف يمثلون ملايين السودانيين اللذان عانوا معاناة شديدة على أيدي قوات الدعم السريع.
0: وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي على مشروع قرار بإجراء مراجعة شاملة خلال 90 يوم لتحديد ما إذا كان أي من أطراف الحرب في السودان يستوفي المعايير اللازمة للتصنيف بوصفه كيانا إرهابيا عالميا مصنفا بشكل خاص. ودعا مشروع القانون إلى فرض عقوبات على مسؤولين في قوات الدعم السريع والجيش السوداني وعائلاتهم. وقال المستشار القانوني حافظ حامد لراديو دبنجة إن التصنيف ككيان إرهابي يستوجب تجميد الأصول وفرض قيود، مؤكدا أن لهذا التصنيف تأثيرا سياسيا أكبر من تأثيره القانوني المتمثل في تجميد الأصول. وأضاف في هذا الخصوص:
2: هذا القرار يتكون من شقين. الشق الأول يتعلق بتحديد أي من طرفي الحرب يمكن تصنيفه كيانا إرهابيا عالميا، والشق الثاني يتعلق بسحب الشرعية عن تمثيل الحكومة السودانية لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية وفقا لنص البند 29 من النظام الداخلي.
0: قتل 5 عسكريين على الأقل في غصف بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أمس. وفي شمال كردفان كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن مقتل 4 مدنيين وإصابة شخص آخر بجروح أمس في هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش على منطقة عديت راحة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان. جددت قوات الدعم السريع شن هجوم بطائرات مسيرة على شمال بحري مساء أمس بعد ساعات من استهداف أم درمان بهجوم مماثل، ولم يتسنى لراديو دبنجة معرفة حجم الخسائر. وفي غرب كردفان أدان مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور الغصف الذي استهدف كوبري أردمتا بواسطة الطيران المسير يوم أمس الثلاثاء. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
3: فنحن نناشد الأمم المتحدة والجمعيات الحقوقية، فهذا المعبر يمثل غذاء للأطفال، فهذا المعبر يمثل حياة الإنسان هذه الإقليم، فهذا المعبر يمثل كل شيء يعني بمعنى الإنسانية، هذا لا يعني بالإنسانية من شيء. فنحن نناشد جمعيات الأمم المتحدة.
0: من جانبه قال فريق الأمم المتحدة الإنساني في السودان إن تصاعد الهجمات على الجسور والطرق وغيرها من البنى التحتية المدنية الحيوية يعرقل وصول المساعدات الإنسانية ويعرض المدنيين لمزيد من المخاطر. وأشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن تعرض كوبري أردمتا وكوبري على طريق الدلنج كادوغلي لهجمات من شأنه عرقلة وصول المساعدات، وأضاف في هذا الخصوص
1: تجلت هشاشة هذه الشرايين الحيوية خلال الليل في ولاية غرب دارفور، حيث أفادت التقارير بوقوع انفجارات الليلة الماضية استهدفت جسر أردماتا الذي يربط مدينة الجنينة بالمناطق القريبة من الحدود مع تشاد، ويعد هذا الجسر طريقا حيويا لحركة النقل التجاري والإمدادات الإنسانية التي تدخل دارفور.
0: كشف المستشار الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بولوس عن إجراء اتصال بوزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وعقد لقاءات مع سكرتير الدولة النرويجي أندرياس كرافيك ومبعوث القرن الأفريقي أندريا إستانسن وكذلك مع الرئيس الكيني ويليام روتو، وناقش الاتصال الهاتفي واللقاءات ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان تمهد لوقف دائم لإطلاق النار. أكد حاكم إقليم دارفور الهادي إدريس أن نجاح وثيقة التعايش السلمي التي وقع عليها زعماء القبائل في الولايات سيناقش بمدى تنفيذها على أرض الواقع، مشير إلى أن المؤشر الحقيقي يتمثل في وقف النزاعات القبلية ومرور الموسم الزراعي المقبل دون شكاوى أو احتكاكات بين الرعاة والمزارعين. وقال خلال مخاطبته مراسم التوقيع أن الوثيقة تضمنت قضايا مهمة وآليات لمعالجة النزاعات، وأضاف في هذا الخصوص
4: أنا شفت الكلام عن المحاكم الأهلية والنيابة وغيره لحد القوات، طبعا ده آليات تقليدية بمعنى شنو؟ الآليات ده كله موجودة لكن في مشاكل، عشان كده نحن لازم نجي بحاجة جديد. أنا الدائرة يا مجمع لجنة بتاعكم ده خلينا من إدارة أهلية وغيره من الأجسام التانية ده تبقى لجنة بتاع مراقبة ومتابعة لتنفيذ أي قرار عنده علاقة بالسلم الأمني، وأنتوا تكونوا موجودين في كل المستويات لا سيما في الولاية، لو حصلت مشكلة قبلية أنتوا تمشوا أول ناس.
0: من جهته دعا رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس زعماء الإدارات الأهلية إلى الالتزام بتنفيذ الوثيقة، مؤكد أن التحدي الحقيقي لا يكمن في توقيع الاتفاقيات بل في تطبيقها على أرض الواقع، وقال إن السلطات قطعت شوطا كبيرا في الجوانب الأمنية والتنظيمية، مشيرا إلى تحسن الأوضاع المجتمعية وفتح عدد من الطرق أمام حركة الرعاة والمزارعين، وأضاف في هذا الخصوص
5: أتمنى إنه نقدر نحافظ على الوثيقة دي باعتبار إنه وثيقة جديدة، وثيقة تراضي اجتماعي، عقد اجتماعي جديد بيننا كلنا كمكونات اجتماعية، ونحاول نمشي على الأمر.
0: شهد سعر صرف الدولار في السوق الموازي ارتفاعا كبيرا ليصل إلى 4400 جنيه، وتوقع الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار في حديث لراديو دبنجا استمرار صعود الدولار ليصل إلى 5000 جنيه سوداني في القريب العاجل، مشير إلى أنه ارتفع بأكثر من 10 أضعاف منذ بداية الحرب، وأرجع أسباب الارتفاع إلى تمويل نفقات الحرب وتوفير الأسلحة واستيراد الوقود والسلع الضرورية بجانب طباعة كميات جديدة من العملة، وتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة في أسعار السلع، وأضاف في هذا الخصوص
6: أسباب واضحة جدا، محاولة تمويل الحرب دي وإيجاد مصادر للتسليح وكده وللأسلحة، ده بيتطلب وجود عملات صعبة. أتوقع في القريب العاجل جدا جدا حتى في المستقبل المنظور ده يطلع الدولار ل 5000 جنيه، وهو يعني ومعناه انه من بدايه الحرب لحد هسه ارتفعت قيمه الدولار ده باكثر من 10 مرات، يعني 1000%.
0: رفض مكتب الخطوط الجوية الأثيوبية بمدينة بورسودان إصدار حجوزات التذاكر بالعملة المحلية السودانية مشترطا الدفع بالدولار نقدا، الأمر الذي أثار استياء المواطنين والمتعاملين مع المكتب. وقال الكابتن عماد الدين عثمان أحمد عثمان لراديو دبنجا إن مبررات الخطوط تعود إلى عدم استقرار العملة المحلية وأن تكاليف الطيران تحسب عالميا بالدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن القرار سيؤثر سلبا على المواطن وسيضطره للجوء إلى السوق السوداء للحصول على الدولار. وأضاف في هذا الخصوص
7: الإجراء اللي عملته الخطوط الأثيوبية أفتكر هو إجراء حصل قبال كده، يعني دي ما أول مرة.
8: نعم،
7: الخطوط الأثيوبية عملته قبال كده، الخطوط الكينية عملته قبال كده، دائما بيلجأوا له في حالة إنه العملة المحلية بتكون ما بكون فيها استقرار، يعني ما بتقدر تسعر سعر التذكرة لأنه العملة المحلية بتاعت الجهة المعينة دي مثلا زي السودان مثلا، لأنه حس على العملة لو لاحظت عليها كل يوم زايدة ناقصة وكل مرة متغيرة.
0: أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مصطفى موسى قرارا يقضي بالتزام مؤسسات التعليم العالي بالرسوم المعتمدة وفق لائحة الرسوم الموحدة للعام 2018، إلى جانب حفظ مقاعد الطلاب الذين توقفت دراستهم نتيجة الحرب. كما وجه القرار الجامعات ومؤسسات التعليم العالي باعتبار هؤلاء الطلاب في حكم الطلاب المجمدين مع ضمان إعادة استيعابهم في مقاعدهم الدراسية خلال فترة أقصاها نهاية العام الدراسي 2027-2028. أعلنت الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور اكتمال دخول 27 بئرا تعمل بالطاقة الشمسية إلى الخدمة المدنية بمدينة نيالة خلال الشهر المقبل في إطار جهود معالجة أزمة المياه وتحسين الإمداد المائي. وقال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس يوسف في تصريحات صحفية إن المشروعات الجديدة ستسهم في تغطية نحو 70% من احتياجات المدينة من المياه. تشهد الخرطوم وكسلة وعدد من المدن أزمة خانقة في الوقود، وأعلنت وزارة الطاقة إصدار حزمة جديدة من الضوابط لتنظيم وضبط استيراد وتوزيع المشتقات البترولية في إطار جهودها لضمان استقرار إمدادات الوقود وتعزيز الشفافية في القطاع. وقالت الوزارة إن الضوابط الجديدة تتضمن طرح عطاءات دولية لاستيراد المشتقات البترولية. أعلنت وزارة الرعاية الاجتماعية عن ترتيبات جديدة لعودة 10,000 لاجئ سوداني من جمهورية مصر العربية إلى البلاد. وقال وزير الرعاية الاجتماعية معتصم أحمد صالح في تصريحات صحفية إن ديوان الزكاة قدم إسهامات كبيرة لتمويل عودة هؤلاء المواطنين ضمن برامج العودة الطوعية. وأضاف في هذا الخصوص
9: حقيقة سعيدين اليوم كل السعادة لعودة أهلنا من جمهورية مصر العربية إلى السودان، والشكر لديوان الزكاة. صراحة ديوان الزكاة بذل جهد ما عادي في هذه الجولة فقط، ديوان الزكاة يساهم بعودة 10,000 مواطن في حدود 200 بس.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن عبور آلاف العائدين إلى السودان عبر 7 نقاط حدودية بينها معابر في دارفور والشمال والشرق من مصر وتشات وأثيوبيا وأريتريا. وأفاد التقرير بعودة نحو 766,910 شخص بين يناير 2024 وأبريل 2026، جاءت النسبة الأكبر منهم من مصر بنسبة 82%. أكد تحالف صمود تمسكه بموقفه الداعي إلى إبعاد الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته. ودعا التحالف في البيان الختامي لاجتماعه في نيروبي أمس القوات المسلحة والدعم السريع إلى قبول مقترح الهدنة الإنسانية المطروح عليهما من الآلية الرباعية. وأبدى التحالف قلقه الشديد من تزايد مؤشرات تعميق وترسيخ الانقسام الإداري والسياسي والاجتماعي في البلاد. وأضاف جعفر حسن في هذا الخصوص
10: حدثت فيها تطورات كبيرة في لقاء أديس أبابا الذي عقدته الخماسية خلال
8: يوم 3 ليوم 5 في الشهر الجاري، وده بيؤكد أنه الآن في انفتاح كبير وفي تصور كبير لعملية السلام في السودان، وفي توجه واضح من العالم للضغط على أطراف الحرب للوصول للسلام.
0: رحبت حركة تحرير السودان بالبيان الدولي المشترك بشأن المسار السياسي في السودان الصادر عن الخماسية والولايات المتحدة وسبع دول أوروبية، وجددت الحركة دعمها للحلول الشاملة عبر آلية اللجنة التحضيرية الموقعة مع القوى المدنية المناهضة للحرب في أديس أبابا بشأن العملية السياسية. شهدت منطقة وادي الأنصاري بمحلية جبيت في ولاية البحر الأحمر اشتباكات بين قوة من الجيش ومجموعة متفلتة يعتقد أنها تتبع للقوة المشتركة. وقالت نظارة البشاريين في بيان إن القوات المسلحة ولجنة أمن ولاية البحر الأحمر بذلتا جهودا لاحتواء الموقف والتصدي للعناصر المتفلتة التي كادت بسلوكها أن تهدد السلم الاجتماعي، وأعلنت رفضها لأي وجود مسلح خارج إطار الدولة في مناطقها خاصة مناطق التعدين. الخبر الأخير في النشرة، شهدت إيرلندا قيام طالب لجوء سوداني بطعن مواطن مستخدما سكين مطبخ، ما أدى إلى موجة عنف واسعة ودعوات لاحتجاجات مناوئة للهجرة واللجوء. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان، اليوم الأربعاء الموافق 10 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي حنتناول المواضيع التالية: مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يتضمن إجراءات عقابية واسعة ضد السودان،
2: نزع الشرعية من الممثلية السودانية في الأمم المتحدة والهيئات الدولية،
10: ما هي أسباب الارتفاع المفاجئ لسعر الدولار مقابل الجنيه السوداني،
11: الحكومة في محاولة يعني تغطية الإنفاق على الحرب والمرتبات وغيرها من مصاريف التسيير وكده قاعد ترجع لطباعة العملة الورقية في المطبعة.
10: لجنة المعلمين بكسلة تجتمع يوم الخميس لبحث الخطوة القادمة بعد نجاح الإضراب بنسبة 100%.
12: المعلم في الدرجة الأولى في ولاية كسلة بيتقاضى 150,000 في اليوم تقريبا، هذا المبلغ لا يكفي لوجبة فطور.
10: تنسيقية المهنيين والنقابات ترفض مشاركة ممثلي الحكومة السودانية في اجتماعات مؤتمر العمل الدولي،
13: وده قرار معيب إنه لا يحق للمسجل تعيين لجان تمهيدية أو لجان تأسيسية للنقابات.
10: الخطوط الأثيوبية تقرر عدم التعامل بالجنيه السوداني في عمليات الحجز على سفرياتها.
7: الخطوط الأثيوبية هي ممكن تكون الخط الوحيد الممكن يربط السودان بباقي العالم.
10: وبالجولة مواد أخرى، فاصل قصير ونعود.
14: دبنجا، أخبار لكل السودان.
10: أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون جديد يتضمن إجراءات سياسية وعقابية واسعة ضد السودان، أبرزها الدعوة للطعن في شرعية تمثيل الحكومة السودانية الحالية داخل الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية. حول هذا القرار تحدث لنا المستشار حافظ حامد.
2: حول القرار الذي اتخذه الكونغرس بالأمس الثلاثاء الذي يتعلق بتطورات الأزمة في السودان، هذا القرار يتكون من شقين. الشق الأول يتعلق بتحديد أي من طرفي الحرب يمكن تصنيفه كيانا إرهابيا عالميا، والشق الثاني يتعلق بسحب الشرعية عن تمثيل الحكومة السودانية لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية وفقا لنص البند 29 من النظام الداخلي. طيب نجي بتناول بالشرح عن الشق الأول والذي يتعلق بتحديد أي من طرفي الحرب يمكن تصنيفه كيانا إرهابيا عالميا وذلك خلال 90 يوما من تاريخ هذا القرار. بأن يقوم وزير الخارجية ووزير الخزانة الأمريكي بإجراء مراجعة شاملة لتحديد ما إذا كان أي من طرفي الحرب يستوفي المعايير اللازمة لتصنيفه كيانا إرهابيا عالميا والذي يطلق عليه اختصارا بالSDGT ويعني Specially Designated Global Terrorist وهو تصنيف خاص بمكافحة الإرهاب عبر مكتب الوفاق الأمريكي ويستهدف الأشخاص والمنظمات والهيئات التي تتورط في أعمال إرهابية والتي من شأنها تهدد الأمن القومي والعلاقات الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي. العقوبات المنصوص عليها فيما يتعلق بهذا الشق هي لمن تم تصنيفهم هي تجميد الأصول وضع قيود تمنع التعامل مع الأشخاص المعنيين بهذا التصنيف. بالطبع لهذا التصنيف تأثير سياسي أكبر من التأثير القانوني الخاص لأن القانون الخاص بتصنيف تجميد الأصول يبقى هو حيكون عنده تأثير political impact كبير على الهيئات أو المنظمات أو الحكومات اللي ممكن تكون تم تصنيفها بموجب هذا القرار. نجي نتناول الشق الثاني من القرار وهو بيلزم وزارة الخارجية باتخاذ خطوات فورية مع لجنة وثائق التفويض التابعة للجميع العام للأمم المتحدة لتفعيل المادة 29 من النظام الداخلي للأمم المتحدة وده بيختص بنزع الشرعية واللي هو التنسيق والنظر في نزع الشرعية من وجود الممثلين للحكومة السودانية في الهيئات الدولية ومن ضمنها طبعا الأمم المتحدة إلى أن يغرر الوزير أن السودان قد انتقل إلى حكومة مدنية. ونفتكر ده شيء مهم جدا وخطير عنده انعكاساته الكبيرة على الوضع في السودان بمعنى أنه تقوم ممثل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة بالتنسيق مع لجنة الوثائق في الأمم المتحدة بتفعيل المادة 29 ومحاولة نزع الشرعية من الممثلية السودانية في الأمم المتحدة والهيئات الدولية وده بالضرورة حيكون عنده انعكاسات كبيرة جدا في تفاعل ممثلي الحكومة السودانية في هيئات الأمم المتحدة المختلفة وبالتالي المنظمات الدولية ذات العلاقة. وبرضو هذا الشق الثاني يعتبر إجراء وترتيب من شأنه يكون عنده تأثير سلبي على الحكومة السودانية ويظل نزع هذه الشرعية عن تمثيل السودان في المحافل الدولية والهيئات الدولية إلى أن يغرر الوزير لو وزير الخارجية أن السودان قد انتقل إلى حكومة مدنية وهذا يعني أنه نوع من الضغط على أنه حكومة السودان تمشي حسب الترتيبات التي وضعتها الرباعية بوقف الحرب والمسارات الإنسانية والمسار السياسي المتعلق بتسليم الحكومة إلى حكومة مدنية. أنا في تقديري هذا القرار هو من أخطر القرارات والأكثر تأثيرا منذ نشوب الحرب في السودان ويعتبر أداة ضغط كبيرة جدا على حكومة السودان للانتقال أو لضغط على الانتقال لتسليم الحكم إلى الحكومة المدنية وطبعا يفق الآليات والترتيبات الخاصة بالرباعية. أنا أفتكر
15: سلمت لجان المعلمين بولاية الخرطوم مذكرة مطلبية للجهات المختصة بينما أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسلة نجاح الإضراب بنسبة 100% وأن اللجنة ستجتمع يوم الخميس لبحث الخطوة القادمة. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين.
16: في ظل الحراك الذي تقوده لجنة المعلمين السودانيين في كل الولايات، واصلت لجنة المعلمين ولاية كسلة الحراك، حيث أعلنت اللجنة اليوم أن الإضراب والإغلاق بلغ نسبة 100% في ولاية كسلة. وأعلنت كذلك أن اللجنة العليا للتصعيد بالولاية ولاية كسلة ستجتمع يوم الخميس لبحث الخطوة القادمة. أيضا ولاية الخرطوم، لجنة ليان المعلمين بمحليات ولاية الخرطوم اليوم رفعت مذكرة بها 6 مطالب، أبرز رفع الحد الأدنى للأجور إلى 216 ألف جنيه، وكذلك دفع جميع الاستحقاقات وتسديد المرتبات في فترة أقصاها الخامس من كل شهر، والتزام الدولة بالصرف على التعليم وعدم تحميل أولياء الأمور الإنفاق على التعليم، وعلى أن تلتزم ولاية الخرطوم وغيرها من الولايات بالإنفاق على التعليم وتنفيذ الترقيات. هذه مطالب عادلة نقابية باللجان المعلمين، وهي تمثل مطالب كل المعلمين بالسودان. بنفتكر أنه هذا الحراك الذي بدأ في الولايات سرعان ما تنادت إليه جميع ولايات السودان، على اعتبار أن الظلم الواقع على المعلمين في أي ولاية هو ذات الظلم الذي يقع على المعلمين في بقية الولايات. بنعتقد أنه العقبة الأساسية هي نظرة الدولة تجاه التعليم، حيث تجاهلت التعليم تماما في هذه الفترة. مرتبات المعلمين أصبحت لا تفي بأي بند من بنود الصرف. لك أن تتخيل أن معلم يتقاضى في الشهر 50,000، ده لو جات 50,000 جنيه، وهو يعني يحتاج أن يذهب إلى المدرسة، هذا المبلغ لا يفي حتى بالمواصلات، بل لا يفي حتى بشرب كوب من الشاي يوميا، لأن كوب الشاي مثلا ب 2000 جنيه فأنت محتاج 60,000 في اليوم أو في الشهر، ده لو بتشرب كوباية بتاعت شاي واحدة. يعني المعلم في الدرجة الأولى في ولاية كسلة بيتقاضى 150,000، 5,000 في اليوم تقريبا، هذا المبلغ لا يكفي لوجبة فطور للمعلم، ناهيك عن بقية بنود الصرف في الحياة. الوضع لا يطاق، هذه المرتبات هزيلة، لم يتم زيادة الحد الأدنى للأجور منذ العام 2022، مع أن الأسعار تضاعفت عشرات المرات وربما 100 مرة تضاعفت الأسعار، وعلى ضعف المرتبات لا تلتزم بها الدولة في الولايات، لأن وزارة المالية الاتحادية رفعت يدها من المرتبات وأصبح شأن ولاي في خطوة بنعتقد أنها هي رجوع للخلف. المطلب الأساسي اللي حيكون على كل السودان أنه المرتبات ترجع اتحادية، ويتم الصرف على الفصل الأول من الميزانية الاتحادية، وقبل ذلك يجب أن تفكر، يعني يتم التفكير بصورة جادة في إيقاف السبب في التدهور الحاصل في التعليم وفي كل قطاعات الحياة في السودان، اللي هي استمرار هذه الحرب اللعينة. لذلك ما يعاني المعلمون الآن في كل السودان هو جزء مما يعانيه بقية العاملين في الدولة وحتى في القطاع الخاص. سيستمر هذا الحراك المطلب للمعلمين، وسيتوج هذا الحراك بالحراك على مستوى كل ولايات السودان، الحراك المركزي في كل السودان. بنعتقد أنه يجب أن تستجيب السلطات وتجلس مع مؤسسي المعلمين الحقيقيين، وأن لا تحاول السلطة فرض أجسام قد حكم عليها الشعب السوداني منذ العام 2019.
15: أثارت مشاركة ممثلي الحكومة السودانية باتحاد نقابات العمال في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد تحت مظلة منظمة العمل الدولية جدلا. الخبير النقابي محجوب كناري يعلق على هذه المشاركة وأسبابها.
17: الموضوع ببساطة
13: بتلخص في الفراغ النغابي، والفراغ النغابي الموجود ده سببه إنه الحكومة حلت اتحاد العمال والنغابات العامة بقرار من المسجل، ثم رجعت وإعادة الاتحادات الاتحاد والنغابات العامة بقرار برضو من المسجل. والقرار معيب، ونحن قلنا رأينا فيه في حينه إنه ده قرار معيب، إنه لا يحق للمسجل تعيين لجان تمهيدية أو لجان تأسيسية للنغابات. اللجان النغابية بحسب نصوص قانون النغابات الحالي اللي هو بتاع 2010 ذاته، مش القانون اللي تم عرضه على مجلس السيادة وما ثبت إياسه، بنص القانون ده وبنص وبالمعايير الدولية للعمل النقابي، الاتحاد ده ما شرعي لأنه ما جاب انتخابات في البداية، ولأنه دورة النقابية انتهت، ده اثنين، ولأنه تم حله، ولأنه تم تعيينه برضو بواسطة الحكومة ما بواسطة جمعيات عمومية، لا الاتحاد ولا النقابات العامة. فبالتالي المسألة بتاعت إنه يمثل العمال السودانيين دي مسألة غير قانونية وغير شرعية يعني. الحكومة تتمثل لأن الحكومة أساسا موجودة في الأمم المتحدة، ورئيس الحكومة بيمشي وبيخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي الحكومة موجودة في منظمات الأمم المتحدة، ومنظمة العمل الدولية واحدة من منظمات الأمم المتحدة. أما اتحاد العمال واتحاد أصحاب العمل دي أجسام نغابية، وما مفترض يتم تمثيل باتحادات في كلام كثير جدا جدا في شرعيتها وفي قانونيتها. بالتالي اتحاد العمال هو ما عنده شرعية في تمثيل العمال. اترفعت مذكرات لمنظمة العمل الدولية من نغابات المستقلة، تم انتخابها بواسطة جمعيات عمومية وأشارت لكلام ده، وبموجبه جاء مندوب من منظمة العمل الدولية وقعد مع النغابات المستقلة المنتقبة دي، وكان في إشكالية كبيرة، كان في نغابات منتخبة بجمعيات عمومية، وكان في نغابات معينة بواسطة لجنة التفكيك التمكين. في رأي منظمة العمل إن النغابات المنتخبة دي نغابات شرعية وقانونية، والنغابات الليانة التسييرية اللي تم تعيينها بواسطة لجنة تفكيك التمكين دي نغابات ما شرعية وما قانونية، لأنه تم تعيينها بواسطة لجنة حكومية ما جات بانتخابات وما عندها نظام أساسي يسندها وكده. ده رأينا ورأي قديم يعني، ما رأي بنقوله هسي بمناسبة المؤتمر ده، لكن رأي قديم وقلناه، وقالت النغابات المستقلة وترفعت مذكرات فيه زي ما قلت، وجاءت المنظمة دي وشافت الوضع على الطبيعة في السودان يعني. وقتها المؤتمر التم بعد ذاك ما تم فيه تمثيل العمال ولا أصحاب العمل، أنا ما أعرف المرة دي التمثيل تم ليه وكيف وإلى آخره، ما ده يسأل عنه الوزارة ويسأل عنه اتحاد العمال.
15: سجل الدولار الأمريكي ارتفاعا كبيرا ومفاجئا في قيمته مقابل الجنيه السوداني. حول الأسباب المحتملة لهذا الارتفاع استضاف راديو دبنجا الأستاذ كمال كرار الصحفي والمحلل الاقتصادي.
17: يعني ارتفاع المتواطئ في أسعار الدولار ده أسباب واضحة جدا، محاولة التمويل الحرب دي وإيجاد مصادر للتسليح وكده وللأسلحة، ده بتطلب وجود عملات صعبة، وبالتالي والبنك المركزي
11: والموارد الموجودة بتاعت النقد الأجنبي أصلا شحيحة بسبب السياسات الاقتصادية، وبالتالي الحكومة والأجهزة الرسمية بتلجأ للشراء من الدولار من السوق الأسود، وكل ما زاد الطلب على الدولار زاد سعر الدولار في السوق الأسود. ده واحد من التفسيرات. التفسير الثاني إنه برضه محاولة توفير الوقود البترولي والكلام حول المحفظة وحول إدخال القطاع الخاص في عملية استيراد البترول، الكلام اللي حاصل من سنة 2020 ده خلى هذه الشركات يعني وهي بلا رؤوس أموال حقيقية وكده إنها هي تأخذ أموال من البنوك بالسوداني وتشتريها من تحول دولارات من السوق الأسود وتجيب بترول، والبترول تبيعه بجنيه سوداني وبتاعين ترجعه لدولارات عن طريق السوق الأسود، وبقى فيه طلب كبير جدا على الدولار يعني في السوق الأسود أو السوق الموازي، وبالتالي ذاتت الأسعار. حتى الموردين العاديين يعني كان كبار ولا كان صغار في محاولاتهم لتوفير يعني السلع الضرورية للناس فهم بيشتروها الدولار ده من السوق الأسود، وبالتالي فهناك طلب كثيف على الدولار لابد أنه يرفع أسعاره من ناحية عرضه وطلبه كده. يعني حاجة تانية مسلمة في إضعاف سعر الجنيه السوداني عموما بخلاف يعني هذه القضايا أنه الحكومة في محاولة يعني تغطية الإنفاق على الحرب والمرتبات وغيرها من مصاريف التسيير وكده قاعد تلجأ لطباعة العملة الورقية في المطبعة، وزيادة الكتلة النقدية أيضا بتسهم في إضعاف قيمة الجنيه وإضعاف قيمة الجنيه السوداني برضو أمام العملات الأجنبية ومن ضمن الدولار وكده. وهذه سياسة مستمرة يعني من زمان يعني منذ ما قبل الحرب، لكن بقت زادت يعني وتيرتها فيما بعد الحرب للأسباب دي يعني، وما فيش حل هسه، وحيستمر صعود الدولار ده أكثر وأكثر إلى حين ما تنتهي الحرب دي وترجع الأوضاع لطبيعتها. أتوقع في القريب العاجل جدا جدا حتى في المستقبل المنظور ده يطلع الدولار ل 5000 جنيه، وهو يعني ومعناه إنه من بداية الحرب لحد هسه ارتفعت قيمة الدولار ده بأكثر من 10 مرات يعني 1000% خلال هذه الفترة يعني، وبالتالي فكلام ده بأثر على الأسعار السلع وبأثر على معيشة الناس وبأثر على القيمة الحقيقية للجنيه وقوة شرائية له وكده، وبزيد معاناة الناس وبصعب العيش عليهم وبتبقى الأوضاع الاقتصادية أكثر سوءا.
15: رفض مكتب الخطوط الجوية الأثيوبية بمدينة بورت سودان إصدار حجوزات للتذاكر بالعملة المحلية السودانية، واشترط الدفع بالدولار نقدا، الأمر الذي أثار استياء المواطنين والمتعاملين مع المكتب. راديو دبنجة تحدث للكابتن عماد الدين عثمان حول هذا القرار.
7: الحقيقة طبعا انت زي ما عارف انه الطيران ده يعني حاجة عالمية، يعني الكوست دائما التكلفة بتاعته هي بتحسب بالدولار، يعني ساعات الطيران مثلا وليك ساعة الطيران بتاعت كل طيارة مثلا سعرها بكده دولار، عشان كده في النهاية الملجأ الأساسي بتاعت القيمة زي التسعير بتاع لو لاحظت تسعير مثلا الوقود أيوة. عالميا وليك سعر البرميل بكده دولار.
15: نعم.
7: فالإجراء اللي عملته الخطوط الأثيوبية أفتكر هو إجراء حصل قبال كده، يعني دي ما أول مرة.
15: نعم.
7: الخطوط الأثيوبية عملته قبال كده، الخطوط الكينية عملته قبال كده، دائما بيلجأوا له في حالة إنه العملة المحلية بتكون ما بكون فيها استقرار، يعني ما بتقدر تسعر سعر التذكرة لأنه العملة المحلية بتاعت الجهة المعينة دي مثلا زي السودان مثلا، لأنه حس على العملة لو لاحظت عليها كل يوم زايدة ناقصة وكل مرة متغيرة ما ثابت،
15: اللي هو التذبذب بتاع السعر ذاته بتاع العملة
7: بتاع السعر. الشيء الثاني زمان يعني كان لما مثلا إذا بنك السودان كان عنده دولار الشركات الأجنبية إذا باعت بالعملة المحلية فلازم تلقى مصدر يحول لها العملة المحلية للدولار، لأنه هي سبيراتها مثلا كل التكلفة بتاعت الطيران بتتباع بالدولار وحتتباع بالعملة السودانية. فإذا ما لقوا مصدر يغير لهم العملة المحلية لدولار برضو بيقوموا بيعملوا التسعير بالدولار. فهو إجراء حصل بيحصل حصل قبال كده ما أول مرة ما أول مرة يعني أنا بفتكر إجراء عادي ما فيه حاجة ما فيه يعني ضغط على الراكب ولا كده. إنما بالعكس إذا حصل إنه الناس أصروا عليهم يبيعوا بالعملة المحلية هي حتخسر طبعاً الاتيومية دفن حتخسر.
15: وإذا خسرت ممكن توقف الخط يعني ما تقول أنا الديستينيشن دي ما بجيها ومش حتة تانية مثلاً.
7: نعم بيجت الخطوط الليسيوبية طبعا انت زي ما شايف لانه حسي الطيران العالمي يعني نادر يجي السودان. فالخطوط الليسيوبية هي ممكن تكون الخط الوحيد الممكن يربط السودان ده بباقي العالم يعني. عشان كده
15: طيب المسألة دي التأثير حقها شنو على المواطن العادي يعني في ناس عندهم كاش بس يعني عندهم قروش عملة سودانية ما عندهم لا حساب بنك لا كريدت كارد لشنو فهل ممكن تخلق صعوبات للناس؟
7: طبعا مع المواطن العادي والراكب السوداني العادي اللي سافر حيعاني طبعا حيعاني معاناة شديدة من المسألة دي ذاته عشان يلقوا دولار ذاته السوق ذاته ما حيرحمه السوق بتاع العملة ذاته ما بيرحمه.
15: نعم وقت
7: كل يوم حيكون حيدوا له بسعر اصلا في النهاية المواطن المسكين ما هو كل التداعيات الشغلانات دي كلها واقع فيه.
15: نعم طيب السلطات ممكن تتدخل بشكل أو بآخر تقوم تخفف العبء على الناس؟
7: والله ما بيقدروا يتدخلوا لأنه إذا حاولوا يتدخلوا الخطوط الليسيوبية بتقولهم خلاص أوكي أنا بشيل من الراكب سوداني لكن أنتوا تدوني له أنا بديكم له أدوني له دولار. الحكومة ما عندها دولار تدي له الخطوط الليسيوبية. السودانية بالمناسبة قبل كده عملتها في ليبيا زمان لما سعر الدينار الليبي برضو كان فيه مشكلة برضو عملوا نفس الحكاية لكن الليبيين كانوا بيقولوا لهم خلاص اوكي عملوا يعني وصلوا معهم في اتفاقية انه البنك المركزي الليبي يحول كل الدينار اللي بتستلم الخطوط السودانية للدولار.
15: نعم
7: إجراء طبيعي يعني ما فيه تعسف ولا ما فيه يعني الشركات في الحالات زي دي يعني.
15: شهدت مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية حفل تكريم الخبير الرياضي والمدرب القومي والمحاضر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأستاذ أحمد بابكر. الكوتش الرشيد الجدي يحدثنا بالمزيد حول هذا التكريم.
18: الأستاذ طبعا قدم الكثير لكرة القدم السودانية والمنتخبات الوطنية فنبعت فكرة التكريم من أكاديمية الرواد السودانية النبي خميس مشيط. هي أكاديمية تابعة لأكاديمية الرواد ولكن عندنا عدة فروع اخترنا من ضمنها أكاديمية سودانية خاصة بالسودانيين عندهم تدريبات الجمعة والسبت من كل أسبوع. فكانت الفكرة أنه تكريم الأستاذ بعد وصوله لمنطقة عسير وعملت لجنة برئاسة الرشيد سليمان والجيدي وعضوية طارق السر ومحمد عبد الغفار لاعب منتخب الناشئين السابق وكابتن رياض عطية سعودي والأخ ياسر علي حسين. واللجنة عقدت عدة اجتماعات ومن ثم تحديد يوم 5/6 تكريم الأستاذ أحمد بابكر ومشاركة كبيرة من الرابطة الرياضية للسودانيين بمنطقة عسير وعدد من الرياضيين السعوديين. حقيقة التكريم كان تكريم رائع جدا يليق بمكانة الأستاذ وما قدم لكرة القدم السودانية. هذا التكريم رسالة للدولة لأن أحمد بابكر يعني رجل قدم الكثير ولم ينال حظ من التكريم وهو في زيارة لأبنائه هنا باشمهندس أيمن ودكتور حاتم هم مقيمين في منطقة عسير. فرأينا أنه الظروف في السودان والشيء الحاصل أنه نقوم بهذا التكريم نيابة عن كل الرياضيين في السودان والشعب السوداني عام. أستاذ أحمد غام وقيمة كبيرة جدا مسيرته حافلة بالتدريب بعد ما بقى محاضر في الاتحاد الأفريقي قدم كل خبراته لأبناء اللاعبين وأبناء المدربين واللاعبين ونحن كان لنا نصيب الحظ منه نتدرب على يده. أخذنا السي والبي والاي وهو كان بإشرافه في فترة كان مدير فني اتحاد السودان لكرة القدم.
15: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العام لبيدابنجا، وإلى اللقاء.

0: بريك وموره.
1: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
2: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
1: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
2: ده؟ انا ما بتكلم زي اخي. رتبت يا اخي، عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
1: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفع دي؟
2: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم ووافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضوء كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
1: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
2: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
1: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
2: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
1: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريب. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
2: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
1: يا اخوي يا اخوي، انت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع ديل؟
2: في المسايات، في المسايات يا اخي، نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لينا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والقيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الاساسيه بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح اسري وتواصل اجيال يستفيد منه اولادنا وبناتنا.
1: والله اسمح لي اقول لك، اول مره تقول فكره عظيمه وعبقريه وفيها ابتكار، فكره انه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وامهاتنا في عمليه التعليم. اقسم بالله ده كلام جميل، والله انا معاكم لمن بيغادي. اول حصه 200
2: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
1: أنا اللي حدق الجرس.
3: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو للعام 2026. مقتل 4 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش على منطقة عديد راحة بشمال كردفان بعد ساعات من الهجوم الأول. هجوم جديد بمسيرة تتبع لقوات الدعم السريع على بحري مساء أمس بعد ساعات من هجوم مماثل على أمدرمان. مقتل 5 عسكريين في هجوم بطائرة مسيرة على مدينة الدلنج أمس الثلاثاء. الطيران الحربي يشن غارة جوية على مدينة الكرمك بالنيل الأزرق. حكومة تأسيس تدين تدمير كوبري أردمتا في غرب دارفور بغصف بمسيرة وتحذر من تأثير ذلك على نقل المساعدات. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء غصف كوبري أردمتا بغرب دارفور وكوبري آخر يربط بين الدلنج وكادوغلي. مسعد بولوس يجري مباحثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي لمناقشة المسار السياسي الحاسم في السودان. مسعد بولوس يعقد اجتماع مع مسؤولين نرويجيين لبحث هدنة إنسانية في السودان. مجلس النواب الأمريكي يجيز مشروع قرار للنظر في تصنيف أطراف الحرب في السودان كمنظمات إرهابية. تعديلات في مشروع القرار الذي وافق عليه الكونغرس الأمريكي ليطالب بالتشكيك في شرعية تمثيل الحكومة السودانية الحالية في المؤسسات الدولية. اشتباكات بين قوة من الجيش ومجموعة متفلتة من القوة المشتركة في وادي الأنصاري بالبحر الأحمر ونظارة البشاريين ترفض أي وجود مسلح في مناطقها. التحالف الثوري لشرق السودان يدين استمرار اعتقال الشاب علي إدريس بواسطة الأجهزة الأمنية لأكثر من أسبوع. 12 من الضحايا يتقدمون بشكوى ضد أعضاء في قوات الدعم السريع بنيروبي بتهمة ارتكاب جرائم حرب. التوقيع على ميثاق السلم الاجتماعي بجنوب دارفور في نيالا بتنسيق من المبادرة السودانية للتماسك الاجتماعي. تحالف صموت يعلن تمسكه بإبعاد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وواجهاتهما عن العملية السياسية. تحالف صموت يبدي قلقه من تزايد مؤشرات تعميق الانقسام الإداري والاجتماعي والسياسي في البلاد. انقطاع الإمداد المائي عن جميع أحياء المدينة بالأبيض وسعر برميل المياه ما بين 12,000 إلى 19,000 جنيه. ارتفاع كبير في أسعار السلع بمدينة عطبر اليوم وسعر شوال السكر يبلغ 200,000 جنيه. استمرار أزمة الوقود في الخرطوم رغم نفي وزير الطاقة للأزمة. وزير التعليم العالي يلزم الجامعات باستمرار الطلاب المنقطعين عن الدراسة بسبب الحرب التي قبلوا بها. بعثة الأمم المتحدة بليبيا تنفي انتقال مكتب مفوضية اللاجئين الأممية إلى مقر البعثة بطرابلس. السودان يدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم استعادة خدمات تشخيص وعلاج الأورام بالمراكز الحكومية المتأثرة بالحرب. وزير الموارد البشرية يقول إن نسبة الفقر وسط السودانيين داخل وخارج البلاد ارتفعت إلى 73%. الغرفة القومية للمستوردين ارتفاع سعر الدولار أكد فشل قرار حظر السلع. البنجوس يدعو البني هلبة والسلامات لإيقاف اللايفاتية ويحملهم مسؤولية تضخيم الصراع. رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم يلتقي البرهان ويعلن أن الفترة القادمة ستشهد إعادة تأهيل 6 استادات. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العام.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأربعاء الموافق 10 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل 9 أشخاص في هجوم بمسيرات على كردفان، وهجوم جديد على بحري، وتحذير أممي من استهداف الجسور. منظمات حقوقية ترفع أول شكوى جنائية في نيروبي ضد قوات الدعم السريع، ولجنة في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قرار يبحث تصنيف أطراف الحرب في السودان كمنظمات إرهابية. ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 4400 جنيه، وأزمة خانقة في الوقود في الخرطوم وعدد من الولايات. اشتباكات في منطقة وادي الأنصار بالبحر الأحمر، والتوقيع على وثيقة للتعايش السلمي في جنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قدمت منظمات حقوقية في كينيا أول شكوى جنائية تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية ضد عناصر من قوات الدعم السريع. وقالت منظمة العمل القانوني العالمية والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام إن الشكوى قدمت إلى مدير النيابة العامة الكينية مطالبة بالتحقيق مع 10 أشخاص يشتبه في تورطهم بارتكاب انتهاكات جسيمة في الخرطوم ومحيطها بين عامي 2023 و2025، ويستند الملف إلى شهادات 12 ناجياً تحدثوا عن تعرضهم للاحتجاز غير القانوني والتعذيب والاغتصاب. وأضاف مقدمو الدعوة في هذا الخصوص:
1: تم تقديم شكوى نيابة عن 12 ضحية سودانية رجالا ونساء تعرضوا للتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والاحتجاز التعسفي، وشهدوا مقتل أفراد من عائلاتهم في الخرطوم ومحيطها، وهم للأسف يمثلون ملايين السودانيين اللذان عانوا معاناة شديدة على أيدي قوات الدعم السريع.
0: وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي على مشروع قرار بإجراء مراجعة شاملة خلال 90 يوم لتحديد ما إذا كان أي من أطراف الحرب في السودان يستوفي المعايير اللازمة للتصنيف بوصفه كيانا إرهابيا عالميا مصنفا بشكل خاص. ودعا مشروع القانون إلى فرض عقوبات على مسؤولين في قوات الدعم السريع والجيش السوداني وعائلاتهم. وقال المستشار القانوني حافظ حامد لراديو دبنجة إن التصنيف ككيان إرهابي يستوجب تجميد الأصول وفرض قيود، مؤكدا أن لهذا التصنيف تأثيرا سياسيا أكبر من تأثيره القانوني المتمثل في تجميد الأصول. وأضاف في هذا الخصوص:
2: هذا القرار يتكون من شقين. الشق الأول يتعلق بتحديد أي من طرفي الحرب يمكن تصنيفه كيانا إرهابيا عالميا، والشق الثاني يتعلق بسحب الشرعية عن تمثيل الحكومة السودانية لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية وفقا لنص البند 29 من النظام الداخلي.
0: قتل 5 عسكريين على الأقل في غصف بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أمس. وفي شمال كردفان كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن مقتل 4 مدنيين وإصابة شخص آخر بجروح أمس في هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش على منطقة عديد راحة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان. جددت قوات الدعم السريع شن هجوم بطائرات مسيرة على شمال بحري مساء أمس بعد ساعات من استهداف أم درمان بهجوم مماثل، ولم يتسنى لراديو دبنجة معرفة حجم الخسائر. وفي غرب كردفان أدان مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور الغصف الذي استهدف كوبري أردمتا بواسطة الطيران المسير يوم أمس الثلاثاء. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
3: فنحن نناشد الأمم المتحدة والجمعيات الحقوقية، فهذا المعبر يمثل غذاء للأطفال، فهذا المعبر يمثل حياة الإنسان هذه الإقليم، فهذا المعبر يمثل كل شيء يعني بمعنى الإنسانية، هذا لا يعني بالإنسانية من شيء. فنحن نناشد جمعيات الأمم المتحدة.
0: من جانبه قال فريق الأمم المتحدة الإنساني في السودان إن تصاعد الهجمات على الجسور والطرق وغيرها من البنى التحتية المدنية الحيوية يعرقل وصول المساعدات الإنسانية ويعرض المدنيين لمزيد من المخاطر. وأشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن تعرض كوبري أردمتا وكوبري على طريق الدلنج كادوغلي لهجمات من شأنه عرقلة وصول المساعدات، وأضاف في هذا الخصوص
1: تجلت هشاشة هذه الشرايين الحيوية خلال الليل في ولاية غرب دارفور، حيث أفادت التقارير بوقوع انفجارات الليلة الماضية استهدفت جسر أردماتا الذي يربط مدينة الجنينة بالمناطق القريبة من الحدود مع تشاد، ويعد هذا الجسر طريقا حيويا لحركة النقل التجاري والإمدادات الإنسانية التي تدخل دارفور.
0: كشف المستشار الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بولوس عن إجراء اتصال بوزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وعقد لقاءات مع سكرتير الدولة النرويجي أندرياس كرافيك ومبعوث القرن الأفريقي أندريا إستانسن وكذلك مع الرئيس الكيني ويليام روتو، وناقش الاتصال الهاتفي واللقاءات ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان تمهد لوقف دائم لإطلاق النار. أكد حاكم إقليم دارفور الهادي إدريس أن نجاح وثيقة التعايش السلمي التي وقع عليها زعماء القبائل في الولايات سيناقش بمدى تنفيذها على أرض الواقع، مشير إلى أن المؤشر الحقيقي يتمثل في وقف النزاعات القبلية ومرور الموسم الزراعي المقبل دون شكاوى أو احتكاكات بين الرعاة والمزارعين. وقال خلال مخاطبته مراسم التوقيع أن الوثيقة تضمنت قضايا مهمة وآليات لمعالجة النزاعات، وأضاف في هذا الخصوص
4: أنا شفت الكلام عن المحاكم الأهلية والنيابة وغيره لحد القوات، طبعا ده آليات تقليدية بمعنى شنو؟ الآليات ده كله موجودة لكن في مشاكل، عشان كده نحن لازم نجيب حاجة جديد. أنا داير يا مجمع لجنة بتاعكم ده خلينا من إدارة أهلية وغيره من الأجسام التانية ده تبقى لجنة بتاع مراقبة ومتابعة لتنفيذ أي قرار عنده علاقة بالسلم الأمن، وأنتوا تكونوا موجودين في كل المستويات لا سيما في الولاية، لو حصلت مشكلة قبلية أنتوا تمشوا أول ناس.
0: من جهته دعا رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس زعماء الإدارات الأهلية إلى الالتزام بتنفيذ الوثيقة، مؤكد أن التحدي الحقيقي لا يكمن في توقيع الاتفاقيات بل في تطبيقها على أرض الواقع. وقال إن السلطات قطعت شوطا كبيرا في الجوانب الأمنية والتنظيمية، مشيرا إلى تحسن الأوضاع المجتمعية وفتح عدد من الطرق أمام حركة الرعاة والمزارعين، وأضاف في هذا الخصوص
5: أتمنى إنه نقدر نحافظ على الوثيقة دي باعتبار إنه وثيقة جديدة، وثيقة تراضي اجتماعي، عقد اجتماعي جديد بيننا كلنا كمكونات اجتماعية، ونحاول نمشي على الأمام.
0: شهد سعر صرف الدولار في السوق الموازي ارتفاعا كبيرا ليصل إلى 4400 جنيه، وتوقع الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار في حديث لراديو دبنجا استمرار صعود الدولار ليصل إلى 5000 جنيه سوداني في القريب العاجل، مشير إلى أنه ارتفع بأكثر من 10 أضعاف منذ بداية الحرب، وأرجع أسباب الارتفاع إلى تمويل نفقات الحرب وتوفير الأسلحة واستيراد الوقود والسلع الضرورية بجانب طباعة كميات جديدة من العملة، وتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة في أسعار السلع، وأضاف في هذا الخصوص
6: أسباب واضحة جدا، محاولة تمويل الحرب دي وإيجاد مصادر للتسليح وكده وللأسلحة، ده بيتطلب وجود عملات صعبة. أتوقع في القريب العاجل جدا جدا حتى في المستقبل المنظور ده يصل الدولار ل5000 جنيه، وهو يعني ومعناه إنه من بداية الحرب لحد هسه ارتفعت قيمة الدولار ده بأكثر من 10 مرات، يعني 1000%.
0: رفض مكتب الخطوط الجوية الأثيوبية بمدينة بورسودان إصدار حجوزات التذاكر بالعملة المحلية السودانية مشترطا الدفع بالدولار نقدا، الأمر الذي أثار استياء المواطنين والمتعاملين مع المكتب. وقال الكابتن عماد الدين عثمان أحمد عثمان لراديو دبنجا إن مبررات الخطوط تعود إلى عدم استقرار العملة المحلية وأن تكاليف الطيران تحسب عالميا بالدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن القرار سيؤثر سلبا على المواطن وسيضطره للجوء إلى السوق السوداء للحصول على الدولار. وأضاف في هذا الخصوص
7: الإجراء اللي عملته الخطوط الأثيوبية أفتكر هو إجراء حصل قبال كده، يعني دي ما أول مرة.
8: نعم،
7: الخطوط الأثيوبية عملته قبال كده، الخطوط الكينية عملته قبال كده، دائما بيلجأوا له في حالة إنه العملة المحلية بتكون ما بكون فيها استقرار، يعني ما بتقدر تسعر سعر التذكرة لأنه العملة المحلية بتاعت الجهة المعينة دي مثلا زي السودان مثلا، لأنه حس على العملة لو لاحظت عليها كل يوم زايدة ناقصة وكل مرة متغيرة.
0: أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مصطفى موسى قراراً يقضي بالتزام مؤسسات التعليم العالي بالرسوم المعتمدة وفق لائحة الرسوم الموحدة للعام 2018 إلى جانب حفظ مقاعد الطلاب الذين توقفت دراستهم نتيجة الحرب، كما وجه القرار الجامعات ومؤسسات التعليم العالي باعتبار هؤلاء الطلاب في حكم الطلاب المجمدين مع ضمان إعادة استيعابهم في مقاعدهم الدراسية خلال فترة أقصاها نهاية العام الدراسي 2027-2028. أعلنت الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور اكتمال دخول 27 بئرا تعمل بالطاقة الشمسية إلى الخدمة المدنية بمدينة نيالة خلال الشهر المقبل في إطار جهود معالجة أزمة المياه وتحسين الإمداد المائي. وقال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس يوسف في تصريحات صحفية إن المشروعات الجديدة ستسهم في تغطية نحو 70% من احتياجات المدينة من المياه. تشهد الخرطوم وكسلة وعدد من المدن أزمة خانقة في الوقود، وأعلنت وزارة الطاقة إصدار حزمة جديدة من الضوابط لتنظيم وضبط استيراد وتوزيع المشتقات البترولية في إطار جهودها لضمان استقرار إمدادات الوقود وتعزيز الشفافية في القطاع. وقالت الوزارة إن الضوابط الجديدة تتضمن طرح عطاءات دولية لاستيراد المشتقات البترولية. أعلنت وزارة الرعاية الاجتماعية عن ترتيبات جديدة لعودة 10,000 لاجئ سوداني من جمهورية مصر العربية إلى البلاد. وقال وزير الرعاية الاجتماعية معتصم أحمد صالح في تصريحات صحفية إن ديوان الزكاة قدم إسهامات كبيرة لتمويل عودة هؤلاء المواطنين ضمن برامج العودة الطوعية، وأضاف في هذا الخصوص
9: حقيقة سعيدين اليوم كل السعادة لعودة أهلنا من جمهورية مصر العربية إلى السودان، والشكر لديوان الزكاة. صراحة ديوان الزكاة بذل جهد ما عادي في هذه الجولة، فقط ديوان الزكاة يساهم بعودة 10,000 مواطن في حدود 200 بص.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن عبور آلاف العائدين إلى السودان عبر 7 نقاط حدودية بينها معابر في دارفور والشمال والشرق من مصر وتشات وأثيوبيا وأريتريا. وأفاد التقرير بعودة نحو 766,910 شخص بين يناير 2024 وأبريل 2026، جاءت النسبة الأكبر منهم من مصر بنسبة 82%. أكد تحالف صمود تمسكه بموقفه الداعي إلى إبعاد الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته. ودعا التحالف في البيان الختامي لاجتماعه في نيروبي أمس القوات المسلحة والدعم السريع إلى قبول مقترح الهدنة الإنسانية المطروح عليهما من الآلية الرباعية. وأبدى التحالف قلقه الشديد من تزايد مؤشرات تعميق وترسيخ الانقسام الإداري والسياسي والاجتماعي في البلاد. وأضاف جعفر حسن في هذا الخصوص
10: حدثت فيها تطورات كبيرة في لقاء أديس أبابا الذي عقدته الخماسية خلال
8: يوم 3 ليوم 5 في الشهر الجاري، وده بيؤكد أنه الآن في انفتاح كبير وفي تصور كبير لعملية السلام في السودان، وفي توجه واضح من العالم للضغط على أطراف الحرب للوصول للسلام.
0: رحبت حركة تحرير السودان بالبيان الدولي المشترك بشأن المسار السياسي في السودان الصادر عن الخماسية والولايات المتحدة وسبع دول أوروبية، وجددت الحركة دعمها للحلول الشاملة عبر آلية اللجنة التحضيرية الموقعة مع القوى المدنية المناهضة للحرب في أديس أبابا بشأن العملية السياسية. شهدت منطقة وادي الأنصاري بمحلية جبيت في ولاية البحر الأحمر اشتباكات بين قوة من الجيش ومجموعة متفلتة يعتقد أنها تتبع للقوة المشتركة. وقالت نظارة البشاريين في بيان إن القوات المسلحة ولجنة أمن ولاية البحر الأحمر بذلتا جهودا لاحتواء الموقف والتصدي للعناصر المتفلتة التي كادت بسلوكها أن تهدد السلم الاجتماعي، وأعلنت رفضها لأي وجود مسلح خارج إطار الدولة في مناطقها خاصة مناطق التعدين. الخبر الأخير في النشرة، شهدت إيرلندا قيام طالب لجوء سوداني بطعن مواطن مستخدما سكين مطبخ، ما أدى إلى موجة عنف واسعة ودعوات لاحتجاجات مناوئة للهجرة واللجوء. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080004470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. حلقه اليوم اعزائي المستمعين حنناقش فيها واحده من اكثر الملفات الاقتصاديه أهمية وتأثير على حياة المواطن أو المستهلك اليومية، وهو ملف التضخم وارتفاع الأسعار في السودان في ظل استمرار الحرب والتدهور الاقتصادي المتسارع والمتصاعد. فقد أعلن الجهاز المركزي للإحصاء مؤخرا أن معدل التضخم السنوي في السودان خلال شهر أبريل 2026 بلغ نحو 45.84%، وده بعد سنوات من مستويات تضخم قياسية تجاوزت 422% في يوليو 2021. لكن ورغم هذا الانخفاض السنوي في المعدلات، لا يزال المواطن السوداني يواجه واقع معيشي بالغ السوء مع استمرار الارتفاع اليومي في أسعار السلع والخدمات الأساسية. طيب، كثير من الخبراء الاقتصاديين بيروا أنه الأزمة الحالية ترتبط بجملة من العوامل، من بين استمرار السياسات الاقتصادية بتنتهج الحكومة، طباعة النقود، تدهور سعر صرف الجنيه السوداني، إلى جانب تداعيات الحرب التي أدت إلى انكماش الناتج المحلي وفقدان قطاعات واسعة من الاقتصاد لقدرتها الانتاجية. وبرضو بعض الخبراء بيروا أنه وصول سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 4300 جنيه أصبح عامل رئيسي في تغذية موجة الغلاء، خاصة مع اعتماد البلاد بشكل كبير على الواردات لتغطية الاحتياجات الأساسية والمجهود الحربي. للحديث حول دلالات أرقام التضخم الأخيرة وأسباب استمرار ارتفاع الأسعار رغم تراجع المعدلات السنوية وتأثير الحرب والسياسات الاقتصادية على معيشة المواطنين، يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي. أهلا ومرحبا بك دكتور وائل فهمي في راديو دبنجا وبرنامج حديث اليوم.
2: هلا راديو دبنجا، هلا رئيس سليمان، هلا بالسادة المستمعين، وشكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة من قبلكم.
1: عايزين لك بداية تدينا تعريف شامل عن التضخم، ما هو التضخم وأسباب حدوثه وما هي المعالجات اللازمة للحد من ظاهرة التضخم.
2: بالنسبة للتضخم، التضخم طبعا تم تعريفه بأنه مرض خطير ومدمر للمجتمعات واقتصاداتهم عبر العصور يعني. وطبعا الشعب السوداني للأسف الشديد أو لسوء حظه من الشعوب اللي عانت من هذا المرض التضخمي منذ أوائل السبعينات. طبعا يعني كان في صراع مستمر دائما بين الاقتصاديين وحكوماتهم ضد اعتماد هذه الحكومات على سياسة التضخم النقدي أو زيادة عرض النقود علشان يسدوا في العجوزات حقتهم باستمرار، لأنه ده بيدمر حاجة مهمة جدا جدا، هو يعني بيدمر النسيج الاقتصادي للمجتمع أو بيدمر التنظيم أو قدرة أصحاب القطاع الخاص والحكومات في تنظيم المجتمع للإنتاج عموما بمعدلات كبيرة جدا من ناحية، ومن ناحية تانية بيدهور في القوة الشرائية للجنيه أو للعملة الوطنية، بحيث أنه بتدمر قدرة أو القوة الدافعة في الاقتصاد واللي هو المستهلك عموما في دفع الإنتاج لأعلى باستمرار، باعتبار أنه الغاية من الإنتاج هو الاستهلاك، وأيضا أنه أصلا بدون استهلاك لا معنى للإنتاج، لأنه في سؤال مهم جدا، لمن تنتج يعني؟ فأنت حتنتج لمنه؟ هو المستهلك في النهاية، إذن المستهلك هو العمود الفقري في الاقتصاد، بتاع أي دولة. فقوة الشرائية زي ما كانت مستقرة ومرتفعة كمان، وده بينعكس في مستواه المعيشي، معناته إنه الإنتاج بتاعك لازم ينكمش في نفس الوقت مع انكماش القدرات الشرائية للمواطنين. إذن التضخم لازم تنظر له بأنه في غياب الموافقة الشعبية أو البرلمان بأنه ضريبة خفية بتفرضها السياسات المالية وتفرض أيضا السياسات النقدية إلى جانب الأجهزة الضريبية والجمركية والرسومية للحكومات المختلفة. تعريفات التضخم هي دائما يعني إنه ارتفاع مستمر في الأسعار نتيجة لزيادة في معروض من النقد بأعلى من زيادة الإنتاج القومي، باختصار بما يؤدي إلى تدهور القوة الشرائية بتاعت هذه العملة عن طريق رفع الأسعار، لأن في فرق بين القوش بين العملة لدى الجمهور والإنتاج، وده حينعكس في القوة الشرائية للعملة بالمقارنة مع العملات الأخرى بالعملات القوة الشرائية للعملات الأجنبية، بما يؤدي إلى انهيار في سعر الصرف أو تدهور في سعر الصرف بالمقارنة. فبتلقى عليه إنه طباعة النقود ما بس بتأثر في إنه ترفع الأسعار في الداخل، ولكن أيضا بترفع أسعار العملات الأجنبية. باختصار ده التعريف بتاع التضخم. لو جينا للتضخم في إبريل بنلقى عليه إنه السياسات الاقتصادية المتبناة منذ أواخر السبعينات كانت ما بتعرف بسياسات النيوليبرالية التضخمية، وأهم حاجة كلمة تضخمية لأنه من مواصفاتها التضخم في أي حاجة، وبتخلق سياسة مرنة متصاعدة لفوق ما لتهد أبدا، لتهد ما شهدناه في السودان. فبتلقى لأنه يعني ملخصة مثلا يقول لك أرفع سعر العملات الأجنبية اللي هو بسموه تخفيض سعر الصرف، حرر الأسعار بتاعت الأسواق خليها تطلع لفوق، أرفع الدعم عشان برضو بترفع الأسعار، جمد الأجور، خصص القطاع العام وإلى آخره، بما يؤدي إلى كله رفع في الأسعار. دي سياسات النيوليبرالية التضخمية. لكن السودان طبعا عارف التضخم في الواقع قبل هذه السياسات في عام 1972، يعني أول ما بدأ انطلق التضخم بشكل بشع جدا جدا في بداية السبعينات إلى يومنا هذا، يعني جاءت دعمتها كمان السياسات النيوليبرالية في أواخر السبعينات. فده التعريف، ارتفاع مستمر في الأسعار الفترة طويلة قصيرة دي ما مشكلة، المشكلة في إنه الفترة الزمنية اللي تتواصل فيها الأسعار بتاعت السلع والخدمات في الارتفاع هي دي المقصودة.
1: طيب بالنظر للتقرير الصادر من الجهاز المركزي للإحصاء عن التضخم في الشهر ده، ما هي قراءتك أو تعليقك على هذا التقرير، وما هي أهم العوامل اللي ساهمت في ارتفاع مؤشر التضخم؟
2: أنا بالنسبة لي أهم حاجة المستويات بتاعت الأسعار في الفترة دي ما بين بيهمني أكثر، قصدي مارس إبريل 26، ما بيهمني التفاصيل القديمة دي. ليه؟ لسبب بسيط جدا جدا. يعني مثلا المستوى العام للأسعار، وبكرر ما بقول التضخم، المستوى العام للأسعار في يوليو 2021 اللي كان فيه معدل التضخم 422 دية، المستوى العام للأسعار بتاعه أقل بكثير جدا جدا جدا من المستوى العام للأسعار بتاع إبريل 25 اللي كان فيه معدل التضخم 156، أقل بكثير جدا جدا من مارس 26 اللي كان فيه معدل التضخم 156، ومارس 56 مستوى العام للأسعار فيه أقل من المستوى العام للأسعار في إبريل 26 اللي هو 45%. فده ما بيخلينا نفرح بالحكايه دي، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الارقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الاسعار اليوميه اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لانه بيحس بالاسعار ويفهم لغه الاسعار اكثر من ما بيفهم لغه التضخم، لانه الاسعار قدامه ملموسه وليست سرعه ارتفاع. سرعه ارتفاع دي مصطلحات فنيه يفهموها الاقتصاديين اكثر في شغلهم يعني. السبب العام بالنسبه لي الحكايه دي رغم عدم توفر يعني التقرير، لكن يعني ما ننسى انه بجانب البنك المركزي في طباعه النقود لتمويل المجهود الحربي عبر الموازنه العامه، بنجد انه الذهابه برضو لهم دور كبير جدا جدا في تغذيه السوق بال زياده عرض النقود، لانه الذهب ده اصلا ما بيشتريه اي زول في السوق في الغالب، وبيشتريه يمكن الذهابه ويشتريه البنك المركزي وتشتريه الشركات، وده ما بيتوفر في السوق عشان يقدر يخفض الاسعار، فبتخلق طلب لمنتج غير منتج لسلع مستهلك استهلاكيه، فدي في حد ذاتها زياده في عرض النقود يعني بطريقه او باخرى، او خلق فئه مستهلكه للسلع دون ان تساهم في توفير هذه السلع التي يستهلكها بالاسواق او التي يستهلكها غيره من المواطنين يعني. هو يعني المواطنين ما حيستهلكوا ذهب وما حيشتروا ذهب عشان ياكلوه يعني، او يشربوه او يركبوها او يطيروا بها او يمشي او تعالجهم كمكنه ولا حتقريهم في المدارس يجي تقيف الذهب كدي تقيف كدي تدرسوا يعني معلش اسف يعني. فدي مشكله كبيره جدا عمليه الذهب اللي بتحول بعض المواطنين الى مستهلكين ضاغطين على الاسعار الى اعلى. الخلاف ديل نتيجه لتدهور القوى الشرائيه للعمله بسبب هذا التضخم او بهذه الارتفاعات في الاسعار، تدهور سعر الصرف اللي بنلقاه لانه زاد بسرعه رهيبه جدا الى 4200 4300 للدولار جنيه سوداني، يعني ضخمه يعني. ده كان كلام انا توقعته قبل في اخر السنه اللي فاتت بانه سعر الصرف قد يصل الى 5000 جنيه اذا استمرت الحكايه دي، ومتوقع طبعا اذا استمرت الاوضاع دي بالطريقه دي قد يصل الى 10000 جنيه كما قال احد القاده في الحكومه الحاليه يعني. اما الاسباب الاخرى فهو طبعا ارتفاع اسعار الوقود عالميا وداخليا، ايضا رفع الدولار الجمركي بنسبه 5% على ما اظن خلال هذا العام، وايضا مختلف الرسوم اللي صاحبت عودة اللاجئين والنازحين، ده خلاف الرسوم في الطرق، تكثيف العمليات العسكرية برضو دي برضو لها دور كبير في انه تضخ كمية هائلة من النقود في الاقتصاد، بالتأكيد تنعكس في تدهور في القوى الشرائية للجنيه السوداني وتنعكس في ارتفاعات الأسعار بالداخل، ارتفاع أسعار برضو رسوم التعليم رسوم الصحة الحاجات الزيدية كلها، وهذا طبعا واضحة جدا في أسعار الأضاحي اللي بيشتكي منها الناس دي، في ناس كثيرة جدا اللي يتخلوا منها. ده بالإضافة لطبعا محاولة المصارف إنها تغطي الفجوة في سعر الصرف ما بينه وما بين السوق الموازي المهيمن الآن على التجارة الخارجية في السودان، أو على أسعار التجارة الخارجية في السودان. فهذه كلها لابد إنه تنعكس في المستوى العام للأسعار وتزيد بسرعة كبيرة، خصوصا في هذا الشهر الذي طرأت عليه هذه الزيادات الكبيرة في يعني في أسعار العامة، يعني أسعار السلع والخدمات الموجودة في السوق، يعني بغض النظر عن الاجتهادات أو القرارات العديدة التي تهدف إلى تخفيض الأسعار. وكما هو واضح من معدل التضخم ب 45% في أنه هذه القرارات لم تؤتي أكلها، وبالمستوى الذي يمكن المواطنين من تلبية احتياجاتهم اليومية.
1: دكتور وائل فهمي، وانت لازلت تتحدث لراديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزينك يعني تضع لنا زي روشتة علاجية تقترح فيها الحلول والمعالجات للحد من ظاهرة ارتفاع مؤشرات التضخم.
2: بالنسبة للحلول الممكنة دي ما بتقدر تتحدد إلا لما تنتهي هذه الحرب المستمرة، ويتم البدء فورا في إعادة إحياء النشاط الإنتاجي للمواطن. يعني إذا كان عايزين نبدأ الإعمار يبدأ بالنشاط الإنتاجي للمواطنين الموفر أو بيزيد من عرض السلع والخدمات بأسعار يعني تقوي من القوة الشرائية للمواطنين نفسهم، وتحد برضو من معدلات نمو الكتلة النقدية بتحويل. يعني عادة بعد ما تنتهي الحروب بيتم تحويل الأموال كانت مخصصة للمجهود الحربي للمجهود الإنتاجي للشعوب، فده شيء أساسي يعني. ودائما يتم الحد برضو عبر حد من الزيادة في الكتلة النقدية عبر التحسين الجذري في السياسات المالية والنقدية اللي موجودة اللا تضخمية. يعني يكون السياسات المالية والنقدية تكون لا تضخمية، وده بعكس السياسات السائدة حسة اللي هي في ظل السياسات النيوليبرالية التضخمية الموجودة حسة. يعني تاني حاجة القضاء على السوق الموازية المهيمنة على قرار تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية في التجارة الخارجية، برضو محاربة المضاربين والمهربين للسلع خصوصا في ظل تفشي الفساد المالي الموجود حاليا، بالإضافة إلى ضبط حركة أسعار الخدمات الأساسية على الأقل يعني حتى يعني يستقر الاقتصاد على الأقل. يعني فمن غير المحتمل أن يتم على هذا المرض الاقتصادي أو الضريبي للمواطن وللممرض للاقتصاد، بقصد الضريبة هذه ضريبة التضخم الممرضة للأداء الاقتصادي العام سواء كان من جانب المستهلك أو من جانب المنتج.
1: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا في برنامج حديث اليوم اللي ناقشنا فيها ارتفاع مؤشرات التضخم في السودان لهذا الشهر في أبريل، بصحبة ضيفنا الكريم الدكتور وائل فهمي الخبير الاقتصادي. إلى أن نواصل في حلقة قادمة من شاء الله، تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجة على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال هي مسؤولة منهن وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دير الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع. بعد ما النزاع انتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا. يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعمل شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات ثانيه بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني. فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها، عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه، لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عشان إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بغمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر منصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأن الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما وعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة دي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشة

0: عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر. لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف. فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة، وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو للعام 2026. مقتل 4 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش على منطقة عديد راحة بشمال كردفان بعد ساعات من الهجوم الأول. هجوم جديد بمسيرة تتبع لقوات الدعم السريع على بحر مساء أمس بعد ساعات من هجوم مماثل على أمدرمان. مقتل 5 عسكريين في هجوم بطائرة مسيرة على مدينة الدلنج أمس الثلاثاء. الطيران الحربي يشن غارة جوية على مدينة الكرمك بالنيل الأزرق. حكومة تأسيس تدين تدمير كوبري أردمتا في غرب دارفور بغصف بمسيرة وتحذر من تأثير ذلك على نقل المساعدات. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء غصف كوبري أردمتا بغرب دارفور وكوبري آخر يربط بين الدلنج وكادوغلي. مسعد بولوس يجري مباحثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي لمناقشة المسار السياسي الحاسم في السودان. مسعد بولوس يعقد اجتماع مع مسؤولين نرويجيين لبحث هدنة إنسانية في السودان. مجلس النواب الأمريكي يجيز مشروع قرار للنظر في تصنيف أطراف الحرب في السودان كمنظمات إرهابية. تعديلات في مشروع القرار الذي وافق عليه الكونغرس الأمريكي ليطالب بالتشكيك في شرعية تمثيل الحكومة السودانية الحالية في المؤسسات الدولية. اشتباكات بين قوة من الجيش ومجموعة متفلتة من القوى المشتركة في وادي الأنصاري بالبحر الأحمر ونظارة البشاريين ترفض أي وجود مسلح في مناطقها. التحالف الثوري لشرق السودان يدين استمرار اعتقال الشاب علي إدريس بواسطة الأجهزة الأمنية لأكثر من أسبوع. 12 من الضحايا يتقدمون بشكوى ضد أعضاء في قوات الدعم السريع بنيروبي بتهمة ارتكاب جرائم حرب. التوقيع على ميثاق السلم الاجتماعي بجنوب دارفور في نيالة بتنسيق من المبادرة السودانية للتماسك الاجتماعي. تحالف صموت يعلن تمسكه بإبعاد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وواجهاتهما عن العملية السياسية. تحالف صموت يبدي قلقه من تزايد مؤشرات تعميق الانقسام الإداري والاجتماعي والسياسي في البلاد. انقطاع الإمداد المائي عن جميع أحياء المدينة بالأبيض وسعر برميل المياه ما بين 12,000 إلى 19,000 جنيه. ارتفاع كبير في أسعار السلع بمدينة عطبر اليوم وسعر شوال السكر يبلغ 200,000 جنيه. استمرار أزمة الوقود في الخرطوم رغم نفي وزير الطاقة للأزمة. وزير التعليم العالي يلزم الجامعات باستمرار الطلاب المنقطعين عن الدراسة بسبب الحرب التي قبلوا بها. بعثة الأمم المتحدة بليبيا تنفي انتقال مكتب مفوضية اللاجئين الأممية إلى مقر البعثة بطرابلس. السودان يدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم استعادة خدمات تشخيص

علاج الأورام بالمراكز الحكومية المتأثرة بالحرب. وزير الموارد البشرية يقول إن نسبة الفقر وسط السودانيين داخل وخارج البلاد ارتفعت إلى 73%. الغرفة القومية للمستوردين ارتفاع سعر الدولار أكد فشل قرار حظر السلع. البنغوس يدعو البني هلبة والسلامات لإيقاف اللايفاتية ويحملهم مسؤولية تضخيم الصراع. رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم يلتقي البرهان ويعلن أن الفترة القادمة ستشهد إعادة تأهيل 6 استادات. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأربعاء الموافق 10 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل 9 أشخاص في هجوم بمسيرات على كردفان، وهجوم جديد على بحري، وتحذير أممي من استهداف الجسور. منظمات حقوقية ترفع أول شكوى جنائية في نيروبي ضد قوات الدعم السريع، ولجنة في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قرار يبحث تصنيف أطراف الحرب في السودان كمنظمات إرهابية. ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 4400 جنيه، وأزمة خانقة في الوقود في الخرطوم وعدد من الولايات. اشتباكات في منطقة وادي الأنصار بالبحر الأحمر، والتوقيع على وثيقة للتعايش السلمي في جنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قدمت منظمات حقوقية في كينيا أول شكوى جنائية تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية ضد عناصر من قوات الدعم السريع. وقالت منظمة العمل القانوني العالمية والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام إن الشكوى قدمت إلى مدير النيابة العامة الكينية مطالبة بالتحقيق مع 10 أشخاص يشتبه في تورطهم بارتكاب انتهاكات جسيمة في الخرطوم ومحيطها بين عامي 2023 و2025، ويستند الملف إلى شهادات 12 ناجياً تحدثوا عن تعرضهم للاحتجاز غير القانوني والتعذيب والاغتصاب. وأضاف مقدمو الدعوة في هذا الخصوص:
1: تم تقديم شكوى نيابة عن 12 ضحية سودانية رجالا ونساء تعرضوا للتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والاحتجاز التعسفي، وشهدوا مقتل أفراد من عائلاتهم في الخرطوم ومحيطها، وهم للأسف يمثلون ملايين السودانيين اللذان عانوا معاناة شديدة على أيدي قوات الدعم السريع.
0: وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي على مشروع قرار بإجراء مراجعة شاملة خلال 90 يوم لتحديد ما إذا كان أي من أطراف الحرب في السودان يستوفي المعايير اللازمة للتصنيف بوصفه كيانا إرهابيا عالميا مصنفا بشكل خاص. ودعا مشروع القانون إلى فرض عقوبات على مسؤولين في قوات الدعم السريع والجيش السوداني وعائلاتهم. وقال المستشار القانوني حافظ حامد لراديو دبنجة إن التصنيف ككيان إرهابي يستوجب تجميد الأصول وفرض قيود، مؤكدا أن لهذا التصنيف تأثيرا سياسيا أكبر من تأثيره القانوني المتمثل في تجميد الأصول. وأضاف في هذا الخصوص:
2: هذا القرار يتكون من شقين. الشق الأول يتعلق بتحديد أي من طرفي الحرب يمكن تصنيفه كيانا إرهابيا عالميا، والشق الثاني يتعلق بسحب الشرعية عن تمثيل الحكومة السودانية لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية وفقا لنص البند 29 من النظام الداخلي.
0: قتل 5 عسكريين على الأقل في غصف بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أمس. وفي شمال كردفان كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن مقتل 4 مدنيين وإصابة شخص آخر بجروح أمس في هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش على منطقة عديت راحة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان. جددت قوات الدعم السريع شن هجوم بطائرات مسيرة على شمال بحري مساء أمس بعد ساعات من استهداف أم درمان بهجوم مماثل، ولم يتسنى لراديو دبنجة معرفة حجم الخسائر. وفي غرب كردفان أدان مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور الغصف الذي استهدف كوبري أردمتا بواسطة الطيران المسير يوم أمس الثلاثاء. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
3: فنحن نناشد الأمم المتحدة والجمعيات الحقوقية، فهذا المعبر يمثل غذاء للأطفال، فهذا المعبر يمثل حياة الإنسان هذه الإقليم، فهذا المعبر يمثل كل شيء يعني بمعنى الإنسانية، هذا لا يعني بالإنسانية من شيء. فنحن نناشد جمعيات الأمم المتحدة.
0: من جانبه قال فريق الأمم المتحدة الإنساني في السودان إن تصاعد الهجمات على الجسور والطرق وغيرها من البنى التحتية المدنية الحيوية يعرقل وصول المساعدات الإنسانية ويعرض المدنيين لمزيد من المخاطر. وأشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن تعرض كوبري أردمتا وكوبري على طريق الدلنج كادوغلي لهجمات من شأنه عرقلة وصول المساعدات، وأضاف في هذا الخصوص
1: تجلت هشاشة هذه الشرايين الحيوية خلال الليل في ولاية غرب دارفور، حيث أفادت التقارير بوقوع انفجارات الليلة الماضية استهدفت جسر أردماتا الذي يربط مدينة الجنينة بالمناطق القريبة من الحدود مع تشاد، ويعد هذا الجسر طريقا حيويا لحركة النقل التجاري والإمدادات الإنسانية التي تدخل دارفور.
0: كشف المستشار الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بولوس عن إجراء اتصال بوزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وعقد لقاءات مع سكرتير الدولة النرويجي أندرياس كرافيك ومبعوث القرن الأفريقي أندريا إستانسن وكذلك مع الرئيس الكيني ويليام روتو، وناقش الاتصال الهاتفي واللقاءات ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان تمهد لوقف دائم لإطلاق النار. أكد حاكم إقليم دارفور الهادي إدريس أن نجاح وثيقة التعايش السلمي التي وقع عليها زعماء القبائل في الولايات سيناقش بمدى تنفيذها على أرض الواقع، مشير إلى أن المؤشر الحقيقي يتمثل في وقف النزاعات القبلية ومرور الموسم الزراعي المقبل دون شكاوى أو احتكاكات بين الرعاة والمزارعين. وقال خلال مخاطبته مراسم التوقيع أن الوثيقة تضمنت قضايا مهمة وآليات لمعالجة النزاعات، وأضاف في هذا الخصوص
4: أنا شفت الكلام عن المحاكم الأهلية والنيابة وغيره لحد القوات، طبعا ده آليات تقليدية بمعنى شنو؟ الآليات ده كله موجودة لكن في مشاكل، عشان كده نحن لازم نجي بحاجة جديد. أنا الدائرة يا مجمع لجنة بتاعكم ده خلينا من إدارة أهلية وغيره من الأجسام التانية ده تبقى لجنة بتاع مراقبة ومتابعة لتنفيذ أي قرار عنده علاقة بالسلم الأمني، وأنتوا تكونوا موجودين في كل المستويات لا سيما في الولاية، لو حصلت مشكلة قبلية أنتوا تمشوا أول ناس.
0: من جهته دعا رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس زعماء الإدارات الأهلية إلى الالتزام بتنفيذ الوثيقة، مؤكد أن التحدي الحقيقي لا يكمن في توقيع الاتفاقيات بل في تطبيقها على أرض الواقع، وقال إن السلطات قطعت شوطا كبيرا في الجوانب الأمنية والتنظيمية، مشيرا إلى تحسن الأوضاع المجتمعية وفتح عدد من الطرق أمام حركة الرعاة والمزارعين، وأضاف في هذا الخصوص
5: أتمنى إنه نقدر نحافظ على الوثيقة دي باعتبار إنه وثيقة جديدة، وثيقة تراضي اجتماعي، عقد اجتماعي جديد بيننا كلنا كمكونات اجتماعية، ونحاول نمشي على الأمر.
0: شهد سعر صرف الدولار في السوق الموازي ارتفاعا كبيرا ليصل إلى 4400 جنيه، وتوقع الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار في حديث لراديو دبنجا استمرار صعود الدولار ليصل إلى 5000 جنيه سوداني في القريب العاجل، مشير إلى أنه ارتفع بأكثر من 10 أضعاف منذ بداية الحرب، وأرجع أسباب الارتفاع إلى تمويل نفقات الحرب وتوفير الأسلحة واستيراد الوقود والسلع الضرورية بجانب طباعة كميات جديدة من العملة، وتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة في أسعار السلع، وأضاف في هذا الخصوص
6: أسباب واضحة جدا، محاولة تمويل الحرب دي وإيجاد مصادر للتسليح وكده وللأسلحة، ده بتطلب وجود عملات صعبة، اتوقع في القريب العاجل جدا جدا حتى في المستقبل المنظور ده يطلع الدولار لخمسة ألف جنيه، وهو يعني ومعناه إنه من بداية الحرب لحد هسه ارتفعت قيمة الدولار ده بأكثر من 10 مرات، يعني 1000%.
0: رفض مكتب الخطوط الجوية الأثيوبية بمدينة بورسودان إصدار حجوزات التذاكر بالعملة المحلية السودانية مشترطا الدفع بالدولار نقدا، الأمر الذي أثار استياء المواطنين والمتعاملين مع المكتب. وقال الكابتن عماد الدين عثمان أحمد عثمان لراديو دبنجا إن مبررات الخطوط تعود إلى عدم استقرار العملة المحلية وأن تكاليف الطيران تحسب عالميا بالدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن القرار سيؤثر سلبا على المواطن وسيضطره للجوء إلى السوق السوداء للحصول على الدولار. وأضاف في هذا الخصوص
7: الإجراء اللي عملته الخطوط الأثيوبية أفتكر هو إجراء حصل قبال كده، يعني دي ما أول مرة.
8: نعم،
7: الخطوط الأثيوبية عملته قبال كده، الخطوط الكينية عملته قبال كده، دائما بيلجأوا له في حالة إنه العملة المحلية بتكون ما بكون فيها استقرار، يعني ما بتقدر تسعر سعر التذكرة لأنه العملة المحلية بتاعت الجهة المعينة دي مثلا زي السودان مثلا، لأنه حس على العملة لو لاحظت عليها كل يوم زايدة ناقصة وكل مرة متغيرة.
0: أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مصطفى موسى قرارا يقضي بالتزام مؤسسات التعليم العالي بالرسوم المعتمدة وفق لائحة الرسوم الموحدة للعام 2018 إلى جانب حفظ مقاعد الطلاب الذين توقفت دراستهم نتيجة الحرب، كما وجه القرار الجامعات ومؤسسات التعليم العالي باعتبار هؤلاء الطلاب في حكم الطلاب المجمدين مع ضمان إعادة استيعابهم في مقاعدهم الدراسية خلال فترة أقصاها نهاية العام الدراسي 2027-2028. أعلنت الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور اكتمال دخول 27 بئرا تعمل بالطاقة الشمسية إلى الخدمة المدنية بمدينة نيالا خلال الشهر المقبل في إطار جهود معالجة أزمة المياه وتحسين الإمداد المائي. وقال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس يوسف في تصريحات صحفية إن المشروعات الجديدة ستسهم في تغطية نحو 70% من احتياجات المدينة من المياه. تشهد الخرطوم وكسلة وعدد من المدن أزمة خانقة في الوقود، وأعلنت وزارة الطاقة إصدار حزمة جديدة من الضوابط لتنظيم وضبط استيراد وتوزيع المشتقات البترولية في إطار جهودها لضمان استقرار إمدادات الوقود وتعزيز الشفافية في القطاع. وقالت الوزارة إن الضوابط الجديدة تتضمن طرح عطاءات دولية لاستيراد المشتقات البترولية. أعلنت وزارة الرعاية الاجتماعية عن ترتيبات جديدة لعودة 10,000 لاجئ سوداني من جمهورية مصر العربية إلى البلاد. وقال وزير الرعاية الاجتماعية معتصم أحمد صالح في تصريحات صحفية إن ديوان الزكاة قدم إسهامات كبيرة لتمويل عودة هؤلاء المواطنين ضمن برامج العودة الطوعية، وأضاف في هذا الخصوص
9: حقيقة سعيدين اليوم كل السعادة لعودة أهلنا من جمهورية مصر العربية إلى السودان، والشكر لديوان الزكاة. صراحة ديوان الزكاة بذل جهد ما عادي في هذه الجولة فقط، ديوان الزكاة يساهم بعودة 10,000 مواطن في حدود 200 بس.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن عبور آلاف العائدين إلى السودان عبر 7 نقاط حدودية بينها معابر في دارفور والشمال والشرق من مصر وتشات وأثيوبيا وأريتريا. وأفاد التقرير بعودة نحو 766,910 شخص بين يناير 2024 وأبريل 2026، جاءت النسبة الأكبر منهم من مصر بنسبة 82%. أكد تحال الصمود تمسكه بموقفه الداعي إلى إبعاد الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته. ودعا التحالف في البيان الختامي لاجتماعه في نيروبي أمس القوات المسلحة والدعم السريع إلى قبول مقترح الهدنة الإنسانية المطروح عليهما من الآلية الرباعية. وأبدى التحالف قلقه الشديد من تزايد مؤشرات تعميق وترسيخ الانقسام الإداري والسياسي والاجتماعي في البلاد. وأضاف جعفر حسن في هذا الخصوص
10: حدثت فيها تطورات كبيرة في لقاء أديس أبابا الذي عقدته الخماسية خلال
8: يوم 3 ليوم 5 في الشهر الجاري، وده بيؤكد أنه الآن في انفتاح كبير وفي تصور كبير لعملية السلام في السودان، وفي توجه واضح من العالم للضغط على أطراف الحرب للوصول للسلام.
0: رحبت حركة تحرير السودان بالبيان الدولي المشترك بشأن المسار السياسي في السودان الصادر عن الخماسية والولايات المتحدة وسبع دول أوروبية، وجددت الحركة دعمها للحلول الشاملة عبر آلية اللجنة التحضيرية الموقعة مع القوى المدنية المناهضة للحرب في أديس أبابا بشأن العملية السياسية. شهدت منطقة وادي الأنصاري بمحلية جبيت في ولاية البحر الأحمر اشتباكات بين قوة من الجيش ومجموعة متفلتة يعتقد أنها تتبع للقوة المشتركة، وقالت نظارة البشاريين في بيان إن القوات المسلحة ولجنة أمن ولاية البحر الأحمر بذلتا جهودا لاحتواء الموقف والتصدي للعناصر المتفلتة التي كادت بسلوكها أن تهدد السلم الاجتماعي، وأعلنت رفضها لأي وجود مسلح خارج إطار الدولة في مناطقها خاصة مناطق التعدين. الخبر الأخير في النشرة، شهدت إيرلندا قيام طالب لجوء سوداني بطعن مواطن مستخدما سكين مطبخ، ما أدى إلى موجة عنف واسعة ودعوات لاحتجاجات مناوئة للهجرة واللجوء. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم الأربعاء الموافق 10 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي حنتناول المواضيع التالية: مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يتضمن إجراءات عقابية واسعة ضد السودان.
2: نزع الشرعية من الممثلية السودانية في الأمم المتحدة والهيئات الدولية.
10: ما هي أسباب الارتفاع المفاجئ لسعر الدولار مقابل الجنيه السوداني؟
11: الحكومة في محاولة يعني تغطية الإنفاق على الحرب والمرتبات وغيرها من مصارف التسيير وكده قاعد ترجع لطباعة العملة الورقية في المطبعة.
10: لجنة المعلمين بكسلة تجتمع يوم الخميس لبحث الخطوة القادمة بعد نجاح الإضراب بنسبة 100%.
12: المعلم في الدرجة الأولى في ولاية كسلة بيتقاضى 150,000 في اليوم تقريبا، هذا المبلغ لا يكفي لوجبة فطور.
10: تنسيقية المهنيين والنقابات ترفض مشاركة ممثلي الحكومة السودانية في اجتماعات مؤتمر العمل الدولي.
13: ده قرار معيب إنه لا يحق للمسجل تعيين لجان تمهيدية أو لجان تأسيسية للنقابات.
10: الخطوط الأثيوبية تقرر عدم التعامل بالجنيه السوداني في عمليات الحجز على سفرياتها.
7: في الخطوط الأثيوبية هي ممكن تكون الخط الوحيد الممكن يربط السودان ده بباقي العالم.
10: وبجولة مواد أخرى، فاصل قصير ونعود.
14: دبنجا، أخبار لكل السودان.
10: أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون جديد يتضمن إجراءات سياسية وعقابية واسعة ضد السودان، أبرزها الدعوة للطعن في شرعية تمثيل الحكومة السودانية الحالية داخل الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية. حول هذا القرار تحدث لنا المستشار حافظ حامد.
2: حول القرار الذي اتخذه الكونغرس بالأمس الثلاثاء الذي يتعلق بتطورات الأزمة في السودان، هذا القرار يتكون من شقين. الشق الأول يتعلق بتحديد أي من طرفي الحرب يمكن تصنيفه كيانا إرهابيا عالميا، والشق الثاني يتعلق بسحب الشرعية عن تمثيل الحكومة السودانية لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية وفقا لنص البند 29 من النظام الداخلي. طيب نجي بتناول بالشرح عن الشق الأول والذي يتعلق بتحديد أي من طرفي الحرب يمكن تصنيفه كيانا إرهابيا عالميا وذلك خلال 90 يوما من تاريخ هذا القرار. بأن يقوم وزير الخارجية ووزير الخزانة الأمريكي بإجراء مراجعة شاملة لتحديد ما إذا كان أي من طرفي الحرب يستوفي المعايير اللازمة لتصنيفه كيانا إرهابيا عالميا والذي يطلق عليه اختصارا بالـ SDGT ويعني Specially Designated Global Terrorist، وهو تصنيف خاص بمكافحة الإرهاب عبر مكتب الوفاق الأمريكي، ويستهدف الأشخاص والمنظمات والهيئات التي تتورط في أعمال إرهابية والتي من شأنها تهدد الأمن القومي والعلاقات الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي. العقوبات المنصوص عليها فيما يتعلق بهذا الشق هي لمن تم تصنيفهم هي تجميد الأصول وضع قيود تمنع التعامل مع الأشخاص المعنيين بهذا التصنيف. بالطبع لهذا التصنيف تأثير سياسي أكبر من التأثير القانوني الخاص، لأن القانون الخاص بتصنيف تجميد الأصول يبقى هو هيكون عنده تأثير political impact كبير على الهيئات أو المنظمات أو الحكومات اللي ممكن تكون تم تصنيفها بموجب هذا القرار. نجي نتناول الشق الثاني من القرار وهو بيلزم وزارة الخارجية باتخاذ خطوات فورية مع لجنة وثائق التفويض التابعة للجميع العام للأمم المتحدة لتفعيل المادة 29 من النظام الداخلي للأمم المتحدة، وده بيختص بنزع الشرعية واللي هو التنسيق والنظر في نزع الشرعية من وجود الممثلين للحكومة السودانية في الهيئات الدولية ومن ضمنها طبعا الأمم المتحدة إلى أن يقرر الوزير أن السودان قد انتقل إلى حكومة مدنية. ونفتكر ده شيء مهم جدا وخطير عنده انعكاساته الكبيرة على الوضع في السودان، بمعنى أنه تقوم ممثل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة بالتنسيق مع لجنة الوثائق في الأمم المتحدة بتفعيل المادة 29 ومحاولة نزع الشرعية من الممثلية السودانية في الأمم المتحدة والهيئات الدولية، وده بالضرورة هيكون عنده انعكاسات كبيرة جدا في تفاعل ممثلي الحكومة السودانية في هيئات الأمم المتحدة المختلفة وبالتالي المنظمات الدولية ذات العلاقة. وبرضو هذا الشق الثاني يعتبر إجراء وترتيب من شأنه يكون عنده تأثير سلبي على الحكومة السودانية، ويظل نزع هذه الشرعية عن تمثيل السودان في المحافل الدولية والهيئات الدولية إلى أن يقرر الوزير لو وزير الخارجية أن السودان قد انتقل إلى حكومة مدنية. وهذا يعني أنه نوع من الضغط على أنه حكومة السودان تمشي حسب الترتيبات التي وضعتها الرباعية بوقف الحرب والمسارات الإنسانية والمسار السياسي المتعلق بتسليم الحكومة إلى حكومة مدنية. أنا في تقديري هذا القرار هو من أخطر القرارات والأكثر تأثيرا منذ نشوب الحرب في السودان، ويعتبر أداة ضغط كبيرة جدا على حكومة السودان للانتقال أو لضغط على الانتقال لتسليم الحكم إلى الحكومة المدنية، وطبعا يفق الآليات والترتيبات الخاصة بالرباعية. أنا أفتكر
15: سلمت لجان المعلمين بولاية الخرطوم مذكرة مطلبية للجهات المختصة، بينما أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسلة نجاح الإضراب بنسبة 100% وأن اللجنة ستجتمع يوم الخميس لبحث الخطوة القادمة. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين.
12: في ظل الحراك الذي تقوده لجنة المعلمين السودانيين في كل الولايات، واصلت لجنة المعلمين ولاية كسلا الحراك، حيث أعلنت اللجنة اليوم أن الإضراب والإغلاق بلغ نسبة 100% في ولاية كسلا. وأعلنت كذلك أن اللجنة العليا للتصعيد بالولاية ولاية كسلا ستجتمع يوم الخميس لبحث الخطوة القادمة. أيضا ولاية الخرطوم، لجنة ليان المعلمين بمحليات ولاية الخرطوم اليوم رفعت مذكرة بها 6 مطالب، أبرز رفع الحد الأدنى للأجور إلى 216 ألف جنيه، وكذلك دفع جميع الاستحقاقات وتسديد المرتبات في فترة أقصاها الخامس من كل شهر، والتزام الدولة بالصرف على التعليم وعدم تحميل أولياء الأمور الإنفاق على التعليم، وعلى أن تلتزم ولاية الخرطوم وغيرها من الولايات بالإنفاق على التعليم وتنفيذ الترقيات. هذه مطالب عادلة نقابية باللجان المعلمين، وهي تمثل مطالب كل المعلمين بالسودان. بنفتكر أنه هذا الحراك الذي بدأ في الولايات سرعان ما تنادت إليه جميع ولايات السودان، على اعتبار أن الظلم الواقع على المعلمين في أي ولاية هو ذات الظلم الذي يقع على المعلمين في بقية الولايات. بنعتقد أنه العقبة الأساسية هي نظرة الدولة تجاه التعليم، حيث تجاهلت التعليم تماما في هذه الفترة. مرتبات المعلمين أصبحت لا تفي بأي بند من بنود الصرف. لك أن تتخيل أن معلم يتقاضى في الشهر 50,000 دلوجات، 50,000 جنيه، وهو يعني يحتاج أن يذهب إلى المدرسة. هذا المبلغ لا يفي حتى بالمواصلات، بل لا يفي حتى بشرب كوب من الشاي يوميا، لأن كوب الشاي مثلا ب2000 جنيه، فأنت محتاج ل60,000 في اليوم أو في الشهر. ده لو بتشرب كوباية بتاعت شاي واحدة. يعني المعلم في الدرجة الأولى في ولاية كسلا بيتقاضى 150,000، 5,000 في اليوم تقريبا. هذا المبلغ لا يكفي لوجبة فطور للمعلم، ناهيك عن بقية بنود الصرف في الحياة. الوضع لا يطاق. هذه المرتبات هزيلة. لم يتم زيادة الحد الأدنى للأجور منذ العام 2022، مع أن الأسعار تضاعفت عشرات المرات وربما 100 مرة تضاعفت الأسعار. وعلى ضعف المرتبات لا تلتزم بها الدولة في الولايات، لأن وزارة المالية الاتحادية رفعت يدها من المرتبات وأصبح شأن ولايي في خطوة بنعتقد أنها هي رجوع للخلف. المطلب الأساسي اللي حيكون على كل السودان أنه المرتبات ترجع اتحادية، ويتم الصرف على الفصل الأول من الميزانية الاتحادية. وقبل ذلك يجب أن تفكر، يعني يتم التفكير بصورة جادة في إيقاف السبب في التدهور الحاصل في التعليم وفي كل قطاعات الحياة في السودان، اللي هي استمرار هذه الحرب اللعينة. لذلك ما يعاني المعلمون الآن في كل السودان هو جزء مما يعانيه بقية العاملين في الدولة وحتى في القطاع الخاص. سيستمر هذا الحراك المطلب للمعلمين، وسيتوج هذا الحراك بالحراك على مستوى كل ولايات السودان، الحراك المركزي في كل السودان. بنعتقد أنه يجب أن تستجيب السلطات وتجلس مع ممثل المعلمين الحقيقيين، ولا تحاول السلطة فرض أجسام قد حكم عليها الشعب السوداني منذ العام 2019.
15: أثارت مشاركة ممثلي الحكومة السودانية باتحاد نقابات العمال في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد تحت مظلة منظمة العمل الدولية جدلاً. الخبير النقابي محجوب كناري يعلق على هذه المشاركة وأسبابها.
16: الموضوع ببساطة
13: بتلخص في الفراغ النغابي، والفراغ النغابي الموجود ده سببه انه الحكومة حلت اتحاد العمال والنغابات العامة بقرار من المسجل، ثم رجعت وإعادت الاتحاد والنغابات العامة بقرار برضو من المسجل. والقرار معيب، ونحن قلنا رأينا فيه في حينه انه ده قرار معيب، انه لا يحق للمسجل تعيين لجان تمهيدية او لجان تأسيسية للنغابات. اللجان النغابية بحسب نصوص قانون النغابات الحالي اللي هو بتاع 2010 ذاته، مش القانون اللي تم عرضه على مجلس السيادة وما ثبت إياسه، بنص القانون ده وبالمعايير الدولية للعمل النقابي الاتحاد ده ما شرعي، لأنه ما جاب انتخابات في البداية، ولأنه دورة النقابية انتهت، ده اثنين، ولأنه تم حله، ولأنه تم تعيينه برضو بواسطة الحكومة ما بواسطة جمعيات عمومية، لا الاتحاد ولا النقابات العامة. فبالتالي المسألة بتاعت إنه يمثل العمال السودانيين دي مسألة غير قانونية وغير شرعية يعني. الحكومة تتمثل لأنه الحكومة أساسا موجودة في الأمم المتحدة، ورئيس الحكومة بيمشي وبيخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي الحكومة موجودة في منظمات الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية واحدة من منظمات الأمم المتحدة. أما اتحاد العمال واتحاد أصحاب العمل دي أجسام نغابية، وما مفترض يتم تمثيل باتحادات في كلام كثير جدا جدا في شرعيتها وفي قانونيتها. بالتالي الاتحاد العمال هو ما عنده شرعية في تمثيل العمال. اترفعت مذكرات لمنظمة العمل الدولية من نغابات المستقلة، تم انتخابها بواسطة جمعيات عمومية وأشارت لكلام ده، وبموجبه جاء مندوب من منظمة العمل الدولية وقعد مع النغابات المستقلة المنتقبة دي، وكان في إشكالية كبيرة، كان في نغابات منتخبة بجمعيات عمومية، وكان في نغابات معينة بواسطة لجنة التفكيك التمكين. في رأي منظمة العمل إنه النغابات المنتخبة دي نغابات شرعية وقانونية، والنغابات الليانة التسييرية اللي تم تعيينها بواسطة لجنة تفكيك التمكين دي نغابات ما شرعية وما قانونية، لأنه تم تعيينها بواسطة لجنة حكومية ما جات بانتخابات وما عندها نظام أساسي يسندها وكده. ده رأينا ورأي قديم يعني، ما رأي بنقوله هسي بمناسبة المؤتمر ده، لكن رأي قديم وقلناه، وقالت النغابات المستقلة وترفعت مذكرات فوز زي ما قلت، وجاءت المنظمة دي وشافت الوضع على الطبيعة في السودان يعني. وقتها المؤتمر التم بعد ذاك ما تم فيه تمثيل العمال ولا أصحاب العمل، أنا ما عارف المرة دي التمثيل تم ليه وكيف وإلى آخره، ما ده يسأل عنه الوزارة ويسأل عنه اتحاد العمال.
15: سجل الدولار الأمريكي ارتفاعا كبيرا ومفاجئا في قيمته مقابل الجنيه السوداني. حول الأسباب المحتملة لهذا الارتفاع استضاف راديو دبنجا الأستاذ كمال كرار الصحفي والمحلل الاقتصادي.
16: يعني ارتفاع متواطئ في أسعار الدولار ده أسباب واضحة جدا، محاولة التمويل الحرب دي وإيجاد مصادر للتسليح وكده وللأسلحة، ده بيتطلب وجود عملات صعبة، وبالتالي والبنك المركزي
11: والموارد الموجودة بتاعت النقد الأجنبي أصلا شحيحة بسبب السياسات الاقتصادية، وبالتالي الحكومة والأجهزة الرسمية بتلجأ للشراء من الدولار من السوق الأسود، وكل ما زاد الطلب على الدولار زاد سعر الدولار في السوق الأسود. ده واحد من التفسيرات. التفسير الثاني إنه برضو محاولة توفير الوقود البترولي والكلام حول المحفظة وحول إدخال القطاع الخاص في عملية استيراد البترول، الكلام اللي حاصل من سنة 2020 ده خلى هذه الشركات يعني وهي بلاروس أموال حقيقية وكذا إنها هي تأخذ أموال من البنوك بالسوداني وتشتريها من تحول الدولارات من السوق الأسود وتجيب بترول، والبترول تبيعه بجنيه سوداني وبتاعي ترجعه لدولارات عن طريق السوق الأسود، وبيقى فيه طلب كبير جدا على الدولار يعني في السوق الأسود أو السوق الموازي، وبالتالي زادت الأسعار. حتى الموردين العاديين يعني كان كبار ولا كان صغار في محاولاتهم لتوفير يعني السلع الضرورية للناس فهم بيشتروها الدولار من السوق الأسود، وبالتالي فهناك طلب كثيف على الدولار لابد أنه يرفع أسعاره من ناحية عرضه وطلبه كده. يعني حاجة تانية مسلمة في إضعاف سعر الجنيه السوداني عموما بخلاف يعني هذه القضايا أنه الحكومة في محاولة يعني تغطية الإنفاق على الحرب والمرتبات وغيرها من مصاريف التسيير وكده قاعد تلجأ لطباعة العملة الورقية في المطبعة، وزيادة الكتلة النقدية أيضا بتسهم في إضعاف قيمة الجنيه وإضعاف قيمة الجنيه السوداني برضو أمام العملات الأجنبية ومن ضمنها الدولار وكده. وهذه سياسة مستمرة يعني من زمان يعني منذ ما قبل الحرب، لكن بقت زادت يعني وتيرتها فيما بعد الحرب للأسباب دي يعني، وما فيش حل هسه، وحيستمر صعود الدولار ده أكثر وأكثر إلى حين ما تنتهي الحرب دي وترجع الأوضاع لطبيعتها. أتوقع في القريب العاجل جدا جدا حتى في المستقبل المنظور ده يطلع الدولار ل 5000 جنيه، وهو يعني ومعناه إنه من بداية الحرب لحد هسه ارتفعت قيمة الدولار ده بأكثر من 10 مرات يعني 1000% خلال هذه الفترة يعني، وبالتالي فكلام ده بأثر على الأسعار السلع وبأثر على معيشة الناس وبأثر على القيمة الحقيقية للجنيه والقوة الشرائية له وكده، وبزيد معاناة الناس وبصعب العيش عليهم وبتبقى الأوضاع الاقتصادية أكثر سوءا.
15: رفض مكتب الخطوط الجوية الأثيوبية بمدينة بور سودان إصدار حجوزات للتذاكر بالعملة المحلية السودانية واشترط الدفع بالدولار نقدا، الأمر الذي أثار استياء المواطنين والمتعاملين مع المكتب. راديو دبنجا تحدث للكابتن عماد الدين عثمان حول هذا القرار.
7: الحقيقة طبعا انت زي ما عارف انه الطيران ده يعني حاجة عالمية يعني الكوست دائما التكلفة بتاعته هي بتحسب بالدولار، يعني ساعات الطيران مثلا وليك ساعة الطيران بتاعت كل طيارة مثلا سعرها بكده دولار، عشان كده في النهاية الملجأ الأساسي بتاعت القيمة زي التسعير بتاع لو لاحظت تسعير مثلا الوقود أيوة. عالميا وليك سعر البرميل بكده دولار.
15: نعم.
7: فالإجراء اللي عملته الخطوط الأثيوبية أفتكر هو إجراء حصل قبل كده، يعني دي ما أول مرة.
15: نعم.
7: الخطوط الأثيوبية عملته قبل كده، الخطوط الكينية عملته قبل كده، دائما بيلجأوا له في حالة إنه العملة المحلية بتكون ما بكون فيها استقرار، يعني ما بتقدر تسعر سعر التذكرة لانه العمله المحليه بتاعت الجهه المعينه دي مثلا زي السودان مثلا، لانه حسي على العمله لو لاحظت عليها كل يوم زايده ناقصه وكل مره متغيره ما ثابت،
15: اللي هو التذبذب بتاع السعر ذاته بتاع العمله
7: بتاع السعر. الشيء الثاني زمان يعني كان لما مثلا اذا بنك السودان كان عنده دولار الشركات الأجنبية إذا باعت بالعملة المحلية فلازم تلقى مصدر يحول لها العملة المحلية للدولار، لأنه هي سبيراتها مثلا كل التكلفة بتاعت الطيران بتتباع بالدولار وحتتباع بالعملة السودانية. فإذا ما لقوا مصدر يغير لهم العملة المحلية لدولار برضو بيقوموا بيعملوا التسعير بالدولار. فهو إجراء حصل بيحصل حصل قبال كده ما أول مرة ما أول مرة يعني أنا بفتكر إجراء عادي ما فيه حاجة ما فيه يعني ضغط على الراكب ولا كده. إنما بالعكس إذا حصل إنه الناس أصروا عليهم يبيعوا بالعملة المحلية هي حتخسر طبعا الاتيوبية دفن حتخسر.
15: وإذا خسرت ممكن توقف الخط يعني ما تقول أنا الديستينيشن دي ما بجيها ومش حتة تانية مثلا.
7: نعم الخطوط الاتيوبية طبعا أنت زي ما شايف لأنه حسم الطيران العالمي يعني نادر يجي السودان. فالخطوط الاتيوبية هي ممكن تكون الخط الوحيد الممكن يربط السودان ده بباقي العالم يعني عشان كده.
15: طيب المسألة دي التأثير حقها شنو على المواطن العادي؟ يعني في ناس عندهم كاش بس يعني عندهم قروش عملة سودانية ما عندهم لا حساب بنك لا كريدت كارد لشنو فهل ممكن تعمل صعوبات للناس؟
7: طبعا مع المواطن العادي والراتب السوداني العادي ده يسافر حيعاني طبعا حيعاني معاناة شديدة من المسألة دي انه ذاته عشان يلقلو دولار ذاته السوق ذاته ما حيرحمه السوق بتاع العملة ساته ما بيرحمه.
15: نعم وقت
7: كل يوم حيكون حيدو له بسعر اصلا في النهاية المواطن المسكين ما هو كل التداعيات الشغلانات دي كلها واقع فيه.
15: نعم طيب السلطات ممكن تتدخل بشكل او باخر تقوم تخفف العبء على الناس؟
7: والله ما بيقدروا يتدخلوا لانه اذا حاولوا يتدخلوا الخطوط الاتيوبيه بتقول لهم خلاص اوكي انا بشيل من الراكب سوداني لكن انتم تدوني له انا بديكم له ادوني له دولار. الحكومه ما عندها دولار تديه للخطوط الاتيوبيه. السودانيه بالمناسبه قبل كده عملتها في ليبيا زمان لما سعر الدينار الليبي برضو كان فيه مشكله برضو عملوا نفس الحكايه لكن الليبيين كانوا بيقولوا لهم خلاص اوكي عملوا يعني وصلوا معهم في اتفاقيه انه البنك المركزي الليبي يحول كل الدينار اللي بتستلم الخطوط السودانيه للدولار.
15: نعم
7: اجراء طبيعي يعني ما فيه تعسف ولا ما فيه يعني شركات في الحالات زي دي يعني.
15: شهدت مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية حفل تكريم الخبير الرياضي والمدرب القومي والمحاضر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأستاذ أحمد بابكر. الكوتش الرشيد الجدي يحدثنا بالمزيد حول هذا التكريم.
17: الأستاذ طبعا قدم الكثير لكرة القدم السودانية والمنتخبات الوطنية فنبعت فكرة التكريم من أكاديمية الرواد السودانية نبي خميس مشيط. هي أكاديمية تابعة لأكاديمية الرواد ولكن عندنا عدة فروع اخترنا من ضمنها أكاديمية سودانية خاصة بالسودانيين عندهم تدريبات الجمعة والسبت من كل أسبوع. فكانت الفكرة أنه تكريم الأستاذ بعد وصوله لمنطقة عسير وعملت لجنة برئاسة الرشيد سليمان والجيدي وعضوية طارق السر ومحمد عبد الغفار لاعب منتخب الناشئين السابق وكابتن رياض عطية سعودي والأخ ياسر علي حسين. واللجنة عقدت عدة اجتماعات ومن ثم تحديد يوم 5/6 تكريم الأستاذ أحمد بابكر ومشاركة كبيرة من الرابطة الرياضية للسودانيين بمنطقة عسير وعدد من الرياضيين السعوديين. حقيقة التكريم كان تكريم رائع جدا يليق بمكانة الأستاذ وما قدم لكرة القدم السودانية. هذا التكريم رسالة للدولة لأن أحمد بابكر يعني رجل قدم الكثير ولم ينال حظ من التكريم. هو في زيارة لأبنائه هنا باشمهندس أيمن ودكتور حاتم هم مقيمين في منطقة عسير فرأينا أنه ظروف السودان والشيء الحاصل أنه نقوم بهذا التكريم نيابة عن كل الرياضيين في السودان والشعب السوداني عامة. أستاذ أحمد غام وقيمة كبيرة جدا مسيرته حافلة بالتدريب بعد ما بقى محاضر في الاتحاد الأفريقي قدم كل خبراته لأبناء اللاعبين وأبناء المدربين واللاعبين ونحن كان لنا نصيب الحظ منه نتدرب على يده. أخذنا السي والبي والاي وهو كان بإشرافه في فترة كان مدير فني الاتحاد السوداني لكرة القدم.
15: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العام لبيدبنجا، وإلى اللقاء.

0: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
1: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
0: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى يا اخي ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
1: ده؟ انا ما بتكلم زيك، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
0: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفع عليك؟
1: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم ووافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
0: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
1: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. حنستفيد من كل الكتب، والما عنده حنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
0: والله يضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
1: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
0: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريق. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
1: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي حيكون عندنا مسابقات بتاعت العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للأسر، وحتى أعمامنا وحبوباتنا الكبار حنخليهم يشاركوا في تعليم أولادنا.
0: يا أخوي يا أخوي، أنت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع عدل؟
1: في المسايات، في المسايات يا أخي، نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والقيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بدينا الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح أسري وتواصل أجيال يستفيدوا منه أولادنا وبناتنا.
0: والله يسمح لي أقول لك، أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم. وأقسم بالله ده كلام جميل، والله أنا معاكم معاكم لما بغادي أول حصة متين
1: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
0: أنا اللي حدق الجرس.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو للعام 2026. مقتل 4 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش على منطقة عديد راحة بشمال كردفان بعد ساعات من الهجوم الأول. هجوم جديد بمسيرة تتبع لقوات الدعم السريع على بحري مساء أمس بعد ساعات من هجوم مماثل على أمدرمان. مقتل 5 عسكريين في هجوم بطائرة مسيرة على مدينة الدلنج أمس الثلاثاء. الطيران الحربي يشن غارة جوية على مدينة الكرمك بالنيل الأزرق. حكومة تأسيس تدين تدمير كوبري أردمتا في غرب دارفور بغصف بمسيرة وتحذر من تأثير ذلك على نقل المساعدات. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء غصف كوبري أردمتا بغرب دارفور وكوبري آخر يربط بين الدلنج وكادوغلي. مسعد بولوس يجري مباحثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي لمناقشة المسار السياسي الحاسم في السودان. مسعد بولوس يعقد اجتماع مع مسؤولين نرويجيين لبحث هدنة إنسانية في السودان. مجلس النواب الأمريكي يجيز مشروع قرار للنظر في تصنيف أطراف الحرب في السودان كمنظمات إرهابية. تعديلات في مشروع القرار الذي وافق عليه الكونغرس الأمريكي ليطالب بالتشكيك في شرعية تمثيل الحكومة السودانية الحالية في المؤسسات الدولية. اشتباكات بين قوة من الجيش ومجموعة متفلتة من القوة المشتركة في وادي الأنصاري بالبحر الأحمر ونظارة البشاريين ترفض أي وجود مسلح في مناطقها. التحالف الثوري لشرق السودان يدين استمرار اعتقال الشاب علي إدريس بواسطة الأجهزة الأمنية لأكثر من أسبوع. 12 من الضحايا يتقدمون بشكوى ضد أعضاء

الحرب. التوقيع على ميثاق السلم الاجتماعي بجنوب دارفور في نيالا بتنسيق من المبادرة السودانية للتماسك الاجتماعي. تحالف صمود يعلن تمسكه بإبعاد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وواجهاتهما عن العملية السياسية. تحالف صمود يبدي قلقه من تزايد مؤشرات تعميق الانقسام الإداري والاجتماعي والسياسي في البلاد. انقطاع الإمداد المائي عن جميع أحياء المدينة بالأبيض وسعر برميل المياه ما بين 12 ألف إلى 19 ألف جنيه. ارتفاع كبير في أسعار السلع بمدينة عطبر اليوم وسعر شوال السكر يبلغ 200 ألف جنيه. استمرار أزمة الوقود في الخرطوم رغم نفي وزير الطاقة للأزمة. وزير التعليم العالي يلزم الجامعات باستمرار الطلاب المنقطعين عن الدراسة بسبب الحرب التي قبلوا بها. بعثة الأمم المتحدة بليبيا تنفي انتقال مكتب مفوضية اللاجئين الأممية إلى مقر البعثة بطرابلس. السودان يدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم استعادة خدمات تشخيص وعلاج الأورام بالمراكز الحكومية المتأثرة بالحرب. وزير الموارد البشرية يقول إن نسبة الفقر وسط السودانيين داخل وخارج البلاد ارتفعت إلى 73%. الغرفة القومية للمستوردين ارتفاع سعر الدولار أكد فشل قرار حظر السلع. البنجوس يدعو البني هلبة والسلامات لإيقاف اللايفاتية ويحملهم مسؤولية تضخيم الصراع. رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم يلتقي البرهان ويعلن أن الفترة القادمة ستشهد إعادة تأهيل 6 استادات. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأربعاء الموافق 10 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل 9 أشخاص في هجوم بمسيرات على كردفان، وهجوم جديد على بحري، وتحذير أممي من استهداف الجسور. منظمات حقوقية ترفع أول شكوى جنائية في نيروبي ضد قوات الدعم السريع، ولجنة في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قرار يبحث تصنيف أطراف الحرب في السودان كمنظمات إرهابية. ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 4400 جنيه، وأزمة خانقة في الوقود في الخرطوم وعدد من الولايات. اشتباكات في منطقة وادي الأنصار بالبحر الأحمر، والتوقيع على وثيقة للتعايش السلمي في جنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قدمت منظمات حقوقية في كينيا أول شكوى جنائية تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية ضد عناصر من قوات الدعم السريع. وقالت منظمة العمل القانوني العالمية والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام إن الشكوى قدمت إلى مدير النيابة العامة الكينية مطالبة بالتحقيق مع 10 أشخاص يشتبه في تورطهم بارتكاب انتهاكات جسيمة في الخرطوم ومحيطها بين عامي 2023 و2025، ويستند الملف إلى شهادات 12 ناجياً تحدثوا عن تعرضهم للاحتجاز غير القانوني والتعذيب والاغتصاب. وأضاف مقدمو الدعوة في هذا الخصوص:
1: تم تقديم شكوى نيابة عن 12 ضحية سودانية رجالا ونساء تعرضوا للتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والاحتجاز التعسفي، وشهدوا مقتل أفراد من عائلاتهم في الخرطوم ومحيطها، وهم للأسف يمثلون ملايين السودانيين اللذان عانوا معاناة شديدة على أيدي قوات الدعم السريع.
0: وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي على مشروع قرار بإجراء مراجعة شاملة خلال 90 يوم لتحديد ما إذا كان أي من أطراف الحرب في السودان يستوفي المعايير اللازمة للتصنيف بوصفه كيانا إرهابيا عالميا مصنفا بشكل خاص. ودعا مشروع القانون إلى فرض عقوبات على مسؤولين في قوات الدعم السريع والجيش السوداني وعائلاتهم. وقال المستشار القانوني حافظ حامد لراديو دبنجة إن التصنيف ككيان إرهابي يستوجب تجميد الأصول وفرض قيود، مؤكدا أن لهذا التصنيف تأثيرا سياسيا أكبر من تأثيره القانوني المتمثل في تجميد الأصول. وأضاف في هذا الخصوص:
2: هذا القرار يتكون من شقين. الشق الأول يتعلق بتحديد أي من طرفي الحرب يمكن تصنيفه كيانا إرهابيا عالميا، والشق الثاني يتعلق بسحب الشرعية عن تمثيل الحكومة السودانية لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية وفقا لنص البند 29 من النظام الداخلي.
0: قتل 5 عسكريين على الأقل في غصف بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أمس. وفي شمال كردفان كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن مقتل 4 مدنيين وإصابة شخص آخر بجروح أمس في هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش على منطقة عديت راحة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان. جددت قوات الدعم السريع شن هجوم بطائرات مسيرة على شمال بحري مساء أمس بعد ساعات من استهداف أم درمان بهجوم مماثل، ولم يتسنى لراديو دبنجة معرفة حجم الخسائر. وفي غرب كردفان أدان مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور الغصف الذي استهدف كوبري أردمتا بواسطة الطيران المسير يوم أمس الثلاثاء. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
3: فنحن نناشد الأمم المتحدة والجمعيات الحقوقية، فهذا المعبر يمثل غذاء للأطفال، فهذا المعبر يمثل حياة الإنسان هذه الإقليم، فهذا المعبر يمثل كل شيء يعني بمعنى الإنسانية، هذا لا يعني بالإنسانية من شيء، فنحن نناشد جمعيات الأمم المتحدة.
0: من جانبه قال فريق الأمم المتحدة الإنساني في السودان إن تصاعد الهجمات على الجسور والطرق وغيرها من البنى التحتية المدنية الحيوية يعرقل وصول المساعدات الإنسانية ويعرض المدنيين لمزيد من المخاطر. وأشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن تعرض كوبري أردمتا وكوبري على طريق الدلنج كادوغلي لهجمات من شأنه عرقلة وصول المساعدات، وأضاف في هذا الخصوص
1: تجلت هشاشة هذه الشرايين الحيوية خلال الليل في ولاية غرب دارفور، حيث أفادت التقارير بوقوع انفجارات الليلة الماضية استهدفت جسر أردماتا الذي يربط مدينة الجنينة بالمناطق القريبة من الحدود مع تشاد، ويعد هذا الجسر طريقا حيويا لحركة النقل التجاري والإمدادات الإنسانية التي تدخل دارفور.
0: كشف المستشار الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بولوس عن إجراء اتصال بوزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وعقد لقاءات مع سكرتير الدولة النرويجي أندرياس كرافيك ومبعوث القرن الأفريقي أندريا إستانسن وكذلك مع الرئيس الكيني ويليام روتو، وناقش الاتصال الهاتفي واللقاءات ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان تمهد لوقف دائم لإطلاق النار. أكد حاكم إقليم دارفور الهادي إدريس أن نجاح وثيقة التعايش السلمي التي وقع عليها زعماء القبائل في الولايات سيناقش بمدى تنفيذها على أرض الواقع، مشير إلى أن المؤشر الحقيقي يتمثل في وقف النزاعات القبلية ومرور الموسم الزراعي المقبل دون شكاوى أو احتكاكات بين الرعاة والمزارعين. وقال خلال مخاطبته مراسم التوقيع أن الوثيقة تضمنت قضايا مهمة وآليات لمعالجة النزاعات، وأضاف في هذا الخصوص
4: أنا شفت الكلام عن المحاكم الأهلية والنيابة وغيره لحد القوات، طبعا ده آليات تقليدية بمعنى شنو؟ الآليات ده كله موجودة لكن في مشاكل، عشان كده نحن لازم نجيب حاجة جديد. أنا داير يا مجمع لجنة بتاعكم ده خلينا من إدارة أهلية وغيره من الأجسام التانية ده تبقى لجنة بتاع مراقبة ومتابعة لتنفيذ أي قرار عنده علاقة بالسلم الأمن، وأنتوا تكونوا موجودين في كل المستويات لا سيما في الولاية، لو حصلت مشكلة قبلية أنتوا تمشوا أول ناس.
0: من جهته دعا رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس زعماء الإدارات الأهلية إلى الالتزام بتنفيذ الوثيقة، مؤكد أن التحدي الحقيقي لا يكمن في توقيع الاتفاقيات بل في تطبيقها على أرض الواقع، وقال إن السلطات قطعت شوطا كبيرا في الجوانب الأمنية والتنظيمية، مشيرا إلى تحسن الأوضاع المجتمعية وفتح عدد من الطرق أمام حركة الرعاة والمزارعين، وأضاف في هذا الخصوص
5: أتمنى إنه نقدر نحافظ على الوثيقة دي باعتبار إنه وثيقة جديدة، وثيقة تراضي اجتماعي، عقد اجتماعي جديد بيننا كلنا كمكونات اجتماعية، ونحاول نمشي على الأمام.
0: شهد سعر صرف الدولار في السوق الموازي ارتفاعا كبيرا ليصل إلى 4400 جنيه، وتوقع الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار في حديث لراديو دبنجا استمرار صعود الدولار ليصل إلى 5000 جنيه سوداني في القريب العاجل، مشير إلى أنه ارتفع بأكثر من 10 أضعاف منذ بداية الحرب، وأرجع أسباب الارتفاع إلى تمويل نفقات الحرب وتوفير الأسلحة واستيراد الوقود والسلع الضرورية بجانب طباعة كميات جديدة من العملة، وتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة في أسعار السلع، وأضاف في هذا الخصوص
6: أسباب واضحة جدا، محاولة تمويل الحرب دي وإيجاد مصادر للتسليح وكده وللأسلحة، ده بيتطلب وجود عملات صعبة. أتوقع في القريب العاجل جدا جدا حتى في المستقبل المنظور ده يطلع الدولار ل5000 جنيه، وهو يعني ومعناه إنه من بداية الحرب لحد هسه ارتفعت قيمة الدولار ده بأكثر من 10 مرات، يعني 1000%.
0: رفض مكتب الخطوط الجوية الأثيوبية بمدينة بورسودان إصدار حجوزات التذاكر بالعملة المحلية السودانية مشترطا الدفع بالدولار نقدا، الأمر الذي أثار استياء المواطنين والمتعاملين مع المكتب. وقال الكابتن عماد الدين عثمان أحمد عثمان لراديو دبنجا إن مبررات الخطوط تعود إلى عدم استقرار العملة المحلية وأن تكاليف الطيران تحسب عالميا بالدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن القرار سيؤثر سلبا على المواطن وسيضطره للجوء إلى السوق السوداء للحصول على الدولار. وأضاف في هذا الخصوص
7: الإجراء اللي عملته الخطوط الأثيوبية أفتكر هو إجراء حصل قبال كده، يعني دي ما أول مرة.
8: نعم،
7: الخطوط الأثيوبية عملته قبال كده، الخطوط الكينية عملته قبال كده، دائما بيلجأوا له في حالة إنه العملة المحلية بتكون ما بكون فيها استقرار، يعني ما بتقدر تسعر سعر التذكرة لأنه العملة المحلية بتاعت الجهة المعينة دي مثلا زي السودان مثلا، لأنه حس على العملة ما لو لاحظت عليها كل يوم زايدة ناقصة وكل مرة متغيرة.
0: أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مصطفى موسى قراراً يقضي بالتزام مؤسسات التعليم العالي بالرسوم المعتمدة وفق لائحة الرسوم الموحدة للعام 2018 إلى جانب حفظ مقاعد الطلاب الذين توقفت دراستهم نتيجة الحرب، كما وجه القرار الجامعات ومؤسسات التعليم العالي باعتبار هؤلاء الطلاب في حكم الطلاب المجمدين مع ضمان إعادة استيعابهم في مقاعدهم الدراسية خلال فترة أقصاها نهاية العام الدراسي 2027-2028. أعلنت الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور اكتمال دخول 27 بئرا تعمل بالطاقة الشمسية إلى الخدمة المدنية بمدينة نيالة خلال الشهر المقبل في إطار جهود معالجة أزمة المياه وتحسين الإمداد المائي. وقال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس يوسف في تصريحات صحفية إن المشروعات الجديدة ستسهم في تغطية نحو 70% من احتياجات المدينة من المياه. تشهد الخرطوم وكسلة وعدد من المدن أزمة خانقة في الوقود، وأعلنت وزارة الطاقة إصدار حزمة جديدة من الضوابط لتنظيم وضبط استيراد وتوزيع المشتقات البترولية في إطار جهودها لضمان استقرار إمدادات الوقود وتعزيز الشفافية في القطاع. وقالت الوزارة إن الضوابط الجديدة تتضمن طرح عطاءات دولية لاستيراد المشتقات البترولية. أعلنت وزارة الرعاية الاجتماعية عن ترتيبات جديدة لعودة 10,000 لاجئ سوداني من جمهورية مصر العربية إلى البلاد. وقال وزير الرعاية الاجتماعية معتصم أحمد صالح في تصريحات صحفية إن ديوان الزكاة قدم إسهامات كبيرة لتمويل عودة هؤلاء المواطنين ضمن برامج العودة الطوعية، وأضاف في هذا الخصوص
9: حقيقة سعيدين اليوم كل السعادة لعودة أهلنا من جمهورية مصر العربية إلى السودان، والشكر لديوان الزكاة. صراحة ديوان الزكاة بذل جهد ما عادي في هذه الجولة فقط، ديوان الزكاة يساهم بعودة 10,000 مواطن في حدود 200 بص.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن عبور آلاف العائدين إلى السودان عبر 7 نقاط حدودية بينها معابر في دارفور والشمال والشرق من مصر وتشات وأثيوبيا وأريتريا. وأفاد التقرير بعودة نحو 766,910 شخص بين يناير 2024 وأبريل 2026، جاءت النسبة الأكبر منهم من مصر بنسبة 82%. أكد تحالف صمود تمسكه بموقفه الداعي إلى إبعاد الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته. ودعا التحالف في البيان الختامي لاجتماعه في نيروبي أمس القوات المسلحة والدعم السريع إلى قبول مقترح الهدنة الإنسانية المطروح عليهما من الآلية الرباعية وأبدى التحالف قلقه الشديد من تزايد مؤشرات تعميق وترسيخ الانقسام الإداري والسياسي والاجتماعي في البلاد. وأضاف جعفر حسن في هذا الخصوص:
8: حدثت فيها تطورات كبيرة في لقاء أديس أبابا الذي عقدته الخماسية خلال يوم 3 ليوم 5 في الشهر الجاري، وده بيؤكد أنه الآن في انفتاح كبير وفي تصور كبير لعملية السلام في السودان، وفي توجه واضح من العالم للضغط على أطراف الحرب للوصول للسلام.
0: رحبت حركة تحرير السودان بالبيان الدولي المشترك بشأن المسار السياسي في السودان الصادر عن الخماسية والولايات المتحدة وسبع دول أوروبية، وجددت الحركة دعمها للحلول الشاملة عبر آلية اللجنة التحضيرية الموقعة مع القوى المدنية المناهضة للحرب في أديس أبابا بشأن العملية السياسية. شهدت منطقة وادي الأنصاري بمحلية جبيت في ولاية البحر الأحمر اشتباكات بين قوة من الجيش ومجموعة متفلتة يعتقد أنها تتبع للقوة المشتركة. وقالت نظارة البشاريين في بيان إن القوات المسلحة ولجنة أمن ولاية البحر الأحمر بذلتا جهودا لاحتواء الموقف والتصدي للعناصر المتفلتة التي كادت بسلوكها أن تهدد السلم الاجتماعي، وأعلنت رفضها لأي وجود مسلح خارج إطار الدولة في مناطقها خاصة مناطق التعدين. الخبر الأخير في النشرة: شهدت إيرلندا قيام طالب لجوء سوداني بطعن مواطن مستخدما سكين مطبخ، ما أدى إلى موجة عنف واسعة ودعوات لاحتجاجات مناوئة للهجرة واللجوء. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
11: راديو دبنجا راديو
12: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
13: مرحبا بك الأستاذ الصادق عمر المحامي والمستشار، صديقك في راديو دبنجا على خلفية صدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري لسنة 2024. المعلومة العامة الآن عارفة أن القانون ده أجيز ونشر في الجريدة الرسمية، لكن اللائحة التنفيذية هي اللي بتحدد أو بتوضح أنه القانون يطبق كيف. فالناس يعني من خلال متابعتي للسوشيال ميديا السودانيين هناك يعني تعبانين شديد ومتخوفين وكده، فكده انت باختصار يعني الجديد شنو وحيحصل شنو اللي قدام؟
14: مرحب بك ومرحب بالمستمعين الكرام والجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجا بالاخص. اول حاجه طبعا لازم نعرف انه القرار ده هو نشر في الجريده الرسميه المصريه، يعني هو حاليا كده في مرحله بتاعت حيز التنفيذ. والقرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026. تمام، يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
13: نعم، يعني هسه يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
14: أيوة، حاليا كده لسه في شهرين، حاليا احنا في شهر 6 6 حاليا كده في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي.
13: نعم واضح.
14: قبل التحول، يعني التحول الأساسي في القانون ده هو انتقال السيادة الإدارية في وملف اللجوء بالكامل للدولة المصرية. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR هي الجهة الأولى المسؤولة عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها دي. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية تمام بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف تمام؟
15: نعم.
14: ذلك اللاجئ يعني ألزمت لجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدء العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فولو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
15: نعم. طيب الصادق أستاذ صادق، يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
14: طيب طبعا القرار ده لا ما حيطبق فجأة كده. اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ومنحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد. هي
15: نعم.
14: تكون مستعد.
15: نعم.
14: تمام. الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين في الفترة ذات 6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي هتحل محل المفوضية لسه ما تكون.
15: نعم.
14: يعني لسه في مرحلة بتاعت انتقال. المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما اتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام. حتى هناك يعني إنه الداتا بتاعت اللجنة اللي بيستقبلوا على بيانات اللاجئين لسه ما تم إنشاءها. حاليا كده ما عليهم إلا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومة يوضح كل التفاصيل اللي هم بيتساءلوا بها الآن.
15: طيب اللجنة دي مؤكد يعني بعدك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حتة، ولا احتمال مقر واحد؟ أنا ما عارف، لكن يعني الناس اللي جايين جداد، الناس القدام ذاتهم، يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعدك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمة؟
14: تمام. اللجنة طبعا هي حتكون موزعة على جميع المحافظات عكس المفوضية إنها هي كانت في مدينة 6 أكتوبر فقط وكانت في الإسكندرية، حتى إنه مكتب الإسكندرية تم يعني إغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن اللجنة الحكومية اللي حتحل محل المفوضية هي حتتوزع على جميع المحافظات، وخاصة حتركز على المحافظات الكبرى زي الإسكندرية، القاهرة، كذلك أسوان، والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجال يعني الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية، جنوب السودان، السوريين، اليمنيين، العراقيين، تفاصيل دي.
15: نعم.
14: تمام.
15: طيب
14: بالنسبة لل
15: أيوة تفضل واصل.
14: بالنسبة للأشخاص يعني أنت ذكرت إنه الأشخاص اللي حيدخل مصر يعني
15: أيوة.
14: فترة دي فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده، البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة، وركزت عليه والحكومة بشكل كبير جدا. أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهنة طبعا للناس القادمين الجدد بدوهم مهلة قصيرة جدا، يعني عشان كده نحن يعني بنوصي انه هي زول خشة يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض للترحيل مباشرة.
15: نعم نعم. طيب الاستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي خلاص وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية هتتعاون معاهم؟ افترض انه انت جاي من منطقة حرب خلاص كافي انه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض انت يكون عندك يعني قضية شخصية في انه انا معرض للخطر للأسباب واحد اثنين ثلاثة وبالتالي هربتها؟ فتفتكر يعني بشكل عام هيتعاملوا كيف مع الكيسات دي او مع الحالات دي؟
14: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوا كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس يجوبهم من البلد يعني. فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبة للفرق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومة اللي هتحل المحل المفوضية. فانت المفوضية كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حماية وبيعرفوا إنه يدرسوا كيف الكيسات وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات وطريقة الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة وما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني، بس الطمأنينة لنفس اللاجئ وبتخليه إنه يتكلم بأريحية. فالفريق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة، إن هي هتختار الملفات وهتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم، منو اللي حيعتبروا لايق ومنو اللي ما حيعتبروا لايق. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجنداتك أو بتختلف في مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت به من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر، حيرفضوك طوال مباشرة، وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية، فهي هتفتش هتشوف انه الزول ده جاي مثلا بمشكله كبيره مع الحكومه او بمشكله يعني بتسبب يعني حلا وبتسبب ممكن
15: اخلال بالامن الامن البلد يعني المستضيف. ايوه
14: البلد، فبالتالي هتقوم ترفضه. على عكس المفوضيه انها قاعد تقبل جميع الملفات، يعني هي زول طالبه للحمايه هتقبله، فده حيكون سبب يعني انه الناس ما حتكون مصر بالنسبه لهم قبله بعد ذلك يعني. خصوصا أصحاب الملفات السياسية والملفات الإنسانية اللي فيها المدافعين هو الإنسان عموما يعني.
15: نعم نعم. طيب احنا عشان نستفيد من الوقت بتاعنا عندي تاني زي سؤالين وبعدك بديك فرصة تقول الحاجة الأخيرة. البطاقات المنتهية، يعني في ناس أوريدي هسه خلاص عندهم بطاقات منتهية ومفروض ينتظروا كم شهر، فوضعهم هيكون كيف؟
14: تمام. نحن قبل ما نتكلم عن البطاقات المنتهية احنا نشوف البطاقات السارية، لأنه هي برضو نزل فيها قرار. البطاقات السارية قالوا إنها هي هتظل سارية ومقبولة قانونيا ومعترف بها تماما لحين انتهاء مدتها أو حتى تقوم اللجنة الحكومية باستبدالها بالوثائق المصرية.
15: نعم
14: الجديدة طبعا. أما البطاقات التي ستنتهي مثلا بعد 6 أشهر من تطبيق القانون ده يعني بعد شهر 8 وإنت بطاقتك هتنتهي بعد 6 أشهر، اعتبرها القانون سارية يعني تلغائيا طوال تلك الفترة الانتقالية. أيوه. ما لم اللجنة يحدد محلها إنت بطاقتك إذا كانت هتنتهي بعد 6 أشهر وقبل الانتهاء وقبل تنفيذ اللجنة مكانها ووضع الأرقام ووضع التفاصيل، إنت بطاقتك سارية، دي فترة انتقالية لك ما حتمشي تجددها وما حتمشي يعني يكون بالنسبة لك هي مشكلة. تمام. أما البطاقات المنتهية بالفعل، الناس الحالية بطاقات منتهية، اللجنة منحتهم محلة يعني بتاعت سماح واضحة يعني هي 6 أشهر.
15: نعم
14: 6 أشهر كاملة لتسوية الأوضاع، تسوية موقفهم. لكن هتسوي أوضاعهم ومواقفهم وين؟ ما عند المفوضية، لدى اللجنة الحكومية.
15: ايوه اللي هي لسه المغار حقتها والكده يعني ما تحددت.
14: انت تاني بطاقتك منتهيه بالفعل، ما حتمشي المفوضيه عشان تقوم تجددها ولا كده، انت حتنتظر اللجنه.
15: نعم
14: اللجنه الحكوميه، واللجنه الحكوميه وعدتهم يعني انه هي زول جاها ما حيتعرض لاي مساءله قانونيه او ما حيتعرض لحاجه.
15: نعم. طيب سؤال حول انا شايفهم برضو ذاكرين يعني كلام عن البيانات الشخصيه اللي هو الاسم والعنوان محل السكن والتلفون وكده، ويعني قادر أتخيل نتيجة ظروف النازلة زي ممكن غير سكنه بين فترة والتانية يطلعوا من هنا يمشي هنا. فاللاجئ ملزم بأنه أي تغييرات تحصل يقوم يوصلها. فدي يعني هل هتشكل مشكلة بالنسبة للناس؟
14: نعم. بالنسبة للبيانات واللي انت ذكرت عليه دي طبعا شروط تنظيمية مهمة جدا يعني طبعا ضبط البيانات. يعني هي بتشمل مثلا محل الإقامة الثابت ورقم التلفون وعنوان البريد الإلكتروني. فمحل الإقامة الثابت ده ألزمت اللائحة كل لائحة يعني إنه يقوم بتحديد محل سكن ثابت ووسائل اتصالات معتمدة يعني كالهاتف. اعتبرت هذه البيانات هي الموطن القانوني لأي إعلانات أو إخطارات رسمية. يعني هي حتعتبر عنوانك بتاع السكن ده يعني عنوان دائم لك وموطن قانوني لك عشان لو جاتك هي إخطارات من لجنة أو جاتك هي إعلان إنك بالحضور حيجي لك لحد بيتك. تمام؟
15: نعم.
14: في حال مثلا قام اللاجئ بتغيير محل سكنه أو رقم هاتفه أو حتى حدث تغيير في حالته الشخصية مثلا كالزواج والطلاق والولادة مثلا جبت لك طفل جديد، فأنت ملزم إنك أنت تخبر اللجنة الحكومية خلال 7 يوم فقط من تاريخ حدوث التغيير ده.
15: أيوة يعني بأنه أنا حالتي الاجتماعية تغيرت بقى عندي فرد جديد في الأسرة مثلا ولا
14: عنوان سكنك، غيرت رقم تلفونك، حدث تغيير في حالتك الشخصية، اتزوجت، طلقت، جبت مولود جديد، فأنت ملزم إنك أنت تخطر اللجنة.
15: نعم. الأستاذ صادق عمر المحامي، يعني أنا بسرعة طرحت عليك يعني الأسئلة اللي أعتقد إنها يعني مهمة، لكن إذا في حاجة أنت شايفها أنا يعني ما سألت منها ولا شايفها مهمة دار توضيحها للناس برضو مرحبا.
14: والله حاليا كده يعني الأسئلة اللي أنت ذكرتها هي أسئلة يعني غطت كل التفاصيل المحتاجة الزول إنه يعرفها. فإحنا بس حنقدم نصيحة يعني للمتابعين والناس اللي بيشملهم هذا القرار. فإحنا حنقول بس إنه الزول يقنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسمية اللي منحتها الحكومة في عشان هذا الغرض يحدث طبعا لترتيب الأوضاع إداريا وبسط سيادة الدولة المصرية، وهو يعني ليس منعا للجوء بل إعادة بتاعت هيكلة للجوء نفسه. الإيغاء الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف إنه قد يكون مختلفا أو أبطأ في البداية مقارنة بالمفوضية الدولية، لأنه الناس معتمدين كانوا على أو يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني. وبعد ذلك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله. فنحن نقول لهم ما ينتظروا يعني اللحظة الأخيرة عشان أنت تعمل الإجراء، لا، أبدأ بتجهيز أوراقك ويلتزم بالمدة المحددة 45 يوم للغادمين الجدد وشهر قبل انتهاء البطاقة، وتحتفظ دائما بنسخ مصورة من كافة وسائغك وإيصالاتك، التزم بالقوانين والتعليمات الأمنية، فهذا هو الضامن الأول لأمانك واستقرارك داخل بلدك الثاني مصر إن شاء الله.
15: نعم، شكرا لك الأستاذ الصادق عمر المحامي، كنت ضيفنا في راديو دبنجة حول اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء ودخول حيز التنفيذ والمهلة الحاصلة. أنا شكر لك كثير ومؤكد بنتكلم معك تاني إذا ظهرت مستجدات.
16: راديو دبنجة
17: أهلا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة نحن في هذه الحلقة يعني نريد أن نلقي بعض الظلال أو نتوقف عند اليوم العالمي للبيئة، والبيئة يعني أصبحت محيط عالمي مثار اهتمام الدول والشعوب والحكومات والمنظمات. ونحن في هذه الحلقة حقيقة يسرنا أن نستضيف الأستاذة والمهتمة والخبيرة في مجال البيئة والتنمية المستدامة، والأستاذة خالدة أبو زيد يعني عندها جهود ضخمة جدا وعندها جهود جبارة في مجال التوعية بأهمية حماية الموارد البيئية والموارد الطبيعية. ونحن في اليوم العالمي للبيئة حقيقة اتصلنا عليها على عجل لنتحدث إليها واسترقنا من وقتها وقدمنا لها بعض الأسئلة والاستفسارات وكده. أستاذة خالد أهلا بك.
16: يا مرحب بك يا مرحب براديو دنيا دبنجة ونحن نتباحث عن هموم الأرض يعني والناس في زمن يعني تحصل به الأمواج زي ما بقوله أمواج الحروب اللي بتدمر كل الحياة يعني على الأرض.
17: أستاذة لو سألناك سؤال استهلالي كده يعني شنو أهمية الاحتفال باليوم العالمي للبيئة والمغزى والرسالة الأساسية اللي بيحملها هذا اليوم من حيث المضامين ومن حيث التدابير يعني؟
16: بعد الحرب العالمية الثانية والتدمير اللي حصل على كل المواد والمنظومة الطبيعية والناس وقفت وقفة يعني في سنة 72 في السويد تم اتخاذ القرار بأنه لابد من الاهتمام بالأرض البيئة بالتحديد. ومنذ ذلك الحين الأمم المتحدة طلعت قرار بأنه الاحتفال باليوم العالمي للبيئة يوم 5 يونيو باعتبار أنه ده كان ضمن المؤتمر بتاع ستوكهولم. ومن ذلك الحين سنة 72 وإلى الآن العالم بيحتفل بالبيئة بالرغم أنه لازالت هي محتاجة منا الكثير بالذات بعد تغير المناخ وأسعاره المختلفة اللي أصبحت بشكل هاجس لكل المهتمين بقضايا البيئة والأرض يعني وقضايا الإنسان. فأصبحت المخاوف متزايدة يعني وأصبح الإنسان في مشكلة في فقدان يعني المتتالي للموائل والنظم الطبيعية والتنوع الحيوي يعني. فبالتالي مهم جدا إنه الناس تعي لرفع الوعي على المستويات الرأسية والأفقية لأن برضو المستوى الأفقي بيهمنا جدا المجتمعات والناس البسيطين هم أكثر دراية مننا بأهمية الأرض لأنه هم منتجين وهي بتمثل لهم الروح بتاعت الحياة. وبالنسبة لمتخذين القرار لابد أن يفهموا وياهم ودي مسؤولية عظيمة جدا إنك أنت لابد أن تحافظ على الإرث الطبيعي اللي حبانا له ربنا. فمن اليوم العالمي للبيئة هو يوم لليقظة الإنسان وما يصبح جهول وظلوم لنفسه في إنه يمارس كل الدمار اللي في النهاية حيصفق وهي خاوية على عروشها الطير يعني ما حيلقى ولا حاجة يعني. السودان كمثال يعني الآن.
17: طيب أستاذة نحن الآن ندخل مباشرة في التحديات البيئية اللي بتواجه المجتمع الإنساني بأكمله يعني وبعد ذلك نتناول السودان كنموذج لمجتمع بيئي والبيئة بتاعته الآن هي أيضا يعني تحتاج إلى المناداة وتحتاج إلى الوقوف.
16: إذا كان العالم كله عنده تحديات جسام فالسودان عنده تحديات عظيمة جدا يعني متزايدة. إذا كان بفعل تغير المناخ واللي هو ناتج أصلا من فعل الإنسان من تدهور في الأراضي وتصحر وشح في المياه الجوفية وفقدان للتنوع الحيوي في السودان وكل هذه التحديات يعني أصبحت يعني متزايدة بسبب الحروب اللي هي إذا كان إحنا من 56 في حروب يعني متصلة يعني غير منفصلة فبالتالي نحن في حالة بتاعت تدهور مريع وبالذات للإنسان لأن الناس حتى النزوح ده بغير شكل البيئات لأنك أنت لما تنزح من منطقة لمنطقة أخرى بتجي لبيئة جديدة أنت ما بتعرف تتعامل معها فبالتالي ممكن تكون مؤثر سلبي عليها بسبب الضغط للإحتياجات المختلفة. فنحن حقيقي أمام تحديات عظيمة وجسيمة جدا. الانتهاء التام من القطاع النباتي تم الحيوانات الوحشية تم صيدها حتى الحيوانات الدوميستيك يعني الأليفة دي أو الثروة الحيوانية شفنا شاهدنا في بركة واحدة في منطقة درديب قرابة 30 من أنعام تم قتلها بسبب السيانايد وكده. فبالتالي نحن بنواجه في الظروف العظيمة دي، يعني بيبقى هنا مفهوم السلام واجب بيتطلب على استمرار الحياة للإنسان السوداني، لأنه بيبقى بعدك مستقبل الأجيال القادمة مهدد جدا في أنه يكون موجود. يعني فالبيئة هي الإنسان في الأساس، ربنا يعني ما خلق
17: غيره. أستاذة، هل البيئة هي اللي قاعدة تدفع الثمن هذه الحروبات وهذه الصراعات؟ البيئة هي اللي بتدفع الثمن؟ البيئة هي الضحية الأولى لهذه التجاوزات الإنسانية؟
16: طبعا ما في شك، باعتبار أنه هي الحرب ما هي بتقوم على الأرض، والأرض هي البيئة اللي هي بيئة إنسانة.
17: الحرب حتى كان قامت في السماء برضو، كان قامت في الفضاء برضو، ما بدمر البيئة بتاعت الفضاء.
16: أيوة ما أنت في تلوث بيجي هنا، في تلوث إشعاعي إذا كانت في السماء، وفي تلوث بمواد كيماوية، في تلوث غيره برضو بأثر على الأرض والإنسان والحجر. يعني أبسطنا غابة الصمت اللي اختفت في 3 أيام فقط، غابة السنار، مناطق الدمازين كلها مهددة، كردفان، دارفور طبعا أصبحت يعني معظم القابات القيمة جدا انتهت تقريبا. فنحن أمام واقع مرير، يعني محتاج مننا حقيقي ليقظة حقيقية ولضمائر مسؤولة ولوعي، يعني يشمل الصغير والكبير، لأنه أنا في النهاية برضو مسؤول.
17: أستاذة، ده بجرنا طوالي مباشرة أو بلقي بالظلال على يعني جزء من المسؤوليات المجتمعية، وخاصة يعني مسؤولية الأفراد والمجتمعات من خلال الممارسة اليومية. هل يمكن أن يكون عندهم مساهمة فعلا في حماية البيئة، ولا أصلا هي مسؤولية الدولة وكده وبالقوانين وبالدساتير وكده؟ يعني هل الأفراد عندهم دور في حماية البيئة؟
16: طبعا في قرية اسمها أمدريها في جنوب كردستان. القرية دي نفس القرية من في إطار الأوفي بتاعهم، إنهم بيحموا الغابة بتاعتهم. إذا جزوا القرعة الشجرة بيقوم يمسكوه لمدة سنة كاملة عشان يزرع 20 شجرة، يعني عرفت كيف؟ فهناك القانون العرفي مطبق لدرجة إنه القابة بتاعتهم بتعتبر القابة الوحيدة الهيلثي، يعني ذات صحة جيدة جدا في المنطقة دي، وبينتجوا أفضل أنواع التبلدي في السودان يعني. فبالتالي الفرد مؤثر جدا، ما هي الحياة بتبتدي من الفرد وتصل للجماعة، فبالتالي كلنا مسؤولون وكلنا راعي تجاه مسؤوليته. يعني بيبتدي من البيت والفرد اللي في البيت، يصل الشارع، المدرسة، الجامعة، المكتب، المتخذ القرار، فهي سلسلة متصلة مع بعضها البعض. فإذا انفرض فيها العقد بالتالي بيحصل جهدها.
17: الوعي العام ده تفتكري مسؤولية منو؟ يعني هل مسؤولية المؤسسات التعليمية والإعلامية، ولا لو حتى نحن دارين نعمل حشد ونعمل تعبئة لقضايا البيئة وقضايا الحفاظ عليها، هل المؤسسات دي الآن هي تقدر كده؟ وصف لنا الأدوات شنو اللي ممكن نستخدمها.
16: والله شوف، المؤسسات التعليمية والتربوية بالذات المراحل تحت الأساس بتلعب دور كبير جدا. فإذا كان المعلمين هم يقصين زوايا كامل بأهمية إدارة مواردهم الطبيعية، وعندهم مفهوم الحكم الرشيد في إدارة الموارد، فممكن يوصلوا المسج دي للأطفال بشكل مباشر، بالتالي الطفل بنقولها للمجتمع. ممكن برضو دور الإعلام أصبح يعني بيلعب دور مؤثر جدا، يعني في تغيير حتى الدول، قيام الحروب كل حاجة. فبالتالي ليه نستخدم الإعلام إحنا في توجيه رسائل متكررة للناس؟ ومنظمات المجتمع المدني يعني بتلعب دور كبير جدا، المؤسسات ذات الصلة اللي عندها علاقة، إذا كانت هيئة القوم للقابات، إذا كانت المجلس الأعلى للبيئة، إذا كانت المؤسسات الشرطية بالمناسبة، الأئمة في الجوامع، فدي كلها ممكن تلعب دور كبير. الموسيقيين، الفنانين التشكيليين، احنا قبل كده عملنا معارض للفنانين التشكيليين عن أهمية حماية البيئة. فكل زول هنا عنده دور وبيلعب وممكن يكون مؤثر جدا ولكل فئة انت ممكن تستخدم وسائل معينة او محددة يعني. فانت مثلا للأطفال ممكن تستخدم الرسم والمزيكا وكده والعرض والأفلام زي أفلام الكرتون دي ممكن تتحول منها رسالة زي البلطية اللي كان عملها الجعيلي في قناته هارموني، فكان عمل رسالة جميلة جدا عن البلطية السمكة دي، وأنا أتذكر كنت بشاهدها مع أولادي يعني. فدي يعني حتى أنا بفتكر إنها ممكن الناس يخدوها على كل فئة أنت يا نوع من الرسائل عايز توصلها بيا طريقة. فزي ما قلت لك إذا كان الإعلام
17: أنا أفتكر حديث جميل وكشيق وكده، وأنا مبارح قريت لدكتور عبد الله الرايح حساس محمد حساس كتب أنه في ندوة مهمة جدا ستقام في العين، والندوة دي يعني بقيادتها وقايداها الأستاذة لمياء شمت. الندوة دي بتتكلم عن المفردات البيئية في الأغنية السودانية.
16: نعم.
17: المفردات البيئية في الأغنية السودانية، افتكر ديوان الغناء السوداني يعني مليان ومكتظ بإشارات كثيرة جدا حول البيئة وكده. وإنت برضو عندك تجربة يعني، زمان إحنا في المدارس الأولية بنقول هاتي هاتي يا نخلاتي، إنت أيوة. عندك تجربة مع الأستاذ عبد الوهاب هلاوي.
16: نعم.
17: كده أختم لنا الحتة دي بإضاءة جميلة كده عن الثقافة وتأثيرها في حماية البيئة وتجربتك مع الشاعر هلاوي.
16: والله هو التجربة كانت ضمن برنامج بتاع مشروع خاص بال التدهور الحاصل اللي هو عن اللي هو بسموه خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة تدهور الغابات، وكان بمول البنك الدولي. فكان واحد من الأنشطة بتاعته إنه نحن أنتجنا أغنية، الأغنية دي موجهة للكبير والصغير اللي هي هاتي هاتي يا شجرات، هاتي هاتي يا نخلاتي، أقصد يا غاباتي، شعبا غابة شعبا صحراء. ولحن لينا شريف سرحبيل، والأداء كان لفرقة عقد الجلات. الكلام ده كان سنة 2018، وتعتبر الأغنية دي أصبحت أيقونة لمشروع بتاع البرنامج خفض الانبعاثات في أفريقيا، لدرجة أصبحت إنه في كل مؤتمر لازم إنها تشغل الأغنية دي، وهي بتعتبر ضمن المشاريع بتاعت اللي هو المنظمة اللي أنا شغال فيها، منظمة سوى السودان للتنمية والمساعدات الإنسانية.
17: والله أستاذ أنا سعيد جدا بهذا اللقاء الخفيف الظريف، وحقيقة اليوم العالمي للبيئة يعني بلقي بالظلال وبيضاعف من مهمة الباحثين ومهمة الناشطين والمهتمين بقضايا البيئة في العالم. والسودان كواحدة من الدول يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني حباها بفضاء بيئي كان من الفضاءات البكر في العالم، وبدءا بالنيل أبونا وبدءا بالصحراء وبالغابات، وغابات يعني طالما يعني الناس غنوا لغابات أفريقيا وخط الاستواء، وغنوا للحظائر الجميلة من رهيد البرد لوحة ومن مريد السمح طرحة. وحقيقة أنت يا نيل ويا سليل الفراديس.
16: نعم.
17: نحن حقيقة أنا سعيد جدا بهذا اللقاء الجميل، وشكرا لك. لو عندك كلمة أخيرة في ثانية يعني.
16: طيب أنا يعني رسالتي بقول إنه يعني إعادة عمارة السودان ما بتعني إعادة بناء الطرق والمباني فقط، بل تعني أيضا استعادة العلاقة بين الإنسان والأرض، بين التنمية وحماية الموارد الطبيعية والنسبة البيئية المختلفة، بحين نحمي الغابات والمياه والتنوع الحيوي إننا نحمي مستقبل الإنسان نفسه. فأتمنى أن نقف وقفة وننظر إحنا ربنا حبانا بتنوع يعني عظيم جدا، فنحتاج إننا يعني أن نصونه. شكرا لكم.
17: شكرا جزيلا أستاذة، شكرا جزيلا. مستمعي الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
11: الديوان.
18: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
19: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
7: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاة، عندنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية ممكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نيجي نشوف احنا بندي شنو نوع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضو بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذت عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاة الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاة بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاة ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن.

0: بيأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس الستة أسابيع برضو في لقاحات تانية فشل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس ستة أسابيع دي اسمها جرعة رقم واحد. بعد طفل يتيم 10 أسابيع لازم أنت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3 لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة عشان كده لازم يكمل الجرعات القرار عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة بتاعت الحصبة مرض الحصبة. طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخذ الحقنة بتاعت الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ الجرعات الأساسية يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك في جرعات بعد 18 شهر في جرعات بعد سنتين في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجاته حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا يعني من ضمنها مثلا الحمى يعني بيجيه حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بنصح له منه إنه ما تغلق يعني جرين بتاعه جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض المرات بيكون في ورم مثلا بسيط يعني بيكون بعض المرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح يعني مثلا في ذات في بتاعت السل بتاعت البي سي جي دي بعض المرات ممكن تعمل جرح والجرح بعض المرات ممكن يستمر لشهر او بعض المرات يستمر لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي الحمى بتروح بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكمدات عادي جدا مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى والفحوصات دايره قروش والعلاجات دايره قروش كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داري اقولها للامهات لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين بساله انت طعمت قبل كده ولا ما طعمت طعمت وين الكرت بتاعك. الكرت ده هو بس بيثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه. ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
2: راديو دبنجا يقدم ارشادات صحيه حول صحه الانسان و

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأربعاء الموافق 10 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل 9 أشخاص في هجوم بمسيرات على كردفان، وهجوم جديد على بحري، وتحذير أممي من استهداف الجسور. منظمات حقوقية ترفع أول شكوى جنائية في نيروبي ضد قوات الدعم السريع، ولجنة في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قرار يبحث تصنيف أطراف الحرب في السودان كمنظمات إرهابية. ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 4400 جنيه، وأزمة خانقة في الوقود في الخرطوم وعدد من الولايات. اشتباكات في منطقة وادي الأنصار بالبحر الأحمر، والتوقيع على وثيقة للتعايش السلمي في جنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قدمت منظمات حقوقية في كينيا أول شكوى جنائية تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية ضد عناصر من قوات الدعم السريع. وقالت منظمة العمل القانوني العالمية والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام إن الشكوى قدمت إلى مدير النيابة العامة الكينية مطالبة بالتحقيق مع 10 أشخاص يشتبه في تورطهم بارتكاب انتهاكات جسيمة في الخرطوم ومحيطها بين عامي 2023 و2025، ويستند الملف إلى شهادات 12 ناجياً تحدثوا عن تعرضهم للاحتجاز غير القانوني والتعذيب والاغتصاب. وأضاف مقدمو الدعوة في هذا الخصوص:
1: تم تقديم شكوى نيابة عن 12 ضحية سودانية رجالا ونساء تعرضوا للتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والاحتجاز التعسفي، وشهدوا مقتل أفراد من عائلاتهم في الخرطوم ومحيطها، وهم للأسف يمثلون ملايين السودانيين اللذان عانوا معاناة شديدة على أيدي قوات الدعم السريع.
0: وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي على مشروع قرار بإجراء مراجعة شاملة خلال 90 يوم لتحديد ما إذا كان أي من أطراف الحرب في السودان يستوفي المعايير اللازمة للتصنيف بوصفه كيانا إرهابيا عالميا مصنفا بشكل خاص. ودعا مشروع القانون إلى فرض عقوبات على مسؤولين في قوات الدعم السريع والجيش السوداني وعائلاتهم. وقال المستشار القانوني حافظ حامد لراديو دبنجة إن التصنيف ككيان إرهابي يستوجب تجميد الأصول وفرض قيود، مؤكدا أن لهذا التصنيف تأثيرا سياسيا أكبر من تأثيره القانوني المتمثل في تجميد الأصول. وأضاف في هذا الخصوص:
2: هذا القرار يتكون من شقين. الشق الأول يتعلق بتحديد أي من طرفي الحرب يمكن تصنيفه كيانا إرهابيا عالميا، والشق الثاني يتعلق بسحب الشرعية عن تمثيل الحكومة السودانية لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية وفقا لنص البند 29 من النظام الداخلي.
0: قتل 5 عسكريين على الأقل في غصف بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أمس. وفي شمال كردفان كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن مقتل 4 مدنيين وإصابة شخص آخر بجروح أمس في هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش على منطقة عديت راحة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان. جددت قوات الدعم السريع شن هجوم بطائرات مسيرة على شمال بحري مساء أمس بعد ساعات من استهداف أم درمان بهجوم مماثل، ولم يتسنى لراديو دبنجة معرفة حجم الخسائر. وفي غرب كردفان أدان مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور الغصف الذي استهدف كوبري أردمتا بواسطة الطيران المسير يوم أمس الثلاثاء. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
3: فنحن نناشد الأمم المتحدة والجمعيات الحقوقية، فهذا المعبر يمثل غذاء للأطفال، فهذا المعبر يمثل حياة الإنسان هذه الإقليم، فهذا المعبر يمثل كل شيء يعني بمعنى الإنسانية، هذا لا يعني بالإنسانية من شيء. فنحن نناشد جمعيات الأمم المتحدة.
0: من جانبه قال فريق الأمم المتحدة الإنساني في السودان إن تصاعد الهجمات على الجسور والطرق وغيرها من البنى التحتية المدنية الحيوية يعرقل وصول المساعدات الإنسانية ويعرض المدنيين لمزيد من المخاطر. وأشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن تعرض كوبري أردمتا وكوبري على طريق الدلنج كادوغلي لهجمات من شأنه عرقلة وصول المساعدات، وأضاف في هذا الخصوص
1: تجلت هشاشة هذه الشرايين الحيوية خلال الليل في ولاية غرب دارفور، حيث أفادت التقارير بوقوع انفجارات الليلة الماضية استهدفت جسر أردماتا الذي يربط مدينة الجنينة بالمناطق القريبة من الحدود مع تشاد، ويعد هذا الجسر طريقا حيويا لحركة النقل التجاري والإمدادات الإنسانية التي تدخل دارفور.
0: كشف المستشار الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بولوس عن إجراء اتصال بوزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وعقد لقاءات مع سكرتير الدولة النرويجي أندرياس كرافيك ومبعوث القرن الأفريقي أندريا إستانسن وكذلك مع الرئيس الكيني ويليام روتو، وناقش الاتصال الهاتفي واللقاءات ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان تمهد لوقف دائم لإطلاق النار. أكد حاكم إقليم دارفور الهادي إدريس أن نجاح وثيقة التعايش السلمي التي وقع عليها زعماء القبائل في الولايات سيناقش بمدى تنفيذها على أرض الواقع، مشير إلى أن المؤشر الحقيقي يتمثل في وقف النزاعات القبلية ومرور الموسم الزراعي المقبل دون شكاوى أو احتكاكات بين الرعاة والمزارعين. وقال خلال مخاطبته مراسم التوقيع أن الوثيقة تضمنت قضايا مهمة وآليات لمعالجة النزاعات، وأضاف في هذا الخصوص
4: أنا شفت الكلام عن المحاكم الأهلية والنيابة وغيره لحد القوات، طبعا ده آليات تقليدية بمعنى شنو؟ الآليات ده كله موجودة لكن في مشاكل، عشان كده نحن لازم نجيب حاجة جديد. أنا داير يا مجمع لجنة بتاعكم ده خلينا من إدارة أهلية وغيره من الأجسام التانية ده تبقى لجنة بتاع مراقبة ومتابعة لتنفيذ أي قرار عنده علاقة بالسلم الأمن، وأنتوا تكونوا موجودين في كل المستويات لا سيما في الولاية، لو حصلت مشكلة قبلية أنتوا تمشوا أول ناس.
0: من جهته دعا رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس زعماء الإدارات الأهلية إلى الالتزام بتنفيذ الوثيقة، مؤكد أن التحدي الحقيقي لا يكمن في توقيع الاتفاقيات بل في تطبيقها على أرض الواقع، وقال إن السلطات قطعت شوطا كبيرا في الجوانب الأمنية والتنظيمية، مشيرا إلى تحسن الأوضاع المجتمعية وفتح عدد من الطرق أمام حركة الرعاة والمزارعين، وأضاف في هذا الخصوص
5: أتمنى إنه نقدر نحافظ على الوثيقة دي باعتبار إنه وثيقة جديدة، وثيقة تراضي اجتماعي، عقد اجتماعي جديد بيننا كلنا كمكونات اجتماعية، ونحاول نمشي على الأمام.
0: شهد سعر صرف الدولار في السوق الموازي ارتفاعا كبيرا ليصل إلى 4400 جنيه، وتوقع الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار في حديث لراديو دبنجا استمرار صعود الدولار ليصل إلى 5000 جنيه سوداني في القريب العاجل، مشير إلى أنه ارتفع بأكثر من 10 أضعاف منذ بداية الحرب، وأرجع أسباب الارتفاع إلى تمويل نفقات الحرب وتوفير الأسلحة واستيراد الوقود والسلع الضرورية بجانب طباعة كميات جديدة من العملة، وتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة في أسعار السلع، وأضاف في هذا الخصوص
6: أسباب واضحة جدا، محاولة تمويل الحرب دي وإيجاد مصادر للتسليح وكده وللأسلحة، ده بتطلب وجود عملات صعبة. اتوقع في القريب العاجل جدا جدا حتى في المستقبل المنظور ده يطلع الدولار لخمسة ألف جنيه، وهو يعني ومعناه إنه من بداية الحرب لحد هسه ارتفعت قيمة الدولار ده بأكثر من 10 مرات، يعني 1000%.
0: رفض مكتب الخطوط الجوية الأثيوبية بمدينة بورسودان إصدار حجوزات التذاكر بالعملة المحلية السودانية مشترطا الدفع بالدولار نقدا، الأمر الذي أثار استياء المواطنين والمتعاملين مع المكتب. وقال الكابتن عماد الدين عثمان أحمد عثمان لراديو دبنجا إن مبررات الخطوط تعود إلى عدم استقرار العملة المحلية وأن تكاليف الطيران تحسب عالميا بالدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن القرار سيؤثر سلبا على المواطن وسيضطره للجوء إلى السوق السوداء للحصول على الدولار. وأضاف في هذا الخصوص
7: الإجراء اللي عملته الخطوط الأثيوبية أفتكر هو إجراء حصل قبال كده، يعني دي ما أول مرة.
8: نعم،
7: الخطوط الأثيوبية عملته قبال كده، الخطوط الكينية عملته قبال كده، دائما بيلجأوا له في حالة إنه العملة المحلية بتكون ما بكون فيها استقرار، يعني ما بتقدر تسعر سعر التذكرة لأنه العملة المحلية بتاعت الجهة المعينة دي مثلا زي السودان مثلا، لأنه حس على العملة لو لاحظت عليها كل يوم زايدة ناقصة وكل مرة متغيرة.
0: أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مصطفى موسى قراراً يقضي بالتزام مؤسسات التعليم العالي بالرسوم المعتمدة وفق لائحة الرسوم الموحدة للعام 2018 إلى جانب حفظ مقاعد الطلاب الذين توقفت دراستهم نتيجة الحرب، كما وجه القرار الجامعات ومؤسسات التعليم العالي باعتبار هؤلاء الطلاب في حكم الطلاب المجمدين مع ضمان إعادة استيعابهم في مقاعدهم الدراسية خلال فترة أقصاها نهاية العام الدراسي 2027-2028. أعلنت الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور اكتمال دخول 27 بئرا تعمل بالطاقة الشمسية إلى الخدمة المدنية بمدينة نيالة خلال الشهر المقبل في إطار جهود معالجة أزمة المياه وتحسين الإمداد المائي. وقال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس يوسف في تصريحات صحفية إن المشروعات الجديدة ستسهم في تغطية نحو 70% من احتياجات المدينة من المياه. تشهد الخرطوم وكسلة وعدد من المدن أزمة خانقة في الوقود، وأعلنت وزارة الطاقة إصدار حزمة جديدة من الضوابط لتنظيم وضبط استيراد وتوزيع المشتقات البترولية في إطار جهودها لضمان استقرار إمدادات الوقود وتعزيز الشفافية في القطاع. وقالت الوزارة إن الضوابط الجديدة تتضمن طرح عطاءات دولية لاستيراد المشتقات البترولية. أعلنت وزارة الرعاية الاجتماعية عن ترتيبات جديدة لعودة 10,000 لاجئ سوداني من جمهورية مصر العربية إلى البلاد. وقال وزير الرعاية الاجتماعية معتصم أحمد صالح في تصريحات صحفية إن ديوان الزكاة قدم إسهامات كبيرة لتمويل عودة هؤلاء المواطنين ضمن برامج العودة الطوعية، وأضاف في هذا الخصوص
9: حقيقة سعيدين اليوم كل السعادة لعودة أهلنا من جمهورية مصر العربية إلى السودان، والشكر لديوان الزكاة. صراحة ديوان الزكاة بذل جهد ما عادي في هذه الجولة فقط، ديوان الزكاة يساهم بعودة 10,000 مواطن في حدود 200 بص.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن عبور آلاف العائدين إلى السودان عبر 7 نقاط حدودية بينها معابر في دارفور والشمال والشرق من مصر وتشات وأثيوبيا وأريتريا. وأفاد التقرير بعودة نحو 766,910 شخص بين يناير 2024 وأبريل 2026، جاءت النسبة الأكبر منهم من مصر بنسبة 82%. أكد تحالف الصمود تمسكه بموقفه الداعي إلى إبعاد الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته. ودعا التحالف في البيان الختامي لاجتماعه في نيروبي أمس القوات المسلحة والدعم السريع إلى قبول مقترح الهدنة الإنسانية المطروح عليهما من الآلية الرباعية. وأبدى التحالف قلقه الشديد من تزايد مؤشرات تعميق وترسيخ الانقسام الإداري والسياسي والاجتماعي الاجتماعي في البلاد. وأضاف جعفر حسن في هذا الخصوص:
8: حدثت فيها تطورات كبيرة في لقاء أديس أبابا الذي عقدته الخماسية خلال يوم 3 ليوم 5 في الشهر الجاري، وده بيؤكد أنه الآن في انفتاح كبير وفي تصور كبير لعملية السلام في السودان، وفي توجه واضح من العالم للضغط على أطراف الحرب للوصول للسلام.
0: رحبت حركة تحرير السودان بالبيان الدولي المشترك بشأن المسار السياسي في السودان الصادر عن الخماسية والولايات المتحدة وسبع دول أوروبية، وجددت الحركة دعمها للحلول الشاملة عبر آلية اللجنة التحضيرية الموقعة مع القوى المدنية المناهضة للحرب في أديس أبابا بشأن العملية السياسية. شهدت منطقة وادي الأنصاري بمحلية جبيت في ولاية البحر الأحمر اشتباكات بين قوة من الجيش ومجموعة متفلتة يعتقد أنها تتبع للقوة المشتركة. وقالت نظارة البشاريين في بيان إن القوات المسلحة ولجنة أمن ولاية البحر الأحمر بذلتا جهودا لاحتواء الموقف والتصدي للعناصر المتفلتة التي كادت بسلوكها أن تهدد السلم الاجتماعي، وأعلنت رفضها لأي وجود مسلح خارج إطار الدولة في مناطقها خاصة مناطق التعدين. الخبر الأخير في النشرة: شهدت إيرلندا قيام طالب لجوء سوداني بطعن مواطن مستخدما سكين مطبخ، ما أدى إلى موجة عنف واسعة ودعوات لاحتجاجات مناوئة للهجرة واللجوء. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم الأربعاء الموافق 10 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي حنتناول المواضيع التالية: مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يتضمن إجراءات عقابية واسعة ضد السودان.
2: نزع الشرعية من الممثلية السودانية في الأمم المتحدة والهيئات الدولية.
10: ما هي أسباب الارتفاع المفاجئ لسعر الدولار مقابل الجنيه السوداني؟
11: الحكومة في محاولة يعني تغطية الإنفاق على الحرب والمرتبات وغيرها من مصاريف التسيير وكده قاعد ترجع لطباعة العملة الورقية في المطبعة.
10: لجنة المعلمين بكسلة تجتمع يوم الخميس لبحث الخطوة القادمة بعد نجاح الإضراب بنسبة 100%.
12: المعلم في الدرجة الأولى في ولاية كسلة بيتقاضى 150,000 في اليوم تقريبا، هذا المبلغ لا يكفي لوجبة فطور.
10: تنسيقية المهنيين والنقابات ترفض مشاركة ممثلي الحكومة السودانية في اجتماعات مؤتمر العمل الدولي.
13: ده قرار معيب إنه لا يحق للمسجل تعيين لجان تمهيدية أو لجان تأسيسية للنقابات.
10: الخطوط الأثيوبية تقرر عدم التعامل بالجنيه السوداني في عمليات الحجز على سفرياتها.
7: الخطوط الأثيوبية هي ممكن تكون الخط الوحيد الممكن يربط السودان بباقي العالم.
10: وبالجولة مواد أخرى، فاصل قصير ونعود.
14: دبنجا، أخبار لكل السودان.
10: أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون جديد يتضمن إجراءات سياسية وعقابية واسعة ضد السودان، أبرزها الدعوة للطعن في شرعية تمثيل الحكومة السودانية الحالية داخل الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية. حول هذا القرار تحدث لنا المستشار حافظ حامد.
2: حول القرار الذي اتخذه الكونغرس بالأمس الثلاثاء الذي يتعلق بتطورات الأزمة في السودان، هذا القرار يتكون من شقين. الشق الأول يتعلق بتحديد أي من طرفي الحرب يمكن تصنيفه كيانا إرهابيا عالميا، والشق الثاني يتعلق بسحب الشرعية عن تمثيل الحكومة السودانية لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية وفقا لنص البند 29 من النظام الداخلي. طيب نجي بتناول بالشرح عن الشق الأول والذي يتعلق بتحديد أي من طرفي الحرب يمكن تصنيفه كيانا إرهابيا عالميا، وذلك خلال 90 يوما من تاريخ هذا القرار. بأن يقوم وزير الخارجية ووزير الخزانة الأمريكي بإجراء مراجعة شاملة لتحديد ما إذا كان أي من طرفي الحرب يستوفي المعايير اللازمة لتصنيفه كيانا إرهابيا عالميا، والذي يطلق عليه اختصارا بالـ SDGT ويعني Specially Designated Global Terrorist، وهو تصنيف خاص بمكافحة الإرهاب عبر مكتب الوفاق الأمريكي، ويستهدف الأشخاص والمنظمات والهيئات التي تتورط في أعمال إرهابية والتي من شأنها تهدد الأمن القومي والعلاقات الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي. العقوبات المنصوص عليها فيما يتعلق بهذا الشق هي لمن تم تصنيفهم هي تجميد الأصول، وضع قيود تمنع التعامل مع الأشخاص المعنيين بهذا التصنيف. بالطبع لهذا التصنيف تأثير سياسي أكبر من التأثير القانوني الخاص، لأن القانون الخاص بتصنيف تجميد الأصول يبقى هو حيكون عنده تأثير political impact كبير على الهيئات أو المنظمات أو الحكومات اللي ممكن تكون تم تصنيفها بموجب هذا القرار. نجي نتناول الشق الثاني من القرار، وهو بيلزم وزارة الخارجية باتخاذ خطوات فورية مع لجنة وثائق التفويض التابعة للجميع العام للأمم المتحدة لتفعيل المادة 29 من النظام الداخلي للأمم المتحدة، وده بيختص بنزع الشرعية، واللي هو التنسيق والنظر في نزع الشرعية من وجود الممثلين للحكومة السودانية في الهيئات الدولية ومن ضمنها طبعا الأمم المتحدة، إلى أن يغرر الوزير أن السودان قد انتقل إلى حكومة مدنية. ونفتكر ده شيء مهم جدا وخطير عنده انعكاساته الكبيرة على الوضع في السودان، بمعنى أنه تقوم ممثل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة بالتنسيق مع لجنة الوثائق في الأمم المتحدة بتفعيل المادة 29 ومحاولة نزع الشرعية من الممثلية السودانية في الأمم المتحدة والهيئات الدولية، وده بالضرورة حيكون عنده انعكاسات كبيرة جدا في تفاعل ممثلي الحكومة السودانية في هيئات الأمم المتحدة المختلفة وبالتالي المنظمات الدولية ذات العلاقة. وبرضو هذا الشق الثاني يعتبر إجراء وترتيب من شأنه يكون عنده تأثير سلبي على الحكومة السودانية، ويظل نزع هذه الشرعية عن تمثيل السودان في المحافل الدولية والهيئات الدولية إلى أن يغرر الوزير لو وزير الخارجية أن السودان قد انتقل إلى حكومة مدنية، وهذا يعني أنه نوع من الضغط على أنه حكومة السودان تمشي حسب الترتيبات التي وضعتها الرباعية بوقف الحرب والمسارات الإنسانية والمسار السياسي المتعلق بتسليم الحكومة إلى حكومة مدنية. أنا في تقديري هذا القرار هو من أخطر القرارات والأكثر تأثيرا منذ نشوب الحرب في السودان، ويعتبر أداة ضغط كبيرة جدا على حكومة السودان للانتقال أو لضغط على الانتقال لتسليم الحكم إلى الحكومة المدنية، وطبعا يفق الآليات والترتيبات الخاصة بالرباعية. أنا أفتكر
10: سلمت لجان المعلمين بولاية الخرطوم مذكرة مطلبية للجهات المختصة، بينما أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسلة نجاح الإضراب بنسبة 100%، وأن اللجنة ستجتمع يوم الخميس لبحث الخطوة القادمة. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين.
15: في ظل الحراك الذي تقوده لجنة المعلمين السودانيين في كل الولايات، واصلت لجنة المعلمين ولاية كسلة الحراك، حيث أعلنت اللجنة اليوم أن الإضراب والإغلاق بنخة نسبة 100% في ولاية كسلة. وأعلنت كذلك أن اللجنة العليا للتصعيد بالولاية ولاية كسلة ستجتمع يوم الخميس لبحث الخطوة القادمة. أيضا ولاية الخرطوم، لجنة لجان المعلمين بمحليات ولاية الخرطوم اليوم رفعت مذكرة بها 6 مطالب، أبرز رفع الحد الأدنى للأجور إلى 216 ألف جنيه، وكذلك دفع جميع الاستحقاقات وتسديد المرتبات في فترة أقصاها الخامس من كل شهر، والتزام الدولة بالصرف على التعليم وعدم تحميل أولياء الأمور الإنفاق على التعليم، وعلى أن تلتزم ولاية الخرطوم وغيرها من الولايات بالإنفاق على التعليم وتنفيذ الترقيات. هذه مطالب عادلة نقابية باللجان المعلمين، وهي تمثل مطالب كل المعلمين بالسودان. بنفتكر أنه هذا الحراك الذي بدأ في الولايات سرعان ما تنادت إليه جميع ولايات السودان، على اعتبار أن الظلم الواقع على المعلمين في أي ولاية هو ذات الظلم الذي يقع على المعلمين في بقية الولايات. بنعتقد أنه العقبة الأساسية هي نظرة الدولة تجاه التعليم، حيث تجاهلت التعليم تماما في هذه الفترة. مرتبات المعلمين أصبحت لا تفي بأي بند من بنود الصرف. لك أن تتخيل أن معلم يتقاضى في الشهر 50,000 دلوجات، 50,000 جنيه، وهو يعني يحتاج لأن يذهب إلى المدرسة، هذا المبلغ لا يفي حتى بالمواصلات، بل لا يفي حتى بشرب كوب من الشاي يوميا، لأن كوب الشاي مثلا ب2000 جنيه، فأنت محتاج ل60,000 في اليوم أو في الشهر. ده لو بتشرب كوباية بتاعت شاي واحدة. يعني المعلم في الدرجة الأولى في ولاية كسلة بيتقاضى 150,000، 5,000 في اليوم تقريبا. هذا المبلغ لا يكفي لوجبة فطور للمعلم، ناهيك عن بقية بنود الصرف في الحياة. الوضع لا يطاق. هذه المرتبات هزيلة، لم يتم زيادة الحد الأدنى للأجور منذ العام 2022، مع أن الأسعار تضاعفت عشرات المرات وربما 100 مرة تضاعفت الأسعار. وعلى ضعف المرتبات لا تلتزم بها الدولة في الولايات، لأن وزارة المالية الاتحادية رفعت يدها من المرتبات وأصبح شأن ولاي في خطوة بنعتقد أنها هي رجوع للخلف. المطلب الأساسي اللي حيكون على كل السودان أنه المرتبات ترجع اتحادية، ويتم الصرف على الفصل الأول من الميزانية الاتحادية، وقبل ذلك يجب أن تفكر، يعني يتم التفكير بصورة جادة في إيقاف السبب في التدهور الحاصل في التعليم وفي كل قطاعات الحياة في السودان، اللي هي استمرار هذه الحرب اللعينة. لذلك ما يعاني المعلمون الآن في كل السودان هو جزء مما يعانيه بقية العاملين في الدولة وحتى في القطاع الخاص. سيستمر هذا الحراك المطلب للمعلمين، وسيتوج هذا الحراك بالحراك على مستوى كل ولايات السودان، الحراك المركزي في كل السودان. بنعتقد أنه يجب أن تستجيب السلطات وتجلس مع ممثل المعلمين الحقيقيين، ولا تحاول السلطة فرض أجسام قد حكم عليها الشعب السوداني منذ العام 2019.
10: أثارت مشاركة ممثلي الحكومة السودانية باتحاد نقابات العمال في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد تحت مظلة منظمة العمل الدولية جدلا. الخبير النقابي محجوب كناري يعلق على هذه المشاركة وأسبابها.
13: الموضوع ببساطة بيتلخص في الفراغ النقابي، والفراغ النقابي الموجود سببه إنه الحكومة حلت اتحاد العمال والنقابات العامة بقرار من المسجل، ثم رجعت وإعادت الاتحاد والنقابات العامة بقرار برضو من المسجل، والقرار معيب، ونحن قلنا رأينا فيه في حينه إنه ده قرار معيب، إنه لا يحق للمسجل تعيين لجان تمهيدية أو لجان تأسيسية للنقابات. اللجان النقابية بحسب نصوص قانون النقابات الحالي اللي هو بتاع 2010 ذاته، مش القانون اللي تم عرضه على مجلس السيادة وما ثبت إياسه، بنص القانون ده وبنص وبالمعايير الدولية للعمل النقابي الاتحاد ده ما شرعي، لأنه ما جاب انتخابات في البداية، ولأنه دورة النقابية انتهت، ده اثنين، ولأنه تم حله، ولأنه تم تعيينه برضو بواسطة الحكومة ما بواسطة جمعيات عمومية، لا الاتحاد ولا النقابات العامة. فبالتالي المسألة بتاعت إنه يمثل العمال السودانيين دي مسألة غير قانونية وغير شرعية يعني. الحكومة تتمثل لأن الحكومة أساسا موجودة في الأمم المتحدة، ورئيس الحكومة بيمشي وبيخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي الحكومة موجودة في منظمات الأمم المتحدة، ومنظمة العمل الدولية واحدة من منظمات الأمم المتحدة. أما اتحاد العمال واتحاد أصحاب العمل دي أجسام نقابية، وما مفترض يتم تمثيل باتحادات في كلام كثير جدا جدا في شرعيتها وفي قانونيتها. بالتالي اتحاد العمال هو ما عنده شرعية في تمثيل العمال. اترفعت مذكرات لمنظمة العمل الدولية من نقابات المستقلة، تم انتخابه بواسطة جمعيات عمومية وأشارت للكلام ده، وبموجبه جاء مندوب من منظمة العمل الدولية وقعد مع النقابات المستقلة المنتخبة دي، وكان في إشكالية كبيرة، كان في نقابات منتخبة بجمعيات عمومية، وكان في نقابات معينة بواسطة لجنة التفكيك التمكين. في رأي منظمة العمل إن النقابات المنتخبة دي نقابات شرعية وقانونية، والنقابات الليانة التسييرية اللي تم تعيينها بواسطة لجنة تفكيك التمكين دي نقابات ما شرعية وما قانونية، لأنه تم تعيينها بواسطة لجنة حكومية ما جات بانتخابات وما عندها نظام أساسي يسندها وكده. ده رأينا ورأي قديم يعني، ما رأي بنقوله هسي بمناسبة المؤتمر ده، لكن رأي قديم وقلناه، وقالت النقابات المستقلة بترفعت مذكرات فيه زي ما قلت، وجاءت المنظمة دي وشافت الوضع على الطبيعة في السودان يعني. وقتها المؤتمر التم بعد ذاك ما تم فيه تمثيل العمال ولا أصحاب العمل، أنا ما أعرف المرة دي التمثيل تم ليه وكيف وإلى آخره، يسأل عنه الوزارة ويسأل عنه اتحاد العمال.
10: سجل الدولار الأمريكي ارتفاعا كبيرا ومفاجئا في قيمته مقابل الجنيه السوداني. حول الأسباب المحتملة لهذا الارتفاع استضاف راديو دبنجا الأستاذ كمال كرار الصحفي والمحلل الاقتصادي.
16: يعني ارتفاع المتواطئ في أسعار الدولار ده أسباب واضحة جدا،
6: محاولة تمويل الحرب دي وإيجاد مصادر للتسليح وكده وللأسلحة، ده بيتطلب وجود عملات صعبة، وبالتالي والبنك المركزي والموارد الموجودة بتاعت النقد الأجنبي أصلا شحيحة بسبب السياسات الاقتصادية، وبالتالي الحكومة والأجهزة الرسمية بتلجأ للشراء من الدولار من السوق الأسود، وكل ما زاد الطلب على الدولار زاد سعر الدولار في السوق الأسود. ده واحد من التفسيرات. التفسير الثاني انه برضه محاولة توفير الوقود البترولي والكلام حول المحفظة وحول ادخال القطاع الخاص في عملية استيراد البترول، الكلام اللي حاصل من سنة 2020 ده خلى هذه الشركات يعني وهي بلا رؤوس اموال حقيقية وكده انها هي تاخذ اموال من البنوك بالسوداني وتشتريها من تحويل دولارات من السوق الأسود وتجيب بترول، والبترول تبيعه بجنيه سوداني وبتاني ترجعه لدولارات عن طريق السوق الأسود، وبقى فيه طلب كبير جدا على الدولار يعني في السوق الأسود أو السوق الموازي، وبالتالي زادت الأسعار. حتى الموردين العاديين يعني كان كبار ولا كان صغار في محاولاتهم لتوفير يعني السلع الضرورية للناس فهم بيشتروا الدولار ده من السوق الأسود، وبالتالي فهناك طلب كثيف على الدولار لابد انه يرفع اسعاره من ناحيه عرضه وطلبه كده. يعني حاجه ثانيه مسلمه في اضعاف سعر الجنيه السوداني عموما بخلاف يعني هذه القضايا انه الحكومه في محاوله يعني تغطيه الانفاق على الحرب والمرتبات وغيرها من مصاريف التسيير وكده قاعد تلجأ لطباعه العمله الورقيه في المطبعه، و زيادة الكتلة النقدية أيضا بتسهم في إضعاف قيمة الجنيه وإضعاف قيمة الجنيه السوداني برضو أمام العملات الأجنبية ومن ضمنها الدولار وكذا. وهذه سياسة مستمرة يعني من زمان يعني منذ ما قبل الحرب، لكن بقت زادت يعني وتيرتها فيما بعد الحرب للأسباب دي يعني، وما فيش حل هسه، وحيستمر صعود الدولار ده أكثر وأكثر إلى حين ما تنتهي الحرب دي وترجع الأوضاع لطبيعتها. أتوقع في القريب العاجل جدا جدا حتى في المستقبل المنظور ده يطلع الدولار لخمسة ألف جنيه، وهو يعني ومعناه إنه من بداية الحرب لحد هسه ارتفعت قيمة الدولار ده بأكثر من 10 مرات يعني 1000% خلال هذه الفترة يعني، وبالتالي فكلام ده بأثر على الأسعار السلع وبأثر على معيشة الناس وبأثر على القيمة الحقيقية للجنيه والقوة الشرائية له وكده، وبزيد معاناة الناس وبصعب العيش عليهم وبتبقى الأوضاع الاقتصادية أكثر سوءا.
10: رفض مكتب الخطوط الجوية الأثيوبية بمدينة بور السودان إصدار حجوزات للتذاكر بالعملة المحلية السودانية واشترط الدفع بالدولار نقدا، الأمر الذي أثار استياء المواطنين والمتعاملين مع المكتب. راديو دبنجة تحدث للكابتن عماد الدين عثمان حول هذا القرار.
7: الحقيقة طبعا انت زي ما عارف انه الطيران ده يعني حاجة عالمية، يعني الكوست دائما التكلفة بتاعته هي بتحسب بالدولار، يعني ساعات الطيران مثلا وليك ساعة الطيران بتاعت كل طيارة مثلا سعرها بكده دولار، عشان كده في النهاية الملجأ الأساسي بتاعت القيمة زي التسعير بتاع لو لاحظت تسعير مثلا الوقود أيوة. عالميا وليك سعر البرميل بكده دولار.
10: نعم.
7: فالإجراء اللي عملته الخطوط الأثيوبية أفتكر هو إجراء حصل قبل كده، يعني دي ما أول مرة.
10: نعم.
7: الخطوط الأثيوبية عملته قبل كده، الخطوط الكينية عملته قبل كده، دائما بيلجأوا له في حالة إنه العملة المحلية بتكون ما بكون فيها استقرار، يعني ما بتقدر تسعر سعر التذكرة لانه العمله المحليه بتاعت الجهه المعينه دي مثلا زي السودان مثلا، لانه حسي على العمله لو لاحظت عليها كل يوم زايده ناقصه وكل مره متغيره ما ثابت،
10: اللي هو التذبذب بتاع السعر ذاته بتاع العمله
7: بتاع السعر. الشيء الثاني زمان يعني كان لما مثلا اذا بنك السودان كان عنده دولار الشركات الأجنبية إذا باعت بالعملة المحلية فلازم تلقى مصدر يحول لها العملة المحلية للدولار، لأنه هي سبيراتها مثلا كل التكلفة بتاعت الطيران بتتباع بالدولار وحتتباع بالعملة السودانية. فإذا ما لقوا مصدر يغير لهم العملة المحلية لدولار، برضو بيقوموا بيعملوا التسعير بالدولار. فهو إجراء حصل بيحصل حصل قبال كده، ما أول مرة ما أول مرة. يعني أنا بفتكر إجراء عادي ما فيه حاجة، ما فيه يعني ضغط على الراكب ولا كده، إنما بالعكس إذا حصل إنه الناس أصروا عليهم يبيعوا بالعملة المحلية هي حتخسر طبعا، توتال الكمية دفن حتخسر.
16: وإذا خسرت ممكن توقف الخط، يعني ما تقول أنا الديستنيشن دي ما بجيها ومش حتة تانية مثلا.
7: نعم، في ديجت الخطوط الليسيوبية طبعا انت زي ما شايف، لانه حسي الطيران العالمي يعني نادر يجي السودان، فالخطوط الليسيوبية هي ممكن تكون الخط الوحيد الممكن يربط السودان ده بباقي العالم يعني. عشان كده
16: طيب المسألة دي التأثير حقها شنو على المواطن العادي؟ يعني في ناس في ناس عندهم كاش بس، يعني عندهم قروش عملة سودانية، ما عندهم لا حساب بنك لا كريدت كارد لشنو فهل ممكن تخلق صعوبات للناس؟
7: طبعا مع المواطن العادي والراتب السوداني العادي داري سافر حيعاني، طبعا حيعاني معاناة شديدة من المسألة دي، انه ذاته عشان يلقلوا دولار ذاته السوق ذاته ما حيرحمه، السوق بتاع العملة ذاته ما بيرحمه.
16: نعم وقت
7: كل يوم حيكون حيدو له بسعر اصلا. في النهاية المواطن المسكين ما هو كل التداعيات الشغلانات دي كلها واقع فيه.
16: نعم طيب السلطات ممكن تتدخل بشكل او باخر تقوم تخفف العبء على الناس؟
7: والله ما بيقدروا يتدخلوا، لانه اذا حاولوا يتدخلوا الخطوط الليسيوبية بتقول لهم خلاص اوكي انا بشيل من الراكب سوداني، لكن انتوا تدوني له انا بديكم له ادوني له دولار، الحكومة ما عندها دولار تديه للخطوط الليسيوبية. السودانية بالمناسبة قبل كده عملتها في ليبيا زمان لما سعر الدينار الليبي برضو كان فيه مشكلة، برضو عملوا نفس الحكاية، لكن الليبيين كانوا بيقولوا لهم خلاص اوكي عملوا يعني وصلوا معهم في اتفاقية انه البنك المركزي الليبي يحول كل الدينار اللي بتستلم الخطوط السودانية للدولار.
16: نعم
7: إجراء طبيعي يعني ما فيه تعسف ولا ما فيه يعني شركات في الحالات زي دي يعني.
16: شهدت مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية حفل تكريم الخبير الرياضي والمدرب القومي والمحاضر بالاتحاد الافريقي لكرة القدم الاستاذ احمد بابكر. الكوتش الرشيد الجدي يحدثنا بالمزيد حول هذا التكريم.
17: الأستاذ طبعا قدم الكثير لكرة القدم السودانية والمنتخبات الوطنية، فنبعت فكرة التكريم من أكاديمية الرواد السودانية النبي خميس مشيط. هي أكاديمية تابعة لأكاديمية الرواد، ولكن عندنا عدة فروع، اخترنا من ضمنها أكاديمية سودانية خاصة بالسودانيين، عندهم تدريبات الجمعة والسبت من كل أسبوع. فكانت الفكرة أنه تكريم الأستاذ بعد وصوله لمنطقة عسير، و عملت لجنة برئاسة الرشيد سليمان وجيدي وعضوية طارق السر ومحمد عبد الغفار لاعب منتخب الناشئين السابق وكابتن رياض عطية سعودي والأخ ياسر علي حسين، واللجنة عقدت عدة اجتماعات، ومن ثم تحديد يوم 5/6 تكريم الأستاذ أحمد بابكر، ومشاركة كبيرة من الرابطة الرياضية للسودانيين بمنطقة عسير وعدد من الرياضيين السعوديين. حقيقة التكريم كان تكريم رائع جدا يليق بمكانة الأستاذ وما قدم لكرة القدم السودانية. هذا التكريم رسالة للدولة، لأن أحمد بابكر يعني رجل قدم الكثير ولم ينال حظ من التكريم، وهو في زيارة لأبنائه هنا باشمهندس أيمن ودكتور حاتم، هم مقيمين في منطقة عسير، فرأينا أنه الظروف السودان والشيء الحاصل أنه نقوم بهذا التكريم نيابة عن كل الرياضيين في السودان والشعب السوداني عام. أستاذ أحمد غام وقيمة كبيرة جدا، مسيرته حافلة بالتدريب بعد ما بقى محاضر في الاتحاد الأفريقي، قدم كل خبراته لأبناء اللاعبين وأبناء المدربين واللاعبين، ونحن كان لنا نصيب الحظ منه نتدرب على يده، أخذنا السي والبي والاي وهو قام بإشرافه في فترة كان مدير فن اتحاد السودان لكرة القدم.
16: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العام لبيدبنجا، وإلى اللقاء.

0: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
1: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
0: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال ده؟
1: انا ما بتكلم زي يا اخي، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
0: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن بدنا نقري الشفع دي؟
1: لا يا اخي، برضو رتبنا معاهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه فتره صباحيه.
0: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
1: كله عاملين حساب يا اخي، الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
0: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
1: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
0: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريب، شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
1: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار حنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
0: يا اخوي يا اخوي، انت الحريب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع ديل؟
1: في المسايات يا اخي، نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لينا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والغيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الاساسيه بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح اسري وتواصل اجيال يستفيد منه اولادنا وبناتنا.
0: والله اسمح لي اقول لك، اول مره تقول فكره عظيمه وعبقريه وفيها ابتكار، فكره انه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وامهاتنا في عمليه التعليم، واقسم بالله ده كلام جميل. والله انا معاكم لما بيغادي اول حصه 200
1: بكره باذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
0: انا اللي حدق الجرس.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو للعام 2026. مقتل 4 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش على منطقة عديت راحة بشمال كردفان بعد ساعات من الهجوم الأول. هجوم جديد بمسيرة تتبع لقوات الدعم السريع على بحري مساء أمس بعد ساعات من هجوم مماثل على أمدرمان. مقتل 5 عسكريين في هجوم بطائرة مسيرة على مدينة الدلنج أمس الثلاثاء. الطيران الحربي يشن غارة جوية على مدينة الكرمك بالنيل الأزرق. حكومة تأسيس تدين تدمير كوبري أردمتا في غرب دارفور بغصف بمسيرة وتحذر من تأثير ذلك على نقل المساعدات. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء غصف كوبري أردمتا بغرب دارفور وكوبري آخر يربط بين الدلنج وكادوغلي. مسعد بولوس يجري مباحثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي لمناقشة المسار السياسي الحاسم في السودان. مسعد بولوس يعقد اجتماع مع مسؤولين نرويجيين لبحث هدنة إنسانية في السودان. مجلس النواب الأمريكي يجيز مشروع قرار للنظر في تصنيف أطراف الحرب في السودان كمنظمات إرهابية. تعديلات في مشروع القرار الذي وافق عليه الكونغرس الأمريكي ليطالب بالتشكيك في شرعية تمثيل الحكومة السودانية الحالية في المؤسسات الدولية. اشتباكات بين قوة من الجيش ومجموعة متفلتة من القوة المشتركة في وادي الأنصاري بالبحر الأحمر ونظارة البشاريين ترفض أي وجود مسلح في مناطقها. التحالف الثوري لشرق السودان يدين استمرار اعتقال الشاب علي إدريس بواسطة الأجهزة الأمنية لأكثر من أسبوع. 12 من الضحايا يتقدمون بشكوى ضد أعضاء في قوات الدعم السريع بنيروبي بتهمة ارتكاب جرائم حرب. التوقيع على ميثاق السلم الاجتماعي بجنوب دارفور في نيالة بتنسيق من المبادرة السودانية للتماسك الاجتماعي. تحالف صموت يعلن تمسكه بإبعاد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وواجهاتهما عن العملية السياسية. تحالف صموت يبدي قلقه من تزايد مؤشرات تعميق الانقسام الإداري والاجتماعي والسياسي في البلاد. انقطاع الإمداد المائي عن جميع أحياء المدينة بالأبيض وسعر برميل المياه ما بين 12,000 إلى 19,000 جنيه. ارتفاع كبير في أسعار السلع بمدينة عطبر اليوم وسعر شوال السكر يبلغ 200,000 جنيه. استمرار أزمة الوقود في الخرطوم رغم نفي وزير الطاقة للأزمة. وزير التعليم العالي يلزم الجامعات باستمرار الطلاب المنقطعين عن الدراسة بسبب الحرب التي قبلوا بها. بعثة الأمم المتحدة بليبيا تنفي انتقال مكتب مفوضية اللاجئين الأممية إلى مقر البعثة بطرابلس.

لدعم استعادة خدمات تشخيص وعلاج الأورام بالمراكز الحكومية المتأثرة بالحرب. وزير الموارد البشرية يقول إن نسبة الفقر وسط السودانيين داخل وخارج البلاد ارتفعت إلى 73%. الغرفة القومية للمستوردين ارتفاع سعر الدولار أكد فشل قرار حظر السلع. البنغوس يدعو البني هلبة والسلامات لإيقاف اللايفاتية ويحملهم مسؤولية تضخيم الصراع. رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم يلتقي البرهان ويعلن أن الفترة القادمة ستشهد إعادة تأهيل 6 استادات. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا. شكرا للمتابعة، وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأربعاء الموافق 10 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل 9 أشخاص في هجوم بمسيرات على كردفان، وهجوم جديد على بحري، وتحذير أممي من استهداف الجسور. منظمات حقوقية ترفع أول شكوى جنائية في نيروبي ضد قوات الدعم السريع، ولجنة في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قرار يبحث تصنيف أطراف الحرب في السودان كمنظمات إرهابية. ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 4400 جنيه، وأزمة خانقة في الوقود في الخرطوم وعدد من الولايات. اشتباكات في منطقة وادي الأنصار بالبحر الأحمر والتوقيع على وثيقة للتعايش السلمي في جنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قدمت منظمات حقوقية في كينيا أول شكوى جنائية تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية ضد عناصر من قوات الدعم السريع. وقالت منظمة العمل القانوني العالمية والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام إن الشكوى قدمت إلى مدير النيابة العامة الكينية مطالبة بالتحقيق مع 10 أشخاص يشتبه في تورطهم بارتكاب انتهاكات جسيمة في الخرطوم ومحيطها بين عامي 2023 و2025، ويستند الملف إلى شهادات 12 ناجياً تحدثوا عن تعرضهم للاحتجاز غير القانوني والتعذيب والاغتصاب. وأضاف مقدمو الدعوة في هذا الخصوص:
1: تم تقديم شكوى نيابة عن 12 ضحية سودانية رجالا ونساء تعرضوا للتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والاحتجاز التعسفي، وشهدوا مقتل أفراد من عائلاتهم في الخرطوم ومحيطها، وهم للأسف يمثلون ملايين السودانيين اللذان عانوا معاناة شديدة على أيدي قوات الدعم السريع.
0: وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي على مشروع قرار بإجراء مراجعة شاملة خلال 90 يوم لتحديد ما إذا كان أي من أطراف الحرب في السودان يستوفي المعايير اللازمة للتصنيف بوصفه كيانا إرهابيا عالميا مصنفا بشكل خاص. ودعا مشروع القانون إلى فرض عقوبات على مسؤولين في قوات الدعم السريع والجيش السوداني وعائلاتهم. وقال المستشار القانوني حافظ حامد لراديو دبنجة إن التصنيف ككيان إرهابي يستوجب تجميد الأصول وفرض قيود، مؤكدا أن لهذا التصنيف تأثيرا سياسيا أكبر من تأثيره القانوني المتمثل في تجميد الأصول. وأضاف في هذا الخصوص:
2: هذا القرار يتكون من شقين، الشق الأول يتعلق بتحديد أي من طرفي الحرب يمكن تصنيفه كيانا إرهابيا عالميا، والشق الثاني يتعلق بسحب الشرعية عن تمثيل الحكومة السودانية لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية وفقا لنص البند 29 من النظام الداخلي.
0: قتل 5 عسكريين على الأقل في غصف بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أمس. وفي شمال كردفان كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن مقتل 4 مدنيين وإصابة شخص آخر بجروح أمس في هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش على منطقة عديت راحة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان. جددت قوات الدعم السريع شن هجوم بطائرات مسيرة على شمال بحري مساء أمس بعد ساعات من استهداف أم درمان بهجوم مماثل، ولم يتسنى لراديو دبنجة معرفة حجم الخسائر. وفي غرب كردفان أدان مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور الغصف الذي استهدف كوبري أردمتا بواسطة الطيران المسير يوم أمس الثلاثاء. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
3: فنحن نناشد الأمم المتحدة والجمعيات الحقوقية، فهذا المعبر يمثل غذاء للأطفال، فهذا المعبر يمثل حياة الإنسان هذه الإقليم، فهذا المعبر يمثل كل شيء يعني بمعنى الإنسانية، هذا لا يعني بالإنسانية من شيء، فنحن نناشد جمعيات الأمم المتحدة.
0: من جانبه قال فريق الأمم المتحدة الإنساني في السودان إن تصاعد الهجمات على الجسور والطرق وغيرها من البنى التحتية المدنية الحيوية يعرقل وصول المساعدات الإنسانية ويعرض المدنيين لمزيد من المخاطر. وأشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن تعرض كوبري أردمتا وكوبري على طريق الدلنج كادوغلي لهجمات من شأنه عرقلة وصول المساعدات، وأضاف في هذا الخصوص
1: تجلت هشاشة هذه الشرايين الحيوية خلال الليل في ولاية غرب دارفور، حيث أفادت التقارير بوقوع انفجارات الليلة الماضية استهدفت جسر أردماتا الذي يربط مدينة الجنينة بالمناطق القريبة من الحدود مع تشاد، ويعد هذا الجسر طريقا حيويا لحركة النقل التجاري والإمدادات الإنسانية التي تدخل دارفور.
0: كشف المستشار الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بولوس عن إجراء اتصال بوزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وعقد لقاءات مع سكرتير الدولة النرويجي أندرياس كرافيك ومبعوث القرن الأفريقي أندريا إستانسن وكذلك مع الرئيس الكيني ويليام روتو، وناقش الاتصال الهاتفي واللقاءات ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان تمهد لوقف دائم لإطلاق النار. أكد حاكم إقليم دارفور الهادي إدريس أن نجاح وثيقة التعايش السلمي التي وقع عليها زعماء القبائل في الولايات سيناقش بمدى تنفيذها على أرض الواقع، مشير إلى أن المؤشر الحقيقي يتمثل في وقف النزاعات القبلية ومرور الموسم الزراعي المقبل دون شكاوى أو احتكاكات بين الرعاة والمزارعين. وقال خلال مخاطبته مراسم التوقيع أن الوثيقة تضمنت قضايا مهمة وآليات لمعالجة النزاعات، وأضاف في هذا الخصوص
4: أنا شفت الكلام عن المحاكم الأهلية والنيابة وغيره لحد القوات، طبعا ده آليات تقليدية بمعنى شنو؟ الآليات دي كله موجودة لكن في مشاكل، عشان كده نحن لازم نجي بحاجة جديد. أنا الدائرة يا مجمع لجنة بتاعكم ده كده خلينا من إدارة أهلية وغيره من الأجسام التانية ده تبقى لجنة بتاع مراقبة ومتابعة لتنفيذ أي قرار عنده علاقة بالسلم، وإنتوا تكونوا موجودين في كل المستويات لا سيما في الولاية، لو حصلت مشكلة قبلية إنتوا تمشوا أول ناس.
0: من جهته دعا رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس زعماء الإدارات الأهلية إلى الالتزام بتنفيذ الوثيقة، مؤكد أن التحدي الحقيقي لا يكمن في توقيع الاتفاقيات بل في تطبيقها على أرض الواقع، وقال إن السلطات قطعت شوطا كبيرا في الجوانب الأمنية والتنظيمية، مشيرا إلى تحسن الأوضاع المجتمعية وفتح عدد من الطرق أمام حركة الرعاة والمزارعين، وأضاف في هذا الخصوص
5: أتمنى إنه نقدر نحافظ على الوثيقة دي باعتبار إنه وثيقة جديدة، وثيقة تراضي اجتماعي، عقد اجتماعي جديد بيننا كلنا كمكونات اجتماعية، ونحاول نمشي على الأمر.
0: شهد سعر صرف الدولار في السوق الموازي ارتفاعا كبيرا ليصل إلى 4400 جنيه، وتوقع الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار في حديث لراديو دبنجا استمرار صعود الدولار ليصل إلى 5000 جنيه سوداني في القريب العاجل، مشير إلى أنه ارتفع بأكثر من 10 أضعاف منذ بداية الحرب، وأرجع أسباب الارتفاع إلى تمويل نفقات الحرب وتوفير الأسلحة واستيراد الوقود والسلع الضرورية بجانب طباعة كميات جديدة من العملة، وتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة في أسعار السلع، وأضاف في هذا الخصوص
6: أسباب واضحة جدا، محاولة تمويل الحرب دي وإيجاد مصادر للتسليح وكده وللأسلحة، ده بيتطلب وجود عملة صعبة، أتوقع في القريب العاجل جدا جدا حتى في المستقبل المنظور ده يطلع الدولار ل 5000 جنيه، وهو يعني ومعناها إنه من بداية الحرب لحد هسه ارتفعت قيمة الدولار ده بأكثر من 10 مرات يعني 1000%.
0: رفض مكتب الخطوط الجوية الأثيوبية بمدينة بورسودان إصدار حجوزات التذاكر بالعملة المحلية السودانية مشترطا الدفع بالدولار نقدا، الأمر الذي أثار استياء المواطنين والمتعاملين مع المكتب. وقال الكابتن عماد الدين عثمان أحمد عثمان لراديو دبنجا إن مبررات الخطوط تعود إلى عدم استقرار العملة المحلية وأن تكاليف الطيران تحسب عالميا بالدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن القرار سيؤثر سلبا على المواطن وسيضطره للجوء إلى السوق السوداء للحصول على الدولار. وأضاف في هذا الخصوص
7: الإجراء اللي عملته الخطوط الأثيوبية أفتكر هو إجراء حصل قبال كده، يعني دي ما أول مرة.
8: نعم،
7: الخطوط الأثيوبية عملته قبال كده، الخطوط الكينية عملته قبال كده، دائما بيلجأوا له في حالة إنه العملة المحلية بتكون ما بكون فيها استقرار، يعني ما بتقدر تسعر سعر التذكرة لأنه العملة المحلية بتاعت الجهة المعينة دي، مثلا زي السودان مثلا، لأنه حس على العملة ما لو لاحظت عليها كل يوم زايدة ناقصة وكل مرة متغيرة.
0: أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مصطفى موسى قراراً يقضي بالتزام مؤسسات التعليم العالي بالرسوم المعتمدة وفق لائحة الرسوم الموحدة للعام 2018، إلى جانب حفظ مقاعد الطلاب الذين توقفت دراستهم نتيجة الحرب. كما وجه القرار الجامعات ومؤسسات التعليم العالي باعتبار هؤلاء الطلاب في حكم الطلاب المجمدين مع ضمان إعادة استيعابهم في مقاعدهم الدراسية خلال فترة أقصاها نهاية العام الدراسي 2027-2028. أعلنت الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور اكتمال دخول 27 بئرا تعمل بالطاقة الشمسية إلى الخدمة المدنية بمدينة نيالة خلال الشهر المقبل في إطار جهود معالجة أزمة المياه وتحسين الإمداد المائي. وقال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس يوسف في تصريحات صحفية إن المشروعات الجديدة ستسهم في تغطية نحو 70% من احتياجات المدينة من المياه. تشهد الخرطوم وكسلة وعدد من المدن أزمة خانقة في الوقود، وأعلنت وزارة الطاقة إصدار حزمة جديدة من الضوابط لتنظيم وضبط استيراد وتوزيع المشتقات البترولية في إطار جهودها لضمان استقرار إمدادات الوقود وتعزيز الشفافية في القطاع. وقالت الوزارة إن الضوابط الجديدة تتضمن طرح عطاءات دولية لاستيراد المشتقات البترولية. أعلنت وزارة الرعاية الاجتماعية عن ترتيبات جديدة لعودة 10,000 لاجئ سوداني من جمهورية مصر العربية إلى البلاد. وقال وزير الرعاية الاجتماعية معتصم أحمد صالح في تصريحات صحفية إن ديوان الزكاة قدم إسهامات كبيرة لتمويل عودة هؤلاء المواطنين ضمن برامج العودة الطوعية. وأضاف في هذا الخصوص
9: حقيقة سعيدين اليوم، كل السعادة لعودة أهلنا من جمهورية مصر العربية إلى السودان، والشكر لديوان الزكاة. صراحة ديوان الزكاة بذل جهد ما عادي في هذه الجولة، فقط ديوان الزكاة يساهم بعودة 10,000 مواطن في حدود 200 بس.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن عبور آلاف العائدين إلى السودان عبر 7 نقاط حدودية بينها معابر في دارفور والشمال والشرق من مصر وتشات وأثيوبيا وأريتريا. وأفاد التقرير بعودة نحو 766,910 شخص بين يناير 2024 وأبريل 2026، جاءت النسبة الأكبر منهم من مصر بنسبة 82%. أكد تحالف صمود تمسكه بموقفه الداعي إلى إبعاد الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته. ودعا التحالف في البيان الختامي لاجتماعه في نيروبي أمس القوات المسلحة والدعم السريع إلى قبول مقترح الهدنة الإنسانية المطروح عليهما من الآلية الرباعية. وأبدى التحالف قلقه الشديد من تزايد مؤشرات تعميق وترسيخ الانقسام الإداري والسياسي والاجتماعي في البلاد. وأضاف جعفر حسن في هذا الخصوص
10: حدثت فيها تطورات كبيرة في لقاء أديس أبابا الذي عقدته الخماسية خلال
8: يوم 3 ليوم 5 في الشهر الجاري، وده بيؤكد أنه الآن في انفتاح كبير وفي تصور كبير لعملية السلام في السودان، وفي توجه واضح من العالم للضغط على أطراف الحرب للوصول للسلام.
0: رحبت حركة تحرير السودان بالبيان الدولي المشترك بشأن المسار السياسي في السودان الصادر عن الخماسية والولايات المتحدة وسبع دول أوروبية، وجددت الحركة دعمها للحلول الشاملة عبر آلية اللجنة التحضيرية الموقعة مع القوى المدنية المناهضة للحرب في أديس أبابا بشأن العملية السياسية. شهدت منطقة وادي الأنصاري بمحلية جبيت في ولاية البحر الأحمر اشتباكات بين قوة من الجيش ومجموعة متفلتة يعتقد أنها تتبع للقوة المشتركة. وقالت نظارة البشاريين في بيان إن القوات المسلحة ولجنة أمن ولاية البحر الأحمر بذلتا جهودا لاحتواء الموقف والتصدي للعناصر المتفلتة التي كادت بسلوكها أن تهدد السلم الاجتماعي، وأعلنت رفضها لأي وجود مسلح خارج إطار الدولة في مناطقها خاصة مناطق التعدين. الخبر الأخير في النشرة، شهدت إيرلندا قيام طالب لجوء سوداني بطعن مواطن مستخدما سكين مطبخ، ما أدى إلى موجة عنف واسعة ودعوات لاحتجاجات مناوئة للهجرة واللجوء. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
11: راديو دبنجا راديو
12: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
13: مرحبا بك الأستاذ الصادق عمر المعامي والمستشار، صديقك في راديو دبنجا، على خلفية صدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري لسنة 2024. المعلومة العامة أنا عارفة أنه القانون ده أجيز ونشر في الجريدة الرسمية، لكن اللائحة التنفيذية هي اللي بتحدد أو بتوضح أنه القانون يطبق كيف. فالناس يعني من خلال متابعتين السوشيال ميديا السودانيين هناك يعني تعبانين شديد ومتخوفين وكده، فكده انت باختصار يعني الجديد شنو وحيحصل شنو اللي قدام؟
14: مرحبا بك ومرحب بالمستمعين الكرام والجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجا بالاخص. اول حاجه طبعا لازم نعرف انه القرار ده هو نشر في الجريده الرسميه المصريه، يعني هو حاليا كده في مرحله بتاعت حيز التنفيذ. والقرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026. تمام، يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
13: نعم، يعني هسه يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
14: حاليا كده لسه في شهرين، حاليا احنا في شهر 6 6 حاليا كده في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي.
13: نعم واضح.
14: قبل التحول، يعني التحول الأساسي في القانون ده هو انتقال السيادة الإدارية في وملف اللجوء بالكامل للدولة المصرية. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR هي الجهة الأولى المسؤولة عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية تمام بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف تمام؟
15: نعم.
14: ذلك اللاجئ يعني ألزمت لجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدء العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فولو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
15: نعم.
13: طيب الصادق أستاذ صادق، يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
14: طيب طبعا القرار ده لا ما حيطبق فجأة كده، اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ومنحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد. هي نعم. تكون مستعد.
15: نعم.
14: تمام. الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين يعني في الفترة ذات 6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي هتحل محل المفوضية لسه ما تكون.
15: نعم.
14: يعني لسه في مرحلة بتاعة انتقال، المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما اتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام، حتى هناك يعني إنه الداتا بتاعت اللجنة اللي بيستقبل على بيانات اللاجئين لسه ما تم إنشائها يعني. حاليا كده ما عليهم الا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومه يوضح كل التفاصيل اللي هم بيتساءلوا بها الان
13: دي. طيب اللجنه دي مؤكد يعني بعدك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حته، ولا احتمال مقر واحد؟ انا ما عارف، لكن يعني الناس اللي جايين جداد، الناس القدام ذاتهم يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعد ذاك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمه؟
14: تمام. اللجنه طبعا هي حتكون موزعه على جميع المحافظات عكس المفوضيه، انها هي كانت في مدينه 6 اكتوبر فقط وكانت في الاسكندريه، حتى انه مكتب الاسكندريه تم يعني اغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن اللجنة الحكومية اللي هتحل محل المفوضية هي هتتوزع على جميع المحافظات، وخاصة هتركز على المحافظات الكبرى زي الإسكندرية، القاهرة، كذلك أسوان، والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجالية يعني الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية، جنوب السودان، السوريين، اليمنيين، العراقيين، تفاصيل دي.
15: نعم.
14: تمام.
15: طيب
14: بالنسبة لل
13: أيوة تفضل واصل.
14: للأشخاص يعني انت ذكرت انه الأشخاص اللي حيدخل مصر يعني
15: أيوة.
14: فترة دي فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده، البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة، وركزت عليه الحكومة بشكل كبير جدا. أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهلة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا، يعني عشان كده نحن يعني بنوصي انه يزول خشة يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض للترحيل مباشرة.
13: نعم نعم. طيب الأستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي خلاص وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية حتتعاون معاهم؟ افترض انه انت جاي من منطقة حرب خلاص كافي انه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض انت يكون عندك يعني قضية شخصية في انه انا معرض للخطر للأسباب 1 2 3 وبالتالي هربته؟ فتفتكر يعني بشكل عام حيتعاملوا كيف مع الكيسات دي او مع الحالات دي؟
14: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوا كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس يجيبوا من البلد يعني. فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبة للفرق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومة اللي هتحل المحل المفوضية. فأنت المفوضية كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حماية وبيعرفوا إنه يدرسوا كيف الكيسات وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات وطريقة الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة وما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني، بس الطمأنينة لنفس اللاجئ بتخلي إنه يتكلم بأريحية. فالفرق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة، إن هي حتختار الملفات وحتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم، منو اللي حيعتبروا لاجئ ومنو اللي ما حيعتبروا لاجئ. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجنداتها أو بتختلف في مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت به من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر، حيرفضوك طوال مباشرة، وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية. فهي حتفتش حتشوف انه الزول ده جاي مثلا بمشكله كبيره مع الحكومه او بمشكله يعني بتسبب يعني حلا وبتسبب ممكن
13: اخلال بالامن الامن البلد يعني المستضيف. ايوه
14: البلد، فبالتالي حتقوم ترفضه. على عكس المفوضيه انها قاعد تقبل جميع الملفات، يعني هي زول طالبه للحمايه حتقبل، وده حيكون سبب يعني انه الناس ما حتكون مصر بالنسبه لهم قبله بعد ذلك يعني. خصوصا أصحاب الملفات السياسية والملفات الإنسانية اللي فيها إنه بتاع المدافعين هو الإنسان عموما يعني.
13: نعم نعم. طيب نحن عشان نستفيد من الوقت بتاعنا عندي تاني زي سؤالين وبعد ذلك بديك فرصة تقول الحاجة الأخيرة. البطاقات المنتهية يعني، في ناس أوريدي هسه خلاص عندهم بطاقات منتهية ومفروض ينتظروا كم شهر، فوضعهم هيكون كيف؟
14: تمام. نحن قبل ما نتكلم عن البطاقات المنتهية، نحن نشوف البطاقات السارية لأنه هي برضو نزل فيها قرار. البطاقات السارية قالوا إنها هي هتظل سارية ومقبولة قانونيا ومعترف بها تماما لحين انتهاء مدتها، أو حتى تقوم اللجنة الحكومية باستبدالها بالوسائق المصرية.
13: نعم
14: الجديدة طبعا. أما البطاقات التي ستنتهي مثلا بعد 6 أشهر من تطبيق القانون ده، يعني بعد شهر 8 وإنت بطاقتك هتنتهي بعد 6 أشهر، اعتبرها القانون سارية يعني تلغائيا طوال تلك الفترة الانتقالية. أيوه. ما لم اللجنة يحدد محلها، إنت بطاقتك إذا كانت هتنتهي بعد 6 أشهر وقبل الانتهاء وقبل تنفيذ اللجنة مكانها ووضع الأرقام ووضع التفاصيل، إنت بطاقتك سارية، دي فترة انتقالية لك، ما حتمشي تجددها وما حتمشي يعني يكون بالنسبة لك هي مشكلة. تمام. أما البطاقات المنتهية بالفعل، الناس الحالية بطاقات منتهية، اللجنة منحتهم مهلة يعني بتاعت سماح واضحة يعني، هي 6 أشهر.
13: نعم
14: 6 أشهر كاملة لتسوية الأوضاع، تسوية موقفهم. لكن هتسوي أوضاعهم ومواقفهم وين؟ ما عند المفوضية، لدى اللجنة الحكومية.
13: ايوه، اللي هي لسه المغار حقتها والكده يعني ما تحددت.
14: انت تاني بطاقتك منتهيه بالفعل، ما حتمشي المفوضيه عشان تقوم تجددها ولا كده، انت حتنتظر اللجنه.
13: نعم
14: اللجنه الحكوميه، واللجنه الحكوميه وعددهم يعني انه هي زول جاها ما حيتعرض لاي مساءله قانونيه او ما حيتعرض لحاجه.
13: نعم. طيب سؤال حول انا شايفهم برضو ذاكرين يعني كلام عن البيانات الشخصيه، اللي هو الاسم والعنوان محل السكن والتلفون وكده. ويعني قادر اتخيل نتيجه ظروف النازل الزول ممكن يغير سكنه بين فتره والتانيه، يطلعوا من هنا يمشي هنا. فاللاجئ ملزم بانه اي تغييرات تحصل يقوم يوصلها. فدي يعني هل هتشكل مشكله بالنسبه للناس؟
14: نعم. بالنسبه للبيانات اللي انت ذكرتها دي طبعا شروط تنظيمية مهمة جدا يعني، طبعا ضبط البيانات يعني هي بتشمل مثلا محل الإقامة الثابت ورقم التلفون وعنوان البريد الإلكتروني. فمحل الإقامة الثابت ده ألزمت اللائحة كل لائحة يعني إنه يقوم بتحديد محل سكن ثابت ووسائل اتصالات معتمدة يعني كالهاتف. اعتبرت هذه البيانات هي الموطن القانوني لأي إعلانات أو إخطارات رسمية. يعني هي حتعتبر عنوانك السكن ده يعني عنوان دائم لك وموطن قانوني لك، عشان لو جاتك هي اختارات من لجنة أو جاتك هي إعلان إنك بالحضور حيجيوا لك لحد بيتك، تمام؟
15: نعم.
14: في حال مثلا قام اللاجئ بتغيير محل سكنه أو رقم هاتفه أو حتى حدث تغيير في حالته الشخصية مثلا كالزواج والطلاق والولادة، مثلا جبت لك طفل جديد، فإنت ملزم إنك أنت تخبر اللجنة الحكومية خلال 7 يوم فقط من تاريخ حدوث التغيير ده.
15: ايوه يعني بانه انا حالتي الاجتماعيه تغيرت، بقى عندي فرد جديد في الاسره مثلا، ولا
14: عنوان سكنك، غيرت رقم تلفونك، حدث تغيير في حالتك الشخصيه، اتزوجت، طلقت، جبت مولود جديد، فانت ملزم انك انت تخطر اللجنه.
15: نعم الأستاذ صادق عمر المحامي، يعني أنا بسرعة طرحت عليك يعني الأسئلة اللي أعتقد إنها يعني مهمة، لكن إذا في حاجة أنت شايفها أنا يعني ما سألت منها ولا شايفها مهمة دار توضيحها للناس برضو مرحب.
14: والله حاليا كده يعني الأسئلة اللي أنت ذكرتها هي أسئلة يعني غطت كل التفاصيل المحتاجة زول إنه يعرفها، فإحنا بس هنقدم نصيحة يعني للمتابعين والناس اللي بيشملهم هذا القرار. فإحنا حنقول بس إنه الزول يقنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسمية اللي منحتها الحكومة في عشان هذا القرار يهدف طبعا لترتيب الأوضاع إداريا وبسط سيادة الدولة المصرية، وهو يعني ليس منعا للجوء بل إعادة بتاعت هيكلة للجوء نفسه. الإيقاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف إنه قد يكون مختلفا او ابطا في البدايه مقارنه بالمفوضيه الدوليه، لانه الناس معتمدين كانوا على او يعني كانوا متعودين مثلا على اجراءات المفوضيه وسرعه تنفيذ الاجراءات وكده. فالانتقال من المفوضيه للحكومه قد يكون يسبب بطء وبيروقراطيه في الاجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذلك ان شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها ان شاء الله.
15: الله.
14: فنحن نقول لهم ما ينتظروا يعني اللحظه الاخيره عشان انت تعمل الاجراء، لا، ابدا بتجهيز اوراقك ويلتزم بالمده المحدده 45 يوم للغادمين الجدد وشهر قبل انتهاء البطاقه، وتحتفظ دائما بنسخ مصوره من كافه وسائغك وايصالاتك، التزم بالقوانين والتعليمات الامنيه، فهذا هو الضامن الاول لامانك واستقرارك داخل بلدك الثاني مصر ان شاء الله.
15: نعم شكرا لك الأستاذ الصادق عمر المحامي، كنت ضيفنا في راديو دبنجا حول اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء ودخول حيز التنفيذ والمهلة الحاصلة. أنا شاكر لك كثير ومؤكد بنتكلم معك تاني إذا ظهرت مستجدات.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما بحي يسمى ما نشور عيبنا، العيب انه انا لما اسكت عن جريمة زي دي بتحصل لي طفل او بتحصل لي طفلة او بتحصل لي فتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما نتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وايضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشه دي، بيكون يعني هي نازحه جات لواقع جديد ومعها اطفال وهي مسؤوله منهم وما عندها مصدر دخل، واحيانا يعني الحوجه هي اللي بتخلي الناس ان يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصه لما يكون في منطقه فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي. يعني والسبب طبعا معروف، ياهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خشى مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ودي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين أصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار، يعني بتظهر خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط، يعني فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذوه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة، لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي، أو الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائمه وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبية الموجودة بها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ إحنا دارين الناس تصل عشان إحنا ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان إحنا نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو للعام 2026.

الجيش على منطقة عادية راحة بشمال كردفان بعد ساعات من الهجوم الأول. هجوم جديد بمسيرة تتبع لقوات الدعم السريع على بحري مساء أمس بعد ساعات من هجوم مماثل على أمدرمان. مقتل 5 عسكريين في هجوم بطائرة مسيرة على مدينة الدلنج أمس الثلاثة. الطيران الحربي يشن غارة جوية على مدينة الكرمك بالنيل الأزرق. حكومة تأسيس تدين تدمير كوبري أردمتا في غرب دارفور بغصف بمسيرة وتحذر من تأثير ذلك على نقل المساعدات. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء غصف كوبري أردمتا بغرب دارفور وكوبري آخر يربط بين الدلنج وكادوغلي. مسعد بولوس يجري مباحثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي لمناقشة المسار السياسي الحاسم في السودان. مسعد بولوس يعقد اجتماع مع مسؤولين نرويجيين لبحث هدنة إنسانية في السودان. مجلس النواب الأمريكي يجيز مشروع قرار للنظر في تصنيف أطراف الحرب في السودان كمنظمات إرهابية. تعديلات في مشروع القرار الذي وافق عليه الكونغرس الأمريكي ليطالب بالتشكيك في شرعية تمثيل الحكومة السودانية الحالية في المؤسسات الدولية. اشتباكات بين قوة من الجيش ومجموعة متفلتة من القوة المشتركة في وادي الأنصاري بالبحر الأحمر، ونظارة البشاريين ترفض أي وجود مسلح في مناطقها. التحالف الثوري لشرق السودان يدين استمرار اعتقال الشاب علي إدريس بواسطة الأجهزة الأمنية لأكثر من أسبوع. 12 من الضحايا يتقدمون بشكوى ضد أعضاء في قوات الدعم السريع بنيروبي بتهمة ارتكاب جرائم حرب. التوقيع على ميثاق السلم الاجتماعي بجنوب دارفور في نيالا بتنسيق من المبادرة السودانية للتماسك الاجتماعي. تحالف صموت يعلن تمسكه بإبعاد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وواجهاتهما عن العملية السياسية. تحالف صموت يبدي قلقه من تزايد مؤشرات تعميق الانقسام الإداري والاجتماعي والسياسي في البلاد. انقطاع الإمداد المائي عن جميع أحياء المدينة بالأبيض وسعر برميل المياه ما بين 12,000 إلى 19,000 جنيه. ارتفاع كبير في أسعار السلع بمدينة عطبر اليوم وسعر شوال السكر يبلغ 200,000 جنيه. استمرار أزمة الوقود في الخرطوم رغم نفي وزير الطاقة للأزمة. وزير التعليم العالي يلزم الجامعات باستمرار الطلاب المنقطعين عن الدراسة بسبب الحرب التي قبلوا بها. بعثة الأمم المتحدة بليبيا تنفي انتقال مكتب مفوضية اللاجئين الأممية إلى مقر البعثة بطرابلس. السودان يدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم استعادة خدمات تشخيص وعلاج الأورام بالمراكز الحكومية المتأثرة بالحرب. وزير الموارد البشرية يقول إن نسبة الفقر وسط السودانيين داخل وخارج البلاد ارتفعت إلى 73%. الغرفة القومية للمستوردين ارتفاع سعر الدولار أكد فشل قرار حظر السلع. البنجوس يدعو البني هلبة والسلامات لإيقاف اللايفاتية ويحملهم مسؤولية تضخيم الصراع. رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم يلتقي البرهان ويعلن أن الفترة القادمة ستشهد إعادة تأهيل 6 استادات. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأربعاء الموافق 10 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل 9 أشخاص في هجوم بمسيرات على كردفان، وهجوم جديد على بحري، وتحذير أممي من استهداف الجسور. منظمات حقوقية ترفع أول شكوى جنائية في نيروبي ضد قوات الدعم السريع، ولجنة في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قرار يبحث تصنيف أطراف الحرب في السودان كمنظمات إرهابية. ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 4400 جنيه، وأزمة خانقة في الوقود في الخرطوم وعدد من الولايات. اشتباكات في منطقة وادي الأنصار بالبحر الأحمر، والتوقيع على وثيقة للتعايش السلمي في جنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قدمت منظمات حقوقية في كينيا أول شكوى جنائية تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية ضد عناصر من قوات الدعم السريع. وقالت منظمة العمل القانوني العالمية والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام إن الشكوى قدمت إلى مدير النيابة العامة الكينية مطالبة بالتحقيق مع 10 أشخاص يشتبه في تورطهم بارتكاب انتهاكات جسيمة في الخرطوم ومحيطها بين عامي 2023 و2025، ويستند الملف إلى شهادات 12 ناجياً تحدثوا عن تعرضهم للاحتجاز غير القانوني والتعذيب والاغتصاب. وأضاف مقدمو الدعوة في هذا الخصوص:
1: تم تقديم شكوى نيابة عن 12 ضحية سودانية رجالا ونساء تعرضوا للتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والاحتجاز التعسفي، وشهدوا مقتل أفراد من عائلاتهم في الخرطوم ومحيطها، وهم للأسف يمثلون ملايين السودانيين اللذان عانوا معاناة شديدة على أيدي قوات الدعم السريع.
0: وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي على مشروع قرار بإجراء مراجعة شاملة خلال 90 يوم لتحديد ما إذا كان أي من أطراف الحرب في السودان يستوفي المعايير اللازمة للتصنيف بوصفه كيانا إرهابيا عالميا مصنفا بشكل خاص. ودعا مشروع القانون إلى فرض عقوبات على مسؤولين في قوات الدعم السريع والجيش السوداني وعائلاتهم. وقال المستشار القانوني حافظ حامد لراديو دبنجة إن التصنيف ككيان إرهابي يستوجب تجميد الأصول وفرض قيود، مؤكدا أن لهذا التصنيف تأثيرا سياسيا أكبر من تأثيره القانوني المتمثل في تجميد الأصول. وأضاف في هذا الخصوص:
2: هذا القرار يتكون من شقين، الشق الأول يتعلق بتحديد أي من طرفي الحرب يمكن تصنيفه كيانا إرهابيا عالميا، والشق الثاني يتعلق بسحب الشرعية عن تمثيل الحكومة السودانية لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية وفقا لنص البند 29 من النظام الداخلي.
0: قتل 5 عسكريين على الأقل في غصف بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أمس. وفي شمال كردفان كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن مقتل 4 مدنيين وإصابة شخص آخر بجروح أمس في هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش على منطقة عديت راحة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان. جددت قوات الدعم السريع شن هجوم بطائرات مسيرة على شمال بحري مساء أمس بعد ساعات من استهداف أم درمان بهجوم مماثل، ولم يتسنى لراديو دبنجة معرفة حجم الخسائر. وفي غرب كردفان أدان مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور الغصف الذي استهدف كوبري أردمتا بواسطة الطيران المسير يوم أمس الثلاثاء. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
3: فنحن نناشد الأمم المتحدة والجمعيات الحقوقية، فهذا المعبر يمثل غذاء للأطفال، فهذا المعبر يمثل حياة الإنسان هذه الإقليم، فهذا المعبر يمثل كل شيء يعني بمعنى الإنسانية، هذا لا يعني بالإنسانية من شيء. فنحن نناشد جمعيات الأمم المتحدة.
0: من جانبه قال فريق الأمم المتحدة الإنساني في السودان إن تصاعد الهجمات على الجسور والطرق وغيرها من البنى التحتية المدنية الحيوية يعرقل وصول المساعدات الإنسانية ويعرض المدنيين لمزيد من المخاطر. وأشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن تعرض كوبري أردمتا وكوبري على طريق الدلنج كادوغلي لهجمات من شأنه عرقلة وصول المساعدات، وأضاف في هذا الخصوص
1: تجلت هشاشة هذه الشرايين الحيوية خلال الليل في ولاية غرب دارفور، حيث أفادت التقارير بوقوع انفجارات الليلة الماضية استهدفت جسر أردماتا الذي يربط مدينة الجنينة بالمناطق القريبة من الحدود مع تشاد، ويعد هذا الجسر طريقا حيويا لحركة النقل التجاري والإمدادات الإنسانية التي تدخل دارفور.
0: كشف المستشار الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بولوس عن إجراء اتصال بوزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وعقد لقاءات مع سكرتير الدولة النرويجي أندرياس كرافيك ومبعوث القرن الأفريقي أندريا إستانسن وكذلك مع الرئيس الكيني ويليام روتو، وناقش الاتصال الهاتفي واللقاءات ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان تمهد لوقف دائم لإطلاق النار. أكد حاكم إقليم دارفور الهادي إدريس أن نجاح وثيقة التعايش السلمي التي وقع عليها زعماء القبائل في الولايات سيناقش بمدى تنفيذها على أرض الواقع، مشير إلى أن المؤشر الحقيقي يتمثل في وقف النزاعات القبلية ومرور الموسم الزراعي المقبل دون شكاوى أو احتكاكات بين الرعاة والمزارعين. وقال خلال مخاطبته مراسم التوقيع أن الوثيقة تضمنت قضايا مهمة وآليات لمعالجة النزاعات، وأضاف في هذا الخصوص
4: أنا شفت الكلام عن المحاكم الأهلية والنيابة وغيره لحد القوات، طبعا ده آليات تقليدية بمعنى شنو؟ الآليات ده كله موجودة لكن في مشاكل، عشان كده نحن لازم نجي بحاجة جديد. أنا الدائرة يا مجمع لجنة بتاعكم ده خلينا من إدارة أهلية وغيره من الأجسام التانية ده تبقى لجنة بتاع مراقبة ومتابعة لتنفيذ أي قرار عنده علاقة بالسلم الأمني، وأنتوا تكونوا موجودين في كل المستويات لا سيما في الولاية، لو حصلت مشكلة قبلية أنتوا تمشوا أول ناس.
0: من جهته دعا رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس زعماء الإدارات الأهلية إلى الالتزام بتنفيذ الوثيقة، مؤكد أن التحدي الحقيقي لا يكمن في توقيع الاتفاقيات بل في تطبيقها على أرض الواقع، وقال إن السلطات قطعت شوطا كبيرا في الجوانب الأمنية والتنظيمية، مشيرا إلى تحسن الأوضاع المجتمعية وفتح عدد من الطرق أمام حركة الرعاة والمزارعين، وأضاف في هذا الخصوص
5: أتمنى إنه نقدر نحافظ على الوثيقة دي باعتبار إنه وثيقة جديدة، وثيقة تراضي اجتماعي، عقد اجتماعي جديد بيننا كلنا كمكونات اجتماعية، ونحاول نمشي على الأمر.
0: شهد سعر صرف الدولار في السوق الموازي ارتفاعا كبيرا ليصل إلى 4400 جنيه، وتوقع الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار في حديث لراديو دبنجا استمرار صعود الدولار ليصل إلى 5000 جنيه سوداني في القريب العاجل، مشير إلى أنه ارتفع بأكثر من 10 أضعاف منذ بداية الحرب، وأرجع أسباب الارتفاع إلى تمويل نفقات الحرب وتوفير الأسلحة واستيراد الوقود والسلع الضرورية بجانب طباعة كميات جديدة من العملة، وتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة في أسعار السلع، وأضاف في هذا الخصوص
6: أسباب واضحة جدا، محاولة تمويل الحرب دي وإيجاد مصادر للتسليح وكده وللأسلحة، ده بيتطلب وجود عملة صعبة، يتوقع في القريب العاجل جدا جدا حتى في المستقبل المنظور ده يطلع الدولار ل 5000 جنيه، وهو يعني ومعناه إنه من بداية الحرب لحد هسه ارتفعت قيمة الدولار ده بأكثر من 10 مرات، يعني 1000%.
0: رفض مكتب الخطوط الجوية الأثيوبية بمدينة بورسودان إصدار حجوزات التذاكر بالعملة المحلية السودانية مشترطا الدفع بالدولار نقدا، الأمر الذي أثار استياء المواطنين والمتعاملين مع المكتب. وقال الكابتن عماد الدين عثمان أحمد عثمان لراديو دبنجا إن مبررات الخطوط تعود إلى عدم استقرار العملة المحلية وأن تكاليف الطيران تحسب عالميا بالدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن القرار سيؤثر سلبا على المواطن وسيضطره للجوء إلى السوق السوداء للحصول على الدولار. وأضاف في هذا الخصوص
7: الإجراء اللي عملته الخطوط الأثيوبية أفتكر هو إجراء حصل قبال كده، يعني دي ما أول مرة.
8: نعم،
7: الخطوط الأثيوبية عملته قبال كده، الخطوط الكينية عملته قبال كده، دائما بيلجأوا له في حالة إنه العملة المحلية بتكون ما بكون فيها استقرار، يعني ما بتقدر تسعر سعر التذكرة لأنه العملة المحلية بتاعت الجهة المعينة دي مثلا زي السودان مثلا، لأنه حس على العملة لو لاحظت عليها كل يوم زايدة ناقصة وكل مرة متغيرة.
0: أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مصطفى موسى قرارا يقضي بالتزام مؤسسات التعليم العالي بالرسوم المعتمدة وفق لائحة الرسوم الموحدة للعام 2018 إلى جانب حفظ مقاعد الطلاب الذين توقفت دراستهم نتيجة الحرب، كما وجه القرار الجامعات ومؤسسات التعليم العالي باعتبار هؤلاء الطلاب في حكم الطلاب المجمدين مع ضمان إعادة استيعابهم في مقاعدهم الدراسية خلال فترة أقصاها نهاية العام الدراسي 2027-2028. أعلنت الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور اكتمال دخول 27 بئرا تعمل بالطاقة الشمسية إلى الخدمة المدنية بمدينة نيالة خلال الشهر المقبل في إطار جهود معالجة أزمة المياه وتحسين الإمداد المائي. وقال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس يوسف في تصريحات صحفية إن المشروعات الجديدة ستسهم في تغطية نحو 70% من احتياجات المدينة من المياه. تشهد الخرطوم وكسلة وعدد من المدن أزمة خانقة في الوقود، وأعلنت وزارة الطاقة إصدار حزمة جديدة من الضوابط لتنظيم وضبط استيراد وتوزيع المشتقات البترولية في إطار جهودها لضمان استقرار إمدادات الوقود وتعزيز الشفافية في القطاع. وقالت الوزارة إن الضوابط الجديدة تتضمن طرح عطاءات دولية لاستيراد المشتقات البترولية. أعلنت وزارة الرعاية الاجتماعية عن ترتيبات جديدة لعودة 10,000 لاجئ سوداني من جمهورية مصر العربية إلى البلاد. وقال وزير الرعاية الاجتماعية معتصم أحمد صالح في تصريحات صحفية إن ديوان الزكاة قدم إسهامات كبيرة لتمويل عودة هؤلاء المواطنين ضمن برامج العودة الطوعية، وأضاف في هذا الخصوص
9: حقيقة سعيدين اليوم كل السعادة لعودة أهلنا من جمهورية مصر العربية إلى السودان، والشكر لديوان الزكاة. صراحة ديوان الزكاة بذل جهد ما عادي في هذه الجولة فقط، ديوان الزكاة يساهم بعودة 10,000 مواطن في حدود 200 بس.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن عبور آلاف العائدين إلى السودان عبر 7 نقاط حدودية بينها معابر في دارفور والشمال والشرق من مصر وتشات وأثيوبيا وأريتريا. وأفاد التقرير بعودة نحو 766,910 شخص بين يناير 2024 وأبريل 2026، جاءت النسبة الأكبر منهم من مصر بنسبة 82%. أكد تحال الصمود تمسكه بموقفه الداعي إلى إبعاد الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته. ودعا التحالف في البيان الختامي لاجتماعه في نيروبي أمس القوات المسلحة والدعم السريع إلى قبول مقترح الهدنة الإنسانية المطروح عليهما من الآلية الرباعية. وأبدى التحالف قلقه الشديد من تزايد مؤشرات تعميق وترسيخ الانقسام الإداري والسياسي والاجتماعي في البلاد. وأضاف جعفر حسن في هذا الخصوص
10: حدثت فيها تطورات كبيرة في لقاء أديس أبابا الذي عقدته الخماسية خلال
8: يوم 3 ليوم 5 في الشهر الجاري، وده بيؤكد أنه الآن في انفتاح كبير وفي تصور كبير لعملية السلام في السودان، وفي توجه واضح من العالم للضغط على أطراف الحرب للوصول للسلام.
0: رحبت حركة تحرير السودان بالبيان الدولي المشترك بشأن المسار السياسي في السودان الصادر عن الخماسية والولايات المتحدة وسبع دول أوروبية، وجددت الحركة دعمها للحلول الشاملة عبر آلية اللجنة التحضيرية الموقعة مع القوى المدنية المناهضة للحرب في أديس أبابا بشأن العملية السياسية. شهدت منطقة وادي الأنصاري بمحلية جبيت في ولاية البحر الأحمر اشتباكات بين قوة من الجيش ومجموعة متفلتة يعتقد أنها تتبع للقوة المشتركة. وقالت نظارة البشاريين في بيان إن القوات المسلحة ولجنة أمن ولاية البحر الأحمر بذلتا جهودا لاحتواء الموقف والتصدي للعناصر المتفلتة التي كادت بسلوكها أن تهدد السلم الاجتماعي، وأعلنت رفضها لأي وجود مسلح خارج إطار الدولة في مناطقها خاصة مناطق التعدين. الخبر الأخير في النشرة: شهدت إيرلندا قيام طالب لجوء سوداني بطعن مواطن مستخدما سكين مطبخ، ما أدى إلى موجة عنف واسعة ودعوات لاحتجاجات مناوئة للهجرة واللجوء. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم الأربعاء الموافق 10 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي حنتناول المواضيع التالية: مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يتضمن إجراءات عقابية واسعة ضد السودان.
2: نزع الشرعية من الممثلية السودانية في الأمم المتحدة والهيئات الدولية.
10: ما هي أسباب الارتفاع المفاجئ لسعر الدولار مقابل الجنيه السوداني؟
11: الحكومة في محاولة يعني تغطية الإنفاق على الحرب والمرتبات وغيرها من مصاريف التسيير وكده تلجأ لطباعة العملة الورقية في المطبعة.
10: لجنة المعلمين بكسلة تجتمع يوم الخميس لبحث الخطوة القادمة بعد نجاح الإضراب بنسبة 100%.
12: المعلم في الدرجة الأولى في ولاية كسلة بيتقاضى 150,000 في اليوم تقريبا، هذا المبلغ لا يكفي لوجبة فطور.
10: تنسيقية المهنيين والنقابات ترفض مشاركة ممثلي الحكومة السودانية في اجتماعات مؤتمر العمل الدولي.
13: وده قرار معيب إنه لا يحق للمسجل تعيين لجان تمهيدية أو لجان تأسيسية للنقابات.
10: الخطوط الأثيوبية تقرر عدم التعامل بالجنيه السوداني في عمليات الحجز على سفرياتها.
7: فالخطوط الأثيوبية هي ممكن تكون الخط الوحيد الممكن يربط السودان بباقي العالم.
10: وبالجولة مواد أخرى، فاصل قصير ونعود.
14: دبنجا، أخبار لكل السودان.
10: أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون جديد يتضمن إجراءات سياسية وعقابية واسعة ضد السودان، أبرزها الدعوة للطعن في شرعية تمثيل الحكومة السودانية الحالية داخل الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية. حول هذا القرار تحدث لنا المستشار حافظ حامد.
2: حول القرار الذي اتخذه الكونغرس بالأمس الثلاثاء الذي يتعلق بتطورات الأزمة في السودان، هذا القرار يتكون من شقين. الشق الأول يتعلق بتحديد أي من طرفي الحرب يمكن تصنيفه كيانا إرهابيا عالميا، والشق الثاني يتعلق بسحب الشرعية عن تمثيل الحكومة السودانية لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية وفقا لنص البند 29 من النظام الداخلي. طيب نجي بتناول بالشرح عن الشق الأول والذي يتعلق بتحديد أي من طرفي الحرب يمكن تصنيفه كيانا إرهابيا عالميا وذلك خلال 90 يوما من تاريخ هذا القرار. بأن يقوم وزير الخارجية ووزير الخزانة الأمريكي بإجراء مراجعة شاملة لتحديد ما إذا كان أي من طرفي الحرب يستوفي المعايير اللازمة لتصنيفه كيانا إرهابيا عالميا والذي يطلق عليه اختصارا بالـ SDGT ويعني Specially Designated Global Terrorist، وهو تصنيف خاص بمكافحة الإرهاب عبر مكتب الوفاق الأمريكي، ويستهدف الأشخاص والمنظمات والهيئات التي تتورط في أعمال إرهابية والتي من شأنها تهدد الأمن القومي والعلاقات الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي. العقوبات المنصوص عليها فيما يتعلق بهذا الشق هي لمن تم تصنيفهم هي تجميد الأصول وضع قيود تمنع التعامل مع الأشخاص المعنيين بهذا التصنيف. بالطبع لهذا التصنيف تأثير سياسي أكبر من التأثير القانوني الخاص، لأن القانون الخاص بتصنيف تجميد الأصول يبقى هو حيكون عنده تأثير political impact كبير على الهيئات أو المنظمات أو الحكومات اللي ممكن تكون تم تصنيفها بموجب هذا القرار. نجي نتناول الشق الثاني من القرار وهو بيلزم وزارة الخارجية باتخاذ خطوات فورية مع لجنة وثائق التفويض التابعة للجميع العام للأمم المتحدة لتفعيل المادة 29 من النظام الداخلي للأمم المتحدة، وده بيختص بنزع الشرعية واللي هو التنسيق والنظر في نزع الشرعية من وجود الممثلين للحكومة السودانية في الهيئات الدولية ومن ضمنها طبعا الأمم المتحدة إلى أن يقرر الوزير أن السودان قد انتقل إلى حكومة مدنية. ونفتكر ده شيء مهم جدا وخطير عنده انعكاساته الكبيرة على الوضع في السودان، بمعنى أنه تقوم ممثل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة بالتنسيق مع لجنة الوثائق في الأمم المتحدة بتفعيل المادة 29 ومحاولة نزع الشرعية من الممثلية السودانية في الأمم المتحدة والهيئات الدولية، وده بالضرورة حيكون عنده انعكاسات كبيرة جدا في تفاعل على ممثلي الحكومة السودانية في هيئات الأمم المتحدة المختلفة وبالتالي المنظمات الدولية ذات العلاقة. وبرضو هذا الشق الثاني يعتبر إجراء وترتيب من شأنه يكون عنده تأثير سلبي على الحكومة السودانية، ويظل نزع هذه الشرعية عن تمثيل السودان في المحافل الدولية والهيئات الدولية إلى أن يقرر الوزير لو وزير الخارجية أن السودان قد انتقل إلى حكومة مدنية. وهذا يعني أنه نوع من الضغط على أنه حكومة السودان تمشي حسب الترتيبات التي وضعتها الرباعية بوقف الحرب والمسارات الإنسانية والمسار السياسي المتعلق بتسليم الحكومة إلى حكومة مدنية. أنا في تقديري هذا القرار هو من أخطر القرارات والأكثر تأثيرا منذ نشوب الحرب في السودان، ويعتبر أداة ضغط كبيرة جدا على حكومة السودان للانتقال أو لضغط على الانتقال لتسليم الحكم إلى الحكومة المدنية، وطبعا يفق الآليات والترتيبات الخاصة بالرباعية. أنا أفتكر
15: سلمت لجان المعلمين بولاية الخرطوم مذكرة مطلبية للجهات المختصة، بينما أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسلة نجاح الإضراب بنسبة 100% وأن اللجنة ستجتمع يوم الخميس لبحث الخطوة القادمة. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين.
16: في ظل الحراك الذي تقوده لجنة المعلمين السودانيين في كل الولايات، واصلت لجنة المعلمين ولاية كسلة الحراك، حيث أعلنت اللجنة اليوم أن الإضراب والإغلاق بلغ نسبة 100% في ولاية كسلة. وأعلنت كذلك أن اللجنة العليا للتصعيد بالولاية ولاية كسلة ستجتمع يوم الخميس لبحث الخطوة القادمة. أيضا ولاية الخرطوم، لجنة ليان المعلمين بمحليات ولاية الخرطوم اليوم رفعت مذكرة بها 6 مطالب، أبرز رفع الحد الأدنى للأجور إلى 216 ألف جنيه، وكذلك دفع جميع الاستحقاقات وتسديد المرتبات في فترة أقصاها 5 من كل شهر، والتزام الدولة بالصرف على التعليم وعدم تحميل أولياء الأمور الإنفاق على التعليم، وعلى أن تلتزم ولاية الخرطوم وغيرها من الولايات بالإنفاق على التعليم وتنفيذ الترقيات. هذه مطالب عادلة نقابية باللجان المعلمين، وهي تمثل مطالب كل المعلمين بالسودان. بنفتكر أنه هذا الحراك الذي بدأ في الولايات سرعان ما تنادت إليه جميع ولايات السودان، على اعتبار أن الظلم الواقع على المعلمين في أي ولاية هو ذات الظلم الذي يقع على المعلمين في بقية الولايات. بنعتقد أنه العقبة الأساسية هي نظرة الدولة تجاه التعليم، حيث تجاهلت التعليم تماما في هذه الفترة. مرتبات المعلمين أصبحت لا تفي بأي بند من بنود الصرف. لك أن تتخيل أن معلم يتقاضى في الشهر 50,000 دلوجات، 50,000 جنيه، وهو يعني يحتاج أن يذهب إلى المدرسة. هذا المبلغ لا يفي حتى بالمواصلات، بل لا يفي حتى بشرب كوب من الشاي يوميا، لأن كوب الشاي مثلا ب2000 جنيه، فأنت محتاج 60,000 في اليوم أو في الشهر. ده لو بتشرب كوباية بتاعت شاي واحدة. يعني المعلم في الدرجة الأولى في ولاية كسلة بيتقاضى 150,000، 5,000 في اليوم تقريبا. هذا المبلغ لا يكفي لوجبة فطور للمعلم، ناهيك عن بقية بنود الصرف في الحياة. الوضع لا يطاق. هذه المرتبات هزيلة. لم يتم زيادة الحد الأدنى للأجور منذ العام 2022، مع أن الأسعار تضاعفت عشرات المرات وربما 100 مرة تضاعفت الأسعار. وعلى ضعف المرتبات لا تلتزم بها الدولة في الولايات، لأن وزارة المالية الاتحادية رفعت يدها من المرتبات وأصبح شأن ولايه في خطوة بنعتقد أنها هي رجوع للخلف. المطلب الأساسي اللي حيكون على كل السودان أنه المرتبات ترجع اتحادية، ويتم الصرف على الفصل الأول من الميزانية الاتحادية. وقبل ذلك يجب أن تفكر، يعني يتم التفكير بصورة جادة في إيقاف السبب في التدهور الحاصل في التعليم وفي كل قطاعات الحياة في السودان، اللي هي استمرار هذه الحرب اللعينة. لذلك ما يعاني المعلمون الآن في كل السودان هو جزء مما يعانيه بقية العاملين في الدولة وحتى في القطاع الخاص. سيستمر هذا الحراك المطلب للمعلمين، وسيتوج هذا الحراك بالحراك على مستوى كل ولايات السودان، الحراك المركزي في كل السودان. بنعتقد أنه يجب أن تستجيب السلطات وتجلس مع ممثل المعلمين الحقيقيين، ولا تحاول السلطة فرض أجسام قد حكم عليها الشعب السوداني منذ العام 2019.
15: أثارت مشاركة ممثلي الحكومة السودانية باتحاد نقابات العمال في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد تحت مظلة منظمة العمل الدولية جدلا. الخبير النقابي محجوب كناري يعلق على هذه المشاركة وأسبابها.
17: الموضوع ببساطة
13: بتلخص في الفراغ النغابي، والفراغ النغابي الموجود ده سببه انه الحكومة حلت اتحاد العمال والنقابات العامة بقرار من المسجل، ثم رجعت وإعادت الاتحاد والنقابات العامة بقرار برضو من المسجل. والقرار معيب، ونحن قلنا رأينا فيه في حينه انه ده قرار معيب، انه لا يحق للمسجل تعيين لجان تمهيدية أو لجان تأسيسية للنقابات. اللجان النقابية بحسب نصوص قانون النقابات الحالي اللي هو بتاع 2010 ذاته، مش القانون اللي تم عرضه على مجلس السيادة وما تم قياسه. بنص القانون ده وبنص وبالمعايير الدولية للعمل النقابي، الاتحاد ده ما شرعي لأنه ما جاب انتخابات في البداية، ولأنه دورة النقابية انتهت، ده اثنين، ولأنه تم حله، ولأنه تم تعيينه برضو بواسطة الحكومة ما بواسطة جمعيات عمومية، لا الاتحاد ولا النقابات العامة. فبالتالي المسألة بتاعت إنه يمثل العمال السودانيين دي مسألة غير قانونية وغير شرعية يعني. الحكومة تتمثل لأنه الحكومة أساسا موجودة في الأمم المتحدة، ورئيس الحكومة بيمشي وبيخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي الحكومة موجودة في منظمات الأمم المتحدة، ومنظمة العمل الدولية واحدة من منظمات الأمم المتحدة. أما اتحاد العمال واتحاد أصحاب العمل ده أجسام نقابية، وما مفترض يتم تمثيل باتحادات في كلام كثير جدا جدا في شرعيتها وفي قانونيتها. بالتالي اتحاد العمال هو ما عنده شرعية في تمثيل العمال. اترفعت مذكرات لمنظمة العمل الدولية من نقابات المستقلة، تم انتخابها بواسطة جمعيات عمومية وأشارت لكلام ده، وبموجبه جاء مندوب من منظمة العمل الدولية وقعد مع النقابات المستقلة المنتخبة دي، وكان في إشكالية كبيرة، كان في نقابات منتخبة بجمعيات عمومية، وكان في نقابات معينة بواسطة لجنة التفكيك التمكين. في رأي منظمة العمل إنه النقابات المنتخبة دي نقابات شرعية وقانونية، والنقابات الليانة التسييرية اللي تم تعيينها بواسطة لجنة تفكيك التمكين دي نقابات ما شرعية وما قانونية، لأنه تم تعيينها بواسطة لجنة حكومية ما جات بانتخابات وما عندها نظام أساسي يسندها وكده. ده رأينا ورأي قديم يعني، ما رأي بنقوله هسي بمناسبة المؤتمر ده، لكن رأي قديم وقلناه، وقالت النقابات المستقلة وترفعت مذكرات فوز زي ما قلت، وجاءت المنظمة دي وشافت الوضع على الطبيعة في السودان يعني. وقتها المؤتمر التم بعد ذاك ما تم فيه تمثيل العمال ولا أصحاب العمل. أنا ما أعرف المرة دي التمثيل تم ليه وكيف وإلى آخره، ما ده يسأل عنه الوزارة ويسأل عنه اتحاد العمال.
15: سجل الدولار الأمريكي ارتفاعا كبيرا ومفاجئا في قيمته مقابل الجنيه السوداني. حول الأسباب المحتملة لهذا الارتفاع استضاف راديو دبنجا الأستاذ كمال كرار الصحفي والمحلل الاقتصادي.
17: يعني ارتفاع متواطئ في أسعار الدولار ده أسباب واضحة جدا، محاولة تمويل الحرب دي وإيجاد مصادر للتسليح وكده، وللأسلحة ده بيتطلب وجود عملات صعبة، وبالتالي والبنك المركزي والموارد الموجودة بتاعت النقد الأجنبي أصلا شحيحة بسبب السياسات الاقتصادية، وبالتالي الحكومة والأجهزة الرسمية بتلجأ للشراء من الدولار من السوق الأسود، وكل ما زاد الطلب على الدولار زاد سعر الدولار في السوق الأسود. ده واحد من التفسيرات. التفسير الثاني أنه برضو محاولة توفير الوقود البترولي والكلام حول المحفظة وحول إدخال القطاع الخاص في عملية استيراد البترول، الكلام اللي حاصل من سنة 2020 ده خلى هذه الشركات يعني وهي بلا رؤوس أموال حقيقية وكذا إنها هي تأخذ أموال من البنوك بالسوداني وتشتريها من تحول دولارات من السوق الأسود وتجيب بترول، والبترول تبيعه بجنيه سوداني وبتاني ترجعه لدولارات عن طريق السوق الأسود، وبقى فيه طلب كبير جدا على الدولار يعني في السوق الأسود أو السوق الموازي، وبالتالي زادت الأسعار. حتى الموردين العاديين يعني كان كبار ولا كان صغار في محاولاتهم لتوفير يعني السلع الضرورية للناس فهم بيشتروها الدولار من السوق الأسود، وبالتالي فهناك طلب كثيف على الدولار لابد أنه يرفع أسعاره من ناحية عرضه وطلبه كده. يعني حاجة تانية مسلمة في إضعاف سعر الجنيه السوداني عموما بخلاف يعني هذه القضايا أنه الحكومة في محاولة يعني تغطية الإنفاق على الحرب والمرتبات وغيرها من مصاريف التسيير وكده قاعد تلجأ لطباعة العملة الورقية في المطبعة، وزيادة الكتلة النقدية أيضا بتسهم في إضعاف قيمة الجنيه وإضعاف قيمة الجنيه السوداني برضو أمام العملات الأجنبية ومن ضمنها الدولار وكده. وهذه سياسة مستمرة يعني من زمان يعني منذ ما قبل الحرب، لكن بقت زادت يعني وتيرتها فيما بعد الحرب للأسباب دي يعني، وما فيش حل هسه، وحيستمر صعود الدولار ده أكثر وأكثر إلى حين ما تنتهي الحرب دي وترجع الأوضاع لطبيعتها. أتوقع في القريب العاجل جدا جدا حتى في المستقبل المنظور ده يطلع الدولار ل 5000 جنيه، وهو يعني ومعناه إنه من بداية الحرب لحد هسه ارتفعت قيمة الدولار ده بأكثر من 10 مرات يعني 1000% خلال هذه الفترة يعني، وبالتالي فكلام ده بأثر على الأسعار السلع وبأثر على معيشة الناس وبأثر على القيمة الحقيقية للجنيه والقوة الشرائية له وكده، وبزيد معاناة الناس وبصعب العيش عليهم وبتبقى الأوضاع الاقتصادية أكثر سوءا.
15: رفض مكتب الخطوط الجوية الأثيوبية بمدينة بور سودان إصدار حجوزات للتذاكر بالعملة المحلية السودانية واشترط الدفع بالدولار نقدا، الأمر الذي أثار استياء المواطنين والمتعاملين مع المكتب. راديو دبنجا تحدث للكابتن عماد الدين عثمان حول هذا القرار.
7: الحقيقة طبعا انت زي ما عارف انه الطيران ده يعني حاجة عالمية يعني الكوست دائما التكلفة بتاعته هي بتحسب بالدولار، يعني ساعات الطيران مثلا وليك ساعة الطيران بتاعت كل طيارة مثلا سعرها بكده دولار، عشان كده في النهاية الملجأ الأساسي بتاعت القيمة زي التسعير بتاع لو لاحظت تسعير مثلا الوقود أيوة. عالميا هو ليك سعر البرميل بكده دولار.
15: نعم.
7: فالإجراء اللي عملته الخطوط الأثيوبية أفتكر هو إجراء حصل قبل كده، يعني دي ما أول مرة.
15: نعم.
7: الخطوط الأثيوبية عملته قبل كده، الخطوط الكينية عملته قبل كده، دائما بيلجأوا له في حالة إنه العملة المحلية بتكون ما بكون فيها استقرار، يعني ما بتقدر تسعر سعر التذكرة لانه العمله المحليه بتاعت الجهه المعينه دي مثلا زي السودان مثلا، لانه حس على العمله لو لاحظ عليها كل يوم زايده ناقصه وكل مره متغيره ما ثابت،
15: اللي هو التذبذب بتاع السعر ذاته بتاع العمله
7: بتاع السعر. الشيء الثاني زمان يعني كان لما مثلا اذا بنك السودان كان عنده دولار الشركات الأجنبية إذا باعت بالعملة المحلية فلازم تلقى مصدر يحول لها العملة المحلية للدولار، لأنه هي سبيراتا مثلا كل التكلفة بتاعت الطيران بتتباع بالدولار وحتتباع بالعملة السودانية. فإذا ما لقوا مصدر يغير لهم العملة المحلية لدولار برضو بيقوموا بيعملوا التسعير بالدولار. فهو إجراء حصل بيحصل حصل قبال كده ما أول مرة ما أول مرة يعني أنا بفتكر إجراء عادي ما فيه حاجة ما فيه يعني ضغط على الراكب ولا كده. إنما بالعكس إذا حصل إنه الناس أصروا عليهم يبيعوا بالعملة المحلية هي حتخسر طبعا الاتيومية دفن حتخسر.
15: وإذا خسرت ممكن توقف الخط يعني ما تقول أنا الديستينيشن دي ما بيها ومش حتة تانية مثلا.
7: نعم لقيت الخطوط الاثيوبيه طبعا انت زي ما شايف لانه حسي الطيران العالمي يعني نادر يجي السودان. في الخطوط الاثيوبيه هي ممكن تكون الخط الوحيد الممكن يربط السودان ده بباقي العالم يعني عشان كده.
15: طيب المساله دي التاثير حقها شنو على المواطن العادي؟ يعني في ناس عندهم كاش بس يعني عندهم قروش عمله سودانيه ما عندهم لا حساب بنك لا كريدت كارد لشنو فهل ممكن تخلق صعوبات للناس؟
7: طبعا مع المواطن العادي والراكب السوداني العادي داير يسافر حيعاني طبعا حيعاني معاناة شديدة من المسألة دي ذاته عشان يلقى له دولار ذاته السوق ذاته ما حيرحمه السوق بتاع العملة ذاته ما بيرحمه.
15: نعم وقت
7: كل يوم حيكون حيدو له بسعر اصلا في النهاية المواطن المسكين ما هو كل التداعيات الشغلانات دي كلها واقع فيه.
15: نعم طيب السلطات ممكن تتدخل بشكل او باخر تقوم تخفف العبء على الناس؟
7: والله ما بيقدروا يتدخلوا لانه اذا حاولوا يتدخلوا الخطوط الاثيوبيه بتقول لهم خلاص اوكي انا بشيل من الراكب سوداني لكن انتم تدوني له انا بديكم له ادوني له دولار. الحكومه ما عندها دولار تدي له الخطوط الاثيوبيه. السودانيه بالمناسبه قبال كده عملتها في ليبيا زمان لما سعر الدينار الليبي برضو كان فيه مشكلة برضو عملوا نفس الحكاية لكن الليبيين كانوا بيقولوا لهم خلاص اوكي عملوا يعني وصلوا معهم في اتفاقية انه البنك المركزي الليبي يحول كل الدينار اللي بتستلم الخطوط السودانية للدولار.
15: نعم
7: إجراء طبيعي يعني ما فيه تعسف ولا ما فيه يعني شركات في الحالات الزي دي يعني.
15: شهدت مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية حفل تكريم الخبير الرياضي والمدرب القومي والمحاضر بالاتحاد الافريقي لكرة القدم الاستاذ احمد بابكر. الكوتش الرشيد الجدي يحدثنا بالمزيد حول هذا التكريم.
18: الأستاذ طبعا قدم الكثير لكرة القدم السودانية والمنتخبات الوطنية فنبعت فكرة التكريم من أكاديمية الرواد السودانية بخميس مشيط. هي أكاديمية تابعة لأكاديمية الرواد ولكن عندنا عدة فروع اخترنا من ضمنها أكاديمية سودانية خاصة بالسودانيين عندهم تدريبات الجمعة والسبت من كل أسبوع. فكانت الفكرة أنه تكريم الأستاذ بعد وصوله لمنطقة عسير وعملت لجنة برئاسة الرشيد سليمان وجيدي وعضوية طارق السر ومحمد عبد الغفار لاعب منتخب الناشئين السابق وكابتن رياض عطية سعودي والأخ ياسر علي حسين. واللجنة عقدت عدة اجتماعات ومن ثم تحديد يوم 5/6 تكريم الأستاذ أحمد بابكر ومشاركة كبيرة من الرابطة الرياضية للسودانيين بمنطقة عسير وعدد من الرياضيين السعوديين. حقيقة التكريم كان تكريم رائع جدا يليق بمكانة الأستاذ وما قدم لكرة القدم السودانية. هذا التكريم رسالة للدولة لأن أحمد بابكر يعني رجل قدم الكثير ولم ينال حظ من التكريم. هو في زيارة لأبنائه هنا باشمهندس أيمن ودكتور حاتم هم مقيمين في منطقة عسير فرأينا أنه الظروف السودان والشيء الحاصل أنه نقوم بهذا التكريم نيابة عن كل الرياضيين في السودان والشعب السوداني عامة. أستاذ أحمد غام وقيمة كبيرة جدا مسيرته حافلة بالتدريب بعد ما بقى محاضر في الاتحاد الأفريقي قدم كل خبراته لأبناء اللاعبين وأبناء المدربين واللاعبين ونحن من كان لنا نصيب الحظ منه نتدرب على يده أخذنا السي والبي والاي وهو كان بإشرافه في فترة كان مدير فني اتحاد السودان لكرة القدم.
15: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العام لبيدبنجا وإلى اللقاء.

0: اوريك اموره.
1: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وجراء، انت بتتكلم عن شنو
2: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
1: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال ده؟
2: انا ما بتكلم زيك، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
1: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفة عليك؟
2: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرك لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
1: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
2: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
1: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
2: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
1: هذا كلام فارغ سايب تحريك. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
2: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بتاعت العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبحضور الاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
1: يا اخوي انت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفة عدل؟
2: في المسايات يا اخي نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لينا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والغيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الاساسيه بدينا الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغع اسري وتواصل اجيال يستفيدوا منه اولادنا وبناتنا.
1: والله يسمح لي اقول لك اول مره تقول فكره عظيمه وعبقريه وفيها ابتكار، فكره انه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وامهاتنا في عمليه التعليم. واقسم بالله ده كلام جميل، والله انا معاكم لما بيغادي اول حصه 200
2: بكره باذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
1: انا اللي حدق الجرس.
3: تم انتاج هذه الماده بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في السودان.
4: الاعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو للعام 2026. مقتل 4 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش على منطقة عديد راحة بشمال كردفان بعد ساعات من الهجوم الأول. هجوم جديد بمسيرة تتبع لقوات الدعم السريع على بحري مساء أمس بعد ساعات من هجوم مماثل على أمدرمان. مقتل 5 عسكريين في هجوم بطائرة مسيرة على مدينة الدلنج أمس الثلاثاء. الطيران الحربي يشن غارة جوية على مدينة الكرمك بالنيل الأزرق. حكومة تأسيس تدين تدمير كوبري أردمتا في غرب دارفور بغصف بمسيرة وتحذر من تأثير ذلك على نقل المساعدات. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء غصف كوبري أردمتا بغرب دارفور وكوبري آخر يربط بين الدلنج وكادوغلي. مسعد بولوس يجري مباحثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي لمناقشة المسار السياسي الحاسم في السودان. مسعد بولوس يعقد اجتماع مع مسؤولين نرويجيين لبحث هدنة إنسانية في السودان. مجلس النواب الأمريكي يجيز مشروع قرار للنظر في تصنيف أطراف الحرب في السودان كمنظمات إرهابية. تعديلات في مشروع القرار الذي وافق عليه الكونغرس الأمريكي ليطالب بالتشكيك في شرعية تمثيل الحكومة السودانية الحالية في المؤسسات الدولية. اشتباكات بين قوة من الجيش ومجموعة متفلتة من القوة المشتركة في وادي الأنصاري بالبحر الأحمر ونظارة البشاريين ترفض أي وجود مسلح في مناطقها. التحالف الثوري لشرق السودان يدين استمرار اعتقال الشاب علي إدريس بواسطة الأجهزة الأمنية لأكثر من أسبوع. 12 من الضحايا يتقدمون بشكوى ضد أعضاء في قوات الدعم السريع بنيروبي بتهمة ارتكاب جرائم حرب. التوقيع على ميثاق السلم الاجتماعي بجنوب دارفور في نيالا بتنسيق من المبادرة السودانية للتماسك الاجتماعي. تحالف صموت يعلن تمسكه بإبعاد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وواجهاتهما عن العملية السياسية. تحالف صموت يبدي قلقه من تزايد مؤشرات تعميق الانقسام الإداري والاجتماعي والسياسي في البلاد. انقطاع الإمداد المائي عن جميع أحياء المدينة بالأبيض وسعر برميل المياه ما بين 12,000 إلى 19,000 جنيه. ارتفاع كبير في أسعار السلع بمدينة عطبر اليوم وسعر شوال السكر يبلغ 200,000 جنيه. استمرار أزمة الوقود في الخرطوم رغم نفي وزير الطاقة للأزمة. وزير التعليم العالي يلزم الجامعات باستمرار الطلاب المنقطعين عن الدراسة بسبب الحرب التي قبلوا بها. بعثة الأمم المتحدة بليبيا تنفي انتقال مكتب مفوضية اللاجئين الأممية إلى مقر البعثة بطرابلس. السودان يدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم استعادة خدمات تشخيص وعلاج الأورام بالمراكز الحكومية المتأثرة بالحرب. وزير الموارد البشرية يقول إن نسبة الفقر وسط السودانيين داخل وخارج البلاد ارتفعت إلى 73%. الغرفة القومية للمستوردين ارتفاع سعر الدولار أكد فشل قرار حظر السلع. البنجوس يدعو البني هلبة والسلامات لإيقاف اللايفاتية ويحملهم مسؤولية تضخيم الصراع. رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم يلتقي البرهان ويعلن أن الفترة القادمة ستشهد إعادة تأهيل 6 استادات. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.